0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية. نبدأها بالعناوين. ميليشيات الحوثي تستهدف أحياء سكنية ونازحين في مأرب وتعز، والقوات الحكومية ترد بقصف مخازن الأسلحة. أمريكا تدرس خيارات الضغط الاقتصادي على إيران، والأخيرة تعلن التوصل لخريطة الملاحة في هرمز مع عمان. التصعيد الإسرائيلي مستمر جنوبي لبنان، قبل قليل غارات على مرتفعات علي الطاهر وبلدات في قضاء صور. مسيرة تستهدف محطة كهرباء الحرشة في مدينة الزاوية وتتسبب بانقطاع الكهرباء مؤقتا عن مناطق في غرب ليبيا. والحرائق تستعر في أوروبا، آلاف السكان يغادرون منازلهم في بلجيكا، وألمانيا تتأهب على الحدود. أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ بالتصعيد في اليمن، حيث أكدت السلطات المحلية في مأرب أن ميليشيات الحوثي استهدفت الأحياء المكتظة بالنازحين بأربعة صواريخ باليستية وأربع مسيرات، وأشارت إلى سقوط جرحى وتسجيل أضرار مادية في منازل وسيارات وممتلكات المواطنين. وذكر مراسل العربية أنه جرى إسقاط مسيرتين حوثيتين في سماء مأرب، كما استهدفت الميليشيات أحياء سكنية في تعز. في المقابل، شنت القوات الحكومية اليمنية قصفا على مواقع ميليشيات الحوثي في جبهة البرح غربية تعز.
1: سدد الله رميكم.

0: عليك يا من ولا حوثي يرفع راسه.
1: هذا وأفاد مصدر عسكري يمني بأن القوات الحكومية دمرت مخزن أسلحة لميليشيات الحوثي في صرواح بمأرب، كما استهدفت مدفعية القوات الحكومية مخازن أسلحة للحوثيين في جبهات الكسهرة والزور والمشجع شمالي وغربي مأرب، كما استهدفت القوات الحكومية أفرادا وتجمعات وثكونات للحوثيين في مفرق هيلان ومنطقة رغوان. وشنت القوات الحكومية اليمنيه مشاهدين قصفا مدفعيا على مواقع الحوثيين في جبهات متعدده، واشارت الى ان هذه الضربات تاتي ردا على هجمات ميليشيات الحوثي التي استهدفت الساحل الغربي ومدينه البخار.

0: وفي المخا أعلن مدير الميناء عبد الملك الشرعبي وقف العمليات بالميناء بعد هجمات للحوثيين مساء أمس. وقال الشرعبي إن ميليشيات الحوثي استهدفت الميناء بخمسة صواريخ باليستية في الضربة الأخيرة، طالت الرصيف القديم وقاربا بحريا، كما دمرت هناجر التخزين، فيما قدرت الخسائر بنحو 79 مليون دولار.
1: تهدف ليلة أمس رصيف ميناء المخا بخمسة صواريخ موجهة توجيه مباشر على رصيف الميناء، وموجهة توجيه مباشر على السفن الموجودة الراسية في الميناء، وموجهة توجيه مباشر على البضائع الموجودة على رصيف الميناء. في نفس الوقت أيضا استشهد علينا ليلة أمس ثلاثة من البحارة الموجودين في هذه السفن، وهناك أيضا ثمانية جرحى ما زالوا في المستشفى. أيضا الخسائر كبيرة جدا فيما يخص الرصيف. في ليلة أمس فقط، الليلة التدميرية أمس للرصيف وللسفن وللبضائع لن تقل عن

0: 79 مليون دولار. سنعيد بناء هذا الرصيف أو سنعمل على الترميم وسنعمل على الإعادة.
1: من الرياض مشاهدينا معنا المحلل السياسي اليمني فارس البيل. أهلا بأستاذ فارس معنا في هذه الساعة الإخبارية. كيف تقرأ بداية خطوة تعليق العمليات البحرية والتجارية في ميناء المخا على ضوء التصعيد المتسارع مع الحوثيين؟ وهي هذه الخطوة هي دلالة على ماذا أيضا؟
2: تحية لك وللمشاهدين الكرام. هي دلالة على عمق الجريمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين واستهداف هذه البنية التحتية وهذا المنفذ والشريان الرئيسي الذي يفتح لليمنيين المستلزمات والغذاء والتجارة وكل القضايا الحياتية. وبالتالي هي رسالة للعالم للمجتمع الدولي بأننا أمام ميليشيا لا تأبه بالقوانين ولا تأبه بكل القواعد ولا تأبه بحياة الناس. هذه الميليشيا التي ظل المجتمع الدولي يدفع بها إلى أن تذهب كشريك سياسي في المستقبل السياسي، أعتقد أنها أحرقت الورقة النهائية وأحرقت مسار التفاوض أو التعاطي معها. اليوم هذه العملية في تقديري وهذا الاستهداف المباشر ليس الأول، من قبله كانت ميليشيا الحقيقة استهدفت ميناء الضبة وحرمت الميزانية الدولة من 70% من مواردها. نحن أمام ميليشيا تحاصر اليمنيين، ميليشيا تمد اليمنيين بالموت الدائم وتحرمهم من الحياة. وبالتالي هذه خطوة من قبل الحكومة الشرعية لتعليق العمل لأن الميناء دمر تماما كما سمعنا. وبالتالي في نظري أن المسألة الآن مرهونة بأنظار المجتمع الدولي، ما الذي يمكن أن يكون إزاء هذا التصعيد.
1: طيب مستمر بما أن أستاذ فارس هي رسالة للمجتمع الدولي كما تفضلت أيضا، هل يمكن وبالتالي أنها وخصوصا مع اتساع هذه الهجمات نحو البحر الأحمر أيضا أن يتم تدويل هذه الأزمة اليمنية مرة أخرى وعودة أو فتح الباب أمام عودة الضربات الأمريكية والإسرائيلية كما حدث في مراحل سابقة؟
2: هي أرادت ميليشيا الحوثي دفع من إيران بالتالي هذا الاستهداف بميناء المخا، أرادت أن تهز الداخل من ناحية ومن ناحية أخرى أن تربك هذا المسار التجاري المهم وأن تظل لاعب مهم كما تعتقد إيران ولديها نفوذ في هذه النقطة الجغرافية الحساسة. وهذا قد استدعى بالتأكيد هذا التحالف الدولي لحماية هذا المسار التجاري، لكن في نفس الوقت أعتقد أنه من المهم الآن عودة التحالف الدولي، عودة كثير من القوى الدولية لحماية هذا المسار، لأننا لا نتحدث عن مسار يمني، نتحدث عن مسار دولي. والاقتصاد العالمي قد اكتوى بنار الحوثي من قبل وجاءت على إثره الضربات الأمريكية السابقة. اليوم أعتقد أن المجتمع الدولي معني تماما وكل الدول الكبرى والاقتصاد العالمي برمته والنفوذ الدولي والأمن الدولي أيضا معني بحماية هذا المسار وبمواجهة هذه الميليشيا التي أصبحت خطرا عابرا للحدود ولم تعد خطرا يمنيا فقط.
1: طيب هل من الواضح ما الذي يمكن أن يربحه الحوثيون من هذا التصعيد؟ يعني لماذا هذا الإصرار على استهداف المنشآت المدنية والإعانة المدنية كما حدث في ميناء المخا؟
2: أولا معاقبة اليمنيين بدرجة أساسية، منح اليمنيين مزيد من الدمار كما هي رسالة ومنهجية ميليشيا الحوثي منذ البداية. الأمر الآخر أن ميليشيا الحوثي تريد أن تذهب باتجاه باب المندب أو تحاول أن تستعيد السيطرة على هذه النقطة أو على الأقل تشكل خطرا في هذه النقطة وفي هذه الجغرافيا الحساسة، بالإضافة أيضا إلى أن ميليشيا الحوثي تعتقد أن هذه القوات الموجودة الحكومية في هذه النقطة في المخا وإلى الساحل الغربي ربما تكون هي القوة الدامغة التي يمكن أن تحرر الحديدة في حال انطلقت العملية المشتركة أو العملية الكبرى لتحرير واستعادة الدولة، وهي تخشى كثيرا من هذه القوات الموجودة وبالتالي تحاول عملية تشتيت هذه القوات، تدبير معنوياتها، محاولة القضاء على مصادر الحياة في هذه المناطق تحديدا. وأعتقد بجلاء أن المعركة الأساسية في تقديري هي الذهاب نحو الحديدة. إذا ما حرمت ميليشيا الحوثي من الحديدة فإنها ستفقد منفذ الخطر الذي تطل به على العالم وعلى الاقتصاد العالمي وتتحول إلى الجبال بعد ذلك، وعندها

0: ستتكفل القوات الحكومية بميليشيا الحوثي، بقاء ميليشيا الحوثي في
1: نعم
0: هذه النقطة البحثية المهمة. أعتقد أنه ما يزال خطر على المجتمع الدولي، خطر على التجارة الدولية، خطر على الأمن الدولي ككل.
1: نعم شكرا لك. إذن من الرياض كنت معنا المحلل السياسي اليمني فارس البيل. كشفت بلومبيرغ مشاهدينا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على إيران، حسب ما نقلته عن وزير الخزانة سكوت بيسنت. ولفتت الوكالة إلى عدة خيارات أمريكية، من بينها فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، وكذلك مصادرة أصول إيرانية تحت الولاية الأمريكية. وكذلك من بين الخيارات استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية. وبينما تدرس واشنطن خيارات الضغط الاقتصادي على إيران، أقر الرئيس الإيراني مسعود بشكيان بأن ارتفاع الأسعار وتراجع الإيرادات يضغطان على معيشة الإيرانيين، مرجعا ذلك إلى ارتفاع تكاليف نقل السلع وتراجع صادرات النفط.
2: ارتفاع الأسعار أمر طبيعي، فبدلا من استيراد السلع عبر السفن بسهولة بدأت تقطع طرقا أطول لتصل إلينا، مما ضاعف التكلفة. بالتوازي مع ذلك تراجعت إيراداتنا نتيجة توقف بيع النفط وتضرر عدد من المصانع التي أصبحت تتطلب ضخ أموال لدعم استمرارها بدلا من دعم الخزينة العامة بالضرائب. رغم كل ذلك يجب أن تستمر عجلة الاقتصاد في الدوران.
1: أما في إيران فقد أعلن المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وقال بقائي في تصريحات صحفية إن المحادثات بين إيران وعمان شهدت مسارا إيجابيا ومتقدما رغم ما وصفه بالعراقيل الأمريكية. وقال إن مختلف الأجهزة الدفاعية والأمنية والبيئية شاركت في التوصل للاتفاق.
3: خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من المفاوضات مع عمان صارت العملية بسلاسة، ونجحنا في التوصل لاتفاق بشأن خريطة الملاحة بمضيق هرمز. لقد كان جهدا جماعيا قادته وزارة الخارجية بصفتها الجهة المسؤولة عن المفاوضات، وشاركت جميع الجهات المعنية، لأن تحديد مسار الملاحة ليس من اختصاص الخارجية وحدها بل يشمل الجهات الأمنية والبيئية. ولا تزال هناك قضايا قيد المناقشة قبل إصدار بيان مشترك مع عمان، لكن المهم الآن هو التوصل لتفاهم رغم العراقيل الأمريكية. متولي مذاكرات.
1: نفت الخارجية القطرية احتجاز طيارين إيرانيين وأعربت عن استغرابها تجاه التصريحات بشأن الحادث. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنه تم التواصل مع الطيارين الإيرانيين بعد خرقهما للأجواء في مارس قبل اتباع قواعد الاشتباك واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع. وأضافت الخارجية القطرية أن فرق البحث والإنقاذ بحثت عن رفات الطيارين، وأن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحدهما من دون استجابة.

0: معنا مشاهدينا من كنتاكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب. أهلا بك دكتور إحسان معنا. كما تبعنا إدارة ترامب إذا تستعد لفرض ضغوط اقتصادية غير مسبوقة كما وصفتها على إيران. ما الذي يجعل الإدارة الأمريكية تعتقد أن هذه الحزمة الجديدة من الضغوط الاقتصادية يمكن أن تحقق ما لم تحققه العقوبات السابقة وتدفع طهران هذه المرة إلى تغيير حساباتها؟
1: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني هناك من يقول أن العقوبات الاستثنائية، يعني صحيح إيران معتادة على العقوبات وهي تعرضت لعقوبات لعقود وأصبحت أستاذة في فن تفادي العقوبات والتعايش مع العقوبات، ولكن عقوبات ترامب استثنائية ليست كالتي سبقت ترامب. وهذا يعني هناك دليل على ذلك أنه كان هناك قبل هذا الحرب، يعني إطلاق القذائف والصواريخ على إيران، كان هناك مظاهرات في إيران، كان هناك في عدة مدن، واضطر النظام الإيراني إلى إطلاق النار وقتل عدد كبير من الإيرانيين، يقول الأمريكي 50,000 تقريبا قتلوا. فالعقوبات تؤدي إلى نتائج.

0: ضغط. حتى هناك من الداخل النظام الإيراني يعترف أنه العقوبات الاستثنائية وكانت تؤدي دورا كبيرا، ولكن الحرب إطلاق النار جعل الشعب الإيراني يعني يخاف من التظاهر، يعني تم تهديده، ولكن الضغط الاقتصادي فعال جدا، ويعني الانتظار، ولكن الوقت هو تحدي. ترامب هو الذي أدى لإطلاق النار، أنه تحدوه وهو يريد تسريع العملية، ولكن اليوم الضغط الاقتصادي هو السياسة.
1: وما الذي يجعل أيضا طهران تعتقد أن بإمكانها الصمود أمام تصاعد الضغوط الأمريكية؟ ما الأوراق التي تستند إليها في هذا الرهان في اعتقادك، يعني خاصة أنها لم تصدر عنها أي مؤشرات على التراجع حتى اليوم؟
0: صحيح، يعني هي ليست دولة عادية. الدول العادية مثلا تكترث للشعب أن يكون وضع الاقتصادي أفضل، تعمل على توفير اقتصاد جيد ويهمها ومصلحة الشعب، لكن هذا النظام لا يكترث. يعني العقوبات يعتبر شيئا طبيعي، ومعركة إيرادات مع الأمريكي، وهم يعتقدون أن أمريكا هو الذي سيتراجع لأسباب عديدة. يعني دائما يراهنوا على مثلا انتخابات أو رأي عام وكل هذه الأمور، ولكن في نهاية المطاف لا أعتقد ترامب سيتراجع. هذه معركة لا يستطيع أن يخسرها، وهم يراهنوا على أنه يمكنهم الصمود إلى أن يتراجع الأمريكي كما في الماضي. يعني هناك خبرة طويلة، هذا النظام يعتبر أن الأمريكي محدود أكثر منهم، هم عندهم حرية حركة، يستطيعوا هذا النظام يستطيع أن يفعل ما يريد، بينما هناك انتخابات في أمريكا، هناك رأي عام، هناك أحزاب متضاربة، وكل هذه الأمور يعني تشكل ضغطا على صاحب القرار في واشنطن.
1: ومع بقاء أقل من يومين على انتهاء وقف إطلاق النار يوم غد الاثنين، هل تتجه إدارة ترامب في اعتقادك إلى منح هذه المقاربة الاقتصادية وقتا أو مزيد من الوقت، من الخيار العسكري قد يعود إلى الواجهة قريبا؟
0: يعني الخيار العسكري موجود بقوة، لأنه الأمريكي موجود بقوة والسلاح موجود واستعداد يعني لاستخدام الضربات مجددة، ولكن الآن السياسة هي الانتظار. هناك ضغط اقتصادي استثنائي، تسمع من داخل إيران هناك من يقول أنه توجهوا إلى انهيار كامل، ودائما يقال أنه التهديد الذي يواجهه النظام هو ليس تغيير من الخارج، بل الغضب الداخلي من الشعب الإيراني. يعني 80% من الشعب الإيراني غير راضي عن هذا النظام، وهناك تحدي كبير. يعني هم وعدوهم في وقت من الأوقات أن يكون حياتهم أفضل اقتصاديا، ولكن كما يتكلم دائما الرئيس الإيراني، هناك وضع صعب جدا داخليا، وهو يتوجه إلى وضع أصعب وأسوأ وبدون أي يعني أمل بالتغيير. يعني أنت تنتظر تنظر إلى واشنطن، ترامب موجود في البيت الأبيض بعد ساعتين تقريبا، يعني فالموضوع ليس بسيطا. هو لا يكترث يعني انتخابات ما انتخابات، يعني لو خسر الحزب الجمهوري ولا أعتقد يخسر مجلس الشيوخ، سيستمر ترامب في سياسته ويعتبر حاله مرتاح. يعني هو ليس سعيدا اطلاقا، لانه لم يكن يريد ان يؤذي ايران. هو الغريب انه يهتم لمصلحه الشعب الايراني برايي اكثر من النظام الايراني، ولكن النظام الايراني اخذها معركه تحدي ويعني يدفع اثمان كثيره في هذا الموضوع.
1: نعم، شكرا لك اذا دكتور احسان الخطيب، كنت معنا من كنتاكي، استاذ العلوم السياسيه في جامعه موري ستيت. تحياتي. نشاطنا مستمره مشاهدينا، وفيها 11 قتيلا ومئات النازحين بعد غارة إسرائيلية جنوبية لبنان، وتل أبيب تريد مفاوضات جديدة. ولدينا أيضا عنف المستوطنين يهجر أكثر من 2000 نازح فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية العام.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. شنت إسرائيل قبل قليل سلسلة من الغارات على مرتفعات علي الطاهر في النبطية جنوبي لبنان. جاء ذلك بعدما أكد مكتب نتنياهو تعرض قوات إسرائيلية لهجوم من حزب الله أثناء مهمة في علي الطاهر. نتابع معكم هذه الصور.

وأعلن الدفاع المدني اللبناني مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في الغارة الإسرائيلية على دير الزهران، فيما قتل 7 آخرون في غارة إسرائيلية ثانية على بلدة أنصار جنوب لبنان، وذلك في أسوأ حاصلة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في يونيو الماضي. ويأتي التصعيد مشاهدينا رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل أسابيع، فيما تتركز اتصالات أمريكية مع لبنان وإسرائيل على تثبيت الاتفاق والتقدم في ملف المناطق التجريبية تمهيدا لجولة مفاوضات جديدة في روما في سبتمبر المقبل. وشهدت مناطق في الجنوب اللبناني حركة نزوح واسعة إلى مناطق شمالية. نتابع.

اتهم مكتب رئيس الوزراء الإيطالي بنيامين نتنياهو حزب الله إذن بانتهاك وقف إطلاق النار بعد هجوم في المنطقة الأمنية صباح أمس أسفر عن إصابة 3 جنود إسرائيليين. وقال المكتب إن الهجوم استدعى إصدار أوامر بالرد، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي لم يكن على علم بوجود مدنيين داخل المجمع العسكري المستهدف. واتهم حزب الله مجددا باستخدام المدنيين درعا بشرية. الجيش الإسرائيلي مشاهدينا أعلن مقتل القيادي في قوة رضوان بحزب الله علي سمير الحاج خلال الغارة على أنصار جنوبي لبنان، وقال إن الغارة استهدفت مركز قيادة رئيسيا لحزب الله في بلدة أنصار بعد هجمات شنها الحزب في المنطقة الأمنية. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن عائلة علي سمير الحاج لم تكن هدف الغارة، لكنه جرى استخدامهم كدروع بشرية حسب ما جاء في البيان. هذا وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب تسعى لإجراء مفاوضات جديدة وأكثر طموحا مع لبنان برعاية أمريكية. المسؤول الإسرائيلي شدد في تصريحاته على أن حزب الله هو العدو المشترك للبلدين، وقال إن الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله ينبغي أن تمنح محادثات البلدين دافعا قويا وتجعلها أكثر جدية لا أن تؤدي إلى العكس. حزب الله من جانبه قال إن الهجمات الإسرائيلية ستقابل بما يناسبها، داعيا السلطات اللبنانية إلى وقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، متهما تل أبيب بالسعي إلى تصعيد الحرب. أظهرت بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 2200 فلسطيني نزحوا من منازلهم في الضفة الغربية.

0: بسبب تصاعد عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الحركة، إضافة إلى مئات آخرين بسبب عملية هدم المنازل التي تنفذها السلطات الإسرائيلية. وقالت عائلات في ضواحي قرية قصرة بالضفة الغربية، حيث تقطع منازل الفلسطينيين للحصار منذ ما يقرب من أسبوع، إنها تواجه منذ أشهر هجمات من مستوطنين أسقطت قتلى في بعض الأحيان. هذا وأفادت مصادر عربية بأن وفدا رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة خليل الحية توجه إلى مصر لإجراء محادثات. وذكرت المصادر أن الوفد سيلتقي رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد صباح الأحد، وستكون هذه أول زيارة يجريها الحية إلى مصر منذ توليه قيادة الحركة. وقال مسؤول في مجلس السلام لرويترز إن كوشنر وميلادينوف يأملان في إجراء محادثات بناءة بشأن المضي قدما في خطة ترامب للسلام. وبعد 13 يوما من الهدنة في قطاع غزة، يحاول الفلسطينيون استعادة بعض مظاهر الحياة الطبيعية التي غابت عنهم خلال الحرب، فيتنقلون بين المحافظات ويقضون الوقت مع عائلاتهم بعيدا عن الخيام وأصوات القصف. لكن هذا الهدوء لم يكن كاملا في ظل استمرار الخوف من القصف والاستهدافات التي نفذتها إسرائيل قبل انتهاء الهدنة، ما يجعل سكان القطاع يترقبون بحذر ما سيحدث مع انتهاء اليوم 14، وما إذا كانت الهدنة ستمدد أم ستعود المواجهات والتصعيد من جديد.
1: في خيمته كان أدهم صباح ينتظر أيام الهدنة بفارغ الصبر، بعدما اعتاد وأطفاله على الخوف من القصف والاستهداف، ومع هدوء الأجواء قرر أن يستغل الهدنة في شيء كان يبدو قبلها مستحيلا، أن يأخذ أبناءه إلى البحر بعيدا عن الخيمة وأصوات القصف.
2: يعني اليوم أنا نازح على البحر بس بعيد شوي عن الشط، يعني نسبيا أخذت أولاد اليوم على البحر، وعدتهم لناخذهم على البحر على اساس ايش؟ قدرت ان انا احس بالامان، اشعر بالامان نوعا ما. كنا في الاول خايفين من حكايه الاستهدافات هذه، وخايفين من حكايه القصف او الاغتيالات، لانه بروحوا فيها ضحايا كثير وابرياء كثير كمان.
1: هدوء لم يكن كاملا، فالخوف بقي حاضرا، لكن الحياه بدت اقل خطرا مما كانت عليه قبل الهدنه التي لم تخلو من الخسائر البشريه، اذ قتل عدد من الفلسطينيين خلالها.
3: سيحاول نتنياهو تنفيذ استحقاقات هذه الهدنة وما تمليه عليه الإدارة الأمريكية في هذا الجانب، وفي مقابل ذلك سيواصل إحداث اختراقات لهذه الهدنة إرضاء لليمين المتطرف ولجمهور اليمينيين الذين يتطلع إلى أصواتهم في المرحلة القادمة.
1: 13 يوما مرت لم تكن خالية من الخسائر، لكنها منحت سكان غزة فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة بعض تفاصيل الحياة التي غابت عنهم.
4: مع بقاء يوم واحد على انتهاء المهلة، تتجه الأنظار إلى ما بعد اليوم 14. هل يمتد هذا الهدوء؟ أم أن عودة الاغتيالات والاستهدافات ستفتح الطريق أمام جولة جديدة من التصعيد؟ لقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
0: نشرتنا مستمرة مشاهدينا. وفيها الجيش السوداني يستهدف الدعم السريع شمال دارفور ويحبط تقدم عناصره في ولاية النيل الأزرق. ولدينا أيضا بعدما كشفت عن توجه ترسانة أمريكية كبيرة إلى كييف، روسيا تحذر واشنطن وأنقرة.
5: ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
6: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
7: بدنا نسمع هذا الحوار أو هذا الصراع لم يكن موجودا عندنا، وهو جاء كنوع من التأثر بما حدث في أوروبا من الصراع بين الدول.

0: الدولة. إحنا ما عندناش صراع يا سيدي.
1: ألا ترى أن أهل الذمة يجعل غير المسلمين ضيوفا في الوطن وليس شركاء فيه؟
0: مبدأ الأخوة الإنسانية اللي بيحكم بكل إحنا مشكلتنا مع بعض الناس إن هم عندهم ضيق في النظر.
1: العلاقة مع غير المسلم داخل المجتمع المسلم يحكمها الدين أم تحكمها المواطنة؟
0: الدولة كما تسمى الدولة المدنية
1: في الإسلام؟
0: في الإسلام طبعا.
1: لو تصورنا الآن أن هنالك مثلا ناطق باسم الإسلام، ماذا يقول لغير المسلم الآن كرسالة قرآن وسنة؟ ماذا يقول له؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نتابع التطورات في ليبيا، حيث أفادت مصادر العربية باستهداف محطة الحرش الكهربائية في مدينة الزاوية بطائرة مسيرة، ما أدى إلى وقوع انفجار وخروج المحطة عن الخدمة. وأضافت المصادر أن استهداف المحطة تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مناطق غرب ليبيا. في السودان، أفاد مراسل العربية بأن الجيش السوداني قصف الدعم السريع في مناطق في شمال دارفور. بالتزامن، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة أغرو بإقليم النيل الأزرق، متوعدة بمواصلة العمليات العسكرية لتشمل مناطق أخرى. وقالت القوات في بيان إن السيطرة على المنطقة تأتي ضمن عملياتها في الإقليم. وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام محلية بأن مدفعية الجيش دمرت جسرا بمحافظة جيسان، مشيرة إلى أن الجسر هو المنفذ الوحيد الذي يربط قريتين بمدينة الدمازين. حذرت الخارجية الروسية من مضي أمريكا وتركيا في تزويد كييف بالأسلحة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زخاروفا إن روسيا طلبت من واشنطن وأنقرة توضيحات بشأن معلومات نشرها الكونغرس الأمريكي عن إرسال أسلحة لأوكرانيا، مشيرة إلى أن إمدادات الأسلحة الأمريكية التركية المحتملة إلى كييف ستقوض العلاقة مع واشنطن وأنقرة. معنا من موسكو مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجا. أهلا بك سيد ديمتري معنا في هذه الساعة الإخبارية. كيف تقرأ بداية حدة هذا التحذير الروسي؟ هل نحن أمام رسالة دبلوماسية للضغط فقط، أم أن روسيا تلوح بالفعل بخطوات وإجراءات تصعيدية إذا تأكد وصول هذه الأسلحة التركية الأمريكية إلى كييف؟
4: تحياتي لكم سادة المشاهدين. أعتقد بكل تأكيد يعني حدة التوتر مرتبطة بأن زادت الهجمات الأوكرانية في العمق الروسي، وهذا الشيء طبعا سوف يؤثر على مستوى الثقة بين الطرفين. ليس من الواضح كيف سوف يؤثر على عمق العلاقة بين روسيا وجمهورية تركيا، لكن بكل تأكيد تأثير وتصعيد الذي نراه الأشهر القليلة الماضية، لسيما استهداف أوكرانيا للعمق الروسي، استهداف للمنشآت النفطية، منشآت تكرير النفط والصناعات الروسية، فيؤدي إلى أيضا حدة التوتر على صعيد روسيا ودول حلف الشمال الأطلسي، لأن روسيا ترى بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة هو تهديد أيضا للأمن القومي الروسي، والدول التي تزود أيضا أوكرانيا ب يعني المعلومات الاستخباراتية والأسلحة هي أيضا ضمن هذه السياسة الأوكرانية لتهديد الأمن القومي الروسي.
3: هل يبدو لك من البيان أن هناك حساسية روسية تجاه الدور التركي تحديدا، يعني ربما لأن موسكو تنظر إلى أنقرة باعتبارها شريكا يفترض أن يحتفظ بقدر من التوازن في العلاقات بين موسكو وكييف؟
4: بكل تأكيد يعني لا ننسى إذا أيضا هناك كان دور لشركة بايركتار في مجال الصناعات المسيرات، لكن روسيا لفترة معينة لم تتحدث ضد السياسة التركية بتزويد أوكرانيا بالأسلحة أو التعاون مع أوكرانيا. ولا ننسى بأن أيضا هناك كان موضوع بأن الطرف التركي لم يعترف حتى الآن أو لم يتحدث بمسألة شبه جزيرة القرم والأراضي التي ضمتها، هناك سياسة مختلفة لدى الأتراك، لكن روسيا كانت لا تنظر إلى هذه السياسة بسلبية. لكن يبدو أنه اليوم قد يكون هناك نوع من حد توتر دبلوماسي إذا ما كانت هناك تقارير فعلية ومعلومات تبين بأن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية تزود أوكرانيا

0: بأسلحة وتقنيات. طيب،
1: ونعكس البريجة، يعني هل تعتقد أن يعني تركيا إذا ما توسعت بالفعل في دعم أوكرانيا، هل هو يعني قرار تركيا مستقل أم أنه جزء ربما من استراتيجية أطلسية أوسع للضغط والتأثير على روسيا؟
0: أعتقد هي ليست سياسة أو استراتيجية واسعة، هي ضمن سياسات حلف الشمال الأطلسي. لا ننسى بأن تركيا رغم سياساتها المتوازنة، إن كانت العلاقة مع روسيا ورفض فرض العقوبات على الاقتصاد الروسي، وقف التعامل مع الشركات الروسية، لكن هناك الشق المتعلق بالتعاون العسكري والتعاون التقني وتبادل الخبرات العسكرية مع دول حلف الشمال الأطلسي. يبدو أن هذا الشق هو يعني أيضا قد يؤثر على عمق العلاقة بين جمهورية تركيا وروسيا. في السابق كان هناك توترات متعلقة بسوريا مثلا في فترات معينة، متعلقة بالسياسات واختلاف السياسات واختلاف التوجهات الخارجية لكل من روسيا وتركيا في المسألة السورية ومسألة ملف منطقة الشرق الأوسط. اليوم حتى تركيا أيضا سياساتها، مع أنها كانت تحافظ على نوع من التوازن بمسألة الملف الإيراني، لكن أيضا التقارب مع واشنطن والتقارب مع دول الناتو قد أيضا يزيد التوتر.
1: طيب، والآن بعد سنوات من تدفق الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، هل ما زال تهديد موسكو بتدهور العلاقات يملك قوة ردع حقيقية في اعتقادك، أم أن الأطراف الغربية باتت تنظر إلى هذا التهديد باعتباره جزءا من الحرب السياسية والإعلامية ليس أكثر؟
0: يعني هناك حرب إعلامية وحرب أيضا متعلقة بالتقنيات العسكرية. اليوم الحرب والمواجهة بين روسيا وأوكرانيا هي ليس مواجهة عادية، هي مواجهة متعلقة بالتطور التكنولوجي، لأن اليوم تطور المسيرات واستعمال الذكاء الاصطناعي في الحروب هو أيضا جزء من هذه الحرب وتطوير أنظمة الدفاع. يعني اليوم من هو عمقه آمن هو الذي أيضا يسيطر الحرب أو يستطيع التركيز على أمور أخرى. اليوم أيضا وجود أسلحة غربية لدى أوكرانيا أيضا يزيد من التوتر الحاصل بين روسيا ودول حلف الشمال الأطلسي، وقد يخرج الموضوع من خارج الأراضي الأوكرانية إلى دول الجوار، وهذا ما يخافه الكثيرين من الخبراء والمحللين السياسيين، بأن يتحول الوضع إلى مواجهة مباشرة أو غير مباشرة بين روسيا ودول حلف الشمال الأطلسي.
1: واضح، شكرا لك إذن السيد ديمتري بريجا، مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، كنت معنا من موسكو. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة روس سوشيال صورة سابقة تجمعه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال لقائهما عام 2019 عند خط ترسيم الحدود العسكرية في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين بينهما اتفاق تام. وأضاف أنه رغم المظهر غير الودود في هذه الصورة تحديدا، إلا أن هناك العديد من الصور التي نبتسم فيها، فأنا وكيم على وفاق تام. نحو 9 أشهر في البحر، حاملة الطائرات الأمريكية إبراهيم لينكولن تقترب من مغادرة الشرق الأوسط وسط تساؤلات بشأن طول انتشارها وظروف طاقمها. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
2: بعد نحو 9 أشهر في البحر، لم تعد مهمة حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن تثير التساؤلات بشأن طول انتشارها فقط، بل أيضا بشأن ظروف نحو 5000 بحار وعنصر من مشاة البحرية على متنها. بحسب CBS نيوز، تتجه حاملة جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل لينكولن وسط مخاوف عائلات العسكريين بشأن الأوضاع وموعد العودة. غادرت لينكولن سان دييغو في نوفمبر 2025 إلى المحيط الهادئ قبل تحويل مسارها إلى الشرق الأوسط قبيل الحرب مع إيران، لتتجاوز مهمتها 8.5 أشهر مقابل نحو 6 أشهر عادة وفق خبراء. ومع طول الانتشار تصاعدت مخاوف عائلات الطاقم، فيما أفادت نيويورك تايمز بتقارير عن مشكلات في الإمدادات والمياه والسلامة والبريد. لكن البحرية الأمريكية نفت لCBS نيوز تسجيل زيادة في حالات التفكير بالانتحار أو محاولاته، مؤكدة توفر المياه النظيفة والتكييف والوجبات الصحية. وصلت القضية إلى الكونغرس، حيث طالب ديمقراطيون البنتاغون بتوضيحات، فيما قال وزير الحرب بيت هكسث إن التقارير عن ظروف الحاملة أسيء تصويرها. أما الرئيس دونالد ترامب فقلل من المخاوف وقال إن مدة الانتشار ليست طويلة بما يكفي، مؤكدا أن حاملة

0: سنوات تقول الحركة إنها كرست الاستقرار ومهدت التنمية، بينما تكشف الأرقام واقعا صعبا بين نمو اقتصادي محدود وأزمة إنسانية متفاقمة. في التقرير التالي مشاهدينا حصيلة 5 سنوات بين ما تحقق وما بقي معلقا.
1: قبل 5 سنوات كانت هذه الطائرة تحمل مشهدا مختلفا تماما. أفغان يتشبثون بطائرة عسكرية أمريكية في محاولة يائسة لمغادرة البلاد. بعدما عاد الطالبان إلى السلطة وسقطت العاصمة في قبضة الحركة، اليوم تغيرت الصورة. آلية عسكرية تصطف في شوارع كابول احتفالا بالذكرى 5 لعودتها إلى الحكم. لكن خلف الاستعراض تقف أفغانستان أمام سؤال أكثر تعقيدا: ماذا حقق الطالبان؟ اقتصاد نما بنسبة 4.8% خلال 2025، وتقول طالبان إن استثماراتها ومشروعاتها عززت البنية التحتية ووفرت فرص عمل، لكن هذا النمو لم ينعكس بالقدر نفسه على حياة الأفغان. إذ تراجع مستوى المعيشة، بينما لا يزال الاقتصاد محروما من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي. وتتضاعف الضغوط مع عودة أكثر من 6 ملايين أفغاني من إيران وباكستان منذ 2023، بالتزامن مع تراجع المساعدات واتساع الاحتياجات الإنسانية. نحو 14 مليون أفغاني يعانون من الجوع الحاد، فيما زاد عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية منذ عودة طالبان إلى السلطة بنحو 3.5 مليون شخص. وفي هذه المعادلة تبرز قضية النساء. تبقى أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي تحرم فيها المرأة من مواصلة التعليم الثانوي والجامعي. خارجياً تحاول طالبان تحويل موقع أفغانستان الجغرافي إلى ورقة اقتصادية، لكن الطريق لا يزال محفوفاً بالعزلة، فالحكومة لم تحظى باعتراف رسمي سوى من روسيا. 5 سنوات فصلت بين مشهد الهروب ومشهد الاستعراض، وبينهما حققت طالبان نمواً واستقراراً أمنياً تقول إنه يمهد للتنمية. لكن اختبارها الأصعب يبقى في قدرة هذا النمو على الوصول إلى حياة الأفغان. علي الماجري، العربية.
0: تشهد دول أوروبية عدة موجة من حرائق الغابات، ما أدى إلى إجلاء الآلاف من منازلهم وسط درجات حرارة قياسية في هذا الوقت من العام. وقالت السلطات في ألمانيا إن أكثر من 2000 شخص تركوا منازلهم في غرب البلاد بعد أن امتد حريق اندلع قرب الحدود مع بلجيكا. وفي بريطانيا قال مسؤول الإطفاء إن حرائق الغابات في إنجلترا وويلز بلغت مستويات غير مسبوقة. كما أجلت السلطات الفرنسية 525 شخصا من إحدى القرى عقب اندلاع حريق جنوب غرب البلاد. هذا وأمرت السلطات البلجيكية نحو 600 شخص في بلدتين بالقرب من الحدود مع ألمانيا بمغادرة منازلهم بسبب حريق غابات سريع الانتشار ورياح متغيرة ودخان كثيف، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء البلجيكية، التي أشارت أيضا إلى أن نحو 2000 هكتار من الأراضي احترق منذ اندلاع الحريق يوم أمس الأول الجمعة بالقرب من الحدود الألمانية.

كما اندلع حريق غابة في منطقة دالماتيا الكرواتية وامتد بفعل الرياح القوية إلى مدينة أوميش السياحية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 40 آخرين. هذا وأعلنت السلطات إجلاء نحو 1200 شخص.

0: ألقت الشرطة المغربية القبض على 111 مهاجر على الأقل أثناء محاولتهم دخول مدينة سبتة في إسبانيا وسط إجراءات أمنية مشددة على جانبي الحدود. وتأتي المحاولة بعد دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى عبور جماعي وبعد أسبوعين من تدفق أكثر من 72,000 مهاجر إلى سبتة. ضرب زلزال بقوة 6 درجات شبه جزيرة منهاسا في إندونيسيا وفق المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض الذي أفاد بأن الزلزال وقع على عمق 77 كيلومترا. وتأتي هذه الهزة امتدادا لزلزال رئيسي مدمر وقع قبالة جزيرة فلوريس شرقي البلاد والذي أسفر عن سقوط قتلى وخلف دمارا واسعا ما أجبر نحو 2000 شخص على إخلاء منازلهم. وفي سياق متصل طمأنت السلطات السكان لاحقا برفع تحذيرات التسونامي التي كانت قد صدرت في أعقاب الزلزال الرئيسي. يتسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع تحذير الأمم المتحدة من وفاة مصاب بالفيروس كل 30 دقيقة وسط دعوات لتكثيف الاستجابة الدولية لاحتواء الوباء. المزيد في التقرير التالي.
1: في جمهورية الكونغو الديمقراطية حياة كل شخص على المحك. هناك يقضي فيروس إيبولا على مصاب كل 30 دقيقة بحسب الأمم المتحدة. التحذير الأممي يأتي بينما تتسع رقعة الوباء، إذ أعلنت الكونغو الديمقراطية تسجيل انتشار الفيروس في 6 إقليم بالبلاد بعد أيام من إعراب هيئات صحية عن مخاوف من أن يكون الفيروس بصدد التحور، ما يزيد القلق من صعوبة احتوائه.

الأمم المتحدة حذرت من أن الفيروس يتقدم بوتيرة أسرع من جهود الاستجابة، وأن التحديات تختلف بطبيعتها لمواجهته.

0: ويحتاج العاملون على الأرض إلى مضاعفة فرق الدفن الآمن وزيادة القدرة الاستيعابية لمراكز العلاج وتعزيز عمليات تتبع المخالطين. ولمواجهة هذا التسارع أعلنت الأمم المتحدة تخصيص 30.5 مليون دولار إضافية من صندوق الطوارئ، إلى جانب نحو 300 مليون دولار قدمتها دول لمكافحة تفشي إيبولا والحد من مخاطره.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين: ميليشيات الحوثي تستهدف أحياء سكنية ونازحين في مأرب وتعز، والقوات الحكومية ترد بقصف مخازن الأسلحة. أمريكا تدرس خيارات الضغط الاقتصادي على إيران، والأخيرة تعلن التوصل لخريطة الملاحة في هرمز أمام عمان. التصعيد الإيصالي مستمر جنوب لبنان، قبل قليل غارات على مرتفعات علي الطاهر وبلدات في قضاء صور. مسيرة تستهدف محطة كهرباء الحرشة في مدينة الزاوية وتتسبب بانقطاع الكهرباء مؤقتا عن مناطق في غرب ليبيا.

الحرائق تستعر في أوروبا، آلاف السكان يغادرون منازلهم في بلجيكا، وألمانيا تتأهب على الحدود. نهاية هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: From headlines to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
4: Collaborative efforts like that.
3: Online and beyond.
4: That we've been able to have far greater impact. We will not have clearly a progress without having a plan.
5: Behind every international headline is a much bigger story.
6: I love it. I see great promise.
5: And that is the story we bring you.
7: This war ceased to be a just war.
8: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
9: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
10: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
11: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
12: We follow the money, the markets, and the momentum.
13: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
14: Driving Saudi Arabia forward.
15: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
16: The ultimate global stage.
17: Lebanon should not be attacked.
18: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
19: Where the architects of power, economics, and politics
5: are stop the war in Ukraine.
8: Break their silence.
10: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
9: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
18: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
6: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
9: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
14: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
14: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
1: تحدثنا على أن ترامب

0: تخم لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
1: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
1: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
3: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
4: عمر مختار لديه شارع باسمه في إيطاليا وفي عديد من الدول الأوروبية، شوارع كبيرة باسمه. راه ماهوش الليبيين فقط، ماهوش للعرب فقط، للعالم أجمع ولكل حر.
5: هل تعتقد أنه عمر المختار هو الأبرز بين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي؟ هل كان مثلا في رموز للمقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
4: الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا، قائد ميداني لحركة جهادية.
5: من كان رفاق عمر المختار؟ شيوخ الدينيين، القبائل.
4: برز دوره الجهادي الصحيح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
5: هل أدرك جدك عمر المختار؟
4: جدي نعم أدرك عمر المختار.
5: تذكر ماذا حدثك عنه؟
3: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أول مرة يتم التعدي على 6 دول خليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره، وبالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
2: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
3: فصل المقال مع محمد الملا وسام النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
5: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
6: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
7: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
3: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سببا مقنعا للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

ميليشيات الحوثي تستهدف أحياء سكنية ونازحين في مأرب وتعز، والقوات الحكومية ترد بقصف مخازن الأسلحة. أمريكا تدرس خيارات الضغط الاقتصادي على إيران، والأخيرة تعلن التوصل لخريطة الملاحة في هرمز مع عمان. التصعيد الإسرائيلي مستمر جنوبي لبنان، غارات على مرتفعات علي الطاهر وبلدات في قضاء صور.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. نبدأ بالتصعيد في اليمن، حيث أكدت السلطات المحلية في مأرب أن ميليشيات الحوثي استهدفت الأحياء المكتظة بالنازحين بأربعة صواريخ باليستية وأربع مسيرات، وأشارت إلى سقوط جرحى وتسجيل أضرار مادية في منازل وسيارات وممتلكات المواطنين. وذكر مراسل العربية أنه جرى إسقاط مسيرتين حوثيتين في سماء مأرب، كما استهدفت الميليشيات أحياء سكنية في تعز. في المقابل، شنت القوات الحكومية اليمنية قصفا على مواقع ميليشيات الحوثي في جبهة البارحة غربية تعز. هذا وأفاد مصدر عسكري يمني بأن القوات الحكومية دمرت مخزن أسلحة لميليشيات الحوثي في صرواح بمأرب، كما استهدفت مدفعية القوات الحكومية مخازن أسلحة للحوثيين في جبهات الكسارة والزور والمشجح شمالي وغربي مأرب، كما استهدفت القوات الحكومية أفرادا وتجمعات وثكنات للحوثيين في مفرق هيلان ومنطقة رغوان.

0: كشفت بلومبيرغ أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على إيران، حسب ما نقلته عن وزير الخزانة سكوت بيسنت. ولفتت الوكالة إلى عدة خيارات أمريكية، من بينها فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، وكذلك مصادرة أصول إيرانية تحت الولاية الأمريكية. وكذلك من بين الخيارات استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية. في المقابل، أعلن المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وقال بقائي في تصريحات صحفية إن المحادثات بين إيران وعمان شهدت مسارا إيجابيا ومتقدما رغم ما وصفه بالعراقيل الأمريكية. وقال إن مختلف الأجهزة الدفاعية والأمنية والبيئية شاركت في التوصل للاتفاق.
1: خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من المفاوضات مع عمان، صارت العملية بسلاسة ونجحنا في التوصل لاتفاق بشأن خريطة الملاحة بمضيق هرمز. لقد كان جهدا جماعيا قادته وزارة الخارجية بصفتها الجهة المسؤولة عن المفاوضات، وشاركت جميع الجهات المعنية، لأن تحديد مسار الملاحة ليس من اختصاص الخارجية وحدها، بل يشمل الجهات الأمنية والبيئية. ولا تزال هناك قضايا قيد المناقشة قبل إصدار بيان مشترك مع عمان، لكن المهم الآن هو التوصل لتفاهم رغم العراقيل الأمريكية.
2: متولي مذاكرات.
0: نفت الخارجية القطرية احتجاز طيارين إيرانيين وأعربت عن استغرابها تجاه التصريحات بشأن الحادث. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنه تم التوصل بالتواصل مع الطيارين الإيرانيين بعد خرقهما للأجواء في مارس قبل اتباع قواعد الاشتباك واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع. وأضافت الخارجية القطرية أن فرق البحث والإنقاذ بحثت عن رفات الطيارين، وأن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحدهما من دون استجابة. حوالي 9 أشهر في البحر، حامل في الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن تقترب من مغادرة الشرق الأوسط.

0: وسط تساؤلات بشأن طول انتشارها وظروف طاقمها. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
1: بعد نحو 9 أشهر في البحر لم تعد مهمة حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن تثير التساؤلات بشأن طول انتشارها فقط، بل أيضا بشأن ظروف نحو 5000 بحار وعنصر من مشاة البحرية على متنها. بحسب CBS News، تتجه حاملة جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل لينكولن وسط مخاوف عائلات العسكريين بشأن الأوضاع وموعد العودة. غادرت لينكولن سان دييغو في نوفمبر 2025 إلى المحيط الهادئ قبل تحويل مسارها إلى الشرق الأوسط قبيل الحرب مع إيران، لتتجاوز مهمتها 8.5 أشهر مقابل نحو 6 أشهر عادة وفق خبراء. ومع طول الانتشار تصاعدت مخاوف عائلات الطاقم، فيما أفادت نيويورك تايمز بتقارير عن مشكلات في الإمدادات والمياه والسلامة والبريد. لكن البحرية الأمريكية نفت لCBS News تسجيل زيادة في حالات التفكير بالانتحار أو محاولاته، مؤكدة توفر المياه النظيفة والتكييف والوجبات الصحية. وصلت القضية إلى الكونغرس حيث طالب ديمقراطيون البنتاغون بتوضيحات، فيما قال وزير الحرب بيت هكسث إن التقارير عن ظروف الحاملة أسيء تصويرها. أما الرئيس دونالد ترامب فقلل من المخاوف وقال إن مدة الانتشار ليست طويلة بما يكفي، مؤكدا أن حاملة مماثلة ستحل محل لينكولن قريبا.
2: Well, no, that ship is moving. No, they're not. That ship is moving right now, or very shortly, and it's being replaced with another very similar ship.
1: وبقرار ترامب استبدال أبراهام لينكولن، هل تنهي مغادرة الحاملة الجدل بشأن ظروف طاقمها؟ أم تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن طول الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة؟ رشا خياط، العربية.
0: شنت إسرائيل قبل قليل سلسلة غارات على مرتفعات علي الطاهر في النبطية جنوبية لبنان، جاء ذلك بعدما أكد مكتب نتنياهو تعرض قوات إسرائيلية لهجوم من حزب الله أثناء مهمة في علي الطاهر. نتابع معكم هذه المشاهد.

قبل ذلك أعلن الدفاع المدني اللبناني مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في الغارة الإسرائيلية على دير الزهراني، فيما قتل 7 آخرون في غارة إسرائيلية ثانية على بلدة أنصار جنوب لبنان، وذلك في أسوأ حصيلة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في يونيو الماضي. ويأتي التصعيد رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل أسابيع، فيما تتركز اتصالات أمريكية مع لبنان وإسرائيل على تثبيت الاتفاق والتقدم في ملف المناطق التجريبية تمهيدا لجولة مفاوضات جديدة في روما سبتمبر المقبل. الجيش الإسرائيلي مشاهدينا كان أعلن مقتل القيادي في قوة رضوان بحزب الله علي سمير الحاج خلال الغارة على أنصار في جنوب لبنان. وقال إن الغارة استهدفت مركز قيادة رئيسيا لحزب الله في بلدة أنصار بعد هجمات شنها الحزب في المنطقة الأمنية. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن عائلة علي سمير الحاج لم تكن هدف الغارة، لكنه جرى استخدامهم كدروع بشرية حسب ما جاء في البيان. هذا وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تسعى لإجراء مفاوضات جديدة وأكثر طموحا مع لبنان برعاية أمريكية. المسؤول الإسرائيلي شدد في تصريحاته على أن حزب الله هو العدو المشترك للبلدين، وقال إن الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله ينبغي أن تمنح محادثات البلدين دافعا قويا وتجعلها أكثر جدية، لا أن تؤدي إلى العكس. أفادت مصادر عربية بأن وفدا رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة خليل الحية توجه إلى مصر لإجراء محادثات. وذكرت المصادر أن الوفد سيلتقي رئيس المخابرات المصري حسن رشاد صباح اليوم، وستكون هذه أول زيارة يجريها الحية إلى مصر منذ توليه قيادة الحركة. وقال مسؤول في مجلس السلام لرويترز إن كوشنر وميلادينوف يأملان في إجراء محادثات بناءة بشأن المضي قدما في خطة ترامب للسلام.

0: أظهرت بيانات مكتب الأمم المتحدة لتسييق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 2200 فلسطيني نزحوا من منازلهم في الضفة الغربية بسبب تصاعد عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الحركة، إضافة إلى مئات آخرين بسبب عمليات هدم المنازل التي تنفذها السلطات الإسرائيلية. وقالت عائلات في ضواحي قرية قصرة بالضفة الغربية، حيث تخضع منازل الفلسطينيين للحصار منذ ما يقرب من أسبوع، إنها تواجه منذ أشهر هجمات من المستوطنين أسقطت قتلى في بعض الأحيان. وبعد 13 يوما من الهدنة في قطاع غزة، يحاول الفلسطينيون استعادة بعض مظاهر الحياة الطبيعية التي غابت عنهم خلال الحرب، فيتنقلون بين المحافظات ويقضون الوقت مع عائلاتهم بعيدا عن الخيام وأصوات القصف.
1: في خيمته كان أدهم صباح ينتظر أيام الهدنة بفارغ الصبر، بعدما اعتاد وأطفاله على الخوف من القصف والاستهداف، ومع هدوء الأجواء قرر أن يستغل الهدنة في شيء كان يبدو قبلها مستحيلا، أن يأخذ أبناءه إلى البحر بعيدا عن الخيمة وأصوات القصف.
2: يعني اليوم أنا نازح على البحر بس بعيد شوي عن الشط، يعني نسبيا أخذت أولادي اليوم على البحر، وعدتهم لنا خدهم على البحر على أساس إيش؟ قدرت لنا حس بالأمان، أشعر بالأمان نوعا ما. كنا في الأول خايفين من حكاية الاستهدافات هذه، وخايفين من حكاية القصف أو الاختيالات، لأنه بروحوا فيها ضحايا كتير وأبرياء كتير كمان.
1: هدوء لم يكن كاملا، فالخوف بقي حاضرا، لكن الحياة بدت أقل خطرا مما كانت عليه قبل الهدنة التي لم تخلو من الخسائر البشرية، إذ قتل عدد من الفلسطينيين خلالها.
3: سيحاول نتنياهو تنفيذ استحقاقات هذه الهدنة وما تمليه عليه الإدارة الأمريكية في هذا الجانب، وفي مقابل ذلك سيواصل إحداث اختراقات لهذه الهدنة إرضاء لليمين المتطرف ولجمهور اليمينيين الذين يتطلع إلى أصواتهم في المرحلة القادمة.
1: 13 يوما مرت لم تكن خالية من الخسائر، لكنها منحت سكان غزة فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة بعض تفاصيل الحياة التي غابت عنهم.
4: مع بقاء يوم واحد على انتهاء المهلة، تتجه الأنظار إلى ما بعد اليوم 14. هل يمتد هذا الهدوء؟ أم أن عودة الاغتيالات والاستهدافات ستفتح الطريق أمام جولة جديدة من التصعيد؟ لقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
0: نتابع من ليبيا، حيث أفادت مصادر عربية باستهداف محطة الحرش الكهربائية في مدينة الزاوية بطائرة مسيرة، ما أدى إلى وقوع انفجار وخروج المحطة عن الخدمة. وأضافت المصادر أن استهداف المحطة تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مناطق غرب ليبيا. خمس سنوات على عودة طالبان إلى حكم أفغانستان، سنوات تقول الحركة إنها كرست الاستقرار ومهدت التنمية، بينما تكشف الأرقام واقعا صعبا بين نمو اقتصادي محدود وأزمة إنسانية متفاقمة. في التقرير التالي، حصيلة خمس سنوات بين ما تحقق وما بقي معلقا.
5: قبل خمس سنوات كانت هذه الطائرة تحمل مشهدا مختلفا تماما، أفغان يتشبثون بطائرة عسكرية أمريكية في محاولة يائسة لمغادرة البلاد. بعدما عاد الطالبان إلى السلطة وسقطت العاصمة في قبضة الحركة، اليوم تغيرت الصورة. آليات عسكرية تصطف في شوارع كابول احتفالا بالذكرى الخامسة لعودتها إلى الحكم، لكن خلف الاستعراض تقف أفغانستان أمام سؤال أكثر تعقيدا: ماذا حقق الطالبان؟ اقتصاد نما بنسبة 4.8% خلال 2025، وتقول طالبان إن استثماراتها ومشروعاتها عززت البنية التحتية ووفرت فرص عمل، لكن هذا النمو لم ينعكس بالقدر نفسه على حياة الأفغان، إذ تراجع مستوى المعيشة، بينما لا يزال الاقتصاد محروما من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي. وتتضاعف الضغوط مع عودة أكثر من 6 ملايين أفغاني من إيران.

0: باكستان منذ 2023 بالتزامن مع تراجع المساعدات واتساع الاحتياجات الإنسانية. نحو 14 مليون أفغاني يعانون من الجوع الحاد، فيما زاد عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية منذ عودة طالبان إلى السلطة بنحو 3.5 مليون شخص. وفي هذه المعادلة تبرز قضية النساء، تبقى أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي تحرم فيها المرأة من مواصلة التعليم الثانوي والجامعي. خارجياً تحاول طالبان تحويل موقع أفغانستان الجغرافي إلى ورقة اقتصادية، لكن الطريق لا يزال محفوفاً بالعزلة، فالحكومة لم تحظى باعتراف رسمي سوى من روسيا. 5 سنوات فاصلت بين مشهد الهروب ومشهد الاستعراض، وبينهما حقق الطالبان نمواً واستقراراً أمنياً تقول إنه يمهد للتنمية، لكن اختبارها الأصعب يبقى في قدرة هذا النمو على الوصول إلى حياة الأفغان. علي الماجري، العربية.
1: تشهد دول أوروبية عدة موجة من حرائق الغابات، ما أدى إلى إجلاء الآلاف من منازلهم وسط درجات حرارة قياسية في هذا الوقت من العام. وقالت السلطات في ألمانيا إن أكثر من 2000 شخص تركوا منازلهم في غرب البلاد بعد أن امتد حريق اندلع قرب الحدود مع بلجيكا. وفي بريطانيا قال مسؤول الإطفاء إن حرائق الغابات في إنجلترا وويلز بلغت مستويات غير مسبوقة. كما أجلت السلطات الفرنسية 525 شخصا من إحدى القرى عقب اندلاع حريق جنوب غرب البلاد. هذا وأمرت السلطات البلجيكية نحو 600 شخص في بلدتين بالقرب من الحدود مع ألمانيا بمغادرة منازلهم بسبب حريق غابات سريع الانتشار ورياح متغيرة ودخان كثيف، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء البلجيكية، التي أشارت أيضا إلى أن نحو 2000 هكتار من الأراضي احترق منذ اندلاع الحريق أمس الجمعة بالقرب من الحدود الألمانية. ألقت الشرطة المغربية القبض على 111 مهاجرا على الأقل أثناء محاولتهم دخول مدينة سبتة في إسبانيا وسط إجراءات أمنية مشددة على جانبي الحدود. وتأتي المحاولة بعد دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى عبور جماعي، وبعد أسبوعين من تدفق أكثر من 72 ألف مهاجر إلى سبتة. نهاية النشرة مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع تهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الآن على الشاشة العربية.

0: أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: في موريتانيا حيث لا تزال القبيلة تفرض إيقاعها على الدولة وحيث يتداخل السياسي بالديني والاجتماعي في نسيج معقد، يقف هذا البلد المغاربي على خط تماس ملتهب مع تحولات صحراء الساحل، وسط تتجاذب فيه التيارات الإسلامية والمدنية بشكل حاد. وفي قلب هذا المشهد المكتظ بالخطوط الحمراء والموازنات العائلية يبرز من يصر على كسر القواعد والتغريد خارج السرب. ضيفنا الليلة هو سليل إحدى أبرز العائلات السياسية والمجتمعية، لكنه اختار خوض معارضة كاسرة لكل المألوف. حارب المفهوم القبلي، نهض الإخوان المسلمين دون هوادة، وارتدى عباءة اليسارية التقدمي ليصبح لاحقا وزيرا للإعلام قبل أن يتخفى سنوات خلف الكاتب الغامض حسن المختار ليصوب سهام نقده لنخب البلاد ورموزها. اليوم يعود ليفجر قنبلة ثقيلة باتهامات تطال أموال التبرعات بغزة وتحذيرات من سيناريو الفوضى المتربص على الحدود. أهلا بكم إلى قبل الجدل. رحب بضيفي من نواكشوط محمد أمين وزير الإعلام الموريتاني الأسبق. مع الوزير، حياك الله معي في قابل الجدل.
1: يا أهلا وسهلا، الله يحييك.
0: أهلا وسهلا، معليك الله يخليك إن شاء الله. معليك، يعني خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة للحقيقة وأخذت صدى واسع خلال الأيام الماضية. يعني اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال على الشعب الموريتاني عندما قاموا بجمع تبرعات مالية ضخمة لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل المالية إلى القطاع. ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام بهذا الشكل الحاد؟
1: على اتهام واضح أنا وجهته لجمعية إخوان المسلمين ورئيسهم أو مرشدهم محمد الحسن والددو

0: ونائب الإرهابي العالمي محفوظ الوالد عضو ومفتي القاعدة السابق في أفغانستان. هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة ولم يحترموا قانون جمع التبرعات في موريتانيا. المعلومات التي عندي أن المدعو والددو أفتى جامعي هذه الأموال من القبائل والأئمة بأنه سيعطيهم 40% من المبالغ، وهذا كانت بداية التحقيق الذي قمت به.
1: سيعطيهم 40% من المبالغ المجموعة
0: سقف 40%، ويعطي نسبة لشخص يزعم أنه يمثل حركة حماس يسمى أبو صقر، فلسطيني كان يعيش في غرب إفريقيا، يدعي أنه سفير. موريتانيا لا تعترف بحماس كدولة يعني، ولتشريع تمثيلية أمام الرأي العام كأنه استلم الأموال، ثم يعطي نسبة لبعض القيادات الإخوانية مبالغ بسيطة، حتى أنه خالد مشعل قال هناك مبادل منافع متبادلة تلفزيونيا يعني. وهذا موضوع معروف في حركة الإخوان المسلمين وتفرعاتها من الجماعات الإرهابية.
1: هل حجم التبرعات فعلا كان يعني وصل 270 مليون دولار؟ هذا الرقم؟
0: في قبائل جماعات كقبائل مليار أوقية، موريتانيا فيها آلاف القبائل، يعني أي قبيلة تعطي مليون أورو، مليونين دولار، 3 مليون دولار. التقديرات حسابيا وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. خصوصا أن ولددو أفتى الناس بتقديم زكواته مباشرة للجهاد في غزة، وهذا على مدار سنتين يعني من بداية الحملة يعني، وبشكل متواصل ويومي، وحتى ذهبوا إلى أخذ الأمور العينية من المواشي والسيارات ومجوهرات النسوان إلى آخره. التقديرات التي لدينا أننا تخطينا 200 مليون دولار.
1: طبعا فقط حتى
0: هم لا يستطيعون أن يتحدثوا عن الرقم، حتى الرقم الذي حصلوا عليه لا يستطيعون إعلانه، لأنهم
1: مليار أوقية موريتانية تعادل 25 مليون دولار أمريكي، والحقيقة هذا الرقم يعني كان أكثر رقم يمكن راجع.
0: لا مليار أوقية موريتانية قديمة، مليار أوقية قديمة توازي 2.5 مليون دولار. هذا المبلغ اللي حصلته كل قبيلة على بشكل أحد، إذا أضفنا إليها الشركات البنوك والمؤسسات والتبرعات الفردية التي حصلت بالآلاف يوميا وعلى مدار سنتين. التقديرات التي لدي ولدى مكاتب الخبرة في المنطقة والمهتمين أننا اقتربنا من ربع مليار دولار.
1: طيب أنت محامي معليك، لماذا لم تقدم دعوة ضد محمد ولد الددو أو ضد هذه الجماعة يعني بحجة أنها سرقت هذه الأموال ولم تصل هذه الأموال إلى قطاع غزة؟
0: القانون الموريتاني لا يمنحني هذه الصلاحية، هذه صلاحية للنيابة العامة، لا يحق لي إثارة قضايا الجريمة كطرف مدني، لا يحق لي. كل صلاحياتي هي تتوقف عند التبليغ، وقد بلغت والله يشهد بأنني بلغت. إذن وهم لم يستطيعوا تقديم أي دليل لنفي ما أقول، اكتفوا بحملات السباب والتشهير والتهديد والكلام الساقط كدأبهم.
1: لماذا يعني هناك دائما هجوم كبير عليك معالي الوزير، في كل مره تنتقد فيها محمد الددو، هو معروف بهذا الاسم يعني الداعية المعروف او رجل الدين، يمكن هذه رجل الدين ما
0: اعلامي لانه في الارض انا
1: رجل الدين، هذه يمكن انت ما تعترف فيها.
0: لا عفوا، هو لا يشكل تهديد فعلي، لا من الناحية التقليدية لا يشكل لي أي تهديد فعلي، لكن في الواقع هو لديه مجامع إرهابية تمارس الآن إلى حد ساعة الإرهاب الإلكتروني وترتبط بالمجموعات والتنظيمات الإرهابية في العالم، ومن الطبيعي أن يستخدمها لأنه في حالة ضعف وحالة هشاشة ومحشور في الزاوية، ومن الطبيعي نتيجة لعوز ونقص الأدلة لتفنيد ما ذهبت إليه.
1: لماذا طلبت بمحاكمة؟
0: وعلى نفس الشاكلة لدينا محفوظ للوالد. عفواً،
1: لماذا طلبت بمحاكمته؟ في أكثر من مرة طلبت بأن يحاكم وقلت بأنه إرهابي وبأنه مجرم،
0: لأنه وقع تحت باصرتي
1: التبرعات، لأنه
0: لا وقع تحت باصرتي جرائم واضحة، وهي جرائم ليست بسيطة لأنها لها تهديدات تشكل تهديدات على الأمن القومي لموريتانيا.

0: المنطقة. فهذه الأموال مثلا سيدي الفاضل لا نعرف أين ذهبت. أنا سأكون سعيدا جدا لو ذهبت إلى منتجعات الريفيرا واستبقها كأموال خاصة. أخشى ما أخشى أن يتم استخدامها وإعادة استخدامها في تمويل العمل الإرهابي في المنطقة. سيدي أنتم لا تعرفون المنطقة التي يوجد فيها. الإخوان المسلمين قاموا بتفجير دول عديدة في المنطقة. لا توجد اليوم دولة اسمها مالي، هذه بلد من 27 مليون. قاموا بتفكيك نيجر، بتفكيك بوركينا فاسو، يهددون غينيا، يهددون نيجيريا اللي دولة عظيمة وقوية. إذن أين ليبيا؟ بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود. وجود هذه الأموال التي أخذوها من أجل جهاد مزعوم في غزة ولا يمكن أن تصل إلى غزة، لأن غزة مدينة محاصرة تشكل خطر. ولذلك أنا طالبت الدولة الموريتانية بإجراء تحقيق علني في هذا الموضوع.
1: ما هل يستهدف الإخوان المسلمين أيضا الرئيس الموريتاني ولد الغزواني؟
0: عفوا،
1: هل تستهدف جماعة الإخوان المسلمين أيضا؟ أنك ذكرت يستهدفون أكثر من دولة، هل يستهدفون الرئيس الموريتاني بشكله الشخصي ولد الغزواني؟
0: هم يستهدفون بنية الدولة الموريتانية، يحاولون أخوانة المجتمع الموريتاني وتحضيره للتفجير الكبير الوشيك. ربما بعض الأوساط في الحكم لا تدرك أو لا تتقاسم مع وجهة النظر حول الخطر الماثل والوشيك. بالنسبة لي كإنسان مراقب الأوضاع ومهتم بالشأن العام في بلادي، من حقي بل من واجبي أن أنبه السلطة الحاكمة، أن أنبه النخبة، أن أنبه الإعلام على هذا الخطر الذي بات وشيكا. هؤلاء ناس يمتلكون وسائل إعلام، صفحات الفيسبوك، جمعيات خيرية بالمئات، خيرية بين قوسين بطبيعة الحال، وميليشيات إلكترونية في بلد ينتشر فيه السلاح. موريتانيا مثلها مثل اليمن، بلد عربي، المزاينة والمفاخرة بالسلاح شيء في تقاليدنا. إذن وقبائل وعشائر. إذن في هذا النوع من الدول يجب أن لا تكون قوة سلبية بمقدورها هز الاستقرار للمؤسسات، لأن المؤسسات في الأصل ضعيفة وتراكمها طبعا لكي يكسبوا الوقت سيتوددون للسلطة وسيقول نحن لا نريد المنصب رئيس الجمهورية ولن نفعل، وهذه مسايرة. لكن التراكم سيؤدي في نهاية المطاف إلى أن يدرك الجميع، وأتمنى أن لا يدركوه بعد فوات الأوان، أننا ذاهبون إلى طريق مسدود.
1: طيب،
0: وإلا فلنتساءل ماذا يريد الإسلاميون من مالي مثلا؟ هل مالي احتلت فلسطين؟ يعني هذا بلد بائس. تعرف سيدي الفاضل، أفقر أماكن الدنيا.
1: هل جزء من التبرعات التي تسرق كما قلت حضرتك تذهب إلى تغذية ميليشيات أو جماعات مسلحة موجودة في مالي؟
0: أكيد هذا بالنسبة لي أمر بديهي، لأنه أنتم تعلمون وكل من عاين الجماعات الإسلامية يعلم أن الأصل هو جماعة مافيا الإخوان المسلمين، القاعدة، جبهة النصرة، كلها تفرعات من الإخوان المسلمين. إذن من الطبيعي أن يكون هناك، ودليل على ذلك أن كل إرهابي عندما يعود أو يستتاب أو شيء ما يندمج فيهم فورا ويقول هو قام بمراجعات ويحتل أماكن قيادية. ماذا يفعل محفوظ الوالد مع ولد دو؟ محفوظ الوالد هو الرجل الذي أوصى له أسامة بن لادن بنسبة من ماله، هذا مفتي القاعدة، أمضى حياته في قندهار ومعسكرات الإرهاب الأكبر يعني في السودان وفي أفغانستان، ثم صار قيادية من الحركة الإسلامية الموريتانية، وفي كل يوم هو حمل التبرعات سمن وعسل مع ولدته. إذن واضح أنه وعلى شكلته كثيرون العائدون من سوريا.
1: أنا تذكر أيضا أنك في مرة معالي الوزير اتهمت ولد الددو بأنه محمد ولد الددو بأنه أخذ قرضا من الحكومة الليبية بملايين الدولارات تقريبا ولم يعيد هذه الأموال. يعني
0: صحيح،
1: لأي مدى هذه القصة صحيحة؟ لماذا لم
0: وهذا منشور الصحافة الليبية؟ ليبيا، وأين ليبيا سيدي الفاضل؟ أين ليبيا لكي تتحدث عنها؟ الإخوان المسلمين فخخوا ليبيا، انتهت ليبيا. ليبيا بلد غير مستقر وغير محكوم، وهذا ما لا أتمنى لأي بلد. أتمنى لليبيا أن تعود للعافية والاستقرار والازدهار، وأن لا يحصل ما حصل في ليبيا وفي السودان للدول الأخرى.

0: أين ليبيا؟ أين السودان؟ أين اليمن؟ أين العراق؟ أين سوريا؟
1: سوريا موجودة فيها رئيس جديد وحكومة جديدة والأمور فيها أصبحت أفضل.
0: موجودة بعد ماذا؟ بعد 10 سنوات من الحروب،
1: أكثر من ذلك الحقيقة،
0: بعد عقد من الحروب والطحن. تعرف سيدي الفاضل، حتى الطرف الآخر يعني الإخوة الشيعة هذا فرع من الفرع الشيعي من الإخوان المسلمين.
1: من تقصد بالشيعة؟
0: علي خامنئي. علي خامنئي هو تلميذ لسيد قطب فكريا، يعني هذا أمر مفروغ منه. هذه الإيديولوجيا الدخيلة على الإسلام والمسلمين هي التي فجرت العالم الإسلامي وجعلتنا أمة مريضة. يعني
1: إيديولوجيا نكون خير إيديولوجيا الطائفية والسلاح ومحاولة التغيير بالقوة والمشاريع الثورية والتوسعية في المنطقة.
0: أيديولوجيا التكفير سيدي،
1: والتكفير قبل ذا هي الأساس.
0: أيديولوجيا التكفير، أيديولوجيا الهجرة والتكفير بالنسبة حتى أين تكون الحجة. عند الإخوة السنة هناك جماعات تكفيرية، عند الإخوة الشيعية الشيعة هناك جماعات تكفيرية أيضا بحجج أخرى، لكن المصب واحد والحاكمية لله والحل هو الإسلام، ويدخلون الإنسان في أقاصيص هلامية لكي يمارسون الطغيان وتدمير ما هو موجود.
1: طيب،
0: ما قدمت الشعوب والحكومات يعني خلال عقود من التضحيات تدميره، هذا هو الخطر. يعني
1: خليني أسألك مع الوزير في مسألة أيضا تتعلق بإيران طالما جاء الحديث عليها. تابعت موقف إخوان موريتانيا من هذه الحرب ووقوفهم مع إيران في هذه الحرب ضد الولايات المتحدة. هذه الجماعة تجاهلت كل الاعتداءات التي قامت بها إيران أو ميليشيات إيران، الميليشيات الولائية التابعة لها التبع الموجودة في المنطقة في الشرق الأوسط، ولم تدن أي اعتداء على هذه الدول العربية المسلمة الخليجية، الدولة التي فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة، قصد فيها المملكة العربية السعودية، تعرضت لكثير من الاعتداءات، لم ينبسوا ببنت شفة تجاه هذه الاعتداءات على السعودية وعلى دول الخليج أيضا وعلى الدول العربية مثل سوريا والأردن وغيرها مما تعرضوا لهجمات واعتداءات من إيران وميليشياتها. كيف تقيم هالموقف؟
0: هم يظنون، هم عادوا لسنة 79 يظنون أن إيران انتصرت ولم يفهموا الواقع، وهذا وناس بسيطين في التحليل السياسي. طبعا يريدون بإعادة حبال الود، تعرف التنظيم العالمي لإخوان المسلمين سبق وطالب الخميني بأن يعلن نفسه خليفة للمسلمين، وسيد قطب كتاباته في سب الصحابة الرسول معاوية بن سفيان مشهورة ومعروفة. يعني هم قادرين على التشيع في دقيقة ويصبحوا لك إذن عشرية في المساء ويعودون السنة في الصباح، لأنه هذه جماعة سياسية تبحث عن المصالح. لكن المملكة أقلت على نفسها، وهذا ما يزعجهم كثيرا، اجتثاث هذا الفكر الدخيل والعودة إلى إسلام صحيح، وهذا يزعجهم بطبيعة الحال. وصمود المملكة وحصولها على المقدرات الرادعة الكبيرة، لأن المملكة هي هي هي, هي الجدار الأخير لحماية العرب والمسلمين، وهذا يزعجهم. هم يفضلون الفوضى لكي يحكموا هذه البلاد، بطبيعة الحال لن ينددوا، وإذا ندد منهم شخص فذلك نفاق سياسي معهود، يعني لا يخدع أحد، يجب أن لا يخدع أحد. عداءهم للمملكة واضح، وعداءهم لسوريا والإمارات ومصر واضح، واضح جدا.
1: قصير نعود بعده لاستكمال ما تبقى من حلقة قابل للجدل، أبقى معنا.

0: قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو، حيث وضع الجيش الأمريكي المشتبه بهم في هجمات 11 من سبتمبر.
1: عذب حتى فقد عقله كما عذبت أنا. أنا أيضا تحت التعذيب شهد كذبا على الناس حتى يقول لأخوي يقول نعم القائد.
0: السفارة الأفغانية هي من سهلت كل عملية سفرك وتدريبك وإرسالك إلى جبال أفغانستان للجهاد بعلم من السلطات الألمانية.
1: ألمانيا

0: تساعد
1: محمد أول صلاح
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل.

0: أن تستشرف ما هو أنت.
1: خلاصة يوم قد انتهى،
0: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
3: حياكم الله من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة مع وزير الإعلام الموريتاني الأسبق محمد أمين. خلينا نسألك على مسألة أيضا أخرى، يعني أنت أتيت قبل قليل يعني في حديثنا على إيران وعلى علي خامنئي، وعلي خامنئي تحديدا كان عندك موقف، يعني اعتبرت أن جنازة المرشد علي خامنئي كانت جنازة ولاية الفقيه، قلت أنها بدعة لا أساس لها من دين ولا من فقه، ماذا تعني بهذا الأمر؟
4: المعضلة الإيرانية في الثورة، الثورة في إيران لم تكن ثورة الملالي، كانت ثورة الشعب الإيراني ضد الطغيان والظلم والفقر. الخميني نتيجة للسن كان منسق لهذه الثورة واستحوذ عليها وأرسى مبدأ غريب حتى على الفقه الشيعي.
3: لا، هي ولاية الفقيه
4: جعل الخميني يستفاد منها.
3: إذا إذا إذا سمحت، ولاية الفقيه يقولون دائما بأن الفقيه هو النائب عن المهدي المنتظر حتى يظهر للناس، فهو المرشد الإيراني، هذا المقصود يعني بالولي الفقيه.
4: هذه أسطورة ولا أساس لها من دين، حتى في الفقه الشيعي ليس لها أساس. الخميني جعل من نفسه الولي الفقيه، علي خامنئي قام بمسلسل بدأ من المرشد ثم تحول إلى الولي الفقيه مع الزمن، وهو ليس حتى لم يكن رحمه الله من كبار علماء الشيعة حتى، هذا معروف في تاريخ إيران. المهم، لاريجاني رحمه الله وهو رجل فيلسوف وضع فخخ المؤسسات الإيرانية بعد اغتيال علي خامنئي، حين قرر أن يفرض الناس على مبايعة المجتبى خامنئي في مكان والده، ولذلك إيران يحكمها العسكر. هي الحقيقة، لا ولي فقيه ولا إمام ولا مؤذن ولا ملالي إطلاقا، صحيا غير قادر، هو تعرض لجروح بليغة ولا يستطيع ممارسة مهامه. وهذا موضوع كما يقول الفرنسيون سكر دي بوليشينيل، لا يوجد خامنئي، لم يجلس في الحكم حتى،
3: ويمكن غير موجود حتى.
4: أنت التقيت بخامنئي، مجتبى خامنئي؟
3: لا
4: يمكن حتى غير موجود. هو وضع هنالك لكي لا يكون هناك نزاع بين كبراء علماء الشيعة على هذا المنصب الوهمي. وهذا من محامد الفيلسوف الإيراني لاريجاني، هو الذي كان يحكم إيران في تلك الفترة، وخلص وغير موجود أصلا، غير موجود وغير قابل ولن يوجد. إذن إيران يحكمها كبار الجنرالات، هذه الحقيقة. عندما تضع الحرب أوزارها،
3: بالمناسبة إيران تقول أنها انتصرت في الحرب التي وضعت أوزارها، وربما ستعود، يعني بالمناسبة لوقت تسجيل هذه الحلقة ما لم تعود الحرب إلى الآن بشكل قوي، ولكن حتى تبث هذه الحلقة أنا نعرف ممكن أن الحرب تكون قد عادت. يعني إيران تقول أنها انتصرت في هذه الحرب ضد الولايات المتحدة، ضد إسرائيل وضد دول المنطقة التي تعتبرها حليفة للولايات المتحدة وعدوة، وحليفة لإسرائيل أيضا حتى كذلك. إيش رأيك في هذا الطرح الإيراني؟
4: كلام إعلام. إيران انتصرت في شيء، ما زالت على قيد الحياة كدولة، لكنها تلقت ضربات مؤلمة جدا. وهناك صوت كبير في إيران يطالب بإعادة النظر في كل سياسات إيران، وهو الصوت الذي سينتهي بأن ينتصر في إيران داخليا حتى بدون تدخل. وتعرف سمعت مولانا يعني أخينا الفاضل، أنه حتى في بداية حرب العراق وإيران الملك الراحل فهد بن عبد العزيز نصح صدام حسين بأن لا يعادي إيران وأن يتركها، لأنه الإيرانيين كانوا سيفككون ولاية الفقيه. فالهجوم العراقي على إيران وحد الإيرانيين خلف الخميني. عندما تضع هذه الحرب أوزارها سيتم دفن ولاية الفقيه، وستتوجه إيران إلى مرحلة جديدة. هذا شيء أكيد، حتى المنطقة كلها ستتوجه إلى مرحلة جديدة. أظن الناس وصلت إلى درجة من الملل من الدماء والحروب. يعني أتمنى يعني أكون متفائل أنه ستنتصر لغة العقل في الشرق الحزين.
3: الكل يريد هذا الأمر الحقيقة، وأن تتم الأمور بطريقة دبلوماسية
4: وعلى كل حال على العرب أن يهتموا بأمورهم، يعني لأنه الدول العربية، وهذا إحنا هنا في المغرب العربي لا ندرك إنه في الخليج

0: توجس المشروع للدول الخليجية من نوايا إيران، لأنه سبق لإيران وقامت باحتلال دولة عربية كاملة، يعني لها عاصمة ولها رئيس دولة أمير دولة بني خزعل، يعني واضحة يعني في العشرينات.
1: العشرينات هذا قديم.
0: يعني طيب. طبيعي أن يكون وما تقوم بإيران من وضع اليد، من وضع اليد على العراق وعلى اليمن، هذه أشياء على العرب أن يهتموا بأمورهم.
1: يعني استغل الوقت معك، موريتانيا طبعا كما نعرف ونعلم وربما بعض المشاهدين يعني يعرف بهذه القصة، كانت هي البلد العربي الثالث الذي طبع علاقاته مع إسرائيل. أثناء تطبيع موريتانيا للعلاقة مع إسرائيل أنت دعوت إلى قطع هذه العلاقات عام 2008 تحديدا، لتعود بعد ذلك بسنوات وتبارك خطوة تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل. لماذا كنت تريد قطع العلاقات في 2008 وهي قطعت فعليا 2010، وبعد ذلك تبارك للدول التي طبعت العلاقة مع إسرائيل؟ أليس موقف متناقض؟
0: يمكن في حالة التبسيط يمكن وصفه بالموقف المتناقض، وأنا إنسان يتطور من الناحية الفكرية. صحيح في فترة معينة كنت ضد إرساء علاقات منفردة بين موريتانيا وإسرائيل، لأنه إحنا ما نريد في إسرائيل، هي ليست بلد جار وليست لدينا مصالح فيها، وهي بلد في إخوة لنا عرب مسلمين مظلومين. يعني بطبيعة الحال أنا أرفض العلاقة مع إسرائيل مبدئيا، لأنها مبنية على أرض محتلة لإخوة عرب. هذا هو الموقف الطبيعي لأي إنسان عربي مسلم يرى الأمور بالدرجة الأولى. ليس فقط أنا ضد التطبيع، أنا ضد التطبيع الموريتاني المنفرد، لأنه يمر كمتاجرة بحقوق المساكين الفلسطينيين وخيانة للإجماع العربي. لكن عندما يكون هناك أطراف عربية وأطراف عربية وازنة تريد التطبيع مع إسرائيل لإجراء مصالحة كبرى تنهي هذا الجدل، لأنه إسرائيل ليست موضوعا مهما. إسرائيل تحتل 30,000 كيلومتر من الأرض العربية، هذا هو ما بنيت عليه إسرائيل إذا وصفناها باحتلال لكل الأراضي. هذه كلها 30,000 كيلومتر، الأحواز كم 100,000 كيلومتر. تم احتلال العراق واليمن،
1: يعني احتلال السودان، واحتلال حتى لو كان كيلومتر واحد مليون. فقط هو احتلال بالنهاية وأمر مهم.
0: إيه طبعا، لكن عندنا في محاسبة المقابر، المحاسبة المقابرية، محاسبة الكوارث العربية، المأساة الفلسطينية للأسف صارت من الدرجة الثانية. الإسرائيليين لم يستخدموا السلاح الكيماوي ضد فلسطين، حاضر بشار الأسد استخدم السلاح الكيماوي ضد السوريين،
1: لكنهم سرقوا الأرض الفلسطينية، سرقوا الأرض الفلسطينية،
0: إعادة النار في كل هذه المواضيع،
1: الأرواح الفلسطينية 100,000 قتلوهم في غزة مثلا بدون وجه.
0: أكيد أكيد أكيد. لكن شوف سيدي، أنتوا في المشرق أدرى بأموركم، أهل مكة أدرى بشعابها. أنا بالنسبة لي بعيد من هذا الموضوع. إذا المملكة العربية السعودية والدول العربية ومصر والأردن وسوريا الحديثة أرادوا الصلح مع إسرائيل، يجب نحن دول الأطراف أن لا نزايد عليهم، أن نتفاهمهم أيا يكون السبب.
1: اي لكن هذه الدول تشترط أن يكون هناك يعني مسار واضح،
0: أو اللي كان يلعب القذافي في المزايدة على المصريين.
1: إذا أقيمت دولة فلسطينية سيعترفون بإسرائيل، ستقام
0: أو دولتين فلسطينيتين،
1: أو دولتين دولة فلسطينية أو فلسطينية.
0: سيدي فاضل، أنا وجهة نظري، أنا وجهة نظري من سنوات إيجاد دولتين فلسطينيتين، لأنه في واقع الحال هناك دولتين فلسطينيتين، دولة في أريحة ودولة في غزة. المهم إنهاء هذه المأساة، إنهاء الحرب. وغزة لو كانت فيها دولة معترف بها لما حصل ما حصل، لأنه ستكون هناك سلطة تتبع القانون الدولي يمكن التفاهم معها. خروج غزة على ربقة السلطة الفلسطينية في أريحة وتحول ودخول إيران وداعم الإرهاب وما أدى إلى هذه الحرب البائسة التي عرضت الدم الفلسطيني للانتهاك الرخيص ومجانا. إذن علينا أن نفكر بمسؤولية.
1: وبالتالي أنت لست مع من يد
0: كما فكرت الصين في معاينة قضية هونغ كونغ وماكاو.
1: بالمناسبة، هل ارتكبت موريتانيا خطأ استراتيجيا عندما طبعت العلاقات مع إسرائيل عام العلاقات التي انتهت عام 2010 يعني، لكن هل ارتكبت خطأ بتطبيع العلاقات مع إسرائيل أصلا بعد؟
0: أكيد كان خطأ في البداية، لم يكن خطأ لأنها موريتانيا لما فتحت مكتب في تل أفيف كانت مثل المغرب وتونس وسلطنة عمان ودول عربية عديدة، وكان ذلك في غمرة اتفاقية

0: الأمام أصله. لكن بعد وصول شارون للحكم وإغلاق جل المكاتب العربية كان على ممتنع أن تمشي مع التيار العام، فقامت بترفيع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وهنا بالنسبة لي كان خطأ استراتيجيا. بالنسبة لي شخصيا، نحن لسنا بلدا شرق أوسط، نحن بلد من شمال إفريقيا، يجب أن نأخذ الموقف الهام والعام لدى العرب، لا نزايد لا على الفلسطينيين ولا على الأردنيين ولا على السعوديين ولا على الإماراتيين، أن نحترم لكل الدول العربية قراراتها، وإذا جرح العرب للسلم فيجب أن لا نعرقل، يجب أن لا نلعب دور القذافي في المزايدات. أنا شخصيا ضد هذا النوع. هاي دول تقود حكومات رشيدة وهي أدرى بمصالحها.
1: من القادة العرب الذين زايدوا على القضية الفلسطينية بتقدير؟
0: هذا هو السبب. بعد اتفاقية واشنطن أبراهامس عبرت عن احترامي لقرارات الدول العربية التي قررت أن تنشي علاقات مع إسرائيل.
1: أكيد هذا حقها.
0: للأسف نتنياهو لم يكن على مستوى التطلعات. وأنا أتمنى بعد أن تضع هذه الحرب أزارها على يقين أن نتنياهو رجل منتهي وسيأتي إلى إسرائيل عقلاء وساعتها لكل مقام مقال. يعني
1: من القادة العرب الذين زايدوا على القضية الفلسطينية؟ لأنك ذكرت أحدهم، ذكرت معمر القذافي قبل قليل، أكيد لديك قائمة.
0: كثيرين. عبد الناصر 16 سنة من المزايدة وأدت إلى ما أدت إليه، حاضر لست 50 سنة من المزايدة وضاع الجولان. حتى المشكلة أنه الإخوة في الجولان إذا خيروا غدا بين الانتماء لسوريا أو لإسرائيل سيفضلون إسرائيل، وهذه المأساة، هذا لب المأساة. يعني كل العرب زايدوا على القضية الفلسطينية، القذافي زايد على القضية الفلسطينية، لا يوجد نميري زايد على القضية الفلسطينية. الإخوان المسلمين يستمدون زخمهم من المزايدة في القضية الفلسطينية، وصارت القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، ونسينا التنمية والتقدم وترجمة العلم والتقانة وأصبحنا في المؤخرة.
1: مع الوزير أنا أشكرك جزيل الشكر.
0: هذه الحقيقة.
1: أشكرك على وجودك.
0: بينما لو أديرت هذه القضية بعقلانية لو وضعت في حجمها الطبيعي، ولكان من الممكن أن نرى ذات يوم إسرائيل عضو في الجامعة العربية، بلد عربي، لأنه هي إسرائيل في حقيقة أمرها بلد عربي. أغلب الإسرائيليين عرب. ما عرف 48 إضافة إلى اليهود الناطقين بالعربية الذين هجروا.
1: هي دولة يعني ليست.
0: ويمكن ذات يوم أن نرى سيدي، يمكن أن نرى ذات يوم دولة عربية يقودها يهودي، مثل ما نرى دولة عربية يقودها مسيحي في لبنان. لو لغة العقل والاحتواء أخذت مكانها. لكن نحن نفضل دوما الأشجان والأحزان والمزايدات على المساكين، وهذا من أخطائنا. طبعا هناك أخطاء في الطرف الآخر، بل جرائم. أنا لا أبرر جرائم الطرف الآخر، لكن يعني كإنسان.
1: طيب. مع الوزير أنا وقت انتهى تماما. أنا وقت انتهى. أشكرك جزيل الشكر على وجودك معي الليلة في قبل الجدل.
0: يا أهلا وسهلا.
1: شكرا جزيلا لك. كان معي من نواكشوط وزير الإعلام الموريتاني الأسبق محمد أمين. شكرا لكم مشاهدين على كرم لطف المتابعة. هذه الحلقة من قبل الجدل انتهت، وتتابعون ما تبقى منها على منصات العربية للتواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

مرة يتم التعدي على السد والنا الخليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. بالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إقلاق مضيق هرمز، بالتالي أصبح ما فائدة

0: النفط إذا ما أقدر أسيطره؟ قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
1: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسام النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
5: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
6: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
7: يبدأ النقاش والتحليل،
6: تصبح الخطوات محسوبة
7: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز من العربيه. اكدت السلطات المحليه في مارب ان ميليشيات الحوثي استهدفت الاحياء المكتظه بالنازحين باربعه صواريخ باليستيه واربع مسيرات، واشارت الى سقوط جرحى وتسجيل اضرار ماديه في منازل وسيارات وممتلكات المواطنين. وذكر مراسل العربيه انه جرى اسقاط مسيرتين حوثيتين في سماء مارب، كما استهدفت الميليشيات احياء سكنيه في تعز. كشفت بلومبيرغ أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على إيران، حسب ما نقلته عن وزير الخزانة سكوت بيسنت. ولفتت الوكالة إلى عدة خيارات أمريكية، من بينها فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، وكذلك مصادرة أصول إيرانية تحت الولاية الأمريكية. وكذلك من بين الخيارات استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية. شنت إسرائيل سلسلة غارات على مرتفعات علي الطاهر في النبطية جنوبية لبنان، جاء ذلك بعدما أكد مكتب

نتنياهو تعرض قوات إسرائيلية لهجوم من حزب الله أثناء مهمة في علي الطاهر. أفادت مصادر العربية بأن وفدا رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة خليل الحية توجه إلى مصر لإجراء محادثات. وذكرت المصادر أن الوفد سيلتقي رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد صباح الأحد، وستكون هذه أول زيارة يجريها الحية إلى مصر منذ توليه قيادة حماس. وقال مسؤول في مجلس السلام لرويترز إن كوشنر وميلادينوف يأملان في إجراء محادثات بناءة بشأن المضي قدما في خطة ترامب للسلام. الموجز انتهى مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

0: عمر مختار لديه شارع باسمه في إيطاليا وفي عديد من الدول الأوروبية شوارع كبيرة باسمه. ترى هو مهوش الليبيين فقط، مهوش للعرب فقط، للعالم أجمع ولكل حر.
1: هل تعتقد أنه عمر المختار هو الأبرز بين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي؟ هل كان مثلا في رموز للمقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
0: الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا قائد ميداني لحركة جهادية.
1: من كان رفاق عمر المختار؟ شيوخ الدينيين وقبائل؟
0: برز دوره الجهادي الصحيح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
1: هل أدرك جدك عمر المختار؟
0: جدي نعم أدرك عمر المختار.
1: تذكر ماذا حدثك عنه؟
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

ومهما كانت مواقف الأطراف، مهما كانت صعوبة الاقتراب، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل النقاش. العراق أمام مفترق تاريخي، بغداد تعود إلى العرب أم تبقى في قبضة طهران؟

0: أم ساحة إيرانية؟ سؤال ظل حاضرا لسنوات، لكن يبدو اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. فما كان يبدو نفوذا إيرانيا راسخا في بغداد قد يكون أمام لحظة اختبار حقيقية. إيران التي بنت داخل العراق شبكة واسعة من النفوذ السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي تواجه اليوم ضغوطا متزايدة، فيما تتحرك بغداد وواشنطن لتقييد نفوذ الميليشيا وتعزيز سلطة الدولة خاصة على السلاح. في المقابل تبدو طهران أكثر إنهاكا بعد سنوات من المواجهة والصراع. وهنا يطرح السؤال، هل بدأ العد التنازلي للنفوذ الإيراني في العراق؟ وهل يستطيع العرب استثمار هذه اللحظة وإعادة بغداد إلى موقعها الطبيعي في محيطها العربي؟ أم أن الحديث عن نهاية النفوذ الإيراني مازال مبكرا؟ وهل يكون العراق بالفعل الحلقة الأضعف في النفوذ الإيراني؟ أم أن طهران قادرة مرة أخرى على إعادة تثبيت قبضتها على بغداد؟
1: اليوم العراق راح يبدأ صفحة جديدة، عراق جديد.

0: محل نقاش. ارحب بضيوفي في الاستوديو، الاستاذ عقيل الروديني، مرحبا بك استاذ عقيل، المتحدث باسم ائتلاف النصر العراقي، وينضم الينا ايضا السيد هلال العبيدي الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك سيد هلال. وعبر ساتلايت من الكويت ينضم الينا دكتور محمد الوهيب، استاذ الفلسفه السياسيه في جامعه الكويت، مرحبا بك دكتور. ومن طهران ينضم الينا ايضا دكتور حسين رويان، استاذ العلوم السياسيه في جامعه طهران، مرحبا بك دكتور حسين. بداية سيد هلال، أنت من يعتقدون ويؤمنون أن النفوذ الإيراني على العراق أصبح متمكن في الجسد العراقي بشكل كبير، وصعب أن تنفلت أو ينفلت هذا الارتباط الوثيق ما بين بغداد وطهران، لماذا؟
1: تحياتي لحضرتك مدام رشا والمشاهدين الكرام والضيوف. يعني في البداية علينا أن نعرف أن التغلغل الإيراني في العراق أصبح قوة مهيمنة وقوة ناعمة، هو ليس يعني احتلال أو سيطرة، ولكن هي شبكة تكونت من خلال يعني إدارة العراق بأذرع إيرانية، يعني على مستوى الاقتصاد، على مستوى السياسة، على مستوى الأمن والجيش، على جميع المستويات تغلغلت، وخصوصا منذ عام 2010 ومنذ أن فازت القائمة العراقية، منذ انتخابات عام 2010 فازت القائمة العراقية بأياد علاوي واعترضت، رفعت الفيتو إيران على هذا الفوز. لذلك تشكلت قوة، أن وصلت إيران إلى مرحلة هي التي تختار حتى رئيس الوزراء في العراق، هي المسيطرة وهي الحاكم الفعلي، ولكن بأدوات عراقية. لذلك أنا أعتقد أن تخليص العراق من هذا النفوذ الإيراني يتطلب عمل، وعمل كبير جدا، لأن ما تم على مدى سنوات لا يمكن أن يتم في ليلة وضحاها، مع العلم أن جميع رؤساء الوزارات في العراق، أسمع العرب كلاما طيبا ابتداء من السيد حيدر العبادي إلى السيد

0: عادل عبد المهدي ثم الكاظمي ثم السوداني، والآن يسمعون نفس الكلام الطيب من السيد علي الزيدي. ولكن لا يمكن إعادة التجربة في كل مرة بنفس الظروف بانتظار نتائج مختلفة. النتيجة أن إيران ما تزال موجودة وستبقى إذا ما ينتبه العرب على دعم بعض القوى الوطنية التي تحاول الفكاك والانخلاص الخلاص.
1: طيب سندخل في هذا الأمر، ولكن يبدو أن السيد هلال الآن يؤكد بشكل كبير الأستاذ عقيل أن إن صح التعبير لترجمة ما قاله في جملة مختصرة أن إيران في قبضة إيران، العراق في قبضة إيران.
0: ما زال نعم
1: العراق في قبضة إيران، بماذا ترد؟
2: بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك وضيفك العزيز أستاذ هلال وضيوفك الأعزاء ومشاهدي قناتكم الكريمة، ونشكركم على هذه الاستضافة. صراحة لو رجعنا شوي إلى الخلف لوجدنا أسباب يعني اللي أدت إلى أن يكون هنالك نوع من التدخل في العراق. العراق في مرحلة من المراحل تخلى جميع المحيط العربي عنه، يعني منذ يعني 2003 وحتى قبل 2003 منذ دخول الكويت واحتلال الكويت يعني في النظام السابق، وبالتالي تخلى المحيط العربي واليوم يسمى الحضن العربي. العراق ما وجد حضن دافي حتى يلجأ إليه، وجد عداوات.
1: وجد الحضن الإيراني؟
2: لم هو ليس الحضن الإيراني، لكن إيران وقفت في وقت من الأوقات مع العراق. من كان هنالك يرسل سلاح لقتل العراقيين، إيران أرسلت سلاح للدفاع عن العراقيين. هذه موجودة وموثقة والتاريخ يذكرها.
1: من تقصد يعني أنه أرسل سلاح لقتل العراقيين؟
2: الكثير، عشرات السيارات المفخخة
0: كانت تجي من سوريا
2: أستاذ، من شتى البلاد العربية، كان من تونس،
0: سوريا مسيطر عليها إيران، كانت
2: ومن المغرب ومن كل الجهات، هذا معروف وموثق لدى وزارة الداخلية.
1: يعني عموما هذه التهمات حضرتك لم تتحدث عنها، لكن أنت تعترف بالفعل بما يقوله سيد هلال بأن العراق الآن رغم أن لديها حكومة ورغم أن لديها شعب من حقه أن يتمتع بسيادة دولته وفعلا في قبضة إيران، تعترف؟
2: اليوم أنا ما أعتقد يعني هذه المقولة تصدق، مع احترامي للأستاذ هلال. اليوم العراق دولة ذات سيادة، نحن اليوم في العراق نريد أن نتعامل مع إيران أو مع المملكة السعودية أو مع تركيا أو مع الولايات المتحدة وفق الروابط والمصالح المشتركة. كل دولة تجد مصالحها مع الدولة الأخرى، وبالتالي هكذا تبنى الدول، لكن وفق الأطر الدبلوماسية. اليوم لو التفت الأخوة العرب إلى العراق مثل ما ذكر أستاذ هلال، وفعلا يكون دعم حقيقي للعراق من خلال دخول استثمارات، دخول أموال، دخول شركات للاستثمار بالعراق، أكيد العراق راح يكون منضم إلى المجموعة العربية ولهذه الدول. لكن تخلي الدول العربية،
1: أنا لا أختلف،
2: اليوم لا توجد جامعة عربية ولا مؤسسات عربية.
1: القرار في يد من؟ يعني إذا قررت الحكومة العراقية أن تتجه نحو محيطها الخليجي والعربي، هل ستمنح هذه الفرصة؟ هناك فصائل تضرب هذا المحيط وبالتالي تفسد العلاقة.
2: مستحيل، أنا على ثقة أن الشعب العراقي هو سوف يذهب باتجاه الشعوب العربية والحكومات العربية إذا فعلا كان هنالك دعم حقيقي.
1: طيب هذه نقطة مهمة يا دكتور محمد، رد علينا في هذا الأمر. السيد عقيل يقول لك الآن ترك العراق وحيدا، تخلى العرب عن العراق، وبالتالي كان إن صح التعبير يعني فرصة سانحة، والفراغ دائما ما يملأه أحد، إيران هي من ملأت هذا الفراغ بعد تخلي العرب عن العراق.
3: طبعا أستاذنا عقيل، خليني أرحب فيكم في البداية
2: حياكم الله،
3: وضيوفك الكرام. بس ردي على الأستاذ عقيل يمكن يكون بسيط. أنا أريد أن أذكر بالتاريخ لأن التاريخ موثق وهذا لا يمكن أن ينسى بسهولة. في الواقع من كان يلغم السيارات التي كانت تفجر في العراق، تفجيرات الكرادة وغيرها، أصبح هذا واقع بأن هذا ما حدث ورتب له ودرب عليه في سوريا التي كانت تحت إمرة بشار في ذلك الوقت، وهذا كان النفوذ الأكبر لإيران. أما من ناحية ثانية، قال صديقنا

0: بأنه إيران اليوم بعد هذا التخلي العربي تتعامل مع العراق وفقا ل وهذا كلامه المصالح والأطر الدبلوماسية.
1: نحن نريد أن نتكلم وفق المصالح.
0: أي مصالح تتكلمون عنها؟ معلش معلش لا تقاطعني لو سمحت.
1: تفضل.
0: المصالح اللي انت تتكلم عنها. اليوم يأتي رئيس الوزراء القائد الأعلى للقوات المسلحة يقول بأن مصلحتنا كدولة عراقية بأن نتخلى عن هذا السلاح غير المنضبط ونجعله تحت إمرة الدولة، وهذا عادي يعني في أي دولة سيادية، يعني هذا بعد معاهدة وستفاليا هذا اللي احنا نفهمه، لأن احنا نصبح دول داخل التاريخ. أما بعض الدول التي هي بالتعريف خارج التاريخ لا تحترم سيادة ولا تنظر لسيادة الدول الأخرى، طبعا هذا لا يعد في منطقها على الإطلاق. وأكبر دليل على ذلك هو زيارة رئيس الحرس القائد العام للحرس الثوري قاني. هذا الرجل هل ذهب إلى العراق لمقابلة رئيس الوزراء مثلا؟ هل ذهب لمقابلة وزير الدفاع؟ لا لا، هذا ذهب بملف محدد.
2: ولكنه يقول لكم أنتم كعرب من تخليتم عن العراق وبالتالي أعطيتم فرصة في هذا الوقت لإيران. هو يقول أن إيران هي من قدمت لنا اليد في وقت رفع فيه العرب أو قطع فيه العرب هذه اليد ولم يمدوها إلى العراق. هناك خطأ استراتيجي من وجهة نظري ارتكبه العرب.
0: ولكن الظروف التي مرت بها العراق في 20-30 سنة الأخيرة كانت ظروف دقيقة جدا، كان في فراغ سياسي كبير، وكما نعلم إيران كانت تستغل هذا الفراغ السياسي في أي مكان، كانت تستغل هذا الفاكيوم والفاكيوم يسحب دائما، وكانت هذه الدولة لها طموح، وبالفعل فعلت ما فعلت في العراق وما شاهدناه اليوم. وإن اتفقت معك يا صديقي في أن هذا كان الحضن الدافئ الإيراني، يا أخي العراقيين بالحكومة المنتخبة تقرر اليوم بأننا سوف نريد الاستحواذ على هذا السلاح، نريد ألا تكون هناك قوة لأي أحد إلا الدولة. هل في شيء عندكم مشكلة في هذا؟ لماذا ترسلون قآني يا أخي لمناقشة هذا الملف؟ لماذا تساومون كما سمعنا؟ لماذا تساومون العراقيين بالنفط الذي سيخرج من يبيعونه في ويمر من مضيق هرمز ولا لا؟ هذا قرار سيادي ويجب عليكم إن احترمتم الدول المجاورة لكم أن تحترموا سيادتها، وهذا قرار الحكومة المنتخبة.
2: طيب دكتور حسين، لترد على هذا الطرح الذي يقدمه دكتور محمد الآن وقدمه أيضا السيد هلال، لماذا تبسط إيران سيطرتها على العراق وتحاول أن تستخدم الساحة العراقية كأحد أدوات نفوذها لاستخدامها كورقة في التفاوض؟ أليست العراق دولة مستقلة ذات سيادة؟ دكتور حسين هل تسمعني؟
3: نعم أسمعك.
2: تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام. يعني في تصوري أن ليس فقط العرب تخلوا عن العراق، لا بل تآمروا على العراق، وسجن الناصرية الذي فيه 5000 انتحاري محكوم بالإعدام يعني هو شاهد على هذا الواقع.
2: العرب تآمروا على العراق؟
3: كلهم انتحاريون جاءوا إلى العراق.
2: هذه نقطة خطيرة.
3: نعم.
2: تقول العرب
3: تآمروا
2: على العراق.
3: كيف؟ نعم
2: كيف؟
3: يعني وجود هذا الكم من الانتحاريين محكومين بالإعدام في سجن الحوت في الناصرية هو خير دليل على ذلك. يعني موضوع
2: لا أنا بسمع، معلش ممكن توضح للمشاهد يا دكتور وتوضح لنا ما الذي تقصده؟ ما علاقة العرب بهذا السجن الذي يتواجد فيه عدد من المطلوب محاكمتهم؟ العرب هنا علاقتهم إيه بالمسألة؟
3: يعني هؤلاء تطوعوا للتفجير أنفسهم داخل التجمعات الشعبية العراقية أو استهداف مؤسسات أو يعني يجب أن نعرف أنه
2: يعني الحكومات العربية راحت استخدمت هذه العناصر وقالت لها تعمل كده؟ الحكومات العربية عملت ده؟
3: نعم نعم نعم نعم
2: نعم
3: هؤلاء يعني هؤلاء ذهبوا إلى العراق بالأمس.

0: آلاف للقيام بقتل الشعب العراقي واستهداف الشعب العراقي.
1: طب هذا اتهام
0: يعني
1: خطير،
0: هذا كان
1: هذا اتهام خطير. نعم، يعني من المفترض أن يرد عليه يعني سيد هلال الآن، أو يرد عليه سيد وهيب، لأن هذا اتهام مباشر بأن الحكومات العربية عبثت بالأمن القومي العراقي إلى هذه الصورة.
2: لم تعبث بالأمن القومي العراقي سوى سوريا في عهد بشار الأسد، والتي كانت خاضعة أيضا كليا لسيطرة الحرس الثوري، وكان الانتحاريين خصوصا من القاعدة ومن دواعش يسيطر عليهم الحرس الثوري وأمن بشار الأسد.
1: كل حضرتك هذا السجن الذي يتواجد به عدد
2: نعم
1: كبير.
2: استغلوا المواطنين العرب، استغلوا التوانسة واشتغلوا المغاربة.
1: هو بيتهم الحكومات العربية، خلينا واضحين، هو بيتهم الحكومات العربية.
2: لا الحكومات العربية فتحت أبوابها لجميع وزراء ورؤساء وزارات الدول دولة العراق.
1: لا هو
2: جميع الوزارات.
1: لا خلينا نرد على هذا الرد، لأنه رد خطير بصراحة. نعم. يعني أو طرح خطير. هو يقول لك هناك حكومات قامت بتمويل هذه العناصر.
2: لا أعتقد ذلك، يعني لأن هذه الحكومة.
1: طب نسأل دكتور حسين، ما هو الدليل يا دكتور؟
0: يعني الدليل أنه اسألوا السيد عقيل فيجيب على ذلك. يعني هناك ليس فقط أفراد
1: ولا
0: لا، هؤلاء كانوا يحملون
3: أستاذ رشا إذا سمحتي لي بس مداخلة صغيرة،
0: المواد المتفجرة. هؤلاء كانوا يعني في مهام يعني عسكرية لتفجير أنفسهم داخل التجمعات المختلفة.
1: طيب يرد بس السيد محمد على هذه النقطة وأعود إليك. تفضل.
0: وفي هذا الإطار
1: سأعود إليك يا دكتور حسين أكيد، ولكن يرد فقط يرد، لأن هذا اتهام للعرب، فعلي يمكن أن يرد الآن دكتور محمد.
0: ماشي،
3: يعني أنا لست موكلا بالدفاع عن العرب، ولكن بصراحة هذه الاتهامات التي زج بها صديقنا دون دليل واضح، دون دليل واضح وملموس في الواقع، هي من الصعب القبول بها. احنا في الكويت نقول مأخوذ خيرها. يا صديقي هذه الجماعات المنفردة التي المتشددة، داعش وغيرها، التي عملت في العراق وعملت في أماكن ثانية في العالم مش بس في العراق، نحن كدول خليجية، وخلينا نتكلم عن الدول الخليجية، من اكتوينا بنارها قبلكم أنتم، قبل الناس اللي في العراق، نحن من اكتوينا في نارها. أنا في المكان اللي أجلس فيه في الكويت وعلى بعد بضعة كيلومترات تم تفجير مسجد الصادق فيه من قبل هذه الجماعات، الذي
1: يعني أنت تتحدث أنها كانت عناصر إرهابية تمارس
3: السعودية
1: الإرهاب على الجميع.
3: المملكة العربية طبعا المملكة العربية السعودية وبالأرقام هي أكثر دولة تعرضت لهجمات داعش، فكيف يأتي صديقنا ويقول هذه الجماعات ممولة من هذه الدول؟ يعني بعض المنطق والعقل يا صديقي.
1: طيب رد يا دكتور حسين على هذا الأمر، لأني بصراحة شعرت في هذا الأمر يعني أشم رائحة الطائفية أو المذهبية في هذا الأمر، قد أكون مخطئة، ولكن لا أعرف لماذا أشعر بأن ثمة بعد مذهبي فيما تطرحه. دكتور حسين. طيب إلى أن نصل إليها يعني.
2: ست رشا. لطالما فتحت الدول العربية أبوابها يعني حتى.
0: نعم.
1: طيب هو اسمع
0: السؤال عفوا.
1: طيب يعني انا اشعر في الطرح، يعني الان دكتور وهيب ويقول لحضرتك بشكل واضح ان الدول العربيه كلها بما فيها المملكه العربيه السعوديه والكويت وغيرها كانت تعاني ايضا من نيران هذه او ارهاب هذه العناصر المتطرفه، وبالتالي الجميع دفع ثمنا، لا يمكن ان تكون الحكومات العربيه شاركت في هذا الامر. لكني شعرت حينما حضرتك طرحت هذا الامر ان هناك بعد مذهبي فيما تطرحه. دكتور حسين تسمعني؟ طيب يعني نشوف حل في مسألة الصوت يا الشباب، لأن احنا ليتواصل الحوار حتى أنقل السيد عقيل. تفضل.
2: نعم. لطالما فتحت أبواب الدول العربية للتعاون اقتصادي سياسي أمني مع العراق. و

0: الزيارات المتكررة لجميع رؤساء الوزارات خصوصا بعد عام 2010، جميع رؤساء الوزارات زاروا المملكة العربية السعودية وزاروا الإمارات وزاروا
1: الكويت. ما يقوله السيد دكتور حسين خطير للغاية، لأني اشرح لي يعني أنك تعيش داخل العراق. أنا هو يقصد بعد مذهبي؟
2: لا
1: يعني الشيعة والسنة؟
2: لا ليس هذا الموضوع. الإرهاب ضرب السنة وضرب الشيعة في العراق.
1: إذا
2: لكن أنا
1: من غير المنطقي أن تمول الدول
2: أنا
1: العربية.
2: أعتقد كان الرأي باعتبار أن الانتحاريين اللي جاءوا للعراق 85% هم من العرب، من الخليج ومن تونس ومن المغرب ومن الجزائر ومن مصر، وهذا موثق لدى.
1: طب ما اللي ضرب الدول العربية دي نفسها كانوا مواطنين منها.
2: يعني لذلك الأستاذ حسين هو يقصد هذا الموضوع.
0: كيف اللي جاءوا هاي مو الدول أستاذ عقيل. ليست الدول. هؤلاء بصورة فردية أتوا إلى سوريا وتم معسكرات تدريبهم في سوريا.
2: أنا لم أتهم أي دولة عربية، ما أتهم حكومة، لكن أنا ردا على سؤال سترشا أقول يعني الذين فجروا أنفسهم وأذوا العرب كانوا
1: في
2: كانوا مثلا 85% من عندهم من العرب.
1: ومسكت
2: بأيديهم أموال عربية وسيارات عربية ومسمسكات عربية. هذا المقصود. نحن لا نتهم الحكومات العربية.
1: لا بس هو في نقطة، هذه الدول العربية كلها جميعها مصر السعودية الأردن الكويت كل من عانى من الإرهاب كان فيه عناصر من أبناء الوطن نفسه.
0: هو العراق صار المكب، هو العراق صار المكب الذي أتوا منه الإرهابيين من جميع الدول العربية.
1: يعني
0: فلا يمكننا اتهام الدول العربية كحكومات، ولكن الحكومات لا تستطيع أن تفعل شيء لمن يريد أن يهاجر يعني إلى تركيا
1: يعني هل الدول
0: ومن ثم يأتي إلى العراق.
1: هناك سؤال، هل الدول العربية قامت بتسليح وتدريب عناصر مسلحة في العراق؟
2: أنا ما عندي دليل.
0: نعم قامت سوريا. سوريا قامت.
1: سوريا حينما كانت
0: بشار الأسد قامت.
1: تضغط
0: نعم. حتى في كلام للمالكي
1: كانت تخضع لمين؟
0: حتى في كلام
1: سوريا كانت ضمن محور المقاومة.
0: نعم كانت ضمن محور إيران فعلا، وكانت إيران أيضا فيها معسكرات يعني للقاعدة وما زالت.
1: طيب لا بالضبط أستاذ عقيل، هو المسألة يا أستاذ عقيل أن هناك اتهامات واضحة بأن إيران مولت عناصر مسلحة بالسلاح والتدريب والعتاد والأموال من أجل استخدامها كأذرع لها في إطار ما يسمى بمحور المقاومة. أرجو أن ترد على هذا الأمر.
2: لا شوفي، بالنسبة لحماس هم اللي راحوا لإيران قالوا إحنا نريد ندافع عن نفسنا، إيران أعطتهم سلاح. بالنسبة لحزب الله هم اللي راحوا لإيران، وبالنسبة للفصائل العراقية هم اللي راحوا لإيران. إيران ما أرسلت على واحد ولا محتاج الدافع واحد يدافع عن إيران.
1: عظيم.
2: لكن أنا أعتقد
1: واستجابت لهم إيران.
2: إيران تستجيب للدافع عن نفسها.
1: مولت بالمال والسلاح والعتاد.
2: مولت المحور بالمال والسلاح.
1: لماذا؟
2: يعني بناء على طلب
1: يعني لدعم المستضعفين في الأرض.
2: بناء على طلبهم هم، سواء في حماس حزب الله
1: ليه؟
2: سواء في العراق.
0: أنا أقول لك لماذا
1: ليه؟
0: لأن إيران بعد الحرب العراقية الإيرانية بعد 88 قررت أنها لا تحارب في داخل أرضها، تحارب في الخارج بخلال هذه الأذرع، من خلال حماس، من خلال حزب الله، من خلال الفصائل في العراق، ومن خلال الحوثي في اليمن. لذلك إيران تحرك هذه الأذرع متى شاءت وتخلط الأوراق.
1: طيب لتصعيد الكلفة على من حقه على أن يرد هذه الاتهامات لإيران. لترد على هذه الاتهامات دكتور حسين، يعني يقول لك دكتور هلال الآن بأنكم استخدمتم العراق كساحة حتى لا تقوموا أو تقوم المعارك على أراضيكم، ولكن تستخدموا هذه الأذرع وتمولوها عسكريا وماليا لاستخدامها وقت الحاجة.
3: يعني هذا الكلام غير صحيح. إيران تلتقي مع أطراف محور المقاومة في الأيديولوجية. نعم إيران تدعم هذه الأطراف لأنها متطابقة في اتجاهها الفكري في مقارعة الكيان الصهيوني. من هنا لماذا إيران تدعم؟ هذا هو الجواب. في موضوع
1: لا عايز أفهم الجواب، ليه بتدعم
3: هذه
1: يعني هل إيران حينما تقدم أسلحة لفصائل في العراق لماذا تقدمها؟ فصائل العراق بتحارب مين؟ يعني الفصائل يعني نفهم أنه كانت هناك حرب مع داعش، الآن مفيش حرب في العراق، في رئيس حكومة بيقول لهذه الفصائل انخرطوا في إطار الدولة وسلموا سلاحكم، يذهب قاآني كما قال دكتور محمد وهيب ويقول لهم لا تسلموا سلاحكم، هل يحرب

0: يفرضهم على الدولة التي يعيشون فيها؟
1: لا لا، يعني أولا أنه محور المقاومة وجد كل لسبب معين. يعني المقاومة في لبنان متى وجدت؟ بعد أن اجتاحت إسرائيل لبنان عام 1982.
0: وفي العراق؟
1: في العراق كان هناك احتلال عسكري أمريكي للبلد، وكانت هناك مقاومة.
2: طيب لسه في احتلال؟ خرج الاحتلال في 2011.
0: الاحتلال خرج 2011.
1: يعني هذا أولا، الاحتلال خرج لحد الآن هو ليس كذلك، هو عاد 2014 ولا زال هو
2: موجود. ضمن اتفاقات أمنية يا أستاذ
1: الكثير.
2: ضمن اتفاقات أمنية مع الدولة العراقية عاد. ما لكم حق يعني أنتم يعني تسوون اتفاقات أمنية مع العراق وتمنعون العراقيين يسوون اتفاقات أمنية مع مع أمريكا، ولولا التحالف الدولي لما كان العراق استطاع تحرير أراضيه من داعش، وهذا التحالف الدولي كان مؤلف من عدة دول وكانت تشترك بمهام قتالية جويا ومن خلال كتيبة الدبابات.
0: هو يقصد لماذا محرم على هذه الفصائل أن تتحالف مع إيران ومحلل أن تتحالف العراق مع أمريكا؟
2: العراق دولة، يعني الدولة هي التي تتحالف أمنيا، هناك اتفاق أمني مع الحكومة العراقية وقع في زمن المالكي عندما خرج الأمريكان، لكن الفصائل لا تمثل الدولة.
0: طيب ليرد دكتور.
1: اسمح لي.
0: تفضل يا دكتور.
1: اسمح لي. 2014 يعني إيران دخلت إلى العراق لمساعدة الحكومة، يعني بدعوة رسمية من رئيس الوزراء نوري المالكي.
0: يا دكتور لا نختلف على هذا الآن.
1: فتوى من
0: لا بقى في أمريكان ولا بقى في داعش. ليه قاني رايح العراق كما يقول لك دكتور وهيب؟ هو السؤال الآن، هل تعترف إيران بالعراق دولة ذات سيادة وأن من حق رئيس حكومتها أن ينزع سلاح هذه الفصائل التي كان ولاها لإيران؟ هذا هو السؤال.
1: يعني أولا هناك دعوة رسمية، هو ذهب من خلال دعوة رسمية من الحكومة العراقية.
2: لا.
1: ذهب من المطار ولم يذهب أنه بشكل تهريب إلى العراق.
3: هذا يعني هذا
1: كيف هذا الكلام يسمي؟
0: من وجه له الدعوة؟
3: ليس هناك دعوة رسمية.
1: اسمح لي.
0: أصل لو في دعوة يا دكتور هيستقبلوه في المطار ويستقبل مسؤولين رسميين، لكن هو دخل من المطار وراح استقبل جلسة مع فصائل.
1: هذا أولا. ثانيا يعني العراق، يعني الحكومة في العراق طلبت من السيد القائني أن يأتي ويساعد في تنفيذ القرار الحكومي في نزع سلاح فصائل المقاومة.
0: طب الرجل يعني ذهب ليساعد. هو الرجل ذهب ليساعد.
2: هذه ثالث مرة.
0: لا هو ذهب ليساعد.
2: نعم هذه ثالث مرة.
0: والحكومة هي من طلبت منه هذا.
1: البيان الرسمي العراقي ما يترك، يعني وأنت تعطي رواية جديدة أمام المشهد الرسمي العراقي. هذا الكلام صحيح؟
2: اسمح لي.
0: هو بيقول حضرتك البيان الرسمي
2: هذا الكلام غير صحيح، لأن ثالث مرة قائني يدخل إلى العراق في فترة ولاية علي الزيدي، هذه المرة الثالثة، وفي كل مرة يأتي دون دعوة من الحكومة العراقية ولا يقابل حتى مسؤول عراقي حكومي. يعني لو جاء بدعوة من الحكومة العراقية على الأقل يقابل وزير خارجية، يقابل وزير دفاع، يقابل رئيس أركان، يقابل. هو قابل الفصائل وليس بدعوة من الحكومة العراقية.
0: طب هو رايح بهدف نبيل إنه يساعد الحكومة في إقناع الفصائل
2: من أساس. أن علي الزيدي لا يستطيع.
3: قاني من دخول. إذا تسمح لنا أستاذ هلال.
0: تفضل.
3: قاني اندخل العراق. دخل العراق بدون موافقة رسمية، هذا خرق للسيادة العراقية. لكن الحقيقة أنه الحكومة العراقية طلبت بشكل رسمي، وهذا ما صرح به يعني برزاني قبل يومين، صرح أنه التقى يعني قائني وقال قائني مصمم أو قائني يريد التعاون مع الجانب العراقي مع الحكومة العراقية من أجل حصر السلاح.
0: بس إذا تسمح لي بيان رسمي من علي الزيدي رئيس الحكومة.
3: إذا تسمح لي
0: برزاني ده رئيس إقليم كردستان.
3: إذا تسمح لي مو الموضوع مرتبط، ماكو إقليم
0: مرتبط
3: كردستان
0: بس مين يمثل الحكومة
3: مرتبط
0: العراقية؟
3: مرتبط.
0: من يمثل الحكومة
3: اللي يمثل اليوم رئيس الوزراء ووزارة الخارجية.
0: عظيم.
3: اليوم إذا صدر بيان من وزارة الخارجية أو من علي الزيدي يقول هذا الكلام يعني جاي بدون إذن أو بدون موافقة، أنا أتحداهم. ماكو هذا الكلام.
0: لا بس ما يدخل. العكس.
3: ماكو شخص.
0: ما
3: لا ست بشر. ما أكو شخص. ما أكو. أنا ما أقبل على بلدي إنه واحد يجي بدون

0: إذن ويدخل على بلدي ويلتقي بالفصائل. الشيء الآخر المهم هو في هذا الموضوع اليوم نحن كعراقيين قررنا نحن وبمرجعيتنا الدينية وبشبابنا وبحكومتنا بمؤسساتها الرسمية وغير الرسمية كرئاسة وزراء ومجلس النواب
1: إرادة شعبية كمان
0: يعني شعبيا أيضا مثل ما تفضلتي نريد حصر السلاح بيد الدولة.
1: عظيم.
0: هذا الموضوع منتهي لا خيار ثالث فيه.
1: أوكي.
0: باعتبار اليوم احنا نريد نتوجه إلى الاستثمار وإلى الإعمار. اليوم ماكو دولة تحترم بلد هو فيه رؤوس متعددة أمنية.
1: طيب
0: راح يكون هنالك ابتزاز ربما.
1: طب عشان أوزع الوقت بس يا دكتور محمد وهيب، هو ما يقوله الآن السيد عقيل بشكل واضح أن هناك قرار عراقي اتخذ، وهذا في النهاية بالمناسبة هو شأن عراقي، يعني لابد أن تتكون إرادة حقيقية سواء وطنية أو شعبية أو سياسية لتحقيق هذا الأمر. هو يقول لك أين إذن هم العرب؟ العراق الآن منفتح على الجميع، يريد أن تكون له علاقات طبيعية بكل الدول، لا يخضع لقرار إيران ولا لغيرها. لترد على هذا الأمر.
2: طبعا، بس خليني أرد في البداية على مسألة زيارة قاآني التي كانت تريد مساعدة الحكومة العراقية في التوصل لحل حول مسألة نزع السلاح من الفصائل التي أعلنت وإحنا نتكلم عن إعلان رسمي بعدم رضوخها وطاعتها لرئيس الوزراء في مسألة نزع السلاح. هذا متى حدث؟ هذا حدث قبل زيارة قاآني وبعد زيارة قاآني، وهذا موثق.
1: طب ما ذنب إيران في هذا الأمر؟ هذه الفصائل أعلنت هذا الأمر، إيران علاقتها إيه بالموضوع بقى؟ من وجهة نظر دكتور حسين.
2: احنا لا يمكن أن نفهم الكتاب بقراءة صفحته الأخيرة. هذه الجماعات الفصائل الكتائب تتبع عقائديا وعسكريا وسياسيا الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا تأخذ بصراحة أي أمر سياسي من هذا مش جديد ولا هذا اكتشاف، هذه حقيقة يعرفها كل العراقيين ويعرفها كل متابع للشأن في
1: بس في أي دولة يا دكتور؟
2: وبعدين لا خير فينا لا خير فينا معلش تفضلي.
1: أي دولة يا دكتور لو في مصالح وروابط اقتصادية قوية ما بين العراق وما بين محيطه العربي والخليجي، بالتأكيد لغة المصالح ستتغلب. هو يقول لك السيد عقيل أن ليست هناك علاقات استراتيجية اقتصادية حقيقية تربط العراق بمحيطه العربي والخليجي، لا استثمارات مشتركة ولا تفاهمات سياسية على مستوى التنمية مثلا لإعمار وتنمية
0: عربي مشترك أصلا.
3: مشكلة في العراق وليس في الدول العربية.
2: طيب. أستاذة
3: مشكلة في العراق.
1: هرجع لحكة
2: أستاذتنا الفاضلة، احنا امام شهادات موثقه من وزراء عراقيين كانوا يتحدثون، وهذه كانت شهادتهم للتاريخ بان السعوديه مثلا عرضت ان تمول بناء محطات توليد كهرباء في العراق، ولكن من أوقف هذا كانت الحكومة العراقية في ذلك الوقت الذي كانت تتبع إيران مباشرة، وهذا موثق. اليوم نحن أمام إرادة عراقية حقيقية بنزع السلاح. هذه المسألة اللي قاعد نتكلم فيها في هذه الحلقة يا صديقي. ما هي مشكلة
1: حضرتك إن هذا شأن عراقي؟ هذا شأن عراقي داخلي.
2: هني احنا لازم نوقف، لان من اكتوى بنار هذه الميليشيات التابعه لايران، ونقولها بصراحه التابعه لايران، من اكتوى بها هم العراقيون، وهذه الدائره الاولى، الجيران في الخليج العراقيين. أنا أتكلم، لا ننسى ما حدث للسفارة الأمريكية بسبب هذه الميليشيات، لا ننسى بسبب ما حصل للقنصلية الكويتية قبل أسابيع، لا ننسى بما حدث لكردستان والمطار، وما حدث في كردستان كان كارثي بشكل.
1: يعني أنتم مديتوا لكل العراق كعرب والعراق
2: معلش استاذتنا، من اكتوى بنار هذه

0: الميليشيات هي دولنا في الخليج، المسيرات التي كانت لتضرب منشآت مدنية وليست عسكرية ولا أمريكية أصلا، منشآت مدنية وحيوية كانت تأتينا من العراق. هذه المسيرات والصواريخ
1: ادعاء

0: اكتشفنا أنها لا صهاريج نفط ولا شيء، هذه كانت صهاريج تحمل أسلحة في طريقها لحزب الله اللبناني. يحق لنا الكلام والكلام والكلام يا صديقي.
1: نعم.
0: لأن احنا من اكتوينا دينار هذه الميليشيات. هذه المسألة ليست على الإطلاق شأنا عراقيا خالصا.
1: نعم، تأثر الأمن القومي الخليجي والعربي بهذه الضربات، وبالتالي يحق أن يطرح الموضوع ويكون محل نقاش. ولكن دعونا نأخذ هذا الفاصل ونعود مرة أخرى.

0: قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو، حيث وضع الجيش الأمريكي المشتبه بهم في هجمات 11 سبتمبر.
1: عذب حتى فقد عقله كما عذبت أنا. أنا أيضا تحت التعذيب شهد كذبا على الناس، حتى يقول لأخوي يقول نعم القائد.
0: السفارة الأفغانية هي من سهلت كل عملية سفرك وتدريبك وإرسالك إلى جبال أفغانستان للجهاد بعلم من السلطات الألمانية.
1: ألمانيا كانت تساعد الجهاد.
0: محمد ولصلاح
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: الدول العربية تستطيع أن تساعد العراق بصراحة للتخلص من هذه الهيمنة، ولكن بفواعل سياسية داخلية عراقية.
1: على الدول العربية الاستفادة من هذه الفرصة ليكون العراق جزء من هذه الحاضنة العربية.
2: طبعا الدول العربية تقدر تستعيد التضامن كله مع بعضها ويقدروا يسيطروا على الوضع.
3: ياريتنا نتخلص منها، نرجع العراق زي الأول ونرجع كدول عربية نرجع أشقاء.
4: أشك في الكلام دوت والله، لأن العرب كلهم متفرقين.
5: الدول العربية تستطيع أن هي ترجع العراق لحضن الوطن العربي.
6: ليس من حق أي دولة أنها تتدخل في شؤون العراق أو أي دولة عربية أخرى.
7: عودة العراق هي عودة مهمة لضمان استقرار المنطقة.
8: في رأيي أن دولة العراق هي الدولة الوحيدة اللي قادرة أنها تستعيد أرضها بنفسها.
9: خلاص أكيد هيبقى في سهولة نظرا للضعف الإيراني اللي موجود حاليا دلوقتي.
10: وهذا ما يتمناه المواطن العراقي، أن لا يبتعد العراق ولا يبعد عن محيطه الخليجي العربي.
11: سوف لن يبتعد العراق عن عمقه العربي.
12: عدنا مرة أخرى، السيد عقيل كان يطرح طرحا مهما للغاية، أين هي يد العرب التي قدمت للعراق حتى يتم تكوين علاقات قوية يعود بها العرب بالفعل كدولة عربية إلى محيطه العرب؟
13: سترة شخل، نكون واضحين، المسؤولين العراقيين لحد مدير أو رئيس قسم أو لأبسط وظيفة في العراق، مهما كان انتماء سني شيعي كردي تركمان، يعني مهما كان انتماءاتهم، لا يأتي إلى الموقع إلا بتقديم الولاء للحرس الثوري شخصيا
12: لهذه الدرجة.
13: نعم لهذه الدرجة، حتى على مستوى مدير عام. ويسمعني أستاذ عقيل،
14: الكلام مو صحيح.
13: لذلك هذه السلطة مدينة بالولاء وبدون موافقة نظام الولي الفقيه ونظام إيران على هذه التعيينات في العراق لا يمكن. يعني أخذي مثلا الجانب الأمني في العراق، لا يوجد أي سني ما عدا منصب وزير الدفاع وهو منصب مخترق، وايضا لا يتركوا يعني لا
14: ليس في بعيدة عن الحقيقة استاذ هلال، ابدا بعيدة عن الحقيقة والله.
13: لذلك هذه الفصائل اللي قتلت ابناء العراق في ثورة تشرين هي مستعدة تعمل اي شيء لافشال اي جهد عربي في العراق، تفشله.
12: يعني
13: ملعب السعودية تبرعت،
12: بس دي فصائل عراقية
13: ببناء ملعب لحد الان عرقلوا الموضوع، حتى التعاون ملعب الاقتصادي ملعب قدم. ما لا يريدون
14: أرد
13: ان يكون
14: عليك. أرد عليك بس
13: موضوع استثمار
14: لا بس
13: السماوة
14: بس
13: قالوا كيف لهذه البادية.

0: تتمول تأتي السعودية وتستثمر فيها استثمارات بمليارات. طيب لا تريد هذه الفصائل.
1: لا لا لا لا لا لا
0: أي مشروع عربي في العالم
2: يحقه في الرد.
1: أرد عليك أولا موضوع يعني هذا الكلام ما مقبول إنه يقول بس وزير الدفاع سني. بالعكس المؤسسة العسكرية هي أصلا
0: ما بيها حتى
1: بس اصبر لي اصبر لي اصبر لي
0: مخابرات أمن
1: أصلا المؤسسة العسكرية.
2: أنا بس اسمحوا لي حاجة إذا سمحتوا. لا أحب الحوار الطائفي أو
1: انا اتحدث عن
2: الشيعة يعني. لا
1: بس اعطيني مجال.
2: هو رد عليه في نقطتين لو سمحت.
1: انا راح ارد عليه في نقطتين. طيب. اولا الكلام اللي طالع
2: الملعب السعودي
1: انا جايش بالطريق عندي معلومات دقيقه عن الملعب.
2: تفضل.
1: اولا الحديث بهذا الشكل انه ماكو واحد سني بوزاره الدفاع هذا غير مقبول وغير صحيح.
2: طيب.
1: وارجعي انت الى وزاره الداخليه وزاره الدفاع وشوفي الاعداد الهائله الكبيره. بس اذا تسمحي
2: إذا تسمحين
1: موضوع الملعب. أنا كنت رئيس وحدة إدارية.
2: كويس.
1: كنت قائم مقام.
2: مين عينك؟
1: عيني الحرس الثوري مثل ما يقول الأستاذ. هذا كلام غير صحيح.
0: الكل لا دون استثناء. سني أو شيعي.
1: لا ما مقبول.
0: أنا لا أذكر فيه. حتى السني يقدم الولاء حتى يأخذ المنصب.
1: والله الكلام غير مقبول. يعني ما أقبل على بلدي أني نتحدث بهذه الطريقة. الشيء الآخر. مو صحيح. الفكرة مو صحيح.
0: إحنا ما حاسبين خارج العراق. هو البلد صادره. هجرونا وصادره. رجعوا مهجريكم المليون داخل العراق. رجعوهم لها. حتى نعرف انه في العراق في دوله. رجعوا المهجرين. عندك مليون مهاجر داخل العراق.
1: استاذ هلال خلينا نتحدث عن الملعب اللي ذكره. الملعب شكلوا لجنه في وزاره الشباب والرياضه في ظل حكومه السيد العبادي وانا كنت قريب من السيد العبادي وقدمت له مقترح باعتبار انا كنت رئيس وحده اداريه. قلت له هذا المكان هو اصلا بتصميم اساسي في قضاء المدائن في تصميم اساسي يعني يكون جامعه ويكون ملعب. فرحب بالفكره وسلم المشروع كله الى وزاره الشباب والرياضه وبدورهم اجوا الاخوه السعوديين وطلعوا على المكان وشكلوا لجنه. لكن الموضوع تاخر يم الجانب السعودي يم الاخوه في المملكه مو يم العراق. وانا سالت رئيس الوزراء اين موضوع الملعب؟ قال هم اهدونا ملعب صحيح لكن مو نقول لهم تعالوا تشتغلوا غير هم يجون يشتغلون. هذا كان حقيقه الملعب وهذا كلام صادر هذا الكلام صادر من رئيس وزراء مو من شخص عادي يعني.
2: طيب. المشروعات التي تعطلت
0: اي مشروع بادية السماوة
1: يعني مشروعات مثل بادية السماوة وغيرها
0: ما قبلوا
1: يعني اعتبروا ان الموضوع
0: كثير الكهرباء الربط السكك الكهرباء الربط الكهرباء اخروا
1: الربط الكهرباء الان مع المملكه جاري على قدم وساق. هنالك 500 ميجا تصل الى البصره خلال ايام هم اعلن عنه وزاره الكهرباء في مشروع بس
0: تكلم من 2014 استاذ عقيل
1: مشروع بسيط.
2: يعني انت كنت بتلومهم في البدايه كعرب انهم تخلوا عنكم
1: يعني مشروع ربط بسيط يعني لا يرتقي الى مستوى
2: إذا كان هو رايه اذا كان انتم رفضتوا هذه المشاريع البسيطة
1: لا لا لا
2: اغلقتم الباب كيف سيتم تقديم يد المساعدة
1: سيدتي والدعم احنا الان نتحدث عن هذا الموضوع. احنا نتحدث من 2003 وين كانوا العرب وين كانوا العرب يعني تخلوا من دخول العراق او احتلال الكويت. اليوم اللي العرب يمجدون صدام اللي هو اعتدى على الكويت ويذمون هذه الحكومه اللي مادة ايدها للعرب تريد يا رئيس الوزراء
2: يعني صعب انك تطلق انطباعات عامه ان هذا يمثل الجميع. قد يكون فئه تقوم بهذا الامر لكنها لا تعبر عن
1: المجموعة. بالتالي اليوم كل مثل ما ذكر استاذي كل الحكومات العراقيه اللي مرت تريد ان تفتح الباب امام العلاقات العربيه وعوده العلاقات العربيه عزيز. هذا شيء يخصنا هذا شيء يهمنا.
2: طيب
1: نحن نريد لكن اين الدول العربيه واين مشروعهم
2: عظيم.
1: وين مشروعهم السياسي وين مشروعهم
2: دكتور
1: الاقتصادي
2: دكتور رد على هذا السؤال المهم اين هي المشاريع العربية سياسيا واقتصاديا؟
3: طبعا أحد أهم العوائق التي كانت تواجه أي مشروع عربي هي اقتطاع العراق بصراحة من هذا الحضن العربي من هذا السياق العربي.
1: وماكو اقتطاع أنتوا تخليتوا يا سيد محمد
3: من خلال هذه الميليشيات. لا تقاطعني لو سمحت.
1: أتفضل.
3: من خلال هذه الميليشيات التي استحوذت على القرار السياسي واليوم نراها بأنها أيضا تستحوذ مش بس على القرار السياسي على قرار الحرب والسلام وهذا ليس سرا على الإطلاق. أؤيد كلام زميلي معكم في الاستديو وبصراحة أن احنا ننظر للميليشيات اليوم على أنها مجموعة من الأفراد الذين يحملون هذا السلاح أو ذاك. هذا بصراحة أعتقد أن تقليل

0: من شأن قوة هذه الميليشيات. هذه الميليشيات عبر 23 سنة كانت قد ترسخت في المجتمع العراقي وبنت شبكات ولاء معقدة جدا لها جانبها الاقتصادي. اليوم لما احنا نتكلم مثلا عن كتائب حزب الله، احنا ما نتكلم عن مجموعة أفراد عندها سلاح عادي ولا سلاح استراتيجي، أبدا. هذا لا يتحكمون في منافذ حدودية، بعضهم يتحكم في مناطق، يتحكمون في مناطق زراعية كاملة.
1: وهل هذا يعود عودة بعد العربية من طرد هناك إلى العراق؟ هل هذا يعوق؟
0: أستاذتنا الفاضلة، إذا أنا رأس مال عربي، ليش أخذ، لماذا أخذ هذا الرأس المال فلوسي واستثمرها في هذا المكان اللي هو أنسيف، غير آمن، ويخضع لقرارات غير قرارات الدولة السيادية هذه، بل يخضع لأجندات خارجية.
2: رأس المال جبان، رأس المال جبان،
1: رأس المال جبان، صحيح،
2: هاي مقولة معروفة.
1: طيب،
2: لكن الفصائل متى
1: يا أستاذ عقيل، في نقطة مهمة، لابد أن يبدو أن هناك دولة، والدولة تحتكر السلاح، والسلاح لابد أن تكون هناك قوة نظامية، لكن أن تتواجد فصائل يمكن أن تستهدف هذه المصالح في أي وقت.
3: ست رشا. إذا استثمارات بمليارات الدولارات دخلت عربية للعراق وتتعرض إلى ضربات من هذه الفصائل، كما طيب يعني أحدى نتائج زيارة قاآني هذه الأخيرة
0: محمد،
3: هو ضرب أربيل في اليوم الثاني
0: محمد.
3: زيارة قاآني.
1: طيب،
0: انقطع الاتصال.
1: طيب، أعود إلى سيد حسين إذا كان يسمعني، لماذا تغلقون الباب، يعني كما يقول التعبير الشائع، يعني إغلاق تام على العراق، وتحاولون أن تسيطرون في إيران على قرار العراق السياسي والاقتصادي وتعزلوها عن محيطها العربي يا سيد حسين؟
4: نحن أولا العراق دولة ديمقراطية فيها انتخابات، يعني بعكس الكثير من الدول المجاورة، لا أريد أن أدخل في جدال.
1: دكتور هلال بيقول لك ما فيش موظف يتعين إلا بموافقة إيران.
3: هي الآن
1: نائب مدير
3: رئيس قسم.
4: لا، هذا الكلام
3: معلم في مدرسة
4: ما له صحة. هذا
1: طيب، ليرد سيد حسين،
4: دعني قاطعني رجاء،
3: قاطعني
4: رجاء،
1: نعطي حقه في الرد، تفضل يا دكتور حسين.
4: يعني ثلثي مجلس النواب الآن تقريبا هو الإطار التنسيقي، ثلث أو نصف هذا الإطار التنسيقي أو ثلث مجموع النواب هم من يمثلون قوى المقاومة. يعني نحن نتجاهل واقع المجتمع العراقي. يعني الآن هناك اتفاق دفاع مشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، لا أحد يقول لماذا أن يكون بين إيران والعراق أي اتفاق. يعني الكل يقول أن إيران تحتل العراق، لا يمكن تعيين أي موظف إلا من خلال إيران. إذا كانت إيران تملك كل هذه السطوة في العراق، لماذا لا تستطيع أن تفرج عن أموالها؟
1: طيب، لترد لأنه سؤال مهم. 12
4: مليار دولار
1: طيب.
4: موجود
3: لأن لا يوجد أموال
1: سؤال
3: بالعراق.
1: مهم سؤال.
3: لا يوجد أموال في العراق. العراق اليوم يعاني
4: موجودة بالإيران.
3: يعني ضائقة اقتصادية بسبب إيران وغير إيران. أين هي الأموال؟ العراق الآن عنده مشكلة في تأخير الرواتب، رواتب الشعب. يعني دعيني
1: يعني إيران مش واخدة أموالها، يبقى هي بتدخل إزاي؟
4: يعني هذا إيران،
1: لا لأن الوقت ينتهي.
4: أموال الغاز
1: طيب
4: وأموال الكهرباء
1: نقطة سريعة
4: هي موجودة في العراق ولا تستطيع إيران.
3: رئيس الوزراء علي الزيدي كما رؤساء الوزراء السابقين يقولون كلاما لا يستطيعون معه التحقيق ما دامت هذه الفصائل موجودة بأمرة إيران في العراق. لذلك يعني قآني ثالث مرة يزور العراق بشكل سري، وليست هناك موافقات، وليست ويلتقي في الفصائل، لا يلتقي الجانب الحكومي. هاي أولا. ثانيا، ما أريد أن أقول
1: للحديث بقية انتهى وقت محل نقاش. شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء، وإلى اللقاء.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. اكدت السلطات المحليه في مأرب ان الميليشيات الحوثيه استهدفت الاحياء المكتظه بالنازحين باربعه صواريخ باليستيه واربع مسيرات، واشارت الى سقوط جرحى وتسجيل اضرار ماديه في منازل وسيارات وممتلكات المواطنين. وذكر مراسل العربيه انه جرى اسقاط مسيرتين حوثيتين في سماء مأرب، كما استهدفت الميليشيات احياء سكنيه في تعز. كشفت بلومبرغ أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على إيران، حسب ما ناقله وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. ولفتت الوكالة إلى عدة خيارات أمريكية، من بينها فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، وكذلك مصادرة أصول إيرانية تحت الولاية الأمريكية. وكذلك من بين الخيارات استهداف شركات الصناعة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية. شنت إسرائيل سلسلة غارات على مرتفعات علي الطاهر في النبطية جنوب لبنان، جاء ذلك بعدما أكد مكتب نتنياهو تعرض قوات إسرائيلية لهجوم من حزب الله أثناء مهمة في علي الطاهر. أفادت مصادر العربية بأن وفدا رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة خليل الحية توجه إلى مصر لإجراء محادثات. وذكرت المصادر أن الوفد سيلتقي رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد صباح الأحد، وستكون هذه أول زيارة يجريها الحية إلى مصر منذ توليه قيادة حماس. نهاية الموجز الأخير.

قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

في المرمى، مساء جديد للرياضة على شاشة العربية، طابت أوقاتكم. نيتو هل يكون صفقة الهلال الكبرى في هذا الموسم؟ حامل اللقب يبدأ حملته بثلاثية في الفتح. واتحاد جدة يهدر نقطتين، والتعاون يبدأ المشوار بتعادل سلبي. كأس الملك تبدأ بثلاث مواجهات، الانطلاقة الأولى تجمع البكيرية مع الحزم. وفي ظل الأخبار الصحفية، ما معنى الرقابة المالية؟ كيف تتم؟ من ينفذها؟ وكيف يخرج منها النادي؟

0: السلام عليكم. أشارت أنباء إعلامية إلى اقتراب نادي الهلال من حسم صفقة اللاعب البرتغالي بيدرو نيتو من فريق تشيلسي الإنجليزي. الهلال توصل إلى اتفاق مبدئي مع نيتو بشأن الشروط الشخصية على أن يمتد عقده مع الفريق السعودي إلى 2031. يذكر أن نيتو يلعب مع تشيلسي منذ صيف 2024. ومن لندن يلتحق بنا الآن الزميل جاك روزير من ذا سان. جاك، مساء الخير. هل بدأت ملامح هذه الصفقة تكتمل أم أنها ما زالت في البدايات؟ نيتو من تشيلسي إلى الهلال السعودي.
1: يبدو أن هناك اهتمام كبير في بيدرو نيتو لاعب تشيلسي، وهناك انفتاح لبيعه لمجموعة من الأندية التي عبرت عن اهتمامها، وهذا يأتي ضمن قائمة الانتقالات في هذا الموسم، وخاصة كان النادي قد عبر عن إجراء عملية تغيير كامل في اللاعبين، لذلك هناك اهتمام كبير من الهلال حتى اللحظة في ضم هذا اللاعب الكبير، وبكل تأكيد سوف تكون هناك منافسة على هذا اللاعب

0: حتى اللحظة لم يكن هناك اتصالات رسمية مع إدارة النادي تشيلسي، لكن يبدو بأن اللاعب منفتح للانتقال إلى الهلال، وقد تم الاتفاق على شروط شخصية ولن تكون هناك أي مشكلة. طالما أن هناك فرصة للتوصل لاتفاق مع تشيلسي، قد يكون هناك انتقال أساسي ويمكن لهذه الصفقة أن تكتمل.
1: جميل جاك، يعني هل ما يزال الخطاب بين الهلال وتشيلسي في ظل يعني فقط في دائرة الاهتمام، أم أنه اتخذ جانب مبادلة الرسائل والتفاصيل والنقاش؟
0: من خلال ما نعلمه حتى اللحظة لا توجد أي اتصالات رسمية بين الهلال وبين إدارة النادي تشيلسي، لكن تشيلسي كان قد عبر عن احتمالية بيع بيدرو نيتو لقاء مبالغ كبيرة. كما تتذكرون فإنه قد دفع تشيلسي 51.3 مليون جنيه استرليني لضمه في عام 2024، و ندرك بأن هناك مجموعة من الأندية التي عبرت عن اهتماماتها مثل مانشستر سيتي ومثل أرسنال، وهناك جملة من الخيارات لتشيلسي بالنسبة لبيع هذا اللاعب. ويعتقد تشيلسي بأن بيدرو نيتو له قيمة كبيرة وأنه قد يحصل على أكثر من 60 مليون باوند استرليني أو من أجل إبرام اتفاق لضم هذا اللاعب إلى أحد الأندية الأخرى. لن يكون فقط نادي الهلال، هناك بعض الأندية أيضا من الدوري الإنجليزي الممتاز، فكنا قد سمعنا مانشستر سيتي إنزو مارسكا يتحدث عن منافسة مع أرسنال في حالة عدم سير الاتفاق مع الهلال، وكذلك لذلك فالهلال سوف يكون منافسا قويا، وقد يكون لديه الأموال المطلوبة لمنافسة تشيلسي في الحصول على هذا اللاعب في وجه الأندية الأخرى. لا نعلم إذا ما كانت هناك هذه الفرصة قد تتوج بالكمال.
1: يعني بعض المتابعين الرياضيين يستغربون أنه تشيلسي لديه يعني يفاوض على مغادرة اللاعب، أو لديه أو يفتح الباب لمغادرة اللاعب. لاعب يعني يشارك في 34 مباراة في الدوري الفائت أساسي من أصل 38 مباراة، معنى ذلك أنه يعني في القائمة الأساسية دائما.
0: نعم، هناك مجموعة من اللاعبين الذين قد ينتقلون من تشيلسي، فبعض اللاعبين كانوا قد مثل المدافعين الأساسيين الذين لابد لهم أن ينتقلوا، ونتوقع أيضا بأن هناك أيضا اهتمامات في انتقال بعض اللاعبين الآخرين إلى نابولي، وحتى في الهجوم نيكولاس جاكسون وليام قد يكونوا أيضا من الخيارات المحتملة. لا نعلم إذا ما كان هذين اللاعبين سوف يبقيان في الفريق في الفترة المقبلة، وندرك بأن أحد اللاعبين قد ينتقل على من قبيل الإعارة، وكذلك ماركو رايا قد يكون أيضا من قبل الخيارات في مانشستر يونايتد. تشيلسي لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين ولديه جملة من الخيارات، وهناك مجموعة من الأسماء الكبيرة التي قد تنتقل في الفترة الحالية حتى يوم الجمعة الأجل النهائي. وفرنانديز قد يكون أيضا من أحد الأسماء المرشحة أيضا للانتقالات، وندرك بأن هناك أكثر من 120 مليون باوند قد تكون هي من الأرقام التي قد يحصل عليها تشيلسي. نعلم بأن هذه هي سوق الانتقالات التي قد تبقى مستمرة حتى النهاية.
1: جميل جاك، أخيرا يعني نيتو انتقل من ولفرهامبتون إلى تشيلسي بما يقارب 60 مليون يورو، طبعا أتكلم باليورو وليس بالجنيه. يعني كم من المتوقع أن تبلغ صفقته إذا ما انتقل إلى الدوري السعودي؟ تحديدا أتكلم عن الدوري السعودي، هل هناك أرقام متداولة في أروقة تشيلسي؟
0: تشيلسي سوف يطالب بما يقرب من 50 مليون باوند أي 60 مليون يورو، أي معظم الأموال التي دفعتها من أجل اللاعب عندما قامت بضمه، وقد أبلى بلاء عظيما، ولديه الخبرة الكبيرة، وهو لاعب من اللاعبين المخضرمين في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكما قلت فأن

0: سوق الانتقالات كانت قد ارتأت الكثير من العمليات الانتقالات، ليس فقط بالنسبة للأجنحة بل أيضا لبعض اللاعبين الآخرين، وكنا قد رأينا هذا قد حدث في مانشستر سيتي في وتشيلسي. يعتقد بأنه إذا ما كان قد قدم بيدرو نيتو بكل سهولة يمكنه الحصول على 60 مليون يورو، وهذا سوف يبقى سؤال إذا ما كان تشيلسي قد يبرم هذا الاتفاق مقابل 40 أو 45 مليون باوند، وهو لاعب متمرس ويمكنه أن يحظى بمنافسة كبيرة، وتشيلسي ليس بعجلة من أمره لانتقال اللاعب. طالما أن هناك رغبة من أكثر من نادي مثل مانشستر سيتي وأرسنال، فمن المحتمل أن يكلف الأمر حوالي 60 مليون يورو في نهاية المطاف.
1: واضح. شكرا زميلنا جاك روسير من صحيفة داسان اللندنية. دخل الحارس الفرنسي بنجامين لوكونت من نادي فولام الإنجليزي دخل ضمن حسابات نادي الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأشار موقع تريبيونا إلى اتصالات أولية بين مسؤولي النادي الشبابي وممثلي الحارس الفرنسي على أن يشمل الأمر بداية بيع أحد أجانب الشباب قبل التعاقد. أرسل مركز التحكيم الرياضي السعودي السبت قائمة المحكمين للنظر في الدعوى المقدمة له من خالد الغامدي المترشح لانتخابات اتحاد الكرة إثر استبعاده من انتخابات رئاسة اتحاد القدم. ووفق مصادر صحفية أشارت إلى أن الغامدي اختار السلطان أبا العلا محكما عنه، بينما اختار اتحاد الكرة أحمد أبو عمارة محكما عنه، في حين سيكون القطري عيسى أصليطي المحكم الرئيس في القضية. ينتظر أن يطلب من الغامدي وفق المصادر رد أحمد أبو عمارة محكم اتحاد الكرة، وذلك على خلفية تعامله السابق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم كمستشار قانوني.

نذهب بكم إلى وقفة أولى بعد ذلك. الاتحاد يفقد النقطتين في بداية المشوار ولا أهداف بين التعاون والخليج. وحامل اللقب يستهل حملة الدفاع عن لقبه بثلاثية في الفتح.

0: عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: حياكم الله. ختمت السبت الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين. فريق التعاون والخليج تعادل بلا أهداف، وهي أول مباراة سلبية في الجولة الأولى. تعادل أيضا الاتحاد والخلود بهدف لكل منهما، واستهل النصر حامل اللقب المشوار بثلاثية. أول تعادل سلبي في الموسم كان بين التعاون وضيفه الخليج. فشل عبد الرزاق حمد الله في تقليص الفارق عن الهدف التاريخي للمحترفين، ويبقى لدى لاعب التعاون 156 هدفا، فيما يمتلك السوري عمر الصومة في رصيده 161 هدفا. الاتحاد والخلود كررا التعادل بينهما لثاني مرة على التوالي في جدة في الدوري في غياب الموسم الماضي، كان بلا أهداف. هذه المرة جاء بأهداف موزعة بهدف في كل شبة.

0: باك. ولثاني مرة في تاريخ الفريقين ترتفع البطاقة الحمراء، هذه المرة ضد لاعب الاتحاد البرتغالي بيريرا، بعد أن شهدت مواجهة 9 يناير الماضي طرد لاعب الخلود إيكونيك.
1: سعد الناصر يعرقل بقوة في البدايات ويتلقى العلاج. النصر اقترب مبكرا من التسجيل، لكنه وجد وليد العنزي في طريقه. بوستيكوغلو يقحم سلم النجدي بعدما حرمت الإصابة سعد الناصر من إكمال المباراة. الجناح المغربي مراد باتنا كان الأنشط، فرصة أولى صنعها لهاراسلين والثانية أراد تسجيلها بيسرى. في الجهة المقابلة الفاعلية كانت موجودة لدى البرازيلي أنجيلو الذي وضع النصر في المقدمة تحت أنظار العريس كريستيانو رونالدو. على الجهة اليسرى فيليكس يأخذ وقته قبل الانطلاق بسرعة نحو المرمى لهز الشباك بهدف ثاني للنصر. صراع ثنائي خسره مارتينيز لصالح فهد الزبيدي، لكن القائم الأيمن لبنتو يقف في وجه فيصل عبد الواحد. شوط أول ينتهي بتقدم النصر. في الفصل الثاني من المواجهة تصديات وليد العنزي تبقي فريقه في المباراة. بوستيكوغلو يبدو هادئا على الخط الجانبي والجماهير في المدرجات مستمتعة بالأداء والنتيجة. الدقيقة 66 شهدت مشاركة الوافد الجديد سامو كوستا. بعد لحظات النجم البرتغالي يترك بصمته سريعا. هدف ثالث أحرزه كوستا ضمن للنصر إبقاء نقاط المباراة في الأول بارك. بثلاثة أهداف نظيفة كتب فارس نجد الانتصار الأول له هذا الموسم أمام ضيفه نادي الفتح.
2: انزو
3: اي وش بعد عاد ما ندري
2: انجو ما ادري وشو هات بالصدق ما لنا فيها انجو
3: انجو بستيكوجلو
4: درب النصر. لا والله حاليا ما مو بحافظ اسمه
5: حاليا ايه؟ ما ادري والله
6: عاد هذا اسمه صعب الجديد ايه؟ وش اسمه
7: هسه ما ادري اجي اخبر جديد
6: والله اسمه صعب
2: انجو
7: كامل ها اسمه كامل
2: اذا لا والله ما اعرف لا
3: انج بس والله الباقي لا تسالني
6: حالي انج بوستكجيلو انج بوستكجيلو كذا انه هو انه في الحدود
4: مدرب النصر
7: راح الصميم
2: جيسوس هو اسمه
4: مدرب النصر
8: مدرب النصر انجي ها انجيلو مدرب النصر الآن المدرب الأسترالي هذا الجديد أي والله
9: من أنج الجديد مدرب النصر الجديد أيوة. الله يحمد
8: أنج لا تنكمل أنجو
2: أنج بستكوغلو أنج أنج الأسترالي
7: أوهو أنت مشهور مشجع الأسترالي
10: الله العظيم إني ما حفظته بس أنجي هذا الأسترالي
7: أنجي عارفينه كله
10: مواليد اليونان مدري وش هذا عارفينه
2: اسم اسم مدرب النصر الحالي سهل سؤالك يا رجل أنجي بوستيكوغلو
7: الله عليك
2: وين جائزة

0: يشاركني هذا المساء فيما يخص الدوري السعودي تركي العواد اللي التحق بنا هالليلة. حياك الله تركي.
1: سهل.
0: إجازة سعيدة بعد كأس العالم.
1: إيه والله إجازة سعيدة ومريحة صراحة.
0: حياك الله غالب معنا مستمر. حياك الله عبدو معنا مستمرين. شو اسم مدرب النصر عبدو؟
2: أنجي.
0: اللي بعدها؟
2: لا نقتصر عشان ما اسمه شوي صح. إبراهيم.
3: أنجي بوستكاغلو صح؟
0: مشهد كويس.
1: لا لا صح.
0: بس يبغاك تقولها أكثر مرة عشان تمشي أسرع.
3: صار سريع شوي.
0: تركي تعرفه.
1: بوستكاغلو أكيد.
0: بوستكاغلو.
1: لا لا عظيم مدرب رائع.
0: حتى قلها ثلاث مرات.
2: لا لا أنجي.
0: بوستكاغلو. قلها.
2: أنجي.
0: بوستكاغلو.
2: سموه أنجي أو أمه أبوه سموه أنجي خلاص. نادي أنجي.
0: قلها ثلاث مرات طيب.
2: يبي لي أحضرها زين عشان.

0: تجيبها لك زين.
1: طيب ما علينا من اسمها، كيف شفت أداءه؟
0: زي ما توقعت. زي ما توقعت.
1: متهور كما توقعت.
0: متهور. سيطر على المباراة، يحب يفرض أسلوبه. اللي عجبني اليوم شيء يعني لا ملاحظة فنية حلوة يعني أتت بنتائجها. اليوم يعطي حرية كثير لجواو إنه يروح الطرف اليسار. يعني لأنه يعرف مثلا جواو عنده الواحد واحد ويعطي تغيير بينه وبين ماني كثير في المراكز، فهنا يصعب على المنافس إنه يراقبهم. ففترة تشوف جواو على الطرف وفترة تشوف جواو في العمق، فترة تشوف ماني على الطرف وتشوف فترة في العمق. هذا أعطى حيوية وحرية. أنا قلت لك هو في اللعيب الموهوبين اللي عندهم حلول يعطيهم حرية أنهم يتحركون بكيفهم. لكن زي ما توقعنا الضغط العالي، الضغط العكسي، السيطرة. أنا أعتقد بعد هجمة الفتح اللي في القائم ما عاد شفنا الفتح، يعني خلاص سيطر تماما. النصر استحق المباراة زي ما ذكر الكابتن خالد عطوي، مبروك للنصر وهارد للفتح.
1: إبراهيم بص ما رأيك مباراة ككل بعدين أسئلتنا اللي داخل المباراة.
2: أعتقد النصر يعني في بداية مشواره محافظة على اللقب كان يحتاج هذا الفوز بداية الدوري خاصة على ملعبه. بدأ بتشكيلة يعني جديدة على اللعيبة 4-4-1-1، كان عنده زيادة الأظهرة إلى العمق، هذا سبب ممكن بداية الشوط الأول يعني عدم توصيل الكرة من المحاور إلى لعبة الوسط. كان لو شفنا اعتماد المدافعين دائما يوصلون الكرة إلى ماني وكومان على طول، لكن بعد ما تأقلم الفريق مع الوضع أو بعد الهدف الأول انفتح اللعب أكثر النصر وسبب خطورة على الفتح.
1: تركي
3: أنا ودي أركز على نقطة يمكن ما لها علاقة مباشرة بالمباراة. هذه المباراة المفروض أنها هي مباراة الافتتاح في الدوري، يعني حرام أنك تختم فيها الجولة الأولى وكأنها مباراة داخلة وسط المباريات. يعني الدوري الإنجليزي
1: هو إذا على الجدول اللي تركي فيه لخبطة واجد،
3: بس أنا الحين أنا بطل حاجة. الدوري حامل لقب يجب أن أعطيه حقه بغض النظر ساكا كان نصر أو غيره. يعني أرسنال الجمعة يلعب مع كوفنتري سيتي في يوم واحد الحالة أول يوم. فأنت إعلان تدشين الدوري وانطلاق الدوري لا يمكن يكون بأبهى والحزم. يعني أنا يعني
1: هذا عنده بعد،
3: يعني في بعد تسويقي إني أقول للعالم ترى الدوري انطلق، فما بالك إن الدوري ينطلق بفريق الآن شعبيته صارت عالية، النقل التلفزيوني كل شيء. يعني أنت قاعد تقدم الدوري في أبهى.
1: بما أنك فتحت صورة الموضوع، وأصلا تسويقيا كيف تختم الدوري بالهلال والنصر؟ يعني مباراة كبرى تسويقية. صحيح. يعني يوصلها واحد من الفريقين عنده اللقب، فشلون تخليها مباراة هامشية؟ يعني شلون تحولها إلى مباراة تتويجية؟
3: إذا هم ما فكروا في بداية الموسم، بالتالي إذا ما فكروا في أول جولة في الموسم لا يمكن أن يفكروا.
1: لا أنا أقول الحين ليش أنا أقول دكتور هالكلام، لأنه بإمكانك تعدل آخر جولة، يمكنك تعدل لسه بدري. يعني 34 مباراة نتكلم، بس دي راحت الافتتاحية وكلامك. صحيح. يعني يمكن ما حد انتبه له، بالعكس إشارة ممتازة. شو السبب في هالأشياء تركي؟
3: أكثر من سبب. إحنا عندنا طريقة تفكير الإدارية إن إحنا نبغى نسوي العمل، ما نفكر نسوي العمل على أحسن قدر. يعني نقول والله هذه المباريات خلها تقام، الأهم إنه المباريات تقام في هذا الوقت، إن نخلص الدوري الحمد لله 34 مباراة كل فريق، شكرا انتهى. ما في أحد يفكر شلون أنا أطور كل سنة، أنا أزيد الموضوع. بالنسبة لافتتاح الدوري، بالنسبة لنهاية الدوري، بالنسبة إنه اليوم الاتحاد قاعد يلعب في نفس اليوم في نفس الوقت مع النصر، أنا أبغى أشوف الاتحاد. يعني في أشياء بسيطة أنت لما تبغى تسوق للدوري لازم تشتغل عليها. لازم أنا أجي وأقول وش الأشياء اللي تسوق الدوري، ما أجي عندي 18 فريق وعاملهم نفس المعاملة.
1: صحيح.
3: احترامنا لهم كلهم فرق رائعة ومهمة ولها قيمتها التاريخية،
1: بس التسويق لازم
3: كلمته. أنا تسويقي يعني أنا ودي أن واحد يرسل إنفنتينو طلع الكرة كلها من كرة القدم إلى التسويق، هم العكس قاعدين يفكرون في 90 دقيقة في الملعب ما يفكرون في التسويق. لازم نسوق. صحيح. اليوم كذا مباراة شفناها الجماهير مين موجودة، ما سوق للدوري، متى بينطلق الدوري. حتى انطلاقة الدوري هي انطلاقة باهتة لو بدأت
1: نايمة.
3: نايمة. فهذه نايمة. أنا أقول صراحة. من الأشياء اللي مهم أنهم ينتبهون لها، لأن اليوم المعايير ارتفعت مش بس في كرة القدم أو في الرياضة، في كل شيء. اليوم في المملكة أصبحت المملكة في عداد العشر دول في أفضل المعايير على مستوى العالم، جودة الحياة، السعادة وغيرها، الحكومة الإلكترونية، كل شيء. فالمفروض أن كرة القدم مصروف عليها كثير، اليوم المفروض أنها ترتفع هذا المستوى. المفروض أننا نبغى نصير من أول عشر دوريات على مستوى العالم، على الأقل الأشياء البسيطة هذه والتفاصيل، انك تملى الملعب. صحيح. جمهور، على الاقل الاتحاد ما يلعب في نفس مباراه النصر يبدا مباراته في يوم الوحده يلعب

0: مباراة الافتتاحية
1: كبطل للدوري،
0: بطل للدوري، يقول له شكرا على الأداء اللي أنت سويته، مو بعطيه آخر مباراة في الجولة الأولى يعني. والناس
1: مو بتحط الهلال والنصر في آخر الدوري صراحة. غلب اليوم جوا كوستا، أبغى أسمع رأيك فيه يعني كمحور.
2: الصراحة كوستا اليوم يعني بأول ما نزل يعني واضح أنه لاعب يملك رؤية فنية كويسة في الملعب، عنده إمكانية يهدي اللعب، يعرف متى يزيد مع الفريق، فإن شاء الله أنه مشروع يعني.
1: أنت شفته قبل النصر؟
2: أنا كنت متابع صراحة من ممكن سنتين مع فريق السابق، يعني عنده حلول كثيرة، يربط من الدفاع والوسط، لاعب غير مستعجل، لاعب تلقاه في كل مكان يجري، يعني محور ستة متكامل.
1: ستة مش ثمانية؟
2: ستة، لا أنا أشوفه ستة متكامل يعني.
1: بس هو لما نزل كان ثمانية.
2: كان ثمانية اليوم بوجود الخيبر يعني. نعم بوجود الخيبر، لكن ممكن إذا اكتمل الفريق النصر عنده فرصة يعني إنه يغير تشكيلة على إنه يكون محور ستة، يعني يبدأ مثلا بنواف، ماتنز في اليسار، أنجلو مع كوستا في النص، ونفس الرباعي اللي قدام بيسبب خطورة أكثر يعني أتوقع.
1: صحيح، المحاور ما في حد يلعب باليسار، قليل في العالم.
3: ممتعين.
1: قليل، اثنين يعني ثلاثة صح؟
3: أنا ريدندو واحد منهم.
1: ريدندو ريال مدريد، ريدندو الأرجنتيني.
3: هذا لاعب يعني.
1: سلمان الفرج في وقت ما.
3: إحنا تسبقني الدين، فالفعل ده لاعب أشول وفي الوسط.
1: داخل المحور تحديدا.
3: إيوة في في عمق الملعب دائما هذا يخليك غصب.
1: خلينا نتذكر من غير ريدندو ما في.
3: لا اتوقع لا فيه
1: تذكر
3: فيه
1: احد ابراهيم تركي تذكرون في جوتي باليسار،
3: في كوكو، في
2: جوتي ممكن
3: جوتي كوكو لاعب الهولندي الشهير في اعتقد كمبياسو اذا ما خاب.
1: كيف شفت اليوم كوستا؟
3: شوف هو انا ايام لشبونه هو لاعب متمكن، ويكفي انه ايضا في تشكيله المنتخب البرتغالي رغم الوفره في وسط الملعب المنتخب البرتغالي لما ذلك كان متواجد مع المنتخب.
1: اي مش اساسي.
3: اي مش اساسي، بس انك تتواجد مع منتخب بهالاسماء فهذا شيء ايجابي صراحه، قبلك فيتينيا وجوا ويعني اسماء كبيره. انا اعتقد انه في ميزه حلوه ايضا هو انه يعرف يلعب بين الخطوط، يعني يعرف دائما ترى المحور يمكن ابراهيم اخبر مني في هالمركز دائما اللي يلعب بين الخطوط يختصر المسافات، يختصر لك انت مثلا اللعيب اللي في الثلث الاخير دائما يحتاجون اللاعب اللي يمرر بين الخطوط، هذا يختصر لك المسافة بدل ما انت يعني تعاني عن بال وتركض كثير، فتجد انه يوفر عليك المجهود، يضعك في حلول افضل. اعتقد كوستا واحد من هذول. انا اعتقد انه ايضا انه عنده مستين ترى لعيبة الوسط دائما في اللي يلعب يحب يلعب وجهه دائما مكشوف للملعب، يعني ما ياخذ المخاطرة وظهره للمنافس. كوستا عنده الثنتين يعني يجيدها، يعني يعرف يطلع من هذا الضغط والعملية هذه وظهره للمنافس، وايضا عنده اللي لما يشوف الملعب ويصير الرؤية عنده واضحة يلعب للأمام بسرعة وبجودة عالية.
1: واضح. تركي مدرب النصر مدرب الفتح خالد العطوي ومدرب الجديد للنصر، يعني أنا أتكلم الحين عن الشخصية، إحنا تعودنا جيسوس ما يسكت يهاوش يخانك طول المباراة، هذا مدرب هادي تحس عنده كاريزما قائد. تكلمنا عن هالموضوع شوي.
0: إيه يعني أنا هادي والله ما أحبه في المدرب.
1: إيه.
0: بالذات.
1: على النقيض كان خالد العطوي لا يصارخ في كل اتجاه.
0: أنا يعجبني مدرب بالذات مع اللاعب السعودي. يعني لو شفنا اليوم اللاعبين السعوديين في النصر هم الأقل أداء، يعني مشكلة كبيرة إنه عدد من اللاعبين السعوديين ما ارتفع مستواهم مع اللاعبين الأجانب. فالمدرب محتاج إنه يعطيهم يعني كثير من الأشياء اللي تشوفها أنت في مباريات الجولة كلها مش بس مباراة النصر. فالمدرب محتاج إنه يصارخ على اللاعبين طيب. في كل كرة. فأنا إنه هادي وإنه مروق وإنه كذا أنا أعتقد.
1: طب خلينا نأخذ رأيكم في الجولة ككل، يعطوني بس وصف بكلمتين كبداية لحامل اللقب.
0: ممتازة، هو الفريق الأبرز
1: أنا للوصيف فريق. الهلال
0: الهلال شوط روعة وشوط شغل الهلال الموسم الماضي
1: يعني للأهلي
0: الأهلي معقول ما كان جيد يعني قدرنا نحقق 3 نقاط ولكن يعني
1: بداية نقول إيش نصفها بإيش
0: شلون
1: نصفها بإيش بداية الأهلي
0: الأهلي يعني والله تخوف أنا بالنسبة لي يعني
1: قادسية.
0: أداء جيد القادسية لعب ممتاز رائع يعني بعد النصر بعد أداء النصر اليوم والنصر ميزة التوازن في في الشوطين بعدها أنا أجد القادسية قدمت مستوى رائع الاتحاد اليوم أداء
1: بداية
0: يعني
1: الاتحاد
0: والطرد اللي صار
1: بداية غير جيدة الاتحاد
0: غير جيدة أنا أجد
1: إبراهيم بداية النصر حامل اللقب
2: أنا أشوف أن بداية موفقة يعني الفريق
1: الهلال الوصيف
2: الهلال لسه أتوقع مثل ما صار عليه الموسم الماضي يحتاج الهلال أن يبادر أكثر

0: اكثر بالهجوم يعني ما يعتمد على نتيجه واحده.
1: الاهلي
0: الاهلي الظروف التغيير اللي صارت العنصرين الاساسيين المدرب في بدايه الدوري اتوقع ثلاث نقاط مهمه خارج ملعبه كان
1: قادسيه
0: قادسيه اشوف الاقرب ان يكون مع النصر يعني هم الافضل يعني اللي بدوا في
1: الاتحاد
0: اتحاد غير موفقه ممكن لو استثمر اليوم ركله الجزاء حصل ثلاث نقاط ممكن تختلف اشياء كثير لكن اتحاد من الفرق اللي اذا ما بدا كويس يعني ممكن تاثر عليه دائما لقدام يعني
1: عبده البطل
2: خلينا ناخذ في ثلاثه اختبروا اختبارات صعبه
1: باخذ معك واحد واحد النصر
2: النصر النصر كان اختباره صعب
1: مع الفتح
2: الفتح فتح ايه. فريق مو سهل فقدم يعني انا من
1: تصف بدايه النصر اوصفها لي
2: انا اعتقد رساله للجميع
1: انه
2: اريد المحافظه على اللقب رساله واضحه
1: الهلال رد.
2: الهلال مع خبر اللي اليوم اعلنتوه اعتقد
1: لسه ترى هذه بس مجرد اهتمام
2: لكن اعتقد انه الهلال في مجمل حالاته حتى في ضعفه حينافس حتى موجود انزال
1: الاهلي بدايته
2: امام الاهلي بداية. بالنسبه لي هو من الفرق اللي كان في اختبار صعب ونجح هو والقادسيه
1: والقادسيه
2: اي الثلاثه نجحوا في اختبار صعب ولهذا نحط بين قوسين اختبار صعب
1: التحق.
2: واحد لعب كلهم الاهلي والقادسيه لعبوا خارج ارضهم امام فريقين ما هو سهلين يعني طيب. الفتح والشباب
1: الاتحاد
2: انا اعتقد انه سيرفع الرايه مبكرا يعني على الاداء لليوم يعني
1: طيب انت لحالك بس لك عن الشباب بدايه الشباب
2: مكانك راوح ما في بوادر
1: متواضع البدايه
2: اليوم الاعلان عن مارتينيز خبر ممتاز جدا لكن مكانك رايح انا قلت لك الشبابين صاروا يرتاحون في وقت ايقاف الدوري والاجازات صاروا مبسوطين اذا جاء بدا الدوري بدات تتعكر
1: افضل ما شفت في الجوله الاولى
2: كلاعبين ولا ك
1: افضل شيء شفته حتى لو تقول لي جمهور افضل شيء شفته في الجوله الاولى
2: لا افضل شيء شفته صراحه الاداء النصراوي و الضغط الكبير اللي كان يقدمه القادسية على الشباب لما تأخر في النتيجة
1: إبراهيم أفضل شيء شفته
0: أنا أشوف النصر القادسية ممكن الدرعية يعني.
1: بشكل عام ترى مو بلازم أداء فني ممكن
0: نعم.
1: تقول لي شفت نقل تلفزيوني رائع مثلا أو شفت معلق رائع اللي تبي
0: النصر بما أنه يعني حاول يحافظ على اللقب القادسية صار عنده أكثر نزعة هجومية وصار عنده سرعة في الهجوم يعني في مباراة الشباب واستثمر الهجمات المرتدة أكثر
1: تركي
3: أنا ودي أقول شيء عن النصر بس
1: أفضل ما شفت
3: أفضل ما شفت بكل تأكيد النصر أداءه واختلف عن العام الماضي في حاجة يعني اللي لعب كرة قدم ينتبه له النصر كان هادي اليوم عادة النصر وصل الموسم الماضي لأنه كان يحاول يثبت وجوده كان دائما يجمعون على الحكم دائما في تمثيل أكثر من لازم يعني اللي يحب الكرة يحس أنه معطلوا الكرة أكثر من لازم بسبب انهم يحسون ان في ضغط كبير عليهم اليوم انا شفت النصر لعب مباراه مرتاح رغم انه تاخر في التسجيل
1: جاي الضغط
3: لا بس انا حتى الموسم الماضي ترى بدايته كانت يعني تحس ان الفريق منفعل هذه المباراه رغم الاهداف ترى تاخرت 37 سجل هدف الاول انجلو لكن كان الفريق مرتاح هادي ما فيه الغضب الموجود عند الفريق الزعل اللعب تحت الضغط فاجد ان هذه الراحه غير جيده للانديه الاخرى لأنه النصر إذا لعب براحة معناته بيطلع أحسن ما عنده معناته من الضغوط ما راح تأكل فيه كثير
1: شكرا تركي
3: شكرا
1: شكرا إبراهيم
0: شكرا
1: شكرا عبده تحول إلى الحالة التحكيمية في المباراة عصام عبد الفتاح الكابتن الكبير كابتن عصام مساء الخير نبدأ بمباراة النصر والفتح حكم فيصل مساء الخير الحكم فيصل بلوي الدقيقة الثانية دخول لاعب الفتح فيصل عبد الواحد الحكم منح بطاقة صفراء تعليقك
4: الحقيقة دي حالة مهمة جدا وكنت أتمنى من تقنية الفار أن هي تتدخل في هذه الحالة لأن المدافع الفتح الحقيقة انقض بقوة وسرعة من الخلف وهنا عرض سلامة المنافس للخطر فهنا كان يجب طرد مدافع الفتح الحقيقة لأنه ارتكب خطأ بسيلاس فور بريل بلعب عنيف وكان يجب طرده وكان يجب تقنية الفار أن هي تدي فرصة أخرى للحكم لمشاهدة التفاصيل الدقيقة
1: كابتن فيها فيها فيها اشتراطات الأحمر كاملة؟
4: طبعا
1: ممكن تشرحها الاشتراطات اللي موجودة فيها؟
4: الاشتراطات ان هنا التدخل كان من الخلف، واللاعب الحقيقه عمل انقضاض، يمكن قدميه الاثنين سابوا الارض وبكل وزنه عمل احتكاك من الخلف. بص يا بتال، هنا ممكن يعمل اصابه جسيمه، اصابه خطيره جدا في ركبه اللاعب.

0: هو بالمناسبة اللاعب تغير يعني ما كمل لاعب النصر ما كمل
1: بالضبط. انا معك ولكن الحقيقه بص يا بتال هنا لا هنا لعبه خطره جدا جدا جدا ممكن تسبب اصابه خطيره. فانا شايف ان هنا كان يجب طرد مهاجم الفتح في هذه الحاله الحقيقه.
0: الدقيقة 9 كابتن ماني لاعب النصر طالب بجزائية، ايش رايك؟
1: هنا الحقيقة سقوط ماني داخل منطقة الجزاء، ولكن الحقيقة مدافع الفتح نجح في لعب الكرة، وأي احتكاك بعد لعب الكرة يعتبر احتكاك طبيعي في كرة القدم، فهنا القرار كان صحيح من الحكم باستمرار اللعب لعدم وجود ركلة جزاء.
0: المباراة الاتحاد كابتن والخلود، الحكم الدولي ماجد الشمراني حكم السعودي، دقيقة 28 ركلة جزاء الاتحاد بسبب لمسة يد، هل وجدت اشتراطات لمسة يد الكافية لاحتسابها بلنتي؟
1: احنا هنشوف هنا ان المدافع كان بيحاول يعمل بلوك برجله عشان يمنع الكرة من المرور في اتجاه المرمى. انا شايف ان اليد يا بتال كانت قريبة جدا من الجسم، فهنا انا شايف ما فيش مخالفه لمسه اليد ولا يوجد ركله جزاء. وايضا في هذه الحاله كنت اتمنى من الفار ان يدي فرصه اخرى للحكم لمشاهده التفاصيل الدقيقه لهذه الحاله، فلا وجود ركله جزاء بالنسبه لي.
0: جميل كابتن. ايضا حكم ماجد الشمراني الدقيقه 55 اشهر بطاقه حمراء دانيلو لاعب الاتحاد. قدامك اللقطه كابتن، وهل اصاب الحكم في قراره؟
1: انا شايف ان ماجد الشمري الحقيقه اصاب هنا في قراره، واضح ان في ركل من دانييلو للاعب لمدافع الخلود، وكان الحقيقه في منطقه حساسه، فانا شايف ان الكارت الاحمر فعلا كان صحيح في هذه الحاله.
0: طيب نروح التعاون والخليج، مباراة سلبية الحكم محمد اسماعيل. طبعا الحكم محمد اسماعيل لقي إشادة منك في الموسم الماضي كحكم كويس. دقيقة 20 كابتن، الحكم احتسب ركلة جزاء للخليج ثم عاد بعد يعني مراجعة الفيديو وألغاها، ايش رايك؟
1: في الحقيقة هنا محمد كان قريب الحقيقة من الحالة وأعلن عن ركلة الجزاء، ولكن لو نبص للتفاصيل الدقيقة للحالة هنلاقي إن الحقيقة المدافع المهاجم عمل تحايل ولا وجود لخطأ في هذه الحالة، وتدخل تقنية الفار كان تدخل جيد جدا في إلغاء ركلة الجزاء.
0: المدافع الخليج كابتن، هل استحق الطرد في الدقيقة 75؟
1: هنشوف الدقيقة 75 هل كان في فرصة محققة للمهاجم في هذه الحالة ولا هجمة واحدة فقط. لو شفنا سرعة الكرة واتجاهها أيضا، وإن المهاجم ما كانش يقدر يسيطر على الكرة لو لم يكن هناك مخالفة، فأنا أتفق مع الإنذار لقطع هجوم واعد ولا وجود للفرصة المحققة ولا وجود للطرد.
0: جميل. أداء الحكام كابتن أثر في المباريات الثلاث؟
1: لا، ما فيش تأثير الحقيقة على النتائج في معظم المباريات، وأنا شايف إنه الأداء كبداية في أول أسبوع أعتقد إنه أداء مرضي الحقيقة.
0: جميل كابتن عصام عبد الفتاح، شكرا جزيلا لك.
1: أشكرك يا بتال.
0: شكرا. تنطلق اليوم الأحد منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي. المباريات الثلاث ستكون البكيرية أمام ضيفها الحزم في 7:15. العروبة يلاقي أبها في الجوف في 7:40. الوحدة يواجه الشباب في مكة المكرمة في 9:00. ومع ظهور مصطلح الرقابة المالية النشطة في الفترة الأخيرة، هنا نتعرف على هذا النظام، من يشرف عليه، كيف يتم وضع أي ناد تحت هذا النظام، وكيف ترفع عنه مظلة الرقابة.
2: الرقابة المالية النشطة ليست الرقابة المشددة، هي إشراف مستمر ومباشر تفرضه رابطة الدوري السعودي للمحترفين على الأندية التي أخلت بقواعدها المالية أو التي تعتبر معرضة لخطر عدم الامتثال. ثلاث حالات تقود إلى الرقابة المالية النشطة. الأولى المستحقات المتأخرة، سواء عجز النادي عن سدادها بالكامل أو أجلها باتفاق مع الدائن أو كانت محل نزاع قانوني قائم. الحالة الثانية هي تجاوز نسبة مصروفات الفريق للحد المسموح به 75% من الإيرادات بعد انتهاء المراحل الانتقالية. والثالثة تجاوز الحد المسموح به من الخسائر المالية، ويضاف إليها الأندية المصنفة ذات مخاطر مالية.

عالية بحسب تقرير تصدره لجنة الاستدامة. الجهة المسؤولة عن التطبيق هي إدارة الرقابة المالية التابعة للرابطة، والتي تعمل بشكل يومي على التأكد

0: عضوين مستقلين، وقرارها بوضع أي ناد تحت الرقابة النشطة نهائي وملزم، لا يقبل الاستئناف أمام مركز التحكيم ولا أمام أي جهة أخرى. بعد الوقوع تحت الرقابة النشطة هناك ثلاث مراحل تنفذ خلالها. الأولى مراقبة العقود، فكل عقد تتجاوز قيمته 500,000 ريال يجب عرضه على الإدارة قبل توقيعه أو تجديده أو إنهائه، وتصدر اللجنة قرارها خلال 48 ساعة، وللنادي حق الاعتراض عند اللجنة خلال 24 ساعة، كما يجب على النادي تقديم خطة عمل خلال 30 يوما من انتهاء فترة التسجيل توضح فيها كيف سيصحح وضعه المالي. أما المرحلة الثالثة فهي الرقابة على الأموال بتقديم كشف بنكي مفصل بكل عملية واردة وصادرة، مع أولوية مطلقة لسداد المستحقات المتأخرة. عقوبات المخالفة كبيرة جدا، إذ سيبقى النادي المخالف تحت هذه الرقابة حتى يثبت امتثاله في دورتي تقييم كاملتين، ومن يخالف قد ينتظره ما هو أثقل، منع من تسجيل اللاعبين أو خصم نقاط أو حتى الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى. حمد القناص، العربية.
1: دكتور أيمن الرفاعي المستشار القانوني يلتحق بنا للتعليق على هذا الموضوع المهم اللي خلينا نقول تصدر فيه مصطلحات في الصحافة الرياضية وفي الإعلام الرياضي في مختلف المنصات، لكن لا أحد يشرح ما معنى الرقابة. يعني هنا قدم لنا زميلنا محمد القناص هذا الشرح الوافي من مصادر رسمية. دكتور أيمن مساء الخير، أهلا بك، أول مرة تطلع معنا في موسمنا الجديد، منورنا دكتور، حياك الله. سامعني؟
2: مساء النور، زمان عنك أبو سهير. أيوة أسمعك كويس، بشرني عنك.
1: أهلا يا دكتور. طيب. دكتور خلينا نبدأ من عندك بالمصطلحات. أبدأ من عندك بالمصطلحات، هل مصطلح الرقابة المالية النشطة مصطلح خاص بكرة القدم السعودية ولا مصطلح عالمي؟
2: طيب، هو الرقابة النشطة هو مصطلح محاسبي عالمي وفق معايير الـ IFRS اللي هو International Financial Reporting Standards، فهو مصطلح عالمي ليس فقط لكرة القدم، وإنما هو مصطلح لجميع الجهات الرقابية المالية، يستخدمونه كل المحاسبين، حتى هيئة المحاسبة السعودية تقر بهذا المبدأ، فهو مبدأ ليس فقط لكرة القدم، هو مبدأ محاسبي لجميع المعاملات المحاسبية وفق قلت لك الـ IFRS وأيضا حتى المحاسبة السعودية، هيئة المحاسبة السعودية.
1: جميل دكتور، هل يخضع لي يعني نتكلم الحين داخل الرياضة، داخل الرياضة فقط مش المحاسبة ككل، هل يخضع لاشتراطات لمؤسسات خارج الرياضة أو كل وسط يخضع لاشتراطاتها الخاصة؟ بمعنى أن الرياضة لها اشتراطاتها في الرقابة النشطة، وزارة التجارة لها اشتراطاتها في الرقابة النشطة، مختلف الجهات.
2: طيب، هو المبدأ واحد، إن هو عندما تكون المصروفات أكثر من الإيرادات أو الخسائر أكثر من الإيرادات، فهو اليوم هو المبدأ واحد، لكن الشروط ممكن تختلف. نحن اليوم مثلا في الرياضة نتكلم عن عقود لاعبين، نتكلم عن رعايات، نتكلم عن مصروفات تخص الرياضة، لكن مثلا لما نتكلم في نظام الشركات حنا نتكلم على العمليات التجارية بشكل عام، والأشياء اللي تخص أيضا في أمور خاصة لو نحن دخلنا في خصوصية في أمور تجارية، فهو المبدأ واحد ولكن تختلف المتطلبات، وهذه المتطلبات تحددها اللجنة المختصة. مثلا حنا اليوم عندنا لجنة الرقابة المالية، لكن مثلا لما نروح للشركات راح نجد أنه عندهم حاجة اسمها لجنة المراجعة، فلجنة دائما مربوطة لجنة المراجعة وإدارة المخاطر أو لجنة المراجعة والمخاطر، فالمسميات ممكن تختلف لكن مبادئها واحد، كلها تتبع نظام عالمي واحد، وبالإضافة إلى النظام الداخلي اللي هو هيئة المحاسبين السعوديين. فهذا هو تقريبا فيما يخص سؤالك.
1: جميل. طيب دكتور، هل الرقابة النشطة لها أي علاقة بأي جهات خارجية بمعنى في كرة القدم، بمعنى اتحاد قاري

0: أو اتحاد فيفا مثلا، هل قراراتها ملزمة لدى لجان هذه الجهات أو لا؟
1: طيب أول شيء أستاذ بتاع خليني أوضح جزئية بسيطة. الرقابة النشطة ترى لا تعني أنها عقوبة. اليوم ربما يظن البعض أن الرقابة النشطة هي عقوبة. الرقابة النشطة ليست عقوبة، وهذه نقطة جوهرية لابد الجميع يعرفها. الرقابة النشطة هي مرحلة أعلى من الرقابة العادية. اليوم كل الأندية وفق اللائحة التي أصدرتها رابطة دوري المحترفين العام الماضي، جميع الأندية معرضة إلى الرقابة ويجب عليها. لو تروح للائحة تجد أنه معظم النصوص بالوجوب، يجب على الأندية تقديم التقارير، يجب على الأندية تقديم القوائم المالية. فهو اليوم الرقابة موجودة، ولكن متى أنتقل من الرقابة العادية إلى الرقابة النشطة؟ عندما تصبح الأندية في خطر، وهذه مصلحة اللي هم يدخلوها ضمن الامتثال الوقاية. نحن نعرف اليوم عندنا مبدأ الجي آر سي، الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال. فالحوكمة اليوم تطبيقها هو الرقابة. متى أنا أبدأ في الرقابة النشطة؟ أدخل في مرحلة الامتثال. اليوم أنا لابد أني أنقل هذه الأندية من مرحلة الخطر إلى المرحلة الطبيعية اللي هي تسمى في الكي بي آيز اللي هو تصحيح مسار. فهذه من ضمن التصحيح المسار، ولكن هو تصحيح مسار مالي. التصحيح المسار مثلا يكون في الخطة الاستراتيجية تصحيح مسار مؤشر أداء، لكن اليوم في المصطلح المالي هو تصحيح مسار مالي. فاليوم حنا انتقلنا من الرقابة المالية العادية للرقابة، وهذه ترى مسألة جدا جميلة، يعني هي لصالح النادي وليس ضد النادي. ويعني لو نجد في الفترة الماضية رأينا أنه الأندية ارتقت في هذه المعاملات، شفنا في تعيين لناس جدا مختصين معهم شهادة اللي هم يسموها سكبة، اللي هو الشهادة شهادة المحاسبين العالمية والمحلية. فاليوم وجدنا يعني حتى اليوم الأندية صار عندها اهتمام جدا عالي أنه يكون الموظفين اللي موجودين في إدارتهم المالية هم متساوين مع الأندية، مع اللي موجودين في الهيئات الرقابية، سواء كانت في هيئة المحاسبين السعوديين أو حتى على مستوى العالمي.
0: جميل. كابتن الدكتور قلت بأنها مش عقوبة، هي لا تعتبر عقوبة، بس هي تمنع النادي من التسجيل. إذا عقوبة
1: ما تمنع النادي من التسجيل. طيب هي ما تمنع النادي من التسجيل. النادي اليوم لا، متى يمنع من التسجيل؟ إذا ما حقق شروط شهادة الكفاءة المالية اللي تخص الدوري المحترفين. فاليوم نحن عندنا معايير، مثلا خلينا نفترض انه المعايير اليوم المعايير موجوده انه لا تزيد عن 75%.
0: تمام.
1: هو اذا زادت عن 75% ما حيسجل، لانه هو ما حقق الشرط. لكن ممكن هي تزيد اكثر من 75%، ممكن تصل الى 90%. فاليوم انا حفعل الرقابه النشطه. ليش؟ لانه مطلوب من النادي انه يقدم العجز على مدى سنوات القادمه ويضع خطه لتسديد هذا العجز. في الماضي ما كانت موجوده هذه النقطه. اليوم نحن نعرف ان اليوم مثلا عقد اللاعب ممتد الى 5 سنوات. جميل. خلينا نفترض عقد اللاعب قيمته مليون. واضح. اليوم انت سددت اول سنه، معناته باقي في السنوات الجايه باقي عليك مثلا 500,000 ريال. لابد ان تقدم للنادي ما يثبت انه انت قادر على تسديد سنوات العجز القادمه. فاذا انت ما قدرت انك تقدم، فانا حعرضك للرقابه النشطه. لكن اذا النادي قدم انه هو قادر على تسديد ذلك واثبت بالحسابات، فحتى لو هو ما كان موجود عنده ما حطبق عليه الرقابه النشطه، ولكن حساعده انه يتحصل على شهاده اللي هو الكفاءه الماليه الخاصه بدوري المحترفين.
0: طيب خلينا اخذ نادي النصر كمثال، أو شركة نادي النصر تم تطبيق الرقابة النشطة عليه، لكن بسرعة تم رفعها في وقت قياسي. يعني هذا يطرح تساؤلات كثيرة، كيف تم يعني دكتور السرعة الفائقة في حتى ما كانت تسمح بالعمل بتقديم اشتراطات أو تقديم حلول جديدة، كم مثار استفهام؟ طيب. خليني أقول لك يعني، بس خلينا نكون دقيق.
1: النادي مباشرة.
0: بس خلينا نكون دقيق عشان المشاهدين. هو ما تم رفعها بالكامل، تخفيف بعض قيودها، ما تم رفعها بالكامل.
1: طيب اليوم لما طبقت الرقابة النشطة.

0: نادي النصر، نادي النصر مباشرة راح قدم أشياء إضافية تثبت أنه هو قادر على تسديد العجز للسنوات القادمة. فكونك أنت أثبت، فمعناته أنا حخفف القيود عليك، حسمح لك أنك أنت تتحصل على الشهادة. لكن ربما في المرة الأولى لما قدم النصر المستندات ما كانت المستندات هذه كافية لإثبات سداده للعجز للسنوات القادمة، لكن بعد ذلك لما قدم وأثبت أنه هو قادر على سداد العجز في السنوات القادمة وأنه فعلا ليس في مرحلة الخطر اللي نحن شفناها، فاليوم اللجنة وقفت معاه وأعطته الفرصة. اليوم أنا بس أوضح نقطة إضافية، ترى اليوم لو تروح لبنود اللجنة ترى الهدف الأساسي للجنة هو تعزيز الاستدامة المالية وأيضا حماية الأندية من الوقوع في الخطر الديون وخطر الخسائر. فاليوم اللجنة هي ليس هدفها تصيد أخطاء، وليس هدفها أنه هي ما تعطي شهادة كفاءة مالية، بالعكس اللجنة اليوم هي مع النادي، مع كل نادي، ولكن يجب على الأندية أيضا أن هي تتساعد مع اللجنة. اليوم من أنت تقدم لها أوراق لابد الأوراق هذه تفضل.
1: أفهمك، يعني هي وجدت لحماية الأندية ليس لملاحقتها، لكن دكتور مصطلحاتها أعمالها إجراءاتها غير واضحة للمشاهدين الرياضيين. وانت تعرف المشاهدين الرياضيين هم فريق يسجل جول يجيب صفقة ما يهتم ترى بهذا السوالف.
0: أكيد.
1: بس هل هذا النقص دكتور؟
0: هذه
1: ما سألت، بس هل هذا النقص دكتور يعني يحتاج إلى توعية الشارع الرياضي بإقامة ورش عمل أو خروج مسؤولين رسميين في وزارة الرياضة وفي إدارة الرقابة يوضحون للناس هذا الكلام؟ لأن في ضبابية حول مصطلحاتها، إحنا ما شايفين أحد يتكلم، بس ترى فلان تحت الرقابة، فلان شلنا من الرقابة، فلان يعني محتاجين واحد يطلع يتكلم يوضح للناس، ولا هذا مو بدورهم؟ أسألك الآن.
0: شوف أنا أتفق معاك في الجزئية هذه إنه لابد يكون في توعية، لكن أنا بسألك سؤال أستاذ بتال، هذه المصطلحات موجودة، هو لو فتح على العربية بيزنس ترى راح يشوفها. يعني نص الشعب أو معظم الشعب اليوم ما شاء الله بيتابع أسهم وبيشتغل في الأسهم وبيضارب الأسهم. فهي المصطلحات واحدة ما هي بجديدة، ولكن صارت في كرة القدم فصارت في كرة القدم.
1: أتكلم عن جمهور الرياضة دكتور.
0: كرة القدم ممكن شيء جديد لأنه المشروع ما له إلا سنتين.
1: أنا أسأل بلسان جمهور الرياضة ومو بقى عندي وقت دكتور، ما أسأل بلسان جمهور رجال الأعمال. شكرا دكتور، ما بقى وقت.
0: صحيح.
1: والله دكتور
0: أتفق معك، لابد يكون في توعية.
1: شكرا دكتور أيمن الرفاعي المستشار القانوني، نأمل فيما قدمنا يكون في توعية حتى وهو يفوز ما يزال إنزاغي مدرب الهلال محل الجدل في مدرجات فريقه. لقطة ختام وأنا ألقاكم.
2: أحيانا التعادلات تكلفك أكثر من الخسارة.

0: من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

مشاهدينا ساعة إخبارية صباحية جديدة نقدمها من العربية، حل العالم هذا الصباح مع العربية، والبداية من العناوين. واشنطن تدرس خيارات اقتصادية لتشديد الضغط على إيران مع قرب انتهاء مهلة 60 يوما لمذكرة وقف إطلاق النار. سنتكم تعلن دخول حاملة الطائرة جورج دبليو بحر العرب بعد خروج أبراهام لينكولن. ميليشيات الحوثي تستهدف أحياء في مأرب بصواريخ ومسيرات، والقوات الحكومية ترد بقصف مواقعها في مناطق عدة. غارات إسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر عقب قصف على الجنوب يوقع 11 قتيلا و 19 جريحا. عصير أوروبا والآلاف يغادرون منازلهم هربا من النيران وسط موجة حر قياسية. أهلا بكم. مع اقتراب انتهاء مهلة مذكرة وقف إطلاق النار الأمريكية الإيرانية غدا، يبدو أن واشنطن وطهران دخلتا مرحلة اختبار الصبر لا مرحلة سباق التسوية. فبينما تراهن الولايات المتحدة على العقوبات وخنق الاقتصاد الإيراني، تراهن طهران على ورقة منطقة هرمز وارتفاع أسعار الطاقة لرفع كلفة المواجهة على إدارة دونالد ترامب. وفي ظل جمود المفاوضات وتبادل شروط العودة إلى الالتزامات السابقة، تتحول الأزمة تدريجيا إلى معركة إيرادات سياسية واقتصادية عنوانها الأبرز: من يستطيع تحمل الألم أطول ومن سيرمش أولا. وفي ظل هذا الوضع، كشفت بلومبرغ أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على إيران حسب ما نقلته عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. إلا أن الخيارات المتاحة أمام واشنطن تحمل تداعيات محتملة على

الاقتصاد الأمريكي وأسواق الطاقة والعلاقات مع الصين وفق بلومبرغ. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسان قال إن الولايات المتحدة تتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي على طهران من دون أن يكشف الإجراءات التي تعتزم الإدارة اتخاذها. أمام واشنطن أكثر من أداة لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران وخنق مصادر تمويلها، لكن منها كلفتها وفعاليتها. أقوى هذه الأدوات النفط، فالصين تشتري أكثر من 90% من صادرات إيران النفطية، وفرض عقوبات على شركاتها قد يقلص عائدات طهران من النفط. ماذا عن أموال النفط بعد بيعه؟ هذه أيضا تحت نظر واشنطن التي تدرس استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون طهران على تحويل أموالها من النفط. لكن ثمة خيار آخر أشمل، فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو بنك أجنبي يتعامل مع إيران حتى ضمن أنشطة تجارية محدودة. هذا سيجعل المؤسسات أمام خيارين، إما التعامل مع طهران أو التخلي عنها والحفاظ على تعاملاتها مع السوق والنظام الأمريكي. إذا لم يشكل أي من تلك الخيارات ضغطا، فثمة حل آخر لدى أمريكا، إذ يمكن للولايات المتحدة بدلا من تجميد الأصول الحكومية الإيرانية يمكن مصادرتها، لكن حجم الأصول الخاضعة لسيطراتها محدود، كما أن مصادراتها أكثر تعقيدا بشكل قانوني ودبلوماسي. أيضا تفكر واشنطن في ملاحقات أسطول الظل وشن حملة أوسع ضد الشبكة التي تمكن طهران من مواصلة صادراتها، ويمكن أن تتجاوز العقوبات استهداف السفن بصورة منفردة لتشمل الشركات المالكة والمشغلة ومحطات الشحن والوسطاء وشركات التأمين.

0: مشاهدينا، اغلاق مضيق هرمز تسبب في اكبر اضطراب لامدادات النفط في التاريخ بفقدان السوق اكثر من 10 ملايين برميل يوميا منذ مارس من عام 2026. يفوق ذلك بكثير ما تسببت به الثوره الايرانيه بين نوفمبر من عام 1978 وابريل من عام 1979، اذ فقدت السوق اكثر او قرابه 6 ملايين برميل يوميا. وخلال غزو الكويت عام 1990 انخفضت الامدادات بقرابه 5 ملايين برميل يوميا، وهو المقدار نفسه خلال الحظر النفطي العربي لعام 1973. اما الحرب الايرانيه العراقيه فخفضت الامدادات بقرابه 4 ملايين برميل يوميا، وتسببت الحرب الاهليه في ليبيا بفقدان 1.5 مليون برميل يوميا. مهلة 60 يوما منصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة مع إيران في يونيو الماضي كما نتذكر، وكان يفترض أن تقود إلى اتفاق أشمل يعالج الملفات الشائكة التي شكلت جوهر الصراع بين أمريكا وإيران، وفي مقدمتها طبعا البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. لكن الآن في واشنطن لا تخفي الإدارة الأمريكية على اقتناعها بأن المفاوضات وصلت إلى حالة الجمود، إذ لا توجد حتى مؤشرات جديدة أو يحكى عن تمديد المهلة التي تنتهي يوم غد. في المقابل، أعلن المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي عن توصل الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وقال بقائي في تصريحات صحفية أن المحادثات بين إيران وعمان شهدت مسارا إيجابيا ومتقدما رغم ما وصفه بالعراقيل الأمريكية، وقال أن مختلف الأجهزة الدفاعية والأمنية والبيئية شاركت في التوصل إلى اتفاق.
1: خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من المفاوضات مع عمان صارت العملية بسلاسة ونجحنا في

0: توصل لاتفاق بشأن خريطة الملاحة بمضيق هرمز. لقد كان جهدا جماعيا قادته وزارة الخارجية بصفتها الجهة المسؤولة عن المفاوضات، وشاركت جميع الجهات المعنية، لأن تحديد مسار الملاحة ليس من اختصاص الخارجية وحدها، بل يشمل الجهات الأمنية والبيئية. ولا تزال هناك قضايا قيد المناقشة قبل إصدار بيان مشترك مع عمان، لكن المهم الآن هو التوصل لتفاهم رغم العراقيل الأمريكية.
1: لماذا قد تؤثر هذه العقوبات المحتملة التي تدرس واشنطن فرضها بقوة على إيران؟ لماذا ستؤثر على أسعار النفط والعلاقات مع الصين؟ طبعا لأن واشنطن عبر هذه العقوبات والتدابير ستمنع تدفق الصادرات الإيرانية في السوق العالمية، وأيضا عبر فرض عقوبات صارمة على كل من يشتري نفطها، ما قد يؤزم العلاقات مع الصين وهي المشتري الأول للصادرات النفطية الإيرانية. وفي مقابل هذه التطورات السياسية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية دخول حاملة الطائرات USS جورج H. W. بوش بحر العرب، وذلك مع استمرار العمليات العسكرية والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وقالت سنكوم إن الحاملة تبحر في بحر العرب دعما للأمن في الشرق الأوسط، ونشرت صورا لطائرات تابعة للبحرية تقلع من على متنها. ويأتي وصول الحاملة بالتزامن مع ترتيبات لتخفيف الضغط عن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي أمضت أكثر من 260 يوما في الانتشار في البحر.

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد قلل من المخاوف وقال إن مدة الانتشار ليست طويلة بما يكفي، وأكد أن حاملة مماثلة ستحل محل لينكولن قريبا. طبعا هذا التصريح أثار الكثير من الجدل في الداخل الأمريكي.
1: No, that ship is moving. No, they're not. That ship is moving right now, or very shortly, and it's being replaced with another very similar ship.
0: إذن وفق تصريح ترامب، هذا أوشكت مهمة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن على نهايتها. فبعد أكثر من 260 يوما من الانتشار، تستعد البحرية الأمريكية لاستبدالها بحاملة أخرى. خلال مهمتها شاركت لينكولن في العمليات الأمريكية ضد إيران وفي الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، كما أمضت أكثر من 240 يوما متواصلة في البحر من دون الرسو في ميناء، وهي مدة قياسية. فأي حاملة ستحل محلها؟ بحسب وول ستريت جورنال، من المتوقع أن تتولى يو اس اس جورج واشنطن المهمة بدلا من أبراهام لينكولن، وتتمركز حاليا في بحر العرب حاملة طائرات أمريكيتين، إحداهما جورج اتش دبليو بوش، إلى جانب ما لا يقل عن 15 سفينة حربية بينها نحو 11 مدمرة. هذه القوات تعمل ضمن نطاق عمليات الأسطول الخامس الأمريكي. وعالميا تدير البحرية الأمريكية 7 أساطيل تنتشر في مناطق مختلفة من العالم لحماية مصالح أمريكية وتأمين الممرات البحرية.

القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر اختتم جولة استمرت 10 أيام في الشرق الأوسط، شملت زيارات لست دول ولحامل الطائرات تابعة للبحرية الأمريكية تعمل في بحر العرب. والتقى كوبر بكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الدول الست وأفراد القوات الأمريكية المنتشرين في المنطقة وعدد من الجنود. أما في البحر فقد التقى كوبر بالبحارة ومشاة البحرية المارينز على متن حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن للمرة الثانية هذا العام وسط الجنود.

وهذا ونفت الخارجية القطرية احتجاز طيارين إيرانيين وأعربت عن استغرابها تجاه التصريحات بشأن هذا الحادث. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه تم التواصل مع الطيارين الإيرانيين بعد خرقهم للأجواء في مارس قبل اتباع قواعد الاشتباك واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع. وأضافت الخارجية القطرية أن فرق البحث والإنقاذ بحثت عن رفات الطيارين وأن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين من دون استجابة. أكدت السلطات المحلية في مأرب في اليمن أن الميليشيات الحوثية استهدفت الأحياء المكتظة بالنازحين بأربعة صواريخ بالستية وأربع مسيرات، وأشارت إلى سقوط جرحى وتسجيل أضرار مادية في منازل وسيارات وممتلكات المواطنين. وذكر مراسل العربية أنه جرى إسقاط مسيرتين حوثيتين في سماء مأرب، كما استهدفت الميليشيات أحياء سكنية في تعز أيضا. القوات الحكومية اليمنية قصفت أيضا موقعا لميليشيات الحوثي في جبهة البرح غربي تعز.

كما استهدفت القوات الحكومية اليمنية سكنات وتجمعات لأفراد ميليشيا الحوثي في مفرق هيلان غرب محافظة مأرب.

ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. وفد من حماس برئاسة خليل الحية يتوجه إلى مصر لبحث المضي قدما في خطة ترامب للسلام. والأمم المتحدة تعلن أن أكثر من 2000 فلسطيني نزحوا من منازلهم في الضفة منذ بداية العام. انهيار جديد لشبكة كهربائية في المنطقة الغربية في ليبيا بعد خروج استهداف محطة كهرباء الحرشة الكهربائية في الزاوية بمسيرة.

0: الرسمة. هذا الحوار أو هذا الصراع لم يكن موجودا هناك، وهو جاء كنوع من التأثر بما حدث في أوروبا من الصراع بين الدين والدولة. إحنا ما عندناش صراع يا سيدي.
1: ألا ترى أن أهل الذمة يجعل غير المسلمين ضيوفا في الوطن وليسوا شركاء فيه؟
0: مبدأ الأخوة الإنسانية اللي بيحكم بكل الناس.
1: بعض الناس يقيدها بالدين فقط.
0: إحنا مشكلتنا مع بعض الناس إن هم عندهم ضيق في النظر.
1: العلاقة مع غير المسلم داخل المجتمع المسلم يحكمها الدين أم تحكمها المواطنة؟
0: الدولة كما تسمى الدولة المدنية
1: في الإسلام؟
0: في الإسلام طبعا.
1: لو تصورنا الآن أن هنالك مثلا ناطق باسم الإسلام، ماذا يقول لغير المسلم الآن كرسالة قرآن وسنة؟ ماذا يقول له؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو، حيث وضع الجيش الأمريكي المشتبه بهم في هجمات 11 من سبتمبر.
4: عذب حتى فقد عقله كما عذبت أنا. أنا أيضا تحت التعذيب شهد كذبا على الناس حتى يقول لأخوي يقول نعم القائد.
3: السفارة الأفغانية هي من سهلت كل عملية سفرك وتدريبك وإرسالك إلى جبال أفغانستان للجهاد بعلم من السلطات الألمانية.
4: ألمانيا كانت تساعد المجاهدين.
3: محمد أول صلاح.
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

بكم من جديد إلى التطورات في لبنان، حيث عاد التصعيد الميداني إلى الواجهة من جديد، وتحديدا في تلة علي الطاهر الاستراتيجية التي تعتبر منظومة دفاعية متقدمة لحزب الله وسط معلومات عن تحصل حتى عناصر من الحرس الثوري في الموقع وفق الإعلام اللبناني. هذا وأظهرت صور متداولة شن إسرائيل سلسلة غارات على مرتفعات علي الطاهر في النبطية جنوب لبنان. جاء ذلك بعدما أكد مكتب نتنياهو عن تعرض قوات إسرائيلية لهجوم من قبل حزب الله أثناء مهمة في علي الطاهر. نتابع.

التصعيد في الجنوب اللبناني بحصيلته. الدفاع المدني اللبناني كان قد أعلن عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في الغارة الإسرائيلية على دير الزهراني، فيما قتل 7 آخرون في غارة إسرائيلية ثانية على بلدة أنصار جنوبي لبنان، وذلك في أسوأ حصيلة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في يونيو الماضي. وكان الرئيس اللبناني كان قد أشار طبعا إلى أن التصعيد الإسرائيلي المستمر يشكل ضغطا سلبيا على مسار المفاوضات الجارية. ويأتي التصعيد رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل أسابيع، فيما تتركز اتصالات أمريكية مع لبنان وإسرائيل على تثبيت الاتفاق والتقدم في ملف المناطق التجريبية، طبعا تمهيدا لجولة مفاوضات جديدة في روما في سبتمبر المقبل.

0: طبعا السلطات في لبنان كانت قد تقدمت بشكوى لدى الأمم المتحدة بهدف يعني احتواء هذا التصعيد الإسرائيلي وشجب هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان بموجب اتفاق يمنع ذلك، وكان من المفترض أن يثبت وقف إطلاق النار. أفادت مصادر للعربية بأن وفدا رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة خليل الحياة يتوجه إلى مصر لإجراء محادثات. وذكرت المصادر أن الوفد سيلتقي رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد صباح الأحد، وستكون هذه أول زيارة يجريها الحياة إلى مصر منذ توليه قيادة حماس. وقال مسؤول في مجلس السلام لرويترز أن كوشنر وبلادينوف يأملان في إجراء محادثات بناءة بشأن المضي قدما في خطة ترامب للسلام. في المقابل أفادت تقارير إسرائيلية بأن مجلس السلام يرى أن اتفاق غزة بات في المتناول قبيل زيارة المبعوث الأمريكي جارد كوشنر إلى إسرائيل. ونقلت قناة آي نيوز 24 عن مصدر مقرب من المجلس قوله إن الفجوات مع إسرائيل بشأن خريطة الطريق هامشية فعليا، ما يعزز فرص التوصل إلى اتفاقات قبل لقاءات كوشنر المرتقبة. وأفادت القناة الإسرائيلية بأن مجلس السلام قال إن تقدما تحقق بالفعل في جميع المسارات نحو تنفيذ خريطة الطريق، وأنه يجري تعديلات على الخطة لمراعاة ما وصفته بمخاوف إسرائيلية. ونقلت القناة أيضا عن المصدر المقرب من المجلس قوله إن جميع الأطراف ملتزمة بالهدف النهائي نفسه، وهو تفكيك سلاح حماس وإدارة القطاع، ويفضل أن يتم ذلك عبر اتفاق. أما في تطورات الضفة الغربية، فقد أظهرت بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 2200 فلسطيني نزحوا من منازلهم في الضفة الغربية بسبب تصاعد العنف المستوطنين والقيود المفروضة على الحركة، إضافة إلى مئات آخرين بسبب عمليات هدم المنازل التي تنفذها السلطات الإسرائيلية. وقالت عائلات في ضواحي قرية قصرى بالضفة الغربية حيث تخضع المنازل الفلسطينية الفلسطينيين لحصار مطبق منذ ما يقارب من أسبوع، تقول هذه العائلات إنها تواجه منذ أشهر هجمات من مستوطنين أسقطت قتلى في بعض الأحيان. قرية قصرى بالضفة الغربية قالوا أن هجوما شنه مستوطنون إسرائيليون أعاق محاولة عمال بلدية القرية لإصلاح مشاكل المياه والكهرباء في المنازل المحاصرة شمال الضفة الغربية.
1: على أساس أنه نطلع نساوي المشكلة تبعت المي ومشكلة الكهرباء نمدهن للفيلا والدور اللي هناك، وطلعنا وأجى الجيش معنا، وبعدها معتبينا له حوالي تقريبا 40-50 مستوطن هاجمين علينا، والجيش موجود يعني ما قدر يضبطهم ولا قدر يساوي أي شيء.
2: نتفاجأ أنه بيهجموا علينا المستوطنين مرة واحد، يطلعوا لنا ما بنعرف منين طلعوا لنا فوق 30 مستوطن اللي أجوا هجموا علينا، فهربنا فش، لأنه إحنا بتعرف يعني في وجود الجيش إذا إحنا بدنا نقاوم فإحنا لبسنا قضية، وإذا بدنا يعني ما فيش كنا إنه نختصر ونهرب يعني. هربنا قسمين، قسم هرب للمنطقة البيوت المحاصرة، دخلوا على إحدى البيوت المحاصرة، وإحنا هربنا بالاتجاه القرية.
0: ونتابع من التطورات في ليبيا، حيث أفادت مصادر العربية باستهداف محطة الحشة الكهربائية في مدينة الزاوية بطائرة مسيرة، ما أدى إلى وقوع انفجار وخروج المحطة عن الخدمة. وأضافت المصادر أن استهداف المحطة تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مناطق غرب البلاد.

طبعا سنذكر بأن الخزانات الوقود في المجمع النفطي في مدينة الزاوية الليبية وهي في غرب البلاد كانت تعرضت يوم الثلاثاء الماضي لسلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة مجهولة، لتستمر الاستهدافات حتى التي بدأت خلال الأيام الماضية واستمرت حتى اليوم، ما جعل رئيس الحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة جعلته يصف هذا الهجوم بأنه عمل منظم وحتى أنه خطير. وكشفت المؤسسة الوطنية في هذا السياق عن استمرار استهداف خزانات الوقود، وقالت إن الهجوم هو الخامس من نوعه، تخيلوا، بطائرة درون معدة للتفجير، وهي تسببت في اختراق الخزان واندلاع حريق كبير. لكن يعني لحسن الحظ تمكنت فرق الطوارئ والسلامة لاحتواء هذا الحريق والحد من انتشاره بوقت قياسي. طبعا نريد أن نذكر أن ليبيا تعاني من انقسام سياسي حاد، وقالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في هذا السياق هانيا تيتي أن التقدم المحرز في استعادة العملية السياسية لا يزال هشا، ولكن المبعوث الأمريكي يقول في هذا السياق أن هناك بالفعل هناك تقدم في على المسار المفاوضات خاصة للناحية الاقتصادية، وهناك توحيد في ميزانية ليبيا سيتم عما قريب، وهذا التطور يعني يبعث بالأمل. في أفغانستان وتزامنا مع مرور 5 سنوات على حكم طالبان، تجمع مئات الأفغان قرب السفارة الأمريكية السابقة في العاصمة كابول للاحتفال على أنغام الموسيقى الوطنية. تأتي هذه الذكرى بعد 5 سنوات من انسحاب القوات الأجنبية عام 2021 عقب انسحاب القوات الأمريكية. لقد واجهت سلطات طالبان خلال هذه السنوات انتقادات واسعة بسبب نهجها المتشدد، لا سيما القيود المفروضة على النساء. ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الشرطة المغربية تعتقل أكثر من 100 مهاجر أثناء محاولتهم دخول سبتة في إسبانيا. والحزب الديمقراطي يصوت لصالح إطلاق الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2028 في ولايتي كارولينا الجنوبية ونيفادا. وتحذيرات في هاواي من أمواج خطيرة وفيضانات جراء إعصار لالا.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: thoughts to hashtags following the stories shaping today's conversations.
1: Collaborative efforts like that.
0: Online and beyond.
1: That we've been able to have far greater impact.
2: We will not have clearly a progress without having a plan.
3: Behind every international headline is a much bigger story.
4: I love it. I see great promise.
3: And that is the story we bring you.
5: This war ceased to be a just war.
6: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
2: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
6: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
7: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
3: We follow the money, the markets, and the momentum.
8: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
3: Driving Saudi Arabia forward.
9: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
0: The ultimate global stage.
10: Lebanon should not be attacked.
11: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
3: Where the architects of power, economics, and politics
12: are stop the war in Ukraine.
6: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders, watched by the world.
13: من جديد، ألقت الشرطة المغربية القبض على 111 مهاجرا على الأقل أثناء محاولاتهم دخول مدينة سبتة في إسبانيا وسط إجراءات أمنية مشددة على جانبي الحدود. وتأتي المحاولات بعد دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى عبور جماعي وبعد أسبوعين من تدفق أكثر من 72 ألف مهاجر إلى سبتة. 17 كيلومترا هي المسافة البحرية الفاصلة بين مدينة سبتة وأقرب نقطة في البر الرئيسي الأوروبي، لكن لسبتة ميزة مختلفة. المدينة الواقعة على الساحل الشمالي لإفريقيا نقطة جذب رئيسية للهجرة غير النظامية للاتحاد الأوروبي، والمهاجر هنا لا يكون مضطرا لركوب قوارب الموت، إذ تكفيه مسافة قصيرة من السباحة أو تسلق السياج الحدودي من أراضي المغرب المجاورة. هذه المحاولات الناجحة منها والفاشلة تسببت مرارا بأزمات سياسية وإنسانية بين المغرب وإسبانيا من جهة، وأيضا بين إسبانيا وعدد من الدول الجارة لها في أوروبا أيضا كما تبعنا مؤخرا. وباعتبار سبتة أقرب بوابة نحو أوروبا، تشهد المدينة من وقت لآخر عمليات عبور جماعي مكثفة ومباغتة لعشرات الآلاف من المهاجرين سباحة أو عبر السياج الفاصل بينها وبين مدينتي الفنيدق والمضيق المغربيتين. الرد الإسباني لا يتغير. سلطات سبتة ترحل العدد الأكبر ممن يعبرون بطرق غير نظامية، وعلى الجانب الآخر تشدد السلطات المغربية إجراءات المراقبة على الحدود لمنع عمليات التسلل. وسط موجات الهجرة تسجل قصص مآس إنسانية. فخلال محاولة العبور الجماعي نهاية يوليو الماضي، ارتفعت الحصيلة القتلى الرسمية المشتركة بين المغرب وإسبانيا إلى 94 سقطوا جراء الغرق بحرا أو التدافع برا. وبالتزامن مع تحذير الإدارة العسكرية للعاصمة كييف من منشور على تيليجرام من غارات جوية، أفادت وكالة فرانس بريس عن سماع دوي انفجارات عدة تهز كييف العاصمة عقب التهديد الناجم عن هجوم بصواريخ باليستية. وهذا وحضت السلطات المحلية السكان على التوجه إلى الملاجئ. الانتخابات

الأمريكية بدأت باكرا والحزبان يحشدان للمعارك الانتخابية التي ستتوج بانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد سنتين، وسط انقسامات تهدد وحدة الحزب الديمقراطي بين التقدميين الاشتراكيين اليساريين والوسط الذين يحذرون من اليسار الراديكالي في الحزب الديمقراطي. تنطلق الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2028. صوت الحزب الديمقراطي لصالح إطلاق الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2028 في ولايات ذات كثافة سكانية من الأقليات، حيث سيبدأ التصويت في ولايتي كارولينا الجنوبية ونيفادا، وستجرى أول انتخابات تمهيدية لاختيار مرشح الحزب الرئاسي في 22 من يناير بولاية كارولينا الجنوبية التي تضم نسبة كبيرة من الأمريكيين من أصل إفريقي، تليها ولاية نيفادا في فبراير التي يشكل فيها الأمريكيون من أصول لاتينية أكثر من 30% من السكان، وتكمل ولايات نيوهامشير ونيو مكسيكو وميشيغان وفرجينيا قائمة الولايات الست الأولى التي ستختار مرشح الحزب الديمقراطي لسباق البيت الأبيض. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال صورة سابقة تجمعه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال لقائهما لعام 2019 كما تذكرون، عند خط ترسيم الحدود العسكرية في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، معلقا أن العلاقة بينهما على وفاق تام، وأضاف أنه رغم المظهر غير الودود في هذه الصورة تحديدا لأن هناك العديد من الصور التي نبتسم فيها كما قال، فأنا وكيم على وفاق تام. دعا الرئيس الكولومبي نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على بلاده جراء زلزال ضربه يوم الاثنين، وكتب الرئيس الكولومبي على منصة ترو إكس أنه طلب من ترامب النظر في تعليق مؤقت للرسوم الجمركية المرتفعة التي تؤثر على المنتجات الكولومبية من أجل إعطاء متنفس لأصحاب الأعمال المحليين الذين يواجهون أوقاتا عصيبة بسبب تداعيات الزلزال. وزادت واشنطن الرسوم الجمركية المفروضة على المنتوجات الكولومبية من 10% إلى أكثر من 12% في أواخر يوليو، مع بعض الاستثناءات التي تشمل منتجات البن والنفط. أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة دلسي رودريغيز أن عدد السجناء السياسيين المفرج عنهم بلغ أكثر من 1000 سجين، ويعد هذا رقما يخالف الأرقام التي قدمتها منظمات حقوقية. وكانت الحكومة قد أعلنت يوم الجمعة عن إطلاق سراح 131 سجينا سياسيا، وذلك في أعقاب عفو عام صدر في يناير الماضي واتفاق تم التوصل إليه مع المعارضة. وكتبت رودريغيز على منصة إكس أن فنزويلا تؤكد مجددا التزامها بالمصالحة الوطنية. ومن جانبها ذكرت منظمة حقوقية أنها تحققت من إطلاق سراح 72 سجينا من أصل 131 تم الإعلان عنهم يوم الجمعة. أمرت السلطات البلجيكية نحو 600 شخص في بلدتين بالقرب من الحدود مع ألمانيا بمغادرة منازلهم بسبب حريق غابات سريع الانتشار ورياح متغيرة ودخان كثيف. وكالة الأنباء البلجيكية أفادت بأن نحو 2000 هكتار من الأراضي احترقوا منذ اندلاع الحريق يوم الجمعة بالقرب من الحدود الألمانية.

نبقى مع حالات الطقس في أوروبا. ففي إسبانيا يكافح رجال الأطفاء بإخماد حريق غابات مدمر في منطقة ويسكا، حيث دمر آلاف

الهكتارات وأجبر المئات على إخلاء منازلهم، كما اقترب بشكل خطير من ديرين تاريخيين وواجهت قرية سانتا كروز دي لا سيروس خطر الحريق الذي كافح عمال الطوارئ على مدار الساعة لإطفائه.

بريطانيا اشتعلت حرائق غابات بالقرب من منطقة سكنية في جنوب ويلز في وقت تواجه فيه البلاد موجة جفاف واسعة النطاق وحرارة شديدة. هذا وحذرت هيئة الطوارئ السكان من استخدام أي شيء قد يتسبب في نشوب حريق، بما في ذلك حفلات الشواء ونيران المخيمات والألعاب النارية.

وفي كندا أظهرت لقطات جوية الحريق الذي يلتهم منطقة بولد رينج في مقاطعة بريتش كولومبيا غرب كندا، والذي أدى إلى إجبار آلاف الأشخاص على إخلاء المنطقة.

ومن الحرائق إلى العواصف، إذ ذكر مسؤولو الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة أن العاصفة المدارية لالا اشتدت قوتها لتصبح إعصارا مع اقترابها من جزيرة هاواي الكبرى. وذكر المركز الوطني للأعاصير أن سرعة الرياح القصوى للعاصفة بلغت 120 كيلومترا في الساعة، مما يجعلها إعصارا من الفئة الأولى. وأشارت نشرة المركز إلى أن إعصار لالا مصحوب برياح عاتية وأمطار غزيرة، محذرة من أمواج خطيرة وأيضا من فيضانات. وأعلنت وزارة النقل في هاواي أنها ستغلق مطارين في الولاية، إضافة لإغلاق 3 موانئ تجارية.

وفي ولاية إنديانا الأمريكية أيضا ذكر مسؤولون أن العواصف والفيضانات العاتية تسببت بمقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص في الولاية من بينهم طفل. وقال مايك براون حاكم ولاية إنديانا أن الرئيس دونالد ترامب أبلغه أنه سيوافق على طلب الولاية بإصدار إعلان طوارئ رئاسي ما يمهد الطريق لتقديم المساعدة الاتحادية. وفي أوهايو لقي شخص حتفه بعد أن حالت الفيضانات دون وصول فرق الطوارئ إليه. كما تسببت العواصف التي اجتاحت ولايات إلينوي وإنديانا وأوهايو وكنتاكي بانقطاع التيار الكهربائي عن ما يقرب من 1,000,000 شخص في أمريكا. أطلقت سبيس إكس صاروخ فالكون 9 حاملاً دفعة جديدة من أقمار الاتصالات من القاعدة الفضائية في ولاية فلوريدا، وسيتم وضع الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض. وبحسب المهمة المحددة يحمل الصاروخ حملات مثل وحدات ستارلينك للإنترنت ومجموعات أقمار صناعية تابعة لشركاء تجاريين مثل جلوبال ستار.

0: نبح لجانب مسابقة للأزياء التنكرية. فاز كلب من الولايات المتحدة بالسباق الرئاسي وسط حضور آلاف المتفرجين. والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: استغل النصر حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي بالفوز على ضيفه الفتح بثلاثة أهداف دون مقابل. انتهت مواجهة الاتحاد وضيفه الخلود بتعادل بهدف لمثله في الجولة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم. تنطلق اليوم مسابقة كأس الملك في السعودية، حيث يلتقي الوحدة وضيفه الشباب ضمن منافسات دوري الاثنين والثلاثين في مكة. يستهل أرسنال ومانشستر سيتي الموسم الجديد عندما يلتقيان اليوم في مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية والتي تجمع بطل الدوري مع بطل كأس الاتحاد. أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع المهاجم الإسباني فيران توريس قادما من برشلونة الإسباني بعقد يمتد لخمسة أعوام.
0: وبهذا نصل إلى ختام أخبار الصباح لهذا اليوم، قبل أن ننتقل إلى ريم صاتي وصباح العربية. إليك كريم ويلكم باك، أهلا بك من جديد.
2: أهلا وسهلا جيلان، يسعد صباحك. وكالعادة نبدأ حلقتنا بسؤالنا التفاعلي. محمد صلاح يقال أنه قرر الانتقال لتركيا بتأثير العائلة، وكارولين ليفيت تترك منصبها أيضا من أجل العائلة. وهنا نحن نسأل، بين فرصة عمل ذهبية وراحة العائلة ماذا تختار؟ إيش رأيك جيلان؟
0: ريم، أنا بحس حسب المرحلة اللي نحن فيها. يعني أول شيء وقت ما كان بعز محمد صلاح راحت معه العائلة إلى إنجلترا للعب بليفربول وعمل نجوميته، وهلأ بفضل العائلة وراحت العائلة بتركيا مع طبيعة خلابة وطقس معتدل. يعني حسب المرحلة.
2: حتى كارولين ليفت يعني برغم منصبها الكبير إلا أنها قررت أنها تتخلى عن هذا المنصب من أجل العائلة، خصوصا أنها الآن يعني خلفت طفلها الثاني ولساعها في مرحلة.
0: ولأول مرة الحزبين بيوافقوها الرأي وبيشدوا على إيدها وبيشجعوها. يعني قدرت تتوحد أمريكا بهذه الإجازة تبع الأمومة، بس هي رح تعاود اصلا نشاطها السياسي في مرحله لاحقه. صحيح. شكرا ريم، واعود والقاكم على راس الساعه بموجز لاهم الانباء.

وفي ختام مسابقة من نوع آخر في فيلنيوس العاصمة الليتوانية التي استضافت النسخة الخامسة من سباق سنوي لكلاب من فصيلة كورغي بمشاركة 150 كلبا من 9 دول، وتنافست الكلاب في 7 فئات شملت سباقات السرعة والرشاقة وحاسة الشم وأعلى

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: عمر المختار لديه شارع باسمه في إيطاليا وفي عديد من الدول الأوروبية شوارع كبيرة باسمه. ترى هو مش الليبيين فقط، مش للعرب فقط، للعالم أجمع ولكل حر.
1: هل تعتقد أنه عمر المختار هو الأبرز بين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي؟ هل كان مثلا في رموز للمقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
0: الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا، قائد ميداني لحركة جهادية.
1: من كان رفاق عمر المختار؟ شيوخ الدينيين، القبائل؟
0: برز دوره الجهادي الصحيح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
1: هل أدرك جدك عمر المختار؟
0: جدي نعم أدرك عمر المختار.
1: تذكر ماذا حدثك عنه؟
2: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
5: أول مرة يتم التعدي على السد والنا الخليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره، وبالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة، ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
6: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
7: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. اكدت السلطات المحليه في مأرب ان ميليشيات الحوثي استهدفت الاحياء المكتظه بالنازحين باربع صواريخ باليستيه واربع مسيرات، واشارت الى سقوط جرحى وتسجيل اضرار ماديه في منازل وسيارات وممتلكات المواطنين. وذكر مراسل العربيه انه جرى اسقاط مسيرتين حوثيتين في سماء مأرب، كما استهدفت الميليشيات احياء سكنيه في تعز. وردا على هذه الاعتداءات، شنت القوات الحكومية اليمنية قصفا على مواقع ميليشيات الحوثي في جبل برح غربي تعز. كشفت بلومبرغ أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على إيران، حسب ما نقلته عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت. ولفتت الوكالة إلى عدة خيارات أمريكية، من بينها فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، وكذلك مصادرة أصول إيرانية تحت الولاية الأمريكية، وكذلك من بين الخيارات استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية. اختتم قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر جولة استمرت 10 أيام في الشرق الأوسط، شملت زيارات لست دول ولحاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية تعمل في بحر العرب. والتقى كوبر بكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الدول الست وأفراد القوات الأمريكية المنتشرين في المنطقة وعدد من الجنود. أما في البحر فقد التقى كوبر بالبحارة ومشاة البحرية المارينز على متن حاملة الطائرات USS أبرام لينكولن للمرة الثانية هذا العام. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية دخول حاملة الطائرات USS جورج H. W. بوش بحر العرب، وذلك مع استمرار العمليات العسكرية والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وقالت سانتكوم إن الحاملة تبحر في بحر العرب دعما للأمن في الشرق الأوسط، ونشرت صورا لطائرات تابعة للبحرية تقلع من على متنها. ويأتي وصول الحاملة بالتزامن مع ترتيبات لتخفيف الضغط عن حاملة الطائرات أبرام لينكولن التي أمضت أكثر من 260 يوما في الانتشار. شنت إسرائيل سلسلة غارات على مرتفعات علي الطاهر في النبطية جنوب لبنان، جاء ذلك بعدما أكد مكتب نتنياهو تعرض قوات إسرائيلية لهجوم من حزب الله أثناء مهمة في علي الطاهر. أفادت مصادر العربية بأن وفدا رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة خليل الحية توجه إلى مصر لإجراء محادثات. وذكرت المصادر أن الوفد سيلتقي رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد صباح الأحد، وستكون هذه أول زيارة يجريها الحية إلى

مصر منذ توليه قيادة حماس. وقال مسؤول في مجلس السلام لرويترز أن كوشنر وملادينوف يأملان في إجراء محادثات بناءة بشأن المضي قدما في خطة ترامب للسلام. في أوكرانيا، وبالتزامن مع تحذير الإدارة العسكرية للعاصمة كييف من منشور على تيليجرام من غارات جوية، أفادت وكالة فرانس بريس عن سماع دوي انفجارات عدة تهز كييف عقب التهديد الناجم عن هجوم بالصواريخ البالستية. هذا وحضت السلطات السكان على التوجه إلى الملاجئ.

0: البيت الأبيض للتفرغ لعائلتها. في صباح العربية قصة من الأردن، نفس البيت نفس الامتحان وثلاث نتائج وثلاثة أحلام، وضيوفنا ثلاثة توائم من الأردن. ولدينا أيضا في صباح العربية في فقرة التغذية نسأل: هل عصير البرتقال قنبلة من السكر؟ وبريطانية تعيش بأكثر من أنف صناعي بعد إصابتها بمرض نادر، ومفاجأة علمية تكشف طفرة جينية قد تساعد الجسم على حرق الدهون وتقليل تراكمها، والمزيد في عيادة الصباح.
1: وضمن فقراتنا في صباح العربية: جوجل يعلن وفاة سام ألتمان بالخطأ بعد العبث بصفحته على ويكيبيديا، وذكاء الاصطناعي متهم بالتحيز للمرأة، دراسة رصدت لوما أكبر للرجل ب 23% وتعاطفا أكبر مع المرأة ب 9%.

الخير ونبدأ حلقتنا كالعادة بحديث الصباح وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولا حول العالم، ونشاركها مع ضيوفنا استشارية الأمراض الصدرية واضطرابات النوم الدكتور نسرين الفاهم واختصاصية التغذية نغم الضاضون، والصحفي في العربية اف ام الزميل أحمد السعفان، ومن أخبار الصباح الزميلة جيلان فطاير. صباح الخير وأهلا بكم. بعد ترقب طويل بدأ محمد صلاح فصله الجديد في تركيا بظهوره الأول.

0: الأول بقميص طرابزون سبور في الدوري المحلي. صلاح لم يبدأ من الدقيقة الأولى، لكنه دخل في الشوط الثاني لنحو نصف ساعة وسط متابعة جماهيرية كبيرة تنتظر ما سيقدمه النجم المصري في تجربته الجديدة. الظهور الأول لم يحمل هدفا، لكنه فتح باب التوقعات مبكرا، فالجماهير ترى أن نجاح صلاح في تركيا لا يتوقف عليه وحده، بل على قدرة النادي على بناء فريق يساعد على صناعة الفارق. أحمد، إيش رأيك؟ هل ينجح صلاح كما نجح في ليفربول؟
1: صراحة ما اللي صار بمباراة الأمس خلى الكثير من متابعي صلاح ومتابعي يعني هذا النجم الكبير يحطوا علامات استفهام.
0: أيوة.
1: يعني هل كان الاختيار صحيح؟ هل ذهب صلاح إلى المكان الذي يجب أن يذهب إليه؟ نجم كبير بهذه القوة بهذه السطوة. أنا شفت المباراة أمس كاملة يعني.
0: أيوة.
1: صلاح أولاً لم يشارك، لكن الفريق متواضع بصراحة. هو لعب أمام فريق من النصف الآخر أو النصف الثاني من الجدول الترتيب، لم يلعب أمام كبار القوم مثل فنربخشة وبشكتاش وغلاتاسراي، ومع ذلك تعذب يعني حتى سجل التعادل الهدف الأول. وشفنا فرحة صلاح كان يجري عملية إحماء خلف المرمى، كان الفرحة كبيرة. لكن أنا أعود وأقول صلاح ربما لم يختار المكان الصحيح، لأنه يحتاج الفريق إلى تدعيم كبير. ربما صرفوا مبلغ كبير على صلاح، لكن كان بإمكانهم أن يصرفوا أكثر. يعني أنا شفت المهاجمين الموجودين في الفريق صراحة متواضعين يعني. لذلك صلاح لو كان قد أتى إلى الدوري السعودي مثلا كما كنا نتوقع سابقا،
0: كانت توقعاتي
1: أنا وفعلا، لأنه كل المؤشرات كانت تشير إلى صلاح إلى الدوري السعودي. لكن ذهاب صلاح إلى الدوري التركي مفاجأة لكل الأوساط الرياضية، حتى للمقربين من صلاح كانوا متفاجئين في الخطوة. وحتى لو ذهب للدوري التركي كانت المفاوضات مع بشكتاش، كيف ذهب الى ترابزونسبور المتوسط؟ لذلك انا اتوقع الموسم سيكون صعب على صلاح.
2: غير رايه بعدين،
0: يغير رايه
1: ما حد يغير رايه والله، خلاص
2: راح على فريق ثاني
1: السنه الجايه ممكن ان شاء الله. اي صح، ممكن السنه الجايه
0: بعد 18 شهر من العمل مع ترامب في ولايته الثانيه. كارولين ليفيت المتحدثه باسم البيت الابيض تغادر منصبها نهايه الشهر الجاري. ليفيت قالت انها اتخذت قرارها بعد ولادتها الثانيه لأنها وجدت صعوبة في التوفيق بين متطلبات المنصب واحتياجات عائلتها، لكنها لن تبتعد عن ترامب رئيس الأمريكي. أعلن أنها ستواصل العمل معه كمستشارة بارزة من خارج الإدارة، وستشارك في دعم الجمهوريين خلال انتخابات التجديد النصفي.
2: صحيح يا ريم، وكانت المفارقة أنه جميع الأعلام الأمريكي من الجمهوريين والديمقراطيين كانوا عم بيحمسوا على هذه الخطوة وعم يدعموها لهذه الخطوة، وأشادوا بأدائها طوال فترتها في هذا المنصب. يعني الاثنين أشادوا أنه هي على طول حاضرة وعطول عم بتجاوب على أسئلة الصحفيين، حتى لو ما كانت أجوبتها تروق لهم، ولكن هي كانت حاضرة وبقوة وأشادوا بأدائها أنه مدافعة شرسة وعندها حجج مقنعة حتى لو أنت ضدها.
1: صح، بس التوقيت الآن لما هي تجي قبل التجديد النصفي هذا هو اللي أثار الجدل. يعني الآن ربما سيشكل مكانها شاغر خلال الفترة القادمة.
2: تابعت الأعلام الأمريكي، ما حدا قال إنه مثلا تقصير منا أو شيء، وهذا استغربته، فتوقعت يكون في أسباب أخرى.
1: أنا أتوقع سبب وحيد ترامب، هذا يتصل كثير ويشغل الناس كثير، واتوقع يعني فتعبها، لان هي اصلا ولدت في شهر مايو يعني كمان.
0: بالضبط، هي ام حديثه الان. عموما كارولين وصفت عملها في البيت الابيض بانه الشرف ومغامره العمر، وشكرت ترامب على ثقته بها للتحدث باسمه من منصه البيت الابيض. لكن خلونا نستعيد ابرز محطات كارولين ليفيت معك يا جيلان.
2: صحيح ريم، كارولين ليفيت هي اصغر متحدثه باسم البيت الابيض في التاريخ، تولت المنصب وهي في 27 من عمرها. وخلال حملة ترامب الرئاسية لعام 2024 أنجبت طفلها الأول، ثم قطعت إجازتها وعادت إلى العمل بعد 4 أيام فقط بعد محاولة اغتيال ترامب في بنسلفانيا. وفي مايو الماضي أنجبت مولودها الثاني لتصبح أول متحدثة باسم البيت الأبيض تحمل وتلد أثناء شغلها بالمنصب. وبعد أيام من تنصيب ترامب لولاية ثانية، خصصت مقعدا داخل غرفة الإحاطة للإعلام الجديد لإفساح المجال أمام صناع المحتوى ومقدمي البودكاست والمنصات الرقمية غير التقليدية. وكانت دائما الجدال مع الصحفيين كما تذكرون، ولا ننسى طبعا أشهر ردودها عندما سألها أحد المراسلين من اقترح بودكاست مكان الاجتماع ترامب وبوتين، لترد ببساطة ربما والدتك. مستقبل كارولين غير محسوم، وستظل مستشارة للرئيس ترامب من خارج الإدارة.

0: وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال قد تتجه إلى الإعلام المحافظ أو حتى تعود لخوض الانتخابات مجددا بعد خسارتها سباق الكونغرس في عام 2022. عادة كل جماعة ترامب يتجهوا لفوكس نيوز، ورأينا المتحدثة باسمه السابقة كايلي ماكنيني صارت النجمة الأولى على فوكس نيوز،
1: كانت تعمل معها
0: هي كانت المساعدة. نعم إلى هلا هي رح تصير
2: يعني سألنا المتابعين عبر فيسبوك بين العمل وراحة العائلة ماذا تختار؟ هناك الكثير من الإجابات، وعد يقول العائلة أولا وثانيا وأخيرا، وإحنا بنشتغل عشان شنو. غزالي شارك أيضا وكتب الإجابة صعبة لأنهما مرتبطان ببعضهم، ولكن أنا أنحاز لراحة العائلة. آيات شاركت وكتبت العمل والمناصب يمكن تعويضها، شخصيا أختار العائلة ودعمها لأن الدعم والمحبة داخل البيت أساس النجاح لأي عمل لاحقا. أخيرا زميلتنا ندى حجازي كان لها رأي مختلف واختارت العمل. عموما هناك جدل جديد حول خلافة العرش في اليابان بعد تعديلات أقرها البرلمان، نتابع القصة مع الزميلة ريان. سعد صباحك ريان.
3: سعد صباحك بالخير يا ريم وعودا حميدا. اليابان تواجه أزمة بسبب تقلص عدد أفراد الأسرة الإمبراطورية، لكن البرلمان اختار معالجة الأزمة من دون فتح باب العرش أمام النساء. الأميرة إيكو ابنة الإمبراطور تحظى بشعبية كبيرة، ويرغب كثير من اليابانيين في أن تخلف والدها، لكن القانون يمنعها من ذلك ببساطة لأنها امرأة. ومن بين الحلول الجديدة لمسألة نقص الورثة السماح بإدخال رجال من فروع بعيدة جدا من الأسرة الإمبراطورية إلى العائلة. ولي العهد أكيشينو قال إنه لا يرى فرقا بين الرجال والنساء في القدرة على أداء مهام العائلة الإمبراطورية. عودة إلى ريمو ضيوفها.
2: طيب شكرا ريان. يعني قد تتغير القوانين هذه،
1: ربما تتغير، لكن أنا استغربت من طريقة طرح الخبر يعني صراحة من الريان، يعني تقول وكأنها حرمت أن تكون إمبراطورة فقط لأنها امرأة، وهذا الكلام غير صحيح.
2: إيش الحقيقة طيب؟
1: الحقيقة ليس لأنها امرأة، الفكرة لأنه لو هي أصبحت إمبراطورة ثم تزوجت شخص ما خارج الإمبراطورية، لأنه لا يوجد حتى الآن إلا ذكر واحد موجود في العائلة، يعني هو ابن ولي العهد حاليا، لو تزوجت شخص آخر برا العائلة ثم سيكون أبنائها هم القادمين ليكونوا إمبراطور لليابان، فسيخرج خارج العائلة المالكة، فلذلك القانون منطقي وحقيقي أن يكون ذكر من أبناء العائلة نفسها.
0: بس غير عائلة ملكية تجاوزوا هالأمر يعني.
1: أنا أشوف أنا أتفق مع اليابان بصراحة، لا أتفق تماما، لأنه أتوقع يعني حتى الإبقاء على السلالة الحاكمة من نفس العائلة، فأتفق مع الطرح. الفكرة ليست رجل وامرأة، ذكر وأنثى، بعيدة تماما عن هذا الطرح يعني
2: للنسل والمحافظة على العائلة المالكية.
1: صحيح.
2: طيب يبدو أن الكثير من هواة مراقبة الكسوف تجاهلوا تحذيرات السلامة ونظروا مباشرة إلى الشمس من دون نظارات واقية، كمان خلينا نتعرف على هذه القصة معك يا ريان.
3: شكرا يا ريم. بعد الكسوف الجزئي للشمس الذي شهدته أوروبا قبل أيام، قفزت عمليات البحث على جوجل عن عبارات مثل ألم العين أو عيني تؤلمني بأكثر من 800% في بريطانيا خلال 24 ساعة فقط، وتصوروا أنها وصلت إلى نحو 5000% في إسبانيا وفرنسا. مستخدمون على السوشيال ميديا تحدثوا أيضا عن ظهور بقع داكنة أو خضراء يعني في مجال الرؤية لساعات بعد مشاهدة الكسوف. لا ندري ما هو التعليق يعني العلمي أو الطبي يعني.
2: نعم بالفعل انتشر هذا السيرش أو البحث على جوجل عن هذا الموضوع، هل بالفعل له تأثير دكتورة نسرين؟
4: صحيح طبعا، إذا نظرت إلى الشمس مباشرة خلال الكسوف دون اعتماد نظارات مختصة للكسوف، هذا قد يؤدي إلى ضرر في الشبكية، يؤدي إلى تشوش في الرؤية، تشوش النظر، تشوش رؤية الألوان وتغيرها
2: لفترة مؤقتة فقط ولا خلاص؟
4: يقدر يكون لفترة مؤقتة، كما يقدر يكون هو يظهر خلال ساعات
2: بالضبط،
4: ويقدر بعدين يتحسن بالعلاجات والمواظبة والمواصلة، كما تقدر تكون اضطرابات على المدى الطويل شوي، يؤدي مثل ما ذكرت الأستاذة إلى ظهور بقع سوداء أو حتى رمادية في مركز النظر، تغير الألوان، تغير تشوش حتى رؤية الخطوط، وبالتالي يعني التعرض للأشعة فوق البنفسجية
2: خلال الكسوف. هذا الموضوع لأنه الموضوع مغري، لأنه لما بيحصل هذا الكسوف بتكون الدنيا معتمة، فالنظر إلى الشمس أنت ما بتو

0: تنظر إلى الشمس بأنها قوية، يعني بتشوف يعني خيال،
1: بس أنك في الواقع تتعرض للأشعة الفوق البنفسجية وهذا يؤدي إلى التهاب أو حتى احتراق في القرنية.
0: طيب خلونا نذهب إلى مصر وواقعة غش غذائي تثير الجدل. الجهات الرقابية ضبطت مصنعا غير مرخص لإنتاج البسكويت في مدينة كفر شكر. الحملة عثرت على فحم نباتي يستخدم لمنح البسكويت اللون الأسود بدلا من الكاكاو. التفتيش كشف أيضا عن جلوكوز وزبدة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كمية من البسكويت مخصصة لإعادة التصنيع. يعني موضوع يثير الكثير من الأسئلة. نغم، استخدام الفحم، الفحم يستخدم؟
2: لا، هلا هو الفحم اللي استخدموه بهذه الطريقة هو الفحم المصنع الصناعي. أي. المستخدم من مواد كيماوية.
0: طيب
2: هيدا بس ليعطوا لون، هو أكيد للغش التجاري، بينما الفحم النباتي أو الفحم النشط هو الوحيد المسجل للاستخدام كبديل غذائي أو كمكمل طبي. بيساعد بحالات معينة وتحت إشراف طبي أكيد.
0: طيب.
2: هو يستخرج من مصادر طبيعية مثل قشور جوز الهند أو الأخشاب النباتية. وأكيد له فوائد كتير مهمة للجسم، بس للأسف هيدا الشيء اللي استخدموه كتير خطير.
0: هي المشكلة ليس فقط في استخدام الفحم، يمكن يكون فيه فحم يعني نباتي، يعني ليس هو الأزمة الكبرى في هذه القصة، ولكن هو ملون غذائي يتم استخدامه بصورة قانونية في بعض المنتجات الغذائية، لا يثير مخاوف تتعلق بالسلامة إذا كان زي ما ذكرتي ضمن المستويات المسموحة. طيب عموما، ما هي فوائد الفحم النشط أو الطبي لصحة الإنسان؟ هل هناك فوائد؟
2: صح، له فوائد، وأكيد يفضل يستخدم تحت إشراف طبي. يستخدم بحالات علاج أنام المعدة الناتج عن الانتفاخات والغازات، حتى يستخدم كمان لعلاج عوارض متلازمة القولون العصبي.
0: صحيح.
2: وكمان يستخدم بإنتاج الفلاتر المي، لأنه بيساعد على تنقية المي وجودة المي من خلال امتصاص السموم والروائح والكلور كمان. وايضا في له اشياء استخدامات موضعيه مثل موجود بالكريمات اللي هي مسؤوله لتنقيه البشره والمسامات، حتى بنلاقيه بمعجون الاسنان لتبييض الاسنان ولازاله الترسبات اللي موجوده على الاسنان.
0: فعلا. عموما شكرا لكم جميعا، مكملين معكم فقراتنا وبعد الفاصل.

0: قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو، حيث وضع الجيش الأمريكي المشتبه بهم في هجمات 11 سبتمبر.
1: عذب حتى فقد عقله كما عذبت أنا. أنا أيضا تحت التعذيب شهد كذبا على الناس حتى يقول لأخوي يقول نعم القائد.
0: السفارة الأفغانية هي من سهلت كل عملية سفرك وتدريبك وإرسالك إلى جبال أفغانستان للجهاد بعلم من السلطات الألمانية.
1: ألمانيا كانت تساعدني.
0: محمد ولصلاح
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: أن يكون أقرب منافس لك في الصف هو الشخص الذي يشبهك تماماً ويعيش معك في المنزل. الحكاية باختصار، ثلاثة توائم في الأردن خاضوا امتحان التوجيه في العام نفسه وتحت سقف واحد. النتائج فتحت أمام كل واحد منهم طريقاً مختلفاً. سيرين حصلت على معدل 97.4%، خالد 93.9%، أما سدين 90.5%. القصة ليست في التفوق فقط، وإنما كيف يعيش ثلاثة أشقاء متطابقون في العمر والتجربة الدراسية نفسها، بينما لكل منهم شخصية وطموح وقدرات ذهنية مختلفة. أكيد حنفتح النقاش مع أصحاب هذه القصة. نرحب بالإخوة التوأم ما شاء الله، خالد وسيرين وسدين الخلايلة، يسعد صباحكم وهلا وسهلا فيكم. ولكن قبل أن نفتح النقاش معكم، خلونا نسأل الريان، هل النجاح الدراسي تصنعه الأسرة أم الجينات، وهل يتأثر التعليم بالعوامل الوراثية؟
1: شكرا يا ريم. النجاح الدراسي تصنعه البيئة أم الجينات؟ لنلقي نظرة على دراسة عالمية شملت أكثر من 190 ألف توأم، وجدت أن النجاح الدراسي يتشكل من مزيج بين الوراثية والبيئة الأسرية. وأظهرت الدراسة أن العوامل الوراثية تفسر نحو أكثر من 40% من الفروق في المستوى التعليمي بين الأفراد، بينما البيئة الأسرية كانت أقل نحو 31% من الاختلافات التعليمية، كتعليم الوالدين والدعم المنزلي والموارد المتاحة للأطفال. ولكن بقيت نسبة من الفوارق التعليمية لا وراثية ولا منزلية، بل ترتبط بعوامل فردية وتجارب خاصة بكل شخص مثل المعلمين والأصدقاء. وبالمقابل بقيت مساهمة الجينات والبيئة متقاربة بشكل عام. خلص الباحثون إلى أن التحصيل التعليمي نتاج تفاعل بين الوراثة والبيئة وليس أحدهما فقط، فالجينات قد تمنح الاستعداد بينما تساعد البيئة على تنمية هذا الاستعداد أو الحد منه. مريم نفتح الملف.
0: غريب الموضوع يا ريان، لأنه ضيوفنا من نفس البيئة ونفس العوامل الوراثية، ولكن
1: قد تختلف التجارب.
0: بنفس التجربة تقريبا، ممكن حناخذ منهم التفاصيل. أعود لضيوفي وأرحب بالإخوة التوأم خالد وسيرين وسدين الخلايلة، يسعد صباحكم وهلا وسهلا بكم. أول شيء خلينا نسأل، مين أكبر واحد؟ مين أكبر، خالد ولا سيرين ولا سدين؟
2: أنا أكبر.
0: أنت خالد؟
2: أنا خالد.
0: طيب ومين سدين؟
2: نعم
0: سدين، ما شاء الله ما شاء الله، توأم متطابق، يعني ماني عارفة أفرق بينكم. يسعد صباحكم. يعني يمكن السؤال اللي يطرح نفسه، الناس تقول طب نفس الأم والأب، نفس البيئة، نفس المنزل، نفس الخبرات، نفس الجينات، ولكن لكل واحد منكم قراره واختلافه في اتخاذ قرار سواء المهني أو حتى في التخصصات. خليني أبدأ معك يا خالد، ما هو التخصص اللي ترغب بالدخول إليه؟
2: أنا تخصص الحقل الصحي، اللي هو يصنف كحقل علمي.
0: إيش؟ ما الصوت ما هو واضح شوية. طب سيرين، ما هو التخصص اللي ترغبين بالتوجه إليه؟
3: هلا بالبدايه انا اخترت حقل اداره الاعمال. اداره الاعمال له مفرع انواع وتخصصات. حابه ديجيتال ماركتينج، التسويق الرقمي، هلا له توجه على سوق العمل وحابه ادخله، اللي شغف يعني فياته.
0: حلو. طيب وسدين، ما هو التخصص الذي ترغبين فيه؟
4: ارغب بالدخول بتخصص التجاره الالكترونيه والتسويق الرقمي.
0: التسويق الرقمي أيضا. طيب أنا أبغى يعني يمكن في هناك الكثير من الأسئلة، كونكم إخوان في نفس السنة الدراسية، يمكن حتى في نفس الفصل، كيف كنتم تتعاملوا مع موضوع المذاكرة؟ يعني هل كان في أحد منكم هو القائد؟ هل في كان أحد أشطر من أحد؟ قل لنا يا خالد.
2: أول إشي، بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء هو توفيق من رب العالمين.
0: نعم.
2: الحصول على هيك معدلات عالية. قلنا الثلاث. ثاني شيء هو دعوات من

0: والدتي وهم كانوا داعمين لنا.
1: صح.
0: وفالي فيش انت بدك تعمل جهدك والباقي على
1: لا لا، بس اكيد كان في اجواء يعني اكيد رضا الوالدين ودعائهم وتوفيق الله سبحانه وتعالى، ولكن الاجواء اللي كنتوا بتعيشوها يعني مين كان مثلا شاطر في الرياضيات بينما شخص اخر بيكون شاطر في المواد الادبيه؟ سيرين.
2: هلا خالد دخل حقل العلمي، حقل الصحي، انا وسدين حقل اداره الاعمال، فيعني المواد المشتركه معنا فقط هي المباحث المشتركه، العربي، الانجليزي، التاريخ، الدين. هلا اكيد بحكي لك القائد عنا يعني في البيت خالد، بعتبر اشطر منا، فدائما نلجا لبعض، وزي ما بحكي لك احنا توأم في البيت، ففي بيئه جو دراسه عاليه في البيت، بنساعد بعض، اللي مش فاهم معلومه مش فاهم شغله بنساعد بعض في هاي الشغله.
1: يعني هذا تواضع منك عشان تحبوا خالد مثلا، ولكن إيه سيرين انت جايبه 97%، انت الاعلى، يعني دائما يقولوا البنات اشطر من الاولاد خصوصا في الدراسه. عموما سالنا متابعينا على وسائل التواصل، هل المقارنه بين التوائم عادله؟ معظم المشاركات كانت بالاجابه بالرفض، ونبدا من غزالي اللي يقول طبعا غير عادل، لأن المقارنة تجعل الأمور تفضيل شخص على شخص، وهذا يولد الغيرة والشعور بالدونية، ويرى المنصوب طبعا صالح أن المقارنة غلط، الصح هو التشجيع، المقارنة تدمير، وتقول نسمات البر، لا يجوز طبعا حتى من غير التوأم التفريق بين الأولاد سواء ذكور أم إناث، لا تجوز وتعتبر جورا وظلما إلا إذا كانت بمسوق شرعي. أخيرا تعليق آخر يقول عادلة وفي النهاية دي حقيقة. طيب سدين خليني أسألك، يعني هل كان في هذه المقارنات مثلا أنت أشطر، سيرين أشطر، طب خالد ليش ما تصير زي ما أخواتك؟ كان موجود هذا النوع من المقارنات في المنزل؟ في أحد يكون أشطر من الثاني؟
3: لا بالعكس. لا بالعكس بالعكس، كلياتنا ندعم بعض. انا شخصيا كنت اتغلب باللغه الانجليزيه، دائما كنت اطلب المساعده من اخوي خالد كونه اتقدم لها بالسنه الاولى، فكنت دائما اطلب المساعده من اختي او اخوي، نفس الشيء ندعم بعض.
1: يعني شيء غريب، البعض يقول إنه التوائم دائما يتشاركوا نفس الجينات، لأن ودائما يتشاركوا نفس الشطارة، يعني نسبة الذكاء بتكون نفسها، يعني يشعروا ببعض، إذا كان هذا تألم هذا يتألم، هذا يمرض هذا يمرض، هل هذه حقيقة أم إنه هذه مجرد يعني كلام عن التوائم؟ إيش رأيك يا خالد؟
4: لا لا
1: لا
0: بس أكيد إحنا بنساعد بعض.
1: لا بنتكلم عن المشاعر، يعني مثلا تشعروا في بعض، تحسوا بألم بعض، يعني
0: الصوت مش واضح.
1: طيب سيرين هل هذه حقيقة أم لا؟ إنه التوائم يحسوا في بعض؟
2: لما نكون صح حقيقة، لما نكون توأم غير عن الإخوان العاديين.
1: صحيح.
2: نشعر في بعض زي ما حكيت لك، مرات بنمرض مع بعض بنساعد بعض، بس حنحكي على الصعيد الدراسي، كل واحد كان يدرس في غرفة، كل واحد له وقت معين، كل واحد عدد ساعات، كل واحد له اجتهاد، فيعني في الدراسة لا مش كثير متقاربين، لهيك الواحد
1: يعني
2: معدل. خلينا نحكي
1: نفس البيئة ونفس الجينات، ولكن لكل واحد منه هواء، منكم هواء مختلف واختيارات مختلفة دراسية. عموما كل التوفيق لكما الإخوة التوأم خالد وسيرين وسدين الخلايلة، شكرا لكم. الآن مشاهدينا إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع الزميلة جيران.
5: شكرا ريم.
6: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أكدت السلطات المحلية في مأرب أن ميليشيات الحوثي استهدفت الأحياء المكتظة بالنازحين بأربع صواريخ باليستية وأربع مسيرات، وأشارت إلى سقوط جرحى وتسجيل أضرار مادية في منازل وسيارات وممتلكات المواطنين. وذكر مراسل العربية أنه جرى إسقاط مسيرتين حوثيتين في سماء مأرب، كما استهدفت الميليشيات أحياء سكنية في تعز. وردا على هذه الاعتداءات، شنت القوات الحكومية اليمنية قصفا على مواقع ميليشيات الحوثي في جبهة البرح غربي تعز. كشفت بلومبرغ أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على إيران حسب

0: قالته عن وزير الخزانة سكوت بيسنت. ولفتت الوكالة إلى عدة خيارات أمريكية من بينها فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، وكذلك مصادرة أصول إيرانية تحت الولاية الأمريكية، وكذلك من بين الخيارات استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية. اختتم قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال برايت كوبر جولة استمرت 10 أيام في الشرق الأوسط، شملت زيارات لست دول ولحامل الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية تعمل في بحر العرب. والتقى كوبر بكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الدول الست وأفراد القوات الأمريكية المنتشرين في المنطقة وعدد من الجنود أيضا. أما في البحر فقد التقى كوبر بالبحارة ومشاة البحرية المارينز على متن حاملة الطائرات USS أبرام لينكولن للمرة الثانية هذا العام. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية دخول حاملة الطائرات USS جورج اتش دبليو بوش بحر العرب، وذلك مع استمرار العمليات العسكرية والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وقالت سنتكوم إن الحاملة تبحر في بحر العرب دعما للأمن في الشرق الأوسط، ونشرت صورا لطائرات تابعة للبحرية تقلع من على متنها. ويأتي وصول الحاملة بالتزامن مع ترتيبات لتخفيف الضغط عن حاملة الطائرات أبرام لينكولن التي أمضت أكثر من 260 يوما في الانتشار. شنت إسرائيل سلسلة غارات على مرتفعات علي الطاهر في النبطية جنوب لبنان، جاء ذلك بعدما أكد مكتب نتنياهو تعرض قوات إسرائيلية لهجوم من حزب الله أثناء مهمة في علي الطاهر. أفادت مصادر العربية بأن وفدا رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة خليل الحية توجه إلى مصر لإجراء محادثات. وذكرت المصادر أن الوفد سيلتقي رئيس المخابرات المصري حسن رشاد صباح الأحد، وستكون هذه أول زيارة يجريها الحية إلى مصر منذ توليه قيادة حماس. وقال مسؤول في مجلس السلام لرويترز أن كوشنر وملادينوف يأملان في إجراء محادثات بناءة بشأن المضي قدما في خطة ترامب للسلام. نهاية الموجز، وإلى حديث السوشيال مع الزميلة ولاء أبو سرايا. إليك ولاء.
1: شكرا جيلان. أهلا بكم فقرة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. قفز بالمظلة وقت الكسوف، لكنه لم يكتفي بمشاهدة المنظر وحده. مظلي فوق جزيرة سردينيا اتصل بوالدته من السماء يشاركها المشهد مباشرة في فيديو حقق انتشارا واسعا على مواقع التواصل، وجمع بين لحظة رياضية ومشهد فلكي نادر.

0: صدمة داخل الفصل جعلت معلماً أمريكياً ينهار باكياً. داريوس ويليامز قال إن عدداً من طلاب الصف الثاني عشر عجزوا عن إكمال جملة بسيطة رغم مساعدتهم، ولم يتبقى أمامهم سوى أربع كلمات فقط في موقف فتح نقاشاً واسعاً حول مستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب، والسبب بكل بساطة طبعاً هو الذكاء الاصطناعي.
1: They cannot write. They can reason. They have the ability to defend their reasoning if it's talking to their homeboy. But applying that to a written text, two paragraphs, and they couldn't do it.
0: يبدو وكأنه يحاول الهرب، لكنه في الحقيقة يفعل شيئا طبيعيا جدا. طفل ولد مبكرا وظهر وهو يحرك قدميه بطريقة تشبه المشي، ما جعل الفيديو ينتشر بعنوان محاولة هروب، بينما يوضح الأطباء أن الحركة طبيعية عند حديثي الولادة. 4 3 2 1 5 4 3 2 1. زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا خطف الأنظار، ومعه انتشر

0: فيديو قيل إنه يوثق لحظة وصول جورجينا إلى الحفل، لكن بعد تداوله على نطاق واسع تبين أن صاحبة الفيديو ليست جورجينا بل شابة تشبهها بشكل لافت، وهو ما تسبب في الالتباس بين المتابعين. تفوق في الثانوية لكن اسمه سقط سهوا من القائمة المكرمين. الطالب السوري محمد الحياوي فوجئ بعدم دعوته إلى حفل تكريم المتفوقين قبل أن يتلقى اتصالا من محافظ دير الزور ينقل له مباركة الرئيس أحمد الشرع واعتذاره عن الخطأ مع وعد قريب بتكريمه.
1: عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله.
1: الحال أخي محمد، إن شاء الله بخير.
2: الحمد لله.
1: بداية مبارك لك هذا النجاح وهذا التفوق. حقيقة يعني يحق لنا صراحة أن نفخر بك بأمثالك. كمان اسمح لي حقيقة أنقل لك تبريكات تهاني سيد الرئيس الذي يأسف لعدم حضورك للملتقى اللي صار في دمشق لأسباب ما أحس حقيقة حصل تواصل.
0: كان هذا كل شيء لليوم، والآن إلى ريم وباقي فقرات صباح العربية. إليك يا ريم.
3: شكرا. ولا للمشاهدين إلى وقفتنا الأولى من زوايا المراسلين، نذهب إلى القاهرة مع زميلة ندى حجازي. يسعد صباحك يا ندى، وخلنا نتوقف عند قضية أثارت تفاعلا واسعا في مصر بعدما اكتشف الصيدلانية أن بياناتها مسجلة كمالكة ومديرة لإحدى شركات الأدوية دون علمها. ما هي التفاصيل؟
4: صباح الخير يا ريم. فعلا يعني تم تداول هذا الفيديو بشكل واسع جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. طبيبة صيدلانية حكت انها تفاجأت بانها شريكة في احدى شركات توزيع الادوية دون علمها، وانها تفاجأت بذلك عندما دخلت على منصة مصر الرقمية ووجدت نفسها شريكة في هذه الشركة، فبحثت اكثر لتجد بعد ذلك انها تقدمت في وقت سابق لاحدى الوظائف باحدى الشركات، فقدمت سيرتها الذاتية ولم يتم الاتفاق بينها وبين تلك الشركة، لكن يبدو أن أصحاب تلك الشركة استخدموا بياناتها التي كانت موجودة في السيرة الذاتية وأسسوا بها شركة دون علمها، لأن شركة توزيع الأدوية تتطلب أن يكون هناك شريكا صيدلانيا. اتخذت طبعا هذه الفتاة الإجراءات القانونية ووضحت أنها بعد تداول الفيديو أصحاب هذه الشركة حاولوا أن يكون هناك حل ودي بينهم، ولكنها خافت أن يكون هناك أن تتورط في أي مشكلة أو غش، فيعني ستستمر في اتخاذ هذه الإجراءات القانونية.
3: طبعا أيضا كمان في واقع جدلية العثور على بيانات عملاء داخل أوراق تستخدم في تغليف الطعام. ما التفاصيل يا ندى؟
4: يا ريم، يعني بيانات العملاء في قراطيس الطعام، طبعا هذا كان عنوان فيديو تم تداوله بشكل واسع جدا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. ظهر في هذا الفيديو رجل يحكي انه صاحب مطعم صغير يشتري عاده رزم الاوراق لتغليف الطعام، ولكنه تفاجأ في احدى هذه الرزم انها تتضمن بطاقات رقم قومي للمواطنين، تتضمن عقود لشركات لاحدى الشركات الكبرى يعني بين هذه الشركه وعملائها، وانه صدم من هذه الاوراق وصل مع الشركة، ولكن هو يعني عبر عن استياءه من رد الشركة أنهم لم يعطوا اهتمام، طلبوا منه فقط أن يحضر أي وقت لإعطائهم هذه الأوراق ولم يهرعوا لإرسال مثلا شخص يأخذ منه هذه الأوراق. طبعا يعني الجهات المختصة ستفحص هذا الفيديو وتاريخه إذا كانت البيانات اللي فيه صحيحة، ولكن الملفت أنه طبعا في ناس ربطت بين هذه الأوراق والمكالمات الوهمية التي تلقاها المواطنين من أشخاص ينتحلون صفة البنك وبيقولوا لك بقى البيانات فعلا بتاعتك الحقيقية، فيبدو أنها ممكن تأتي من هذه الطريقة.
3: بالفعل. شكرا لك ندى حجازي من القاهرة على كل هذه التفاصيل. هل كوب عصير البرتقال الصباحي صحي كما نعتقد؟ فيديو متداول من مقابلة للإعلامي مالك مكتبي أشعل الجدل.

0: بعد وصف عصير البرتقال بأنه قنبلة من السكر ليفتح من جديد النقاش حول الفرق بين تناول الفاكهة كاملة أو شربها على شكل عصير. نتابع.
1: سرعة ارتفاع سكر الدم من العصائر هاي سريعة، فعشان

0: هي منها اللي هي الألياف، وعم ناخد بس العصير تبعه.
1: يعني الموضوع سار كثير من الأسئلة نغم، هل بالفعل يعني عصير برتقال معروف عنه فيتامين سي صح فريش، وهل يكون يعني يرفع السكر بشكل كبير يؤثر على مثلا يومنا كامل إذا فتحنا يومنا بعصير برتقال صباح؟
2: لا أكيد نحن مننصح أنه ما نبلش نهارنا الصباح بعصائر عالية السكر. كمان هيدا الشيء بينطبق أكثر على مرضى السكري أو النساء اللي الحوامل اللي عندهم سكر الحمل. بينما كمان بيخسر فوائده لما بيتعرض للتقطيع أو بطريقة العصر، لأنه الفيتامين سي دغري بيطير. فبس سكر، وحتى لنعمل كوب عصير البرتقال بدنا كمية كتير كبيرة،
1: 3-4 ممكن 5،
2: فمنكون نحن تخطينا كمية الفواكه المسموحة بالنهار.
1: مزبوط.
2: فلهيك نسبة يعني ما بناخد شي فوائد منه بس سكر يعني. فهيك أفضل إنه، وكمان بيكون أحسن من العصائر ومشروبات الغازية بحالات معينة يعني. بدل أحسن بس
1: هو عموما دايما يقولوا يعني لا تشرب سعراتك، الأفضل أكل الفاكهة كما هي
2: لأنه فيها ألياف وفيها فيتامينز بنستفيد منها
1: ونشبع أكثر كمان.
2: صح.
1: ولا زلنا نتحدث عن المشروبات ورحلة التحكم بالوزن لا تقتصر على الطعام والرياضة فقط، بعض المشروبات اليومية قد تلعب دورا داعما أيضا. طيب خلينا نعرض بعض المشروبات يا نغم وتدينا تقييمك لها من 10، وهي المفروض أنها تساعد على إنقاص الوزن. نبدأ طبعا بالماء، كم من 10؟
2: 10 من 10. لأنه هي المحرك الأساسي لعملية الأيض بالجسم يلي هي عملية الحرق، وكمان هو عنصر أساسي بيدخل بكتير وظائف من الجسم، وحتى بيساعدنا على شعور الشبع.
1: طيب
2: ما بقى الجسم يطلب سناكات كتير.
1: بالضبط. يعني البعض يشرب الماء بطريقة خاطئة يعني. مثلا كلها دفعة واحدة هو الأفضل.
2: صح. فالجسم ما بيستفيد منه، بيطلع دغري من الجسم.
1: لازم
2: صح.
1: على مدار اليوم.
2: صح.
1: طيب مشروب البروتين كم من 10؟
2: 8 من 10. لأنه هو بيعطينا إحساس الشبع لفترة طويلة. أوكي. بيعطينا 9 من 10 سوري.
1: 9 من 10.
2: بيعطينا إحساس الشبع لوقت أطول. وكمان بيحافظ على الكتلة العضلية اللي هي أساسية بعملية حرق الدهون ونزول الوزن.
1: بالفعل. القهوة كم من 10 يا نغم؟
2: القهوة 6 من 10.
1: القهوة ليش أعطتيها 6؟
2: هلا هي الفائدة الحلوة فيها الكافيين.
1: صح.
2: يلي هو بيساعد بنشط عملية الحرق.
1: طيب.
2: وهي الفائدة الحلوة فيها إنه هي منشط للأداء الرياضي.
1: صحيح.
2: تعطي باور، تعطي طاقة. فأنا كتير بنصح فيها قبل الجيم. وأكيد ما نكتر كتير منها لأنه بتسحب المعادن من الجسم.
1: والموية أيضا. صح. يعني صح. كمان. ولكن صح. القهوة السوداء يعني ما نختلف عليها.
2: إيه صح. بس بكميات محددة وبدون سكر.
1: معقول. بالفعل. خل التفاح كم من 10 يا نغم؟
2: خل التفاح 6 من 10 كمان. الفائدة الحلوة فيه إنه بيساعد بعملية الهضم.
1: طيب.
2: أوكي. وكمان بيخفض من امتصاص السكر بالدم. أوكي. هيدي الفائدة فيه. بس ما بيساعد على عملية نزول الوزن.
1: مع إنه مش يقولوا تأخذ ملعقة على الصباح.
2: لا يفضل يكون مخفف بالماء.
1: مخفف.
2: عرفت علي؟ يس. كرمال هيدا الشيء.
1: نعم.
2: وحتى بيحسن من الأنسولين، من حساسية الأنسولين. هيدا الشيء بيساعدنا إنه جسمنا ما بقى يطلب سكريات بعد الوجبات الرئيسية.
1: ممتاز.
2: فالكالوريز بصير بيقل. كنا نعمل كنترول على الوزن.
1: طيب الأشهر الشاهي الأخضر لخفض الوزن وحرق الدهون، إيش رأيك؟ كم من 10؟
2: 5 من 10.
1: 5 من 10. إيه. برضو لي فوائد.
2: إيه هو الفوائد الحلوة فيه مضادات الأكسدة.
1: صحيح.
2: اللي هي بتساعد بتحرك عملية حرق الدهون. وبتنظف الجسم، ديتوكس. عرفت؟
1: ولكن ما لا ينزل،
2: بس ما بينزل الوزن.
1: ما ينزل الوزن. نتفق على ذلك. شكرا لك خبيرة التغذية نغم الضادون. أكيد مكملين معاكم وانتظرونا بعد الفاصل وعيادة الصباح.

0: breaking news to in-depth analysis. We bring you the stories that matter most.
1: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
0: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
2: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
3: We follow the money, the markets, and the momentum.
4: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
3: Driving Saudi Arabia forward.
5: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
0: The ultimate global stage.
6: Lebanon should not be attacked.
7: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
3: Where the architects of power, economics, and politics
8: are stop the war in Ukraine.
0: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders, watched by the world.
9: مشاهدينا إلى عيادة الصباح وجولة جديدة على أبرز القصص والدراسات الصحية نناقشها مع ضيوفنا استشاري الجلدية والتجميل الدكتور علي العيد واستشارية الأمراض الصدرية واضطرابات النوم الدكتورة نسرين الفاهم واستشاري الطب النفسي الدكتور أسامة النعيمي. أهلا بكم. ونبدأ بالخبر الأول في العيادة. تخيلوا مريضة مصرية لم تكن قادرة على فتح فمها بشكل طبيعي لمدة 15 عام كاملة. وزارة الصحة المصرية أعلنت نجاح فريق طبي في علاج مريضة كانت تعاني تيبسا عظميا شديدا في مفصلي الفك، منعها من فتح فمها طبيعيا، طبعا أثر على تغذيتها. الفريق استبدل المفصلين بمفاصل صناعية مصممة خصيصا لحالتها ليطوي صفحة مؤلمة من معاناة المريضة. أحيانا تحصل معانا الفك كده يتيبس، في شيء يحصل، بس مسكينة هذه قاعدة فترة طويلة تعاني من هذا الموضوع.
10: وهذه نتيجة تداخلات جراحية سابقة مع الأسف لم تكن معتمدة، أدت أنه المفصل نفسه يخرب. طبعا قد نظن أنه هي هذه نهاية القصة، هذا نجاح كبير طبعا للفريق اللي سوى لها العملية، لكن المشوار طويل جدا لأنه وراها العضلات نفسها أصلا صار فيها مشاكل، فحتحتاج كثير من العلاج التعويضي، أكيد تمارين وأكيد تجميل بعدها.
9: أكيد أكيد، ولكن هذا يعتبر إنجاز وحل يعني في مكانه. في بريطانيا هناك سيدة لديها أكثر من أنف تختار بينهم. هذا صحيح، جاين هاردمان فقدت أنفها بعد مرض مناعي نادر تسبب في تدمير أنسجته، وتستخدم الآن أنف صناعي يثبت مغناطيسيا عبر مثبتات من التيتانيوم. قصتها عادت للانتشار بعد عرضها لمقاطع تظهر فيها مجموعة الأنوف التي تعتمد عليها يوميا. يعني للأسف في بعض الحالات يعني بكتيريا نسمع أو إجراء تجميلي يتأثر الأنف، يفقد الأنسجة والعظم والغضروف ويضطر لعمل هذه العمليات التجميلية.
11: هذا هو مرض مناعي أدى إلى فقدان الأنف. طبعا وضع أنف الصناعي هو أقرب إلى الطب التعويضي.
9: صحيح.
11: في هذه الحالة هو أيضا جزء من التجميل، ونحن نعرف أن التجميل ضرورة من ضروريات الحياة وليس رفاهية، لأن في هذه الحالة تعطيها ثقة في النفس
9: كيد.
11: وبالتالي اندماج في المجتمع مما يرفع أدائها الوظيفي وأدائها في المجتمع بالإضافة أدائها الأسري.
9: وأحياناً إذا كان الأنف يعني تأثرت الأنسجة والغضاريف يصعب ترميمه من جديد خلاص.
11: صحيح، في هذه الحالة فقدت كامل الأنف ولكن متصالحة مع نفسها لو لاحظنا، بالإضافة عندها مش أنف واحد فقط، عدة أنوف يعني.
9: في أنف وثلاثة عيون ثلاثة أنوف.
10: إذا قرأتي في التعليقات واحد من اللي كاتبها بيقول هل في إمكانية أن نلاقي وجوه كمان
9: وجوه،
10: إنه في ناس بترمي وجه بتلبس وجه ثاني.
9: قد يكون هناك
11: حدث
9: فأذن مثلا أو
11: زراعة وجه، لكن وجه. عملية زراعة الوجه معقدة جدا مقارنة بجزء معين من الوجه وراء.
10: لكن هو الهدف مش الوجوه كتعويض، الهدف أنه في ناس تتغير أخلاقها فكل شوي يلبس وجه مختلف.
9: تغير الأقنعة بعد ثورة أوزمبيك ومنجارو وأدوية التنحيف. اليوم تتجه أنظار شركات الدواء إلى هدف جديد داخل الدماغ، منظومة الأوركسين. هذه المنظومة تتحكم في اليقظة والنوم والانتباه والدافع. النجاح الأول جاء مؤخرا عبر شركة تاكيدا اليابانية. الدواء الجديد ساعد مرضى النوم القهري على البقاء

0: مستيقظين ونشطين. لكن الطموح أكبر من ذلك، الباحثون يدرسون أيضا إمكانية استخدامها مستقبلا في علاج الاكتئاب والإدمان واضطرابات أخرى مرتبطة بدوائر المكافأة في الدماغ. طب أولا خلينا نأخذ الجانب اللي هو الجانب، خلينا نقول اللي تستخدم مثلا لتخفيض الوزن يا دكتورة، إيش رأيك؟ ما هو الجديد في هذا الدواء؟
1: بالنسبة للدواء هذا يعني بحكم أنه يشتغل على مستوى الدماغ يعني راح يكون أنفع من الأدوية الثانية أظن اللي تشتغل على مستوى الهرمونات، يعني لأن الكنترول للهرمونات أوريدي يصير من الدماغ دايركتلي، هيك ولا دكتور؟
2: نعم، الدماغ أكثر تعقيدا من باقي صحيح. الجسم والطب الحديث يتجه إلى التعامل مع الحالة المرضية بشكل دقيق جدا. طيب. هو التوجه على مستوى الجين أو على مستوى الهرمون مما يقلل وجود مضاعفات مثل الأدوية الكلاسيكية اللي تشتغل على كامل الجسم. طبعا الدماغ أكثر تعقيدا من باقي أعضاء الجسم،
0: ولكن الاستفادة أيضا لعلاج بعض مثلا يقولك في الاكتئاب والإدمان واضطرابات أخرى.
3: في نهاية 27 إذا اجتمعنا زي ما نجتمع كل سنة وبنتكلم عن إيش الجديد في الطب، أنا أؤكد لكم أنه مثل هذه الأنواع من البيبتايدز راح تدخل في علاج الاكتئاب، الإدمان، البهاق، فقدان الشعر. والأكبر من هذا أنه راح تحدد للمستقبل إيش أنواع أطفالنا وإيش الأمراض المناعية اللي معها. إحنا الآن أمام انتقالة كبيرة في الطب من مجرد انتظار الأمراض إلى الوقاية من الأمراض حتى في السن المبكرة.
0: صحيح. 3 دقائق من الحركة تحمي من السرطان، دراسة حديثة تابعت أكثر من 59,000 شخص وجدت أن إضافة 3 دقائق من النشاط القوي يوميا ارتبطت بانخفاض خطر مجموعة تضم 13 نوعا من السرطان المرتبط بقلة الحركة. اللافت أن الفائدة ظهرت حتى مع زيادات بسيطة جدا في النشاط اليومي. تخيلوا 3 دقائق فقط، هذا الذي نحتاجه للوقاية من بعض الأمراض.
1: فعلا صحيح، هذه دراسة حديثة نشرت مؤخرا في مجلة البي ام سي ميدسن وأجريت على أكثر من 59,000 رجلا وامرأة بالغين. الباحثين وضعوا أجهزة لمتابعة نشاط الأشخاص المشاركين خلال أسبوع، ثم تابعوا سجلاتهم الصحية لمدة 8 سنوات لمتابعة إمكانية الإصابة ببعض أمراض السرطان. تقريبا 13 نوع كانت أوريدي مرتبطة بقلة الحركة، وأهمها سرطان الثدي، سرطان القولون، سرطان الرئة. وأثبتت هذه الدراسة أن تعويض الجلوس لمدة 10 ساعات أو أكثر لدى هذه الأشخاص بالحركة ولو كانت خفيفة ارتبط بنقص وجود إمكانية الإصابة بالسرطان. وأيضا كلما اشتدت الحركة، يعني إذا نقارن الوقوف بالمشي ثم صعود الدرج ثم الركض، كلما ازدادت حدة الحركة كلما تقلصت خطر الإصابة بهذه الأمراض.
2: بس لازم نأكد أن هذه الدراسة ارتباطية وليس سببية. بلا شك أن الحركة أفضل بكثير من الجلوس. صحيح. ولكنها ليس قطعية.
0: بس الحركة بركة، يعني حتى لو قليلا من الحركة يعني لا يضر، بالعكس هناك فوائد كثير. عموما شكرا لكم، وقبل الانتقال لجزء الثاني من عيادتنا نذهب إلى السوشيال مع فيديو للدكتور محمود عبد الواحد استشاري علاج الأورام، رأيه عن العادات اليومية والحركة بتقليلها لهرمونات السرطان. نتابع.
4: تخيل أن بإيدك مفتاح يقفل الباب قدام 30% من أنواع السرطان قبل ما تفكر تدخل جسمك. الموضوع مش سحر ولا جينات خارقة، الموضوع عبارة عن عادات يومية بسيطة لو التزمت بيها انت فعلا بتبني درع حماية بإيدك. خليني أقولك الخلاصة، العلم بيقول ان 30% دول بيجوا من 3 حاجات، مش لازم تكون رياضي أولمبي، بس 150 دقيقة مشي سريع في الأسبوع، يعني نص ساعة في 5 أيام، كفيلة أنها تنظم هرموناتك وتقلل الالتهابات اللي هي بداية الأورام. السمنة هي الصديق الوفي للسرطان، قلل اللحوم المصنعة، اللانشون والسوسيس، وحافظ على وزنك قريب من الطبيعي. أنت كده بتقطع الطريق على أنواع كتيرة من الأورام وأهمها سرطان القولون. النوم مش بس راحة، ده وقت ترميم الدي ان اي. النوم في الظلمة بيحفز هرمون الميلاتونين، وده محارب قوي جدا للشوارد الحرة اللي بتبوظ الخلايا. في عيادتنا هدفنا الأول هو المنع قبل العلاج، بنساعدك تحط خطة حياة تناسب يومك.

0: ونتابع معاك المؤشرات الحيوية اللي بتقول ان جسمك في امان. الاستثمار في صحتك النهاردة بالعدد ديت بيوفر عليك سنين من التعب والقلق بكرة. حياتك هي مجموع عاداتك، اختار العادة اللي تحميك.
1: مشاهدينا إلى فقرة حقيقة أم خرافة، ونختبر مجموعة من المعلومات الصحية الشائعة ونفصل بين ما يؤكده العلم وما يتكرر بلا دليل أكيد مع استشارية الأمراض السطرية الدكتورة نسرين الفاهم. ونبدأ بمعلوماتنا الأولى.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: تمام 9 بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وهذه هي العناوين. مع قرب انتهاء مهلة 60 يوما، واشنطن تدرس تشديد الضغط الاقتصادي على طهران، وإيران تقول إنها لم تتخذ قرارا بشأن استئناف المحادثات. تجدد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، وإسرائيل تتحدث عن سعيها لمفاوضات أكثر جدية مع لبنان. ميليشيات الحوثي تستهدف أحياء في مأرب بصواريخ ومسيرات، والقوات الحكومية ترد بقصف مواقعها في مناطق عدة. إثيوبيا تقول إنها ستتحكم في تدفق مياه النيل لدول المصب وتلوح ببناء سدود جديدة. وفي أخبارنا الاقتصادية، صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن حصة تفوق قيمتها 26 مليار دولار في سبيس إكس. وفي أخبارنا الرياضية، النصر يدشن مشواره في دور روشن بثلاثية نظيفة أمام الفتح، والتعادل الإيجابي من نصيب مباراة الاتحاد والخلود.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: البداية بتطورات الملف الإيراني، حيث كشفت صحيفة بلومبرغ أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على إيران، حسب ما نقلته عن وزير الخزانة سكوت باسنت. إلا أن الخيارات المتاحة أمام واشنطن تحمل تداعيات محتملة على الاقتصاد الأمريكي وأسواق الطاقة والعلاقات مع الصين بحسب بلومبرغ. وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت قال إن الولايات المتحدة تتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي على طهران من دون أن يكشف الإجراءات التي تعتزم الإدارة اتخاذها. في المقابل، أعلن المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن خارطة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وقال بقائي في تصريحات صحفية إن المحادثات بين إيران وعمان شهدت مسارا إيجابيا ومتقدما رغم ما وصفه بالعراقيل الأمريكية، وقال إن مختلف الأجهزة الدفاعية والأمنية والبيئية شاركت في التوصل إلى الاتفاق.
2: خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من المفاوضات مع عمان، صارت العملية بسلاسة ونجحنا في التوصل لاتفاق بشأن خريطة الملاحة بمضيق هرمز. لقد كان جهدا جماعيا قادته وزارة الخارجية بصفتها الجهة المسؤولة عن المفاوضات، وشاركت جميع الجهات المعنية، لأن تحديد مسار الملاحة ليس من اختصاص الخارجية وحدها، بل يشمل الجهات الأمنية والبيئية. ولا تزال هناك قضايا قيد المناقشة قبل إصدار بيان مشترك مع عمان، لكن المهم الآن هو التوصل لتفاهم رغم العراقيل الأمريكية. متوالية مذاكرات.
1: كان هذا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. في مقابل هذه التطورات السياسية، أعلنت القيادة المركزية

0: أمريكية دخول حاملة الطائرات USS جورج إتش دبليو بوش بحر العرب، وذلك مع استمرار العمليات العسكرية والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وقالت سنتكوم إن الحاملة تبحر في بحر العرب دعما للأمن في الشرق الأوسط، ونشرت صورا لطائرات تابعة للبحرية تقلع من على متنها. يأتي وصول الحاملة بالتزامن مع ترتيبات لتخفيف الضغط عن حاملة الطائرات أبرام لينكولن التي أمضت أكثر من 260 يوماً في الانتشار. من جهة أخرى، كان قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر قد اختتم جولة استمرت 10 أيام في الشرق الأوسط، شملت زيارات لست دول ولحاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية في بحر العرب. والتقى كوبر بكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الدول الست وأفراد القوات الأمريكية المنتشرين في المنطقة، وكرم عددا من الجنود. من واشنطن ينضم إلينا الدكتور عقيل عباس، الخبير بالشؤون الأمريكية. أهلا ومرحبا بك دكتور عقيل.
1: أهلا وسهلا بك،
0: مرحبا. وفقا لبلومبرج، تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد الخناق الاقتصادي أكثر على إيران وبشكل غير مسبوق، وهو ما سيحمل تبعات اقتصادية طبعا على إيران في المقام الأول، على الاقتصاد العالمي، على أسواق الطاقة، وعلى الاقتصاد الأمريكي نفسه. كيف يفكر دونالد ترامب في هذا الخيار؟
1: يعني أنا أتصور أنه ما تحاوله الولايات المتحدة نوع جديد من العقوبات ليس مسبوقا، لم تستخدمه في السابق. يعني بشكل عام ستستهدف الصين. الصين الآن تعمل على أنها ما يسمى خط الحياة بالنسبة لإيران. لحد الآن الولايات المتحدة تعاقب المصافي الصينية، الناقلات الصينية التي تنقل نفطا إيرانيا وما إليه، لكن لم تذهب إلى معاقبة كامل المنظومة المصرفية الصينية التي تنقل الأموال. وهنا الحديث باليوان الصيني، لأنه إيران تجنبا للعقوبات الأمريكية على الدولار تذهب وتستخدم اليوان الصيني. الآن الولايات المتحدة على الأكثر تريد أن تفرض عقوبات على المصارف الصينية، بمعنى تقول لها سواء التي تتعامل بالدولار أو باليوان، إنكم إذا تعاملتم مع إيران فستفقدون قدرتكم على الدخول إلى النظام المصرفي الدولي، استخدام الدولار، أن تكونوا بنوك مراسلة. هذه تعتبر يعني خطوة غير مسبوقة في قسوتها. بالمناسبة المصدر المالي الأساسي الآن لإيران هي الصين. هذا واحد من الإجراءات التي أيضا يفكر فيها هو ما يسمى فرض العقوبات الثانوية على الدول التي تتعاطى اقتصاديا مع إيران. يعني لنفترض أذربيجان أو أرمينيا، الدول التي لها حدود برية مع إيران، أي نوع من التعامل الاقتصادي مع إيران سيحرمها من التعامل مع الولايات المتحدة، من سوق الدولار، من استخدام يعني النظام المصرفي الدولي. هل سيكون لهذا أثر على الاقتصاد الأمريكي؟ التصور أنه الأثر قليل. لماذا؟ لأنه في آخر المطاف المصارف الصينية تريد الربح وتفكر بالشكل التالي: هل يستحق الأمر أنه نفقد الدخول إلى سوق الدولار العالمي، التعامل مع الأوروبيين، التعامل مع الكنديين، نفقد كل هذا التعامل، وهذا تعامل بمئات المليارات من الدولارات من أجل إيران؟ فأعتقد سؤال المصلحة هو الذي سيقود هذه المصارف وهذه الدول إلى التخلي عن إيران. هذا هو التفكير، وكما قلت هذه غير مسبوقة في قسوتها وفي شدتها وفي اتساعها، هذا النوع من العقوبات.
0: طيب، بالنظر إلى مسار عملية التفاوض، لماذا لم يعد ترامب يكترث كثيرا لنتائج الاتفاق الإيراني العماني، والذي قد يكون مفتاحا لحل هذه الأزمة بشكل ما؟
1: السبب واضح، هو الإعلان الإيراني. كان هناك تعويل أمريكي على أن المفاوضات مع عمان بخصوص مضيق هرمز كما نصت عليه مذكرة التفاهم، هذه المفاوضات هي التي ستفتح

0: المضيق، لكن الإيرانيين أعلنوا أنه لا تلازم بين الاثنين، أنه نصل إلى اتفاق مع عمان لكن هذا لا يعني فتح المضيق. فأعتقد هذا أطاح بالآمال أنه حل مشكلة مضيق هرمز تتم بالتعاون، على أساس التعاون بين عمان وإيران. هذا انتهى، ولذلك يعني هناك تصعيد أمريكي شديد في، ليس فقط في الخطاب وإنما في نوعية الإجراءات الاقتصادية، العقوبات الاقتصادية التي ستلجأ لها الولايات المتحدة.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عقيل عباس الخبير بالشؤون الأمريكية.
0: أهلا وسهلا.
1: نفت الخارجية القطرية احتجاز طيارين إيرانيين وأعربت عن استغرابها تجاه التصريحات بشأن الحادث. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري إنه تم التواصل مع الطيارين الإيرانيين بعد خرقهما للأجواء في مارس قبل اتباع قواعد الاشتباك واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفع. أضافت الخارجية القطرية أن فرق البحث والإنقاذ بحثت عن الرفات، وأن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أفادت الوكالة اللبنانية باستهداف قصف إسرائيلي أطراف وادي زبقين في قضاء صور، كما أفادت وسائل أعلام لبنانية باستهداف غارات إسرائيلية مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. وكانت وسائل أعلام إسرائيلية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لمواصلة غارته على جنوب لبنان خلال ساعات الليل. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قيادة المنطقة الشمالية أبلغت السكان بنشاط مكثف للقوات الإسرائيلية خلال الليل. هذا وكانت مناطق جنوب لبنان شهدت منذ فجر السبت موجة قصف إسرائيلية واسعة النطاق استهدفت مدينة النبطية وبلدة أنصار ودير الزهراني والقرى المجاورة. مكتب نتنياهو دفع عن هذه الغارات وبررها بأنها استهدفت مقرا عسكريا لحزب الله ردا على هجمات أسفرت عن إصابة 3 جنود. الجيش الإسرائيلي بدوره قال في بيان إن الغارة على أنصار استهدفت مقرا تابعا لحزب الله، كان يوجد داخله قائد كتيبة في وحدة قوات الرضوان بحزب الله وهو علي سمير الحاج. كان الدفاع المدني اللبناني قد أعلن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في الغارة الإسرائيلية على دير الزهراني، فيما قتل 7 آخرون في غارة إسرائيلية ثانية على بلدة أنصار جنوب لبنان. وتعليقا على التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، دعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى مراجعة مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، واصفا ما سماها بالرهان على الضمانة الأمريكية بالرهان الخائب. الحزب وفي بيان له رأى أن الوقت قد حان كي تراجع السلطة اللبنانية حساباتها مراجعة شاملة بما يحفظ سيادة لبنان وحقوقه، على حد البيان. وقبل ذلك حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من أن انتهاكات إسرائيل تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي. جاء ذلك في بيان لعون دان فيه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق في جنوب لبنان ولا سيما النبطية ومحيطها بعد مقتل عائلة كاملة من بلدة أنصار. أما رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام فقال إن التصعيد الإسرائيلي بالغ الخطورة ويقود مساعي تثبيت الاستقرار. وفي رده على بيان الجيش الإسرائيلي أوضح سلام أن قتل الغارات على بلدة أنصار 7 من الأطفال والنساء ليسوا بنية تحتية عسكرية. من بيروت ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي جان فغالي. أهلا ومرحبا بك سيد جان. بداية، كيف يتلقى لبنان الرسائل الإسرائيلية من هذا التصعيد؟
2: صباح الخير سيدة بي. في الواقع ما يجري ليس رسائل إسرائيلية، بل هي عملية كر وفر بين إسرائيل وحزب الله. ما قام به إسرائيل أمس هو استهداف لقائد سرية في قوات الرضوان. المؤسف أن هذا المسؤول العسكري كان متواجد

0: عيداً في منتجع سياحي مع عائلته. إسرائيل تقول إن هذا المسؤول العسكري يحتمي بالعائلة، تم استهدافه فأصيبت العائلة أيضا. هناك عملية أخرى قامت بها إسرائيل واستهدفت أيضا مسؤول عسكري في قوات الرضوان. ما تقوم به إسرائيل منذ اليوم الأول، هي تقول بصراحة حين ستجد أي مسؤول عسكري أو أي عنصر من حزب الله ستستهدفه بصرف النظر عما إذا كان في مقر عسكري أو في منزل.
1: لكن سيد جان، ألا يستشف من هذه التحركات الإسرائيلية والتصعيد بأن هناك نية أخرى مبطنة لإسرائيل بالبقاء مدة أطول في الجنوب اللبناني، وهذا ما اتضح هذا اليوم باستهداف مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية؟
0: سيدتي، السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى أول من أمس كان لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري. لدى خروجه سئل متى ستنسحب إسرائيل من جنوب لبنان، قال بكل صراحة حين يسلم حزب الله سلاحه تنسحب إسرائيل من لبنان. بهذا المعنى حين يكون الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان مغطى من الولايات المتحدة الأمريكية لا يعود الحديث ينفع متى ستنسحب إسرائيل. تقول إسرائيل إنها ستنسحب حين يسلم حزب الله سلاحه، والمناطق التجريبية التي تقوم في جنوب لبنان في الوقت الراهن هو أصبع دليل على ذلك. نحن أمام معضلة، إسرائيل تقول إنها لم تنسحب إذا لم يسلم حزب الله سلاحه، حزب الله يقول إنه لن يسلم سلاحه. نحن أمام طريق واحد لا ثانية، العمليات العسكرية إلى أن يقتنع حزب الله بأن يسلم سلاحه.
1: هل تعتقد أنه يجري الدفع باتجاه هذه المواجهة ما بين الجيش اللبناني وما بين حزب الله لتنفيذ هذه الغاية؟ سيد جان، هل ما زلت
0: الجيش اللبناني لن يتدخل لي؟ أعتقد أن الجيش اللبناني لن يدخل في معركة مع حزب الله ليسلم سلاحه. حتى إشعار آخر العملية منوطة بالجيش الإسرائيلي إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. أكثر من ذلك، الجيش اللبناني لن يدخل في معركة مع حزب الله.
1: عظيم. طيب، يعني إسرائيل تؤكد أنها تريد مفاوضات أكثر جدية، ألا يجري ذلك بأنها تتهم الحكومة اللبنانية بعدم الجدية؟ هناك يعني اتهامات مبطنة بأنها لا تتخذ هذا المسار بجدية. ما هي الجدية المطلوبة إذن من الجانب اللبناني أكثر مما فعل؟
0: الجدية المطلوبة إسرائيليا وأمريكيا من الجانب اللبناني هو أن يتولى بكل جدية بنزع سلاح حزب الله، ويقدم في كل جولة مفاوضات أنه أحرز تقدم في هذه المنطقة أو تلك. أما إذا كان الأمر سيبقى منوطاً بالحديث عن أن الجيش اللبناني سيطر من دون أدلة واقعية، فهذا يعطي الزريعة الإسرائيلية تقول إن الجيش اللبناني غير جدي في نزع سلاح حزب الله.
1: لكن من يحكم على هذه الجدية في ظل غياب آلية مراقبة لجهود الجيش اللبناني على الأقل في المنطقة التجريبية التي دخل فيها الجيش اللبناني؟
0: هناك في الوقت الراهن السنتكوم، وهناك جهود لإنشاء قوة للتحقق من ذلك. لم تنشأ هذه القوة بعد، لكن الجانب الأمريكي هو الذي يتولى عملية التدقيق، وأعتقد أن الفريق الأمريكي هو الذي يعطي ملاحظاته. وحتى الساعة يقول الجانب الأمريكي إن الجيش اللبناني لم يسيطر كليا على المناطق التي دخل إليه.
1: أشكرك شكرا جزيلا جان فغالي، الكاتبة والباحثة السياسية من بيروت.
0: شكرا.
1: هذا وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تسعى لإجراء مفاوضات جديدة وأكثر طموحاً برعاية أمريكية مع لبنان، وذلك عقب شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية في الجنوب اللبناني. المسؤول الإسرائيلي شدد في تصريحاته على أن حزب الله هو العدو المشترك للبلدين، وقال إن الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله ينبغي أن تمنح محادثات البلدين دافعاً قوياً وتجعلها

0: أكثر جدية لا أن تؤدي إلى العكس. ينضم إلينا من القدس مجدي الحلبي مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك أستاذ مجدي. كيف ترى المبررات التي ساقتها إسرائيل من أجل تصعيد هجماتها في الجنوب اللبناني؟
1: إسرائيل دائما تحاول إيجاد المبررات من أجل التصعيد ومن أجل الاستمرار في ضرب حزب الله. هذا يفيد إسرائيل ويفيد بالذات حزب الليكود ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عشية الانتخابات التمهيدية داخل حزب الليكود. ورأينا أن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يستعجل دائما بالقول بأن إسرائيل لن تترك حسابا مفتوحا وما إلى ذلك. كل هذا يأتي ضمن النقاش والتحضيرات والكامبينز في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود للوزراء لأعضاء الكنيسة، وأيضا رئيس الحكومة يدعم هذا وذاك. لذلك نحن نرى أن الذريعة موجودة دائما، لأن حزب الله ما زال يمتلك سلاحا داخل الجنوب اللبناني تحديدا في علي الطاهر وأماكن أخرى. هذه الذريعة موجودة ويمكن أن تستخدمها إسرائيل في كل لحظة من أجل الهجوم أو التصعيد، ولكن لا نرى أن التصعيد سيستمر أكثر من ذلك أو سيكون أبعد مما وصل إليه حتى هذه اللحظات في الجنوب اللبناني، خاصة في علي الطاهر. هناك إسرائيل تعتقد وتدعي أن هناك أنفاق أو مدينة أنفاق كبيرة وأسلحة وما إلى ذلك تابعة لحزب الله ولحرس الثورة الإيراني، ويجب فك هذا الموضوع وتفجير تلك المناطق. على الأقل إسرائيل تقول إذا لم يكن الجيش اللبناني فإن إسرائيل سوف تقوم بهذه المهمة، وهذا ما تفعله في هذه المرحلة. أما بشأن تصعيد أكبر في جنوب لبنان، لا نرى ذلك ممكنا في هذه المرحلة لسبب أن الولايات المتحدة غير معنية بأن تصعد إسرائيل أكثر من ذلك، وهي تضغط الآن أي الولايات المتحدة على الجيش اللبناني بأن يستلم مهامه وأن يكون جديا وليس فقط بالتصريحات بأنه مستعد، إنما أن يفعل ما يجب أن يفعله. الامتحان الكبير للجيش اللبناني من المنظور الإسرائيلي والأمريكي هو ليس فقط السيطرة على المناطق التجريبية، إنما منع عودة عناصر حزب الله وحزب الله أو تنظيمات تابعة لحزب الله لبناء القوة من جديد. هذا هو الامتحان الأهم وليس فقط الدخول إلى المناطق التجريبية.
0: هل يمكن القول أستاذ مجدي بأن إسرائيل تحاول في هذه المرحلة اختبار ردة الفعل الإيرانية مع وجود قيادات إيرانية جديدة؟
1: هذا وارد، يعني إسرائيل تحاول دائما أن تختبر إيران وأن تقوم بربما تحرشات بإيران كي تهاجمها إيران. حتى هذه اللحظة إيران لا تفعل ذلك حتى مع القيادة الجديدة، لكن إسرائيليا الآن وعشية الانتخابات المقبلة لا نرى أن بنيامين نتنياهو وحكومته سوف يغامرون في عمليات عسكرية كبيرة تدخل الداخل الإسرائيلي في حرب جديدة، لأن الانتخابات مهمة أيضا لبنيامين نتنياهو. الانتخابات ليس فقط التمهيدية داخل حزب الليكود غدا الاثنين، إنما الانتخابات العامة القريبة في شهر أكتوبر المقبل، وأي عملية عسكرية سوف تجعل المواطن الإسرائيلي لا يذهب للاقتراع خلال تلك المنطقة، والغالبية العظمى من اليمين الإسرائيلي يبدو لن يكون جاهزا للاقتراع في الانتخابات. لذلك لا نرى أن نتنياهو الآن سوف يحاول جر البلاد أو جر إسرائيل إلى حرب جديدة، لكنه سوف يستمر في محاولاته للمناوشات، محاولاته للاستدراج إذا كان في الجنوب اللبناني، حتى في سوريا، في غزة، وأيضا النقاش مع الولايات المتحدة هو أمر ليس في صالح إسرائيل، خاصة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى هذه اللحظة لم يعلن أنه يدعم نتنياهو في الانتخابات المقبلة. صحيح. مع العلم أن نتنياهو يدفع بهذا الاتجاه إلا أنه لم يحصل على هذا الدعم حتى هذه اللحظة.
0: لكن هل الوجود الإسرائيلي في الجنوب اللبناني يلقى صدى داخل الشارع الإسرائيلي الذي سيتجه بالفعل إلى انتخاب قياداته؟
1: بالطبع الوجود الإسرائيلي أو الأمن، أمن المستوطنات أو البلدات والمدن والقرى الشمالية هو أمر مهم للداخل الإسرائيلي، خاصة للشمال الإسرائيلي. الشمال الإسرائيلي عادة هو أرضية أو قاعدة شعبية يمينية أكثر منها يسارية، وهي تدعم كانت دائما حزب الليكود، إلا أننا بدأنا نرى ونسمع من هؤلاء

0: الحديث عن دعم أحزاب أخرى، عن خيبة الأمل من حزب الليكود الذي أو الحكومة التي يترأسها حزب الليكود التي لن تنهي العمل في إبعاد حزب الله وإنهاء قوته العسكرية وتهديده للقرى والمدن الشمالية. القرى والمدن الشمالية وأيضا الداخل الإسرائيلي يريد الأمن والأمان. كيف يتم ذلك؟ هذه مهمة الحكومة والجيش وليست مهمة الداخل الإسرائيلي كما يقولون في الداخل. لذلك يعني هذا الأمر مهم جدا، وهناك من يعول الآن على تغيير في هذه الحكومة كي يكون إمكانية لعودة الأمن والأمان والهدوء إلى الشمال والجنوب والشرق وكل الحدود الإسرائيلية على الأقل. هذا ما نسمعه من الشارع الإسرائيلي في الفترة الأخيرة. لذلك لا نسمع نداءات تقول اذهبوا للحرب من أجل الأمن، إنما يعولون على التغيير القادم إذا حصل هذا التغيير من أجل التوصل إلى ربما تسويات مع الدول المختلفة في المنطقة لتثبيت الهدوء والأمن للإسرائيليين وأيضا لغير الإسرائيليين في المنطقة.
1: أشكرك شكرا جزيلا مجدي الحلبي، مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية من القدس.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أكدت السلطات المحلية في مأرب بأن ميليشيات الحوثي استهدفت الأحياء المكتظة بالنازحين بأربعة صواريخ باليستية وأربع مسيرات، وأشارت إلى سقوط جرحى وتسجيل أضرار مادية في منازل وسيارات وممتلكات المواطنين. وذكر مراسل العربية أنه جرى إسقاط مسيرتين حوثيتين في سماء مأرب، كما استهدفت الميليشيات أحياء سكنية في تعز.

0: من مدينة عدن ينضم إلينا رماح الجابري الصحفي اليمني. أهلا ومرحبا بك سيد رماح.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، صباح الخير لكم وكل المستمعين.
0: أريد بداية أن أسألك من موقعك الصحفي، كيف يتطور المشهد العسكري في مأرب وتعز وسط تصعيد الميليشيات الحوثية؟
1: نعم، يبدو أن الميليشيا الحوثية يعني تلفظ أنفاسها الأخيرة، لأنها ما تمارسه من عمل عدواني وكأنها الرفسة الأخيرة أو رفسة الديك المذبوح، لأن ما ترتكبه من جرائم كبيرة ترقى إلى جرائم حرب، هي في حالة استعداء أو عداء مع أبناء الشعب اليمني، وتقدم نفسها أيضا كعدو وكطرف أيضا لا يمكن أن يكون يمني وهو يرتكب مثل هذه الجرائم بالصواريخ والمسيرات الإيرانية التي تطلقها الميليشيا الحوثية سواء على المخا أو على مدينة مأرب. تابعنا في من خلال الساعات الماضية في المساء، مساء أمس كان هناك قصف مكثف يعني بصواريخ باليستية لوسط مدينة مأرب. أحد الصواريخ وصل أو سقط في وسط أحد الشوارع، لكنه حفر حفرة كبيرة يعني بمساحة واسعة يعني، وهو ما يعني أن الميليشيا الحوثية تبحث عن حالة تدميرية، وهي فيها بهذا تحاول أن تعوض حالة النقص أو حالة الهزائم التي تتجرعها والخسائر الكبيرة التي تتكبدها خلال الأيام الماضية في جبهات القتال، لأنها في جبهات القتال هناك بعد امتلاك الجيش اليمني للطيران المسير، ربما تتابعون وتابعتم الفيديوهات التي ينشرها الإعلام العسكري في الجيش اليمني للطيران المسير وهو يستهدف المقاتلين الحوثيين في جبهات القتال. وتكبدت الميليشيا الحوثية خسائر فادحة خلال الأيام الماضية، شيعت عدد من القادة العسكريين أكثر من 96 خلال أسبوع واحد من القيادات العسكرية التي شيدتهم الميليشيا الحوثية شيعتهم و

0: مفهوم.
1: شيعتهم أو دفنتهم. لكن
0: طيب أنا أريد أن أسأل حضرتك، لماذا مأرب بالتحديد وفي هذا التوقيت؟ ما هي الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها مأرب كي تكون هدفا لميليشيا الحوثي؟
1: أولا، مأرب هي قلعة من قلاع الجمهورية، لها رمزيتها التاريخية، ولها أيضا ما يميزها أن غالبية الأحرار والرافضين لمشروع الميليشيا الحوثية في مناطق سيطرته انسحبوا أو نزحوا إلى مدينة مأرب. مأرب التي كان سكانها قبل الحرب حوالي 300,000 أصبح اليوم سكانها 3 مليون يمني، بمعنى أنه تضاعف السكان بهذا الرقم الكبير، وهؤلاء كلهم من النازحين الرافضين لمشروع الميليشيا الحوثية. ناهيك أن الحوثي يرى في مأرب وفي المخا نموذج لمدينة أدلب السورية التي كان من خلالها التحرك نحو العاصمة دمشق، ولذلك الحوثي يرى أن مأرب هي الخطر الذي يمكن أن يتحرك منه اليمنيون للوصول إلى صنعاء، وأيضا المخا، مدينة المخا اليمنية. ولذلك الحوثي يريد أن يحبط معنوياتهم، يريد أن يظهر قويا أمام المدنيين وأمام المقاتلين، لأن غالبية الجيش أيضا يتركز في مدينة مأرب، ولأن المأرب الأقرب إلى صنعاء أيضا، ولذلك المعنويات كبيرة لدى الجيش اليمني. وفي الداخل في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية هناك حالة من الاحتقان والغضب الشعبي والرفض للميليشيا الحوثية، بالإضافة إلى الاحتشاد القبلي، احتشاد قبلي كبير واسع من القبائل اليمنية الذين يرفضون المشروع الحوثي.
0: وصلت الفكرة سيد رماح الجابري الصحفي اليمني، أشكرك جزيلا على وجودك معنا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أفادت مصادر العربية بأن وفداً رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة خليل الحية توجه إلى مصر لإجراء محادثات. وذكرت المصادر أن الوفد سيلتقي رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد صباح اليوم، وستكون هذه أول زيارة يجريها الحية إلى مصر منذ توليه قيادة حماس. وقال مسؤول في مجلس السلام لرويترز إن كوشنر وميلادينوف يأملان في إجراء محادثات بناءة بشأن المضي قدماً في خطة ترامب للسلام. في المقابل، أفادت تقارير إسرائيلية بأن مجلس السلام يرى أن اتفاق غزة بات في المتناول قبيل زيارة المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى إسرائيل. ونقلت قناة آي نيوز 24 عن مصدر مقرب من المجلس قوله إن الفجوات مع إسرائيل بشأن خارطة الطريق هامشية فعلا، ما يعزز فرص التوصل إلى اتفاقات قبل لقاءات كوشنر المرتقبة. خلال 13 يوما من الهدنة في قطاع غزة، حاول الفلسطينيون استعادة بعض مظاهر الحياة الطبيعية التي غابت عنهم خلال الحرب، لكن القصف والاستهدافات التي نفذتها إسرائيل قبل انتهاء الهدنة جعلت سكان القطاع يترقبون بحذر ما سيحدث مع انتهاء اليوم 14. التفاصيل في التقرير التالي.
2: في خيمته كان أدهم صباح ينتظر أيام الهدنة بفارغ الصبر، بعدما اعتاد وأطفاله على الخوف من القصف والاستهداف، ومع هدوء الأجواء قرر أن يستغل الهدنة في شيء كان يبدو قبلها مستحيلا، أن يأخذ أبناءه إلى البحر بعيدا عن الخيمة وأصوات القصف.
3: يعني اليوم أنا نازح على البحر بس بعيد شوي عن الشط، يعني نسبيا أخذت أولادي اليوم على البحر، وعدتهم لناخدهم على البحر على أساس إيش؟ قدرت اللي أنا حس بالأمان، أشعر بالأمان نوعا ما. كنا في الأول خايفين من حكاية الاستهدافات هذه، وخايفين من حكاية القصف أو الاختيالات، لأن بروحوا فيها ضحايا كتير وأبرياء كتير كمان.
2: هدوء لم يكن كاملا، فالخوف بقي حاضرا، لكن الحياة بدت أقل خطرا مما كانت عليه قبل الهدنة التي لم تخلو من الخسائر البشرية، إذ قتل عدد من الفلسطينيين خلالها.
4: سيحاول نتنياهو تنفيذ استحقاقات هذه الهدنة وما تمليه عليه الإدارة الأمريكية في هذا الجانب، وفي مقابل ذلك سيواصل

0: إحداث اختراقات لهذه الهدنة إرضاء لليمين المتطرف ولجمهور اليمينيين الذين يتطلع إلى أصواتهم في المرحلة القادمة.
1: 13 يوما مرت لم تكن خالية من الخسائر، لكنها منحت سكان غزة فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة بعض تفاصيل الحياة التي غابت عنهم.
2: مع بقاء يوم واحد على انتهاء المهلة، تتجه الأنظار إلى ما بعد اليوم 14. هل يمتد هذا الهدوء؟ أم أن عودة الاغتيالات والاستهدافات ستفتح الطريق أمام جولة جديدة من التصعيد؟ محمد جربوع، قطاع غزة.
3: أظهرت بيانات صادرة عن الأمم المتحدة أن أكثر من 2200 فلسطيني نزحوا من منازلهم منذ بداية هذا العام وحتى نهاية يونيو بسبب عنف المستوطنين وقيود أخرى تتعلق بالوصول. وتسبب عنف المستوطنين في نزوح عائلتين على الأقل كانتا تقيمان على مشارف بلدة قصرة. هذا وقالت عائلات في ضواحي قرية قصرة بالضفة الغربية، حيث تخضع منازل الفلسطينيين للحصار منذ ما يقرب من أسبوع، إنها تواجه منذ أشهر هجمات من مستوطنين أسقطت قتلى في بعض الأحيان. من رام الله ينضم إلينا المحلل السياسي أشرف عكا. أهلا ومرحبا بك سيد أشرف. أسألك بشكل مباشر وواضح، هل ما نشهده حاليا من تصعيد في الضفة الغربية المحتلة وهجمات المستوطنين تحت أعين الجيش الإسرائيلي، هل هو بداية لضم الضفة الغربية؟
4: نعم، هو بداية لضم الضفة الغربية وبسط القانون الإسرائيلي، وهو تتويج عملي لسياسات هذه الحكومة على مدى 3 سنوات. وعلى ذلك الائتلاف الحكومي، اتفاق الائتلاف الحكومي المؤسس لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة، التي عبرت عن حالة اندماج بين المستوطنين والحرديم وحزب الليكود، والتي مثلت سياسة ممنهجة على مدى 3 أعوام من تسارع الاستيطان والاعتداءات وتسليح المستوطنين وحماية الجيش وتغير دور الجيش الإسرائيلي في حماية هؤلاء ومرافقتهم في عملية الاعتداءات وحمايتهم من السكان المحليين عندما كان يتم الاعتداء على قراهم ومواشيهم ومواردهم يعني الحياتية
3: يعني
4: اليومية.
3: أفهم من حضرتك بأن هذا التصعيد ربما يأتي في إطار الاستحقاق الانتخابي المقبل في أكتوبر، ومحاولة ربما لكسب تأييد أو كسب نقاط تأييد، لكن ماذا بعد الانتخابات؟ هل ستستمر هذه السياسة أم أننا يعني سنحصل على هذه النقاط ونتوقف عند هذا الحد للحيلولة دون تلقي انتقادات من المجتمع الدولي؟
4: يعني أولا دعينا ننتظر هذه الخارطة الحزبية الإسرائيلية كيف تتشكل وما هي طبيعة ونتيجة الانتخابات والحكومة الإسرائيلية القادمة، وهل هي ستأتي لعكس ما يتم تطبيقه على الأرض على مدى سنوات طويلة من استيطان وبؤر استيطانية، ومن هي الحكومة القادرة بالضرورة لاحقا على مواجهة السياسات التشريعية التي وضعت في الكنيست والتي تحاول أو التي حاولت تعطيل أي قدرة مستقبلية على عكس الواقع. يعني وقت الواقع يعني سواء كان البنية التحتية، عشرات البؤر الاستيطانية، تطويق القرى والمدن الفلسطينية، ويعني إقرار الكنيست بعدم الاعتراف بدولة فلسطينية، ما هو طبيعة المقترح السياسي المستقبل الإسرائيلي لتطبيق حل الدولتين أو للسير قدما نحو مسارات سياسية يطرحها الإقليم والعالم على إسرائيل من أجل التعايش
3: والسلام. طيب، بما أن حضرتك أتيت على ذكر الإقليم العالم الدولي، هل تتناسب ردود الفعل الدولية والإقليمية مع خطورة ما يحدث؟ يعني السفير الأمريكي في إسرائيل أدان الهجمات من المستوطنين، ولكن لا شيء ترتب على هذه الإدانة حتى اللحظة.
4: أتفق معك تماما. أولا دعينا نقول نحن في مرحلة قد تشكل بداية لمرحلة أخطر مما يعيش الفلسطينيون، هذا جانب. وبالتالي إذا لم يدرك الإقليم والعالم خطورة ما تقوم به الولايات المتحدة، ودعينا ننتظر زيارة كوشنير اليوم إلى إسرائيل، هل ستشكل محطة فارقة بالضغط على هذه الحكومة اليمينية المتطرفة لتبدأ بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة وتثبيت الهدوء في لبنان. لحظتها نرى أن هناك موقفا أمريكيا دوليا يتشكل بشكل مختلف تماما على لقاعدة إلزام حكومة إسرائيل واليمين المتطرف. ولكن

0: لكن دعينا نقرأ مستقبل القضية الفلسطينية في إطار مؤتمر حل الدولتين وإعلان باريس وما قامت به الدبلوماسية السعودية العربية خلال الفترة الماضية لتثبيت الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وهي شكلت محطة لحماية الحقوق من جهة ولتضع إسرائيل وعزلها سياسيا ودبلوماسيا من جهة ثانية.
1: طيب سيد أشرف لو سمحت لو تبقى معي ونستمع إلى بعض من أصوات الفلسطينيين في الضفة الغربية وما يعانونه من صعوبات للتأقلم مع هذه الحياة. لو سمحت ابقى معي لنستمع سويا ونعود لإكمال الحوار.
2: على أساس أنه نطلع نساوي المشكلة تبعت المي ومشكلة الكهرباء نبدل للفيلا والدور اللي هناك، وطلعنا وأجى الجيش معنا وبعدها معتبينه اللي هو حوالي تقريبا 40-50 مستوطن هاجمين علينا والجيش موجود، يعني ما كدر يضبطهم ولا كدر يساوي أي شيء.
3: نتفاجأ أنه بيهجموا علينا المستوطنين مرة واحد، يطلعوا لنا ما بنعرف منين طلعوا لنا فوق 30 مستوطن اللي أجوا هجموا علينا، فهربنا فيش لأنه إحنا بتعرف يعني في وجود الجيش إذا إحنا بدنا نقاوم فإحنا بنلبسنا قضية، وإذا بدنا يعني ما فيش كنا منا إنه نختصر ونهرب، يعني هربنا قسمين، قسم هرب للمنطقة البيوت المحاصرة دخلوا على إحدى البيوت المحاصرة وإحنا هربنا بالاتجاه القرية.
1: كان هؤلاء بعض من أهالي قرية قصرة في الضفة الغربية الواقعة تحت هجمات المستوطنين حتى اللحظة. سيد أشرف، هل بمقدور الفلسطينيين بالفعل مواجهة هذه الهجمة الشرسة والبقاء والاحتفاظ بأرضهم؟
0: نعم، يمتلك الفلسطينيون الإرادة القادرة على المواجهة وعلى الصمود، ولكن هذا يحتاج قرار وطني فلسطيني يحدد استراتيجية التعامل ميدانيا مع الإسرائيليين وحماية ودعم وإسناد عربي إقليمي شامل لهذه الجهود، لأن ما تريده إسرائيل هو إنهاء الاتفاقات الموقعة وتحميل الفلسطينيون مسؤولية العنف والسياسات، وبالتالي تجعل الفلسطينيون يأخذون قرارات سياسية استراتيجية. سواء يعني نحتاج إلى بعدين، بعد سياسي استراتيجي يعالج هذه المرحلة ويحظى بدعم عربي إقليمي على أي خطوة سياسية قد يأخذها الفلسطينيون في مواجهة هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، أو سياسات ميدانية لها علاقة شوف نوعية العنف اليوم
1: يعني
0: الذي
1: هذا يعني
0: واتساع دائرته.
1: هل المقترح الذي تفضلت به حضرتك هل هذا ممكن في ظل الانقسام الفلسطيني من الأساس؟
0: هو الآن يعني أتفق معك تماما، الانقسام يضعف الجهد الوطني الفلسطيني الكلي، ولملمة الحالة الوطنية الفلسطينية أساس للتوحد على برنامج عمل مشترك لحماية البقاء الفلسطيني على الأرض. اليوم نتعرض إلى هجمة لها علاقة بوجودنا وهويتنا، وحتى الكيانية السياسية الفلسطينية المتمثلة بالسلطة هي مستهدفة من هذا الاحتلال. يعني البنوك الإسرائيلية يعني خلال أيام قليلة قادمة قد تقاطع البنوك الفلسطينية، وهذا ضغط على النظام المالي المصرفي، أضف إلى حصار السلطة ماليا وإضعاف قدرتها على الإيتاء بالتزاماتها. هو يحاول جعل الحالة الفلسطينية تنهار وتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية. أنت أمام هجمة شرسة حقيقة تحتاج إلى مقاربة وطنية فلسطينية مختلفة وإلى جهود إقليمية مساندة لأي جهد فلسطيني بكل أبعاده.
1: أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي أشرف عكا من رام الله.
0: أهلا وسهلا، تحياتي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نتابع التطورات في ليبيا، حيث أفادت مصادر العربية باستهداف محطة الحرشة الكهربائية في مدينة الزاوية بطائرة مسيرة، ما أدى إلى وقوع انفجار وخروج المحطة عن الخدمة. أضافت المصادر أن استهداف المحطة تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مناطق غربي ليبيا. ونبقى في شمال إفريقيا، حيث ألقت الشرطة المغربية القبض على 111 مهاجراً على الأقل أثناء محاولتهم دخول مدينة سبتة في إسبانيا وسط إجراءات أمنية مشددة على جانبي الحدود. تأتي المحاولات بعد دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى عبور جماعي، وبعد أسبوعين من تدفق أكثر من 72 ألف مهاجر إلى سبتة.

إلى السودان، حيث أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن العاصمة الخرطوم أصبحت آمنة ومستقرة، داعيا جميع السودانيين إلى العودة إلى البلاد. كما أكد البرهان أن الجيش السوداني جيش وطني.

0: نجيها لا عندنا قبيلة لا عندنا زيد ولا عبيد. الجيش ده عنده لوائحه ونظمه وقوانينه بتحكمه، وهو ملتزم بأنه يدافع عن الدولة السودانية ويدافع عن أمنها ويدافع عن وحدتها. نحن ملتزمين كقيادة للجيش الآن نطوره ونحدثه ونرفضه ونمده بالأسلحة اللي بتمكنه من أنه هو يحمي السودان ويحمي أهل السودان ويحمي شعب السودان.
1: كانت هذه تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. أفاد رئيس بلدية موسكو بتعرض العاصمة الروسية خلال الساعات الماضية لهجوم أوكراني بحجم نادر استخدمت فيه 600 مسيرة دمرت منها 201. وفي أوكرانيا وبالتزامن مع تحذير الإدارة العسكرية للعاصمة كييف في منشور على تيليجرام من غارات جوية، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية عن سماع دو انفجارات عدة تهز كييف عقب التهديد الناجم عن هجوم بصواريخ باليستية. هذا وحضت السلطات السكان على التوجه إلى الملاجئ.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: دعا وزير المياه والطاقة الإثيوبي لبناء سدود إضافية في البلاد لتعزيز الاستخدام العادل لمياه النيل. المسؤول الإثيوبي شدد أيضاً على أن تدفق المياه لدول المصب سيكون تحت سيطرة السلطات الإثيوبية وحدها. ينضم إلينا أسامة الدليل الكاتب الصحفي من القاهرة. أهلاً ومرحباً بك سيد أسامة.
2: أهلاً.
1: كيف تتلقى مصر هذه التصريحات بأن تدفق المياه إلى دول المصب سيكون تحت السيطرة الإثيوبية، وهو ما يهدد بشكل مباشر الأمن المائي المصري بل والأمن القومي أيضاً؟
2: في الحقيقة أن دي مش أول مرة تصدر فيها مثل هذه التصريحات، وهي تصريحات استفزازية عموماً، ومصر بتواجه عادة مثل هذه التصريحات بالتأكيد على نقطتين. النقطة الأولى هي حق أثيوبيا في التنمية، لأنه أثيوبيا كبلد إفريقي من حقه أنه يحصل على الكهرباء، ومن حقه أنه يقوم بالتنمية على أرضه بالطريقة اللي بتخدم مصالحه. النقطة الثانية والمهمة هي عدم الإضرار بمصالح دول المصب السودان ومصر. وفي الحقيقة أنه أثيوبيا الإشكال معها طويل ومعقد، وفي سنة 2020 يعني من 16 سنة كان الرئيس ترامب في ولايته الأولى قد توصل إلى اتفاق قانوني ملزم للأطراف الثلاثة، ووقعت مصر والسودان وتراجعت أثيوبيا في اللحظات الأخيرة. ثم في شهر يونيو الماضي 16 أو 17 يونيو الماضي، وأثناء قمة الدول السبع في فرنسا، الرئيس ترامب وفي لقائه مع رئيس السيسي عرض مواصلة جهود الوساطة مرة أخرى في هذا الملف، وللأسف أثيوبيا لم تستجب حتى هذه اللحظة.
1: إذن مصر جربت الخيار الدبلوماسي حتى اللحظة، نعم، والتزمت به لحل أزمة سد النهضة، ولكن فيما يبدو أنه لم يؤتي ثماره بعد، فهل أمامها بدائل أخرى؟
2: كل الآليات مطروحة قدامنا وكل الخيارات مطروحة، ولكن حتى هذه اللحظة لا يزال هناك أمل في الوحدة الإفريقية، لا يزال هناك أمل في لجان تسوية المنازعات الإفريقية، اللجوء إلى القانون الدولي فيما يتعلق بالأنهار عابرة الحدود، وأيضا الاتفاقات التاريخية الدولية التي تحكم حصص المياه. المشكلة الكبيرة لدى أثيوبيا في الحقيقة، وهذا الكلام هم لا يخفون عن الرأي العام نواياهم، يعني الناس عايزة تبيع الماء. هؤلاء الناس يريدون مبدأ بيع المياه للسودان ومصر. رقم اثنين، الناس دي عايزة تستخدم المياه استخداما سياسيا، بما يجعل لدى أثيوبيا حرية الحركة في الضغط السياسي، بحيث أنهم يحصلوا على مكاسب. جزء من هذه المكاسب أن تسعى المجموعة الإفريقية ومصر إلى إيجاد

0: منسب بحري لأثيوبيا على البحر الأحمر.
1: صحيح.
0: وهذا أمر لا تملكه مصر ولا يملكه أي دولة في شرق إفريقيا. فطلباتهم مبالغ فيها.
1: طيب.
0: وطموحاتهم كبيرة أوي أوي. ومبدأ بيع المياه هو مبدأ مرفوض إفريقيا أصلا، وهو من المبادئ الخطيرة في الحقيقة.
1: أتيت سيدي سيد أسامة، أتيت على ذكر السودان، ولهذا أسألك عن أهمية التنسيق المصري السوداني في هذه المرحلة، وعن مدى تأثير الحرب في السودان سلبا على هذا التنسيق.
0: في الوقت الحاضر مستوى المياه في السودان انخفض، والسودان بيواجه في ظل الحرب الحالية والفوضى الحالية تحديات ضخمة جدا، ولكن ذلك لا يمنع أبدا من أن موقف السوداني المبدئي هو التنسيق مع مصر. ولكن قوة هذا الموقف في الحقيقة الآن هي موضع سؤال في ظل هذه الحرب وفي ظل عدم الاستقرار والفوضى. وأيضا هناك مشكلات مع الطرف الأثيوبي فيما يتعلق بمناطق حدودية فيما بين أثيوبيا والسودان. إحنا قدام وضع في السودان ضعيف تفاوضيا ما يقدرش يدعم الموقف المصري، ولكن خلينا مع القانون الدولي والجهود الدولية والدبلوماسية حتى لا نلجأ إلى استخدام حقنا في القانون الدولي بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهي المادة التي تعطي للدول اللي بتتعرض لخطر شديد على أمنها القومي إنها تتحرك خارج حدودها.
1: أشكرك شكرا جزيلا أسامة الدليل، الكاتب الصحفي من العاصمة المصرية القاهرة.
0: شكرا يا فندم.

0: أخبار الاقتصاد.
1: ارتفعت ملكية صندوق الاستثمارات العام السعودي في السوق المالية الأمريكية من 12 مليار دولار بنهاية الربع الأول إلى 37 مليار و900 مليون دولار بنهاية الربع الثاني من هذا العام. يعزى هذا الارتفاع إلى تضمين ملكية الصندوق في شركة سبيس إكس والتي بلغت قيمتها 26 مليار دولار تقريبا. وأبقى الصندوق على ملكيته السابقة في أربع شركات بنهاية الربع الثاني هي لوسيد جروب وإلكترون إلكترونيك آرتس وأوبر وكلاريتيف. كشفت شركة إنفيديا عن امتلاك حصص بقيمة إجمالية تقارب 51 مليار دولار في كل من سبيس إكس وإنتل بنهاية يونيو. إنفيديا تمتلك نحو 122 مليون سهم في سبيس إكس بقيمة تقترب من 21 مليار دولار. دعا الرئيس الكولومبي الجديد أبيلا رودييد دي لاسبريا نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على بلاده المنكوب جراء زلزال ضربه يوم الاثنين الماضي. وكتب دي لاسبريا على منصة إكس أنه طلب من ترامب النظر في تعليق مؤقت للرسوم الجمركية المرتفعة التي تؤثر على المنتجات الكولومبية من أجل إعطاء متنفس لأصحاب الأعمال المحليين الذين يواجهون أوقات عصيبة بسبب تداعيات الزلزال. رغم امتلاك العراق ثروة نفطية كبيرة، يواجه سائقون في نينوى وكركوك وإقليم كردستان صعوبة متزايدة في تأمين البنزين وسط زحام أمام المحطات وتفاوت واضح في الأسعار. المزيد عن هذه الأزمة في سياق التقرير التالي.
2: والله صار لي ساعة وما عندي بنزين.
3: من بلد يصنف كأحد أكبر مصدري النفط، يتوقف الزمن عند طوابير نينوى وكركوك والأقليم، أزمة لا تعود لنفاد الثروة بل لاتساع شبكات التهريب وتأثر سلاسل الإمداد بالحروب والتوترات الإقليمية، ليتحول ملء الخزان إلى معركة يومية تستنزف المواطنين.
4: والله دمرنا دمار البنزين، يعني إحنا أهل التاكسي ما اللحق نفول، وأهل الخصوصي هم ما دي يلحقون يفولون، يعني شلون سالفة هاي؟ وإحنا أهل البنزين، إحنا العراق أهل البنزين، هي هاي سالفة؟
3: فارق الأسعار بين المحافظات المجاورة للإقليم التي ارتفع سعر لتر البنزين فيها إلى 3 أضعاف سعره في بغداد

0: ده فتح بابا واسعا للتهريب والسوق السوداء، حيث تحول شح الشحنات وغلاء الأسعار في أربيل ودهوكا إلى أزمة تصدر نحو نينوى وكركوك، ليزيد من اختناق المحطات وطول الطوابير.
1: أربيل شلون الوضع؟
2: 1600 البنزين، كلش مو زين.
1: السوبر بيش؟
2: السوبر ب 2400 اللتر، والمحسن ب 2000.
0: وأمام استفحال ظاهرة التهريب وتجارة غير المشروعة بالوقود المخصص لمواطني نينوى وكركوك، انحصر الحل الحكومي في تقييد التجهيز وإحكام الرقابة عبر بطاقات إلكترونية وكوبونات محددة لكل مركبة تتسلم حصتها خلال مدة محددة.
3: صار اتفاق أنه الشخص نفسه السيارة أو السيارة نفسها، مو شرط للشخص، السيارة نفسها والتطابق ويا الكابون ويا رقم السيارة، حتى نحد من ظاهرة البيع والشراء اللي صارت والتجارة اللي صارت والتهريب اللي صار.
4: ومع تكرار أزمة التجهيز وارتفاع كلفة الوقود، يتجه بعض السائقين إلى الغاز السائل LPG، خيار أقل كلفة بالنسبة لهم ومحاولة لتجاوز أزمة البنزين وضمان استمرار حركة مركباتهم.

0: أخبار الرياضة.
1: في انطلاق الدوري السعودي، دوري روشن، تعادل التعاون والخليج سلبا، كما انتهت مباراة الاتحاد والخلود بهدف لكل منهما، بينما حقق النصر ثلاثية أمام الفتح. وبذلك نتوجه إلى التقرير الرياضي لمعرفة المزيد عن هذه المباريات وغيرها من أخبار الرياضة.
2: استغل النصر حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي بالفوز على ضيفه الفتح بثلاثة أهداف دون مقابل. انتهت مواجهة الاتحاد وضيفه الخلود بتعادل بهدف لمثله في الجولة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم. تنطلق اليوم مسابقة كأس الملك في السعودية، حيث يلتقي الوحدة وضيفه الشباب ضمن منافسات دوري الاثنين والثلاثين في مكة. يستهل أرسنال ومانشستر سيتي الموسم الجديد عندما يلتقيان اليوم في مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية، والتي تجمع بطل الدوري مع بطل كأس الاتحاد. أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع المهاجم الإسباني فيران توريس قادما من برشلونة الإسباني بعقد يمتد لخمسة أعوام.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هنا عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار.
1: إذن معارك بتأثير عالمي.
0: منها ما يعكر صفو يومك.
2: وأخذوا إلى سجن صيدنا.
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
3: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
4: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. اطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي يأتيكم عند السابعة مساء.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

ثوانا قليلة تفصيل عن افتتاح السوق السعودية في هذه الجلسة بعد إعلان الشركات نتائجها عن الربع الثاني والتي أتت نتائج إيجابية بالمجمل، نتائج فصلية حملت نموا قويا في العديد من القطاعات على الرغم من كل الأوضاع التي مرت بها المنطقة في هذه الفترة. ربما نتحدث عن نمو قوي أيضا في نتائج البنوك بحوالي 8%. قليل من أخبار هذا الأسبوع، وربما أنظارنا على التغيير في هيئة سوق المال مع تعيين معالي مازن الزيري رئيسا لهيئة السوق المالية خلفا لمحمد القويز. هذا القرار الذي طالنا في ختام الأسبوع. إذن بداية سوق في المنطقة الخضراء، ارتفاعات قوية بحوالي 80 نقطة ب17 نقطة مئوية، يعود المؤشر معها إلى مستويات 10900 نقطة. سنعطي السوق بعض الوقت ونفصل عناوين نبض السوق على شاشة العربية بزنس. أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا عبادة اللدن وهذه العناوين. ترقب حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران، وصفها وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنها غير مسبوقة. صندوق الاستثمارات العامة السعودي يكشف عن حصة تفوق 26 مليار دولار في سبيس إكس. ونماذج AI المفتوحة المصدر التابعة لمجموعة علي بابا الأولى عالميا بثلاثة مليارات تحميل في 6 أشهر. ونتابع أيضا في نبض السوق. سوليوشنز تعتزم مضاعفة رأسمالها إلى 2.4 مليار ريال عن طريق توزيع أسهم من منحة مجانية.

افتتاحية خضراء لسوق الأسهم السعودية، يعود معها المؤشر إلى مستويات فوق 10900 نقطة في أول جلسة بعد التغييرات في السوق المالية وتعيين معالي مازن الزديري رئيسا لهيئة السوق المالية. إذا كيف يتحرك السوق في بداية هذه الجلسة؟ المؤشر يرتفع بحوالي 90 نقطة في هذه الأثناء بعد أسبوع كانت فيه الحركة فلات أفقية إلى حد بعيد. التغييرات على مدار الأسبوع الماضي لم تكن تتجاوز 12 نقطة بين بداية الأسبوع ونهايته، مع معدلات سيولة تراجعت نسبيا عن الأسبوع السابق، تحدث عن حوالي 4.5 مليار ريال يوميا. إذا هذه المستويات في الوقت الحالي، ما الذي يحرك السوق في بداية هذه الجلسة؟ التداولات تتراكز على الأسهم القيادية، الراشحي، أسهم البنوك، الاس ام بي، مجموعة تداول أرامكو السعودية. هذه مجموعة تداول من الأسهم التي تخضع لتغييرات بمؤشر ام اس سي اي في المراجعة المقبلة بنهاية الشهر. نتذكر أنه التعديلات تطول الأسهم بالمؤشر القياسي، حوالي 5 أسهم تخرج من المؤشر القياسي. إذن الحركة ليس فيها ما يلفت، ولكن ارتفاعات قوية على سهم الراشحي بحوالي 1.6%. القليل من الأخبار إذن التي عليها أخبار في جلسة اليوم: طوارئيات للعناية الطبية أعلنت عن نتائجها الفصلية، صافي الربح ارتفع ب 140% إلى 13.2 مليون ريال، الإيرادات ارتفعت ب 65% إلى 149 مليون ريال. سوليوشنز كما ذكرنا أعلنت عن زيادة رأس مال ب 100% عن طريق توزيع أسهم منحة، سهم لكل سهم، مقدار زيادة 1.2 مليار ريال ستؤخذ من الأرباح المبقات تتحول إلى رأس مال، ونتحدث عن زيادة عدد الأسهم بحوالي 120 مليون سهم، طبعا لدعم الأعمال والتوسعات. بن داود تتحدث عن ترسية مزايدة في إستونيا 135 مليون وربع المليون يورو، يعني تعادل بالريال السعودي حوالي 586 مليون ريال. شركة فازت بها من طريق هذه المزايدة في إستونيا. هذه الشركة تنتج حوالي 40% من الحليب الذي ينتج

تنتج في إستونيا، وأيضا لديها حصة سوقية تقارب 15% من سوق الأجبان. إذا هذا التوسع في أوروبا لشركة بن داود، وأيضا عقد لشركة المعمر مع هيئة السوق المالية ب 81 مليون ريال. وأخيرا أشير إلى أنه أساس مكين تراجع صافي الربح لديها ب 30% إلى 40.1 مليون ريال. إلى جولة الآن على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، والبداية من الولايات المتحدة التي تستعد للإعلان عن حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية ضد إيران. هذه الحزمة وصفها وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنها ستكون غير مسبوقة في تاريخ العزل الاقتصادي لدولة ما. أبرز الخيارات بحسب وكالة بلومبرغ هو استهداف تجارة النفط مع الصين، والتي تستحوذ على أكثر من 90% من صادرات الخام الإيراني. ارتفعت ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي في السوق المالية الأمريكية من 12 مليار دولار بنهاية الربع الأول إلى 37.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام. ويعزى هذا الارتفاع إلى تضمين ملكية الصندوق حصة في شركة سبيس إكس بقيمة 26.3 مليار دولار. حققت نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر التابعة لمجموعة علي بابا الصينية أكثر من 3 مليارات عملية تنزيل عالميا خلال الأشهر الستة الماضية، متفوقة بذلك على ميتا بلاتفورمز وألفابت ونظيراتها المحلية، لتصبح النموذج الأول عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي. أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز أنها حجبت الوصول إلى أكثر من 750 ألف حساب على منصتي إنستغرام وفيسبوك في أستراليا، يعتقد أنها تعود لأشخاص دون سن 16، وذلك منذ بدء امتثالها لحظر استخدام الشباب لوسائل التواصل الاجتماعي في البلاد العام الماضي. كشفت شركة إنفيديا عن امتلاك حصص بقيمة إجمالية تقارب 51 مليار دولار في كل من سبيس إكس وإنتل بنهاية يونيو. رفعت بيركشير هاثاواي حصتها في شركة ألفابت إلى نحو 106 ملايين سهم بنهاية يونيو الماضي، لتصبح الشركة المالكة لجوجل الثالثة من حيث الحيازة في محفظة بيركشير بقيمة 36.6 مليار دولار. تضاعفت إيرادات أنتروبيك خلال الربع الثاني ب 14 ضعفا على الأقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقا لوثائق اطلعت عليها وكالة بلومبرغ. وتستعد الشركة لطرح عام أولي محتمل في أكتوبر، وسط توقعات من المستثمرين بأن يتجاوز تقييم الشركة عند الإدراج تريليوني دولار.

في تفصيل أخبارنا السعودية، صدرت الخميس 3 أوامر ملكية تنص على إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وبأعضائه الحاليين، فيما ينص الأمر الثاني على إعفاء بندر الخريف رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلية والمشتريات الحكومية من منصبه وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان رئيسا للهيئة. فيما ينص الأمر الثاني الملكي على إعفاء محمد الخويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية من منصبه وتعيين مازن الزديري رئيسا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.

لنراجع معا حركة الأسواق الخليجية العاملة اليوم. طبعا الإمارات ما زالت في عطلة نهاية الأسبوع، بقية الأسواق تراجعات في الكويت، مؤشر الكويت الأول متراجع بعشرين النقطة المئوية. الأسبوع الماضي كانت التراجعات الأكبر على مؤشر الكويت الرئيسي الأوسع نطاقا، كان من أسوأ المؤشرات الخليجية أداء. تراجعات في قطر بعشرين النقطة المئوية، حركة أفقية بمسقط. المؤشر كان الأفضل أداء في بين أسواق الخليج الأسبوع الماضي مع الصحوة التي يشهدها المؤشر بعد تراجعات دون مستويات 7000 نقطة. كانت عملية تصحيح استمرت لبضعة أسابيع، التحسن يجعل المؤشر الآن في منطقة المكاسب 28% منذ بداية العام. مؤشر بحرين على حركة أفقية. هذه الأسهم الأكثر تداولا في الكويت، التخصيص، مخازن، كابلات، أركان، الديرة. الديرة من مجموعة البحر، تداولات تعود للنشاط على أسهم المجموعة، تراجعات على دار الثريا، على أسس القابضة، أصول ومواشي، والتخصيص بحوالي 2.3%. الارتفاعات على برقان للأبار وبترولية، نور الاستثمار، الخليج التأمين مكاسب 4.5%. الأولى الاستثمار، سهم تنشط عليه المضاربات في الأسابيع الماضية وربما في الأشهر الماضية، ارتفاعات السهم اليوم 4%. بالسوق القطرية، بنك لاشا الأكثر تداولا مع هذه القفزة ب 5%. بلدنا ارتفاعات محدودة بربع النقطة المئوية. التراجعات تركز في قطاع التأمين على قطر القطرية التأمين، زاد القابضة، الخليج الدولية، قطر للوقود والدوحة للتأمين. الارتفاعات على بنك لاشا بأكثر من 5% على ودام وقطر للتأمين وبنك دخان أيضا. المؤشرات المصرية على ارتفاع. الأسبوع الماضي المؤشر 70 سجل ارتفاعات قوية على مدار الأسبوع، ولكن بمنتصف الأسبوع بدأت التهدئة. بهذا الأسبوع حركة متوازية ما بين 30 و70. عادة كان المؤشر 70 يتداول ويحقق مكاسب أقوى بكثير من 30 حتى منتصف الأسبوع الماضي، إلى ما بدأت الصورة تتغير نوعا ما. الضغط يأتي من سهم التجارة الدولي 20 نقطة مئوية من التراجعات، حركة أفقية على طلعت مصطفى. بالقطاع المالي ارتفاعات طفيفة على EFG ومكاسب للمصرية اتصالات بعد الخضة بالأسبوع الماضي، الحديث عن يعني استدعاء رقابي لشركات المحمول والأمر المتعلق بإنشاء خطوط للمشتركين من دون علمهم. وفيما عدا ذلك أسهم القطاع المالي تشهد نشاطا ملحوظا. لأخذ الآن فاصلا قصيرا نتابع بعده نبض السوق. وفيه وسط ترقب لإدراج أنثروبيك في وول ستريت، إيرادات الشركة تقفز ب 14 ضعفا في الربع الثاني ولتتجاوز 115 مليار دولار.

0: تعلن مكان المستثمر وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد درة جد الإلكتروني، أرض خام 500,000 متر وثلاث أراضي وعمارة وفيلا سكنية. للتواصل 055-789-9191.
1: فإحنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب في، يعني خلاص عدينا نضجنا.
2: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
1: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديم تيرم تو لونج تيرم، مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
2: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
1: أكتر واحد في الشركة ماليش لازمة، ولما بقول أنا ماليش لازمة لازم أكمل الجملة.
2: السعودية أيضا تشهد طفرة سكانية قوية جدا، كيف ترى هذا السوق؟
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بزنس.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: أهلا بكم من جديد. كشفت شركة إنفيديا عن امتلاك حصص بقيمة إجمالية تقارب 51 مليار دولار في كل من سبيس إكس وأنتل بنهاية يونيو. إنفيديا تمتلك نحو 123 مليون سهم في سبيس إكس بقيمة تقارب 21 مليار دولار في أول إفصاح عن قيمة حصتها منذ استثمارها سابقا في شركة إكس أي آي التابعة لإيلون ماسك قبل دمجها مع سبيس إكس. لكن القفزة الأكبر جاءت من أنتل، حيث تمتلك إنفيديا نحو 215 مليون سهم بقيمة تقارب 30 مليار دولار، مقارنة بنحو 9.5 مليار دولار فقط قبل 3 أشهر. وفي الأسواق الأمريكية أيضا، رفعت شركة بيركشير هاثاواي حصتها في شركة ألفابت إلى نحو 106 ملايين سهم بنهاية يونيو الماضي، لتصبح شركة المالكة لجوجل الثالثة من حيث الحيازة في محفظة بيركشير هاثاواي بقيمة 36.6 مليار دولار. وأضافت بيركشير ما قيمته 17 مليار دولار إلى حصة ألفابت في الربع الثاني، بعد أن رفعت حصتها في الأسهم من الفئة ألف أو أي بنسبة 45%، والأسهم من الفئة سي بنسبة 660% تقريبا، وفقا لبيان بيركشير المقدم إلى هيئة السوق المالية والبورصات SEC. وبذلك فإن ترتيب أكبر 4 شركات في محفظتها باتت كما ترون على الشاشة أبل في المرتبة الأولى باستثمارات تقارب 70 مليار دولار، ثم أمريكان إكسبرس بقرابة 52 مليار دولار، ثم ألفابت ب 36.6 مليار دولار، ثم كوكاكولا التي كان يحبها كثيرا وارن بافيت 35.1 مليار دولار. وتضاعفت إيرادات أنثروبيك خلال الربع الثاني من السنة ب14 ضعفا على الأقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقا لوثائق اطلعت عليها وكالة بلومبرج. وتظهر الوثائق أن الشركة حققت إيرادات أولية تجاوزت 11.5 مليار دولار في الربع الأخير، مقارنة ب 787 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2025. وتستعد الشركة لطرح عام أولي محتمل في أكتوبر وسط توقعات من المستثمرين بأن يتجاوز تقييم الشركة عند الإدراج 1 تريليون دولار، ما يجعل الطرح الأكبر في التاريخ يتجاوز طرح سبيس إكس. والمؤشرات الأمريكية سجلت مكاسب خلال الأسبوع الماضي. S&P 500 سجل رابع أسبوع التوالي من المكاسب. نازداك كومبوزيت بالكاد أنهى الأسبوع في المنطقة الخضراء بعد تقلبات على مدار الأسبوع. داو جونز أنهى الأسبوع على تراجعات بنصف النقطة المئوية. طبعا ما أثر على حركة المؤشر عوامل عديدة، ولكن ربما البيانات الاقتصادية كانت في مهمة جدا، خصوصا بيانات CPI أتت وفق التوقعات، ولكن بعد صدورها بدأت الأسواق تراجع توقعاتها لإمكانية رفع الفائدة في شهر سبتمبر. يعني تراجعت التوقعات إلى حدود 40% فقط بعد أن كانت فوق 50%. بأسواق العملات تراجع الدولار بشكل واضح أمام العملات الرئيسية نتيجة لهذا الأمر. للمزيد حول الأسواق العالمية وكل ما نترقبه في الولايات المتحدة من اتجاهات جديدة للفيدرالي، ينضم إلينا

0: مباشرة من الدوحة الدكتور جلال قناص الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة قطر. أهلا بك دكتور جلال. يعني بيانات التضخم مع أنها لم تأتي مخالفة للتوقعات أتت كما هو كان متوقعا، إلا أن الأسواق بدأت تراجع توقعاتها لإمكانية رفع الفائدة في سبتمبر. ما يلفتني هو رد فعل أسواق السندات. نلاحظ أنه الأجال البعيدة أجل 30 عاما ما زالت تسجل ارتفاعات ربما هي الأعلى الآن منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، عم نتحدث عن فوق 5.2%، بينما كان في تراجع بعوائد السندات القصيرة الأجل. إلى ما يشير ذلك؟
1: أولا شكرا جزيلا أستاذ عبادة على الاستضافة وتحياتي لك ولفريق البرنامج. يعني أعتقد أنه ما يحدث هو طبيعي، لأنه هناك يعني فوارق بين خلينا نقول مستثمرين قصيرين الأجل والمستثمر اللي هو مرتبط بالطويل الأجل. بالنسبة للقصير الأجل، إذا لاحظنا بالنسبة يعني للسندات قصيرة الأجل أو أذونات الخزينة، هناك طلب بالأصل عالي عليها الفترة الماضية مرتبط بالطلب على الدولار، لأنه بشكل عام الأذونات تعتبر هي بديلة نوعا ما للدولار مع وجود بعض العوائد. يعني هاي نقطة. النقطة الثانية موضوع البيانات، يعني أنه هلأ صار التضخم ممكن أن يكون منخفض، عودة الحديث عن ممكن أن يكون هناك خفض لسعر الفائدة من هون لآخر السنة، هذا كله نوعا ما ضغط على العوائد قصيرة الأجل. بالإضافة برجع بقول على زيادة الطلب على السندات قصيرة الأجل مرتبطة خلينا نقول حالة عدم اليقين والطلب على السيولة، خلينا نقول اللي هي صارت يعني جدا مهمة لكثير من الشركات والمستثمرين. هلأ بالنسبة للعوائد طويلة الأجل هي مختلفة تماما بالنسبة للهيكلية تبعها، لأنه النظرة هي أكثر يعني تخوف من عودة التضخم إلى الارتفاع إذا كان هناك احتمالية خفض سعر الفائدة، بالإضافة لأنه التوترات العالمية والجيوسياسية ما زالت تضغط على موضوع أسعار الطاقة وغيرها. ممكن أن تكون هذه التغيرات تغيرات هيكلية بحيث أن التضخم سيبقى مرتفعا لفترة طويلة من الزمن، مما يعني أنه أسعار الفائدة ممكن أن تعود بارتفاع أو تبقى مرتفعة لفترة أطول، فهذا يضغط.
0: اسمح لي دكتور جلال، يعني حاول عبر عن الموضوع بطريقة أخرى. كيفن وورش يقول أنه 2% كهدف للتضخم هو 2% ليس 2 زائد، لكن هل بدأت الأسواق تشعر أن كيفن وورش قد يكون متسامحا مع مستوى التضخم فوق 2%؟ يمكن أن يتقبل مستوى 2.5% مثلا الكور انفليشن بالمدى القريب مثلا من دون أن يتحرك لرفع الفائدة على الفور باجتماع سبتمبر؟
1: هلا انا باعتقادي بشكل عام يعني الفدرالي يعني منذ بدات خلينا نقول التضخم حوالين 3% بدا الفدرالي نوعا ما يقتنع انه عوده ل 2% اصبحت يعني شبه صعبه بالفتره الحاليه.
0: هذا ايام جيروم باول، ولكن عندما تسمع رئيس فدرالي يقول انه ليس هناك سوفت تارجتس او ليس هناك تساهل بهذا الموضوع، وهذا المجلس سيعيد التضخم الى 2%، قالها بوضوح وبحزم.
1: يعني نعم، ولكن
0: أيضا بدأت الأسواق لا تصدقه.
1: لا أعتقد هو مو هون المشكلة أنه ما يتحدث عنه كيفن وورش أنه هناك وسائل أخرى أو أدوات أخرى ليس بالضرورة سعر الفائدة، ولذلك هو تحدث عن موضوع إعادة هيكلة الميزانية، بمعنى ميزانية البنك المركزي إذا كان هناك عملية بيع ستتم بالفترة المقبلة لإعادة تشكيلها، لأنه هو برأيه هي كتير متضخمة بسبب ما حدث بالتسيير النقدي اللي هو كان ضده. يعني ممكن عملية البيع ممكن تتم من خلال السندات الخاصة أو سندات الرهون العقارية وغيرها، ممكن أيضا أن تكون سياسة نقدية تشددية بدون تغيير خلينا نقول سعر الفائدة الفدرالي. يعني برأيي ممكن أن لا يغير سعر الفائدة الفدرالي، ولكن بنفس الوقت يضغط على التضخم بوسائل أخرى. هاي نقطة. النقطة الثانية، يعني كان في خلاف بعتقد بعض التحليل الاقتصادي الأمريكي أنه ما هو فعلا التضخم الذي كان يتحدث عنه، لأنه هو لم يذكر فعلا هل يتحدث عن الهيدلاين انفليشن أو يتحدث عن الكور انفليشن،
0: لأنه تحدث عن PCE كور PCE عادة يعني،
1: ولكن تحدث هو بشيء اسمه نوعا ما يسمى هناك يعني عوامل أخرى للتضخم يجب النظر إليها، يعني بمعنى أنه لم يكن واضحا بهذا الموضوع. ولكن برأيي بشكل عام ما حدث الفترة الماضية من أيام جيريمي باول وحتى اليوم هناك قبول بهذا السعر، يعني هنا أنه يتحدثون الأسواق أنه ما زال هناك يعني تضخم مستهدف 2%، ولكن أصبح هناك نوعا ما قبول بأن 2.5 لحد 3% هو مقبول. هاي نقطة. بالنسبة للأسواق طبعا الأسواق هي ترى أنه يعني الاعتمادية على الفدرالي أو خلينا نقول الثقة بالفدرالي

0: الفيدرالية مرتبطة بال2%، فيعني دائما النظر إلى هذا الموضوع. ولكن هذا لا يعني أنه الهدف الثاني أو خلينا نقول التفويض الثاني بالنسبة للفيدرالي اللي هو سوق العمل أصبح أيضا يقلق المستثمرين. يعني هناك بعض المستثمرين يعني أو خلينا نقول المحللين أيضا يتحدثون عن مشاكل في سوق العمل غير
1: بالعكس
0: واضحة للعيان، رغم أنه ما زال معدل البطالة نوعا ما حوالي 4.3%، ولكن هناك تغيرات هيكلية بسوق العمل مرتبطة بانخفاض مثلا معدل المشاركة في سوق العمل، الـ idea of low hiring, low firing،
1: نعم
0: المشكلة of الكي شيب ايكونومي بشكل عام، أنه هناك فوارق بالدخول، هناك فوارق بالقطاعات الاقتصادية بالنسبة للاستثمارات الكبيرة بالذكاء الصناعي، بينما استثمارات غير
1: أقل في باقي
0: مرضية
1: الاقتصاد.
0: بالنسبة لقطاعات أخرى.
1: نعم
0: يعني هناك كثير من النقاط يعني أعتقد ينظر إليها الفيدرالي بشكل جدي.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور جلال قناص الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة قطر. إلى موجز لأبرز الأخبار السياسية. أكدت السلطات المحلية في مأرب أن ميليشيات الحوثي استهدفت الأحياء المكتظة بالنازحين بأربعة صواريخ باليستية وأربع مسيرات، وأشارت إلى سقوط جرحى وتسجيل أضرار مادية في منازل وسيارات وممتلكات المواطنين. وذكر مراسل العربية أنه جرى إسقاط مسيرتين حوثيتين في سماء مأرب، كما استهدفت الميليشيات أحياء سكنية في تعز. وردا على هذه الاعتداءات، شنت القوات الحكومية اليمنية قصفا على مواقع ميليشيات الحوثي في جبهة البرح غرب تعز. اختتم قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر جولة استمرت عشرة أيام في الشرق الأوسط، شملت زيارات لست دول ولحاملات طائرات تابعة للبحرية الأمريكية تعمل في بحر العرب. والتقى كوبر بكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الدول الست وأفراد القوات الأمريكية المنتشرين في المنطقة، وكرم عددا من الجنود. أما في البحر فقد التقى كوبر بالبحارة ومشاة البحرية المارينز على متن حاملة طائرات USS أبراهام لينكولن للمرة الثانية هذا العام. شنت إسرائيل سلسلة غارات على مرتفعات علي الطاهر في النبطية جنوب لبنان. جاء ذلك بعدما أكد مكتب نتنياهو تعرض قوات إسرائيلية لهجوم من حزب الله أثناء مهمة في علي الطاهر. إلى فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس. ابقوا معنا.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.

مكاسب في سوق الأسهم السعودية بداية الأسبوع بعد تغيير في رئاسة هيئة السوق المالية. وصندوق الاستثمارات العامة يكشف عن حصة تفوق 26 مليار دولار في سبيس إكس. نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر التابعة لمجموعة علي بابا الأولى عالميا بعد 3 مليارات تحميل في 6 أشهر. ونتابع أيضا في نبض السوق. سوليوشنز تعتزم مضاعفة رأسمالية إلى 2.4 مليار ريال عن طريق أسهم منحة.

أهلا بكم إلى نبض السوق من شاشتي العربية والعربية بزنس. بداية أسبوع إيجابية في السوق السعودية بعد التغييرات في رئاسة هيئة السوق المالية مع تعيين معالي مازن الزديري رئيسا لهيئة السوق المالية خلفا لمحمد القويس. هذا القرار الذي صدر به أمر ملكي في ختام الأسبوع الماضي يستقبله السوق بإيجابية واضحة مع هذه الارتفاعات فوق مستويات 10,900 نقطة. مستويات السيولة إيجابية نوعا ما، طبعا الأسبوع الماضي كان في تحسن نسبي عن الأسابيع السابقة، يعني حوالي 4.5 مليار ريال. حتى الأسبوع اللي قبله كان في تحسن، يعني تحسن على مدار أسبوعين. إذن ما الذي يحرك السوق في بداية هذا الأسبوع؟ أسهم القطاع المصرفي واضح النشاط عليها، الراجحي ارتفاعات بحوالي 1.25%، المصرف الإنما أيضا حركة 2%، تداول مجموعة تداول قفزة 6.5% بعد هذه الأنباء عن تعيين مازن الزديري رئيسا لهيئة السوق المالية. إذن واضح أن السوق تستقبل الخبر بإيجابية، وسهم مجموعة تداول أكبر المستفيدين. سهم أرامكو أيضا ارتفاعات 16 نقطة مئوية، الأهلي ارتفاعات 0.2 نقطة مئوية. الأسهم الأكثر ارتفاعا نسيج الأسماك، حركة مضاربات قوية على هذا السهم، ارتفاعات اليوم 7%، الأسبوع الماضي أيضا كانت ارتفاعات كبيرة مع أنه كان متراجع بآخر جلسة يوم الخميس. أميانتيت، الأبحاث والإعلام وأيضا مجموعة التداول كما ذكرنا، تراجعات على تمكين، النهدي، اسمنت المدينة، عطاء وكاتريان. طبعا القليل من الأخبار نتابعها، ولكن ربما الأبرز شركة سوليوشنز التي أعلنت عن دعوة إلى جمعية عمومية الموافقة على زيادة رأس المال ب 100% عن طريق رسملة 1.2 مليار ريال من الأسهم الموقت، ستتحول إلى أسهم 120 مليون سهم، وبالتالي سيتم توزيع سهم مجاني مقابل كل سهم. هذه الشركة طبعا تابعة لمجموعة STC. فيما عدا ذلك الأخبار أيضا لدينا من مجموعة بن داود، فازت بترسية مزايدة في إستونيا على بيع مصنع ب 135 مليون يورو تقريبا، يعني حوالي 586 مليون ريال. هذه الشركة تنتج الألبان والأجبان ولديها حصة سوقية بحوالي 15% في سوق الأجبان في إستونيا، وتنتج 40% من سوق الحليب. إلى جولة الآن على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. البداية من الولايات المتحدة التي تستعد للإعلان هذا الأسبوع عن حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية ضد إيران، وصفها وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنها ستكون غير مسبوقة في تاريخ العزل الاقتصادي لدولة ما. أبرز الخيارات بحسب وكالة بلومبرغ هو استهداف تجارة النفط مع الصين التي تستحوذ على أكثر من 90% من صادرات الخام الإيراني. ارتفعت ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي في السوق المالية الأمريكية من 12 مليار دولار بنهاية الربع الأول إلى 37.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام، ويعزى هذا الارتفاع إلى تضمين ملكية الصندوق

حصة في شركة سبيس إكس بقيمة 26.3 مليار دولار. حققت نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر التابعة لمجموعة علي بابا القابضة أكثر من 3 مليارات عملية تنزيل عالميا خلال الأشهر الستة الماضية، متفوقة بذلك على ميتا بلاتفورمز وألفابت ونظيراتها المحلية لتصبح النموذج الأول عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي. أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز أنها حجبت الوصول إلى أكثر من 750 ألف حساب على منصتي إنستغرام وفيسبوك في أستراليا، ويعتقد أنها تعود لأشخاص دون سن 16، وذلك منذ بدء امتثالها لحظر استخدام الشباب لوسائل التواصل الاجتماعي في البلاد العام الماضي. كشفت شركة انفيديا عن امتلاك حصص بقيمة تقارب 51 مليار دولار في كل من سبيس إكس وإنتل بنهاية يونيو. رفعت شركة بيركشير هاثاواي حصتها في شركة ألفابت إلى نحو 106 ملايين سهم بنهاية يونيو، لتصبح الشركة المالكة لجوجل الثالثة من حيث الحيازة في محفظة بيركشير بقيمة 36.6 مليار دولار. تضاعفت إيرادات أنثروبيك خلال الربع الثاني ب14 ضعفا على الأقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقا لوثائق اطلعت عليها وكالة بلومبرغ. وتستعد الشركة لطرح عام أولي محتمل في أكتوبر وسط توقعات من المستثمرين بأن يتجاوز تقييم الشركة عند الإدراج 1 تريليون دولار.

0: للمزيد حول السوق السعودية ينضم إلينا مباشرة من الرياض محمد النهاش الرئيس التنفيذي لشركة محافظ للاستثمار. أهلا بك أستاذ محمد. لأبدأ معك بالتغييرات في هيئة السوق المالية، تعيين معالي مازن الزديري رئيسا للهيئة. طبعا مازن الزديري تعرفه الأسواق جيدا ويعرف الأسواق جيدا، وهو قيمة علمية وقيمة استثمارية. برأيك ما الذي سيحمله مازن الزديري إلى هيئة السوق؟
1: أسعد الله صباحك أخوي عبادة، أنت المشاهدين الكرام، شكرا لاستضافتي.
0: أهلا بك.
1: وأعتقد أن التعيين اللي أعلن يوم الخميس الماضي برئاسة معالي الأستاذ مازن الزديري في رئيسا لهيئة سوق المال، وأعتقد استمرار لاستراتيجية هيئة سوق المال التي تهدف بشكل أوسع إلى عمق السوق، حجم إدارة الأصول، تنمية أدوات التمويل والاستثمار المؤسسي وخلافه، من العناصر التي تجعل السوق يعني جزء من التحول الاقتصادي في لرؤية 2030. ونعتقد معالي الأستاذ مازن بحكم خبرته السابقة وقربه للسوق راح يكون له دور فعال وكبير في هذا الاستمراريه لهذه الاستراتيجيه.
0: برايك ما الاولويات الان؟ يعني بالفتره الماضيه لا شك انه حجم السوق الماليه ارتفع بشكل كبير، كان في طفره اصدارات عامه اوليه، ولكن طبعا هذه الطفره تباطات مؤخرا. برايك الاولويه الان لاي شيء تحديدا؟
1: أنا أعتقد جميع هذه العناصر مهمة، زيادة عمق السوق وزيادة ثقة المستثمرين، أعتقد جد شيء جدا من أهداف هيئة سوق المالية، وأنا أعتقد أن هذه بيكون لها الدور الكبير، بالإضافة كمان إلى زيادة مشاركة المستثمر الأجنبي. يعني الآن كمان في ملفات ننتظرها وزيادة مشاركة الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي، لأنه كمان لها إضافة كبيرة من ناحية زيادة حجم الحوكمة وزيادة البرايس ديسكفري، يعني اكتشاف الأسعار.

0: في السوق، خاصة يمكن اليوم أعتقد أنه في شوط كبير انقطع من ناحية عمق السوق، ولكن أعتقد في كثير من الشركات ممكن أيضا أن نراها تدخل أو ترجع إلى الاستمرار في الطروحات الفترات القادمة مع التغييرات.
1: طيب، بما أنك تتحدث عن برايس ديسكفري، السوق يعني بعد اعلانات نتائج الربع الثاني واضح انه كان في، اذا نظرنا الى الارقام بشكل مجرد، او كان في قفزه بصافي الربح سواء ادخلنا ارامكو بالحسبه او استبعدناها، بكل حالات يعني نمو اكيد انه فوق ال 20%، طبعا مع تباين كبير في القطاعات. كيف قرات نتائج الشركات في الربع الثاني، وما الفرص التي ربما تكشف عن هذه النتائج من حيث التسعيرات، من حيث الفرص الجذابة بمقررات الربحية؟
0: نعم، جزء كبير طبعا من الأرباح اللي شفناها شهدناها في طبعا في الربع الثاني، شهدنا زيادة عن ال 30%، وكمان النصف الأول كان تقريبا أكثر من تقريبا حوالي 25-28%. جزء كبير من هذا الكونتريبيوشن أو الإضافة جت بحكم أن أرامكو يمثل ربحيتها جزء كبير من أرباح السوق، ولكن أنا أعتقد بشكل عام كان في تباين وتفاوت في الأرباح، ولكن هذا النمو اللي شفناه يمكن في الأرباح لا يتناسب مع اللي لاحظناه في مكررات الربحية، حيث أن تقييم السوق اليوم قد يكون اليوم أكثر عقلانية من ما كان عليه يمكن أكثر من 3 أو 5 سنوات الماضية. اليوم يتداول اليوم مكرر السوق حوالي 16 مرة، المعدل آخر 5 سنوات كان يتجاوز 20 مكرر. اليوم نتداول على خصم تقريبا نتكلم على حوالي 20% خصم من المعدل. كذلك أعتقد التوزيعات اللي لاحظناها مع ارتفاع أرباح الشركات خلال الفترات السابقة تدريجيا جالس يرتفع، والآن وصلنا إلى توزيعات مجدية جدا للسوق بشكل عام حوالي 3.5%، وهذا قد يكون من أفضل المستويات تاريخيا.
1: بس التقييم ليس ترى الجاذبية أكبر، لأنه لا شك يعني المكرر 16 هو معدل للسوق كل.
0: صحيح بالضبط، أعتقد التنويع والاتقائية جدا مهمة اليوم بالاستثمار بالسوق. أنا أتوقع إحنا نظرتنا شركة محافظة قطاع في قطاعات متعددة لها نمو كبير على في السنوات القادمة، مثل القطاع الصحي، تصنيع الأغذية، قطاع البنوك. اليوم يمكن شاهدنا في ارتفاعات يمكن في أغلب
1: البنوك
0: من بداية العام. نعم، ومن بداية العام كمان يعني يمكن جميع البنوك أداءها كان إيجابي بحكم أن كمان التقييم مجدي من ناحية توزيعات أو من ناحية نمو أرباح.
1: يعني بالنظر إلى التراجعات، بما أنه ذكرنا البنوك، يعني بالنظر إلى التراجعات الكبيرة التي رأيناها لبعض الأسهم مثل السهم الراجحي، هل ترى المستويات الحالية جذابة للدخول؟
0: أنا أعتقد أن يعني كتقييمات مهم من النظر إلى التقييم. أعتقد سبب السهم لم يتراجع يمكن كان ثابت خلال
1: يعني
0: العام.
1: إذا قلنا بالذروة التي وصل إليها فوق 100 ريال، يعني في تراجعات عن ذروة ملحوظة.
0: نعم، لازم نعرف شيء مهم أخ عبادة. العائد المستقبلي لأي مستثمر هو عبارة عن 3 أشياء مهمة، وهي عبارة عن نمو الأرباح، توزيعات الأرباح، والتغيير في التقييم. أنا أعتقد هذه العوامل الثلاثة المهمة اليوم لتحديد العوائد المستقبلية. التغيير في التقييم عادة ما يكون مرتبط بالمعدلات التاريخية، وأنا أتوقع أن كثير من الشركات اليوم يعني انخفضت تقييماتها بسبب أسباب مختلفة، جزء منها بسبب زيادة الإكويتي ريسك بريميوم أو ريسك بريميوم أو علاوة المخاطر بالأوضاع الراهنة. ولكن إحنا إذا المستثمر عرف أو درس الشركات بشكل جيد وعرف يعني قوة الأرباح الشركات على وثق فيها على المدى الطويل، أعتقد انخفاض السوق قد يكون يعني انخفاض أسعار الشركات مقارنة بهذا الربح المستدام على المدى الطويل قد يكون فرصة دخول جدا متميزة.
1: وهذه هي ميزة الديناميكية التسعير والتقييم للأسهم. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد النهاش، الرئيس التنفيذي شركة محافظ للاستثمار. إلى مراجعة الأسواق الخليجية وحركتها في جلسة اليوم، الحركة فيها شيء من التباين مع التراجعات نراها في طبعا سوق دبي مغلقة.

وكذلك ابو ظبي يعني في ما زالت في عطله نهايه الاسبوع، لكن بالكويت تراجعات ب 10 نقطة المئويه، الكويت الرئيسي اليوم على ارتفاع ب 13 نقطه المئويه بعد تراجعات قويه كان في شيء من التصحيح خلال الاسبوع الماضي بقطر، تراجعات حركه افقيه

اتجاه الذي رأيناه اعتبارا من منتصف الأسبوع الماضي يستمر معنا، تفوق للمؤشر الثلاثيني من حيث الأداء على المؤشر السبعيني، ارتفاعات يعني ربما ضعف مكاسب المؤشر السبعيني في جلسة اليوم مع نشاط واضح لأسهم القطاع المالي. فاصل ونواصل بعده نبض السوق ونتحدث عن حركة أسواق الطاقة.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: فإحنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب في، يعني خلاص عدينا نضجنا.
2: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
1: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديم تيرم تو لونج تيرم مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
2: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
1: أكتر واحد في الشركة ماليش لازمة، ولما بقول أنا ماليش لازمة لازم أكمل الجملة.
2: السعودية أيضا تشهد طفرة سكانية قوية جدا، كيف ترى هذا السوق؟
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بزنس.
4: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: أهلا بكم من جديد. نسترجع أداء أسواق النفط خلال الأسبوع الماضي، كانت مكاسب لا بأس بها لمزيج برنت ب6% على مدار الأسبوع، على الرغم من التراجعات التي رأيناها في منتصف الأسبوع تحديدا يوم الخميس. التراجعات كانت بأكثر من 2% عندما بدأت تتوارد الأنباء عن إمكانية توصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز بين إيران وعمان، ولكن بعد ذلك تغيرت الأجواء. يوم الجمعة عاد الحديث عن تجديد العقوبات الأمريكية على إيران، كان واضح أنه في شروط إيرانية متشددة، وقيل من قبل إيران أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع عمان فلن يتم إعادة فتح المضيق إلا بشروط تتعلق برفع التجميد عن الأموال المجمدة الإيرانية وغير ذلك من الشروط. إذن لنتحدث أكثر عن أسواق الطاقة، ينضم إلينا مباشرة من الكويت محمد الشطي الخبير النفطي. أهلا بك أستاذ محمد. أسعار النفط الآن مزيج برنت يعني قريب من $90، ولكن إذا نظرنا إلى الحركة، طبيعة الحركة الآن عبر مضيق هرمز، واضح أنه الأمور لم تنفرج، على الرغم من كل البيانات التي تأتي من الولايات المتحدة بأنه في مزيد من النفط يمر عبر المضيق. وزير الطاقة الأمريكي يعطي أرقاما متفائلة وردية نوعا ما، أنه في 9 ملايين برميل تمر يوميا عبر المضيق، ولكن الواقع أنه الأمور ما زالت متأزمة. أين نحن الآن من حيث واقع الإمدادات، وهل تراها منسجمة مع مستويات الأسعار؟
1: هو بلا شك أن الأسعار تعبر عن وضع السوق بلا شك. فبالرغم من التصريحات السياسية بأن الأمور طبيعية وأن عادة الحركة إلى تقريبا 9، وحتى سمعت أكثر من 9 مليون برميل يوميا، لكن فعليا الشركات التي تتابع حركة السفن ترى أن الحركة لا تزيد عن ربما في أحسن الأحوال عن 2 مليون برميل يوميا وخلال الأسبوع. وبالتالي بلا شك أن فعليا السوق يتابع شركات التي يعني تتابع حركة النقل، وهي أقل بكثير مما يعني يصرح به السياسيون، ولذلك هذا إلى

0: جانب طبعا، الى جانب ان التصريحات الوارده بالنسبه للوصول الى اتفاق ما بين ايران وما بين عمان، يعني تصريحات متشدده، ايران تطالب بها مطالب، الولايات المتحده تطالب لها بمطالب، فبالتالي السوق انتهى الى ان لا يوجد اتفاق قريب، ويزيد من الامور يعني تعقيدا مع استهداف بعض السفن هنا وهناك. بلا شك ان الوضع العام لحركه النقل اقل بكثير.
1: يعني في استهداف فعلا لثلاث سفن من لشركه ادنوك، ولكن يعني اذا كنت فهمتك بشكل صحيح، الاسواق الان تعكس حقيقه الحركه اكثر مما تعكس ما يقوله وزير الطاقه الامريكي.
0: بلا شك بلا شك، يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأسواق تتابع الحركة الفنية، الوضع الحالي أكثر مما تتابع التصريحات السياسيين، وبالتالي هذا لذلك تجد الأسعار. ولو ظلت الأسعار، يعني الأسعار ممكن، يعني إذا نظرنا إلى وضع ميزان الطلب والعرض، بلا شك أن الأسعار ممكن حتى ترتفع أكثر، ولكن ما زال هناك يعني خلينا نقول تفاؤل، سواء بالنسبة للطلب نجد أن التقارير التي صدرت عن أوبك وصدرت عن وكالة الطاقة الدولية وصدرت عن إدارة
1: معلومات الطاقة
0: الأمريكية، بلا شك تؤكد بأن هناك تراجع في الطلب، أو على الأقل تقليل في الزيادة. يعني أوبك ترى أن الزيادة في 2026 لا تزيد عن 600,000 580,000 برميل يوميا، وبالتالي هذه مقارنة بالأشياء الطبيعية اللي هي مليون مليون و200، بلا شك أن هذا يعتبر تراجع كبير. أيضا بقية يعني الصناعة ترى بأن هناك تراجع وليس هناك تقليل في معدل الطلب. هذا بالنسبة للطلب، بالنسبة لي وهذا ما يقلل
1: يعني بجانب العرض، بجانب العرض انا عندي اقل من دقيقه، وكاله الطاقه تتحدث عن عجز ب 1.8 مليون برميل يوميا حاليا، ماذا يعني ذلك؟
0: هذا يعني الوضع العام بالاسعار او في السوق، خلينا نقول هناك توازن اذا صح التعبير، بالرغم من الخسائر الكبيره للامدادات، لكن هناك طلب اقل بكثير مما يصوره البعض، وهذا ما ساعد. طبعا الذي ساعد في ذلك الصين، ساعد في ذلك بعض الانتاج من هنا وهناك.
1: أشكرك جزيل الشكر محمد الشطي الخبير النفطي، كنت معنا من الكويت. تضاعفت إيرادات أنتروبيك خلال الربع الثاني من العام ب14 ضعفا على الأقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقا لوثائق اطلعت عليها وكالة بلومبرغ. وتظهر الوثائق أن الشركة حققت إيرادات أولية تجاوزت 11.5 مليار دولار في الربع الأخير، مقارنة ب787 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2025. وتستعد الشركة لطرح عام أولي محتمل في أكتوبر، وسط توقعات من المستثمرين بأن يتجاوز تقييم الشركة عند الإدراج 1 تريليون دولار، ما قد يجعل الطرح الأكبر في التاريخ متجاوزا طرح سبيس إكس. بهذا نصل إلى نهاية نبض السوق، ألقاكم على رأس الساعة على العربية بزنس، إلى اللقاء.

قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة، معرفة تبدأها.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق الكسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
0: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
1: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

ارتفاع بعد تغييرات في رئاسة هيئة السوق المالية. صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن حصة تفوق 26 مليار دولار في سبيس اكس. وترقب حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران، وصف وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنها ستكون غير مسبوقة. وسط ترقب لإدراج أنتروبيك في وول ستريت، إيرادات الشركة تقفز ب14 ضعفا في الربع الثاني بحسب بلومبرغ.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس، ونبدأ بجولتنا على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. تستعد الولايات المتحدة للإعلان هذا الأسبوع عن حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية ضد إيران، وصفها وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنها ستكون غير مسبوقة في تاريخ العزل الاقتصادي لدولة ما. أبرز الخيارات بحسب بلومبرغ هو استهداف تجارة النفط مع الصين التي تستحوذ على أكثر من 90% من صادرات الخام الإيراني. ارتفعت ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي في السوق المالية الأمريكية من 12 مليار دولار بنهاية الربع الأول إلى 37.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام، ويعزى هذا الارتفاع إلى تضمين ملكية الصندوق حصة في شركة سبيس إكس بقيمة 26.3 مليار دولار. حققت نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر التابعة لمجموعة علي بابا القابضة أكثر من 3 مليارات عملية تنزيل عالميا خلال الأشهر الستة الماضية، متفوقة بذلك على ميتا بلاتفورمز وألفابت ونظيراتها المحلية لتصبح النموذج الأول عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي. أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز أنها حجبت الوصول إلى أكثر من 750 ألف حساب على منصتي إنستغرام وفيسبوك في أستراليا، يعتقد أنها تعود لأشخاص دون سن 16، وذلك منذ بدء امتثالها لحظر استخدام الأطفال والشباب لوسائل التواصل الاجتماعي في البلاد العام الماضي. تضاعفت إيرادات أنتروبيك خلال الربع الثاني بـ 14 ضعفاً على الأقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقاً لوثائق اطلعت عليها وكالة بلومبرغ. وتستعد الشركة لطرح عام أولي محتمل في أكتوبر وسط التوقعات من المستثمرين بأن يتجاوز تقييم الشركة عند الإدراج 1 تريليون دولار. لنفصل بعض الأخبار التي نتابعها اليوم، وتحديدا في السعودية، حيث ارتفعت ملكية صندوق الاستثمارات العامة في السوق المالية الأمريكية من 12 مليار دولار بنهاية الربع الأول إلى 37.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، ويعزى هذا الارتفاع إلى إضافة ملكية الصندوق في شركة سبيس إكس بقيمة 26.3 مليار دولار بعد إدراج سبيس إكس، وأبقى الصندوق على ملكيته السابقة في 4 شركات من نهاية الربع الثاني هي لوسيد وإلكترونيك آرتس أو EA وأوبر وكلاريتيف، وأيضا يذكر أن شركة هيومين وهي أحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة كانت قد أعلنت في فبراير الماضي عن استثمار استراتيجي بقيمة 3 مليارات دولار في شركة XAI ضمن جولة تمويلية، حيث جرى لاحقا تحويل حصتها إلى أسهم في شركة سبيس إكس. وصدر يوم الخميس الماضي في السعودية 3 أوامر ملكية تنص على إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وبأعضائه الحاليين، فيما ينص الأمر الثاني على إعفاء بندر الخريف رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان رئيسا لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. فيما نص الأمر الملكي الثالث على إعفاء محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية من منصبه، وتعيين مازن الزديري رئيسا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.

0: هناك مرحلة أو فصل جديد سوف يعني يكون خلال المستقبل إن شاء الله القريب القادم لهيئة السوق المالية. هناك كثير من الملفات والتحديات خصوصا في اللوائح والأنظمة والتشريعات في معالجتها أو خلق يعني منتجات جديدة تسهم في يعني تعزيز الأوامر اللي حدثت خلال الفترة الماضية أو الأمور اللي حدثت مستجدة للسوق، خصوصا من السوق المالية خلال 9 سنوات التي قادها الأستاذ محمد الكويز. مرت في كثير من التحولات وكثير من التطوير، وأتصور أنه الآن أمامنا مرحلة مهمة جدا في يعني مواكبة رؤية المملكة 2030 في عملية الانفتاح السوق للمستثمرين الأجانب، في توسيع سوق الدين. أتصور أنه راح يكون ملف في غاية الأهمية، وأتصور أن السوق أو دور اليوم الهيئة يجب أن يعني أعتقد عند غالب المستثمرين اليوم لديهم إدراك كامل أن دور الهيئة التشريعي بشكل كبير ورفع عملية الشفافية والحوكمة ويعني حماية المستثمر. أما ما يخص دور الهيئة يعني بحركة السوق، أتصور أن هذا الأمر يعني بعيد كل البعد، وأتصور أنها راح تكون مرحلة مهمة جدا أمام الأستاذ مازن خلال
1: دعني أسألك سؤال مباشر. يعني رأينا الكامبينز على السوشيال ميديا، الحملات على موضوع الموضوع الأول هو الطروحات الأولية، في الكثير من يعني الجدل حول موضوع الطروحات الأولية. هلا إدارة هيئة سوق المال كانت تقول أنه الهدف هو تعميق السوق وبالتالي زيادة حجم المؤسسات الفاعلة بالسوق على حساب الاستثمار الفردي، بس صار في باكلاش كبير على موضوع الطروحات الكثيرة، تسعيرها، التغطية بالحد الأعلى، من ثم نزول السعر من بعد الإدراج. هي أول ملف. ثاني ملف موضوع الاستثمار الأجنبي. هي ملفين كان في كامبين كبيرة جدا على السوشيال ميديا على السوق المالية وتداول حول هذين الملفين. هل تعتقد أنه هي ضرورة أن يتم معالجتها، وبرأيك ما سبل المعالجة؟
0: خلينا نتكلم على موضوع الاستثمار الأجنبي. اليوم السوق يعني بالمعطيات الحالية فيه أو العوامل الأساسية هو من يجذب المستثمر المحلي أو الأجنبي. كذلك يمكن احنا تكلمنا في الفترة الماضية في عملية وصول المستثمر الأجنبي، يعني عملية الأونبوردنج للمستثمر الأجنبي ممكن لا زال فيها نوع من يعني التحديات الحالية. ربما عندما تتحسن أو نجد حلول لوصول المستثمر الأجنبي سوف نرى قاعدة أكبر للمستثمر المستثمرين الأجانب. أما بخصوص الإدراجات، يجب أن لا نغفل دور الهيئة خلال الفترة الماضية في الإدراجات الجيدة والكبيرة حقيقة، مثل إدراج شركة أرامكو أو الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وشفنا الإقبال الكبير اللي عليها. أما الإدراج يعني في الآونة الأخيرة ممكن واجه تحديات كبرى حقيقة، زي ما ذكرتي في عمليات التغطية، في عمليات ما بعد الإدراج وتراجع كثير من أسهم تلك الشركات. وتصور أنه يعني أنا أعتقد أنه هذا الدور دور يعني بشكل كبير دور يعني المؤسسات المالية.
2: دعا مجلس إدارة الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات سوليوشنز مساهميها لحضور اجتماع الجمعيات العامة الغير العادية لزيادة رأس مال الشركة، حيث سيتم التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية لمساهمي الشركة بمعدل سهم لكل سهم، وفي حال الموافقة سيتم زيادة رأس المال من 1.2 مليار ريال إلى 2.4 مليار ريال من خلال رسم

قالت 1.2 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وبالتالي منح سهم لكل سهم قائم. وكيف تفعل سام مع هذه الدعوة وهذه الزيادة يوم تراجعات للسام بعد تراجعات أيضا بحوالي 3% في جلسة يوم خميس؟ حصلت شركة بن داود القابضة على ترسية مزايدة لشراء وصول مصنع إنتاج لمشتقات الألبان في جمهورية إستونيا بقيمة ناهزت 586 مليون ريال. وحصلت بن داود على الترسية من خلال شركة تابعة، وتشمل الصفقة العقارات والأصول التشغيلية المرتبطة بها والحقوق التعاقدية ذات الصلة وحصص ملكية في منشآت مستثمر فيها، وسيتم تمويل الصفقة المحتملة من خلال التسهيلات المالية المتاحة. ونلقي نظرة على مؤشر السوق السعودية في هذه الأثناء، أداء إيجابي للسوق في بداية هذه الجلسة، نتداول قريبين من مستويات 10900 نقطة، كنا قد تجاوزنا هذا المستوى في مستهل الجلسة يعني بعد فترة طويلة من التداول بنطاق بين 10800 إلى 10000، يعني بين 10750 إلى 10850، تداولنا وقت طويل في هذا النطاق. اليوم تجاوزنا 10900 نقطة مع قيم سيولة بحوالي 1.3 مليار ريال في هذه الأثناء.

0: في الأسواق الخليجية الحركة اليوم بمعظمها يعني في تراجعات محدودة بالكويت وارتفاعات محدودة على الكويت الرئيسي. مؤشر الكويت الرئيسي سجل خلال الأسبوع الماضي تراجعات ملحوظة، كان في جني أرباح خصوصا على بعض الأسهم المضاربية التي نشطت في الفترة الماضية. الأسواق الأخرى أيضا حركة خجولة، بقطر ارتفاعات بعشرين نقطة مئوية، وبمسقط في تقلبات منذ بداية الجلسة، مرات عديدة تحول من التراجع إلى ارتفاع والعكس. البحرين حركة أفقية. بأسواق العملات المشفرة تراجعات ملحوظة كانت للبيتكوين في الجلسات الأخيرة، مستويات حالية قريبة من 63,000 دولار تقريبا. الإيثر أيضا يتداول في الفترة الأخيرة من 1800 إلى 1900 دولار. للمزيد حول أسواق العملات المشفرة ينضم إلينا مباشرة من دبي علي عسكر، كبير المطورين في OTS Capital. أهلا بك علي. البيتكوين يعني بعد أن وصلت بأكتوبر الماضي إلى ذروة 125 أو 126 ألف دولار فقدت نصف قيمتها، وما زالت تتداول بنطاق عرضي إلى حد بعيد ربما منذ أسابيع. هل هذه الحركة من 60 إلى 65 ألف دولار، مرات قليلة كسرنا 60 ألف دولار، هل هذه حركة إيجابية تشير إلى بوتمينج أو تأسيس على مستويات القاع؟
1: صباح الخير عبادة لك ولجميع المشاهدين. صراحة البيتكوين اليوم إذا بدنا ناخذها بعين الاعتبار، الأسباب اللي بتدفع البيتكوين لتقدر ترتفع منا موجودة، يعني هيدا الفومو أو الهيردنج الموجود بالماركت منا موجود كليا. والدليل على ذلك حتى إذا بنشوف الفوليومز لدى المنصات، الفوليومز اللي عم نحكي نحن التيكرز أو الريتيل تريدنج على المنصات عم يكون قليل جدا، لبل يمكن سبيكيوليتيف أكثر من أي شيء تاني، يعني اللي عم يشتري أو اللي عم يتحرك عم يتداول عم ينظر على لونج تيرم او على على على على ريسك لمدى طويل. فبالتالي الى حد ما نقدر نقول انه وصلنا للبوتم او للقاع شوي صعب حاليا، لانه مثل ما شايفين حوالينا ما في اي سبب انها تقدر ترجع ترتفع، وبنفس الوقت ما في سبب يخليها ترجع تنزل بشكل كبير مثل ما كنا او مثل ما متوقع.
0: يعني اذا كان في توازن بالاسباب هذا يفسر التاسيس او الحركه الافقيه.
1: افقيه على الاقل، يعني اللي حنضل نشوفه بشكل مين ريفيرتنج اقل له، طول ما في سبب يقدر يدفش الاسعار نزولا، وهم بنفس الوقت ما في سبب يرفع بنفس الوقت. يعني مثل سابقا بالدورات الماضيه او بالحركه بالحالات الماضيه بنعتمد عاده على الماينرز او المعدنين. المعدنين تقريبا لما بينزل السعر الى ما دون كل كلفه التعدين اوتوماتيكيا بيوقفوا بيع.
0: ما هي التكلفه معدل التكلفه حاليا؟
1: حاليا بتختلف بين بلد وبلد، لكن اقله حاليا اليوم هي حوالي 60 لل 61 الف الافرج عند الـ

0: فبالتالي
1: يعني قريبون من البريك ايفن يعني،
0: تقريبا قريبين من البريك ايفن يعني، اقله الى حد ما كسرنا شويه البريك ايفن، يمكن مرات قليله او ثواني حتى الى حد ما على بعض المنصات. لكن بنفس الوقت هيدي اللي فينا نعتبرها المعدينين ككل، سابقا كانوا يوقفوا بيع مثلا، لكن اليوم اللي عم نلاحظه انه حتى الهاش ريت او كميه التعدين اللي عم تصير بالماركت نزلت حوالي 13% بشكل سريع جدا، مما يعني او اللي يشير باكده انه اغلب المعدنين اتجهوا للاي اي انفراستراكشر، يعني اتجهوا ليستعملوا هالمنصات او ليستعملوا هيدي الانفراستراكشر اللي عندهم اللي اجروها بالذكاء الاصطناعي او للانفراستراكشر الذكاء الاصطناعي اكثر، لانه عم تكون بروفيتبل او مربحه اكثر اقلهم من اللي عم يصير بالبيتكوين. فبالتالي ضعف المعدنين من جهه، من الجهه الاولى، وبنفس الوقت ما في حركه يعني بعد ضمن البريك ايفن ما في حركه تقدر تدفع هذه الاسعار، فبالتالي خلقت نوع من التوازن اقله على برينج الستينات. خلينا نسمع
1: ممكن تشرح لنا بس هذه النقطه، يعني تحويل الانفراستراكشر اللي تستخدم بالتعدين الى الذكاء الاصطناعي تقنيا كيف يحدث هذا الامر؟ وهل العودة ممكنة سريعا أم أنه يصبحون لوكت، يصبحون مرتبطين بأمر آخر؟
0: تعدين البيتكوين بيتم عبر أجهزة فينا نعتبر الأسرع، اللي هن عبر تكنولوجيا الأيزكس إلى حد ما، أو الأيزكس اللي هي جهاز مصمم أو مجهز خصيصا ليعدن بيتكوين فقط لا غير، ما بيقدر يعمل شيء ثاني. لكن اللي عم يصير مؤخرا لما يتجه لحو انفراستراكشر الاي اي عم يبيع هيدي الاجهزه ويرجع يشتري اجهزه جي بي يوز او انظمه اللي تستخدم بالاي اي او للتريننج او للتشغيل من الذكاء الاصطناعي، بهالحاله هو اوتوماتيكيا طلع خرج كليا من السوق، لانه بنظره
1: يعني العوده ليست سهله.
0: العوده ليست سهله، الشيء الوحيد.
1: لكن اين تذهب هذه الاجهزه؟ الا تبقى في السوق؟
0: الأجهزة هيدي بقيت بالسوق وحترجع تنباع، يمكن قطع غيار حتى لمعدنين تانيين أو حتى معدن تاني اشتراهم ككل منه، فبالتالي اشترى هيدي الأجهزة أو حتى ببيعت بشكل ريتيل أو على التجزئة بالسوق. طبيعة الحال الأجهزة بعد موجودة، لكن الكونسنتريشن لهيدي الأجهزة حتاخد وقت لترجع تنبنى، فبالتالي أو ترجع تشغيلها حتاخد وقت لترجع تشتغل.
1: طيب
0: نحكي أشهر راح.
1: يعني كلما اقتربنا من دورة الهالفينج المقبلة، ألا يؤدي ذلك إلى سكويس في المعروض أو إلى ضعف في المعروض؟ إذا أتت عوامل ما يمكن أن يحدث الأمر دورة مختلفة تماما.
0: صحيح، كل ما اقتربنا من الهالفينج بطبيعة الحال حترجع تخلق دورة جديدة، واللي هو الأغلب أو كل المراهنين البيتكوين أو مستثمرين البيتكوين مراهنين عليها، وحتى المعدنين ذاتهم. يعني اغلب اذا بنشوف نحن بالماركت اليوم المعدنين اليوم ذير هوردينج هيدا البيتكوين، يعني ما عم يبيعوا هيدا البيتكوين بانتظار الهالفينج اللي حيصير او تغيير الاسعار اقل او ترتفع الاسعار تيقدر يستفيد من الارباح منه مع مرور الوقت. اليوم
1: متوقع متى؟
0: خلينا نقول متوقع السنه الجايه تقريبا بمنتصف
1: بابريل،
0: يمكن بابريل بلس ماينس، يعني بدنا نزيد او ناخذ شهرين، لانه بطبيعه الحال هو بيعتمد على عدد الترانزاكشنز التوتال اللي صارت خلال الفتره او عدد البلوكس اللي صارت خلال الفتره. لكن العدد البلوكس طول ما هو نتورك عدد الترانزاكشنز او عدد الحركه البيتكوين عم تكون اقل، ممكن يطول اكثر حتى. فلذلك حسابيا فينا ناخذ افريج ممكن يكون بابريل السنه الجايه حسابيا اقل له، باي امتى او باي تاريخ او باي اوقات شوي صعبه لحد ما تصير، حد من كل ما نقرب لها اكثر كل ما حنكون
1: يعني يعني المستويات الحاليه هي مستويات مناسبه للتجميع على البيتكوين برايك ام
0: من
1: انه لم يحن الوقت بعد؟
0: طويل الامد من ناحيه استثمار طويل الامد اعتقد المستويات الحاليه شوي جيده للتجميع، شوي تعتبر الى حد ما جيده لتجميع بيتكوين او لا نقدر نستثمر بهذه البيتكوين او ننتظر فيها لفتره طويله اقله اذا عم نحكي سنه او سنتين.
1: ماذا عن العملات الاخرى؟ الايثر، معدل بيتكوين للايثر الان
0: من ناحيه الايثر تقريبا الايثر والبيتكوين حيمشوا تقريبا كثير كورليتد مع بعضهم لانه نفس الايكونوميك راشن الموجود حواليهم، فبالتالي هالكورليشن حترتفع او هيدي المعدل البيتكوين لايثر حيرتفع وينخفض شوي صغيره، فبالتالي الفرق ما راح يكون كتير كبير من ناحيه الايثر اقله، يعني برينج 100 ل 200 دولار تقريبا. فبالتالي البيتكوين او الايثر او حتى شتى العملات الرقميه اللي هي مرتبطه الى حد ما بالبيتكوين نوعا ما هي ذاتها، نحن بدنا ننظر للعائد من ناحيه البرسنتج ويز شو حيعطيني ارباح، حيعطيني ارباح اكثر من بيناتهم، واللي هو اقل له البيتكوين عم بيكون الاساس خلينا نعتبره بهيدي البرسنتجز. الباقي العملات الثانيه حتكون فولاتايل اكثر، يعني اذا انا عم بستثمر بهالفولاتيليتي بنفس

0: الوقت عم بستعمل الاوبشنز من الجهه الثانيه او الفيوتشرز او السبوت من جهه، لا هستفيد بالعملات الثانيه.
1: يعني لمن يحب المجازفة أكثر.
0: صح.
1: أشكرك جزيل الشكر على عسكر كبير المطورين في أو تي أس كابيتال. إلى فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. وزير الخزانة الأمريكي يستعد للكشف عن إجراءات غير مسبوقة لعزل إيران اقتصادياً.

0: تعلن شركة ائتلاف الخبرات تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد نسائم مكة 15 فرصة عقارية بمواقع ومساحات متنوعة. ينطلق المزاد عبر المنصة السعودية للمزادات، لا تفوت الفرصة وشارك الآن.
1: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
2: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحا.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد وإلى موجزين لأبرز الأخبار السياسية. أكدت السلطات المحلية في مأرب أن ميليشيات الحوثي استهدفت الأحياء المكتظة بالنازحين بأربعة صواريخ باليستية وأربع مسيرات، وأشارت إلى سقوط جرحى وتسجيل أضرار مادية في منازل وسيارات ممتلكات المواطنين. وذكر مراسل عربية أنه جرى إسقاط مسيرتين حوثيتين في سماء مأرب، كما استهدفت الميليشيات أحياء سكنية في تعز. وردا على هذه الاعتداءات، شنت القوات الحكومية اليمنية قصفا على مواقع ميليشيات الحوثي في جبهة البرح غرب تعز. كشفت بلومبرغ أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على إيران، حسب ما نقلته عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت. ولفتت الوكالة إلى عدة خيارات أمريكية، من بينها فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، وكذلك مصادرة أصول إيرانية تحت الولايات الأمريكية. وكذلك من بين الخيارات استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية. اختتم قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر جولة استمرت 10 أيام في الشرق الأوسط، شملت زيارات لست دول ولحاملات طائرات تابعة للبحرية الأمريكية تعمل في بحر العرب. والتقى كوبر بكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الدول الست وأفراد القوات الأمريكية المنتشرين في المنطقة، وكرم عددا من الجنود. أما في البحر فقد التقى كوبر ببحارة ومشاة البحرية المارينز على متن حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن للمرة الثانية هذا العام. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية دخول حاملات الطائرات USS جورج اتش

دبليو بوش بحر العرب، وذلك مع استمرار العمليات العسكرية والحصار البحري المفروض على المواني الإيرانية. وقالت سنتكوم إن الحاملة تبحر في بحر العرب دعما للأمن في الشرق الأوسط، ونشرت صورا لطائرات تابعة للبحرية تقلع من على متنها. ويأتي وصول الحاملة بالتزامن مع ترتيبات لتخفيف الضغط عن حاملة طائرات أبراهام لينكولن التي أمضت أكثر من 260 يوما في الانتشار. شنت إسرائيل حملة أو سلسلة غارات على مرتفعات علي الطاهر في النبطية جنوب لبنان. جاء ذلك بعدما أكد مكتب نتنياهو تعرض قوات إسرائيلية لهجوم من حزب الله أثناء مهمة في علي الطاهر. أفادت مصادر عربية أن وفدا رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة خليل الحية توجه إلى مصر لإجراء محادثات. وذكرت المصادر أن الوفد سيلتقي رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد صباح الأحد، وستكون هذه أول زيارة يجريها الحية إلى مصر منذ توليه قيادة حماس. وقال مسؤول في مجلس السلام لرويترز أن كوشنر وميلادينوف يأملان في إجراء محادثات بناءة بشأن المضي قدما في خطة ترامب للسلام. في أوكرانيا، وبالتزامن مع تحذير الإدارة العسكرية للعاصمة كييف في منشور على تليجرام من غارات جوية، أفادت وكالة فرانس بريس عن تماعي دوي في جارات عدة تهز كييف عقب التهديد الناجم عن هجوم بصواريخ باليستية. وهذا وحضت السلطات السكان على التوجه إلى الملاجئ. بالعودة إلى أخبارنا الاقتصادية، خفضت صناديق التحوط رهاناتها على هبوط الين الياباني للأسبوع الثاني على التوالي بعد التدخل المشترك بين الولايات المتحدة واليابان لدعم العملة. وأظهرت بيانات CFTC تراجع مراكز البيع على الين بنسبة 6.5% إلى أكثر من 59 ألف عقد خلال الأسبوع المنتهي في 11 من أغسطس، لتتقلص بأكثر من النصف منذ التدخل الرسمي مطلع الشهر. ورغم ذلك تراجع الين بنحو 1% خلال الأسبوع الماضي إلى 159.3 مقابل الدولار، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب لاحتمال تنفيذ تدخل جديد أو تجديد السياسة النقدية من جانب بنك اليابان. وخلال الأسبوع الماضي كان ضعف الدولار الأمريكي واضحا أمام اليورو وأمام الجنيه الاسترليني، ولكن قصة تراجع الين عادت بعد فترة وجيزة من التدخل التاريخي من بنك اليابان ومن السلطات الأمريكية. في الولايات المتحدة، تكبدت شركة جين ستريت خسائر بنحو 15 مليار دولار في يوليو، وذلك في أول تراجع شهري لها منذ نحو عقد وفقا لبلومبرغ. وتعرض صندوق سيتويشنال أويرنس الذي يستثمر في الذكاء الاصطناعي لانتكاسة خلال الشهر الماضي بسبب تقلبات الأسواق والرهانات الخاطئة على الأسهم الآسيوية. وأبرمت الشركة صفقة مع سيتاديل في يوليو للتخلص من جزء كبير من محفظة سيتويشنال أويرنس لتغطية الطلبات على الهامش المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من ذلك، حققت جين ستريت أكثر من 40 مليار دولار من صافي إيرادات التداول حتى الآن خلال عام 2026، وهو أكثر مما حققته في عام 2025 عند 39.6 مليار دولار. وعلى مدار الأسبوع الماضي كان الأداء إيجابيا في سوق الأسهم الأمريكية، ارتفاع لS&P 500 ب14 نقطة مئوية، مع أنها ارتفاعات محدودة، ولكن هذا رابع أسبوع على التوالي من المكاسب، هذا على الرغم من التراجعات يوم الجمعة. طبعا بيانات CPI أو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي أثر على الأسواق في بمنتصف الأسبوع. البيانات لم تكن مفاجئة، ولكن المهم فيها أن الأسواق عادت إلى تخفيض توقعاتها الإمكانية رفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي بشهر سبتمبر، وبالتالي هذا ضغط على الدولار، عزز سوق الأسهم نوعا ما، ليس بشكل كبير، إنما داو جونز أنهى الأسبوع على تراجعات بنصف النقطة المئوية.

0: إلى فصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. انفيديا تكشف عن استثمارات ب 51 مليار دولار في سبيس اكس وشركة انتل.
1: تعلن مكان المستثمر وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد درة جد الإلكتروني، أرض خام 500 ألف متر وثلاث أراضي وعمارة وفيلا سكنية. للتواصل 055-789-1191.
2: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
4: فإحنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب في، يعني خلاص عدينا نضجنا.
5: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
4: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديوم تيرم تو لونج تيرم، مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
5: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
4: أكتر واحد في الشركة كما ليش لازم. ولما بقول أنا ماليش لازمة لازم أكمل الجملة.
5: السعودية أيضا تشهد طفرة سكانية قوية جدا، كيف ترى هذا السوق؟
6: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الليلة 6 على العربية بيزنس.
7: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

أهلا بكم من جديد. كشفت شركة انفيديا عن امتلاك حصص بقيمة إجمالية تقارب 51 مليار دولار في كل من سبيس اكس وانتل بنهاية يونيو. انفيديا تمتلك نحو 122.8 مليون سهم في سبيس اكس بقيمة تقارب 21 مليار دولار في أول إفصاح عن قيمة حصتها منذ استثمارها سابقا في شركة اكس اي اي التابعة لإيلون ماسك قبل دمجها مع سبيس اكس. لكن القفزة الأكبر جاءت من انتل، حيث تمتلك انفيديا في نحو 214.8 مليون سهم بقيمة 30 مليار دولار، مقارنة بنحو 9.5 مليار دولار فقط قبل 3 أشهر. رفعت شركة بيركشير هاثاواي حصتها في شركة ألفابت إلى نحو 106 ملايين سهم بنهاية يونيو الماضي، لتصبح الشركة المالكة لجوجل الثالثة من حيث الحيازة في محفظة بيركشير بقيمة 36.6 مليار دولار. وأضافت بيركشير ما قيمته 17 مليار دولار إلى حصة ألفابت في الربع الثاني، بعد أن رفعت حصتها في الأسهم من الفئة ألف بنسبة 45%. وأيضا زادت حصتها من الأسهم من الفئة سي بنسبة 658% وفقا لبيان بيركشير هاثاواي. ووفقا لبيان الشركة المقدم إلى هيئة السوق لهيئة الأوراق المالية والبورصات SEC، فإن ترتيب أكبر 4 شركات في محفظتها باتت كما يلي: أبل في المرتبة الأولى باستثمارات تقارب 70 مليار دولار، ثم أمريكان إكسبرس بنحو 52 مليار دولار، ثم تأتي ألفابت في المرتبة الثالثة ب 36.6 مليار دولار، والرابعة كوكاكولا بنحو 35 مليار دولار. هذا هو سهم ألفابت منذ مطلع السنة، مكاسب بحوالي 10

0: 0.5%. وهذا سام بيركشير هاثاواي منذ بداية السنة حركة ليس هناك تغيير كبير فيها. نبقى مع قطاع التكنولوجيا، حيث توقعت شركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي أن تصل إيراداتها إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2028. وسجلت أنثروبيك المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي كلود إيرادات أولية تجاوزت 11 مليار ونصف المليار دولار في الربع الثاني من 2026، بما يمثل نموا لا يقل عن 14 ضعفا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتستعد أنثروبيك لطرح عامل أولي محتمل في أكتوبر، وسط توقعات من المستثمرين بأن يتجاوز تقييم الشركة عند الإدراج تريليوني دولار، ما قد يجعله الطرح الأكبر في التاريخ متجاوزا طرح سبيس إكس. ومن جهة أخرى، تجري شركة أنثروبيك محادثات للاستحواذ على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة ديكارت أي آي مقابل نحو 6 مليارات دولار، ولم تحسم الصفقة بشكل نهائي، لكن إتمامها سيجعلها أكبر عملية استحواذ معروفة لأنثروبيك قبل طرحها المرتقب في الأسواق المالية. وتطور ديكارت أي آي برمجيات تساعد رقائق الذكاء الاصطناعي على العمل بكفاءة أكبر، بما يسهم في خفض تكلفة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وزيادة قدرة البنية التحتية الحالية لأنثروبيك على استيعاب الطلب المتزايد. وبحسب وكالة بلومبرج، جمعت ديكارت أي آي في مايو الماضي 300 مليون دولار في جولة تمويلية بمشاركة مستثمرين من بينهم انفيديا وأدوبي فينتشرز، لتصل قيمة الشركة حينها إلى نحو 4 مليارات دولار. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من دبي بشار الكيلاني، مؤسس شركة AI360 للابتكارات. أهلا بك بشار. أولا، لو تشرح لنا ماذا تفعل ديكارت AI وما أهمية هذه الصفقة بالنسبة لأنثروبيك؟
1: حقيقة هي مهمة جدا، لأنه أنثروبيك مثل ما تفضلت عم بتحضر حالها لIPO ب2 تريليون دولار. كان في انتقادات كثيرة في الأشهر الماضية على سعر وتكلفة الذكاء الاصطناعي من أنثروبيك، وكان هناك العديد من الشركات مثل مايكروسوفت وأوبر كانت تتنبه أنه سعر استخدام الذكاء الاصطناعي من أنثروبيك قد يكون الأغلى ما بين جميع النماذج الموجودة. اليوم ديكارت AI بتقدم عدة حلول، واحدة منها هي تبسيط وتسهيل وترخيص استخدام التوكنز، وهذا يعني بيعطيهم فائدة كبيرة جدا وبيعطيهم ميزة تنافسية عالية. طبعا اليوم الأرقام مش كتير واضحة، لكن رويترز كانت بتحكي بأرقام 10% زيادة في الكفاءة والإنتاجية، بتعطي حوالي 6 مليار إضافة أرباح لشركة أنثروبيك. نعتقد أنه العدد أكبر من هيك بكتير، أو الرقم أكبر من هيك بكتير، ممكن نوصل لعشرين، ثلاثين، يمكن 40% زيادة في الإنتاجية والكفاءة، وهذا بيعطي ميزة تنافسية كبيرة لأنثروبيك في اقتصاديات الذكاء الاصطناعي.
0: طيب، يعني هذا هو المهم، ربما مميزين اقتصاديات الذكاء الاصطناعي من جهة، والصورة الأوسع للتنافس يعني ما بين أنثروبيك وأوبن أي آي واللاعبون الآخرين في الولايات المتحدة هذا من جهة، وأيضا اللاعبين في الصين الذين يعني يقدمون نماذج ذكاء اصطناعي ربما تستخدم قدرات حوسبة أقل. سمعنا إيلون ماسك يتحدث عن هذا الأمر، وقال أنه بالصين هم لديهم قدرات حوسبة محدودة ومع ذلك يقدمون هذه النماذج. إذا نظرنا إلى المشهد من هذه الزاوية، أين هي أنثروبيك الآن بالمنافسة مع اللاعبين الآخرين واللاعبين الصينيين؟
1: يعني حقيقة اليوم التهديد والخطر الأكبر لصناعة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة هم الصين. اليوم هذا شيء مهم جدا، التنافسية يعني كبيرة جدا، هم بيوفروا good enough يعني 70-80% من القدرة والكفاءة بحوالي يعني 20-30% من سعر التكلفة. لذلك مثل هذا الاستحواذ اللي بيعطي كفاءة وإنتاجية أكبر مهم جدا في اقتصاديات الذكاء الاصطناعي. مثل ما تفضلت، التنافس هو مش فقط ما بين النماذج الأمريكية، ولكن

0: الحقيقة التنافس هو مع النماذج الصينية.
1: يعني عمليا كيف تنجح الصين بأن تقدم هذه النماذج بقدرات حوسبة أقل؟ ربما الضجة الكبيرة الآن بنموذج كي 3 أو كيمي، كيف تتوصل الصين
0: إلى كيمي؟
1: نعم تفضل.
0: أولا البنية التحتية في الصين أرخص، سعر الطاقة والتكلفة الطاقة أرخص، النماذج الموجودة هي ليست بتعقيد والكومبلكسيتي اللي هي موجودة في النماذج تبعت الولايات المتحدة الأمريكية، وعندهم طبعا كمان مواهب وتالنت بول كبير جدا. كمان استخدامات الذكاء الاصطناعي اللي موجودة في الصين في مجالات مثلا السيارات ذاتية القيادة أو المصانع أو الأمور هذه كمان تجعل الموضوع متخصص أكثر من النماذج خلينا نسميها العمومية التي تنتجها الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأ هذا الحوار من أيام ديب سيك، يعني واضح أنه الصينيين عندهم إمكانية لإنتاج نماذج good enough تفي بالغرض بأسعار منافسة جدا لما تقوم به الولايات المتحدة.
1: لكن على صعيد الاقتصاديات، نعم على صعيد الاقتصاديات نحن عم نلاحظ أنه أسعار النماذج التي تقدم أو الاشتراك فيها يرتفع، يعني بطريقة أو بأخرى عم نشوف منتجات تقدم بأسعار أغلى أو توضع حدود للاستخدام على الاشتراكات القائمة. يعني لاحظنا هذا الأمر بكلود، طرحوا فيبل 5 ولكنه يحتاج إلى اشتراك أعلى، هناك كميات أو ليمت للاستخدام حتى على الأوبس 5. هل سنرى هذا الترند مستمر برفع الأسعار بشركات الذكاء الاصطناعي أم أنه المنافسة الصينية ستعدل الاقتصاديات؟
0: يعني كلام ممتاز. أولا بدينا نشوف أنه الأسعار عم تنخفض في النماذج الأمريكية لأنه واضح أنه هم لا يستطيعوا
1: القائمة سابقا
0: القائمة سابقا عم تنزل الأسعار. طبعا الأسعار اللي موجودة اليوم هي أسعار لا يمكن أن تكون تنافسية في سوق الذكاء الاصطناعي، وشفنا شركات مثل مايكروسوفت وأوبر عمالة بتحكي للمبرمجين خففوا من استخدامات التوكنز من هذه النماذج لأنها فعلا تكلفتها أكثر مما تعطينا proper ROI. اليوم أعتقد هناك ضغط كبير على الأسعار إنها تنزل، لذلك الاستحواذ على شركة مثل ديكارت اي اي بيعطي ميزة تنافسية. أعتقد أنه إحنا متجهين لمكان سيكون هناك ضغط نزولي على الأسعار لتنافس بعضها النماذج الأمريكية وكمان تنافس النماذج الصينية. يعني اليوم كيمي كيفري واضح أنه يقوم بالغرض وأكثر، يعني بفراكشن أوف ذا كوست زي ما بيحكوا أو جزء من الكلفة.
1: يعني أخبار إيجابية لأن البعض كان يتوقع ارتفاع الأسعار، نأخذ منك خبرا إيجابيا. أشكرك جزيل الشكر
0: أعتقد
1: يعني على أمل أن يتحقق ذلك. بشار كيلاني مؤسس شركة AI 360 للابتكارات، أشكرك جزيل الشكر. إلى تركيا الآن، حيث صرح محافظ البنك المركزي التركي فاتح كرهان بأن البنك رفع توقعاته لمعدل التضخم من نهاية العام الحالي إلى 28% من 26% سابقا، لكنه أبقى على هدفه المرحلي للتضخم للفترة نفسها أو ما يعرف بالإنترم إنفليشن تارجت عند 24%. ويعود سبب رفع توقعات التضخم إلى الزيادة في الافتراضات المتعلقة بأسعار الواردات المقومة بالليرة التركية، وذلك في ضوء التطورات المتعلقة بأزمة أسعار الديزل والغاز الطبيعي وبعض السلع الأخرى. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من القاهرة أحمد الزيات المختص في الشؤون الاقتصادية التركية. أهلا بك أحمد. البنك المركزي التركي إذن يرفع توقعاته للتضخم بنقطتين ويبقي الهدف المرحلي عند 24%، يعني في فارق 4% ما بين الهدف المرحلي وبين التوقعات الفعلية. هل فشل البنك المركزي في وضع التضخم تحت السيطرة؟ يبدو يعني نحاول أن نصلح هذا الخطأ التقني بالصوت. ربما الصوت من عندك أحمد. نعم

0: اوكي
1: تفضل الآن نسمعك، تفضل.
0: تمام. صباح الخير وشكرا على الاستضافه. مبدئيا ما نقدرش نقول ان فشل البنك المركزي في احتواء التضخم بشكل كبير، لان كان في اوضاع جيوسياسيه اثرت بشكل كبير جدا وخاصه على اسعار الطاقه.

0: والاموال الساخنه، لان هي بتلعب دور قوي جدا في يعني الحفاظ او ثبات سعر الليره مقابل الدولار. فاحنا شايفين ان تصريحات البنك المركزي دي معناها ان هيكون في يعني تخفيض للفايده بنسبه قليله جدا خلال النص الثاني من 2026، بالاضافه ان الخبر ده هيكون عامل ايجابي على سعر العمله، لكن مش هيكون سريع، هيكون بطيء شويه، لان احنا بنلاحظ ان حاليا التضخم في تركيا بنتكلم في 31.7، فان التضخم ينزل من حوالي 31 ل 24 على نهايه العام، الموضوع ممكن وسهل ان هو يتم تحقيقه لو اسعار الوقود فضلت منخفضه تحت مستويات ال 80 دولار. لكن طبعا لو اسعار الوقود بالذات يعني اسعار البترول بالذات لو زادت، هيكون من الصعب على البنك المركزي ان هو يسيطر على التضخم، لان لو الارقام ما اتحققتش عند 24% وما زلنا عند مستويات فوق 30 على نهايه العام، لا البنك المركزي مش هيقدر يخفض الفايده ومش هيقدر يحقق التارجت اللي هو مستهدفه للاسف.
1: يعني عنده مشكلة ربما البنك المركزي موضوع الفائدة، يعني سعر الفائدة الرسمي تقريبا لا 37% إن لم أكن مخطئا، لكن التمويل الفعلي يتم على أسعار أعلى من ذلك، يعني العمليات الريبو الأسبوعية أوقفها على 37% ولا يوفر سيولة أو لا يوفر هذه النافذة إلا على يعني عمليا الأمور تجري على 40%، فبالتالي إلى أي حد يمكن له فعلا أن يخفض الفائدة إذا كان سعر 37% ليس فعالا؟
0: طبعا هي السعر اعلى من 37% في الحقيقه، لان في مخاطر عاليه وفي انخفاض في سعر الليره بشكل تدريجي. ما فيش انخفاض حد في سعر الليره، لكن دايما بنلاحظ ان في انخفاض حتى لو بسيط، فدايما بيكون في تخوف وبيكون في نسبه مخاطر عاليه، لكن 37% ده ما بين البنوك، يعني ده سعر الفايده في كل دور ما بين البنوك وبينهم من بعض. لكن طبعا المستثمرين والافراد لما بتيجي تقترض، لا هي ساعات بتوصل ل 42%، يعني اعلى كمان من 40%. لكن طبعا هو ما يقدرش يخفض الفايده بشكل كبير، لان هو يعني عنده تحديات داخليه قويه جدا في الاقتصاد، يعني بشكل ملحوظ. من اهمها زي ما حضرتك ذكرت موضوع الواردات، يعني تركيا بتستورد العديد من المواد الخام. تركيا من الدول المصنعه القويه جدا وبتصنع في السيارات والاجهزه المنزليه والمنسوجات والعدد كتير من القطاعات، وقدرت تفتح اسواق في الفتره الاخيره وقدرت تزود الصادرات بنسبه ملحوظه، لكن نسبه كبيره جدا من مدخلات الانتاج بيتم استيرادها بالدولار من الخارج. بالاضافه ان التطورات الجيوسياسيه مش بعيده عن تركيا، وتركيا يعني قربها من الشرق الاوسط جعلها يعني ان اي تطورات بتحصل في مضيق هرمز او بتحصل في منطقة الشرق الأوسط، فتركيا بتتأثر بشكل مباشر. فالاقتصاد التركي في معوقات داخلية بشكل كبير، لكن برضه هو مرتبط بالأوضاع الجيوسياسية. فأنا شايف إن مش هيكون في انخفاض، يعني 37% ممكن نلاحظ على آخر السنة، لو قدر يحقق 24% ممكن يوصل ل 31 32%، لكن هو ينزل تحت مستويات ال 30% لأسعار الفايدة أعتقد هيكون صعب جدا على الاقتصاد التركي. وخلي بالك برضه إن في مشكلة في الفايدة العالية، ان تركيا يعني هوبت على سنتين الفايده مرتفعه جدا فوق 30% ووصلت لاوقات ل 50 و70%، فده بيأثر على معدلات النمو، ومعدل النمو في تركيا 2.5%، ودايما تركيا كانت بتستهدف من 5 ل 7% كل سنه. فان احنا نلاحظ ان تركيا في اخر سنتين معدلات النمو لا تتخطى 3%، فده بيأثر بشكل مباشر على الجي دي بي، وبيأثر بشكل مباشر على مستوى المعيشه والحد الادنى للدخل للشعب التركي بشكل عام، فالقوة الشرائيه بتقل. لكن يعني هم في تركيا بيعولوا على موضوع الاستيراد التصدير بشكل كبير وعلى موضوع السياحه، لكن موضوع العقارات هيكون فيه تحديات من الصعب ان هو يتعافى قبل 2027 28.
1: ما هي المشكلة أنه يعني إذا نظرنا إلى تشارت الليرة التركية كنا نراها على الشاشة، أنه واضح أنه في تخفيض متدرج ومدار للليرة، يعني ليس الأمر كما كان في السابق أنه التراجع يكون أحيانا بشكل سقوط حر. ففي ظل تخفيض مدار للليرة، في ظل معدلات تضخم مرتفعة، معدلات فائدة مرتفعة جدا، كيف يمكن للسياسة النقدية أن تحقق أهدافها بالوصول إلى التضخم خفض إلى 15% العام المقبل وربما إلى سنجل ديجيت بال2028؟ هل تعتقد أن هذا ممكن عمليا؟
0: أعتقد أنه ممكن، لكن من الصعب الوصول لمستويات اللي هي المستهدفة، مثلا نقول 24 ممكن يوصلوا 26 أو 27 على آخر السنة، لان برضه البنك المركزي بيعمل ايه التركي؟ البنك المركزي هو سايب العمله الليره

0: كتعويم، لكن اسمه تعويم مضار، هو اللي بيتحكم فيه. كل ما بيحصل ان هيحس ان في انخفاض حد في الليره التركيه او في خروج من الاموال الساخنه او في تطورات داخل العمله، فهو بيتدخل على طول عشان يساند العمله بشكل مباشر. وده شويه ضد يعني الاقتصاد العالمي او سياسه ان انت بتسيب العمله وفق العرض والطلب، فهو بيتدخل عشان العمله ما يحصلهاش يعني سقوط بشكل كبير امام الدولار. لان خلي بالك برضه ان هو حتى لو سيطر على التضخم من ناحيه الصادرات والواردات والميزان التجاري وقدر يحسن معدلات النمو بشكل كبير، فاي انخفاض في العمله الطبيعي ان هي بيحصل ليها تضخم. يعني انا مثلا العمله 40 غير لما تكون 50 غير لما تكون 60 مقابل الدولار، فكل ما بتنخفض العملة كل ما التضخم بيزيد، حتى لو عندي الميزان التجاري كويس، حتى لو عندي الجي دي بي كويس، حتى لو عندكم معظم يعني العملة من أهم الأدوات اللي بتساعد
1: طبعا
0: التضخم على الزيادة في حالة انخفاضها. فهو بالتالي هو مركز ان هو سايب الفايدة عالية، يعني هو سايب الفايدة 37% شبه من أول السنة ومش عايز يخفض الفايده. وطبعا العوامل برضه منها الفايده الامريكيه، ان الفايده الامريكيه ما بيحصلهاش انخفاض، فهو مش بيخفض الفايده خوفا من خروج الاموال الساخنه وذهابها للولايات المتحده في هيئه سندات واذونات خزانه. فهو الفكره كلها ان هو سايب الفايده مرتفعه، والفايده المرتفعه دي حاجه بتاذي الاقتصاد، لان المفروض ان انا كبنك مركزي بسيب الفايده مرتفعه لمده 6 شهور سنه، بسيطر على التضخم بشكل معين، بعد كده لازم اخفض الفايده لمستويات. هو طبيعي طبعا الفايده المفروض تبقى تحت ال 10%، لكن ده من صعب تحقيقه في الاقتصاد التركي. ده احنا لو وصلنا بس تحت ال 25% الفايده في الاقتصاد التركي، ده هيكون انجاز قوي جدا لو قدروا يحققوه على الربع الاول من 2027. فانا شايف ان البنك المركزي هو مش بيتاخد قرارات صادمه، هو بيتاخد قرارات تقليديه معتاده جدا. هو مش عايز يعمل اي ذبذبه في السوق، على عكس ما كان بيحصل من سنتين ان كان بيتاخد عكس المتوقع، فهو ماشي برتم بطيء
1: unpredictable،
0: شويه.
1: قابل للتنبؤ.
0: طبعا طبعا، وفي نفس الوقت
1: أشكرك،
0: عشان نطمن المستثمرين يعني. اتفضل.
1: نعم أشكرك جزيلا الشكر أحمد زيات المختص في الشؤون الاقتصادية التركية. بهذا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بيزنس.

0: قصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
1: فإحنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب في، يعني خلاص عدينا نضجنا.
2: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
1: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال، وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديم تيرم تو لونج تيرم، مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
2: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
1: أكتر واحد في الشركة ماليش لازمة، ولما بقول أنا ماليش لازمة لازم أكمل الجملة.
2: السعودية أيضا تشهد طفرة سكانية قوية جدا، كيف ترى هذا السوق؟
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بزنس.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

صندوق الاستثمارات العامة يرفع حيازته في السوق الأمريكي إلى نحو 38 مليار دولار بدعم من حصته في سبيس إكس. ارتفاعات أسبوعية لأسعار النفط وسط استمرار استهداف السفن رغم الحديث عن توصل عمان وإيران لاتفاق حول مسارات العبور. تقلبات الأسهم الأمريكية تدفع شركة التداول جين ستريت لتسجيل أول خسارة شهرية في عقود. وأنثروبيك تتحضر لإدراج أسهم

مساء الخير وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا نادين هاني لنبدأ بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، ومن ثم ندخل بالتفاصيل. البداية من أخبار الولايات المتحدة التي تستعد للإعلان هذا الأسبوع عن حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية ضد إيران، ووصفها وزير الخزانة سكوت باسنت بأنها ستكون غير مسبوقة في تاريخ العزل الاقتصادي لدولة. أبرز الخيارات بحسب وكالة بلومبرغ هو استهداف تجارة النفط مع الصين التي تستحوذ على أكثر من 90% من صادرات الخام الإيراني. ارتفعت ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي في السوق المالية الأمريكية من 12 مليار دولار بنهاية الربع الأول إلى 37 مليار و900 مليون دولار بنهاية الربع الثاني هذا العام، ويعزى هذا الارتفاع إلى تضمين ملكية الصندوق حصة في شركة سبيس إكس بقيمة 26 مليار و300 مليون دولار. كشفت شركة انفيديا عن امتلاك حصص بقيمة إجمالية تقارب 51 مليار دولار في كل من سبيس اكس وانتل بنهاية يونيو، وتمتلك انفيديا نحو 122.8 مليون سهم في سبيس اكس بقيمة تقترب من 21 مليار دولار، ولكن القفزة الأكبر جاءت من انتل حيث تمتلك انفيديا نحو 214 مليون و800 ألف سهم بقيمة 30 مليار دولار مقارنة بنحو 9.5 مليار دولار فقط قبل 3 أشهر. تضاعفت إيرادات أنثروبيك خلال الربع الثاني ب14 ضعفا على الأقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقا لوثائق طلعت عليها وكالة بلومبرغ. وتستعد الشركة لطرح عام أولي محتمل في أكتوبر وسط توقعات من مستثمرين بأن يتجاوز تقييم الشركة عند الإدراج التريليوني دولار. تكبدت شركة جين ستريت خسارة بنحو 15 مليار دولار بشهر يوليو، وذلك في أول خسائر شهرية لشركة التداول ومزود السيولة منذ نحو عقد وفقا لبلومبرغ. وعلى الرغم من ذلك حققت جين ستريت أكثر من 40 مليار دولار من صافي إيرادات التداول حتى الآن خلال العام 2026، وهو أكثر مما حققته في عام 2025 البالغ 39 مليار و600 مليون دولار. في تفاصيل أخبارنا السعودية، ارتفعت ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF في السوق المالية الأمريكية من 12 مليار دولار بنهاية الربع الأول إلى 37 مليار و900 مليون دولار بنهاية الربع الثاني من هذا العام، ويعزى هذا الارتفاع إلى تضمين ملكية الصندوق حصة في شركة سبيس إكس بقيمة 26 مليار و300 مليون دولار. وأبقى الصندوق على ملكيته السابقة في 4 شركات بنهاية الربع الثاني هي لوسيد جروب وإلكترونيك آرتس وأوبر وكلاريتيف. ويذكر أن شركة هيومين إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة قد أعلنت في فبراير الماضي عن استثمار استراتيجي بقيمة 3 مليارات دولار بشركة إكس أي آي ضمن جولة تمويلية، حيث جرى لاحقا تحويل حصتها إلى أسهم في شركة سبيس إكس بعد دمج بالطبع إكس أي آي مع سبيس إكس. وصدر يوم الخميس الماضي في السعودية 3 أوامر ملكية تنص على إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وبأعضائه الحاليين، فيما ينص الأمر الثاني على إعفاء بندر الخريف رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان رئيسا لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. فيما ينص الأمر الملكي الثالث على إعفاء محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية من منصبه، وتعيين مازن السديري رئيسا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.

في أخبار الشركات السعودية المدرجة، دعا مجلس إدارة الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات سولوشنز مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة، وسيتم التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مالها عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة، وفي حال الموافقة سيتم زيادة رأس المال من 1,200,000,000 ريال إلى 2,400,000,000 ريال من خلال رسملة المبلغ 1,200,000,000 من الأرباح المبقاة ومنح سهم مجاني لكل سهم قائم. الجمعية العمومية التي دعت إليها سولوشنز للتوقيت وبتاريخها بتكون أحقية المنحة هي في 6 أكتوبر. مشاهدينا، هذه أسهم سولوشنز اليوم على تراجع ب 17 النقطة المئوية. نبقى مع أخبار الشركات السعودية، حيث حصلت شركة بن داود القابضة على ترسية مزايدة لشراء أصول مصنع لإنتاج مشتقات الألبان في جمهورية إستونيا بقيمة ناهزت 586,000,000 ريال، وحصلت بن داود على ترسية من خلال إحدى شركاتها التابعة، وتشمل الصفقة العقارات والأصول التشغيلية والمرتبطة بها والحقوق التعاقدية ذات الصلة وحصص ملكية في منشآت مستثمر فيها، وسيتم تمويل الصفقة المحتملة من خلال التسهيلات المالية المتاحة. قيمة الصفقة عم تشتري أصول بقيمة 135,000,000 يورو من شركة إي بيم توت ماين بإستونيا. نظرة على سهم بن داود القابضة اليوم على تراجع بربع النقطة المئوية. على كل، بما أنه نتحدث عن أخبار السوق، لنلقي نظرة على أداء سوق الأسهم السعودية، مع الإشارة إلى أنه على مدار الأسبوع الماضي كان في رتابة بأداء السوق، ارتفع فقط بعشر النقطة المئوية. اليوم السوق على ارتفاع جيد يقترب من 11,000، رغم أنه لا نزال لدينا ضبابية حول موضوع مضيق هرمز. ناقلات لأدنوك تعرضت لاعتراضات لاعتداءات بالأيام الماضية بمضيق هرمز من الخميس حتى اليوم، وبعد ليس هناك من اتضاح حول الاتفاق اللي من المفترض أنه يعقد بين سلطنة عمان وإيران لفتح مسارات محددة للإبحار عبر مضيق هرمز. نلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا في السوق السعودية اليوم. الراجحي أنشط سهم، لاحظوا الارتفاعات اليوم على الراجحي بالإنما، مجموعة تداول على ارتفاع ب 5%. هلأ من غير الواضح، هلأ أكيد في تغييرات على صعيد هيئة سوق المال اليوم، تعيين السيد مازن السديري هو كان يعني ناشط بالسوق السعودية، ما بعرف إذا هذا له علاقة اليوم مع ارتفاعات أسهم مجموعة تداول، رغم أنه هو سيرأس يعني السي ام اي هيئة السوق المالية. أرامكو على بعض الارتفاع، أسعار النفط ارتفعت ب 5% على مدار الأسبوع الماضي، الأسماك هي مضاربة ارتفاع بأكثر من 4%. نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق السعودية اليوم، ريدان، نسيج، تهامة. تهامة فيها خبر اليوم، قرر مجلس الإدارة فسخ عقد الرئيس التنفيذي الدكتور حسين الدوسري بعد ثبوت مخالفات بحسب إعلان مجلس الإدارة، وتعيين الدكتور شاكر الصالح رئيسا تنفيذيا جديدا لاتهامة. خلينا نشوف الأسهم الأكثر تراجعا في السوق اليوم. عناية، تمكين، عطاء، النهدي، وأسمنت المدينة على هذه القائمة. في قطر سجلت شركة الخليج الدولية للخدمات أرباحا فصلية بلغت 9 ملايين ريال قطري، مقارنة مع أرباح ب 185,000,000 في الربع المقارن من العام الماضي. وعزت الشركة تسجيلها لهذه الخسائر إلى انخفاض صافي إيرادات تمويل التأمين، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات ب 27% إلى 564,000,000 ريال. نظرة على أسهم الخليج الدولية، السهم اليوم على تراجع ب 1.7%. على صعيد النصف الأول، تراجعت أرباحها ب 84% إلى 67,000,000، والإيرادات تراجعت على صعيد النصف الأول ب 9.5% إلى 2,200,000,000.

0: 32 مليون ريال قطري. السهم فأذن على نزول. هي شركة تعنى بمجال الحفر والإنتاج والنقل وتخزين وبيع النفط الخام والغاز المسال. نلقي النظرة على أداء الأسواق الخليجية العاملة اليوم مشاهدينا. أكيد الإمارات تغيب عن تداولات اليوم، تستأنف تداولات الأسبوع غدا الاثنين. بالكويت المؤشر الأول اليوم على ميل للتراجع بعشر النقطة المئوية عن مجموعة من نتائج الشركات بالكويت، على رأسها مشاريع الكويت القابضة، تراجع 64% بأرباح ربع الثاني. الوطنية العقارية التحول إلى ربحية من بعد خسارة بالربع المقابل من العام الماضي. أعيان للإجارة ارتفاع 63% بالأرباح إلى 6.4 مليون دينار كويتي. بقطر عنا ميل للارتفاع اليوم، مسقط ارتفاع بثلث النقطة المئوية، البحرين على تراجع. ننتقل إلى مصر لنلقي نظرة على أداء السوق المصرية، مع الإشارة إلى أن الأسبوع الماضي شهد ارتفاعات قوية جدا على إيجي أكس 70. سجلنا 8% من الارتفاع على الإيجي أكس 70 على مدار الأسبوع الماضي. اليوم يواصل الارتفاع بنصف النقطة المئوية، بس اليوم أداء الإيجي أكس 30 أفضل. الثيرتي الأسبوع الماضي فقط سجل 1.5% من الارتفاع. لدينا مجموعة من نتائج الشركات اليوم بمصر، ولو أنها أصغر حجما، يعني ليست من الأسهم القيادية، من قياديات أوراسكوم كونستراكشن هي التي كانت أعطتنا نتائج أعمال نهاية الأسبوع الماضي بالفعل. هي بعض الأسهم القيادية بالسوق اليوم. عم نشوف فوري، إي فاينانس على ارتفاع، أبو قير للأسمدة أيضا ارتفاع جيدة ب 2%. خلنا نسأل ضيفنا عن هذه الارتفاعات. معنا مباشرة من القاهرة السيد محمد كمال، عضو مجلس إدارة الشركة الفرعونية لتداول الأوراق المالية. صباح الخير أستاذ كمال، أهلا وسهلا بك معنا. لابد وأن نبدأ من هذا الأداء على الإيجي أكس 70 الأسبوع الماضي. نتحدث عن ارتفاعات ب 8% على مدار الأسبوع. هل لديك تصور حول أسباب هذه الارتفاعات؟
1: اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. الحقيقه يمكن مؤشر اي جي اكس 70 او كما يطلق عليه مؤشر الافراد، الحقيقه يمكن شفنا زياده الزخم عليه الفتره السابقه. يمكن الافراد اصحاب اليد العليا حتى الان في السوق المصري. مؤشر اي جي اكس 30 مؤشر المؤسسات المحليه والاجنبيه يمكن ابطا شويه من اي جي اكس 70. الحقيقه يمكن توقعات زياده نسب التضخم الفتره القادمه ودخول المستثمر المحلي في حاله من سريعة من التحوط من التضخم أو زيادة ارتفاع الأسعار وتعظيم استثماراته عن طريق مؤشر اي جي اكس 70، مؤشر الافراد ومؤشر الشركات الصغيره والمتوسطه، يمكن ده اللي بيبرر لنا او اللي بيقول لنا ليه ال 70 مختلف شويه عن مؤشر اي جي اكس 30. يمكن النهارده هو اقل ارتفاعا او اقل حده في الارتفاع من مؤشر اي جي اكس 30، خاصه ان احنا شفنا ارتفاعات على مدار الاسبوع الماضي تقريبا بتوصل ل 8%، يمكن تفوق على اي جي اكس 30. فنقدر نقول، مش هنقول عمليات جني ارباح، ولكن تهدئه قبل معاودة الصعود مرة تانية لمؤشر اي جي اكس 70.
0: نعم، ذكرت نقطة مهمة، تقول أن الأفراد يتحوطون من مخاوف التضخم. برأيك ما هي الخطوات الممكن أن تحصل أن تؤثر على الأسعار ورفع التضخم بالفترة القادمة في مصر؟
1: اتوقع ان ممكن نشوف، يمكن الحقيقه الـ الـ الـ الـ الاحداث بتختلف بشكل كبير. التوترات الجيوسياسيه لها اثر طبعا على المنطقه، مش بس على الاقتصاد المصري وعلى اسواق العالم بشكل كبير. شفنا ارتفاع التضخم على مستوى العالم ابتدى يظهر، على شفنا في لندن معدلات التضخم، شفنا في المنطقه ابتدت الاسواق تتحوط من ارتفاع التضخم. اتوقع ان احنا ممكن نشوف اجتماع المركزي القادم، بعد ما كنا بنتكلم عن احتمالين التثبيت او خفض الفايده كما هو كان متوقع وكما اعلن من الحكومه المصريه مع بدايه العام. اتوقع ان احنا ممكن يكون اول رفع لمعدلات الفايده لمصر، ممكن نشوف معدلات رفع ب 100 نقطه اساس او 1% في الاجتماع القادم، نظرا لما ممكن نتوقعه بعد رفع أسعار الكهرباء وما تبعته من ارتفاعات وزيادات في المدخلات، وأيضا عمليات التشغيل ورفع أسعار الكهرباء وشرائح الكهرباء سواء للتشغيل المنزلي أو للمصانع والعمليات التجارية. فأتوقع ممكن نشوف زيادة في الأسعار الفترة القادمة. ممكن البنك المركزي في اجتماعه القادم يشوف أنه يرفع 100 نقطة أساس أو 1% عشان يمتص شوية عملية التضخم اللي موجودة في السوق. نعم،
0: اليوم انظر الى تقييمات اي جي اكس 30. ذكرت حضرتك انه الافراد يتجهون اكثر الى ال 70، المؤشر ال 70. اي جي اكس 30 يتداول على مكرر ربحيه

0: تريلينج بي اي 10 مرات والفورورد بي اي اقل من 9. فهذا تقييم منخفض اذا ما قارناه باي سوق مشابهه اليوم او بالاسواق في المنطقه الخليجيه او بالاسواق العالميه. لماذا هذا هو الوضع؟ وهل انه المؤسسات اليوم لا تقوم بالاستثمار بالوقت الحاضر ربما بانتظار معطيات معينه؟
1: يمكن شهية المستثمر الفرد بتختلف تماما عن المؤسسات سواء المحلية أو الأجنبية. المنهجية اللي بيتبعها المستثمر الفرد، يمكن احنا بنشوف على الطبيعة في الشركات بشكل يومي، المستثمر الفرد بيحب دايما الحركة السريعة، أميل أكتر إلى المضاربات، ما بيعتمدش على الكوبونات أو التوزيعات النقدية بشكل كبير. هو شايف أو هو عاوز دايما يشوف السهم أو الشركة اللي بيشتري فيها ارتفاع متتالي للأسعار، عمليات تجرة سريعة في الأسعار. بتختلف شوية عن البلو شيبس أو الأسهم القيادية اللي هي موجودة في مؤشر إي جي إكس 30، اللي طبعا بيكون موجود فيها المؤسسات سواء العربية أو المحلية وأيضا الأجنبية، بتعتمد بشكل كبير طبعا على مكررات ربحية وعلى مضاعفات ربحية للأسهم. أتوقع أن احنا ممكن نشوف الربع الأخير من هذا العام دخول قوي للمؤسسات المحلية والتخلي عن الجزء الأكبر من أدوات الدخل الثابت بشكل كبير. يمكن هنشوف ريبالاسنج للمحافظ أو الصناديق الاستثمار اللي بتكون عندها الأريحية أو الاختيار في زيادة أحجام الإيكوتي أو الأسهم على الدخل الثابت، خاصة أن احنا متوقع أن احنا الفترة القادمة إن شاء الله مع بداية الربع الأول من العام ممكن نشوف تراجع مرة تانية لمعدلات الفايدة، فده هيخلي النصيب الأكبر من الاستحواذ هيكون للأسهم. نعم.
0: شكرا جزيلا لك سيد محمد كمال، عضو مجلس إدارة الشركة الفرعونية لتداول الأوراق المالية، أهلا وسهلا بك. مشاهدينا، نحن سنأخذ وقفة مع فاصل، نتابع بعده الأسواق العربية. وفي انفيديا تكشف عن استثمارات ضخمة تصل إلى 51 مليار دولار في سبيس اكس وانتل.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
3: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.

كشفت شركة انفيديا عن امتلاك حصص بقيمة إجمالية تقارب 51 مليار دولار في كل من سبيس اكس وانتل بنهاية يونيو، وتمتلك انفيديا نحو 122 مليون

800 ألف سهم في سبيس إكس بقيمة تقارب 21 مليار دولار في أول إفصاح عن قيمة حصتها منذ استثمارها سابقا في شركة إكس أي آي التابعة لإيلون ماسك قبل اندماجها مع سبيس إكس. ولكن القفزة الأكبر جاءت في استثمارها بإنتل، حيث تمتلك إنفيديا نحو 214 مليون و800 ألف سهم بقيمة 30 مليار دولار مقارنة بنحو 9 مليارات ونصف المليار دولار فقط قبل 3 أشهر. هذه أسهم إنفيديا أنهت الأسبوع على بعض التراجع. نبقى في الأسواق الأمريكية، حيث رفعت شركة بيركشير هاثاواي التابعة لوارن بافيت حصتها في شركة ألفابت إلى نحو 106 ملايين سهم بنهاية يونيو الماضي، لتصبح الشركة المالكة لجوجل هي الثالثة من حيث الحيازة في محفظة بيركشير هاثاواي بقيمة 36 مليار و600 مليون دولار. وأضافت بيركشير ما قيمته 17 مليار دولار إلى حصة ألفابت في الربع الثاني بعد أن رفعت حصتها في الأسهم من الفئة A بخمسة 40% والأسهم من الفئة سي ب 660% وفقا لبيان بيركشير هاثاواي المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الـ SEC. فإن ترتيب أكبر 4 شركات في محفظتها أصبح كالتالي: أبل في المرتبة الأولى باستثمارات 69 مليار و700 مليون دولار، ثم أمريكان إكسبرس باستثمارات 51 مليار و900 مليون دولار، ثم ألفابت ب 36 مليار و600 مليون دولار، ومن ثم كوكاكولا ب 35 مليار و100 مليون دولار.

تضاعفت إيرادات أنثروبيك خلال الربع الثاني ب 14 ضعفا على الأقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقا لوثائق اطلعت عليها وكالة بلومبرغ. وتظهر الوثائق أن الشركة حققت إيرادات أولية تجاوزت 11.5 مليار دولار في الربع الأخير مقارنة ب 787 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2025. وتستعد الشركة لطرح عام أولي محتمل في أكتوبر وسط توقعات بأن مستثمرين أو من المستثمرين بأن يتجاوز تقييم أنثروبيك عند الإدراج التريليوني دولار، ما قد يجعل الطرح الأكبر في التاريخ متجاوزا طرح سبيس إكس. وقبل استكمال الأخبار في الأسواق العربية، هذه وقفة مع موجز لأبرز الأخبار السياسية. أكدت السلطات المحلية في مأرب أن ميليشيات الحوثي استهدفت الأحياء المكتظة بالنازحين بأربعة صواريخ باليستية وأربع مسيرات، وأشارت إلى سقوط جرحى وتسجيل أضرار مادية في منازل وسيارات وممتلكات المواطنين. وذكر مراسل العربية أنه جرى إسقاط مسيرتين حوثيتين في سماء مأرب، كما استهدفت الميليشيات أحياء سكنية في تعز. وردا على هذه الاعتداءات، شنت القوات الحكومية اليمنية قصفا على مواقع ميليشيات الحوثي غربي تعز. كشفت بلومبرغ أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على إيران، بحسب ما نقلته عن وزير الخزانة سكوت باسنت. ولفتت الوكالة إلى عدة خيارات أمريكية، من بينها فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، وكذلك مصادرة أصول إيرانية تحت الولاية الأمريكية. وكذلك من بين الخيارات استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية من بيع النفط. اختتم قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر جولة استمرت 10 أيام في الشرق الأوسط، شملت زيارات لست دول ولحاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية تعمل في بحر العرب. والتقى كوبر بكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الدول الست وأفراد القوات الأمريكية المنتشرين في المنطقة، وكرم عددا من الجنود. أما في البحر فقد التقى كوبر بالبحارة ومشاة البحرية المارينز على متن حاملة طائرات USS إبراهام لينكولن للمرة الثانية هذا العام. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية دخول حاملة طائرات USS جورج إتش دبليو بوش بحر العرب، وذلك مع استمرار العمليات العسكرية والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وقالت سنت كوم إن الحامل

ذات تبحر في بحر العرب دعما للأمن في الشرق الأوسط، ونشرت صورا لطائرات تابعة للبحرية تقلع من على متنها. ويأتي وصول الحاملة بالتزامن مع ترتيبات لتخفيف الضغط على حاملة طائرات إبراهام لينكولن التي أمضت أكثر من 260 يوما في الانتشار. شنت إسرائيل سلسلة غارات على مرتفعات علي الطاهر في النبطية جنوبي لبنان، وجاء ذلك بعدما أكد مكتب نتنياهو تعرض قوات إسرائيلية لهجوم من حزب الله أثناء مهمة في علي الطاهر. أفادت مصادر العربية بأن وفدا رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة خليل الحية توجه إلى مصر لإجراء محادثات. وذكرت المصادر أن الوفد سيلتقي رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد صباح الأحد، وستكون هذه أول زيارة يجريها الحية إلى مصر منذ توليه قيادة حماس. وقال مسؤول في مجلس السلام لرويترز أن كوشنر ومالادينوف يأملان في إجراء محادثات بناءة بشأن المضي قدما في خطة ترامب للسلام. في أوكرانيا، وبالتزامن مع تحذير الإدارة العسكرية للعاصمة كييف في منشور على تيليجرام من غارات جوية، أفادت وكالة فرانس بريس عن سماع دوي انفجارات عدة تهز كييف عقب التهديد الناجم عن هجوم بصواريخ باليستية، وهذا وحضت السلطات السكان على التوجه إلى الملاجئ. مشاهدينا، نتوقف مع فاصل، ولكن بعد الفاصل نعود على من خلال برنامج الأسواق العربية، ولكن على شاشتي العربية والعربية بزنس. كونوا معنا.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
5: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
7: يبدأ النقاش والتحليل،
6: تصبح الخطوات محسوبة
7: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بيزنس.
8: صندوق الاستثمارات العامة يرفع حيازته في السوق الأمريكية إلى نحو 38 مليار دولار بدعم من حصته في سبيس إكس. ارتفاعات أسبوعية لأسعار النفط وسط استمرار استهداف السفن، رغم الحديث عن توصل عمان وإيران لاتفاق حول مسارات العبور. تقلبات الأسهم الأمريكية تدفع شركة التداول جين ستريت لتسجيل أول خسارة شهرية في نحو عقد. أنثروبيك تتحضر لإدراج أسهمها في وول ستريت بعد

مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية والعربية بزنس. أنا نادين هاني. البداية من أخبار السعودية، حيث ارتفعت ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي في السوق المالية الأمريكية من 12 مليار دولار بنهاية الربع الأول من هذا العام إلى 37 مليار و900 مليون دولار بنهاية الربع الثاني من هذا العام، ويعزى هذا الارتفاع إلى تضمين ملكية الصندوق حصة في شركة سبيس إكس بقيمة 26 مليار و300 مليون دولار، وأبقى الصندوق على ملكيته السابقة في أربع شركات بنهاية الربع الثاني، هي لوسيد جروب مصنعة السيارات الكهربائية، إلكترونيك أرتس اللي تم الاستحواذ عنها مؤخرا، أوبر، وكلاريتيف شركة تكنولوجيا الصحية. يذكر أن شركة هيومين وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة قد أعلنت في فبراير الماضي عن استثمار استراتيجي بقيمة 3 مليارات دولار في شركة إكس أي أي ضمن جولة تمويلية، حيث جرى لاحقا تحويل حصتها إلى أسهم في شركة سبيس إكس من بعد دمج إكس أي أي مع سبيس إكس. وصدر يوم الخميس الماضي في السعودية ثلاثة أوامر ملكية تنص على إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وبأعضائه الحاليين، فيما ينص الأمر الثاني على إعفاء بندر الخريف رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان رئيسا لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. هذا فيما ينص الأمر الملكي الثالث على إعفاء محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية من منصبه، وتعيين مازن السديري رئيسا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.

0: هناك مرحلة أو فصل جديد سوف يعني يكون خلال المستقبل إن شاء الله القريب القادم لهيئة السوق المالية. هناك كثير من الملفات والتحديات خصوصا في اللوائح والأنظمة والتشريعات في معالجتها أو خلق يعني منتجات جديدة تسهم في يعني تعزيز الأوامر اللي حدثت خلال الفترة الماضية أو الأمور اللي حدثت مستجدة للسوق، خصوصا من السوق المالية خلال 9 سنوات التي قادها الأستاذ محمد الكويز. مرت في كثير من التحولات وكثير من التطوير، وأتصور أنه الآن أمامنا مرحلة مهمة جدا في يعني مواكبة رؤية المملكة 2030 في عملية الانفتاح السوق للمستثمرين الأجانب، في توسيع سوق الدين. أتصور أنه راح يكون ملف في غاية الأهمية، وأتصور أن السوق أو دور اليوم الهيئة يجب أن يعني أعتقد عند غالب المستثمرين اليوم لديهم إدراك كامل أن دور الهيئة التشريعي بشكل كبير ورفع عملية الشفافية والحوكمة ويعني حماية المستثمر. أما ما يخص دور الهيئة يعني بحركة السوق، أتصور أن هذا الأمر يعني بعيد كل البعد، وأتصور أنها راح تكون مرحلة مهمة جدا أمام الأستاذ مازن خلال
1: دعني أسألك سؤال مباشر. يعني رأينا الكامبينز على السوشيال ميديا، الحملات على موضوع الموضوع الأول هو الطروحات الأولية، في الكثير من يعني الجدل حول موضوع الطروحات الأولية. هلا إدارة هيئة سوق المال كانت تقول أنه الهدف هو تعميق السوق وبالتالي زيادة حجم المؤسسات الفاعلة بالسوق على حساب الاستثمار الفردي، بس صار في باكلاش كبير على موضوع الطروحات الكثيرة، تسعيرها، التغطية بالحد

0: الأعلى من ثم نزول السعر من بعد الإدراج. هي أول ملف. ثاني ملف موضوع الاستثمار الأجنبي. هي ملفين كان في كامبين كبيرة جدا على السوشيال ميديا على السوق المالية وتداول حول هذين الملفين. هل تعتقد أنه هي ضرورة أن يتم معالجتها وبرأيك ما سبل المعالجة؟
1: خلينا نتكلم على موضوع الاستثمار الأجنبي. اليوم السوق يعني بالمعطيات الحالية فيه أو العوامل الأساسية هو من يجذب المستثمر المحلي أو الأجنبي. كذلك يمكن احنا تكلمنا في الفترة الماضية في عملية وصول المستثمر الأجنبي، يعني عملية الأونبوردنج للمستثمر الأجنبي ممكن لا زال فيها نوع من يعني التحديات الحالية. ربما عندما تتحسن أو نجد حلول لوصول المستثمر الأجنبي سوف نرى قاعدة أكبر للمستثمر المستثمرين الأجانب. أما بخصوص الإدراجات، يجب أن لا نغفل دور الهيئة خلال الفترة الماضية في الإدراجات الجيدة والكبيرة حقيقة، مثل إدراج شركة أرامكو أو الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وشفنا الإقبال الكبير اللي عليها. أما الإدراج يعني في الآونة الأخيرة ممكن واجه تحديات كبرى حقيقة، زي ما ذكرتي في عمليات التغطية، في عمليات ما بعد الإدراج وتراجع كثير من أسهم تلك الشركات. وتصور أنه يعني أنا أعتقد أنه هذا الدور دور يعني بشكل كبير دور يعني المؤسسات المالية.
0: دعا مجلس إدارة الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات سولوشنز مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة، وسيتم التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهميها، وفي حال الموافقة سيتم زيادة رأس المال من 1.2 مليار إلى 2.4 مليار ريال من خلال رسملة مبلغ 1.2 مليار ريال من الأرباح المبقاة ومنح سهم مجاني لكل سهم قائم. تاريخ الأحقية هو بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي ستكون بتاريخ 6 أكتوبر القادم. سهم سولوشنز اليوم على بعض تراجع ب0.6 نقطة مئوية. من أخبار الشركات التي نتابعها اليوم أيضا خبر حول شركة بن داود القابضة التي حصلت على ترسية مزايدة لشراء أصول مصنع إنتاج لمشتقات الألبان في إستونيا بقيمة نهزت 586 مليون ريال. وحصلت بن داود على ترسية من خلال إحدى شركاتها التابعة، وتشمل الصفقة العقارات والأصول التشغيلية المرتبطة بها والعقود التعاقدية ذات الصلة وحصص ملكية في منشآت مستثمر فيها. وسيتم تمويل الصفقة المحتملة من خلال التسهيلات المالية المتاحة. نظرة على سهم بن داود، بأذن هذه الشركة بإستونيا تعمل بقطاع الأجبان. السهم اليوم على تراجع ب0.25 نقطة مئوية، صفقة باليورو عن 135 مليون يورو. نظرة على كل على سوق الأسهم السعودية التي كانت على مدار الأسبوع الماضي فقط ارتفعت بحوالي 0.1 نقطة مئوية. اليوم مؤشر السوق على ارتفاعات جيدة تقترب من 1%، وقفزنا فوق 10,900 نقطة. لنلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة في السوق السعودية اليوم. الأعلى قيمة هي الراجحي والإنما. إجمالي التداولات بالسوق حتى الساعة 2.2 مليار ريال من أصل 400 مليون على الراجحي والإنما وارتفاعات على هذين السهمين. ملفتة الارتفاعات على مجموعة التداول. هلا أكيد عنا تغييرات، ولكن على صعيد رئاسة مجلس إدارة هيئة سوق المال وليس تداول. يعني السيد مازن الزديري واضح أنه كان لديه باع طويل بسوق الأسهم. لا أدري إن كان هذا رد فعل أنه رفع أسهم مجموعة التداول اليوم إثر تغييرات برئاسة هيئة سوق المال. أرامكو على ارتفاع من بعد ما قفزت أسعار النفط على مدار الأسبوع الماضي ب5%. الأسماك هذه مضاربة ارتفاعات اليوم. نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق، ريدان، نسيج اللي كانت سابقا استريا، تهامة فيها تغييرات على صعيد الرئاسة التنفيذية. مجلس الإدارة قرر فسخ عقد الرئيس التنفيذي دكتور حسين الدوسري بعد ثبوت مخالفات بحسب إعلان الشركة على موقع السوق، وتعيين الدكتور شاكر الصالح رئيسا جديدا لمجلس الإدارة. ملفتة ارتفاعات مرافق اللي هي تمد الكهرباء والمياه لشركات البتروكيماويات العاملة بالجبيل وينبع، وهي تملكها سابق أرامكو بي اي اف لشركة مرافق، سهم اليوم على ارتفاعات قوية. وتحدثنا عن تداول. نظرة على الأسهم الأكثر تراجعا، عناية، تمكين، الكثير، عطاء، والنهدي. النهدي ملفتة تراجعات اليوم، هي شركة بقطاع دفاعي، قطاع الصيدلة والقطاع الطبي. اليوم أكيد الأحد، الأسواق العالمية غائبة، والإمارات أيضا تبدأ أسبوع التداول الاثنين إلى الجمعة. هذه باقي الأسواق الخليجية. بالكويت اليوم المؤشر الأول على ميل للتراجع. أحجام التداولات بالسوق الكويتية اوكي، ليست لدي، احاول

حديث أحجام التداولات، ولكن لدينا أخبار بالكويت نتابعها. الوطنية العقارية الشركة الأم لأجلتي تحولت إلى ربحية بالربع الثاني، سجلت 11.6 مليون دينار أرباح مقارنة مع 66 مليون خسارة بالربع المقابل من العام الماضي. عقارات الكويت تراجع بالأرباح إلى 815 ألف دينار من مليون دينار بالفترة المقابلة من العام الماضي. الإيرادات نمت ب 23%. وكيبكو مشاريع الكويت القابضة كانت بنهاية الأسبوع الماضي أعطتنا نتائج أعمالها، تراجع 64% بأرباح الربع الثاني إلى 1,820,000 دينار. أحجام التداولات بالكويت حتى الساعة 74 مليون دينار. بقطر عنا ارتفاع اليوم بعشرين من النقطة المئوية، بمسقط ارتفاع بعشر النقطة المئوية، وبالبحرين تراجع. بقطر أحجام التداولات حتى الساعة إذن حوالي 260 مليون ريال قطري، وبعمان حوالي 45 مليون ريال. وقفة مع فاصل نتابع بعده الأسواق العربية. وفيه أمريكا تعتزم الإعلان عن إجراءات غير مسبوقة لعزل إيران اقتصاديا قد تشمل قطاع الطاقة.

0: فإحنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب في، يعني خلاص عدينا نضجنا.
1: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
0: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديم تيرم تو لونج تيرم، مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
1: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
0: أكتر واحد في الشركة ماليش لازمة، ولما بقول أنا ماليش لازمة لازم أكمل الجملة.
1: السعودية أيضا تشهد طفرة سكانية قوية جدا، كيف ترى هذا السوق؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بيزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
4: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
5: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
6: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بيزنس.

أهلا وسهلا بكم من جديد. تستعد الولايات المتحدة للإعلان هذا الأسبوع عن حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية ضد إيران، وصفها وزير الخزانة سكوت باسنت بأنها ستكون غير مسبوقة في تاريخ العزل الاقتصادي لدولة. أبرز الخيارات بحسب وكالة بلومبرغ هو استهداف تجارة النفط مع الصين التي تستحوذ على أكثر من 90% من صادرات الخام الإيراني. بنفس الوقت تحليل الوكالة يقول بأنه هذا قد يؤزم العلاقة مع إيران، فهو من ناحية مع الصين عذرا، فهو من ناحية أكيد يضر بإيران، ولكن أيضا يضر بالعلاقات الأمريكية الصينية. هذه أسعار النفط على مدار الأسبوع الماضي مع عودة استهداف الناقلات بمضيق هرمز، ارتفاعات على برنت ونايمكس بأكثر من 5% على مدار الأسبوع. نظرة على هذه إذن الأسعار بنهاية أسبوع التداولات الأسبوع الماضي على مدار الأسبوع، المكاسب على خام برنت ونايمكس. كشفت شركة انفيديا عن امتلاك حصص بقيمة إجمالية تقارب 51 مليار دولار في كل من سبيس اكس وانتل بنهاية يونيو. انفيديا تمتلك نحو 122 مليون و800 ألف سهم في سبيس اكس بقيمة تقترب من 21 مليار

دولار في أول إفصاح عن قيمة حصتها منذ استثمارها سابقا بشركة اكس اي اي التابعة لإيلون ماسك قبل اندماجها مع سبيس اكس. ولكن القفزة الأكبر جاءت بحيازتها بإنتل، حيث تمتلك انفيديا نحو 215 مليون سهم من إنتل.

0: 11 مليار ونصف المليار دولار في الربع الأخير مقارنة ب 787 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2025. وتستعد الشركة لطرح عام أولي محتمل في أكتوبر وسط توقعات من مستثمرين بأن يتجاوز تقييم أنثروبيك عند الإدراج التريليوني دولار، ما قد يجعل طرحها الأكبر في التاريخ متجاوزا طرح سبيس إكس. تكبدت شركة جين ستريت خسائر بنحو 15 مليار دولار في شهر يوليو، وذلك في أول خسائر شهرية لشركة التداول ومزود السيولة منذ نحو عقد وفقا لبلومبرغ. وعلى الرغم من ذلك حققت جين ستريت أكثر من 40 مليار دولار من صافي إيرادات التداول حتى الآن خلال 2026، يعني رغم هذه الخسارة، وهو أكثر مما حققته في العام 2025 بأكمله عند 39 مليار و600 مليون دولار. نظرة مشاهدينا على كل على أداء وول ستريت على مدار الأسبوع الماضي. الداو جونز كان على تراجع ولكن النازداك ارتفع بواحد بالمئة. صحيح أنه على مدار الأسبوع رأينا عودة إلى الارتفاع على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق، ولكن يوم الجمعة صار في تراجعات على أسهم أبلايد ماتيريالز بأكثر من 5% رغم توقعات إيجابية أعطتها الشركة لأرباحها الربعية، ولكن للتوقعات المستقبلية لأرباحها الربعية، ولكن بسبب المبالغة بالتقييمات سهمها هو ب 5% وهبطت معه أسهم برودكوم ب 6% وإنتل ب 2%. مع ذلك الأداء الأسبوعي جيد جدا. على مدار الأسبوع نلقي نظرة على أداء العملات. اللي حصل هو أنه يوم الجمعة مبيعات التجزئة الأمريكية سجلت تراجعا ب 0.6% لشهر يوليو، وبالتالي هذا خفض من توقعات إمكانية رفع الفائدة الأمريكية. عائد السنتين تراجع وتراجع معه الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية. لاحظوا اليورو والباوند على ارتفاع، فقط الدولار على الين سجل ارتفاع ب 1% بسبب ضعف الين بيسكلي. هي اداء المعادن لانه الذهب ارتفع يوم الجمعه خاصه من بعد مبيعات التجزئه الضعيفه، وايضا مؤشر ثقه المستهلكين الصادر عن جامعه ميشيغان سجل قراءه 51 باوغست، اقل بكثير من 54.5 القراءه المتوقعه، وهذا ايضا يضعف امكانيه رفع الفائده بسبتمبر. الان الاحتماليه فقط ب 33% ان يتحرك الفيدرالي بشهر سبتمبر، 67% الاحتماليه أن يبقى الفائدة بدون تغيير. الذهب فوق قرب ال 4400 دولار للأونصة. على كل، للمزيد حول كل هذه المواضيع معي مباشرة من بيروت سيد ميشيل صليبي كبير محللي الأسواق المالية بـ FX Pro. أهلا وسهلا ميشيل. إذا نظرنا إلى أداء وول ستريت كان ملفت ما جرى بالفترة الماضية. بدأت الروتيشن تريد، التحول من الذكاء الاصطناعي والإيكو سيستم المرتبط به إلى قطاعات أخرى. عادت الإيجابية على أسهم التكنولوجيا الأمريكية بآخر أسبوع، بس في فولاتيليتي. شفنا ما حصل بأبلايد ماتيريال، شفنا الفولاتيليتي على الكوسبي اللي هو أيضا يتحرك على وقع سامسونج وأس كي هاينكس. برأيك كيف تحلل هذه العودة للارتفاعات التي رأيناها مع نهاية أو بالأسبوع الماضي لنقل؟
1: صحيح نادين، تحياتي لك ومشاهدين وشكرا على الاستضافة. أنا كمان بزيد على كلمة التباين، بزيد بلكي انتقائية أكثر ببعض الشركات بقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهذا يمكن شوي ببرر تراجعات مثلا سهم برودكوم وارتفاعات اسهم اخرى ان كان سبيس اكس او غيرها من الشركات. من الطبيعه انه اكثر قطاع حساس لاي تغيرات بالاسواق اللي هو قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، اي خبر له علاقه كمان باسعار الفائده كمان يعني بيزيد من الزخم الايجابي تبعه. ولكن بعد الكلمه الاساسيه اللي هي الانفاق والارباح اللي هن مرتبطين ببعضهم، هن عم يعطوا البوش لهذا القطاع. الانفاق، السيولة، يعني هن عم يعطوا دعم كبير لهذا القطاع نادين. مش كل ما هيك بس عم نشوف بعض التراجعات ولو حتى كانت قوية. شفنا يعني مؤشر شبه الموصلات بس تراجع أكثر من 20% كيف رجع صعيد بعد الزخم، ببرر كثير هذه الارتفاعات. بس ملاحظتين سريعين، طالما الأرباح جيدة لا او احسن من التوقعات، هيدا ببرر هذا الانفاق، بيريح المستثمر ونرجع بنشوف الاندفاع نحو هذه القطاعات. ولكن حضرتك ذكرت امر جدا مهم، بس كنت عم تحكي عن استحواذات انفيديا كيف ارتفعت حصتها بعده شركات. هذا بيبرر او بيعطينا اثبات على انه هالسايكل او الحلقه الضيقه بين مجموعه من الشركات هي كثير متينه، بيدعموا بعضهم بطريقه مباشره او غير مباشره، ولكن الدومينو إفكت تبعه إن حصل بيكون أقوى بكثير من قطاعاته.
0: بخوف اكيد، لانه ايضا هذا الاسبوع قالوا انه انفيديا جهزت تمويل مع 6 أو 7 بنوك بول ستريت.

0: أيضا هذا يثير القلق، يعني حجم التمويل اللي عم يحصل عليه هذا القطاع. ميشيل، قبل أن يدهمنا الوقت، مبيعات التجزئة كانت ضعيفة الصادرة بيوم الجمعة، أيضا مؤشر ثقة المستهلكين، هذا أدى إلى تراجع توقعات لرفع الفائدة باجتماع سبتمبر، وشفنا آثاره على العوائد وعلى الدولار. هل تعتقد أنه ممكن التعميم، أم كل من هالأمور له يعني موضوع خاص؟ مثلا مبيعات التجزئة هل إلى سبب معين للتراجع كان، أم تعتقد أنه لا، الديتا مؤخرا تدل على بعض التباطؤ اللي رح ينظر إليه الفيدرالي؟
1: نادين، سريعا، في حال ما شفنا ريفيجن قويه بمعدلات التوظيف بالان اف بي اللي حصلت بالاسبوع الماضي او الاسبوعين الماضيين، هيدا بدل انه في بعض التباطؤ، يعني المبيعات التجزئه وغيرها من مؤشر ثقه المستهلك، هيدا ليدنج انديكيتر، يعني بفرجينا بالفتره القادمه كيف معقول تكون مؤشرات اقتصاديه الاخرى. سو هيدا بيعطينا فكره عن كيف راح يكون اداء المستهلك وتاثيره على حتى ارباح الشركات، يعني كيف راح يكون تاثيره على المؤشرات الاقتصاديه الاخرى. سو يجب الاخذ بعين الاعتبار هذه المؤشرات، عدم بس التفاؤل انه هو المؤشرات كانت سلبيه، يعني بس الفائده ما راح تعلى وبالتالي بيطلع الذهب بيطلع الاسهم، يجب النظر بطريقه اعمق من هيك ومراقبه المؤشرات الاقتصاديه الاخرى تنشوف اذا راح يكون هذا الامر يعني ينسحب على المزيد من القطاعات والمؤشرات الاقتصاديه.
0: آخر سؤال بشكل يعني وقتنا ضيق جدا، دقيقة، عم نرجع نشوف ضعف الين ميشيل.
1: يعني ما في شيء ببرر ابدا كان تراجع الدولار مقابل الين لو ما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية. هذا اول شيء بيعطينا اشارتين، اسعار الفائدة يعني ما بعرف قديش رح تقدر تضل الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل بسوق القطع تدعم، حتى لو بدها تحمي عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعتقد لازم نشوف رفع بأسعار الفائدة، هو واحد من امر الحلول يلي عندهم اياهم البنك الياباني، ولكن ما بعد يعني ما بفك انه يكون عندهم حلول اخرى بالفترة الحالية لدعم عملتهم الوطنية مقابل هذا الضعف الكبير يلي عم نشوفه، إلا إذا صرنا شفنا بيع كثيف لسندات الخزانة الأمريكية، وهون ساعتها التباين والتقلبات بالأسعار حتكون جدا مرتفعة.
0: شكرا جزيلا لك ميشيل صليبي، كبير محللي الأسواق المالية بأفكس برو. معك نصل إلى ختام هذه الجولة من الأسواق العربية. مشاهدينا، أعود وألقاكم بجرس الإغلاق. إلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: عندما يتوقف الضجيج وتبهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
6: إحنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب، يعني خلاص عدينا نضجنا.
7: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
6: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال، وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال.

0: لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديوم تيرم تو لونج تيرم مش شورت تيرم. انا مش مقتنع بحاجه اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهوله.
1: مهندس احمد، اذا تباطات المبيعات غدا ماذا سوف يتاثر؟ اولا اذا شحت السيوله كيف حتتحركوا؟
0: اكتر واحد في الشركه ملوش لازمه، ولما بقول انا ماليش لازمه لازم اكمل الجمله.
1: السعوديه ايضا تشهد طفره سكانيه قويه جدا، كيف ترى هذا السوق؟
2: الدرجه الاولى مع فاطمه الضاوي الليلة السادسة على العربية بزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
4: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
3: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
5: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
3: المتخالفون،
5: إسرائيل دولة إمبريالية،
3: المتحاورون.
6: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
3: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
7: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: تمام 1 بتوقيت الرياض، 10 بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية اف ام، معكم هنا عوني. طهران تطالب الدوحة بدخول فريق تقصي للتحقيق بمصير طيارين إيرانيين. الحرس الثوري يقول إن الكويت تحجب عنه معلومات عن مصير 4 إيرانيين محتجزين لديها. الولايات المتحدة تستعد لفرض ضغوط اقتصادية غير مسبوقة على إيران. القوات الحكومية اليمنية تتصدى لمسيرات حوثية في المخا وسقوط صاروخ باليستي في شارع الكهرباء بالمدينة. مصادر العربية تفيد بأن كوشنر سيلتقي ممثلين عن حماس بحضور الوسطاء بعد اجتماعاته في إسرائيل. وفد حركة حماس برئاسة خليل الحياة يجتمع الآن مع رئيس المخابرات المصرية.

فنون إسرائيليون يواصلون حصار 3 منازل في قرية قصر بالضفة الغربية المحتلة لليوم 8 على التوالي وسط اعتداءات مستمرة. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادي بارز بوحدة بدر التابعة لحزب الله في جنوب لبنان. مراسل العربية يؤكد توغلا إسرائيليا جديدا في ريف القنيطرة بسوريا. العراق يعلن إعادة تسمية الألوية في الحشد الشعبي بأرقام ودلالات حكومية على أن تخلو من أي عناوين سياسية أو دينية. العراق يعلن ضبط أكثر من 20 مليون دولار و60 كيلوغراما من الذهب في قضية عدنان الجميلي. ضبط أكثر من 5 ملايين دولار ومليار دينار وذهب بمنزل وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل في العراق. وزارة الدفاع الروسية تؤكد استهداف سفينة تحمل معدات عسكرية أوكرانية في ميناء أوديسا. في أول جلسة بعد تعيين السديري رئيساً للأسواق المالية، مؤشر تاس السعودي يرتفع مواصلاً مكاسبه في نهاية الأسبوع الماضي وسط تحسن في السيولة واتساع نطاق الصعود. صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن حصة تفوق قيمتها 26 مليار دولار في سبيس إكس. تسارع متوقع للتضخم في بريطانيا بفعل نقص رقائق الذكاء الاصطناعي. وفي أخبار الرياضة، النصر يفتتح مشواره بدور روشن بالفوز على الفتح بالثلاثية. الاتحاد يتعادل مع الخلود بهدف لكل منهما في مباراة شهدت طرد دانيلو. يورجن كلوب يبدأ رسميا مهامه مدربا للمنتخب الألماني. خلال مشاركة صلاح الأولى، ترابزونسبور يتعادل مع قاسم باشا بهدف لكل منهما. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
3: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
2: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
4: يعني توجه صحيح أني
2: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
5: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
6: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
5: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
7: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
8: موافقة المجلس بالأغلبية،
7: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
9: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
7: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
10: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
7: المتخالفون،
10: إسرائيل دولة إمبريالية،
7: المتحاورون.
11: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
7: الشارع السياسي على العربية FM.

0: عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في فيدباك، البرنامج الحواري الذي يضع القضايا التي تشغلكم على طاولة النقاش مع المختصين والخبراء. نبحث خلف الآراء المتداولة لنفصل معكم بين الانطباعات والحقائق. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية أف أم على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نناقش
0: فيدباك
1: خدمة اشتري الآن وادفع لاحقا، لكن ماذا لو لم تدفع لاحقا؟ السجل الائتماني وكيف يمكن أن يكون التأخير في سداد المستحقات مؤثر عليك في المستقبل؟
0: فيدباك.
1: إلى مصر، وطفلة دخلت الصيدلية بوصفة لعلاج التهاب الحلق، وبحسب رواية أسرتها خرجت بدواء مختلف مخصص لمشكلات عصبية، والنتيجة تسمم دوائي وتشنجات وأعراض خطيرة. في فيدباك اليوم نفتح ملف الأخطاء الدوائية.
0: فيدباك.
1: فيدباك بن قاسم وجمعية إطعام اللحم المغمس بالنوتيلا. من حيث الاتصال المؤسسي نسأل، هل الطريقة التي واجهت بها إطعام المشهد خدمت رسالتها أم أضرت بها؟ ومن زاوية المحتوى الخاص بالطهي نناقش الأمر مع الشيف خليل عويس.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم إلى أولى ملفاتنا. وخدمة اشتري الآن وادفع لاحقا، لكن ماذا لو لم تدفع لاحقا؟ الجدل بدأ من مقطع لشخص تتواصل معه شركة لتحصيل مستحقات متأخرة. في التعليقات مستمعين ظهر من يقول لا تشيل هم، ما يسوون لك شيء، سدد على مهلك، وآخرون بدأوا بعرض مديونياتهم. فيدباك الناس توسع في نقطتين: الأولى التساهل في شراء أي شيء باستخدام خدمة اشتري الآن وادفع لاحقا، والثانية في مسألة أن هذا التأخير في سداد المديونيات سيؤثر عليك مستقبلا. هنا علقت لينا عبد الله على إكس وقالت إن ما لا يستوعبه البعض هو أن التأخر في سداد المديونيات ينعكس على السجل الائتماني، وبالتالي على فرص الحصول مستقبلا على تمويل أو بطاقات ائتمانية. كتب سالم مشاط: أنت الآن صغير وتتساهل في مسألة السداد في الوقت المحدد، لكن مستقبلا ستكون مسؤولا وهناك وظائف ربما تستبعد منها بسبب سجلك الائتماني. وهنا تحديدا الآراء مستمعين انقسمت بين مؤكد ومشكك. كيف شركات التوظيف ستعرف سجلك الائتماني في سما أصلا؟ للحديث أكثر في اتصال هاتفي ينضم إلي ركان رحيمي، مدير العلاقات العملاء والمبيعات في أحد البنوك. أستاذ ركان أهلا بك معنا.
2: يا أهلا وسهلا بك أستاذة أثير، مساء الخير عليكم.
1: مساء النور. يعني سأبدأ معك من الجملة التي انتشرت تحت الفيديو: ما عليك، ما يسوون لك شيء، سدد على مهلك. حقيقة ماذا يمكن أن يحدث لشخص توقف عن سداد أقساط اشتري الآن وادفع لاحقا؟
2: يتم تسجيل عليه يعني في سمة وما يقدر يأخذ منتجات مرة أخرى.
1: نعم،
2: يعني حيمنع نفسه بنفسه من المنتجات، من حتى اشترى الآن وادفع لاحقا.
1: نعم.
2: من بطاقات ائتمانية عن طريق البنوك، من تمويل عن طريق الجهات التمويلية، بسبب التأخير في السداد أو التعثر.
1: نعم، يعني مسألة سيتسجل في سمة أو سيكون في سمة، هناك فيدباك من الناس يتساءل يعني هل كلنا يعني مسجلين في سمة، ولكن يختلف الأمر وفقا لي
2: حاليا.
1: نعم تفضل. أيوة.
2: حاليا عذرا، حاليا السجل الائتماني هو السيرة الذاتية للمستفيد لدى الجهات التمويلية.
1: نعم.
2: فالطبيعي أنه كلنا نبغى نخلي السي في حقنا أو السيرة الذاتية دائما في أفضل صورة عشان ال

0: الجهات التمويلية تتعامل معنا بشكل دائم.
1: نعم، وبالتالي يعني المشكلة مو أنه أنت موجود في سمة، يعني كلنا في
0: لا
1: سمة، لكن
0: كلمة
1: ما
0: أن أنت
1: الذي
0: موجود في
1: يقول
0: نعم
1: تاريخك
0: نعم
1: أو سي في كما ذكرت في
0: أيوة.
1: سمة؟ نعم
0: يعني حاليا النظام المالي في المملكة عندنا صار جميل جدا ومتطور ورائع. كل شيء يتسجل عليك، انتظامك في السداد، تأخيرك، إيش المنتجات اللي عليك، هذه كلها تعطي الجهة التمويلية الأخرى
1: نعم
0: الفيدباك إذا أنا أعطيك أو ما أعطيك تمويل أو منتج
1: نعم.
0: ائتماني على حسب أنت تعاملك السابق.
1: نعم، وبالتالي نحتاج يعني نفصل شوية في هذا الأمر أستاذ ركان، في مسألة أنه هل يظهر الأمر بالطريقة نفسها إذا الشخص مثلا متعثر أو الشخص مثلا تأخر لشهر أو شهرين مثلا؟
0: صحيح، يبين لو متأخر أو أو متعثر. يعني حتى التأخير يضر، يعني طبعا أن التأخير ضرره مو زي التعثر اللي ما يسدد، ينقص شوية من النقاط في السجل الائتماني في التقرير حقك. التقرير كل ما كانت النقاط أعلى كل ما طبيعي كان أفضل لك في الحصول على المنتجات الائتمانية.
1: نعم، نقدر نعرف متى يتحول من متأخر إلى متعثر؟
0: أكيد، يعني لكل منتج له مدة معينة في السداد.
1: صحيح.
0: يعني أنت بعد 5 أيام 6 أيام ممكن يكون أنت متأخر عن السداد، بس أنت فيها شهر أنت كده تعثرت لأنه في قسط راح عليك.
1: نعم.
0: وراح المدة حقته للسداد.
1: وبالتالي في نقطة مهمة عن ماذا يحدث للسجل بعد السداد، يعني فورا إذا سددت وكأن أي شيء لم يكن ولا يبقى هناك مثلا؟
0: لا يا سلام عليك، يعني أنك ترجع ترفع نقاطك يحتاج له وقت.
1: نعم،
0: يحتاج وقت من السداد المنتظم في الوقت أو يعني المبكر كمان عشان ترجع ترفع النقاط حقتك للرقم المطلوب بشكل أفضل. يعني
1: نعم، البعض يقول مثلا عشان أرفع النقاط أستاذ ركان ممكن أقفل مثلا البطاقات الائتمانية اللي علي أو أبدأ أسدد، ولا كيف يكون رفع النقاط؟
0: صح، ينتظم في منتج أو أكثر، سواء كان اشتري الآن وادفع لاحقا، في الانتظام في السداد للبطاقة الائتمانية بمبالغ، يعني يرجع ينتظم. يعني في عملاء ومستفيدين يعني يتوقع أنه بعد شهر أو أسبوع خلاص أنا رجعت منتظم، خلاص يلا يا جهة الجديدة أعطيني تمويل. لا، يحتاج وقت، يحتاج وقت لأن النقاط لازم ترتفع. ولما يكون متعثر بشكل كبير أو عنده تأخير كثير النقاط يعني تنخفض، ورفع النقاط يعني يحتاج له وقت. يعني
1: نعم، ونفهم أنه نعم. المعلومات السلبية ممكن تجلس لفترة يعني
0: طويلة.
1: هل نعرف مثلا عدد السنوات؟ أنا في فيدباك عندي يقول 5 سنوات، بس ما غير متأكدة من المعلومة.
0: على حسب بعض التعثرات وإيش كان نوع التعثر.
1: نعم، يعني تعطينا أمثلة أستاذ ركان؟
0: يعني لو متأخر أو يعني كمان بسبب على حسب السبب.
1: نعم.
0: لو إنه أمتنع عن السداد وماخذ منتج تمويل هنا ممكن يجلس فيها 5 سنوات.
1: نعم، طيب من واقع عملك أستاذ ركان، ما هو أكثر شيء يأثر على سجل الناس الائتماني من زاوية أنه يعني أكثر سبب في جعل السجل سيء، يعني مثلا متعثر في فواتير ناسيها
0: التأخير؟
1: ولا...
0: نعم نعم نعم نعم بالضبط، يعني التأخير وعدم السداد لشركات اشتري الآن وادفع لاحقا، هذا يأثر. الناس تحسب أنه ما يأثر لأنه مبالغه بسيطة.
1: نعم.
0: الآن حتى يعني لو قسطك كان 100 ريال وانت تتأخر فيه يأثر.
1: نعم.
0: يعني الناس تتساهل لأنه مبلغ بسيط، لكن هو منتج.
1: نعم، طيب
0: هو منتج ائتماني.
1: البنوك كيف تقرأ السجل الائتماني؟ يعني تقرأ آليا أم يعني كيف يكون؟
0: قراءة آلية. قراءة آلية. خلاص
1: يعني...
0: ما قلت لك أنا السجل كل الآن جميع الجهات التمويلية عندها صلاحية أنه تسحب السجل الائتماني حقك وقت رفع أي طلب ائتماني لك.
1: نعم.
0: تمويل أو بطاقة أو اشتري الآن أو ما إلى ذلك، على طول يطلع على السجل الائتماني حقك.
1: نعم.
0: كانت النقاط ممتازة وسجلك ممتاز يمشي الطلب على طول.
1: نعم.
0: لو في أي شيء راح يجي مسج للموظف إنه والله في عنده تأخير، سداد، عدم، لا يطابق الشروط والأحكام، يصير الموظف هنا يعرف ما هي شيء، يسأل العميل يفهم إيش الشروط والأحكام اللي شيء المنطبقت.
1: نعم. في نقطة تحديدا هي التي أثارت أيضا الجدل بين الناس، مسألة إنه جهات التوظيف ممكن يعني تحصل على معلومات عن السجل الائتماني، هل هذه المعلومة صحيحة؟ عندك خبر عنها؟
0: وهذه المعلومة يعني أنا الآن أسمع بها، لكن قد يكون إنه الجهة تبي تتعرف على موظفها أكثر.

0: فعالية السداد بحيث أنه هو ينتقل الموظف المناسب للشركة، فبيعرف هو كيف آلية سداده في الأساس، فيطلع ممكن على آلية السداد، لأنه ممكن أنت موظف عندي أنا مسوي تعاقد مع جهة تمويلية، أنت أخذت من عندهم تمويل ما سديته، أنا يأثر على الشركة ككل. فأنت ممكن كفرد تأثر على المجموعة مستقبلا، فأنا ما أبغى هذا الفرد اللي ممكن يأثر على المجموعة في المستقبل.
1: نعم، وبالتالي حتى حجة البعض مثلا أنه لا أنا راتبي كثير أو أنا راتبي عالي، فبالتالي فرص حصولي على مثلا القرض ستكون عالية، لا هي المسألة متعلقة أكثر بالانتظام مثلا في السداد والسجل الائتماني.
0: نعم نعم نعم، الآن كل شيء في السجل الائتماني، هذا اللي قلت لك الجميل الآن في النظام المالي بالتطور، كل شيء في السجل الائتماني حقك. السجل الائتماني يعني الكثير لجهات التمويل الآن.
1: وبالتالي من واقع عملك أيضا مسألة المخاطرة الائتمانية التي يعني يتساهل فيها البعض، مسألة أنه اشتري الآن وادفع لاحقا أو الحصول على التمويل بسهولة، يصبح هو أسلوب الحياة، ولا هذا الشيء يخدمكم كمثلا بنوك؟
0: يعني هو يعني أصبح أسلوب حياة الآن، يعني مثلا شيء ممكن ب500 ولا أقل أو ما إلى ذلك، مبالغ ممكن تندفع على طول، يعني مبالغ بسيطة خلينا نقول بدون تحديد، يصير نتساهل ناخذها، اشتري الآن وادفع لاحقا، تأثر عليك في التمويل اللي أنت حتاخذه لأنها صارت سهلة.
1: نعم، هل في بعض الحالات مثلا كان هناك خطأ في التقرير اللي هو ظاهر في السجل الائتماني، والبعض مثلا راجع، أو يعني نادرا ما تحدث مثل هذه الأخطاء؟
0: هذه ممكن تكون يعني تابعة للجهة اللي عندها السجل الائتماني، إن في حصل خطأ أو ما لا ذلك، ولكن هو الآن يعني صار متحدث بشكل دائم، يعني ما مو لدينا احنا، لدى جهات التمويل، لدى الجهة المسؤولة عن السجل الائتماني.
1: نعم، واذا كان هناك مثلا شخص يستمع الينا وهو لديه هذه المشكلة، متعثر في اكثر من شيء، بماذا تنصح وكيف يبدا مثلا التعامل للتحسين سجله؟
0: اول شيء صحيح، اول شيء يسدد المتعثر. نعم، لانه لو اخذ جديد ولسه في متعثر،
1: طب يبدا بالمبالغ الاكبر الاكثر ولا بالمبالغ البسيطة؟
0: هو الطبيعي انه يبدا يقفل على الاقل البسيط عشان يقدر يقفل الاكبر، لكن هو المبالغ مو هي اللي تحكم على عدد المنتجات. يقفل يعني لابد يقفل التعثر ويبدا ياخذ منتجات ما يعني ما يتعثر فيها، ينتظم. لابد يحسن السجل بهذه الآلية.
1: نعم، شكرا لك مدير علاقات العملاء والمبيعات الاستاذ ركان رحيمي، شكرا لك.
0: شكرا لكم، شاكر للاتصال.
1: فاصل قصير مستمعينا ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
7: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. وبن قاسم وستيك بن قاسم اجتاح منصات التواصل خلال الأيام الماضية. بالنسبة لمتابعي بن قاسم، فكرة التغميسات أساسا والتجارب غير المألوفة ليست جديدة، يعني جزء من المحتوى الذي يقدمه بن قاسم يعتمد على

0: على تقديم اللحم والستيك بطريقة استعراضية، تجربة خلطات وأفكار تجذب المشاهد. لكن تغميس اللحم بالشوكولاتة نوتيلا تحديدا هذه المرة نقل الموضوع إلى عالم آخر أو قضية أكبر، قضية الهدر الغذائي. جمعية إطعام كتبت في حسابها على منصة إكس: في الوقت الذي تتكاتف فيه مؤسسات المجتمع وأفراده للحفاظ على الموارد الغذائية من الهدر، تأتي مثل هذه الممارسات لتنسف كل شيء تحت ذريعة التفاعل. وقالت إنها تشجب هذه السلوكيات وتنادي بحماية نعمة الغذاء من العبث. التغريدة حتى آخر لحظة يعني شاهدتها فيها تجاوزت 12 مليون مشاهدة. الآراء في الحقيقة منقسمة، فريق يعني قال إن هذا من صميم دور جمعية إطعام، يعني إذا لم تتحدث هي عن مسألة الحفظ للغذاء فمن الذي سيتحدث؟ لكن فريق آخر رأى أن الجمعية بحجم إطعام دخلت في مواجهة شخصية مع شخص واحد. يعني اليوم في فيدباك مستمعينا نحاول معرفة هل الطريقة التي اختارتها الجمعية للاعتراض كانت اتصالا مؤسسيا ناجحا، وماذا عن رأي المتخصصين في صناعة المحتوى المتعلق بالأكل؟ فيدباك الناس، يعني سأخذ فيدباك فرج الذي يعني يعتبر في زاوية مختلفة. قال إن الشيف أساسا المشهور اليوم ليس مجرد شخص يطبخ، هو صانع محتوى أيضا، وكثير من مشاهير الطبخ العالميين يفعلون هذا الأمر. عبر أو في الاستوديو ينضم إلينا الشيف خليل عويس، استشاري إدارة المطاعم وفنون الطهي. سأبدأ معك فورا من فيدباك الذي يعني تحدث عن الأمر، يعني أنت تنتقد هذا الأسلوب من فترة، لكن فيدباك الناس يقول هو صانع محتوى طبيعي أنه سيتصرف بهذه الطريقة.
1: أي نعم أكيد طبعا صانع محتوى، طبعا هو من حق أن يسوي أي طريقة، بس حنا نتكلم وسبق برضو الانتقادات كانت على الهدر الغذائي. لأن شخص مثلا زي بن قاسم عنده عدد متابعين ما شاء الله تبارك الله، فالمفروض أنه يرسل رسائل تكون أفضل.
0: نعم.
1: وأقوى. وأفضل بسبب الجمهور، لأن دائما الجماهير أنت مو عارف من اللي يتابعك من طبقات المجتمع. فعشان كذا دائما الأمانة في مرتين أنا كم مرة انتقدت، والمرة الثالثة هذه أنت لازم ترسل رسائل، يعني مهما صناعة المحتوى عندك أنت لازم ترسل رسائل تكون يعني هادفة، حتى لو بتصلح تغميس الشوكولاتة. أنا ما عندي مشكلة على تغميس الشوكولاتة أو تغميس المايونيز أو أي شيء، بس أنا عندي على الكمية اللي قاعدة تهدر يوميا. بما أنك أنت سويت كمية هدر وطلعتها في الإعلام، هنا أنا أشوف أن من حق أن كل شخص يبدي رأيه.
0: بالحديث تحديدا عن مسألة الهدر، هناك من قال أنه لماذا اجتزأتم كلام شيف بن قاسم؟ يعني هو مثلا قال أنه ما في شيء يهدر، هذه الكمية أنا سأستخدمها. كشيف شيف خليل كيف ممكن يستخدمها؟ هل فعلا سيستخدمها؟
1: لا مستحيل.
0: كيف الطريقة؟
1: مستحيل مستحيل أن يستخدمها، بسبب أن الكمية الكبيرة الشوكولاتة دخل فيها كمية اللحم، واللحم هنا بيكون فيها عصارة، بيكون فيها دم، بيكون فيها بكتيريا، فهذه كلها راح تتوثنا في الشوكولاتة. عشان كده دائما احنا نتكلم اذا انت بتسوي ممكن تاخذ لك جزء بسيط وتدهن مثلا اللحم عن مثل الزبدة، يعني تقريبا 400 جرام 500 جرام. انت هنا تكون سويت محتوى، استخدمت الشوكولاتة، والشيء الثاني ما اهدرت.
0: يعني تقول شيف خليل هو مستحيل حيقدر يستخدم
1: مستحيل.
0: هذه الكمية.
1: صحيح.
0: يعني الجملة هذه اللي قالها فقط لتهدئة الناس.
1: صحيح، هذه الجملة قالت تهدئة الناس. نعم. بس الناس المختصين عارفين ان الكمية الشوكولاتة هذه مستحيل.
0: هل لأنها شوكولاتة؟ يعني لو كانت تغميسة شيء آخر كان ممكن يغليها مثلا يرجع يستخدمها؟
1: لا، أي تغميسة، أي تغميسة بالضبط، أي تغميسة يدخل فيها اللحم هنا الوقت بيكون فيها سابق تسوى بالفيمتو بالبيض.
0: صحيح.
1: بالمايونيز. هذه كلها عطو لازم ترمى. فالمفروض أنه يكون المحتوى هادف أكثر من الطريقة اللي قاعد يصلحها.
0: طيب.
1: حتى حنا شفنا المحتويات للأجانب اللي يصلحونها بذا مهم مستخدمين الكميات الكبيرة من هذه
0: وهذا
1: الأشياء.
0: رجعنا نقطة إن هو يعني صانع محتوى، فهو يجذب الناس مثلا بهذه الطريقة التي يقوم بها. يعني في مسألة تحديدا أنه أنت تقول أنه عليه أن يقدم رسائل شيف خليل، طيب ألا نستطيع مثلا أن نراهن على وعي الناس؟ يعني طبيعي أنا شفته أحضر هذه السطلين الكبيرة في البيت ما رح أسوي نفس الشيء، يعني أنا كمشاهد أو متلقي أنا فاهم أنه هذه بس للشو مثلا.
1: بالضبط، للأمانة إحنا شفنا وعي الناس أغلب في التغريدات اللي ترفض هذا السلوك. لأن بصراحة وأنا جد الأمانة مبسوط، لأن الأغلب كان على طريقة الكميات.
0: نعم.
1: يعني أنت بتستخدم 6 كيلو شوكولاتة تقريبا على 500 أو 600 جرام لحمة، لا هنا يكون في هدر.
0: نعم.
1: ويكون الرسالة اللي أنت قاعد توصلها فقط للترند، وبعدين ثم راح ترمى. حتى بعدين شفنا يوم قدم الاستيك ما كانت بالطريقة اللي الناس متوقعينها، يعني أنت تتكلم
0: كيف على يعني ما كان بالطريقة،
1: يعني طعمها ما كان معجب للمثلا

0: للاستضافه
1: بالضبط للاستضافه. فهذه الاشياء هي كلها تاثر. فانت كصانع محتوى المفروض قبل اي خلطه انك انت تدرسها وتجربها على عينات جدا بسيطه ثم تذوق ثم تصلحها عادي بالكميه الكبيره. حلو. واذا جينا احنا نتكلم على الكميات الكبيره مش الكميات اللي فعلا يكون فيها هدر. دائما احنا جزء من صناعه المحتوى او جزء من الشيفات ان دائما نستخدم اشياء تكون على قد الطبخه. هنا بالعكس اكون انا قدمت صناعه محتوى والشيء الثاني انا ما هدرت لان مهما كان احنا شعوب مسلمه وعندنا الهدر يعتبر عندنا
0: يعني في ايضا اتهام اخر للمطاعم شيف خليل او الاشخاص الذين يدافعون. يعني انا انقل الصورتين الاشخاص الذين يدافعون مثلا عن الطريقه او ما قام به بن قاسم تحدثوا عن انه اساسا هناك هدر في المطاعم يعني وربما لا يصور لكن هذا الامر فقط لانه مصور تم الالتفات اليه. يعني حتى كان في اتهام لبعض يعني صانعي المحتوى ايضا والشيف او في المطاعم مثلا البوفيه المفتوح يعني اشاروا الى هذا الامر انه كله فيها هدر.
1: لا شوفي في الهدر في نوعين.
0: نعم.
1: في الهدر يكون من نفس العميل هنا المطعم ما له دخل. يعني اذا انت عميله دخلتي مثلا بوفيه مفتوح وخذيتي شيء اكثر من احتياجك فهذا المطعم هو ما له دخل.
0: نعم.
1: المطعم عنده الكميات اللي راح يقدمها. صار الان الحمد لله الجمعيه وحتى احنا تقريبا في كذا حلقه سابقه وجلست معك وكلمتيني على موضوع جمعيه اطعام وقلت لك ان شاء الله ان دورهم يتفاعل اقوى واقوى وان شاء الله ان رسالتنا تكون وصلت وانها تفاعل مع تغريده بن قاسم. فجمعيه اطعام هي تيجي مثلا انت عندك مثلا مناسبه عندك مثلا ذبيحه على 5 صحون عندك 3 صحون تم الأكل وباقي فيها بقايا. جمعية أطعام لا هي تروح للصحنين اللي ما لمس هنا تأخذ الصحنين وتأخذ الصحنين وتبدأ ترتبه في صحون. أما الأكل المتبقي من العملاء هنا العادة دام الجمعية طبعا هذا اللي أنا شايفها الجمعية ما تلمسها.
0: فهنا وين يروح هذا الأكل؟
1: خلاص هذا يرمى هذا يرمى دائما حنا في المطاعم.
0: ممكن يكون فيها هدر شيف خليل يعني ممكن مثلا الناس تأكل كميات بسيطة لكن يبقى
1: بالضبط. بس مثل ما قلت لك الهدر يكون عن طريق العميل وليس يكون عن طريق المطعم. أنت إذا دخلتي مطعم أو دخلتي بوفيه وخذيتي فوق الحاجة عندك وأكلت منه ورميتيه هنا خلاص لا جمعية إطعام ولا المطعم راح يأخذه. يا تأخذينه معك أو يرمى. هذا الهدر كل العميل. أما المطاعم لا المطاعم صار خلاص إحنا عارفين أنا عندي والله 500 شخص أنا عارف 500 شخص كم رز يكفيهم كم لحوم. هذه الأشياء صارت ما فيها هدر ذيك الدرجة في المطاعم. دائما المطاعم الهدر يكون سبب العملاء. إن
0: طب ماذا عن الهدر الموجود في المطعم المخفي اللي هو ما في وصول للناس في فقط الشيف ومن يعملون في المطبخ؟
1: أغلب الهدر اللي موجود دائما إحنا نتعلم. مثلا اليوم صار عندي هدر مثلا لحم 5 كيلو
0: نعم
1: اليوم الثاني لا أنا دائما أخفف الكمية لأن الهدر مهما كان صار في هدر راح يتحاسب فيه الشيف. عشان كذا
0: يعني صرفيات
1: بالضبط في صرفيات. عشان كذا تلاقي دائما المطبخ أو المطاعم حذر جدا في الهدر وأن الهدر ما يكون مقصود. يختلف عن مثلا صناع المحتوى اللي مثلا يشتري بكميات كبيرة ويشتري شغلات كثيرة ويهدر براحته ويرمي براحته ويرجع مرة ثانية نفس الطريقة.
0: أنا يعني لفتني تغريدة بالأمس يعني وأنا أتصفح حسابك شيف خليل ذكرت إنه في فرق ما بين الشيف وما بين صانع المحتوى.
1: صحيح.
0: أنت تصنف بن قاسم كشيف ولا كصانع
1: محتوى؟ لا كصانع محتوى. تقريبا أغلب الشيفات الموجودة عندنا للأمانة السوشيال ميديا كلهم صناع محتوى ليس شيفات. الشيف إنه هو تسلسل في أماكن مهنية. أخذ ترقيات أخذ حوافز 20 سنة 15 سنة 18 سنة. بس الأغلب إنه مثلا يعني شوية متابعين وكم
0: حققوا شهرة أكثر منكم كشيفات
1: بالضبط أكيد لأن الشيفات أغلبهم خلاص يعني ملتزمين في المطابخ يعني ما يكون عندهم الوقت الكافي أن يبدون مثلا يصورون أو يبدون مثلا رغم أن في شيفات سعوديين كثير وعرفهم في الفنادق للأمانة لو طلع بيكسرون الدنيا. بس المشكلة أن الأوقات مهم موجودة عندهم.
0: نعم. كيف ترد على اللي وصف الأمر بأنه غيرة مهنية؟
1: لا لا مو غيرة مهنية بالعكس. فالشخص مثلا يوم يشتغل مثلا 18 سنة 20 سنة في المطاعم ويتعب يوصل لنجاح على اسم معين مثلا إكزيكتيف شيف صعب أن الشخص عنده مثلا عدد متابعين وسوى كذا طبخة وقال أنا شيف. كلمة الشيف هذه لا هذه كلمة شيف تزعل شيفات كثير لأنه مو أي شخص يأخذ هذا الكلمة. الكلمة هذه كلمة شيف أنت لازم تجري وراها لازم تأخذ عن طريق المهني وليس تأخذ عن طريق مثلا كاميرات أو متابعين.
0: نعم. شكرا لك الشيف خليل عويس استشاري إدارة المطاعم وفنون الطهي. شكرا لك. ما زلنا مستمعين في ذات السياق نذكر يعني بما قام به شيف بن قاسم وهو تغميس الستيك بنكهات مختلفة لكن كما تابعنا في عطلة نهاية الأسبوع غمس أنه

0: تلا بالستيك، وبالتالي وجدنا تغريدة من جمعية إطعام أو ما يعرف ببنك الطعام السعودي، هو مؤسسة غير ربحية، كتبت تغريدة في حسابها وذكرت أنه في الوقت الذي تتكاتف فيه مؤسسات المجتمع وأفراده للحفاظ على الموارد الغذائية من الهدر، تأتي مثل هذه الممارسات. طبعا يقصد بها الفيديو الذي نشره الشيف بن قاسم، ذكرت لتنسف كل شيء تحت ذريعة التفاعل، وأنها تشجب هذه السلوكيات وتنادي بحماية نعمة الغذاء من العبث. طبعا كما قلنا انقسمت الآراء في هذا الأمر يعني في أكثر من سياق، منهم من يعني انتقد الجمعية وقال إنه تجربة الطبخة غريبة بكميات محدودة يصعب اعتبارها نموذجا صارخا للهدر، وأن الأجدر توجيه الجهد إلى صور الإسراف الأكبر. كانت هذه تغريدة لعبد العزيز. أما عبد الله الجريدي قال إطعام من حقكم التوعية والاستنكار، لكن ليس من حقكم بحسب رأيه اجتزاء الواقع، وأشار إلى أنه الشيف ذكر أو بن قاسم ذكر أنه لاحقا سيستفيد من هذه التغطيسات. لنناقش الأمر من زاوية الاتصال المؤسسي نرحب بالدكتور فؤاد بوغس، مستشار وأكاديمي في الإعلام والاتصال المؤسسي. أهلا بك معنا الدكتور فؤاد.
1: أهلا وسهلا، أهلا بالأخت عصير، وأمسي عليك وعلى الأستاذ خليل على السادة المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا بك معنا دكتور. يعني نسألك في البداية، الطريقة اللي اختارتها الجمعية للاعتراض تراها كانت اتصالا مؤسسيا ناجحا؟
1: طيب يمكن قبل ما أخش في الإجابة على هذا السؤال عندي نقطتين يعني
0: تفضل
1: عنها. في البداية قضية الهدر الطعام هي قضية مهمة جدا، شاطرها مهمة، وأيضا قضية وطنية. أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في 2025 انخفاض منتشر الفقر والهدر الغذائي في المملكة من 33 تقريبا إلى 28. يعني هذا الأمر كلنا متفقين عليه. نجي للمؤثر وصانع المحتوى بن قاسم. حقيقة أنا من الناس اللي يعجبني محتوى، وحتى الجزء اللي ظهر هذا عبارة عن برنامج عنده في السوشيال ميديا اسمه حلقة السبت، بيجيب فيها ضيف وخلي الضيف هو اللي يختار طريقة التغميس اللي هي الستيك ده كيف يتغمس، بيش المحتوى المواد اللي يعني يغمسها. طبعا في ستيكات تطلع جيدة وغير جيدة، وشوف كم مرة يعني حتى الضيف ما عجبوا الستيك. خلينا نرجع لسؤالك. حقيقة يمكن الجمعية وفقت في خلق النقاش، وفقت في صناعة الترند، وفي التوقيت أيضا، ولكن أنا بس ملاحظتي عليها هو موضوع مستوى النبرة الاتصالية. يعني استخدام بعض المصطلحات مثل تنسف جهود المجتمع، عبث العابثين، أيضا فيها إشارة إلى وزارة الإعلام وهي تنظيم الإعلام. فحسيتها أكثر كأنها شكوى وليس يعني يعني كان ممكن يعني تصاغ بطريقة أخرى بشكل ليس على يعني طريقة التشهير أو بهذه الطريقة. يعني
0: نعم، يعني ترى أنه الفكرة بحد ذاتها صحيحة، لكن يعني حديثك عن النبرة
1: ذاتية يعني
0: قلت ماذا؟ لم أسمع المفردة.
1: قلت الفكرة ذكية، ولكن ما قلت صحيحة،
0: وليست كل فكرة ذكية صحيحة. يعني يعني سنقول هي كانت خاطئة، إذا لم تكن صحيحة عكس الصحيح خاطئ وليس ذكي.
1: أنا ما أقدر أصنف، فلما نسير في مجال الإعلام نحن مجال نسبي، فما نقدر نقول صحيحة وخاطئ.
0: نعم.
1: هذا يمكن يرجع إذا نحطها على يعني النظريات، ولا إذا نحطها على رأي الجمهور، فهنا ما في شيء ممكن شيء أشوفه خاطئ الناس يعجبهم. صح ولا لا؟
0: نعم صحيح.
1: أي.
0: طيب
1: نجي
0: تفضل.
1: أكمل. بن قاسم ما شاء الله مؤثر، يعني عنده 4 مليون متابع.
0: نحن لا نريد أن نتحدث عن يعني بن قاسم كشخص، أو يعني نحن نتحدث عن ما قام به، والآن حديثنا تحديدا عن جمعية إطعام، عن الرسالة المؤسسية التي يعني يعني تحدثت بها. أنت وصفتها بأنها ناجحة، لكن ربما المفردات كما أشرت إليها. طيب هي نجحت في ماذا؟ نجحت في تسليط الضوء على الهدر مثلا، أم يعني في ماذا كان النجاح؟
1: النجاح في تسليط الضوء على الهدر، النجاح أيضا في تعريف بالجمعية. يمكن في ناس كثير ما سمعوا الجمعية، يعرفوا أنه في جمعية

0: يعني نجاح كنجاح وصول كان جميل جيد. يعني قدروا، انت الان قلتي في 12 مليون
1: نعم.
0: يعني تفاعل على التغريده، فكلهم عرفوا سمعوا جمعيه اطعام. انت في ناس ما تعرف جمعيه اطعام رغم
1: نعم.
0: انها هي معروفه يعني، ولكن هذا لفت انتباه. ولكن انا شايف برضو من الشغلات، بن قاسم متابع يعني شخص عنده 4 مليون متابع بس في منصه واحده، ويمكن اكثر من
1: نعم.
0: اكثر
1: طيب
0: من كذا في المنصات
1: الآن
0: الاخرى.
1: إذا تعرض الشخص مثلا ل يعني مسألة من هذا النوع، أنه كان في مثلا يحتاج أن يتدخل باتصال مؤسسي مثلا لنقل ناجح، كيف يمكن أن يتصرف؟
0: كشركة ولا كمؤسس؟
1: كأي شخص مثلا يتعرض لهذا الأمر، كمؤثر مثلا كان هناك حوار أو خطاب تداخلت فيه الآراء وفيدباك الناس فيه كان مختلف، يعني هل يصمت أم مثلا يرد؟ كيف ممكن يكون
0: لا
1: الرد؟
0: اوكي، سؤال جدا جميل. انا افضل انه هو من مصعد الحرب او النقاش ده، بالعكس نكسب، نكسب بعض. اذا كان هم يعني احنا في الاصل الجمعيه وال بن قاسم يعني نيتهم طيبه، فهو ممكن بالعكس يقدر رساله الجمعيه وكذا، وممكن يعني بعدها يوضح. هو الان قال اللي ما في شيء يهدر،
1: صحيح.
0: فيوضح ويثبت هذا الشيء. حتى ممكن ترى حتى الموضوع الهدف ممكن هو ما يستاكل ممكن بعض الشغلات يعني، لكن ده ممكن يعني تدويره بشكل اخر استفاد منه للسماد او للحيوانات. ولكن عليه انه يثبت، وانا اشوف لو ممكن سوى حركه تكون حركه ذكيه ويكسب ايضا الجمعيه، جمهور الجمعيه والناس اللي يتكلموا، ممكن بعد كده يسوي شراكه مع
1: نعم.
0: الجمعيه، ممكن تستضيفهم.
1: وضحت
0: فهذا
1: الفكرة.
0: اتوقع يكسب يعني هذا، وينهي الموضوع النقاش ده والجدل والامور دي كلها.
1: وضحت الفكرة، ومن الرائع يعني لفتك، لأن الأمر ممكن لا يكون للأكل وإنما قد يعني يعاد تدويره أو استخدامه بطريقة مختلفة. شكرا لك المختص في الاتصال المؤسسي المستشار والأكاديمي في الإعلام والاتصال المؤسسي الدكتور فؤاد بوغس، شكرا لك. مستمعينا في فيدباك، فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
3: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
6: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
7: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
6: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
8: في الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
6: من السياسة إلى الاقتصاد،
9: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
6: إلى الرياضة،
10: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 24.
6: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
11: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
6: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عليكم.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا، وإلى ملفنا الثالث ننتقل إلى مصر. بدأت القصة بوصفة طبية عادية لطفلة تدعى مكة، كانت تعاني من التهاب في الحلق، لكن عند وصف أو صرف الوصفة الطبية من الصيدلية حصلت على

0: مخصص لعلاج الصرع وليس الدواء الذي من المفترض أن تحصل عليه أو كما ذكروا الموصوف لها. بعد تناول الدواء أصيبت الطفلة بتسمم دوائي حاد وتشنجات وفقدان مؤقت للوعي وأيضا شلل جزئي، ونقلت على أثر هذا الأمر إلى العناية المركزة. تحسنت حالتها لاحقا وفقا للأسرة مع استمرار بعض الأعراض العصبية وأثار الدواء. القصة مستمعينا تعيد السؤال حول أخطاء قراءة الوصفات الطبية أو أخطاء وصفها. كيف يمكن لدواء مختلف تماما أن يعطى لمريضة مصابة فقط بالتهاب في الحلق؟ فنحن نفتح هذا الملف لليوم. عبر زوم ينضم إلينا الدكتور علي فارس التبيناوي، استشاري الصيدلية الإكلينيكية. أهلا بك معنا دكتور علي.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا،
0: نسعد بتواجدك معنا.
1: الجميع.
0: ونسألك دكتور علي، كيف يمكن أن تحدث الأخطاء الدوائية؟ يعني لو كانت مثلا كسلسلة يمكن أن يحدث الخطأ هنا أو هنا أو هنا، لو تشرح لنا هذا الأمر.
1: طيب، بالنسبة للأخطاء الدوائية، أخطاء الدوائية ممكن تكون في مراحل مختلفة، يعني قد تكون في مرحلة الوصف أو قد تكون في مرحلة وصول الوصف للصيدلي وعمل التأكد من الوصفة، وقد يكون الخطأ أصلا في طريقة الإعطاء. ففي مراحل متعددة بالوصفة،
0: نعم،
1: قد يحدث في أي مرحلة من هالمراحل هذه خطأ دوائي.
0: نعم، إذا أخذنا المرحلة الأولى أو مسألة الوصف، قديما كان دائما يشار للأطباء بفيدباك كذا فكاهي أنه دائما خط الطبيب لا يقرأ، لا أحد يستطيع أن يفك خط الطبيب. فربما كانت واحدة من الأخطاء هي مسألة قراءة الدواء الذي يكتب الطبيب. هل نستطيع أن نقول أنه هذا الخطأ ما زال موجود، ولا مع التحول الإلكتروني والرقمي لم يعد هذا الخطأ موجودا؟
1: وللأمانة هذه نقطة جدا مهمة. يعني عندنا دراسة سابقة نشرت، سويناها في تقريبا حوالي العيادات الخارجية لأحد المستشفيات الحكومية، من ضمن 1000 وصفة كانت مكتوبة بخط اليد ما كان فيه ولا وصفة مكتملة الأركان من 1000. فللأسف الوصفات الورقية، وأعتقد المشكلة اللي صارت حتى في مصر الآن، لأنه الوصفة كانت ورقية،
0: صحيح، مكتوبة بخط اليد.
1: فالوصفات الورقية فيها حدوث، نسبة حدوث أخطاء دوائية بشكل أكبر. احنا الحمد لله، يعني بالنسبة للمملكة أغلب المستشفيات الآن صارت إذا مو كلها إلكترونية،
0: نعم،
1: لكن هل السؤال أنه ما يصير فيه أخطاء بالوصفات الطبية؟ قد يحدث، لأنه الدور مو هو أو الخطأ خطأ الوصفات الطبية
0: نعم
1: مو بالضرورة بس يكون
0: صحيح.
1: بالكتابة،
0: يعني ربما حتى
1: قد يكون
0: مسألة
1: مثل
0: إنها إلكترونية فتحت مجال مثلا لأخطاء أخرى، يعني مثلا قد ينقر على شيء آخر غير المقصود أو شيء من هذا
1: صحيح،
0: القبيل يعني.
1: أو قد يكون التشخيص غير صحيح، التركيز أو الجرعة اللي أدخلها الدكتور تكون خاطئة، أو كذلك الصيدلي ما يتأكد. يعني حنا عندنا تقريبا 5 أمور رئيسية لازم حتى الصيدلي أصلا يتأكد منها،
0: نعم،
1: اللي هو المريض الصحيح، الفايف رايتس نسميها، اللي هو المريض الصحيح والدواء الصحيح والجرعة الصحيحة والوقت الصحيح وطريقة الاستخدام.
0: نعم، وأحيانا يعني نلاحظ مسألة مثلا أنه الزحام في بعض الصيدليات أو غير ذلك ربما يجعل البعض يعني يخطئ في شيء ما. أنت في حديثك دكتور علي ذكرت أنه ولا واحدة من 1000 وصفة كانت مكتملة الأركان. إيش يعني مكتملة الأركان أساسا؟ يعني كيف المفروض أنه تكتب الوصفة؟
1: طيب، الوصفة فيها مثلا اسم المريض، وزن المريض، عمر المريض، الجنس ذكر أو أنثى، خصوصا للحوامل، عندك كذلك الدواء، الجرعة، طريقة الإعطاء، عدد التكرار، المرات، اسم الدكتور،
0: نعم،
1: التوقيع أو الختم. هذه هي أركان الوصفة. فلما روجعت من ضمن 1000 وصفة طبية ما وجدنا وصفة واحدة مكتملة الأركان كاملة.
0: نعم،
1: يعني الحمد لله تحولت، يعني خصوصا المستشفيات وزارة الصحة بشكل أكبر
0: نعم،
1: أو المنشآت عندنا بالمملكة إلى الوصفات الإلكترونية. لكن
0: صحيح،
1: كذلك عندنا دراسة، وهي تعتبر يعني من أكبر الدراسات في الشرق الأوسط، حوالي 71,000 خطأ دوائي في مختلف المستشفيات عندنا بالمملكة، تقريبا 76% من الأخطاء كانت في أثناء أو 85% في مرحلة الوصف. عندنا تقريبا 6% من الأخطاء وصلت للمرضى.

0: وانت ذكرت نقطة مهمة اللي هي عبء العمل احيانا يكون الضغط او الزحمة او حتى نقص الخبرة، هذه ارتبطت في كثير من الاخطاء بنسب تتراوح يعني من تقريبا من 20 الى 30%.
1: وأيضا في فيدباك مهم في هذه الزاوية.

0: موجود يعني من الناس.
1: لا، سؤال مهم جدا. هو هذا اصلا من دور الصيدلي الرئيسي، واصلا لو الصيدلي ما مارس هذا الدور يكون اصلا مذنب لو صار في خطأ دوائي، وحتى رفع الخطأ الدوائي، لانه زي ما ذكرنا الحقوق الخمسة الرئيسية هذه، اللي هو يتأكد من المريض الصحيح، الجرعة الصحيحة، الدواء الصحيح، طريقة الإعطاء الصحيحة،
0: تعارض
1: الوقت،
0: الأدوية مثلا، أدوية
1: وتعارض
0: يستخدمها مع
1: الأدوية،
0: الأدوية.
1: وفي نعم وفي أمور إكلينيكية أكثر، يعني بالنسبة هل هو فعلا الدواء الأنسب ولا مو الدواء الأنسب، يعتمد على دور الصيدلي نفسه يعني، أو حتى تصنيف الصيدلي نفسه يعني. عندنا مثلا بالصيدلة الإكلينيكية في صيدلي مثلا متخصص في تقريبا حوالي 13 تخصص دقيق، فكل التخصصات يصير فيها صيدلي كلينيكي استشاري متخصص مثلا في علاجات القلب، في الأورام وكذا،
0: نعم.
1: ويستشار ويراجع الأدوية وهذه، ويتدخل في تعديل بعض الجرعات أو حتى بدء بعض الأدوية
0: نعم.
1: بالعمل يعني مع كامل الفريق، مع
0: نعم،
1: الأطباء.
0: كان في قرار أنه من المفترض أن الأطباء لا يكتبوا الاسم التجاري وإنما يكتبوا الاسم العلمي، وعلى الصيدلي أن يوفر الدواء باختلاف مثلا الشركات أو غير ذلك. هل هو متبع هذا الأمر، وما هي معوقاته أو صعوباته بالنسبة للناس؟
1: طيب، هذه صراحة في ناس يتناولون الموضوع هذا على جهتين، في ناس يعني مبسوطة من القرار، أي نعم هذا نظام حسب لوائح هيئة الغذاء والدواء، وحسب لوائح حتى الضمان الصحي السعودي يجب أن يكون الدواء مكتوب بالاسم العلمي وليس بالاسم التجاري. طبعا أسباب صدور مثل هذا القرار لضمان عدم التحيز أصلا، يعني في كثير من المستشفيات الخاصة على سبيل المثال، يعني دائما الأدوية مثلا اللي تاخذها هي الأدوية اللي ما تكون مثلا مستشفيات وزارة الصحة، بحيث انه المريض لما يكتب له الدكتور اصلا الدواء الفلاني، وهم قد يكونون من عائلة واحدة، فيضطر انه ياخذ الدواء هذا. المرضى اذا ما كان عنده تأمين انه ياخذ الدواء بالاسم التجاري نفسه، فغالبا ما راح يكون عنده القدرة انه يدفع مثلا قيمة الدواء الغالي هذا. عشان كذا يجب انه يكون كتابه الدواء بالاسم العلمي، وقد يكون فيها اللي تسمى الادويه الجنيسه اللي هي مماثله بالماده العلميه لكنها من شركات مختلفه. فيعود ترى القرار للصرف هنا مو للصيدلي، الصيدلي يجب ان يخبر المريض انه من نفس الدواء هذا في عندنا البراند او الشركه الفلانيه والفلانيه والفلانيه، وهذا سعره كذا وهذا سعره كذا وهذا سعره كذا، فالمريض يختار وش اللي يكون مناسب له.
0: أحيانا يعني في فيدباك يقول فعلا إنه الصيدلي يقول هذا سعره كذا وهذا كذا وهذا كذا، هي نفس المادة الفاعلة لكن الشركات مختلفة. أحيانا نجد إنه الصيدلي يرشح لنا واحد منها، يعني يقول إذا مثلا ما عندك مشكلة مع السعر مثلا هذا الأفضل. على أي أساس قال إنه هذا الأفضل إذا كلها نفس المادة الفاعلة؟
1: هذه نقطة تعتمد ترى على يعني ممكن تجارب الناس، يعني كلينيكيا هيئة الغذاء والدواء صرحت الأدوية هذه الجنيسة بناء على دراسات معينة، من أشهرها مثل بايو إكوفلنس، إنه ضمان وصول الدواء بتركيز محدد إلى الجسم، خلاص أنا أضمن فعاليته وكذلك أضمن مأمونيته. لكن قد يكون سبحان الله التجارب بعض المرضى انه يرتاح لدواء معين مو لدواء ثاني. الحقيقة انه يعني ترى انا اتكلم مثلا على سبيل المثال من المستشفى، فاجد انه بعض الزملاء والى الاسبوع الماضي واللي قبله واللي قبله كنا نتكلم كثير مثل المواضيع هذه، انه بعض الدكاترة يقول الدواء الفلاني مثلا ما هو شغال او ما يجيب نتيجة.
0: صحيح.
1: احنا ما نقدر نحكم على تجربة مثلا طبيب او مريض ذكر الطبيب، لانه في عوامل كثيرة ممكن تحدد هل الدواء اشتغل ولا لا، التزام المريض، اخذه الجرعة الصحيحة وكذا. والهيئة تحتاج انه لو صار في خطأ زي كذا او ضعف مثلا بالجودة انه يرفع تقرير، وهذا متاح يعني، وهذا دورنا اصلا، وحنا نوعي المجتمع والممارسين بشكل عام إلى أنه لو لاحظت فيه أنه الدواء هذا مثلا تغير عليك من دواء سابق ارفع تقرير،
0: نعم.
1: إذا يا على طريق الشركة وهو مكتوب على الوصفة أو الروشتة الداخلية للدواء، أو عن طريق موقع هيئة الغذاء والدواء ترفع بلاغ على الجودة أو شيء زي كذا.
0: نعم.
1: ما راح يستطيعون ترى هيئات

0: ودوا في كل العالم، ما تستطيع انها يعني تحكم الا بالرجوع الى يسمونهم التيقظ الدوائي، انه يكون فيها المجتمع والممارسين يرفعون التقارير.
1: نعم، ولكن يعني أحيانا البعض يعني يصف الأمر بأنه أنت نفسيا مرتاح مثلا لهذا الدواء، أو شخص مثلا يعني يشعر بهذا الأمر، لكن فعلا مسألة الوعي أنه ينبغي أن يعني يعطي فيدباك عن هذا الدواء أمر جدا مهم. لكن أنا في حديثك لفتني دكتور أنك أشرت إلى زاوية مسألة أن الدواء يصل بالنسبة كاملة أو الجرعة كاملة، هل هذا يعني أنه حتى لو كانت نفس المادة الفاعلة ممكن شركة تكون أنجح من شركة أخرى في مسألة امتصاص هذا الدواء؟
0: هو لما تعطيهم، لما يكون الدواء هذا مسجل من هيئة الغذاء والدواء ويكون متوفر أصلا في الصيدليات، فهو اجتاز النسبة. يعني قد يكون في اختلاف اللي هو 5 مثلا بالمية
1: نعم.
0: زيادة نقص، اللي هو ما يؤثر على العلاج، يعرفونه الزملاء في هيئة الغذاء والدواء.
1: نعم.
0: فالدراسة هذه إذا كانت في النسبة هذه، خلاص الدواء يكون معتمد ويصرح وما فيه مشكلة.
1: نعم،
0: إيه
1: ومسألة أنه أيضا هناك مسؤولية تقع على المريض أو المراجع أو من يستخدم هذا الدواء، أنه أيضا نحن لدينا دور، بنفترض مثلا أن نبحث عن الاسم، نتأكد بعد الصيدلي، وكيف نتأكد بطريقة صحيحة؟ يعني فيدباك الناس يضعوا صورة الدواء في تشات GPT أو أي ذكاء اصطناعي.
0: ايه انا في نقطة مهمة ذكرتيها بخصوص العامل النفسي. ترى العامل النفسي اصلا، يعني حتى الدراسات السريرية تاخذ العامل النفسي بالحسبان، على اساس انه تزيل العامل النفسي عشان نوضح للمرضى انه مو العامل النفسي ترى قد يكون الحكم بانه الدواء جاب نتيجة ولا لا، قد يكون في عوامل اخرى ثانية عند المريض، طريقة الاخذ الدواء بالطريقة الصحيحة، الوقت، امور ثانية، يعني في عوامل
1: تقاس.
0: كثيرة.
1: نعم.
0: لكن العامل النفسي، الدراسات السريرية تعطي مجموعتين، مجموعة الدواء نفسه ومجموعة زي السكر نسميه البلاسيبو
1: صحيح.
0: أو النشا، هذا بس لمقارنة المفعول والمأمونية بالسكر والنشا اللي هو عشان العامل النفسي.
1: صحيح،
0: طبعا
1: أنه
0: يكون
1: همهم
0: مكتوب عليه
1: أنهم
0: اسم
1: أخذوا الدواء.
0: إيه الهدف، إنه يزال موضوع العامل النفسي ويتأكدون إنه فعليا الدواء فعال وفعليا الدواء آمن،
1: صحيح، وهي
0: مقارنة
1: حتى مسألة
0: الدواء
1: دكتور لو
0: الواحد.
1: أحد اشتكى مثلا من دواء معين أنه ما جاب النتيجة اللي كان يتوقعها، أيضا هم محتاجين دراسات كبيرة حتى يتأكدوا أنه طب ليش ما جاب النتيجة، هل بسبب هذه العوامل، يعني هو ما استخدمه بطريقة جيدة، لم ينم مثلا بشكل جيد، يتعارض مع أدوية أخرى يأخذها أو غير ذلك، يعني المسألة فيها صعوبة. لكن قبل أن أختم معك دكتور علي، مسألة نحن يعني كيف يمكن أن نتأكد أيضا من الأدوية ونراجع، أكيد لدينا يعني مسؤولية أيضا في هذا الأمر، فهمت سؤالي دكتور
0: ما سمعت
1: علي؟
0: سؤالك أخت لمي،
1: نعم، أتحدث عن مسألة
0: أختي
1: أنه
0: فين؟
1: نحن أحياناً مضطرين أن نراجع
0: لا ما
1: أيضاً
0: سمعت سؤال.
1: الأدوية. تسمعني الآن بشكل جيد؟ أنه
0: إيه أسمعك
1: هناك
0: الآن.
1: مثلاً في فيدباك مثلاً على القصة التي حدثت في مصر وغيرها من القصص، أنه طيب دواء أدوية الحلق مثلاً معروفة، كيف لم تنتبهوا مثلاً أنه هذا الدواء، يعني في كان تحميل للأسرة بأنه طب أنتوا ليش ما بحثتوا، أو أنت كشخص ليش ما دورت؟
0: لمياء
1: يبدو
0: أخت
1: أن هناك
0: أثير،
1: مشكلة في الاتصال. نعم، لمياء زميلتنا من التنسيق يعني يداهمنا الوقت الآن، يعني مضطرين لإنهاء المحادثة معك على الرغم من روعتها. دكتور علي فارس التبيناوي، استشاري الصيدلة الإكلينيكية، شكرا لك دكتور علي، والشكر موصول أيضا لزميلتي في التنسيق لمياء محمد. لكن قبل أن نختم مستمعينا وبالحديث عن الأخطاء الدوائية، هناك أخطاء أيضا تقع من نوع آخر، بما تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي أو غير ذلك. يعني جوجل قبل أيام أخطأ في مسألة أنه جعل سام ألتمان، وهو أحد مؤسسي أوبن أي آي ورئيسها التنفيذي، ذكر أنه قتل، توفي. يعني أي شخص بحث عن اسم سام ألتمان في جوجل يوم 12 أغسطس فوجئ بأنه ويكيبيديا ذكرت بأنه بهذا الشخص سام ألتمان توفي. طبعا اتضح وقتها انه في ويكيبيديا تعرضت لسلسله عبث وتعديلات تخريبيه، ويعني كان هناك حمايه اضافيه على هذه الصفحه. الحديث هنا انه كل شيء يمكن ان يخطئ مستمعينا، فمن المفترض ان يكون لدينا اكثر من طريقه للتحقق. ختام حلقتنا لهذا اليوم من فيدباك، بإمكان

0: يمكنكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي بمساعدة الزملاء في التنسيق لمياء محمد ومحمد سميح. ننضم إلى العربية بزنس بعد قليل لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق. شكرا لكم.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: صراعات لا تكاد تنتهي. حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم. وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
4: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
3: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
5: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
3: المتخالفون،
5: برئها إسرائيل دولة إمبريالية،
3: المتحاورون.
6: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
3: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
7: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
8: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
9: لأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة،
10: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
11: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.

مكاسب الأسهم السعودية في أولى جلسات الأسبوع بعد تعيين رئيس جديد لهيئة السوق المالية. ومكاسب أسبوعية لأسعار النفط بنحو 6% في ظل تجدد الهجمات على الناقلات في الشرق الأوسط. ترامب يستضيف قادة شركات العملات المشفرة الأربعاء المقبل.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا عبادة اللدن. نبدأ من السعودية، حيث ارتفعت ملكية صندوق الاستثمارات العامة في السوق المالية الأمريكية من 12 مليار دولار بنهاية الربع الأول إلى 37.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني. ويعزى هذا الارتفاع إلى إضافة ملكية الصندوق في شركة سبيس إكس بقيمة 26.3 مليار دولار، وأبقى الصندوق على ملكيته السابقة في أربع شركات بنهاية الربع الثاني، هي لوسيد و EA أو إلكترونيك آرتس وأوبر وكلاريتيف. ويذكر أن شركة هيومين وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة كانت قد أعلنت في فبراير الماضي عن استثمار استراتيجي بقيمة 3 مليارات دولار في شركة XAI ضمن جولة تمويلية، حيث جرى لاحقا تحويل حصتها إلى أسهم في شركة سبيس إكس. صدر يوم الخميس الماضي في السعودية 3 أوامر ملكية تنص على إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئيس

برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وبأعضائه الحاليين، فيما ينص الأمر الثاني على إعفاء بندر الخريف رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلية والمشتريات الحكومية من منصبه وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان رئيسا للهيئة. فيما ينص الأمر الملكي الثالث على إعفاء محمد الخويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية من منصبه وتعيين مازن الإزديري رئيسا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.

0: هناك مرحلة أو فصل جديد سوف يعني يكون خلال المستقبل إن شاء الله القريب القادم لهيئة السوق المالية. هناك كثير من الملفات والتحديات خصوصا في اللوائح والأنظمة والتشريعات في معالجتها أو خلق يعني منتجات جديدة تسهم في يعني تعزيز الأوامر اللي حدثت خلال الفترة الماضية أو الأمور اللي حدثت مستجدة للسوق، خصوصا السوق المالية خلال 9 سنوات التي قادها الأستاذ محمد الكويز. مرت في كثير من التحولات وكثير من التطوير، وأتصور أنه الآن أمامنا مرحلة مهمة جدا في يعني مواكبة رؤية المملكة 2030 في عملية الانفتاح السوق للمستثمرين الأجانب، في توسيع سوق الدين. أتصور أنه راح يكون ملف في غاية الأهمية، وأتصور أن السوق أو دور اليوم الهيئة يجب أن يعني أعتقد عند غالب المستثمرين اليوم لديهم إدراك كامل أن دور الهيئة التشريعي بشكل كبير ورفع عملية الشفافية والحوكمة ويعني حماية المستثمر. أما ما يخص دور الهيئة يعني بحركة السوق، أتصور أن هذا الأمر يعني بعيد كل البعد، وأتصور أنها راح تكون مرحلة مهمة جدا أمام الأستاذ
1: تمام.
0: مازن خلال
1: دعني أسألك سؤال مباشر، يعني رأينا الكامبينز على السوشيال ميديا، الحملات على موضوعين، الموضوع الأول هو الطروحات الأولية، في الكثير من يعني الجدل حول موضوع الطروحات الأولية. هلا إدارة هيئة سوق المال كانت تقول أنه الهدف هو تعميق السوق وبالتالي زيادة حجم المؤسسات الفاعلة بالسوق على حساب الاستثمار الفردي، بس صار في باكلاش كبير على موضوع الطروحات الكثيرة، تسعيرها، التغطية بالحد الأعلى، من ثم نزول السعر من بعد الإدراج. هي أول ملف. ثاني ملف موضوع الاستثمار الأجنبي. هي ملفين كان في كامبين كبيرة جدا على السوشيال ميديا على السوق المالية وتداول حول هذين الملفين. هل تعتقد أنه هي ضرورة أن يتم معالجتها، وبرأيك ما سبل المعالجة؟
0: خلينا نتكلم على موضوع الاستثمار الأجنبي. اليوم السوق يعني بالمعطيات الحالية فيه أو العوامل الأساسية هو من يجذب المستثمر المحلي أو الأجنبي. كذلك يمكن احنا تكلمنا في الفترة الماضية في عملية وصول المستثمر الأجنبي، يعني عملية الأونبوردنج للمستثمر الأجنبي ممكن لا زال فيها نوع من يعني التحديات الحالية. ربما عندما تتحسن أو نجد حلول لوصول المستثمر الأجنبي سوف نرى قاعدة أكبر للمستثمر المستثمرين الأجانب. أما بخصوص الإدراجات، يجب أن لا نغفل دور الهيئة خلال الفترة الماضية في الإدراجات الجيدة والكبيرة حقيقة، مثل إدراج شركة أرامكو أو الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وشفنا الإقبال الكبير اللي عليها. أما الإدراج يعني في الآونة الأخيرة ممكن واجه تحديات كبرى حقيقة، زي ما ذكرتي في عمليات التغطية، في عمليات ما بعد الإدراج وتراجع كثير من أسهم تلك الشركات. وتصور أنه يعني أنا أعتقد أنه هذا الدور دور يعني بشكل كبير دول

0: دور يعني المؤسسات المالية.
1: دعا مجلس إدارة الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات سوليوشنز مساهميها لحضور اجتماع الجمعيات العامة غير العادية والمتضمنة زيادة رأس المال بنسبة 100% بتوزيع أسهم منحة بمعدل سهم لكل سهم، وبالتالي يرتفع رأس المال من 1.2 مليار ريال إلى 2.4 مليار ريال. وهذا هو السهم متراجع ب 14 نقطة المئوية. حصلت شركة بن داود القابضة على ترسية مزايدة لشراء أصول مصنع إنتاج لمشتقات الألبان في جمهورية إستونيا بقيمة ناهزت 586 مليون ريال. وحصلت بن داود على الترسية من خلال شركة تابعة، وتشمل الصفقة العقارات والأصول التشغيلية المرتبطة بها والحقوق التعاقدية ذات الصلة وحصص ملكية في منشآت مستثمرين فيها. وسيتم تمويل الصفقة المحتملة من خلال التسهيلات المالية المتاحة. الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها لديها حصة سوقية 15% في سوق الأجبان، هي الرابعة في سوق أستونيا في قطاع الأجبان، وهي تنتج 40% من إنتاج الحليب في أستونيا. السهم بن داود تلقى الخبر بإيجابية، ولكن مؤشر السوق السعودية ارتفاعات قوية فوق مستويات 10,900 نقطة، ولكن قيم سيولة يوم الأحد ضعيفة ما زالت دون 3 مليارات ريال في هذه الأثناء. الارتفاعات على الأسهم القطاع المصرفي لافتة، الراجحي 1.3% للمأقرب 2%، الـS&P حوالي 1%، ولكن الرياكشن الأوضح والأقوى على سهم مجموعة تداول بعد تعيين مازن السديري رئيسا لهيئة سوق المال، ارتفاعات على سهم مجموعة تداول وقيم سيولة عالية، ثالث أكثر الأسهم تداولا. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا ريدان، نسيج، تهامة، المصافي، وتراجعات على عناية تمكين الكثيري والصناعة الكهربائية والنهدي. السيولة في هذه الأثناء 2.8 مليار ريال. الأسواق الخليجية الأخرى تباين في الحركة، حركة أفقية على مؤشر الكويت الأول بقطر، ارتفاعات بربع النقطة المئوية بمسقط، حركة متقلبة اليوم، مرات عدة يتحول المؤشر بين الارتفاع والهبوط، وحركة شبه استقرار في مؤشر البحرين. بالسوق المصرية حركة لافتة على مؤشر جاك 30، قفزة ب1%، بينما ارتفاعات محدودة على الـ70 ب13 نقطة مئوية. تبادل واضح الأدوار عما كنا نراه في الأسابيع القليلة الماضية، كان EGX 70 يسجل أكبر مكاسب على مدار الأسبوع ككل، كانت مكاسب EGX 70 أعلى من المؤشر الـ30، لكن هذا الأسبوع في انقلاب الأدوار بشكل واضح، وأقوى المكاسب نراها على أسهم القطاع المالي وأيضا على الشكل العربية أسمنت، مكاسب حوالي 4%، المكاسب كبيرة على أبيتا بأسهم القطاع الغذائي قفزة كبيرة، أيضا ارتفاعات على جهينة بحوالي 1.5%. إذا تتوزع الارتفاعات، إيجيبت الألمنيوم، الشركة الألمنيوم قفزة السهم بأكثر من 4%، على أوراسكوم كونستراكشن بحوالي 6.5%. إذا ارتفاعات يعني تتوزع حقيقة بكل القطاعات. تستعد الولايات المتحدة للإعلان هذا الأسبوع عن حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية ضد إيران، وصف وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنها ستكون غير مسبوقة في تاريخ العزل الاقتصادي لأي دولة. أبرز الخيارات بحسب وكالة بلومبرغ هو استهداف تجارة النفط مع الصين، والتي تستحوذ على أكثر من 90% من صادرات الخام الإيراني. اقتربت إيران وعمان من التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز في خطوة قد تمهد لإدارة أكثر انتظاما لحركة السفن عبر المضيق، إلا أنها لا تعني بالضرورة إعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة بشكل كامل. ولم تتضح بعد تفاصيل الاتفاق بشأن رسوم العبور أو الترتيبات الأمنية، فيما من المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات لاستكمال التفاصيل. وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه مضيق هرمز تصعيدا في الهجمات على السفن، ما أثار قلقا كبيرا في أسواق الطاقة، وارتفع سعر خام برنت بنحو 6% هذا الأسبوع. وبحسب المنظمة البحرية الدولية سجلت نحو 65 حادثة مؤكدة استهداف سفن في مضيق هرمز.

0: مدن مؤكدة لاستهداف السفن في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب مع مقتل 17 من أفراد طواقم السفن. طبعا كل هذه أنباء غير مؤكدة، ولكن ما صدر من إيران مؤخرا في نهاية الأسبوع الماضي أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان فإن ذلك لا يعني إعادة فتح المضيق، لأن إيران تضع شروطا على الولايات المتحدة تتعلق بدفع تعويضات ورفع التجميد عن الأصول المجمدة وإنهاء الحرب وسحب قواتها من المنطقة. كلها شروط يعني تبدو بعيدة المنال، وبالتالي كل الأنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق مع عمان لا يعني آليا إعادة فتح المضيق. مزيج برنت ارتفع خلال الأسبوع الماضي ب6%، ولكن يوم الخميس كان قد تراجع ب2% عندما برزت الأنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق. بعد ذلك ظهرت الشروط الإيرانية وعاد النفط الارتفاع بقوة. خام نايمكس أنهى الأسبوع عند 82 دولارا أو فوق هذا المستوى. وفي لقاء مع العربية بزنس قال الخبير النفطي محمد الشطي إن الشركات التي تتابع حركة السفن في مضيق هرمز تقدر كميات النفط التي تمر عبر المضيق يوميا بنحو 2 مليون برميل فقط، أي أقل من المعلن من قبل أمريكا.
1: هو بلا شك أن الأسعار تعبر عن وضع السوق بلا شك. فبالرغم من التصريحات السياسية بأن الأمور طبيعية وأن عادة الحركة إلى تقريبا 9 وحتى سمعت أكثر من 9 مليون برميل يوميا، لكن فعليا الشركات التي تتابع حركة السفن ترى أن الحركة لا تزيد عن ربما في أحسن الأحوال عن 2 مليون برميل يوميا وخلال الأسبوع. وبالتالي بلا شك أن فعليا السوق يتابع شركات التي يعني تتابع حركة النقل، وهي أقل بكثير مما يعني يصرح به السياسيون. ولذلك هذا إلى جانب طبعا إلى جانب أن التصريحات الواردة بالنسبة للوصول إلى اتفاق ما بين إيران وما بين عمان، يعني تصريحات متشددة، إيران تطالب لها مطالب، الولايات المتحدة تطالب لها بمطالب، فبالتالي السوق انتهى إلى أن لا يوجد اتفاق قريب، ويزيد من الأمور يعني تعقيدا مع استهداف بعض السفن هنا وهناك. بلا شك أن الوضع العام لحركة النقل أقل بكثير.
0: فاصل نستكمل بعده فقرات الأسواق العربية.

0: فإحنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب في، يعني خلاص عدينا نضجنا.
1: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
0: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديم تيرم تو لونج تيرم، مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
1: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
0: أكتر واحد في الشركة ملوش لازمة، ولما بقول أنا ماليش لازمة لازم أكمل الجملة.
1: السعودية أيضا تشهد طفرة سكانية قوية جدا، كيف ترى هذا السوق؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بزنس.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
5: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
6: أهلا بكم من جديد. يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في اجتماع بالبيت الأبيض الأسبوع المقبل يجمع مسؤولين

0: كبارا في شركات العملات المشفرة في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام بتنظيم قطاع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع يوم الأربعاء بحضور رئيس لجنة تداول العقود الأجلة للسلع الأمريكية ورئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات وفقا لمصادر بلومبرغ. ويأتي الاجتماع تمهيدا لأول اجتماع للجنة الاستشارية الجديدة للابتكار والمقرر انعقاده يوم الخميس. ومن المنتظر أن تركز المناقشات على تنظيم الأصول الرقمية وأسباق المراهنات في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى وضع إطار تنظيمي أكثر وضوحا للقطاع وتعزيز موقع الولايات المتحدة كمركز عالمي للأصول المشفرة. هذا الاجتماع يأتي في ظل تلاشي الأمل بإمكانية إقرار الكلاريتي أكت، وهو أهم قانون تنظيم قطاع العملات المشفرة في الدورة الحالية للكونغرس قبل الذهاب إلى انتخابات التجديد النصفي أو الميدتيرمز في 3 نوفمبر المقبل. العملات المشفرة اليوم على تراجعات طفيفة، بيتكوين تنخفض دون مستويات 63,000 دولار، ولكنها ما زالت تتحرك في نفس النطاق بين 60,000 إلى 65,000 دولار منذ أسابيع. طبعا هذه المستويات تعادل نصف المستويات التي كانت عندها في أكتوبر الماضي. وفي لقاء مع العربية بزنس قال علي عسكر كبير المطورين في او تي اس كابيتال، قال ان الاسباب التي تؤدي الى ارتفاع البيتكوين غير موجودة حاليا، ولفت الى تباطؤ نشاط تعدين العملات المشفرة عالميا بسبب اقتراب الكلفة من الاسعار الحالية من جهة، ومن جهة اخرى التحول لدى المعدنين الى قطاع الذكاء الاصطناعي. نتابع.
1: صراحة البيتكوين اليوم زمان أخذها بعين الاعتبار، الأسباب اللي بتدفع البيتكوين لتقدر ترتفع منها موجودة، يعني هيدا الفومو أو الهيردنج الموجود بالماركت منه موجود كليا يعني. والدليل على ذلك حتى إذا بنشوف الفوليومز لدى المنصات، الفوليومز اللي عم نحكي نحن التيكرز أو الريتيل تريدنج على المنصات عم بيكون قليل جدا، لا بل يمكن سبيكيوليتيف أكثر من أي شيء ثاني، يعني اللي عم يشتري أو اللي عم يتحرك عم يتداول عم ينظر على لونج تيرم أو على على على على ريسك لمدى طويل. فبالتالي الى حد ما نقدر نقول انه وصلنا للبطم او للقاع شوي صعب حاليا، لانه مثل ما شايفين حوالينا ما في اي سبب انها تقدر ترجع ترتفع، وبنفس الوقت ما في سبب يخليها ترجع تنزل بشكل كبير مثل ما كنا او مثل ما متوقع.
0: يعني اذا كان في توازن بالاسباب هذا يفسر التاسيس او الحركه الافقيه.
1: افقيه على الاقل، يعني اللي حنضل نشوفه بشكل مين ريفيرتنج اقل له، طول ما في سبب يقدر يدفش الاسعار نزولا، وهم بنفس الوقت ما في سبب يرفع بنفس الوقت. يعني مثل سابقا بالدورات الماضيه او بالحالات الماضيه بنعتمد عاده على الماينرز او المعدنين. المعدنين تقريبا لما بينزل السعر الى ما دون كل كلفه التعدين اوتوماتيكيا بيوقفوا بيع.
0: ما هي التكلفه معدل التكلفه حاليا؟
1: حاليا تختلف بين بلد وبلد، لكن اقله حاليا اليوم هي حوالي 60,000 إلى 61,000 الافرج عند الكل. فبالتالي
0: يعني قريبون من البريك ايفن، يعني
1: تقريبا قريبين من البريك ايفن، يعني اقله الى حد ما كسرنا شوي البريك ايفن، يمكن مرات قليله او ثواني حتى الى حد ما على بعض المنصات. لكن بنفس الوقت هيدي اللي فينا نعتبرها المعدنين ككل سابقا كانوا يوقفوا بيع مثلا، لكن اليوم اللي عم نلاحظه انه حتى الهاش ريت او كميه التعدين اللي عم تصير بالماركت نزلت حوالي 13% بشكل سريع جدا، مما يعني او اللي الشيء اللي بياكده انه اغلب المعدنين اتجهوا للاي اي انفراستراكشر، يعني اتجهوا ليستعملوا هالمنصات او ليستعملوا هيدي الانفراستراكشر اللي عندهم اللي اجروها بالذكاء الاصطناعي او للانفراستراكشر الذكاء الاصطناعي اكثر، لانه عم تكون بروفيتبل او مربحه اكثر اقلهم من اللي عم يصير بالبيتكوين. فبالتالي ضعف المعدنين من الجهه الاولى، وبنفس الوقت ما في حركه، يعني بعدنا ضمن البريك ايفن، ما في حركه تقدر تدفع هذه الاسعار.
0: كشفت شركة انفيديا عن امتلاك حصص بقيمة إجمالية تقارب 51 مليار دولار في كل من سبيس اكس وانتل بنهاية يونيو. انفيديا تمتلك نحو 123 مليون سهم في سبيس اكس بقيمة تقارب 21 مليار دولار في أول إفصاح عن قيمة حصتها منذ استثمارها سابقا في شركة اكس اي اي التابعة لإيلون ماسك والتي تم دمجها مع سبيس اكس. لكن القفزة الأكبر جاءت من انتل، حيث تمتلك انفيديا نحو 215 مليون سهم بقيمة 30 مليار دولار مقارنة بنحو 9.5 مليار دولار فقط قبل 3 أشهر. بهذا نصل إلى نهاية الأسواق العربية. نادين هاني ترافقكم في جرس الإغلاق بعد قليل. إلى اللقاء.

0: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
2: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
3: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم، لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
0: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
8: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1:00 على العربية بزنس.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص، والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً، لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات.

0: ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
0: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بيزنس.
3: فإحنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب في، يعني خلاص عدينا نضجنا.
4: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
3: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديوم تيرم تو لونج تيرم، مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
4: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
3: أكتر واحد في الشركة ماليش لازمة، ولما بقول أنا ماليش لازمة لازم أكمل الجملة.
4: السعودية أيضا تشهد طفرة سكانية قوية جدا، كيف ترى هذا السوق؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الليلة 6 على العربية بيزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة

مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا نادين هاني وهذه أبرز العناوين. مكاسب في سوق الأسهم السعودية بمطلع تداولات أسبوع التداول الجديد. تضاعف ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الأسهم الأمريكية بثلاث مرات في الربع الثاني بفضل حصته في سبيس إكس. ووسط ترقب لإدراج أنثروبيك في وول ستريت، إيرادات الشركة تقفز ب 14 ضعفا في الربع الثاني بحسب بلومبرغ. أهلا بكم مشاهدينا. قبل أن نبدأ بالأخبار لنطلعكم على أبرز ما يدور في الأسواق خاصة الأسواق العالمية. نبدأ تداولات الأسبوع اليوم الأحد في ظل أكيد إغلاق الأسواق العالمية، ولكن في ظل أيضا عدم التوصل أو عدم إحراز أي تقدم بالملف الإيراني، توقف الأمريكيين والإيرانيين كل عند موقفه. الولايات المتحدة تقول أنها تود أن تشدد الحصار الاقتصادي، ولكن المحللين يقولون أن هذا يعني أن أطراف أخرى قد تتأثر. على سبيل المثال إحدى الخيارات هي وقف إمكانية تصدير النفط، هذا هل سترضى به الصين؟ وقف عمل الوسطاء الماليين لوصول الأموال التي تجنيها إيران من بيع نفطها إلى لكي تجني الأموال وتعيدها إلى إيران. هذا كله في علامات استفهام حول إمكانية التطبيق في ظل كل ذلك منذ الخميس.

لسه ناقلات نفط لا تزال تتعرض إلى اعتداءات بمضيق هرمز. أسعار النفط على مدار الأسبوع الماضي قفزت ب 5%. كنا نرى على الشاشة مزيج برنت يقف عند 89 دولار بنهاية تداولات الأسبوع. أسعار الذهب عادت لتقفز من بعد مبيعات التجزئة الضعيفة الصادرة في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وأيضا مؤشر أسعار المستهلكين الذي أتى ضعيفا كذلك، وبالتالي خفف من احتمالية أن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة باجتماع سبتمبر إلى 33%، وهذا رفع معه الذهب لاحظوا الأونصة قريبة من 4400 دولار مجددا. الأسواق الأمريكية رغم أنه على مدار الأسبوع نازك قفز ب1% نازك 100، ولكن يوم الجمعة رأينا ضغط على الأسهم لا سيما من بعد نتائج إيجابية من أبلايد ماتيريالز، هي قالت أنها رفعت توقعاتها للإيرادات المستقبلية ولكن سهمها هوى ب 5%. هبطت معه كل أسهم مصنعي الرقائق مثل برودكوم 6%. نزول إنتل أيضا أسهمها كانت على تراجع رغم أنه رأينا مؤخرا عودة النشاط والزخم على أسهم التكنولوجيا، بالتالي الأس أند بي يوم الجمعة هذا النزول هو من بعد ما كان سجل مستوى قياسي يوم الخميس. سنعود إلى كل هذه الأخبار ولكن لننتقل الآن إلى الأخبار السعودية، فقد صدر يوم الخميس الماضي 3 أوامر ملكية تنص على إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وبأعضائه الحاليين، فيما نص الأمر الثاني على إعفاء بندر الخريف رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان رئيسا لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، فيما نص الأمر الملكي الثالث على إعفاء محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية من منصبه، وتعيين مازن الزديري رئيسا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.

وفي أخبار الشركات السعودية المدرجة، دعا مجلس إدارة الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات سولوشنز دعا مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمناقشة زيادة رأس المال، وسيتم التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق أسهم منحة مجانية لمساهمي الشركة. في حال الموافقة سيتم زيادة رأس المال من 1,200,000,000 ريال إلى 2,400,000,000 ريال من خلال رسملة 1,200,000,000 ريال من الأرباح المبقاة، وبالتالي منح سهم مجاني لكل سهم قائم. الأحقية ستكون للأسهم المجانية بتاريخ انعقاد الجمعية اللي هو 6 أكتوبر. نظرة على سهم سولوشنز اليوم على بعض التراجع ب 14 نقطة مئوية رغم هذه الأخبار. من ناحيتها حصلت شركة بن داود القابضة على ترسية مزايدة لشراء أصول مصنع إنتاج لمشتقات الألبان في جمهورية إستونيا بقيمة نهزت 586,000,000 ريال، وحصلت بن داود على الترسية من خلال شركتها التابعة، وتشمل الصفقة العقارات والأصول التشغيلية المرتبطة بها والحقوق التعاقدية ذات الصلة وحصص ملكية في منشآت مستثمر فيها، وسيتم تمويل الصفقة المحتملة من خلال التسهيلات المالية المتاحة. نظرة مشاهدينا على سهم بن داود، اليوم السهم على ارتفاع ب19 النقطة المئوية. ما دمنا نتحدث عن أخبار السعودية، لنلقي نظرة معا على تداولات سوق الأسهم السعودية مشاهدينا، مع الإشارة بالطبع إلى أن أحجام التداولات اليوم لا بأس بها بمطلع جلسة تداولات الأسبوع، تخطينا 3 مليارات ريال والمؤشر على ارتفاع. لنلقي نظرة معا إذن على أداء سوق الأسهم السعودية. الراجحي والأنما اليوم من الأسهم الداعمة بشكل واضح وهما الأكثر تداولا في السوق السعودية، ها هو مؤشر السوق من بعد مكاسب طفيفة جدا بعشر النقطة المئوية على مدار الأسبوع الماضي. اليوم يبدأ الأسبوع فوق 10,900 نقطة. سريعا إلى الأسهم الأكثر تداولا، ها هو الراجحي والإنما، ارتفاعات بأكثر من 1% على السهمين، وأيضا أحجام تداولات 400,000,000 من أصل 3 مليار تداولات السوق. مجموعة تداول ارتفاعات ب 4.5%. دعوني أتوقف عند هذا الأمر، ما في سبب للارتفاع؟ اللي حصل هو تغيير على صعيد رئاسة هيئة سوق المال. اليوم هيئة سوق المال كانت لفترة طويلة تحت قيادة السيد محمد القويز، عمل الكثير لتحسين السوق، أصبحت السوق الأكثر شفافية في المنطقة، حجم السوق كبر بشكل كبير، حجم الـ IPOs

عمق السوق ازداد، الأدوات المالية المتاحة ازدادت بالفترة الماضية، كان في علامة استفهام على حجم الطروحات الأولية وأيضا على الاستثمار الأجنبي بالسوق، موضوع تأجيل الاستثمار الأجنبي عدة مرات في السوق، ولكن هذه بقيت على صعيد تحليلات. إنما اليوم تحت إدارة السيد مازن الزديري، هل سنرى أي تغييرات بهذا الموضوع؟ هذا أكيد علامة استفهام بعد لا نعرف ما هي أولوياته. إنما ملفت أنه من بعد إعلان خبر توليه رئاسة الهيئة مجموعة تداول أسهمها تسجل ارتفاع بأكثر من 4%، هو معروف عنه أنه ابن السوق لنقل، هو كان متواجدا بالسوق المالية لفترة طويلة، لعل أبرزها قبل انتقاله إلى المناصب الحكومية كان رئاسة الراجح المالية، من بعد انتقل ليصبح مستشار بالديوان والمناصب التي تلت على الصعيد الحكومي. إنما ملفت ارتفاعات أسهم مجموعة تداول بمطلع الأسبوع اليوم. أرامكو رغم أن أسعار النفط ارتفعت 5% على مدار الأسبوع الماضي، أرامكو اليوم على ميل للارتفاع، هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق السعودية، ريدان نسيج اللي كانت سابقا لسريع، ارتفاعات قوية. تهامة، تغيير الرئيس التنفيذي، مجلس الإدارة قرر فسخ عقد الرئيس التنفيذي الدكتور حسين الدوسري بعد ثبوت مخالفات بحسب إعلان الشركة اليوم، وتعيين الدكتور شاكر صالح مكانه كرئيس تنفيذي. سهم تهامة يرتفع 9% اليوم. سينومي ريتيل 6% من الارتفاع أيضا على قائمة الأكثر تراجعا اليوم، عناية الكثير تمكين الصناعات الكهربائية والمتحدة للتأمين. نظرة على الأسهم بالقطاعات القيادية بالسوق السعودية اليوم، بقطاع المواد الأساسية سابق عليها ارتفاعات قوية فوق 50 ريال، معادن ارتفاعات طفيفة، وسابق للمغذيات أيضا عليها مكاسب. نلقي نظرة على الأسهم بالقطاع المصرفي، فإذا نظرنا إلى الراجحي والإنمال، أهلي اليوم أيضا يرتفع ب 1% وبي أسف 1.4%. ننتقل إلى قطاع الطاقة، بترورابغ اليوم تتكبد 2% من الخسائر، بينما أرامكو على ارتفاع. وأخيرا قطاع الاتصالات، STC هي شركة المالكة لسولوشنز ستستفيد من توزيعات المنحة، سهمها اليوم غير متغير، فقط ميل للارتفاع. نتوقف الآن مشاهدينا مع فقرة سهم اليوم. فقرة سهم اليوم تسلط الضوء على سهم حركته السعرية قوية وعليه أحجام تداولات عالية. سهم اليوم هو شركة مجموعات تداول السعودية القابضة، واضح لأنه ارتفاعات ملفتة بدون أخبار، يسجل أكبر وتيرة ارتفاع يومية بعشرة أسابيع، ارتفع ب6% سابقا، وصل إلى 124.60 بأعلى سعر، حتى أن عدد الأسهم المتداولة اليوم هو 14 ضعف متوسط ال20 يوم الماضية، يعني عليه زخم بالسيولة. نلقي نظرة على أداء سهم تداول خلال 5 جلسات، الارتفاعات ب2.9% مع مكاسب اليوم، خلال شهر يبقى متراجعا ب3.6% منذ مطلع السنة، التراجعات على تداول عند 14% عذرا، وخلال 52 أسبوع التراجعات عند 28%، هذا يقارن بأداء تقريبا أفقي لتاسي خلال نفس الفترة، ارتفاع ب3.75 النقطة المئوية. ماذا عن أساسيات سهم تداول؟ السعر إلى القيمة دفترية برايس تو بوك عند 4.4 مرات، مكرر الربحية عن أرباح 12 شهر الماضي عند 45 مرة، مكرر الربحية المستقبلي يبقى عند 38.5 مرات، عائد التوزيعات النقدية ديفيدند ييلد عند 1.9%. هناك 9 مؤسسات بحثية تتابع السهم، 5 توصي بالشراء، 4 توصي بالاحتفاظ، ولا توصيات بالبيع. السعر المستهدف بالمتوسط من قبل هذه المؤسسات هو عن 163.70 ريال، وهو أعلى ب 41% عن آخر سعر إغلاق لتداول بنهاية الأسبوع الماضي. من يمتلك الشركة؟ كبار المساهمين هم صندوق الاستثمارات العامة PIF لديه 60%، والآخرين بمن فيهم الفري فلوت وأي ملكية تحت 5% عند 40% الملكية. للمزيد حول سوق الأسهم السعودية معي مباشرة من الخبر السيد محمد الفراج، الرئيس الأول لإدارة الأصول في شركة أرباح المالية. أستاذ محمد مساء الخير، لدينا رئيس هيئة سوق المال جديد اليوم، رغم الإنجازات صراحة للسيد محمد القويس كانت إنجازات كبيرة لا يستطيع أحد أن يغفلها على مدار السنوات الماضية، حتى أنه المؤسسات الأجنبية عندما تنظر إلى سوق الأسهم السعودية تنظر إليها كواحدة من الأكثر تقدما بمنطقة الخليج، ورأينا إدخالها أو ترقيتها إلى مصاف الأسواق الناشئة. ولكن أيضا أستاذ مازن الزدير هو كما ذكرت يأتي من السوق المالية، إذا أردنا أن نحلل ما قد تكون الأولويات، هل لديك فكرة ما يمكن أن تكون الأولويات؟ وثانيا
هل تعتقد أنه ارتفاع السوق

0: اليوم له يعني علاقة بالتعديلات على صعيد رئاسة السوق المالي CMA هيئة سوق المال.
1: أهلا أستاذ نادين وشكرا للاستضافة. طبعا بكل تأكيد اليوم كان في نتائج إيجابية لهذه التغييرات على السوق. طبعا جدير بالذكر أنه نذكر إنجازات معالي الأستاذ القويز في السوق، كانت هي إنجازات عظيمة. هو شخصية تقريبا يعني تنظيمية قانونية، قام على يعني تطوير الأطر القانونية للسوق وتوسيع السوق بشكل عام. كان في عنده إنجازات منذ عام 2017 تقريبا، كان عدد الشركات في السوق 176 شركة، رفعها إلى 270 شركة تقريبا، وفي سوق نمو من 9 شركات إلى 125 شركة. أيضا لابد أن نعرج على حجم الاستثمار الأجنبي في السوق، ارتفع تقريبا بحدود 550% من 70 تقريبا مليار ريال إلى 445 مليار ريال، يعني رفع تقريبا الاستثمار الأجنبي إلى 377 مليار ريال. فكان هاي أحد الإنجازات الجدا إيجابية لمعالي الأستاذ القويز. أيضا كان في عهده في عام 2019 إدراج شركة أرامكو، هو من أكبر الإدراجات العالمية، وأيضا عمل على تطوير أسواق الدين اللي هي عملت بشكل إيجابي على تطوير أو يعني تمويل المشاريع الحكومية ومشاريع الشركات. وطبعا يعني زي ما بتعرفي هو أدرج المؤشر في 3 مؤشرات عالمية، فبالتالي كل هاي الإنجازات العظيمة هو يعني كان يعني رجل للمرحلة
0: يعني معلش
1: المناسب.
0: خلينا نزيد أنه عدا عن تمثيله أفضل تمثيل للسوق المالية لرئاسة هيئة سوق المال السعودية على المنابر الدولية، يعني متحدث كان يمثل أفضل تمثيل، خلينا نقول هيئة سوق المال
1: كان
0: على
1: يعني كان
0: المنصات العالمية. صحيح،
1: نعم، كان رجل مفوه، وهو يعني تستطيع التعبير عن أفكاره وعن منجزاته وعن البلانز اللي هي أو الخطط التي ينوي يعني تطوير السوق فيها. الآن الأستاذ معالي الأستاذ مازن الزديري هو رجل مرحلة، هو رجل اقتصادية يعني غير يعني شخصية اقتصادية غني عن التعريف، يعني من الكور بزنس، يأتي من يعني من رحم المؤسسات المالية، فبالتالي هو أعرف يعني أو يعني يدري، خلينا نحكي، على جميع المراحل أو جميع الخفايا للمؤسسات المالية وكيف عملية تطويرها. أعتقد أنه ممكن يكون عنده 3 أو يعني 8 ملفات ممكن أنه يعمل عليها بشكل أولوية قصوى، اللي هي مرحلة السيولة ومرحلة نوعية الطروحات، وبالإضافة إلى تقييمات الأسهم. وأيضا يعني السيد القويز عمل على توسيع السوق، هو الآن دور معالي الأستاذ السديري أنه رح يعمل على تعميق السوق وجذب المستثمرين الأجانب، وأيضا تطوير أدوات أسواق الدين ربما بعملات صعبة، عملات الدولار أو اليورو بالإضافة إلى الريال، وأيضا تطوير عملية الصناديق الاستثمارية التي تعتمد عليها الشركات. لأن اليوم زي ما بتعرف أستاذ نادين، اليوم مشاريع الجيجا بروجكتس في الحكومة يعني لا تستطيع الاعتماد فقط على التمويل الحكومي والتمويل البنكي، فاليوم البرايفت كريدت فاندز أو البرايفت إكويتي هو راح يعمل على تمويل أو أداة تمويلية لجميع المشاريع من خلال استقطاب المستثمرين الأجانب. فلاجب أن يكون هنالك SPVs أو vehicles أنه تمول هاي المشاريع، وأعتقد أنه رح يكون دور أساسي في تأسيس أو تطوير هذه الأدوات لتوفير التدفقات النقدية الأجنبية لتمويل هذه المشاريع على خلينا نحكي على عوائد مجزية. فرح يكون في دور للمؤسسات المالية المحلية، ورح يكون في دور للمؤسسات المالية الأجنبية، وأعتقد أنه في العديد من المؤسسات المالية الأجنبية أتت للمملكة لتقديم ترخيصها بهذا الهدف لاستقطاب التمويل الأجنبي من خلال الصناديق الاستثمارية الخاصة. فهنالك العديد من القطاعات اللي هي تعتمد على البنية التحتية، السياحة، الرعاية الصحية، الصحة، التعليم، اللوجيستيكس، كل هاي القطاعات، حتى الطيران ممكن أن يكون في تمويل ذاتي من خلال صناديق استثمارية عن طريق الأفياشن فاندز. فبالتالي هاي راح يعني تخفف العبء على الميزانية العمومية للبنوك ومن عمليات الإقراض للبنوك، فبالتالي هاي كلها راح تكون من
0: بس
1: خلال.
0: سؤال أخير، هل تعتقد أنه ارتفاع سهم تداول اليوم له علاقة بتغيير على صعيد رئاسة هيئة سوق المال؟
1: بصراحة نعم، بكل تأكيد، لأنه هو نوع من التفاؤل، ويعني هناك يعني بالأوساط الشعبية أنه ثقة في معالي الأستاذ الزديري أنه يكون يدير المرحلة هاي بكفاءة تامة إن شاء الله.

شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الفراج، الرئيس الأول لإدارة الأصول في أرباح المالية، أهلا وسهلا بك. ارتفعت ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF في السوق المالية الأمريكية من 12 مليار دولار بنهاية الربع الأول إلى 37 مليار

بقى في أربع شركات بنهاية الربع الثاني، هي لوسيد جروب وإلكترونيك أرتس وأوبر وكلاريتيف التي تعنى بالهيلث كير تك، التكنولوجيا الصحية. يذكر أن شركة هيومين وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة قد أعلنت في فبراير الماضي عن استثمار استراتيجي بقيمة 3 مليارات دولار بشركة إكس إي آي ضمن جولة تمويلية، حيث جرى لاحقا تحويل حصتها إلى أسهم في شركة سبيس إكس. وقفة مع فاصل مشاهدينا، نتابع بعده جرس الإغلاق، وفيه وزير الخزانة الأمريكي يستعد للكشف عن إجراءات غير مسبوقة لعزل إيران اقتصادياً.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال، وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

أهلا بكم من جديد. كشفت شركة أنفيديا عن امتلاك حصص بقيمة إجمالية تقارب 51 مليار دولار بكل من سبيس إكس وإنتل بنهاية شهر يونيو. أنفيديا تمتلك الآن نحو 122 مليون و800 ألف سهم بسبيس إكس بقيمة تقترب من 21 مليار دولار في أول إفصاح عن قيمة حصتها منذ استثمارها سابقا في شركة إكس أي آي التابعة لإيلون ماسك قبل دمجها مع سبيس إكس. ولكن القفزة الأكبر جاءت من إنتل، استثمارها بإنتل، حيث تمتلك إنفيديا الآن نحو 214 مليون و800 ألف سهم في إنتل بقيمة 30 مليار دولار مقارنة بنحو 9 مليارات ونصف المليار دولار فقط قبل 3 أشهر. هي أسهم إغلاقات إنتل وسبيس إكس بنهاية الأسبوع الماضي. من ناحيتها رفعت شركة بيركشير هاثاواي المملوكة لوارن بافيت حصتها في شركة ألفابت إلى نحو 106 ملايين سهم بنهاية يونيو الماضي، لتصبح الشركة المالكة لجوجل هي الثالثة من حيث الحيازة في محفظة بيركشير هاثاواي بقيمة 36 مليار و600 مليون دولار. وأضافت بيركشير ما قيمته 17 مليار دولار إلى حصة ألفابت في الربع الثاني بعد أن رفعت حصتها في الأسهم من الفئة A ب 45% والأسهم من الفئة C ب 658%. ووفقا لبيان بيركشير هاثاواي المقدم إلى SEC هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن ترتيب أكبر 4 شركات في محفظتها هو كالتالي: أبل في المرتبة الأولى باستثمارات 69 مليار و700 مليون دولار، ثم أمريكان إكسبرس باستثمارات 51 مليار و900 مليون دولار، ثم ألفابت ب 36 مليار و600 مليون دولار، ورابع استثمار، رابع أكبر استثمار لي بيركشير هاثاواي هو بكوكا كولا البالغ الاستثمار 35 مليار و100 مليون دولار.

0: تستعد الولايات المتحدة للإعلان هذا الأسبوع عن حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية ضد إيران، وصفها وزير الخزانة سكوت باسنت بأنها ستكون غير مسبوقة في تاريخ العزل الاقتصادي لدولة. وأبرز الخيارات بحسب وكالة بلومبرغ هو استهداف تجارة النفط مع الصين التي تستحوذ على أكثر من 90% من صادرات الخام الإيراني. على كل إن سنحلل هذا الموضوع مع ضيفنا، ولكن هذا الأداء الأسبوعي لأسعار النفط، قفزت أسعار النفط ب6% من بعد إعلان استهداف عدد من الناقلات عبر مضيق هرمز، آخرها ناقلات تابعة لأدنوك، 3 استهدفت، 2 الخميس و1 أمس. على كل، للمزيد حول هذا الموضوع معي مباشرة من مسقط السيد علي الريامي، المدير العام السابق لتسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان. أهلا وسهلا بك معنا سيد الريامي. اليوم
1: مساء الخير.
0: يا هلا. الحديث عن عزل اقتصادي لم يسبق له مثيل لإيران. في بالتحليل اليوم بلومبرغ عامل مقالة بتحلل فيها كيف يمكن أن يكون شكل العزل. أبرز 2 إجراءات هي أولا وقف البيع النفط إلى الصين، وثاني أمر وقف شركات الوساطة اللي بتسهل repatriation of funds لإيران. يعني أوكي، باعوا النفط، كيف بدهم ينقلوا الأموال إلى إيران؟ وهي مقرة دول إقليمية. فاليوم بلومبرغ المحللين عم بيقولوا أنه هذا يعني أولا مشكل مع الصين بين الولايات المتحدة والصين، لأن الصين تشتري الكثير من الخام من إيران، وثانيا مشكل مع دول أخرى هي هوست لهي الشركات الوساطة اللي بتسهل عودة الأموال إلى إيران. فإلى أي مدى هناك صعوبة بتطبيق ذلك برأيك؟
1: والله الحقيقة يعني هذه الباكج الجديد من العقوبات الاقتصادية على إيران أعتقد أن هي سوف تزيد المشكلة في إيران نفسها، وأيضا مشكلة أخرى مثل ما تفضلتي مع الصين، وأيضا الدول التي تقوم بتحويل الإيرادات إلى داخل إيران. مثل ما التقرير بلومبرغ يقول أنه يعني هناك تقريبا في حدود 2200 عقوبة اقتصادية على إيران من بداية تقريبا 20 ولا 30 سنة، وبالتالي لا نعلم يعني أي عقوبات جديدة سوف تجبر إيران على تغيير مواقفها يعني السياسية والأيديولوجية بهذه العقوبات. أنا أرى أن هي هذه العقوبات سوف تؤثر على المواطن الإيراني مباشرة، وليس على الحرس الثوري ولا على الحكومة. يعني هناك العديد من التحركات الاقتصادية التي يمكن تغطية بعض المصاريف الخاصة بهذه الفئتين، ولكن المواطن الإيراني أو الشعب الإيراني هو الذي سوف يعاني من هذه العقوبات الإضافية على إيران. ولكن أيضا موقف الصين كان في الفترة السابقة كلها موقف هادي، وعدم التدخل بشكل مباشر في بأي يعني قرارات يمكن أن تؤدي أو تفهم بأنها ضد الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أيضا نفس الشيء الصين استطاعت أن تكون لها مصادر أخرى غير المصادر الإيرانية التي هي يعني غير مضمونة في الوقت الحاضر. وأيضا كيفت الصين نفسها بعوامل كثيرة فيما يتعلق بموضوع الطاقة، فبالتالي أعتقد أنه سوف لن تنشئ أزمة بين الصين أو مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع غيرها، وسوف يبقى موقف الصين كما هو بدون أن يكون هناك تعديلات جوهرية في هذا الموقف.
0: أستاذ علي بينما... تفضل إذا بدك تكمل الفكرة، بس بدي أسألك أيضا عن ارتفاعات الأسعار
1: يعني بينما الدول التي يعني ممكن أن تكون تتأثر أكثر هي التي تقوم بتحويل هذه الإيرادات إلى داخل إيران، لأن فعلا عملية الإكسشينج هذا يعني كانت لها يعني رواج في بعض الدول الإقليمية، فبالتالي تأثيرها أو إلغاؤها أو تقليلها سوف تؤدي إلى بعض الإشكاليات المالية في بعض الأسواق الخاصة المرتبطة بهذه المصاريف أو هذه العمل الذي كان يقوم به بعض المؤسسات المالية في بعض الدول المجاورة.
0: أستاذ علي، أسعار النفط ارتفعت، برنت وصل ل 89 دولار، قرب 89 بنهاية الأسبوع الماضي، واضح أنه بعد إيران تستهدف السفن، ذكرنا

0: أنه ثلاث ناقلات تابعة لأدنوك استهدفت. هي أدنوك أعلنت عنها، يعني الموضوع بعده أنه هناك صعوبة بتمرير النفط عبر المضيق بالوقت الحاضر. فاليوم الأسعار برأيك ما الذي تحتسبه؟ يعني ما هو السيناريو الذي تحتسبه الأسعار الحالية للنفط؟
1: الحقيقة ما زالت يعني المخاطر الجيوسياسية ما زالت هي المسيطرة في الوقت الحاضر، ولكن أيضا هناك استهدافات لبعض السفن والإشكاليات في مضيق هرمز، وعدم يعني وجود اتفاق رسمي بين السلطنة وأيضا إيران. هذا أيضا قد يؤدي إلى وجود بعض المخاوف لدى السفن، وحتى ولو كان في هذا الاتفاق يحتاج إلى موافقة أمريكا على سبيل المثال على هذا الاتفاق، والسماح وقيام الإيرانيين بالسماح لهذه السفن بالمرور. ولكن بشكل عام أعتقد أنه المشكلة يعني ليس فقط في إيران، ولكن المشكلة مرتبطة بالدول المنتجة أيضا، لأن دولة مثل الكويت أو العراق أو دول أخرى لها علاقة بمضيق هرمز مباشر، فهي أيضا تتأثر. وبالتالي وجود حل لهذه القضية هي يعتبر من قمة المطالب في الوقت الحاضر، ومن ثم في حالة وجود أي حل لهذه المشكلة، ومن ثم ممكن الدخول في مذكرة التفاهم الذي بدينا ننسى يعني هذه المذكرة، ولكن يحتاج إلى إعادة إحياء هذه المذكرة للوصول إلى حل أبدي لهذه المشكلة، ولو بالرغم أنه يعني الوصول إلى الحل صعب وبعيد المنال في الوقت الحاضر، ولكن بداية الخطوة مع وجود اتفاق في مضيق هرمز، ومن ثم يمكن الحديث عن بقية البنود. ولكن إيران هي الآن يعني ترى موقفها حسب تحليل الشخصي أنه يا إما كلنا يسمح لنا بتصدير النفط، أو أنه ما في تصدير النفط من الخليج بشكل كامل. فهذا هو الوضع، إلا إذا كان موافقة من قبل إيران باستخدام الممر الخاص بها، وبالتالي هذا هو الهدف الحقيقي لإيران في الوقت الحاضر. يا إما كلنا ننتج ونصدر ونصدر، أو أنه كلنا ما نصدر النفط بشكل أو بآخر. هذا
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في ملاعب مع فيصل الجفن على إذاعتكم العربية FM، على إذاعتكم العربية FM، وعلى قناتكم MBC Action، وعلى تطبيق MBC شاهد، وعلى منصاتنا الرقمية الذي معتادا نظهر عليها، سواء كان في منصة X أو اليوتيوب أو غيرها من المنصات. شركائي في حلقة اليوم من الرياض عبد الله الحنيان، ومن أبو ظبي حمد الدبيخي، ومن جدة مساعد العمري. أبو ليال مساك الله بالخير، أبو حنان مساك الله بالخير، الله يذكره بالخير. أبو ليال
4: بحنان مساك الله بالخير، أهلا وسهلا، نور سعيد بالتواجد معك مع الزملاء، سعيد بمن التحقوا بنا حديثا من الزملاء جميعا، نخبة من النقاد والصحفيين، سعيد بالتواجد معهم، وإن شاء الله موسم مميز بأول حلقة لي معكم هذا الموسم، إن شاء الله موسم مميز ومليء بالنجاحات.
3: أنت دائما مميز أبو حنان، وسعيدين باستمرارك معنا بالرغم بالعروض اللي جاتك، لكن تمسك بالبقاء معنا هذا شيء يحسب لك ولا قيمة كبيرة عندنا.
4: أكيد أتشرف أتشرف.
3: حمد الدبيخي الحمد لله على السلامة، عودا حميدا.
5: الله يسلمك أبو محمد، مسي عليك وعلى أبو حنان وعلى أخوي مساعد والمستمعين، وإن شاء الله موسم جديد أكثر فيه إثارة إن شاء الله.
3: إحنا في قدناك من غير شر في الموسم الماضي، لكن الموسم هذا يعود حمد الدبيخي من جديد لهذا البرنامج، وكلنا شرف وافتخار بعودتك من جديد.
5: الله يبارك فيك.
3: من جدة يستمر معنا مساعد العمري، مساك الله بالخير أبو عبد العزيز.
6: مساء الخير أبو محمد، أنا سعيد بالتواجد مع الحلة الجديدة ومع الزملاء السابقين واللاحقين، ومع هالبرنامج المتجدد مع الزميل فيصل الجفن، أحيي أبو حنان، أقول له وحشتنا يا كابتن، والكابتن

0: حمد الدباخي، وأنا سعيد جدا بالتواجد في القناة العربية للموسم الرابع على التوالي، وهذا شرف أنا أعتز وأفتخر فيه يا أبو محمد.
1: حياك الله، واحنا على وعد منك بانه ان شاء الله راح تجيب لنا اخبار حصريه من البيت الاهلاوي وان شاء الله،
0: بإذن الله.
1: وانه اذا سالنا سؤال يكون الاجابه على قد السؤال، مو نسال سؤال
0: أبشر
1: وتكون الاجابه من الغرب.
0: لا أبشر،
1: سؤال
0: لا
1: من الغرب
0: بالحلة الجديدة ما تعبك أبدا أبدا.
1: ان شاء الله نشوف اليوم
0: حبيبي
1: نشوف. حياك والله حبيبي محجوب، ورني ورني ورني مساعد ودي اشوفه مبطين عنه. منور حياك الله. نبدأ أخبارنا. بدأ الدوري روشن جولته الأولى الخميس الماضي، حيث لعبت المباريات على النحو التالي. أبها استضاف الحزم وخسر منه بهدف لهدفين، والشباب أيضا استضاف القادسية وخسر منه بهدف لثلاثة، والدرعية استضاف الأهلي وأيضا خسر منه بصفر واحد بمباراة كانت فيها صعوبة على الأهلي بالفوز وكان في تميز من الدرعية. مباريات الجمعة، نيوم استضاف الفيحة وانتصر عليه بهدفين لهدف رغم الطرد في للاعب من لاعبي نيوم. الاتفاق استضاف الرياض وانتصر عليه 4-2 بالرغم أيضا من طرد من لاعبي نادي الرياض. والهلال استضاف الفيصلي واستطاع الانتصار عليه 4-2 في شوط ثاني كان صعب على الهلاليين، ووجدوا فيها اختلاف كلي بين الشوط الأول والشوط الثاني، ورغم ذلك استطاع الهلال الانتصار بالرغم أيضا أن فيصلي هذه أول مباراة بعد صعوده إلى دوري روشن يجد الهلال صعوبة في الشوط الثاني تحديدا. المباراة الأمس التعاون يستضيف الخليج ويتعادل معه سلبيا، والاتحاد يستضيف الخلود ويواجه صعوبة على ملعبه ويواجه صعوبة من الخلود ويتعادل معه بهدف لهدف لأفضلية بمجمل المباراة لنادي الخلود. والنصر بسهولة يستضيف الفتح ويستطيع الانتصار عليه بثلاثة أهداف دون مقابل. احنا تعودنا في هذا البرنامج انه ما نحلل الفني مفصل، ولكن ناخذ الجولة بشكل سريع وندخل في اخبارنا. الامور الفنية لها ناسها، ما يمنع في بعض المباريات انه يكون في تركيز فني، خاصة اذا كان معنا اشخاص فنيين مثل اليوم مساعد وحمد لاعبين سابقين ومحللين فنيين ومساعد مدرب فني، ولكن طبيعة هذا البرنامج انه يكون اخباري وسهل، يعني ما يكون في تركيز فني. فلذلك بشكل سريع عبد الله، كيف شفت الجولة هنالك؟ خلني بعطيك اللي أنا سمعته من رصدنا. في من قال إن جولة باهتة، لا حضور جماهيري لا تسويقي من الرابطة، تشعر إن البداية كانت كنا نستحق أفضل من ذلك.
2: صحيح، أنا ممكن أنه تعذر كون الموسم في بدايته، دائما ما يبدأ برتم فني عالي كبير، وأيضا بحكم أنه ما في الجولة مباراة جماهيرية كبرى، كل مباراة الفرق الجماهيرية كانت مع فرق أقل، فممكن تجد العذر في هذا الجانب، مع قصور أنا أشوفه من زاوية التسويق للجولة أو للدوري بشكل عام. بداية الدوري تشعر أنه بدأ بدون الصخب الكبير اللي رافق دورينا اللي اعتدنا عليه في السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة. ممكن سوق الانتقالات له دور كبير، يعني إذا قارنا بين 2023 والآن أكيد أنه 2023 تكون أقوى، لأنه القادمين كانوا كثر، كانت انتقالات نوعية للأندية خاصة أندية المقدمة، فممكن أنه الميركاتو له دور في هذا الجانب، إضافة إلى أنه كان بداية الدوري الأندية كثير من لاعبيها، أتكلم عن اللاعبين الدوليين، التحقوا متأخرين، شفنا عدم حضور فني كبير لهم بحكم تأخرهم في الالتحاق ومشاركتهم في كأس العالم، فممكن تجد الجانب الفني تعذر الأندية، لكن تسويقيا لا، احنا كنا نستحق افضل،
1: تكون بداية افضل
2: كبداية.
1: طيب انا ودي بس حبيبنا محجوب يحط لي صورة كاملة على عبد الله، احنا يعني نستغل وجودنا على اكشن ولا الانتشار في اكشن، ترى هذه ترددات اذاعتنا العربية فهم، اللي الى الحين ما يتابعنا لا ركب السيارة ترى من نزال عليه، حطوا لنا العربية فهم وشوفوا تردداتها. واذكركم شوي عقالك عبد الله، رياض 1-0-3-0-5، الدمام 1-0-2-0-8، جدة 1-0-6، مو بصفر، هذه وش تسمى تقسيم ولا وشو؟ فاصلة جدة 1-0-6-6، يعذرونا حبايبنا في أكشن بس الولالة العربية فهم تابعوها. حياكم الله مساعد العمري، كيف شفت الجولة؟
0: والله أبو محمد أنا أختلف مع البعض.

0: الجولة
1: احنا ما قلنا شيء عشان تختلف، وش تختلف فيه؟
0: لا لا اختلف ان لم تكن جولة ذات اداء جمالي، هذه اتفق فيها. جمالية الاداء انا اقول تو الناس، تو لعيبتنا عايدين، معظم نجوم انديتنا عايدين من كاس عالم، واللي بعضهم لسه يستمتع باجازته. اما من الناحية التكتيكية، لا، مباراة بدأت بلا جس نبض جميع المباريات، الفرق الأندية بي جاية مستعدة استعداد جيد، بل البعض منها لو استحضرنا الخلود واستحضرنا مباراة التعاون واستحضرنا مباراة الشباب، البعض منها أحرج فرق كانت بالمقاييس الفنية في الموسم الماضي إنها تكسب اللقاء الأول بسهولة. لما نجي نرجع نعود لمباراة الهلال في الشوط الأول والنتيجة والسكور العالي، ثم يعود الفيصلي ليقلص النتيجة، لما نجي أشوف مباراة الأهلي والدرعية التو الصاعد وبحلاوة الروح تنتهي لا لا لا، إحنا موعودين
1: لا. بس مساعد، خلينا نفرق بين الإثارة وبين المستوى الفني. إحنا إذا نتكلم عن إثارة، هذه قصة مختلفة. يعني مثل صحيح. في كأس العالم مثلا في دور المجموعات كانت مليئة بالإثارة، لكن لما تسأل الفنيين يقول لك لا، مستويات فنية ما زال شفناها في الأدوار المتقدمة. هذا حديثنا. يعني اليوم الجولة باردة تحديدا تسويقيا وليس فنيا، أنه عدم قبول جماهير.
0: تو الناس أبو محمد اليوم عناصر اللياقة البدنية لم تكتمل. اليوم بداية مشوار طويل. أيضا إضافات زي ما قال أبو حنان، الأندية وضيفت لها لاعبين وعناصر، مرحلة الانسجام، هذا ليس تبرير، إلا إنها كجولة أعطتني مؤشر إن الأندية بي ليست كالأندية بي الموسم الماضي.
1: طيب.
0: الاتفاق اليوم لما أشوفه يفوز برباعية أمام فريق في مستوى، في مستوى، وأنا لما أقول في مستوى أنا أقصد إنه هو الاختبار الحقيقي. أما الاتحاد أمام
1: يزعل عليك حمد الدبيخي، وين مستواه؟ كان العام السادس والرياضي بينافس على الهبوط.
0: ما هي
1: ما عليه حمد، أعذر بداية موسم.
0: لا ما تحسب كذا، ما تحسب كذا.
1: عطنا حمد يا محجوب.
0: هي تحسب إنه الاتفاق الموسم الماضي كان يكتب على سطر ويترك سطر.
1: إيه بس أنت الدوري كم ترتيبه؟
0: ليس مقياس فني تخدمك الفرق، إنما تعال شوف التعاون كيف كان ترتيبه وين صار ترتيبه. طيب. شوف الشباب الموسم الماضي في آخر الموسم وين كان. لا لا لا، متغيرات. طيب. كبيرة. أنا أتفق معك في جمالية الأداء 100%، لم يكن مرضي، إنما كبداية أنا أعتبرها بداية جيدة.
1: حمد، كيف شفت الجولة؟
2: والله شوف محمد، حتى لو ما بدت الجولة أنا غير متفائل على المستوى الفني للدوري، لسبب أن أغلب الفرق خصوصا الكبيرة واللي تحت مظلة الشركات أو الخصخصة تعاني. فبالتالي يعني المؤشرات المعطيات اللي أمامنا الآن ما توحي أن احنا بنقدم مستوى فني رائع. الاتحاد مثلا هو تحت مظلة صندوق ما زال عنده مشاكل في التعاقدات، النصر كان عنده مشاكل، فما بالك أيضا بالأندية اللي خارج الصندوق. وأنا قلت لك متى ما كانت المسابقة عادلة للجميع ممكن إن حنا نحكم على وين رايحين ونحكم على إن عندنا مستوى فني عالي. الفريق الوحيد،
1: لا قبل ما تقول الفريق الوحيد، ليش استخدمت مصطلح غير عادلة؟
2: لأن زي ما قلت لك أنا قبل سنتين ذكرت لك أنت ما يصير عندك فرق كلها في مخصصة وفيه تحت مظلة الوزارة، والوزارة أيضا تشترط عليهم. يعني مثلا اليوم لما الاتفاق يبقى يسجل يقيمون اللاعب، بعدين يقولون له موافق أو غير موافق. طيب من يستلم الأندية الحين؟ إذا كان كذا أنتوا استلموا اللاعبين الأجانب، جيبوهم وعرضوهم على الأندية هذه.
1: لا هم ما قالوا موافق ولا غير موافق، معي تصريح الرئيس. خليني بقول لك، معي تصريح رئيس، معي تصريح رئيس الاتفاق. هو كان يتكلم عن هذه موجودة من بداية المشروع، اللي هي الاستدامة المالية، بأن يكون المداخيلك مثل مصروفاتك وتحكم على هذا الأساس. مو هو إنهم هم لازم يقتنعون أو والله من بنات أفكاره خذ اللاعب ده ولا لا تأخذه بس كده مزاجيا. لا، في دراسات مالية، وهل تستطيع إنك تدفع على الرواتب أو هل يستحق اللاعب أصلا هذا المبلغ ولا لا، هي تأخذ بهذا الشكل.
2: طيب أبو محمد، في نهاية الأمر أنا أقول لك، يعني هل اللي أنت تتفائل في هذه المعوقات؟ سؤالي لك واضح، أنت متفائل الحين؟ أنت حتى

0: لو انت مسؤول يعني اذا كان انديتك عندهم مشاكل، طيب ايش بيقدمون يعني؟ انت حليت شيء وفي الجانب الاخر ما حليت شيء. يعني تصور الان الانديه اذا ما سجلت وانت عندك اجانب، اضف ان عندك انديه في بتشارك خارجيا.
1: صحيح.
0: انا ما كلمك انك ما ما ما ما تحكم الضوابط، بس ما تجي تخنقني يعني، عطني متنفس. ثانيا يا اخي عندي حقوق، يعني مثلا حطها علي عجز وخذها بعدين، يعني لا تحرمني من التسجيل وتنتهي الفتره بعدين ممكن تجيني فلوس. فبالتالي عشان كذا قلت لك انا ما هي بعادله يعني، حتى قاطعتني الفريق الوحيد اللي انا راهن على انه اموره في التمام القادسيه. القادسيه من الموسم الماضي اموره مخلصه قبل لا يبدا ينتهي الموسم، لانه عنده كل اموره واضحه. يعني الحين مثلا الاتفاق او التعاون او الفتح ما يقدر يحط استراتيجيه ابو محمد، يحطها بناء على ايش؟ هو ما يملك ومرتبط بقرارات اخرى. ولا تنسى انا قبل سنتين او سنه معاكم سنتين قلت يا اخي الانديه اللي تحت اللي تحت الشركات انت ليش تعطيها الفلوس؟ الفلوس هذه عطها الانديه اللي تحت مظلتك عشان تصير قويه.
1: سامر المسحل، بما أنه الحديث عن الاتفاق وعن حبيبنا حمد تحدث عن هذا الملاحظة، صرح بعد المباراة أمس وقال النادي يمر بظروف صعبة خلال الفترة الحالية، والإدارة تعمل على تجاوزها والتعامل مع مختلف الملفات بما يخدم مصلحة الفريق. نعمل في إدارة الاتفاق على تقييم عقود اللاعبين الذين يتم التعاقد معهم، وظهرت بعض التقييمات بعد الوصول إلى اتفاقات مع اللاعبين بشأن مختلف القيمة المالية متفق عليها تفوق القيمة التي يستحق اللاعب وفقا للتقييم. هذا اللي قلناه قبل شوي، انه نظرة الاستدامة المالية غير نظرة النادي. وشفنا احنا لاعبين كثير، وحتى الانتقادات سواء كانت من البرامج او النقاد او حتى المسؤولين او حتى الجماهير، بانه اللي بعاشر احنا نجيبه ب30 وب40 وب50. فدور الاستدامة اليوم انه تقول لك لا، هذا سعره غالي، تبي تجيبه انت من حسابك الخاص انت
0: حر.
1: سم
0: ابو محمد اسمح لي بس
1: سم
0: ايه معلش، انت بدل ما تسوي كذا ايضا حدد لي ميزانيتي وخلني اشتغل فيها. يعني انت تقول لي والله لا، روح تعاقد وروح اتفق وبعدين تعال لي اقول لك المبلغ يسوى اللاعب ولا لا. انت اخرتني بالوقت وبالجهد، وفي لاعب المغربي راح على الاتفاق. أنا ما أكلمك بس عن الاتفاق، أنا أكلمك أن يجب أن تكون هناك آلية جيدة للأندية حتى وهي تعرف
1: اللي طيب إيش كانوا يسوون يا حمد؟ شهرين راحت بالصيف، إيش كانوا يسوون؟
0: أنا معك أنت تقول لي كان يسوي صح؟ طيب أنت الآن عرفت أن اللي تسويه تبي تعالجه، طيب المعالجة أيضا الآن مشكلة، إيش الحل؟ طيب حنا نبي حل، ما عندي أنا مشكلة بالنسبة لها، أنا أبغى أشوف الدوري
2: حمد
0: أفضل فنيا، انا ابغى اشوف الفرق الصراحه تشدني للمتابعه.
1: طيب
0: انت شفت جمهور الاتحاد زعلانين،
1: ابجي للاتحاد بس خليني بالاتفاق، ابجيك بالاتحاد. ليش؟ بما انه الحديث عن الاتفاق، وبجيك مساعد، بما انه الحديث عن الاتفاق، كان حبيبنا ومدرب وطني وعنده خبره مثل سعد الشهري ماشي بالفريق كويس، ليش تروح تغيره
0: ابو محمد؟ اشوف انت ما تقول لي ليش تغيره، لان انا بالنسبه لي محاجة للتبديل، يعني ما أخذ الأمور بالعاطفة. يعني سعد الشهري العام الماضي في البطولات القصيرة اللي المفروض الاتفاق يحققها كهدف له فشل فيها.
1: يعني الأجانب جابوا له البطولات الصغيرة.
0: أنا ما أكلمك، شوف هذا قراري أنا بالنسبة لي، أنا قلت لما وجهة نظري إن ما دام النادي في هذا الوضعية أن يبقى على الوطني.
1: طيب.
0: لأنك ممكن تنافس على المسابقات الكأس وممكن يحقق لك البقاء. بس في النهاية هذا قرارهم.
1: طيب.
0: مش قراري أنا.
1: جيرارد جابوه وعطوه باليمين وباليسار، وسكنوا بزين على ماكر وجابوا له فريق عمل وكل شيء سووا له، وحتى أنهم حطوا له ملاعب تدريب جديدة، وبالأخير ترتيب 12 كان جيرارد موجود. لازم نعطي مدربنا الوطني حق مساعد. إيش كنت بتقول؟
2: بقول للكابتن حمد إحنا نبي نرفع الحرج عن من؟ عن الإدارات؟ هل هي حديثة التجربة؟ يعني خلينا نأخذ على سبيل المثال إدارة نادي الاتفاق، كم لها إدارة نادي الاتفاق؟ هل هذه المعاناة وليدة اليوم؟ هل اشتغلت عليها في فترة الصيف زي ما قال لك أبو محمد؟ اليوم حتى الأندية الكبيرة لم تكتمل عناصر استقطاع.

0: طاباتها إلى اليوم، إلى اليوم، وعندها مشاركات خارجية قوية. اليوم إحنا قاعدين نكرر أخطاءنا الإدارية، اليوم إحنا قاعدين نروح للجهة. أوكي، اليوم أنا أناقش وأسلط الضوء وأنتقد، ولكن إداراتي أنا اللي جالس أنا أدافع عنها ليل نهار، وش زينت؟ وش قدمت لأنديتها؟ وش قدمت طوال فترة الصيف؟ الآن تستعين بالجماهير لكي تساعدها على تلبية احتياجاتها، ولكن طوال فترة الصيف وطوال فترة الانتقالات
1: ما سمعنا هذه الانتقادات،
0: ما سمعناها.
1: صح عبد الله، ايش رايك؟ الى الان ما في نادي راضي. انا ابغى اشوف نادي يقول والله انا اشتغلت زين وانا جاهز للدوري. كل يعني من جهته تجد سلبيات.
2: أكيد أنا أشوف أنه أصلاً الضخ المالي في الأندية ما لا يمكن مقارنته بالفترات السابقة، ومتوقع أن الأندية تواجه صعوبات في السنوات القادمة، لأن المصادر كلها تقول أنه الملاءة المالية للأندية ما راح تكون، لن تتكرر المواسم الماضية الأخيرة الماضية من ناحية الضخ المالي، سواء من عن طريق
1: بس هل كانت مشكلتنا الملاءة المالية فقط؟ كان في ملاءة مالية وفي سلبيات،
2: في ملاءة مالية ولم تستثمر بشكل صحيح. أنا بالنسبة
1: كان
2: لي
1: في سلبيات كثيرة،
2: سلبياتها واجد.
1: كنا شايفين لاعبين أجانب جو هنا ما سووا شيء أبد،
2: بالفعل
1: جالسين ببيوتهم.
2: صحيح، وكان فيه سوء في الاختيارات، وسوء أصلا في حتى اختيار اللاعبين والمبالغ اللي يتم التفاوض بها مع اللاعبين كانت أعلى بكثير من قيمتهم السوقية في كل الأندية. عشان نكون منصفين، ما هو نادي واحد، كل اللاعبين اللي جونا لاعبين تمهين، ممكن القادسية يعتبر استثناء، لأنه أصلا حتى مفاوضات القادسية تقاد عن طريق الشركة. صح. من صحيح. أول موسم والقادسية يقود مفاوضات عن طريق الشركة نفسها، ويختار اللاعبين بعناية، يعني لاعبين الجودة الفنية ولاعبين اللي بالسعر المنصف. السعر احنا وصلنا مرحلة انه عطى اللاعب زيادة عن العروض اللي تجي من اوروبا، ممكن عنده اولوية انه يلعب في دوري ابطال اوروبا اللاعب نفسه، خاصة اذا كان اللاعبين
1: الفنيين،
2: لكن مو بالارقام اللي نشوفها. الارقام نشوفها فعلا اللاعبين اصلا ما هم صف اول ولا صف ثاني، يعني لاعبين لعبوا في اندية اوروبية كبيرة، لكن ما هم بالهدف اللي يجب أن يأتي لهنا لأي سبب، سواء فني ولا تسويقي.
1: طيب هو هذا اللي خلينا قبل ما أدخل، أنا عادت أنا أفرح لما يكون الحوار هذا يفتح لنا أفق ويفتح لنا محاور ما كانت مرتبة عندنا، فبخلي محاوري شوي على جنب وأسأل السؤال اللي حضرتي تحدثت عنه. يعني اليوم حنا نشوف الهلال عنده وفرة مالية، آسف، وفرة على مستوى اللاعبين، حتى أنه وصل أنه يتورط فيهم، ما يدري من يجلس ومن يمشي. روح للاتحاد مو بعيد عن هذا الحال، تروح للأهلي عنده أيضا وفرة باللاعبين بس تشعر أنه ناقص، يعني لا مو براضي عن اللي موجودين. تروح للاتحاد نفس السالفة، هذول أندية الشركات إذا صح التعبير، بغض النظر عن الدرعية وعن القادسية وعن النيوم، هذول نخليهم شوي على جنب. أنا أتكلم الآن اللي عندهم خبرة. طيب لما إحنا بعد 3 سنوات من هذا المشروع وصلنا لهذا المرحلة، هذا وش أقدر أسميه؟
2: أخطاء إدارية، وبعضها كارثي. كان
1: مو تسهيل لما أقول أخطاء؟
2: أنا قلت وصلت لمرحلة الكارثية، ما فيش يقول كذا، أنه لأنه اختيارات لاعبين خطأ، تعاقدات بأرقام فلكية، شروط جزائية لإنهاء العقود محرجة جدا للأندية، كأن الأندية تنتقم من نفسها. فاللاعب في النهاية أنت ما في ضمان أنه بيلعب معك أو أنه بيعجب المدرب أو أنه بيمسك مستوى فني عالي وممكن تضمنه أنت. يجب أن يكون في مخرج للنادي، راتب شهرين إنهاء العقد مثلا، ما في شروط مشاركة، ما في شروط إسقاطه من قائمة الفريق. يجب أن الأندية مع الإدارات الرياضية الجديدة تجيد تسويق اللاعبين بشكل جيد.
1: لا، ما تبي مسوق أنت يوم أنك تجيب اللاعب وأنت عارف أنه ما راح أصلا تقدر تتفاهم معه في موضوع إعارة ولا بيع، لأنه مبلغه عالي أنت عارف.
0: صحيح.
1: بس السؤال ليش قاعدين نجيب الكمية الكبيرة من العدد؟ يعني أندية عندي 14 16 14 13 ليه؟ واللي مسموح لك 10
2: لما راح تتكرر. صحيح. الفترة الماضية احنا شفنا الشح اللي صار في فترة الصيف. هي. هذه دليل على أن الفترة الماضية تمت الاستفادة منها، من ناحية أتكلم عن المشروع نفسه، الاستقطاب أو حتى الأندية اللي تأخذ مداخيلها بشكل رسمي من الإدارة. أندية الشركات بيكون وضعها مختلف،
1: كلهم ياخذون حتى أندية الشركات.
2: لا أندية الشركات احنا لما نتكلم الحين مثلا الصرف المالي في الهلال، انا نتكلم لما يتكفل ويطلع في البيان الرسمي للتعاقد مع لاعب ما انه تكفل بها عضو النادي،
1: هي بالاخير اموالنا سواء عد النادي سواء الصندوق، حرام تصرف
2: بها الطريقة. لما تتحمل بشكل شخصي هنا يختلف الوضع.

0: وفي النهاية الرجل
1: حتى ولو.
0: الرجل المستثمر عنده حساباته.
1: حتى ولو يعني واحد لاعب مثل نونيز يكلفني هالمبلغ الخرافي وتورط فيه وبالأخير وديه لتركيا, يا أخي شيء صراحة جنون, شيء لا يمكن وصفه. وإذا صحت المعلومات بأنه النادي التركي بيدفع 8 من راتبه والفريق السعودي الهلال 11, صحيح؟
0: ما في تأكيد لأن الصفقة ما تمت بشكل رسمي حتى الآن,
1: كأخبار صحيح.
0: في اتفاق لكن أكيد فيه مفاهمة مع نونيز على موضوع عقده مع النادي, لأن النادي طالما هنالك ما فيه رغبة فنية باستمراره إذن هو النادي خسران في الأحوال هذه.
1: طيب إحنا عندنا خبر, بجيك حمد على هذا الخبر. أقدم المهاجم الأوروغواني نونيز على حذف جميع منشوراته المتعلقة بنادي الهلال من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع تزايد الأنباء حول اقتراب رحيله عن الفريق, وتأتي هذه الخطوة في ظل خروج نونيز من حسابات نادي هو أصلا خارج من العام ما شفناه, والمدرب سيموني بعد توتر علاقة بين الطرفين خلال الفترة الماضية. وتشير التقارير الأخيرة إلى اقتراب نونيز من مغادرة الهلال مع وجود مفاوضات متقدمة بشأن انتقاله إلى الدوري التركي. أنا أبغى المسؤولين اللي في الرابطة يصرحونا, هل الدوري التركي شريك معنا في تطوير دورينا؟ ترى وصلت مرحلة لا يمكن صراحة السكوت. هل احنا مسؤولين عن تطوير الدوري التركي؟ مو منطق اللاعبين اللي قاعدين نجيبهم قاعدين نوديهم هناك. يا اخي نونيز ما يبي يلعب للهلال, عندي 17 نادي ثاني يا اخي, ودى له. انا دافع على الاقل يروح النادي عندي. يا اخي ترى شيء مثير صراحة للاستغراب. دوران وقبله لاعب الأهلي ماكسيمان, واليوم نونيز, كله مبالغ خرافية. أنا لا تورطت وديهم لتركيا. طيب على الأقل الأقربون أولى بالمعروف, ودوهم يا أخي أندية خليجية إذا ما تبيهم أندية سعودية, ويبي يدفعون. نبغى أحد يصرحنا بس وش الموضوع حمد؟
2: أولا أبو محمد, حتى لو جاب تدوير داخلي ممكن
1: شباب علوا صوت حمد لو سمحتوا. تفضل عبد الله
2: تسمعني؟
1: أسمعك تفضل.
2: أقول لك حتى لو عرض الهلال على نادي ممكن المسؤولين يرفضون, لأن المبلغ ما بيكفي, ما يقدر عليه النادي اللي رايح له داخليا. هذا واحد. اثنين, المنافسة تستدعي أن أنا اللاعب هذا بدل ما أقويه في فرق محلية أخليه يروح برا. يعني إحنا لا نأخذ الأمر بعاطفة.
1: وش دي فلوس يا أبو عبد الله؟ فلوس
2: المهولة اللي تدفع. بالنسبة لك حسابات فلوس, بس بالنسبة للإدارات حساباتها مختلفة.
1: طيب ودى أوروبا.
2: وحتى لو
1: ودى أوروبا. طيب ليش إلا تركيا؟ ودى أوروبا. طيب
2: ليش هذه تقدر أنت تطرحها على المسؤولين هم في نهاية الأمر, لكن برضو ما تجبرهم على داخليا, لأن في أيضا ما بيقدرون. يعني المبالغ العالية اللي تدفع له من بيدفعها له في نادي آخر؟ مثلا لو راح الآن هم مش موافقين على أقل من مبلغه هو, مبالغ أقل منه, فما بالك هو. يعني العملية مو بسهلة.
0: وتم عرض نونيز, وما قاطع أبو عبد الله, تم عرض نونيز على الدرعية, ولكن فيه اختلاف في الرؤية الفنية في الدرعية, أنه في إضافة الفنية فضلوا مالكم على التعاقد مع نونيز.
1: مالكم ونونيز معروضين عرض على الدرعية, وليس رغبة الدرعية أنهم يأخذونهم.
0: فيه تفاهم مع إدارة الدرعية, ما أدري من عرض على الثاني صراحة, لكن مالكم فيما لو تمت بشكل رسمي صفقة انتقال للدرعية إضافة غير عادية. الاختلاف على مالكم تحديدا, معلش يمكن بتطلع محور ثاني, الاختلاف على مالكم أنا ما أشوفه فني. الاختلاف على مالكم موضوع سلوكه مع الجماهير في فترات سابقة, خسر المدرج, الأجواء في النادي صارت مشحونة تجاهه.
1: ما كان المفروض أنه آخر موسم, لا الموسم اللي راح ليش جدد؟ لا صار عنده مشكلة.
0: لكن فنيا ما تم التجديد له, عقده ينتهي في نهاية الموسم هذا.
1: ما صلح عقده؟
0: تم تعديل عقده من ناحية رفع القيمة في فترة سابقة, لكن موضوع عقده, انتهاء عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
1: من أول ما جاء
0: ما كان 3 سنوات, هو ما كان 3 سنوات, كان 4 سنوات.
1: 4 سنوات. طيب, وبما أننا احنا في الهلال ما شاء الله وملفاته واجد, الباقين
0: كانسلو. كانسلو في اتفاق مع برشلونة على موضوع انه انتقاله الى برشلونة. الهلال في موضوع كانسلو, موضوع المخالصة المالية. الاتفاق مع كانسلو في المخالصة المالية رقم بالرقم, ما في تأكيد على كم دفع الهلال, كم دفع الهلال من مرتبات كانسلو, لكن اتفاق المخالصة دائما يأتي بالتراضي بين الطرفين. مؤكد أن كانسلو ما أخذ رواتب الموسم المتبقي بالكامل, هذا أمر مؤكد, لأن هنا كان هنالك مفاوضات.

0: طوال الفترة الماضية بين كانسيلو والهلال على إنهاء عقده والذهاب إلى برشلونة بعقد جديد. فموضوع أنه انتقال كامل إلى برشلونة مجانا غير صحيح. المصادر تؤكد أن كانسيلو
1: ما نقول مجانا, نقول ما يروح يلعب وندفع مجانا نهونا.
0: لا موضوع كانسيلو أخذ يأخذ المخالصة من هنا, هذا الاتفاق معناه يأخذ المخالصة من هنا اللي تأتي بالتراضي.
1: طيب.
0: ومؤكد أنه اللاعب لازم يقدم تنازلات عشان يذهب بشكل مجاني إلى برشلونة أو يروح بدون قيمة انتقال عقد.
1: طيب الحين مساعد مثلا النادي الأهلي بحاجة إلى مهاجم, وفي حديث عدم رضا تام على إيفان توني, وكان فيه نونيز موجود وفيه دوران موجود قبل بالصيف, يعني كان عاد للنصر قبل أن يتم مثلا إيجاد حل له للذهاب أحد الأندية الأخرى. ليه ما يصير عملية التدوير هذه ويروح للأهلي مثلا؟
2: هذه الكلمة اللي انت قلتها في البداية وشدتني. اليوم الدوري التركي اتفق معاك, هو طوق النجاة اللي قاعدين حنا نودي انه ذا, انما الدوري المحلي الأحق. المشكلة في النادي الأهلي أيضا انه اليوم من يحاسب الخبراء سواء المدير الرياضي أو الرئيس التنفيذي أو حتى اللجنة التنفيذية على 5-6 لعيبة الجدول الفنية منهم غير موجودة ولهم موسمين يأخذوا الرواتب خيالية. اليوم لما أجي أخذ الأهلي بحط لعيبته تحت المجهر أجد أنه غرقان, ما هو قادر يجيب محور ولا هو قادر يصرف إنزوميو, وأيضا عنده باكيج معبي الخانات ويقول لك النادي الأهلي عنده 14 لعيب. الأرقام حقيقية, إنما الآن الجدول الفنية وين؟ هل أنا اليوم المدير الرياضي اللي أهدر هو وفريق عمله الأموال هذه على اللعيبة بدون إعارة, ليه ما أشوفهم يروحون تركيا؟ ذول النوعية هذه من اللعيبة أنا ليش أشوف دوران, أشوف نونيز, أشوف ماكسيمان, أشوف الأسماء الماركة تروح, بينما العفش الزايد هذا اللي ابتليت فيه الأندية قاعد في حلوقها.
1: ليش يروح تركيا؟ ليش ما يروح لأندية ثانية موجودة في الدوري عندنا؟
2: لا أنا بسهلها أكثر من ذلك. اليوم في نادي محلي تفاوض مع الأهلي إلى مبلغ 69% من عقد إنزو, وإلى أن اليوم الأخوان مسوين فيها شاطرين. يا أخي تخلص من إنزو, قالوا والله إنزو غير راغب في الانتقال. زيدوا خل يصير خسارتك 50% بدل ما أنت محمل خزينة النادي مع الخمسة لعيبة العاطلين عن العمل اللي لهم موسمين.
1: ساعد حنا الحين نشتكي من الدفع تقول زيدوا.
2: لا
1: أنت معنا ولا ضدنا أنت؟
2: اسمعني أبو محمد, اليوم أنا لما يكون عندي واحد زي نونيز والله عندي واحد زي مالكو.
1: أنت الآن تفكر الآن بمنظور النادي الأهلي كمشجع. إحنا قاعدين نتكلم كمشكلة كرة سعودية إنه اللاعبين قاعدين يستغلونا وندفع لهم مبالغ. أنت الحين تقول زيدوا.
2: طبخ إحنا يا أبو محمد متضخمة أموالنا ولن نصرف ولا بنصف القيمة السوقية, هذه حقيقة يجب أن ندركها.
1: على عيني إحنا ندور حلول. ودا يا أخي ودا للتعاون. ودا للفيحة, ودا للأندية أكيد لها حاجة فيه.
2: ممتاز. وتحمل أنت, ما بتتحمل مع الفريق التركي وبتتحمل مع الأندية المحلية.
1: طيب.
2: تحمل جزء من رواتبهم. اليوم النادي الأهلي ما يبحث عن مهاجم, يبحث عن مركز ستة المحور اللي اليوم مربوط باسم نونيز. إنزوميو. إنزوميو جاك عرض. لا يا أبو محمد, الخبر ذول تراهم رجعونا 10 سنوات ضوئية للخلف.
1: طيب.
2: يا أخي أوكل المهمة لأبناء الأندية ذوي الكفاءات ولن نجد هذا الهدر المالي اللي موجود. أما الأهلي ماني عارف متى تحل مشكلة المحور وعنده مشاركة.
1: والله أنك بات بعيد عنهم أبو عبد العزيز, تقول زيدوا. أنت أسهل ما عليك زيدوا. أنت نفس السالفة.
2: زيدوا
1: خلا. لا جلسة. ليش تشيله؟ كويس في رضا على اللاعب, ليش تشيله؟ هنا السؤال, هذا السؤال. ليش طيب. ليش إنشال؟
2: ماتياس ما لعبه. المدرب الجديد ما لعبه. المدرب
1: ماتياس لعبه. ليش ما لعبه؟
2: ما لعبه يا أبو محمد.
1: إلا لعبه
2: قدام الاتفاق. جاب العيد قبل وقته. ما لعبه. استبعدوا في مباراة الدرعية استبعاد كامل.
1: طيب.
2: ما رافق حتى الفريق.
1: طيب حمد ايش تقول يا حمد؟ رافق.
2: لا نعاني.
1: طيب حمد ايش تقول؟
2: نعاني.
3: لا ابو محمد انتوا تتكلمون على ان الأندية خلقت مشكلة, وايش الحل؟ المفروض احنا قبل ان نتكلم عن حل هذه المشكلة, الحل الاول على اي اساس جبت هذا العدد؟

0: وايش تبغى فيهم، هو هذا الاهم. فبالتالي لما انت مفتوح لك المجال تجيب، والصلاحيات عند مين؟ لان اخوي مساعد لو تكلم عن الاهلي، احنا نعرف الوضع تغير الان في الانديه، المدير الرياضي والمدرب ورئيس النادي كل له صلاحيات معينه.
1: صحيح.
0: فبالتالي نفس الوضع اللي قلت لك، يعني مين اللي جاب العدد؟ اذا العدد عندي 10، غير مثلا اذا باخذ لعيبه صغار بسوقهم زي ما حصل في القادسيه، سوق لاعب ما عندك مشكله، لكن اذا هم موجودين واصرف عليهم وجالسين هذه مشكله برضه.
1: هذا
0: لكن
1: الكلام.
0: من اللي سمح انهم يجون؟ في النهايه هو نادي يدير نفسه.
1: هي مشكله مشتركه. تتذكر موضوع المواليد، طرحوا موضوع المواليد فانفتحت انفتحت التعاقدات، كل واحد صار يجيب اثنين ثلاثة أربعة، حتى تتفاجأ أنه في ناس متعاقدين أو أندية متعاقدين مع لاعبين ما ندري عنهم، تتفاجأ أنه موجود في النادي، يعني بعضهم ما يعلن عنه. على كل حال أطلب من الشباب بس لو يذكروني باللاعبين اللي استفاد منهم القادسية جابهم واستفاد منهم إعارة أو بيع، لأنه هذا مثال النادي كمثال قدوة للأندية الثانية اللي تعرف وش احتياجاتها، ومنهم اللاعبين اللي يستثمرون فيهم، عندهم أكثر من لاعب عروهم، وعندهم لاعبين أيضا، وعندهم لاعب جابوه واستفادوا بقيمة بيعه بمبلغ فيه كان فيه مكسب أعتقد الموسم الماضي هذا في القادسية. طيب أذكر بس بعد المباريات الأمس بعض التصريحات، مثل إنزاغي قال الشوط الأول كان رائع جدا بالنسبة لنا وكان بإمكاننا الخروج منه متقدمين بأربعة أهداف، وعن ما بدر من بنزيما لحظة استبدال ذكر الجميع يبحث عن المشاركة لأكبر عدد ممكن من الدقائق، وعندما كنت لاعبا كنت أبحث عن الأمر نفسه، وحاول استبعاد ثيو هرنانديز أوضح أنه انضم إلى فريق يوم 7 أغسطس لذلك كان بحاجة إلى الحصول على فترة كافية، وبشان احتمالية رحيل مالكم قال أنه قدم مباراة رائعة وهو حاليا لاعب في الهلال وعلينا الاستفادة منه. نذكر أيضا أن مالكم كان غضبان بعد المباراة مع أحد الزملاء في تصريح في الميكس زوم عن هل أنت باقي ولا ذاهب، يعني وكانت في حالة غضب من اللاعب. أيضا مدرب النصر قال لعبنا مباراة جيدة قياسا بكونها الأولى لنا في الموسم، لسنا في كامل جاهزيتنا لكن أداء اللاعبين والتزامهم كان رائعين، لدينا لاعبون لم يشاركوا في المباراة ومع ذلك من شارك فيهم قدم أداء جيد جدا وسعيد بهم، ننتظر 3 مباريات خلال 6 أيام لذا علينا أن نحسب حسابنا، اليوم لم نكن جاهزين بنسبة 100%. خالد العطوي المدرب الوطني لنادي الفتح قال بارك الفوز للنصر الذي ناله باستحقاق، لا نزال في بداية مشوارنا، حاولنا خلال الشوط الأول وسنحت لنا بعض الفرص، أعتذر الجميل الفتح الفريق لم يكتمل حتى الآن، نبحث عن تحقيق مركز متقدم. أكبر الغاضبين إن صح التعبير من الأندية الغاضبة نادي الاتحاد جماهيريا وإعلاميا من الحالة اللي وصل لها الاتحاد، وأيضا من النتيجة التعادل اللي حصلت بالأمس وتغلب الخلود على الفتح في أرض الملعب كاستحواذ وغيره. قال مدرب الاتحاد قبيل تغيير اللاعبين قمت باستشارتهم هل بإمكانهم إكمال المباراة قبل اتخاذ القرار بتبديلهم، قد تكون هذه واحدة من أغرب التصريحات. أنا موجود مع اللاعبين منذ 5 أسابيع وأعرفهم جميعا، لذا تغييراتي في المباراة كانت مدروسة. كيف مدروسة وأنت تشاورهم تقول أنتم جاهزين ولا أنتم مجهزين؟
2: السلام عليك.
1: اللاعبون قاتلوا لكن ليس بالأمر السهل أن تلعب نصف ساعة منقوصا. حالة الغضب في المدرج الاتحادي كراصدين للمشهد، حالة الغضب على فهد سندي وعلى تصريحات اللي لا تشبه حال الاتحاد، ومعلوماتنا تقول بأن طبعا هي بالأمس نهاية ولاية فهد سندي وإدارته، معلوماتنا تقول أنه مستمر في إدارة الاتحاد رغم الصمت منه تجاه حالة الغضب عليه. عبد الله
3: صراحة تستغرب كمدير جهاز فني وتتم مشاورة اللاعبين على الاستمرار، إذن لماذا يتواجد اللاعبين على دكة البدلاء والأولوية لعدد من اللاعبين يتم مشاورتهم عن جاهزيتهم؟ بالنهاية هو مقياس فني، أنت يجب أن تقيس المشهد اللي أمامك كمدير فني، أعلى الهرم الفني يجب أن تكون قبل أن تكون تصريحاته مسؤولة، يجب أن تكون قراراته وإدارته للمجموعة بشكل يليق بنادي مثل الاتحاد، نادي كبير، نادي ينافس، نادي خلفه جماهير متعطشة لعودة النادي.
1: حالة غضبه مبررة؟
3: مبررة جدا، مبررة
1: وش
3: جدا.
1: وش الغضب؟ يعني غير فهد سندي، وش اللي مزعلهم؟
3: موضوع الاتحاد فني وإداري، أنواع الأخطاء من ناحية إدارة المجموعة وأيضا حتى

0: حتى الاستقطابات ما في استقطابات نوعية تشوف أنه ممكن في عمود فقري في الاتحاد يشكل هوية الاتحاد الفنية. الفريق الثقيل اللي عرفناه في في في قبل موسمين فقط ما عاد صار موجود. الاتحاد وضعه الفني تكاد تقول في كل مباراة يلعبها الاتحاد قابل أنه يخسر أو يتعادل، ما كان هذا وضع الاتحاد.
1: قبل موسمين كان بطل الدوري،
0: أنا أقول لك ما يشبه. بعدها وقع الاتحاد في أخطاء بنفس المجموعة، وقع في أخطاء فنية وإدارية، ما كان في إدارة للمجموعة، ودائما التفاصيل الصغيرة اللي في غرفة الملابس اللي في إدارة الفريق، شعور اللاعبين بالعدل بينهم، اللاعب الاحتياطي يرى أن فرصة قائمة مثل اللاعب الأساسي، ما في أولوية للاعبين سواء كانوا لاعبين صف أول أو صف ثاني، يجب أن يكون في تنافس بين اللاعبين وعدل في من المدرب، وأيضا يجب أن تكون الإدارة داعمة له قراراتها واستراتيجيتها. فالاتحاد الأخطاء الفنية والإدارية هي اللي أوصلت الاتحاد لهذا الحال، ومن ثم تجي مسؤولية على اللاعبين خاصة اللاعبين النجوم.
1: والاستقرار، أنا ما أنا بشايف في مدرب مستقر، كل شوي بغيري مدرب. حمد
2: صحيح. شوف محمد، المشكلة بعد في أنا بشوف ما بلوم أي مدرب بيجي الاتحاد أنا، لأن أصلا هو جاء وسط غضب جماهيري على إدارة النادي، وحتى الغضب على الإدارة الآن كأن الإدارة هي المسؤولة في كل الصلاحيات، حتى يعني سندي عنده صلاحيات معينة، إحنا عارفين هذا الكلام مو جديد يعني. فأخوي مساعد تكلم عن الأجانب اللي تم جلبهم، هم المفروض يخلون الأندية في بيئة عمل صحية، هذا هو السؤال. أما نروح على سندي ونروح على فلان وعلان، هذا سهل جدا لأنه مو بوجه المدفع. بس السؤال الآن، كم سنة من تم تغيير الشكل الإداري في الأندية لتكون بيئة؟ وضربت لك مثال وقلت لك في بداية البرنامج الوحيد هو القادسية، لأن تحت مظلة شركة تقوم بعمل احترافي اللي هي نادي القادسية اللي هي شركة أرامكو. فبالتالي الوضع في الاتحاد، المدرب الآن مثلا هو جاي بدعم، وين الدعم؟ ما في دعم، في عدم رضا وعدم قبول ومقاطعة وسخط، ولا في دعم على مستوى الصفقات. كيف؟
1: مين تقول اللي ما في دعم؟ مين
2: الدعم المعنوي يعني، مو دعم مالي بس، أنا كلمك على الدعم أنا كمدرب.
1: من تتكلم عنه أنت الحين؟
2: ها؟
1: من تتكلم عنه تقول ما في دعم؟
2: أيوة أنا ما كلمك الدعم تأخذه بالدعم المالي، لا
1: أي أنت من تتكلم عنه؟ أي نادي؟ أي نادي؟ أي نادي تتكلم؟ تقصد الاتحاد؟
2: أي الاتحاد، أقصد لك
1: الاتحاد فيه دعم مادي كبير يعني، بس الشروط الجزائية اللي دفعت خلال 3 سنوات على بس على الشروط الجزائية للمدربين مبلغ كبير ترى. فأنا ما ودي إنه يأخذ الموضوع إنه ما عندهم فلوس، لا في فلوس بس في سوء إدارة.
2: لا ما أكلمك في الموضوع، أنا ما أكلم أنت أنت ناقشت مع أبو حنان عن تصريح المدرب. أنا أخذت من هذه الجزئية إن المدرب نفسه جاء في بيئة مفروض يكون فيها دعم له، الآن هو ملاقي حتى دعم معنا. وأنت ذكرت في البداية الجمهور غير حاضر، هذا أكبر يعني عدم دعم لفريق مثل الاتحاد ولاعبينه واستعداده للموسم.
1: طبعا أمس اللي حضر مباراة قرابة 17,000، بس بالنسبة للمدرب الاتحادي 17,000 يعتبر خجول، حضور خجول، لأنه معودين لجمهور الاتحاد ومباريات لما تكون في الجوهرة وملعب الإنمة ما تلقى لك كرسي فاضي، فلذلك احنا نسميه خجول، ولا هو يعتبر صحيح. رقم مميز يعني في مباريات كثيرة صحيح. لما يحضر نص هذا العدد يعتبر مميز. مساعد
3: أبو محمد، أتمنى أنها تكون اللغة الألمانية زي انتخابات اتحاد كرة القدم، إجادة وإتقان. الشيء ونقيضه في التصريح حق المدرب، الشيء ونقيضه، يقول أنا استشرتهم وبعدين يرجع يقول أنا أعرفهم جيدا وأعرف إمكانياتهم جيدا. أما العمل الإداري في نادي الاتحاد لا، عمل غير مرضي وغير مقبول، واستمراريته استفزاز كمان للجماهير، هذه الحقيقة. اليوم أنا لما أجي أشوف نادي الاتحاد زي ما تفضلت أنت قبل موسمين بطلا للدوري والكأس، وأجد النادي الأهلي بطلا للنخبتين متتاليتين، وأجد العمل الإداري للخلف در، وأجي أقول والله ما عندهم، وهذا استفزاز للمدرجات وللجماهير، مو صح اللي بنقوله ذا. اللي بنقوله انك اذا حاولت ولم توفق ولم تستطيع ان تعدل اخطائك او اخطاء الفريق عليك

0: أن تستقيل.
1: طيب
0: هذا أقل أقل أقل شيء تعلق فيها الجرس، لعل اللي بعدك يجي وتلبى له بعض الاحتياجات.
1: طيب ليش ما يروحون إذا كل حالة الغضب دي ويتمسكون بالكراسي ويبقون؟ ليش ما يروحون؟
0: مو بس يتمسكون بالكراسي، يقاتلون، وأيضا كمان يوجد من يدافع.
1: وجهة نظرك ليش؟
0: أنا بوجهة نظري إنه في أشياء موجودة للعمل الإداري مغرية للاستمرارية.
1: في
0: لا أعتقد أنه شخص
1: في هيئة تنظيم إعلام، أذكرك ترى ما بعد انتهت موجودة.
0: سم والله ما والله ما سمعتك أبو محمد.
1: دوري روشن السعودي الجولة القادمة.
0: بس الدباخي كلمة
1: الدباخي راجع من
0: كلمة الدباخي. يا أخي أنت سماتك هجومية، وش صار لك؟ راجع تلعب شق دفاعي
1: تو هو الحلقة.
0: اطلع قدام بالكرة يا كابتن. قال والله ما عندهم حل، والله ما أدري هذا أبو عبد الله. لا لا لا لا، أنا بقرأ عليك، والله بقرأ عليك.
1: طيب أبو عبد الله، أنا أذكر بس في الجولة القادمة راح تكون إن شاء الله يوم 20/8 المباراة الفيحة راح يستضيف الهلال، وال 21/8 طبعا يتخللها في كأس الملك. الآن نبي نعرج عليه، لكن الجولة الثانية من دوري روشن الفيحة يستضيف الهلال 9 مساء بتاريخ 20/8، تاريخ 21/8 رياضي يستضيف النصر، الحازم الدرعية، الفيصلي نيوم، القادسية الاتحاد، وب 22/8 راح يكون الفتح يستضيف الاتفاق في ديربي، ما ندري احنا نسميه ديربي ولا كلاسيكو، الفتح مع الاتفاق والخلود مع التعاون والخليج مع الشباب والاهلي مع يستضيف ابها. كاس خادم الحرمين الشريفين طبعا مثل ما اعلنت لجنة المسابقات بانهم وضعوا بداية كاس خادم الحرمين الشريفين بين الجولات حتى يعني ما يقعوا في المأزق اللي كانوا يقعون سابقا بانه تتراكم عليهم روزنام فما يجدون مباريات مناسبة، فوضعوها مع بداية الدوري، حيث اليوم اليوم راح تلعب البكرية مع الحزم على ملعب نادي البكرية، والعروبة مع أبها، والوحدة مع الشباب، بكرة الأنوار مع الأهلي، معليش يعني ما أدري متابعتي أنا ضئيلة، الوحدة مع الشباب اليوم، الشباب لعب قبل أمس صح؟ ولا أنا غلطان يا شباب؟ شباب مو قبل امس لعب ولا اول يوم بالجوله لعب جولة. يعني بينهن يومين 48 ساعه
2: اول جوله 48
1: ساعة. اول يوم اوكي معناته 72 ساعه. طيب الاثنين راح يلعب الانوار مع الاهلي، الزلفي مع الرياض، والطائي مع القادسيه، والعداله مع الفيحة، والرائد مع الهلال. طيب والثلاثاء الأخدود مع الخليج، الجبلين مع الاتفاق، والنجمة مع الاتحاد، والفيصلي مع نيوم، والنصر مع الدرعية، الأربعاء ضمك مع التعاون، جدة مع الخلود، والعلا مع الفتح. حمد، ديربي ولا كلاسيكو يسمى الفتح؟
3: فكرة أبو محمد، خلني بالمجمل بقول لك أول شيء إني أنا اليوم بعض الأندية عندها مسابقتين في الموسم، واحدة راح تطلعني فيها مبكراً، يعني ما بقالي إلا واحدة وقاعد أنا أدفع فلوس واستعداد وتعاقدات. أنا ضد إن الكاس يبدأ في هذا الشيء في البداية، حتى لو تبيت تسوي متفرق يعني خلي شوي بعيد. ما يصير اليوم أنا مثلا نادي مثل الأندية الكثير اللي أنت ما أبغى أطول، أنا بس لي مشاركة في الدوري والكاس صح؟ أنت طلعتني بدري من الكاس، لو طلعت أنا طلعت يعني أول مرة أطلع من المسابقة خلال في خلال 10 أيام. طيب باقي الموسم أنا ما عندي مسابقة إلا الدوري.
1: بعضهم يقول أحسن عشان أركز على الدوري.
3: أبو محمد أنا أكلمك على الفرق الصغيرة.
1: هو الفرق الصغيرة، أنا ما عندي إمكانيات إني ألعب مسابقتين تضغطني ماديا وتضغطني لياقيا.
3: ما أكلمك عن الإمكانيات، أنا أكلمك عن المنطق. المنطق اني انا ليش العب مسابقه خروج مقلوب ثاني جوله؟ لا العامل اللياقي اكتمل، لا العناصر اكتملت، لا اسم معنويا لي اصلا اني العب. باقي مسابقه واحده وانا ممكن صعب اني اجيبها، يعني اغلب الفرق كذا. الدوري بيحققها واحد ترى مو بعشرة. انت قاعد تحرم يعني ما ابغى اقول لك 17 نادي، بتحرم لي 10 انديه. ايش ذنبي طيب؟ انا ليش رايح معسكر؟ انت توك

0: نتكلم عن الصرف. طيب انا اصرف عشان ثاني جوله اطلع. وبعدين تقول لي تعالي العب كاس، وانا فتره التسجيل ما انتهت، تقول لي عشان والله ادور لي الرزنامه. على العموم
1: والله وجهه نظرك صراحه في محلها.

0: الأندية الأخرى غير المتنافسة، هذه بطولة بالنسبة لهم وهدف مشروع.
1: 100%.
0: تصور الآن بعض، أنا اليوم سألتني عن المدرب الوطني سعد الشهري، شو قلت لك؟ قلت لك في هدف كان للأندية زي الاتفاق، هذه هدف استراتيجي لهم خرج منها. فبالتالي يعني خلينا نكون منطقيين شوي، يعني في النهاية أنا ترى ما لوم الاتحاد اللي نظم المسابقة، لوم الأندية، أنا موافقة.
1: ايه طيب، خاصة انه لو نتذكر الابطال الاخرين او اخر مسابقات الكاس الملك كلهم كانوا من الاندية الوسط يعني، فكانت فعلا هدف لهم.
2: انت وضعتها بين جولتين، عندك خيار انك تلعبها بالاسابيع المتقدمة، يعني مو بشرط هذا الاسبوع الاول، عندك خيار سيظل قائم لانه دوري الابطال ما راح تلعب خلال الشهرين هذه، اذا عندك خيار انك انت تضعها بعد شهر مثلا بين جولتين، ما في شيء يفرق،
1: يكون اكتملت
2: الرسنامة نفسها ما راح يتغير شيء يعني.
1: طيب سعد،
3: شوف أبو محمد، هي أول شيء مسابقة عزيزة وغالية على قلوب الجميع، واتفق مع الكابتن حمد الدباخي في إنه تقديمها في بداية عدم اكتمال على عناصر اللياقة البدنية ولا حتى استقطابات الأندية، أنت تضعف من هذه المسابقة وتجعلها مسابقة بس أنا أبغى أريح راسي وأبغى أكمل، مع أنه حققتها أندية افتخرت واعتزت بها كثير أندية، حققت هذه المسابقة نتيجة أنها كانت لديها الدوافع. اليوم أنت تلعبها في بداية المسابقة، لا اكتمال عناصر لياقية ولا اكتمال عناصر أجنبية ولا حتى اكتمال أعداد فرق دورينا، وانا اتفق مع
1: يعني تتفق مع الشباب بانه اخطاوا
3: في يعني لاول مره يتوفق ابو عبد الله، لاول مره يتوفق
1: يحرشك، ما ادري ايش بينك وبينه انت اليوم،
3: اتفق مع
1: هذا الرجال،
3: لا لاول مره في هذه اللحظه يعني، اما سابقا وفق كثيرا وبالذات في في في مداقشه المدربين الوطنيين، عنده شيء معين ما ادري شو.
1: طيب خالد الغامدي ارسل الى مركز التحكيم السعودي امس السبت قائمة المحكمين للنظر في الدعوة المقدمة لهم مع خالد الغامدي أثر استبعاده من انتخابات رئاسة كرة القدم. مصر خالد الغامدي،
2: هو في النهاية حق مشروع إذا النظام يكفل له هذا الشيء أنه يتقاضى، بالعكس سلوك حضاري أنه يكون فيه جهة قضائية وتحكم رياضيا مثل ما هو معروف في في في كل دول العالم اللي تكلم عندها صراع انتخابات على على على على رئاسة اي لجنة او اي اتحاد.
1: انا ابي الحين تعطيني كصحفي، انت وش شايف في الدهاليز خاصة في الانتخابات الان خلي هذا الاستاذ خالد الغامدي وخلي الطعون وخلي الدهاليز، انت وش شايف وش رؤيتك من اللي انت شفته؟
2: أنا رؤيتي أنه متنافسين، من خسروا أنا أشوفهم ضخموا في في في موضوع الاعتراض على خسارتهم، كان واضح أن ملف الأستاذ بدر الرزيزة هو الملف الأقوى، رجل جاء بنجاحات، جاء برؤية، مؤكد أنه عنده ضمان أن أصوات الأندية ستكون لصالحه المرشح، ومن خلال سباقات الانتخابات في مواسم سابقة المرشح اللي يكسب الأندية ويقنع الأندية هو المرشح الفائز. دائما الخسارة وجهها قبيح على على على على الأندية وأيضا على المتنافسين في كل مكان، ممكن تعتبر ردة فعل، وإن كنت أشوف كردة فعل في الوسط الإعلامي سواء من الوادعي أو حاتم خيمي أو حتى الأستاذ خالد الغامدي، أشوف إنه ضخموا في في في موضوع استبعادهم ومبررات استبعادهم، وأكيد إنه اللي له حق أخذ عن طريق التقاضي وهو سلوك حضاري بالنسبة لي وجميل، وإن كنت أرى أن لا مبرر من التقاضي طالما أن السباق متجه للأستاذ بدر الرزيزة سواء عن طريق الأندية وترشيحها أو إقناعه ببرنامجه الانتخابي.
1: طيب أذكر بس بأنه خالد الغامدي اختار رئيس الأهلي السابق الأستاذ خالد الغامدي سلطان أبا العلا محكما عنه، بينما اختار اتحاد القدم أحمد أبو عمارة محكما عنه، في حين سيكون القطري عيسى سليطي المحكم الرئيس في القضية، وينتظر أن يطلب الغامدي رد أحمد أبو عمار محكم اتحاد كرة القدم السنادة للمادة رقم 9 من قواعد غرفة التحكيم الخاصة بالانتخابات، وذلك على خلفية تعامله السابق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم كمستشار قانوني، إذ تنص المادة على يجوز لأي طرف من طرف المنازع

0: من أطراف المنازعة طلب رد أي محكم. ويذكر أن الغامدي سيدفع عتابا تصل إلى 93 ألف لتشكيل الهيئة التحكيمية. مساعد،
1: أول شيء بأوضح لأخوي أبو حنان، أصلا ما حد دخل سباق ولم يخسر أحد، ما في، وين السبق اللي خسروا من خلاله عشان يضخمون؟ هي استبعدت ملفاتهم مبكرا بي بي بي بحسب اللائحة. واليوم الدكتور خالد العيسى، أنا أقول له والله لعيب يا أبو عز، طب ما دام الفضاء واسع لا تروح تقاضي وتقال، منك تكون موجود في المحيط، وإلا اللي يعرف يصبر الأغوار والدهاليس القانونية خسرانة القضية، خسرانة 100%، ما في. أما اللائحة والسبق كان جميلا ولكن تلاشى قبل أن يبدأ. أنا لو عندي مرشحين كان قلت والله الجمعية العمومية، الأندية، رأي الأندية، تدخل، لكن في سبق أنا عندي شخصية وحيدة وستكسب بالتزكية. هذه الحقيقة يا أبو حنا. شكرا.
0: حمد،
2: شوف أبو محمد، أنا بتكلم لو كنت أنا تنطبق علي كل الشروط ما راح أترشح، لأن الدولة عندها مشروع إلى كأس العالم، فبالتالي راح أجس نار بطريقة أو بأخرى، بطريقة يعني تربوية، لأنك أنت حتى لما نيجي في الأندية ما راح ترشح نفسك في انتخابات الا اذا كان اعضاء الشرف راضين عنك. فنفس الوضع حتى على مستوى الاتحاد، لان الاتحاد الداعم الكبير له الدوله الله يعزها.
0: اي بس هذا مخالف، هذا مخالف لشروط الفيفا.
2: انا مخالف الحين، انا اكلمك كحس وطني، انا اكلمك انا شخصيا. ايش قلت لك؟ انا لو تنطبق عليه كل الشروط ما راح اترشح. اول ما ترشح ظهر اسم المرشح بدر وقائمته بشكلها خلاص، لأن زي ما قلت لك أبو محمد، الموضوع مو مسألة إني أنا برأس اتحاد، أنا أدري إن
0: بس هذول كلهم القوائم اللي قدموا أنفسهم كلهم يقولون نحن نرى في قوائمنا مننا الأقدر. خلي بقول لك
2: أحمد، محمد إننا كلن أجدر،
0: خلي بعلمك
2: كلن حق مشروع
0: على عيني، بس هو يرى أنه الأقدر ومجموعته للسير بهذه الرؤية الحكومية اللي أنت تتكلم عنها، هنا الاختلاف.
2: أنا إيش قلت لك؟ كلنا أقدر الحمد لله، كل الناس عندها كفاءة وكل الناس كويسين وكل المرشحين، لكن إيش قلت لك؟ أنا المشكلة حنا في توقيت في مشروع كبير.
0: طيب،
2: فلذلك أنا ليش قلت لك الآن؟ لو أنا جاء في النادي مثلا، نادي على مستوى النادي،
0: أيه،
2: لازم أروح أشوف الناس هل بتدعمني، لأنه
0: واضح
2: معنويا ماديا نفسيا.
0: أفهم من كلامك النور زيزة مدعوم؟
2: لا لا، أنا ما أكلمك إنه مدعوم. أنا أول ما طلعت الأسماء هذه كمرشح أبعد نفسي.
0: طيب،
2: بس عشان إيش؟ أعطيه كامل تأييدي.
0: طيب، شكرا جزيلا حمد الدبيخي، شكرا جزيلا مساعد العمري. قبل أن أشكرك عبد الله أوسمن، في كلام صحفي للهلال، صحيح تؤكد ولا تنفي؟
3: أولوية الهلال بحسب مصادرنا، أولوية الهلال هي التعاقد مع لاعب جناح. موضوع المهاجم لم يخرج أي عرض رسمي لأي مهاجم في الفترة الحالية.
0: شكرا جزيلا عبد الله حنيان، موعدنا معكم بمشيئة الله تعالى بكرة الثالثة عصرا على MBC Action العربية FM MBC شاهد، في أمان الله.
4: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
5: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
4: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
6: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
4: المتخالفون،
6: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
4: المتحاورون.
7: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
4: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس.

0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
2: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
3: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
4: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة،
5: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
6: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
0: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. هذه أبرز عناوينها. رغم نفي قطر احتجازهم، طهران تقول إن الدوحة ترفض إدخال لجنة إيرانية للتحقيق بمصير طيارها. الحرس الثوري الإيراني يتهم الكويت بحجب معلومات عن مصير 4 إيرانيين محتجزين لديها. مصادر عسكرية تكشف للعربية مقتل نحو 200 عنصر من الحوثيين خلال 48 ساعة الماضية. وللحد من انقطاع الكهرباء، السعودية تدعم القطاع في عدن بمعدات لمحطة كهربائية بقدرة 100 ميجاوات. أعلنت إيران رفض السلطات القطرية إدخال لجنة خبراء وتقصي حقائق إيرانية للتحقيق في مصير الطيارين الإيرانيين الثلاثة بعدما أكدت طهران في وقت سابق أن الدوحة تحتجزهم. وقال الحرس الثوري الإيراني أنه يتعين على الدوحة عدم إنكار القضية برمتها وأن تسمح بوجود الفريق الإيراني للتحقيق بنفسه. وكانت الخارجية القطرية نفت احتجاز طيارين إيرانيين وأعربت عن استغرابها تجاه التصريحات الإيرانية بشأن الحادث. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنه تم التواصل مع الطيارين الإيرانيين بعد خرقهم الأجواء في مارس قبل اتباع قواعد الاشتباك واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع. الأنصاري أضاف بأن فرق البحث والإنقاذ بحثت عن رفات الطيارين وأن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين من دون استجابة. للتذكير مشاهدين بالقصة التي تعود إلى تاريخ 2 مارس 2026، عندما أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن القوات الجوية أسقطت طائرتين إيرانيتين من طراز سوخوي 24 قادمتين من إيران، وبالتزامن مع هجوم إيراني أوسع شمل صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت قطر. وبعد نحو 6 أشهر أعلن رئيس لجنة البحث عن المفقودين في إيران محمد باقرزادة أن أفراد الطاقم كانوا 4. مجيد كاظمي يقول إنه توفي، و3 يؤكد أنهم قفزوا من الطائرتين أحياء وتم أسرهم من قبل القوات القطرية. وطالب

0: الدولية للصليب الأحمر بالتدخل، وهو ما تنفيه قطر. أما فيما يخص الكويت فقد اتهمها باقر زادة بأنها تحجب معلومات عن مصير 4 إيرانيين محتجزين لديها، تعود قصتهم أيضا إلى مايو الماضي، حينها كشفت وزارة الداخلية الكويتية أنها أعلنت القبض على 4 متسللين حاولوا دخول البلاد بحرا عبر جزيرة بوبيان، مضيفة بأنهم اعترفوا خلال التحقيق معهم بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني. فيما أعلنت النيابة العامة الكويتية إحالة المتهمين الإيرانيين 4 إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم عما أسند إليهم من جرائم بعد تسللهم إلى البلاد، وبحوزتهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد بقصد استهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية في الكويت. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من استديوهاتنا في الرياض المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، ومن الدوحة ينضم إلينا رئيس تحرير صحيفة غلف تايمز فيصل المضاحكة، ومن الكويت الباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ بضيفي من قطر السيد فيصل المضاحكة. قطر تقول بوضوح لا نحتجز أي طيارين إيرانيين، في المقابل إيران تقول بأن 3 طيارين أسروا أحياء. قطر كيف تفهم الرواية الإيرانية في هذا التوقيت؟
1: أولا أمسي عليك أستاذ خالد وأمسي على المشاهدين. يعني إحنا تعودنا في هذا الموضوع، يعني مثل ما سمعت أنت في التصريح المتحدث الرسمي والحكومة بخصوص الطيارين. اولا هذه العمليه كانت طيارات سوخوي، يقال ان هي اصلا بعد هي من مخلفات النظام العراقي، وكانت موجوده وديعه عندهم من الطيارات القديمه واستولوا عليها الايرانيين. القصه هي ان هذه الطيارات كانت تستهدف راس لفان، والثاني كانت تستهدف قاعدة العديد القطرية، وكانت تمشي تحت الرادار. يعني يتعب في قصص، يعني في قصة بعد تكلم فيها المتحدث الرسمي الإيراني أن هذه الطيارات كانت هاكت، كانت تمشي بالريموت كنترول، يعني تم الاستيلاء عليها ووجهها، يعني مو أول رواية، هي ثاني رواية أن توجهت الطيارات إلى دولة قطر من غير علم النظام الإيراني. فهي نوع من تصدير المشكلة، خلق مشكلة، ابتزاز دولة، يعني دولتي قطر كدولة وسيط في هذا الموضوع، وخلق قصة، نوع من الضغط لعمل قطر مثلا. في اليوم في اتفاقية موضوع نقل الأموال، نوع من
0: الابتزاز، يعني قضية ابتزاز.
1: أنا أعتقد أن هي قضية ابتزاز وقضية أن هي نقل الخلاف، يعني الموضوع انتهى. تعرف هو الموضوع الأصلي هو موضوع النووي، موضوع قضايا الميليشيات الموالية، صار الموضوع كان موضوع تحرير القدس كان أصله، اليوم انتقل إلى موضوع هرمز، اليوم موضوع هرمز انتقل إلى موضوع الطيارين. قطر تتبع دائما القواعد الدولية والقوانين الدولية. الحادثة هذه تم توثيقها في الأمم المتحدة بتفاصيلها في مجلس الأمن بالإحداثيات بالطيارات، وتم بنفس اليوم المتحدث الرسمي لدولة قطر في كل شفافية، وقطر وتم تبادل، يمكن تتكلم عن اجتماعات معلنة واجتماعات سرية. فهذه نوع من خلق مشكلة، يعني لا أشوف أنها يعني في وقتها، وهي نوع من الأزمة. النظام الإيراني يقع اليوم في أزمة، فيخلق مشكلة بين قطر.
0: ممتاز.
1: يخلق مشكلة بين الكويت في نفس
0: النظام. الكويت يعني هل المسألة الكويت دكتور صالح السعيدي؟ هل تقرأ يعني ما تقوله إيران حول مواطنيها 4 الذين دخلوا المياه الكويتية بسبب خلل ملاحي كما تقول، يعني في إطار عملية الابتزاز السياسي للكويت الآن، أم أن المسألة أكبر؟
2: يعني بداية أن هذا التصريح هو إدانة لإيران وتصديق للرواية الكويتية. المعروف في السياقات الدبلوماسية أنه وزارة الخارجية في أي دولة هي المعنية بالتواصل والبحث

0: والسؤال والتواصل مع الجهات المعنية إذا كانوا مواطنين مدنيين. لكن ما الذي يدفع الحرس الثوري إلى التصريح بهذا التصريح إلا إذا كانوا تابعين فعلا لهذا الحرس؟ وبالتالي هذا تأكيد للرواية الكويتية أن هؤلاء ليسوا مدنيين، هم أفراد وعناصر في الحرس الثوري أرادوا أن يقوموا بعمليات في الكويت، لكن السلطات الكويتية تمكنت من إلقاء القبض عليهم. الأمر الثاني هو يتضح أن الحرس الثوري خلال هذه الحرب تمدد قوته وأصبح هو القوة الضاربة في النظام الإيراني، وأصبح فوق كل المؤسسات، فوق وزارة الخارجية، فوق الرئاسة. وبالتالي السياسة الإيرانية التي كانت سابقا تدار من أكثر من جهة الآن أصبحت مرتكزة، ومركز تفويض السلطة أصبح بيد الحرس الثوري المتطرف. وبالتالي الآن إيران متوقع أن تدخل في أزمات ليس فقط مع الكويت وقطر، لكن مع كل الدول، لأن الإدارة السياسية الحالية لإيران هي تحت قبضة الحرس الثوري. والحرس الثوري طبعا ليست سمعته طيبة، له سوابق كثيرة في التخريب وإنشاء الخلايا في دول الخليج، غير الميليشيات الطائفية التي زرعها في المشرق العربي.
1: طيب مسعود الفك ضيفي من استديوهاتنا في الرياض، لماذا قررت المؤسسة العسكرية الإيرانية، نتحدث عن الحرس الثوري هنا، فتح ملف الطيارين الثلاثة في قطر والإيرانيين الأربعة الآن في الكويت في توقيت واحد تقريبا وبعد كل هذه الأشهر من الوقائع؟
2: طبعا أنا أعتقد كما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أعرب عن استغرابه، وهذا ما هذا الموقف أعرب يعني تسبب استغراب الكثيرين، لماذا في هذا الظرف وخاصة قطر تلعب دور أساسي في الوساطة بين إيران وبين واشنطن، وإيران تحت الضغط وهي تريد أن تخرج من هذه المشكلة الأساسية التي تواجهها. لماذا الضغط على قطر؟ أنا أعتقد بخصوص قطر مسألة الأموال كما تفضل الضيف الكريم من قطر مسألة مهمة بالنسبة للإيرانيين. هذا الضغط على القطريين لنقل الأموال المحجوبة الإيرانية في قطر، ولكن هذا الأمر ليس بيد قطر لوحدها، المسألة مرتبطة بالتفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأموال هي في واقع الأمر تم تحريرها من كوريا الجنوبية بقرار وضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، ونقلت إلى قطر كمنطقة وسيط. لذا قطر لا تمتلك حق التصرف في هذه الأموال، إيران لا تستطيع تحملها مسؤولية هذه الأموال، ولكن هي تحاول ممارسة الضغط على قطر. أما بالنسبة للكويت، تاريخ الاعتداء والتسلل مع الكويت ليس تاريخا جديدا، ولكن خلال هذه الحرب أن يقوم قارب صيد وليس قارب عسكري على متنه عقيدين، رائد ورائد آخر
1: في توقيت حساس،
2: في توقيت حساس في جزيرة حساسة من الناحية الاستراتيجية وهي جزيرة بوبيان، هذا الأمر يثير كثير من التساؤلات. حتى لو فرضنا جدلا بأن النية كانت صادقة، لماذا استخدموا قوارب الصيد؟ العسكريون يستخدمون قواربهم العسكرية،
1: هو نفس الغرض ابتزاز أيضا للكويت، أم أن المسألة هي محاولة تحويل طهران لنفسها من الطرف الذي انتهك ربما سيادة دول الخليج أثناء الحرب إلى الطرف الذي يطالب الآن بحقوق مواطنيه كما يرى البعض؟
2: أعتقد بأنه هو ضغط على دولة الكويت ومحاولة استفزاز، هذا الأمر واضح جدا، وإلا هذا التزامن هو أيضا يثير الاستغراب، لأن القضية منفصلة، قضية العسكريين التابعين للحرس الثوري الإيراني عن قضية الطيارين. الطيارين كانوا على متن طائرة من طراز سخوي، بالدرجة الأولى كيف إيران تستخدم هذه الطائرة من الطراز القديم حتى تهاجم قاعدة أمريكية؟ كيف تستخدم هذه الطائرات؟ يبدو بأنها أرادت أن تخلق مشكلة من وراء ذلك، وإلا الجميع يعرف استخدام هذه الطائرات النتيجة هي إسقاطها. إسقاط هذه الطائرات كانت قطر واضحة، عثرت على رفات أحد الطيارين
1: وتواصلت مع

0: الإيرانيين
1: وطلبت من الإيرانيين بأن يأتوا ويأخذون هذه الرفات، ولكن هم الذين تماطلوا لأنهم أرادوا أن يحولوا هذه القضية إلى في المستقبل إلى قضية أمنية للضغط على دول الخليج، وها نراهم اليوم يستخدمون هذه الورقة في وقت لا يعني أثار استغراب الجميع، لماذا في هذا الوقت؟
0: طيب طهران تقول حسب زاد السيد فيصل المضاحك أنها تريد إرسال فريق تحقيق إيراني إلى قطر، هل يمكن للدوحة أن تقبل بفريق عسكري إيراني على الأراضي القطرية للتحقيق في هذه القضية؟
2: يعني أستاذ خالد، هاي نوع من خلط الأوراق ويعني تعزيز الرواية الإيرانية. هذه الطيارات كانت طيارات معتدية على منطقة مدنية اللي هي محطة رأس لفان، والثانية كانت متجهة إلى هدف عسكري قطري. تصدتها قواتنا بكل بسالة، وكان أعلن بالمتحدث الرسمي للقوات المسلحة من صاروخ جو جو عن طريق طيارة عسكرية قطرية، وتم التعامل مع هذا الموضوع في وقتها. ومثل ما تكلم المتحدث الرسمي اليوم كان في رفات وانتهت القصة. يعني قطر معروفة أن هي لا تخفي يعني أشياء، يعني حتى ما ينأخذ علينا أن احنا صريحين زيادة عن اللزوم. فهذه القضية تعال في قطر طلبت بتسليم الجثة، قطر وثقت هذه القضية في مجلس الأمن، فما أعتقد أن في اليوم أجى رئيس البرلمان أجى عرقجي في اتصالات متبادلة على هذا الموضوع. أما اليوم احنا نطلع عن القضية الرئيسية وتعال نحقق في هذا الموضوع، الرادارات موثق اختراق الجو، الهدف كان هجومي على دولة قطر، على سيادة دولة قطر، وتعامل مع الموقف في وقته.
0: طب هل يمكن أن تؤثر الآن إثارة الأزمة بهذا الشكل الآن من قبل طهران على الدور الدبلوماسي الذي تقوده أو الذي تتحرك من خلاله قطر الآن في التعامل مع؟
2: والله يا أستاذ خالد، صعب تفسير ايش يفكر النظام الايراني. يعني المتحدث الرسمي الايراني تكلم عن ان هذه الطياره مخترقه، عرفت؟ مخترقه، ان حتى هي مش موجهه يعني هاك في وقتها. ولكن اليوم احنا لا اعلم صراحه، يعني النظام الايراني يتصرف تصرفات غريبه، يعني لا اعتقد حتى المحللين او السياسيين أو هاي يعني في اجتهاداتنا. اليوم احنا كانوا يتكلمون عن ضرب أي هدف مدني بنضرب دول الخليج. أعتقد هذا نوع من التصعيد في ثلاث جبهات مع عمان في هرمز، أنت ومراقبينك أستاذ خالد شفتوها، واليوم مع قطر ومع الكويت، وانتقال من أزمة إلى أزمة في وقت حساس. يعني اللي هو أعتقد حتى المواطنين الإيرانيين إذا كان في اهتمام لرأيهم، نعم، أن يكون هناك يعني اهتمام فيهم.
0: طب دعني أخذ وجهة نظر أيضا الضيف من الكويت دكتور صالح السعيد. الآن إيران تقول أنها تريد معلومات عن مواطنيها الأربعة الموجودين في الكويت، البعض يراه حقا قنصليا يعني من حيث المبدأ، كيف تتعامل الكويت مع هذه المطالبات؟ وهل طهران من وجهة نظر الكويت تعاملت أيضا بما يجب مع المخاوف الأمنية الكويتية أيضا بشكل شفاف؟
3: لا، يعني بالطبع ان لو كانوا مواطنين عاديين وجرائم عاديه ومقيمين باقامه شرعيه في الكويت لكان طبيعيا ان يحضر مندوب من السفاره في المحكمه ويوكل محامين، هذا السياقات الطبيعيه. لكنهم بجواسيس يريدون الاضرار بالكويت، وهذا السياق مختلف تماما عن ما تطرحه ايران. ثم ان ايران حتى في يتفاجئ الاخ خالد المضاحكه عن فيصل المضاحكه عن اسباب هذا التغيير الايراني. انا اعتقد ان الان ايران عوالم منفصله داخل النظام الايراني، الخارجيه والرئاسه تتصرف بناحيه وتتصرف وتصرح وتقرر، لكن الحرس الثوري بخلفيته الايديولوجيه المتطرفه يتصرف شيئا آخر، وله السطوة وله اليد العليا في النظام الإيراني. ولذلك إيران الآن تقريبا عادت إلى جو الثمانينات في العلاقة مع دول الخليج وعلى العالم.

0: جو تصدير الثورة والتهديد وقلب الأنظمة ومواجهة العالم، لأن ما يحكم إيران والمسيطر على إيران هو عقل متطرف أيديولوجي لا يقيم وزنا لأي علاقات دبلوماسية، وإلا كيف يمكن أن تفسير أن قطر هي وهي صاحبة المبادرات تجاه إيران وقامت بجهود مخلصة في المفاوضات وعرضت على إيران أن تكون هي دولة وسيطة يتم التعامل معها هكذا ويتم استهدافها وضربها بالطيران، وكذلك عمان وهي دولة معروفة أنها قامت بجهود مشكورة في سبيل تخفيض التوتر في المنطقة، فما بالك في الدول الأخرى. بالتالي هذه النظام الإيراني يساوي كل الدول، لديه عقدة من التعامل الخارجي، لديه فكرة أساسية يتبناها الحرس الثوري أن الجحيم هم الآخرون وكل آخر وكل دولة هي معادية لإيران بالضرورة.
1: سيد مسعود، إذا كانت إيران كما جاء في البيان تمتلك أدلة على أن 3 طيارين أسروا إحياء أو أن 4 يعني دخلوا بسبب خطأ ملاحي كما قالت للكويت، لماذا لم تقدم هذه الأدلة علنا أو تقدمها إلى جهات دولية مثل الصليب الأحمر على سبيل المثال، بدل أن توجه هذه الاتهامات السياسية بهذه الحدة لقطر والكويت؟
2: أولا، عندما تقوم طائرات إيرانية بالاعتداء على الأجواء القطرية هذا
1: انتهاك للسيادة.
2: هذا انتهاك للسيادة القطرية. عندما تقوم قوارب إيرانية كانت عسكرية أو قوارب صيد كما تدعي إيران أيضا اعتداء على سيادة الكويت، وهذا أكبر دليل على أن تداعيات الحرب لم تبقى محصورة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بل امتدت إلى دول الخليج من كافة النواحي، النواحي الأمنية، النواحي الاستخباراتية والنواحي العسكرية. هذه الحرب التي فرضتها إيران على دول لم تكن طرفا مباشرا في هذه الحرب، وحتى قبل الحرب دعت إلى وقف الحرب، دعت إلى التفاوض، دعت إلى السلام، ليس فقط قطر والكويت،
1: كل الدول،
2: المملكة العربية السعودية، الإمارات، سلطنة عمان التي لعبت دور أساسي في الوساطة، وقطر كوسيط أساسي. الزيارات كانت متبادلة لوقف هذه الحرب ولإنهاء الحرب. هل هذا هو قد نقول جزاء سنمار؟ هل هذا هو جزاء هذه الدول التي رفضت الحرب وحاولت أن تصون إيران من عواقب هذه الحرب؟ ولكن رأينا بأن الرد جاء بهذه الطريقة، بالطريقة التي تعتدي على السيادة لهذه الدول، تحول هذه الاعتداءات إلى مخاطر استخباراتية ومخاطر أمنية وعسكرية. أعتقد بأن إيران هنا عندما تطلب بهؤلاء العسكريين هي في واقع الأمر تعترف بأنها هي المعتدية، لأنه تم اعتقال الضباط في الكويت وتم إسقاط الطائرة في المياه الإقليمية القطرية لأنها كانت طائرة معتدية. هذا كان واضحا جدا. أعتقد بأن إيران بهذه الطريقة تدين نفسها بهذا الأمر.
1: شكرا لك مسعود الفك، المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية. شكرا لضيفي من الدوحة رئيس تحرير صحيفة غلف تايمز فيصل المضاحكة، ومن الكويت الباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي. فاصل ونواصل في الرابعة.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: أول مرة يتم التعدي على ست دول خليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره، وبالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إقلاق مضيق هرمز، وبالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
2: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
3: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل نحو 200 حوثي خلال الساعات 48 الماضية، وأوضحت المصادر أن معظم القتلى ينتمون لما يسمى بلواء الصماد، وسقطوا خلال اشتباكات في جبهات تعز ومأرب. المصادر لفتت إلى أن الحوثيين أفرجوا عن مئات السجناء لإرسالهم إلى جبهات القتال، موضحة بأن الميليشيات تستعد للإفراج عن 1400 آخرين للغاية نفسها. من جهتها، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 181 عملية عسكرية خلال 24 ساعة، وعلى مواقع ومصادر تهديد حوثية على طول خط التماس. القوات المسلحة اليمنية أفادت بأن الضربات على الأهداف الحوثية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصرهم، هذا بالإضافة إلى تدمير عشرات المعدات والآليات ومخازن أسلحة. وأكدت القوات المسلحة اليمنية القدرة والجاهزية للوصول إلى مصادر التهديد الحوثية وتحييدها، وأن أي تهديد لقواتها أو للمدنيين لن يكون بمنأى عن التعامل العسكري. هذا وأكدت السلطات المحلية في مأرب أن ميليشيا الحوثي استهدفت الأحياء المكتظة بالنازحين بأربعة صواريخ باليستية وأربع مسيرات، وأشارت إلى سقوط جرحى وتسجيل أضرار مادية في منازل وسيارات وممتلكات المواطنين. وذكر مراسل العربية أنه جرى إسقاط مسيرتين حوثيتين في سماء مأرب، واستهدفت الميليشيات أحياء سكنية في تعز. استديوهاتنا من الرياض ينضم إلينا الصحفي في شبكة العربية ردفان الدبيس. ردفان، أهلا وسهلا بك معنا في نشرة الرابعة. دعنا أولا يعني نحاول أن نختصر ما جرى خلال 24 ساعة الماضية على الساحة، ساحة المواجهة في اليمن الآن.
1: نعم خالد، ميليشيات الحوثي قامت بقصف مديرية المخا بست صواريخ ومسيرات، إضافة إلى أن هناك قصف غرب مدينة تعز أيضا. قصف فجر هذا اليوم مخيم للنازحين في محافظة مأرب، هذا هو ما حصل حتى هذه اللحظة. ميليشيات الحوثي منذ منتصف الشهر الماضي وهي تقوم بعملية تصعيد بمختلف المجالات، سواء كان القصف على مخيمات النازحين، على الموانئ، على المؤسسات الحكومية. لكن القصف اليوم من قبل ميليشيات الحوثي يواجه برد قوي. هذا الرد هو بالنسبة للقيادات العسكرية المتواجدة في هذه الجبهات غير كاف. هنالك ضغط عسكري على القيادة السياسية وكذلك ضغط شعبي من أجل أن يكون الردع أقوى على ميليشيات الحوثي، لأن ميليشيات الحوثي تقوم باستهداف ميناء مدني، كان هذا الميناء يستقبل 80% من المساعدات الإنسانية إلى محافظتي تعز والحديدة، وهو ميناء المخا. خلال 4 أيام فقط ميليشيات الحوثي تقوم بقصف هذا الميناء بأكثر من 100 صاروخ ومسيرة. لذلك الضغط العسكري الآن والضغط الشعبي على القيادة السياسية أن يكون الرد أقوى. ميليشيات الحوثي تصعد منذ منتصف الشهر الماضي في 3 محافظات، هي قامت بقصف جبهات في الضالع وتبرد عليها، وأيضا تقدمت القوات هنالك إلى منطقة الفاخر الشمال، أيضا محافظة الشبوة. حاولت ميليشيات الحوثي التقدم إلى مديرية بيحان وحريب، ولكن قوات دفاع الشبوة ألوية العمالقة أيضا محور السبا قاموا بالتصدي لهذا التقدم، وأيضا كسر ميليشيات الحوثي و سقط العشرات من القتلى.
0: يعني الحوثي يحاول التقدم على الأرض
1: في بعض الجبهات وليس في كل الجبهات.
0: أهم هذه الجبهات
1: في منطقة مقبنة في البرح، وهي من أجل الحفاظ على السلسلة الجبلية المطلة على باب المندب وأيضا على البحر العربي. تريد ميليشيات الحوثي أن تحافظ على هذه السلسلة الجبلية في مقبنة وشمير وكذلك في جبل راس، لأنها تقوم بمراقبة السفن كذلك بإطلاق الصواريخ والمسيرات على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.
0: هذا مقبنة. ماذا؟
1: نعم. لكن
0: المناطق الأخرى التي تحاول فيها التقدم على
1: في المثلث الذي يربط محافظة البيضاء ومحافظة مأرب ومحافظة شبوة، هذا المثلث ميليشيات الحوثي حاولت التقدم نحو منطقة العبدية، هي تخاف من تقدم قوات دفاع شبوة وكذلك العمالقة ومحور سبا، التقدم في هذه المناطق لقطع خطوط الإمداد. إذا وصلت هذه القوات، قوات الحكومية، إلى محافظة البيضاء وهي المحافظة التي تقع وسط اليمن وترتبط ب8 محافظات يمنية،

0: لذلك تحاول ميليشيات الحوثي من خلال دفع الحشود الكبيرة من مقاتليها إلى هذه المناطق أن تقوم بالحفاظ على ما لديها.
1: ماذا عن القوات الحكومية؟ هل تكتفي بالرد على هذه أو ضرب هذه المناطق أم تتحرك باتجاهها أيضا على الأرض؟
0: في ثلاث جبهتين من هذه الجبهات تقدمت فيها، وهي منطقة حريب تقدمت بالكثير من المواقع التي سيطرت التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. في شمال الضالع في منطقة الفاخر والتي تربط محافظة إب بمحافظة الضالع تقدمت وسيطرت على مواقع جديدة كانت تربط ميليشيات الحوثي. لكن التصعيد الأخير اليوم بعد مقتل، كما تتحدث المصادر الميدانية والعسكرية، بعد مقتل أكثر من 300 مقاتل من ميليشيات الحوثي ووصول أعداد كبيرة جدا من مقاتليها إلى مستشفيات الحديدة وكذلك مستشفيات صنعاء، تقوم ميليشيات الحوثي بإطلاق أكثر من 800 سجين من محافظة صعدة وإدخالهم إلى الجبهات. بينما تتحدث أيضا المصادر العسكرية بأن ميليشيات الحوثي تحاول خلال الأيام القادمة إطلاق أكثر من 1400 سجين من سجون محافظة دمار وإدخالهم إلى الجبهات. بمعنى أن هشاشة الجبهات لدى ميليشيات الحوثي أصبحت اليوم واضحة. قوة عندما نتحدث القوات المسلحة في هذا الجانب، رأينا وشاهدنا ولأول مرة منذ عام 2015 كيف بدأت الطائرات المسيرة باستهداف ثكنات تابعة للحوثيين وكذلك الأطقم العسكرية والمعدات العسكرية. هذا يعني أن القوات المسلحة لديها تسليح أقوى مما كانت سابقا، وميليشيات الحوثي هي كانت منذ البداية تحاول أن تعرف ما مدى قوة الجيش
1: والدلالات كذلك عسكرية، سنحاول قراءتها مع ضيفنا التالي. شكرا جزيلا لك رضفان الدبيس، الصحفي في شبكة العربية. إذن وبعد إدخال منظومة الطيران المسير لعتاد القوات الجوية اليمنية، أظهرت صور نشرتها القوات الحكومية في عدة جبهات يوم أمس إدخال ما يعرف بالمسيرات الانقضاضية إلى الخدمة. نتابع هذه الصور.

0: وتفاصيل أكثر حول هذه المسيرات ودورها في استعداد الحوثيين يطلعنا عليها الزميل محمد السيف. أهلا محمد.
1: شكرا لك خالد. في تطور جديد على صعيد القدرات العسكرية المستخدمة في اليمن، تكشف القوات الحكومية اليمنية للمرة الأولى عن إدخال مسيرات انقضاضية موجهة بنظام رؤية الشخص الأول في عملياتها العسكرية ضد الحوثيين. مسيرات تمنح مشغلها قدرة على تتبع الهدف والتحكم بمساره بشكل مباشر قبل تنفيذ الضربة، وهو ما يظهر بوضوح في مشاهد توثق استهداف آلية عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي. هذه المسيرات الانقضاضية تتميز مشاهدينا بقدرتها المرتفعة على اختيار نقطة الإصابة في الهدف بدقة عالية حتى أثناء تحرك الآليات، فضلا عن مرونتها العالية في التضاريس الجبلية والمفتوحة وتكلفتها التصنيعية المنخفضة. أيضا هذا النوع مصمم للاشتباك مع أهداف أرضية وراء خط البصر بواسطة رأس حربي متفجر، إذ تدمج بين خصائص الطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة صفات تجعلها تعيد مسار الحروب الحديثة، حيث برزت كسلاح فاعل في أوكرانيا خصوصا في ظل تكلفتها المنخفضة. دخول المسيرات الانقضاضية للخدمة الميدانية في اليمن مشاهدين يأتي بعد أيام من الكشف عن استخدام ما يعرف بالطيران المسير ضد ميليشيا الحوثي، حيث استخدمت القوات الحكومية الطيران المسير لإسقاط قنابل على أطقم ومعدات وتجمعات الحوثي، حيث تتشظى بعض أنواع هذه القنابل لتصيب كامل محيط السقوط. الطيران المسير مشاهدين يعمل أيضا على عدة مهام عسكرية ميدانية أبرزها الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات وتحديد مواقع التحركات العسكرية التابعة للميليشيا. ومع اتساع استخدام الطيران المسير والآن المسيرات الانقضاضية بالتزامن مع التصعيد العسكري، تبدو ساحة المعركة اليمنية أمام تحول جديد تصبح فيها المسيرات بأنواعها الانقضاضية والانتحارية والحاملة للقنابل أكثر حضورا في تنفيذ العمليات وإدارة المواجهات. أعود إليك خالد.
0: شكرا محمد.
1: شكرا لك.
0: معنا من عمان العميد الركن يحيى أبو حاتم الملحق العسكري اليمني في الأردن. عميد يحيى مرحبا بك معي في نشرة الرابعة. يعني قوات اليمنية الحكومية تتحدث عن 181 عملية عسكرية في 24

0: 24 ساعة. هذا رقم كبير أعتقد يعني، لكن عسكريا ماذا يعني؟ المسألة تتعلق بس بمجرد تكثيف النيران على خطوط التماس الآن مع الحوثي، أم تحول في ميزان القوة الآن على الأرض؟
1: حياك أخي خالد وجميع المشاهدين الأعزاء. حقيقة الحكومة اليمنية والقوات المسلحة اليمنية ليس لديها عدو على الأرض اليمنية المحتلة سوى الجماعة الإرهابية، وهي جماعة الحوثي الإرهابية، وبالتالي كل عملياتها تنفذ باتجاه خطوط التماس ومراكز القيادة والسيطرة وخطوط الإمداد، وكذلك المراكز الحيوية التي تستخدم في الاستخدامات العسكرية. ما عدا ذلك الحكومة اليمنية تحافظ على المدنيين بشكل كبير جدا، بينما في الجانب الآخر الجماعة الحوثية الإرهابية تستهدف المدنيين وتكثف من ضرباتها. ولو عملنا مقارنة بسيطة على نوعية الأسلحة والأهداف المستهدفة لعرفنا ما هو الفرق ما بين الحكومة وما بين جماعة إرهابية. الأسلحة التي تستخدمها القوات المسلحة اليمنية هي أسلحة تكتيكية بسيطة إلى هذه اللحظة، وبينما الجماعة الحوثية تستخدم أسلحة استراتيجية مثل الصواريخ البالستية والطيران المسير، لكن الأهداف التي تستهدفها جماعة الحوثي أهداف مدنية وأعيال مدنية ومواطنين مدنيين ومنازل ويعني مصانع وكذلك محطات الكهرباء والموانئ، بينما الطيران أو القوات المسلحة اليمنية تستخدم أسلحة تكتيكية تستهدف مواقع عسكرية بحتة، وهنا الفرق ما بين العمليتين. وهذا يوضح جليا على أن المنتصر على الأرض وأن من لديه الغلبة والمبادرة هي القوات المسلحة اليمنية، بينما من يتضح للجميع أنه مرتبك وأنه في حالة انهيار كامل هي التي تستخدم أقصى ما لديها من أسلحة. نحن إلى اليوم لم نستخدم ولا 1% من أسلحة.
0: لكن عسكريا ما الأهداف يعني من هذه العمليات الآن؟ كان هناك تغير الآن باستخدام المسيرات الانقضاضية التي تدخل لأول مرة. المسألة تتعلق بإضعاف قدرات الحوثيين على الأرض أو فرض الردع، أو أن هناك محاولات لتهيئة الميدان ربما لعمليات برية واسعة.
1: أتفق معك فيما ذكرت مؤخرا. ما يجري اليوم في اعتقادي أنا شخصي، ولست يعني في غرفة العمليات التي تدير العمليات حتى أصرح بخلاف ذلك، أن العمليات التي تجري اليوم في على خطوط التماس مع العدو هي تمهيد للعملية العسكرية الشاملة، العملية البرية التي قد تطلق في أي لحظة لتحرير الأراضي اليمنية المحتلة من قبل جماعة الحوثي. هذا هو الأقرب إلى ما تقوم إلى الحقيقة. وأعتقد أن أي متابع سواء عسكري أو مدني للمشهد اليمني يرى أن الحكومة اليمنية تهيئ الطريق للعمل العسكري الشامل باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.
0: يعني البعض يتساءل أن القوات الحكومية تستخدم هذه المسيرات وتضرب الأماكن التي تنطلق منها أيضا مسيرات حوثية أو صواريخ أو غيرها، لماذا لا تتحرك القوات على الأرض للاستيلاء على هذه المناطق وتأمينها في هذا التوقيت؟
1: أخي العزيز، مسألة تحريك القوات وفتح يعني المحاور الرئيسية باتجاه تحرير الأراضي اليمنية هو متروك للقرار السياسي الأعلى، والقيادة السياسية هي التي يعني ستحدد ساعة الصفر. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه العمليات العسكرية هي تمهيد، لأنه لا يوجد أي عمل عسكري في أي بري في أي معركة من المعارك إلا وهناك عمل تمهيد مدفعي يقوم باستهداف مراكز القيادة والسيطرة، خطوط الإمداد، الثكنات العسكرية، فتح الخطوط من قبل المهندسين، ثم القيام بنشر القوات وتحريكها بريا. وبالتالي ما يجري اليوم هو يمهد للعمل العسكري الشامل هنا، حيث الضربات تتركز على الأهداف التي قد تعيق تحرك القوات على الأرض.
0: هنا كيف يمكن قراءة استهداف منطقة جازان في المملكة العربية السعودية؟ يعني قبل قليل كنا قد أعلنا في خبر عاجل أيضا بتفعيل صافرة الإنذار المبكر في منطقة جازان، وبعد ذلك أعلن أيضا الدفاع المدني السعودي زوال الخطر في هذه المنطقة بعد إطلاق الإنذار المبكر. عميد يحيى،
1: أولا أخي الكريم، الجماعة

0: الحوثية كل عملياتها اليوم التي تنفذ سواء باتجاه البحر الأحمر أو باتجاه دول الجوار أو في الداخل اليمني هو تنفيذ أجندة إيران في المنطقة. يعني إيران تريد أن تجعل المنطقة في حالة حرب ملتهبة حتى يعني تكون ورقة تفاوضها مع المجتمع الدولي وخصوصا الذي يتضرر من تضرر الملاحة الدولية في البحر الأحمر يعني كورقة مفاوضة. لكن أسباب مهاجمة المملكة العربية السعودية من قبل هذه الجماعة الإرهابية هي دائما تحاول أن تصدر مشكلاتها التي تعانيها في مناطق سيطرتها مثل انعدام الخدمات وقطع المرتبات والغليان الشعبي ضدها من قبل المواطنين الخاضعين لسيطرة هذه الجماعة، وبالتالي تحاول أن تصدر مشكلتها إلى الخارج وتحديد المملكة العربية السعودية وتحت مسميات عديدة منها الحصار الذي تفرضه المملكة العربية السعودية على الشعب اليمني ومسميات ما أنزل الله بها من سلطان. الشعب اليمني اليوم يدرك أن من يحاصره هو من يدمر ممتلكاته ومؤسساته المدنية والاقتصادية وآخرها ميناء المخاء هي هذه الجماعة. هذه الجماعة حتى الموانئ التي تسيطر عليها حولتها إلى ممرات لتهريب الأسلحة وإلى ثكنات عسكرية وعرضتها للاستهداف، وبالتالي الشعب اليمني اليوم لم يعد يصدق يعني شعارات هذه الجماعة، وبالتالي لجأت كما سمعت في الأخبار إلى يعني إخراج المساجين وتجنيد المساجين لأنها لم تعد قادرة على حشد المواطن اليمني في حروبها العبثية.
1: شكرا لك العميد الركن يحيى أبو حاتم الملحق العسكري اليمني في الأردن من عمان. إلى عدن حيث وصلت دفعة أولى من معدات محطة كهربائية إسعافية جديدة بدعم من السعودية ضمن مشروع يهدف إلى إضافة 100 ميجاوات إلى شبكة الكهرباء في المحافظة في إطار خطة أوسع لدعم شبكات ومحطات الطاقة في المحافظات اليمنية والتخفيف من أزمة انقطاع الكهرباء التي يعاني منها سكان المدينة.
2: من هنا من مجمع الحسوة في عدن تبدأ خطوة جديدة لمواجهة أزمة الكهرباء التي أرهقت سكان المدينة. دفعة أولى من مولدات وتجهيزات محطة كهربائية إسعافية جديدة وصلت من السعودية إلى عدن محملة على 12 قاطرة ضمن مشروع بقدرة 100 ميجاوات.
3: هذه المحطة ستحل كثير من المشاكل في عجز الطاقة الكهربائية في محافظة عدن. ساعات الانقطاع ستقل وستستمر المحطة هذه دون توقف، يعني تشتغل بديمومة واصلة يعني 24 ساعة.
2: المشروع الذي يأتي بدعم السعودية يستهدف إضافة 100 ميجاوات إلى قدرة التوليد في عدن ضمن حزمة لدعم قطاع الكهرباء في اليمن. لكن أزمة الكهرباء في عدن لا ترتبط فقط بقدرات التوليد، فحتى مع إضافة قدرات جديدة يبقى السؤال مرتبطا بالوقود وشبكة النقل والتوزيع.
4: المشكلة الرئيسية أولا في العجز في التوليد، ثم المشكلة الثانية اللي دائما منعانيها هو عدم توفر الوقود الكافي لتشغيل المحطات القائمة. مع العلم أن هذا العام منذ بداية العام قدم البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن منحة متكاملة يعني بشكل مستمر. صحيح هناك عجز قليل في الوقود، لكن في استقرار لتشغيل المحطات. لن تتوقف المحطات نهائيا زي ما كانت في السنوات السابقة، تتوقف بعض الأحيان لشهور لعدم توفر الوقود.
2: وسبق أن وصلت قبل شهرين تقريبا محطتان لتوليد الكهرباء في مدينتي المكلا وسيئون بحضرموت، وذلك بدعم من البرنامج السعودي لتخفيف معاناة السكان من أزمة خدمة أساسية تكاد تتحول في عدن إلى قضية تتجاوز حياتهم اليومية لتلامس الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي وقدرة الحكومة على توفير الخدمات. في الحسوة وصلت المعدات، لكن الاختبار الحقيقي بالنسبة لعدن ليس وصول القاطرات وإنما وصول الكهرباء. فبعد سنوات طويلة من أزمة الطاقة ينتظر السكان هنا أن تتحول هذه المعدات من مشروع على الأرض إلى واقع وتيار مستقر في منازلهم وشوارعهم ومرافقهم. أحمد بجاتو، العربية، محافظة عدن.
1: خلال زيارة إلى نيجيريا أطلق الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى مبادرة الرابطة للسلم المجتمعي في غرب أفريقيا. جاء ذلك خلال مؤتمر دولي برعاية رئيس جمهورية نيجيريا وبمشاركة قيادات دينية إسلامية ومسيحية. المبادرة تهدف إلى معالجة جذور المشكلات الفكرية والاجتماعية وفي مقدمتها الأفكار المتطرفة. وشهدت الزيارة توقيع حزمة أولية من الاتفاقيات

0: أبرزها مذكرة التفاهم بين رابطة العالم الإسلامي ومركز الوساطة بين الأديان في نيجيريا. إلى الرياض الآن مع ديمة محمد السائح.
1: شكرا لك خالد ومرحبا بكم مشاهدينا. يلتقي الليلة الوحدة مع ضيفي الشباب في مكة ضمن منافسات دور 32 من مسابقة كأس الملك. وكان الشباب قد افتتح موسمه بالخسارة أمام القادسية في الجولة الأولى من الدوري، بينما ستكون هذه المباراة الرسمية الأولى للوحدة الذي يتواجد في دور الدرجة الأولى. ويعد الفريقان من الأبطال التاريخيين لكأس الملك، حيث أحرز الوحدة كأس النسخة الأولى عام 67، فيما فاز الشباب بالكأس 3 مرات، أخيرها في عام 2015.

0: تعادل الاتحاد مع الخلود بهدف لمثله في الجولة الأولى من الدور السعودي لكرة القدم. تقدم الاتحاد بهدف المغربي يوسف نصيري في الدقيقة 43 قبل أن يدرك جوليان دومينغيز التعادل للخلود في الدقيقة 52. وتعقدت مهمة الاتحاد بعد طرد لاعبه البرتغالي دانييلو بيريرا بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 58 ليكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين. وبهذه النتيجة حصد كل فريق على نقطة واحدة في رصيده في مستهل مشواره بالدور السعودي.
1: برد على دانييلو بيريرا على الدقيقة 57.
0: استهل النصر رحلة الدفاع عن لقبه في الدور السعودي بالفوز على الفتح بثلاثة أهداف دون رد. نتابع.
2: سعد الناصر يعرقل بقوة في البدايات ويتلقى العلاج. النصر اقترب مبكرا من التسجيل لكنه وجد وليد العنزي في طريقه. بوستيكوغلو يقحم سلم النجدي بعدما حرمت الإصابة سعد الناصر من إكمال المباراة. الجناح المغربي مراد باتنا كان الأنشط، فرصة أولى صنعها لهاراسلين والثانية أراد تسجيلها بيسرى. في الجهة المقابلة الفاعلية كانت موجودة لدى البرازيلي أنجيلو الذي وضع النصر في المقدمة تحت أنظار العريس كريستيانو رونالدو. على الجهة اليسرى فيليكس يأخذ وقته قبل الانطلاق بسرعة نحو المرمى لهز الشباك بهدف ثاني للنصر. صراع ثنائي خسره مارتينيز لصالح فهد الزبيدي لكن القائم الأيمن لبنتو يقف في وجه فيصل عبد الواحد. شوط أول ينتهي بتقدم النصر. في الفصل الثاني من المواجهة تصديات وليد العنزي تبقي فريقه في المباراة. بوستيكوغلو يبدو هادئا على الخط الجانبي والجماهير في المدرجات مستمتعة بالأداء والنتيجة. الدقيقة 66 شهدت مشاركة الوافد الجديد سامو كوستا. بعد لحظات النجم البرتغالي يترك بصمته سريعا. هدف ثالث أحرزه كوستا ضمن للنصر إبقاء نقاط المباراة في الأول بارك بثلاثة أهداف نظيفة. كتب فارس نجد الانتصار الأول له هذا الموسم أمام ضيفه نادي الفتح.

عزز ناشفيل من صدارته للدوري الأمريكي لكرة القدم بالفوز على إنتر ميامي بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة شهدت ليلة صعبة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. افتتح أندي نجار التسجيل لناشفيل في الدقيقة 17 قبل أن يحصل إنتر ميامي على ركلة جزاء بعد

بست دقائق أهدرها ميسي بعدما تصدى لها الحارس برايان شواكي، ونجح إنتر ميامي في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بهدف سيغوفيا. وفي الشوط الثاني فرض ناشفيل تفوقه بتسجيل هاني مختار لهدف التقدم.

0: أيندهوفن حامل اللقب فوزه الأول في الدوري الهولندي هذا الموسم بتغلبه على إكسلسيور بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في روتردام. افتتح روبن فان بوملا تسجيل لأيندهوفن بعد 5 دقائق فقط من انطلاق المباراة، ونجح إكسلسيور في إدراك التعادل في الدقيقة 54 عن طريق كاسبر، لكن فرحته لم تدم طويلا إذ أعاد الأمريكي ريكاردو بيبي التقدم للضيوف بعد الدقيقتين فقط مسجلا هدف الفوز. وبهذا الانتصار عوض أيندهوفن تعادله في الجولة الافتتاحية وحقق أول 3 نقاط في مشواره، احتل على إثرها المركز الثالث في الترتيب. واصل بورتو انطلاقته المثالية في الدوري البرتغالي لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه ريو أفي بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية من البطولة. افتتح الأرجنتيني بيريز التسجيل لبورتو في الدقيقة 11 قبل أن يهز زميله جيكوب الشباك بهدف ألغي بداعي التسلل، وحاول ريو أفي العودة في النتيجة إلا أن بورتو حافظ على تقدمه حتى الدقيقة 82 عندما أضاف بورخا ساينز هدف في التقدم الثاني. وبهذه النتيجة تصدر بورتو الترتيب برصيد 6 نقاط وبفارق 2 نقطة عن سبورتينغ الذي يليه في الترتيب. بوكا جونيورز مع مضيف بلاتينسي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة 5 من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم. تقدم بلاتينسي عن طريق كيفن ريتامارا في الدقيقة 53 قبل أن ينجح بوكا جونيورز في إدراك التعادل قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي بهدف سجله الأورغوياني ميغيل في الدقيقة 80. وبهذا التعادل رفع بوكا جونيورز رصيده إلى 6 نقاط في المركز 11. على وقع الدوري الأرجنتيني ننهي الأخبار الرياضية. عودة الآن إليك خالد.
1: في الختام هذا تذكير بالعناوين. رغم نفي قطر احتجازهم طهران تقول إن الدوحة ترفض إدخال لجنة إيرانية للتحقيق بمصير طيارها. الحرس الثوري الإيراني يتهم الكويت بحجب معلومات عن مصير 4 إيرانيين محتجزين لديها. مصادر عسكرية تكشف للعربية مقتل نحو 200 عنصر من الحوثيين خلال 48 ساعة الماضية. وللحد من انقطاع الكهرباء السعودية تدعم القطاع في عدن بمعدات محطة كهربائية بقدرة 100 ميجاوات. إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
0: كل ثانية خبر جديد،
2: وقضية جديدة،
0: وجدل جديد،
2: وأزمة جديدة،
0: سياسة
2: واقتصاد،
0: تكنولوجيا
2: وفن
0: وغيرها.
2: عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
4: قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو، حيث وضع الجيش الأمريكي المشتبه بهم في هجمات 11 من سبتمبر.
5: عذب حتى فقد عقله كما عذبت أنا. أنا أيضا تحت التعذيب شهد كذبا على الناس حتى يقول لأخوي، يقول نعم القائد.
6: السفارة الأفغانية هي من سهلت كل عملية سفرك وتدريبك وإرسالك إلى جبال أفغانستان للجهاد بعلم من السلطات الألمانية.
5: ألمانيا كانت تساعدهم.
4: محمد ولصلاح
3: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
7: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
8: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في وجه

0: تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
4: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم إلى الخامسة، نبدأها بالعناوين. خلال 24 ساعة القوات المسلحة اليمنية تستهدف 181 موقعا لميليشيات الحوثي، والأخيرة تهاجم المخا مجددا. في العراق حملة الفساد مستمرة وحصر السلاح يتواصل، السلطات تضبط 25 مليون دولار وذهب بعشرات الكيلوغرامات.
1: والقضاء يواصل التحقيقات في قضايا أخرى ويلاحق مشتبه بهم آخرين بقضايا الفساد.
0: خمسة خيارات على طاولة الرئيس الأمريكي لمعاقبة إيران اقتصاديا، وإيران تتمسك بهرمز.
2: الخيار العسكري يتراجع إلى خلفية المشهد الإيراني، واشنطن تحافظ على انتشارها وقوتها الضاربة تحسبا لأي استفزاز إيراني كبير.
0: وفي الخامسة أيضا ملفات أخرى، وفيها بعد نفي قطر احتجازهم طهران تطالب الدوحة والكويت بكشف مصير طياريها. مصادر العربية تقول إن كوشنر سيلتقي بممثلين عن حماس بحضور الوسطاء. ينتهي بانتخابات حرة ونزيهة، رئيس وزراء السودان يعلن أن الحوار السوداني سينطلق قريبا. هجوم روسي بصواريخ باليستية على كييف، واستهداف موسكو ب 600 مسيرة أوكرانية.
3: قتيل وجرحى وأضرار بمقاطعة موسكو في إحدى أكثر الهجمات حدة خلال فترة الصراع، وأزمة شح الوقود تلقي بثقلها على العاصمة الروسية.
4: قتلى وعشرات المصابين جراء الهجمات الروسية على كييف وكريفيري وسومي، وأضرار تطال منشآت صناعية ومناطق مدنية في عدة مدن أوكرانية.
0: وفي الخامسة أيضا ملفات اقتصادية ورياضية مع عبادة وديمة، أهلا بكما.
5: في الاقتصاد، صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن حصة تفوق قيمتها 26 مليار دولار في سبيس إكس.
6: وفي أخبارنا الرياضية في هذه النشرة، النصر يدشن حملة دفاع عن لقب الدوري السعودي بالفوز على الفتح.
0: أهلا بكم. أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل نحو 200 حوثي خلال الساعات 48 الماضية، وأوضحت المصادر أن معظم القتلى ينتمون لما يسمى بلواء صماد، وسقطوا خلال اشتباكات في جبهات تعز ومأرب. ولفتت المصادر إلى أن الحوثيين أفرجوا عن مئات السجناء لإرسالهم إلى جبهات القتال، موضحة أن الميليشيات تستعد للإفراج عن 1400 آخرين للغاية نفسها. قبل ذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 181 عملية عسكرية على مواقع ومصادر تهديد الحوثية خلال 24 ساعة. القوات المسلحة اليمنية

أكدت بأن الضربات على الأهداف الحوثية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصرهم، هذا بالإضافة إلى تدمير عشرات المعدات والآليات ومخازن أسلحة. كما أكدت القوات المسلحة اليمنية القدرة والجاهزية للوصول إلى مصادر التهديد الحوثية وتحييدها، وأن أي تهديد لقواتها أو للمدنيين لن يكون بمنأى عن التعامل العسكري. كما استهدفت القوات الحكومية اليمنية سكنات وتجمعات لأفراد ميليشيا الحوثي في مفرق هيلان غرب محافظة مأرب.

بعد إدخال منظومة الطيران المسير لعتاد القوات الجوية اليمنية، أظهرت صور نشرتها القوات الحكومية في عدة جبهات يوم أمس، أظهرت إدخال ما يعرف بالمسيرات الانقضاضية إلى الخدمة. نتابع.

0: هذا وأكدت السلطات المحلية في مأرب أن ميليشيات الحوثي استهدفت الأحياء المكتظة بالنازحين بأربع صواريخ باليستية وأربع مسيرات، وأشارت إلى سقوط جرحى وتسجيل أضرار مادية في منازل وسيارات وممتلكات المواطنين. وذكر مراسل العربية أنه جرى إسقاط مسيرتين حوثيتين في سماء مأرب، كما استهدفت الميليشيات أحياء سكنية في تعز. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الصحفي في شبكة العربية رتفان دبيس. أهلا بك رتفان. إذا ذكرنا بأن القوات الحكومية نفذت 181 عملية عسكرية، أين تحديدا؟ ما طبيعة هذه العمليات وإلى ما أدت؟
1: نعم كريستيان، القوات الحكومية وبعد إدخال السلاح المتطور مثل الطيران المسير الذي شاهدنا بالصور كيف يستهدف مقاتلي ميليشيات الحوثي سواء كان في غرب محافظة مأرب في منطقة الكسارة، في صرواح هنالك تم تدمير مخازن للأسلحة يوم أمس، أيضا في جبهة محافظة تعز تم استهداف مقاتلي ميليشيات الحوثي حاولت التقدم نحو منطقة البرح غرب المحافظة، وقامت أيضا بالهجوم على جبل هان، هذا الجبل الذي هو يطل مباشرة على خطوط الإمداد لميليشيات الحوثي في خط التسعين الرابط بين محافظة تعز ومحافظة الحديدة. كذلك هنالك قصف من قبل قوات دفاع شبوة شمال محافظة شبوة وكذلك ألوية العمالقة ومحور سبع على المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وتدمير آليات عسكرية. مصادر يمنية تحدثت اليوم وقالت بأنه أكثر من 200 قتيل لدى ميليشيات الحوثي خلال المواجهات في الأيام الأخيرة من التصعيد الحوثي. أيضا هنالك المصادر تتحدث بأن مستشفيات صنعاء وكذلك مستشفيات في محافظة الحديدة استقبلت العشرات من الجرحى من مقاتلي ميليشيات الحوثي. حاولت ميليشيات الحوثي التحشيد وإدخال عدد كبير من مقاتليها إلى المثلث الواقع بين محافظة مأرب كذلك شبوة والبيضاء، ولكنها انكسرت واستطاعت القوات الحكومية التصدي لكل تلك المجامع. لكن عاودت ميليشيات الحوثي أيضا اليوم استهداف مدينة المخا ليكون اليوم الرابع على التوالي، وعدد الصواريخ والمسيرات وصلت على المخا فقط أكثر من 100 صاروخ.
0: لكن إضافة إلى كل ذلك أيضا كنا ذكرنا بأنه اشتباكات تركزت في مأرب وتعز، إلى ما أفضت هذه الاشتباكات؟ يعني هل يحقق أي طرف تقدما ملحوظا على الآخر أم يمكن وضعها فقط في إطار الكر والفر؟
1: ميليشيات الحوثي كانت في البداية قد قامت هنا في التقدم في هذه بالقصف على محافظة حضرموت أحد المعسكرات إلى بالقرب من محافظة مأرب، لكنها لم تستطع أن تحقق شيء في المخا وهذا الخط المعروف وهذه المدينة. قامت ميليشيات الحوثي باستهداف عدد كبير من المواطنين.

0: المواطنين والمؤسسات المدنية، إضافة إلى شمال محافظة الضالع، ثم العودة إلى شمال محافظة الشبوة وكذلك محافظة لاحق. ميليشيات الحوثي تحاول بالدفع إلى شمال محافظة لاحق، وكانت الاشتباكات مرتبطة محددة هنا في جبال القبيطة المطلة مباشرة على قاعدة العند الجوية، وهي أكبر القواعد العسكرية في اليمن والتي تطل مباشرة على باب المندب وكذلك على البحر الأحمر. ميليشيات الحوثي باختصار هي تريد أن تقوم بقصف المواقع الحكومية من أجل تسهيل لمقاتليها والزوارق الحربية والمفخخة التي كانت تستهدف السفن في البحر الأحمر، لأنها تعرضت لتدمير من قبل المقاومة، وخاصة في الخط الرابط بين محافظة التعز وأيضا في مديرية البخة بالتحديد.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي في الشبكة العربية رتفان دبيس، كنت معنا هنا في الاستوديو.

0: نتابع من العراق، وبأوامر قضائية ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية أكثر من 1,175,000,000 دينار عراقي أو نحو 6 ملايين دولار، إضافة إلى سبائك ومشغولات ذهبية في منزل وكيل وزير الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غازي عطية، ومنازل أخرى تعود لعائلته. وأكدت الهيئة في بيان أن عملية الضبط نفذت بناء على أوامر قضائية من قاضي التحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية القاضي ضياء جعفر. قبل ذلك أعلنت أيضا محكمة جنايات مكافحة الفساد في العراق ضبط أكثر من 20 مليون دولار و200,000,000 دينار عراقي بالتنسيق مع أقليم كردستان. كما استردت المحكمة 60 كيلو جرام من الذهب، إضافة إلى ضبط 7 سيارات فارهة في قضية وكيل وزارة النفط المتهم عدنان الجميلي. كما أكد القضاء العراقي أن السلطات مستمرة بالتحقيق وملاحقة متورطين آخرين ولاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وفي شأن عراقي آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقي أنه تم استلام كمية كبيرة من الأسلحة بأنواعها كافة لا سيما غير المسجلة لدى هيئة الحشد الشعبي. وأوضحت الخلية في بيان أن إجمالي الأسلحة المسجلة حتى الآن بلغ 580,000 قطعة سلاح، لافتة إلى أن تسميات الألوية الجديدة في الحشد الشعبي ستخلو من أي عناوين سياسية أو دينية، وسيتم إعادة تسميتها بأرقام ودلالات حكومية فقط. من بغداد ينضم إلينا مراسل العربية منتظر الرشيد. أهلا بك منتظر. الأسلحة التي تم تسليمها اليوم، هل علم لأي فصائل تنتمي؟
1: يعني لم يتم تسليم سلاح لفصائل هذا اليوم. ما تتحدث عنه خلية الإعلام الأمني هو مجمل ما أنجزته حتى هذه اللحظة من عمليات جرد لأسلحة كانت بحوزة 3 فصائل كبيرة أعلنت تسليم سلاحها إلى الدولة، وبالتالي قامت السلطات بجرد هذه الأسلحة، كميات كبيرة من الأسلحة، وأيضا سلمت أسماء مقاتليها أيضا إلى السلطات. أيضا هناك لديها طبعا نسبة كبيرة من المقاتلين داخل هيئة الحشد الشعبي، بالتالي جرت عملية جرد كل ما لديها من أسلحة، سلمتها إلى مخازن الجيش اطلع عليها، بالتالي مقاتليها الآن هم داخل هيئة الحشد الشعبي باطلاع وموافقة من الحكومة العراقية. إذن هذا ما يجري الحديث طيب عنهم.
0: أيضا هل هناك تفاصيل؟
1: هناك فصائل أخرى رفضت تسليم السلاح.
0: طيب سأعود إلى الفصائل التي رفضت تسليم السلاح. الأسلحة التي سلمت، هل هي أسلحة ثقيلة خفيفة؟ ما هي تحديدا؟
1: يعني متنوعة الأسلحة، يعني من الصواريخ وصولا إلى مسيرات، ومن ثم أسلحة متوسطة إضافة إلى أسلحة خفيفة. إذن نتحدث هنا عن كافة أنواع الأسلحة. هذه الفصائل الثلاثة هي سرايا السلام، كتاب الإمام علي، وأيضا العصائب. بقيت 6 فصائل أخرى ترفض تسليم السلاح.

0: سلاح، لكن الحوار والمفاوضات معها تجري على قدم وساق للوصول إلى تسوية بعد قرار الحكومة أنها بنهاية شهر أيلول سبتمبر المقبل لن تسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة، ولتجنب أي صدام بين السلطات وبين هذه الفصائل تسعى قيادات داخل الإطار التنسيقي إلى الوصول إلى تسوية ما لتجنب هذا الصدام الذي قد يؤدي إلى أزمة كبيرة داخل العراق.
1: هل سيتم على الأقل يعني كخطوة أولى خلال هذه التسوية يتم تغيير الموعد النهائي وتمديده إلى ما بعد نهاية سبتمبر؟
0: إلى الآن لا حديث طبعا عن مهل جديدة، المهلة التي وضعتها الحكومة متمسكة بها حتى الآن، لكن هناك قيادات طبعا داخل الإطار التنسيقي قالت بأنها يجب أن لا يتم وضع مثل هذه المدد التاريخية والسقوف الزمنية لقضية شائكة مثل هذه، لكن إلى الآن لم يجري أي تغيير على موقف الحكومة بالنسبة للمهلة التي وضعتها.
1: طب عملية مكافحة الفساد هي مستمرة حتى الآن، هل هناك أي جديد في إطارها؟
0: يعني الجديد هنا يعني اعتقال مجموعة من المسؤولين من قبل السلطات القضائية، لكن الجديد هنا إذا أردنا أن نضيف معلومات جديدة مجموع المبالغ التي حصل عليها طبعا القضاء العراقي والتي ضبطت بحوزة المطلوبين هي قد تصل إلى 200 مليون دولار، أما كميات الذهب فقد تصل إلى قرابة النصف طن من الذهب تم العثور عليه بحوزة المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم، وأيضا هناك قسم من هذه الكميات من الأموال وأيضا الذهب تم يعني الحصول عليها واستعادتها من إقليم كردستان.
1: نعم.
0: إذن نحن نتحدث عن عشرات المسؤولين، نتحدث عن أموال كبيرة تصل إلى 200 مليون دولار ونصف طن من الذهب، إضافة إلى كل ذلك نتحدث هنا عن عقارات باهظة الثمن قد تصل أسعارها إلى عشرات ملايين الدولارات، منازل، مصانع، سيارات فارهة وما إلى ذلك.
1: شكرا لك مراسل العربية منتظر رشيد، كنت معنا من بغداد. إلى تطورات حرب إيران، فقد كشفت بلومبرغ أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على إيران بحسب ما نقلته عن وزير الخزانة سكوت باسنت. ولفتت الوكالة إلى أن هناك عدة خيارات أمريكية لمعاقبة إيران. إذن وضمن مساعي واشنطن لتوسيع بنك الأهداف الاقتصادية وإحكام الحصار المالي، تستعد الإدارة الأمريكية لإطلاق حزمة جديدة من العقوبات القاسية التي تستهدف إيران. فوفق بلومبرغ تتضمن هذه الخيارات أولا استهداف قطاع النفط الحيوي، مرورا بتجفيف شبكات الصرافة التي تعتمد عليها طهران في الالتفاف على القيود، وصولا إلى فرض عقوبات على الشركاء والدول المتعاملة معها. أما الخيار الرابع فيتمثل في مصادرة الأصول الإيرانية المجمدة والمحاولات المستمرة لتتبع أموال النظام الإيراني في الخارج، في حين يختتم الخيار الخمسة هذه القائمة عبر ملاحقة أسطول الظل، وهو شبكة ناقلات سرية تستخدمها طهران لتهريب النفط وتصديره بالخفاء متجاوزة العقوبات الدولية. أما عسكريا فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية دخول حاملة الطائرات USS جورج بوش W بوش بحر العرب، وذلك مع استمرار العمليات العسكرية والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وقالت سنتكوم إن الحاملة تبحر في بحر العرب دعما للأمن في الشرق الأوسط، ونشرت صورا لطائرات تابعة للبحرية تقلع من على متنها. ويأتي وصول الحاملة بالتزامن مع ترتيبات لتخفيف الضغط عن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي أمضت أكثر من 260 يوما في الانتشار. من واشنطن تنضم إلينا مراسلة العربية ريتا سليمان. ريتا أهلا بك. إذا ذكرنا الخيارات الخمس التي يمكن أن تلجأ إليها الإدارة الأمريكية لتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، هل علم ما الذي سيتم اعتماده؟ أي من هذه الخيارات؟
2: حتى اللحظة ليس هناك تفاصيل من وزارة الخزانة. من المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل مزيد من التفاصيل حيالها، لأن وزير الخزانة نفسه سكوت باسنت كان ذكر بأنه

0: الأسبوع المقبل ستشهد إيران عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على كل ما ذكرتيه كريستيان في هذه المرحلة من المواجهة مع إيران التي تحولت إلى مواجهة اقتصادية بالمقام الأول مع تراجع الخيار العسكري والمواجهة العسكرية في هذه المرحلة إلى المشهد الخلفي، ولكن مع إبقاء هذه الاستعدادات موجودة بحال كان هناك أي تصعيد. ولكن في المقابل شهدنا اتحاد بين مسؤولي الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي حيال التوجه إلى هذا الخيار الاقتصادي. نائب الرئيس جي دي فانس كان له تصريح بهذا الإطار بأنه الهدف الأول الآن في هذه المرحلة للإدارة الأمريكية هو خفض أسعار الطاقة وأيضا فتح مضيق هرمز، ومن بعدها تكون الملفات الأخرى. أيضا بهذا الإطار كان هناك تصريحات لعدد من المسؤولين الأمريكيين وخاصة الرئيس ترامب بهذا الإطار أيضا، وحتى بأنه اعتراف من الإدارة بأنه الآن الرجل الأبرز الآن هو وزير الخزانة سكوت باسنت.
1: طيب بهذا الإطار
0: الذي يتفوق في هذه المرحلة على وزير
1: حدد موعدا لدخول أو لتشديد الخناق اقتصاديا، أم لا نزال في إطار الترجيحات من دون أي قرار جدي في هذا الإطار، خصوصا سقف زمني معين؟
0: الوزير باسنت قال بالأسبوع الماضي أنه مطلع الأسبوع المقبل ستشهد إيران عقوبات غير مسبوقة بإطار الجهد الذي كانت تقوم به الوزارة استعدادا لهذه المرحلة أو لهذا الأمر من الرئيس ترامب ومن الإدارة الأمريكية، ولكن لم يحدد بتفاصيل متى موعد هذا القرار أو السقف الزمني لهذه العقوبات. ولكن الترجيحات في التغطيات الأمريكية تقول أنه يوم الاثنين، ولكن من دون تحديد رسمي من الوزارة نفسها. اليوم يوم أحد، عطلة نهاية الأسبوع لا تزال مستمرة، ومن المتوقع أن نشهد مزيد من التفاصيل أو نعرف مزيد من التفاصيل يوم الاثنين بطبيعة الحال من وزارة الخزانة بهذا الإطار.
1: طيب ريتا، على صعيد آخر، حاملة الطائرات كما ذكرنا يو اس اس دبليو بوش دخلت إلى بحر العرب لتخفيف الضغط عن حاملة الطائرات الأخرى أبراهام لينكولن التي لا تزال في المياه منذ حوالي 260 يوما، وسط كثرة الحديث عن سوء معنويات طاقمها وما إلى هنالك. هل هناك أي حديث عن إعادتها، إعادة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن؟
0: حتى اللحظة من البنتاغون ليس هناك أي تصريح عن حاملة طائرات لينكولن إذا ما كانت ستعود إلى منطقة العمليات. ولكن بشكل عام كان الجنرال براد كوبر قد زار، قائد القيادة المركزية قد زار عدة دول في المنطقة وأنهى هذه الجولة. بحسب المصادر التي تحدثنا إليها كريستيان، خرج كوبر من هذه الجولة وزيارته أيضا لحاملة الطائرات لينكولن بأنه كان مرتاح جدا لوضع القوات الأمريكية في المنطقة، وقال بأنه هو متأكد أنه الجيش الأمريكي مستعد لأي سيناريوهات مواجهة مع إيران إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، من دون أن يؤكد إذا ما كان هناك مواجهة مقبلة. ولكن هذا هو الإطار العام الذي خرجت به الجولة. وأيضا الجنرال كوبر سيعطي بطبيعة الحال إفادات في البنتاغون لزيارته، سنعرف تفاصيلها.
1: شكرا لك مراسلة العربية ريتا سليمان، كنت معنا مباشرة من واشنطن. الخامسة مستمرة ونتابع فيها أيضا. خلال لقائهم بكوشنر، ممثل حماس يؤكدون التزام الحركة باتفاق وقف النار.
2: يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
3: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: أول مرة يتم التعدي على السد والنهر الخليجية.

0: يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. وبالتالي هالمرة في خطر حقيقي، المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إقلاق مضيق هرمز، بالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة، ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
1: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: أحييكم من جديد ونتابع من إيران، حيث قال الحرس الثوري إن الكويت تحجب معلومات عن مصير 4 إيرانيين محتجزين لديها، فيما أعلنت طهران أن قطر ترفض إدخال لجنة خبراء وتقصي حقائق إيرانية للتحقيق في مصير الطيارين الإيرانيين 3، بعدما أكدت طهران في وقت سابق أن الدوحة تحتجزهم. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه يتعين على الدوحة عدم إنكار القضية برمتها وأن تسمح بوجود الفريق الإيراني للتحقيق بنفسه. كانت الخارجية القطرية نفت احتجاز طيارين إيرانيين وأعربت عن استغرابها تجاه التصريحات الإيرانية بشأن الحادث. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنه تم التواصل مع الطيارين الإيرانيين بعد خرقهم للأجواء في مارس قبل اتباع قواعد الاشتباك واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع. وأضاف الأنصاري أن فرق البحث والإنقاذ بحثت عن رفات الطيارين، وأن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين من دون استجابة. ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمفد الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنر الأحد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. قبل ذلك أفادت مصادر العربية بأن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر سيعقد بعد انتهاء اجتماعاته في إسرائيل اجتماعا مباشرا مع ممثلين عن حركة حماس بحضور الوسطاء، وذلك في إطار مساعي تقريب وجهات النظر ودفع مراحل اتفاق قطاع غزة. وسيؤكد ممثلو حماس خلال الاجتماع التزام الحركة بالاتفاق مع مطالب الجانب الأمريكي والوسطاء بإلزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بتنفيذ بنوده. قبل ذلك أفاد مصدر من حماس العربية بأن وفد الحركة برئاسة الحية اجتمع مع رئيس المخابرات المصرية. يذكر أن هذه أول زيارة يجريها الحية إلى مصر منذ توليه قيادة حماس. وقال مسؤول في مجلس السلام لرويترز إن كوشنر وملادينوف يأملان في إجراء محادثات بناءة بشأن المضي قدما في خطة ترامب للسلام. أكد مسؤول بالخارجية الأمريكية على ضرورة نزع سلاح حزب الله وتفكيكه، كما أعرب عن تطلعاته لإتمام الجيش اللبناني عمليات التطهير في المناطق التجريبية الأولى، مؤكدا أن المناطق التجريبية السبيل الوحيد الممكن لتحقيق السلام والأمن للبنان وإسرائيل. المسؤول الأمريكي أضاف أن حزب الله العقبة الرئيسية أمام الانتعاش الاقتصادي للبنان وأكبر تهديد لأمنه واستقراره، معتبرا أن حزب الله يتحمل المسؤولية الكاملة عن وجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش قتل أمس في دير الزهراني قياديا بارزا في وحدة بدر التابعة لحزب الله بعد عملية نفذها الحزب ضد قوات إسرائيلية في المنطقة الأمنية. وأضاف المتحدث باسم الجيش أن القتيل المعروف باسم أبو حسن علاء شارك في التخطيط لهجمات بينها إطلاق طائرات مسيرة مفخخة نحو الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. بالعودة إلى ملف إيران وطياريها، ينضم إلينا من الكويت المحلل السياسي جابر باقر. أهلا بك أستاذ جابر. بداية، ما حقيقة هذه الاتهامات الإيرانية بأن الكويت لا تزال تحتجز طيارين إيرانيين؟
4: مساء الخير وعلى الجميع. طبعا الادعاءات الإيرانية دائما، يعني احنا شاهدناها منذ 28 فبراير في بداية

0: يعني إطلاق الصواريخ ناحية الكويت. هناك تضليل للشارع العام أعتقد الإيراني من خلال هذا الشيء. الإيرانيين يريدون أن هذه الحرب تستمر، سواء كان هناك اتفاق أمريكي إيراني ما بينهم أو حتى على الأصعدة الدولية عن طريق الأمم المتحدة. الإيرانيين دائما يحاولون يهيمنون نفوذهم. الآن حتى شفنا في الآونة الأخيرة من خلال الحوثي وأطلاق الصواريخ نحو الشقيق المملكة العربية السعودية، حتى يعني يسيطرون على، خلني أقول يسيطرون على الاتفاقات. هم يبون الاتفاقات بمزاجيتهم هم وما يرونه هم. يعني هذا اللي حصل في موضوع مثلا إيران، عندما تم القبض على 4 من البحرية الإيرانية، الادعاءات الإيرانية قالت أن هؤلاء ظلوا بالبحر.
1: يعني طيب عندما الكويت يعني ألقت القبض على أفراد هذه الخلية في مايو الماضي، ما الذي حل بهم؟
0: هو من الطبيعي، نحن دولة قانون ودولة مؤسسات، سيتم محاكمتهم وفقا للقانون وسيتم التحقيق معهم، لأن هذا أمر طبيعي. لأن أنا مثل ما قلت لك بساعة في البداية أن الإيرانيين يقولون أنهم ظلوا الطريق. كيف يظلون الطريق إذا الحداق أو البحار العادي ما يظل الطريق بدون الأجهزة الجي بي أس وإلى آخره، فما بالك يعني ناس مهيئين ومدربين.
1: طيب الحادثة
0: طبعا هذه الدعاءات باطلة.
1: أستاذ جابر، لماذا باعتقادك اليوم إيران تثيرها بعد حوالي 3 أشهر؟
0: لا أنا قلت لك حتى يبعدون، أعتقد بعد هي مراوغة لإبعاد الرأي العام عما يحصل في إيران. أنت تعلمين يعني 4 ثورات في إيران منذ هذا النظام، يعني من خلينا نقول من 1979 إلى اليوم. بعدين هم ما هم يعني عندهم ذاك الغباء العسكري، لأنهم مدربين وعارفين وكل شيء. أعطيك مثال بسيط، يعني حتى الصواريخ من خلال الأقمار الصناعية كانت باينة قبل الحرب أنها موجهة للخليج. الحرس الثوري كان موجهة إلى دول الخليج، فيعني حتى أثناء الحرب ما غيروا هذه الأماكن. فمعناتها هي لها أجندة معينة، وهذه الأجندة الآن تستخدمها في اليمن من خلال الحوثي، الميليشيات الحوثي، وكذلك بعض الميليشيات في العراق يعني حشد وإلى آخره، فلتضليل أعتقد الرأي العام عما يجري في الداخل. يعني
1: طيب حتى بأنه أيضا تم ربط الموضوع بما حدث بقطر، يعني كذلك تتهم قطر بعدم السماح لها بالتحقيق بشأن اختفاء طياريها، مع العلم بأنه قطر نفت وقالت بأنه دعتها حتى إلى استلام رفات أحد الطيارين. يعني الاتهامات ليست فقط للكويت وإنما لقطر أيضا، هل لذلك دلالات بأنه هناك تزامن بهاتين القضيتين؟
0: سيدتي الكريمة، أنا مثل ما قلت لك هم يثيرون الضجيج الإعلامي حاليا لإبعاد النظر عما يحدث داخل إيران. الشعب الإيراني يتجه إلى الجوع، يعني حتى مهما يطلعون ويبررون
1: بس هذا العام
0: سواء محللين هم أو مسؤولين،
1: يعني قضية بأن الشعب الإيراني يعاني من الجوع وغيرها، هذا ليس بالجديد، ليس بعامل طارئ.
0: إيه هم طبعا هم يراهنون على الوقت. يعني هذه الطيارتين اللي كانوا متجهين إلى رأس لفان، يعني هم متجهين في قطر إلى منابع الطاقة، وحتى الطائرات اللي استخدمت يمكن هاي السخوي القديمة الروسية اللي أعتقد حصلوا عليها من العراق أثناء حربهم مع العراق. شوفي مشكلة إيران، خلا يعني للمشاهد الكريم حتى يعرف، شوفي المادة 154 من الدستور الإيراني شو يقول؟ يقول تسعى إيران لسعادة البشر، وهذا اللي احنا ما لقيناه، ما في إسعاد للبشر، وتدعم نضال المستضعفين ضد المستكبرين في العالم. المستضعفين شعبكم المستضعف، منو المستضعف؟ الشعب مالكم. وهذا في نص دستورهم، ها المادة 154، مع الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية الدول الأخرى. كل تدخل وخلايا، احنا خلايا في الكويت وخلايا في البحرين وخلايا في الإمارات وإلى آخره، كل هذا يعني كله هراء وكلام فاضي.

0: يعني. فأنا أعتقد الآن بدأ تثير هذا الموضوع الإعلامي يعني ابتعاد عما يحدث من الداخل.
1: شكرا لك المحلل السياسي جابر باقر، كنت معنا من الكويت. أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أن الحوار السوداني سينطلق قريبا وسيستمر حتى نهايته بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لافتا إلى أن الحوار سيقود إلى المصالحة الوطنية وإعادة الإعمار. ورفض إدريس المساواة بين الجيش والدعم السريع قائلا إن الجيش يتقدم على جميع المحاور. هذا وشدد إدريس على أنه لا يحق لأي طرف أن يقرر مصير السودانيين نيابة عنهم. والآن إلى موجز الاقتصاد مع زميل عبادة اللتان.
2: شكرا كريستيان. ارتفعت ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي في السوق المالية الأمريكية من 12 مليار دولار بنهاية الربع الأول إلى 38 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من هذا العام. ويعزى هذا الارتفاع إلى إضافة ملكية الصندوق لحصة في شركة سبيس إكس بقيمة 26.3 مليار دولار. وأبقى الصندوق على ملكيته السابقة في أربع شركات بنهاية الربع الثاني هي لوسيد وإلكترونيك آرتس وأوبر وكلاريتيف. ويذكر أن شركة هيومين وهي أحدى شركات الصندوق أعلنت في فبراير الماضي عن استثمار استراتيجي بقيمة 3 مليارات دولار في شركة XAI ضمن جولة تمويلية جرى لاحقا تحويل حصتها إلى أسهم في شركة سبيس إكس. صدر يوم الخميس الماضي 3 أوامر ملكية تنص على إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وبأعضائه الحاليين، فيما نص الأمر الثاني على إعفاء بندر الخريف رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان رئيسا للهيئة. ونلقي نظرة على مؤشر السوق السعودية في ختام جلسة اليوم. ارتفاعات قوية كانت استجابة للأنباء عن تعيين مازن الزيري رئيسا لهيئة السوق المالية، وكان سهم مجموعة تداول هو من أنشط الأسهم وأكثر ارتفاعا، ارتفع بحوالي 5%. اقتربت إيران وعمان من التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز في خطوة قد تمهد لإدارة أكثر انتظاما لحركة السفن عبر المضيق، إلا أنها لا تعني بالضرورة إعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة بشكل كامل. ولم تتضح بعد تفاصيل الاتفاق بشأن رسوم العبور أو الترتيبات الأمنية، فيما من المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات لاستكمال التفاصيل. تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه مضيق هرمز تصعيدا في الهجمات على السفن ما أثار قلقا كبيرا في أسواق الطاقة. وارتفع سعر مزيج برنت بنحو 6% على مدار الأسبوع الماضي. وبحسب المنظمة البحرية الدولية سجلت نحو 65 حادثة مؤكدة استهدفت سفنا في مضيق هرمز والمنطقة الأوسع في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب، مع مقتل 17 من أفراد طواقم السفن حتى 11 من أغسطس. تستعد الولايات المتحدة لإعلان هذا الأسبوع عن حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية ضد إيران، وصفها وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنها ستكون غير مسبوقة في تاريخ العزل الاقتصادي لأي دولة. أبرز الخيارات بحسب بلومبرغ استهداف تجارة النفط مع الصين التي تستحوذ على أكثر من 90% من صادرات الخام الإيراني. خفضت صناديق التحوط رهاناتها على هبوط الين الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي بعد التدخل المشترك بين الولايات المتحدة واليابان لدعم العملة. وأظهرت بيانات CFTC تراجع مراكز البيع على الين بنسبة 6.5% إلى أكثر من 59 ألف عقد خلال الأسبوع المنتهي في 11 من أغسطس، لتتقلص بأكثر من النصف منذ التدخل الرسمي مطلع الشهر. وعلى الرغم من ذلك تراجع الين بنحو 1% خلال الأسبوع الماضي إلى مستويات 159.3 ين مقابل الدولار، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب لاحتمال تنفيذ تدخل جديد أو تجديد السياسة النقدية من جانب بنك اليابان. يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في اجتماع بالبيت الأبيض الأسبوع المقبل يجمع مسؤولين كبارا في شركات العملات المشفرة، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام بتنظيم قطاع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع يوم الأربعاء المقبل بحضور رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية ورئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات وفقا لمصادر بلومبرغ.

0: ويأتي الاجتماع تمهيدا لأول اجتماع للجنة الاستشارية الجديدة للابتكار التابعة للجنة تداول عقود الأجلة للسلع والمقرر انعقاده اليوم التالي يوم الخميس. وتضم اللجنة قيادات من شركات ومنصات بارزة من بينها كوين بيز وروبن هود وكالشي وبولي ماركت. ومن المنتظر أن تركز المناقشات على تنظيم الأصول الرقمية وأسواق المراهنات في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى وضع إطار تنظيمي أكثر وضوحا للقطاع وتعزيز موقع الولايات المتحدة كمركز عالمي للأصول المشفرة. أخيرا، كشفت شركة انفيديا عن امتلاك حصص بقيمة إجمالية تقارب 51 مليار دولار في كل من سبيس اكس وانتل بنهاية يونيو. وتمتلك انفيديا نحو 123 مليون سهم في سبيس اكس بقيمة تقارب 21 مليار دولار في أول إفصاح عن قيمة حصتها منذ استثمارها سابقا في شركة اكس اي اي التابعة لإيلون ماسك، والتي تم دمجها مع سبيس اكس قبل طرح العام الأولي. لكن القفزة الأكبر أتت من أنتل، حيث تمتلك إنفيديا نحو 215 مليون سهم بقيمة 30 مليار دولار، ارتفاعا من 9 مليارات ونصف المليار قبل 3 أشهر فقط. عودة إليك كريستيان.
1: شكرا عبادة. فاصل قصير ونتابع من بعده الخامسة.

0: عمر مختار لديه شارع باسمه في إيطاليا وفي عديد من الدول الأوروبية شوارع كبيرة باسمه. ترى هو مهوش الليبيين فقط، مهوش للعرب فقط، للعالم أجمع ولكل حر.
1: هل تعتقد أنه عمر المختار هو الأبرز بين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي؟ هل كان مثلا في رموز للمقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
0: الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا قائد ميداني لحركة جهادية.
1: من كان رفاق عمر المختار؟ شيوخ الدينيين وقبائل؟
0: برز دوره الجهادي الصحيح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
1: هل أدرك جدك عمر المختار؟
0: جدي نعم أدرك عمر المختار.
1: تذكر ماذا حدثك عنه؟
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
7: أحييكم من جديد. قتل 12 شخصا بعدما نفذت كل من روسيا وأوكرانيا ضربات ليلية متبادلة بالصواريخ والطائرات والمسيرة، وفق ما أعلنت سلطات البلدين، في وقت يكثف الطرفان هجماتهما البعيدة المدى على البنية التحتية المدنية. وأعلنت القوات الروسية شن هجوم صاروخي على كييف في وقت مبكر من صباح اليوم، ما تسبب في اندلاع حريقين وأسفر عن إصابة شخص وفقا لما أعلنه مسؤولون أوكرانيون. وبحسب ما أفاد به عمدة كييف، فإن الحطام المتساقط أشعل النار في منطقة غير سكنية في ضاحية شمالية من العاصمة الأوكرانية، فيما اندلع حريق منفصل في حي يقع جنوب وسط مدينة كييف مباشرة، فيما لم يتم تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالعاصمة. إذن استهدافات متبادلة بين البلدين بدأت تأخذ منحا أكثر خطورة، لا سيما في التحول الاستراتيجي بمسار الحرب التي نقلت معها التصعيد من المواجهة التقليدية إلى استهداف ركائز الاقتصاد في البلدين. أوكرانيا كثفت هجماتها بعيدة المدى على منشآت النفط والطاقة والخدمات اللوجستية داخل العمق الروسي، فيما صعدت موسكو ضرباتها على الموانئ الأوكرانية في منطقتي أوديسا وميكولايف.

0: التطورات، تم استهداف سفينة شحن تحمل معدات عسكرية مخصصة للقوات الأوكرانية في ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا. الميناء يمثل المنفذ البحري الأهم لأوكرانيا على البحر الأسود، كما شملت الهجمات مرافق مرتبطة بتصدير المنتجات الزراعية واستهداف خزانات الوقود والبنية التحتية للميناء. أيضا تم استهداف منشآت عسكرية حيوية في كييف، من بينها منشآت لإنتاج مكونات صواريخ فلامينغو ومصفاة كريمينشوغ للنفط في مقاطعة بولتافا شمال شرقي أوكرانيا. في مدينة كييف أيضا تم استهداف المؤسسة الصناعية فاير بوينت التي تنتج مكونات ورؤوسا حربية ومعززات تعمل بالوقود الصلب. أما في مقاطعة دنيبرو بيتروفسك، وتم استهداف أيضا ورشات مجمع المعادن في كريفوي روغ التي تنتج منتجات الصلب المستخدمة في تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية. إلى ذلك، رئيس بلدية موسكو أفاد بتعرض العاصمة الروسية خلال الساعات الماضية لهجوم أوكراني بحجم نادر استخدمت فيه 600 مسيرة، دمرت منها 201، وأسفر الهجوم عن إصابة 3 أشخاص في حصيلة أولية وفقا لتقرير أولي صادر عن الإدارة العسكرية المحلية، وذلك في وقت كثفت أوكرانيا هجماتها على عمق الأراضي الروسية مستهدفة بصورة خاصة منشأة الطاقة والتجارة الإلكترونية بحسب ما تحدث عنه مسؤولون روس. والآن إلى موجز الأخبار الرياضية مع زميلة ديما السائح. أهلا بك ديما. من
1: أهلا بك كريستيان. أهلا بكم مشاهدينا. يلتقي الليلة الوحدة مع ضيفي الشباب في مكة ضمن منافسات دور 32 من مسابقة كأس الملك. وكان الشباب قد افتتح موسمه بالخسارة أمام القادسية في الجولة الأولى من الدوري، بينما ستكون هذه المباراة الرسمية الأولى للوحدة الذي يتواجد في دور الدرجة الأولى. ويعد الفريقان من الأبطال التاريخيين لكأس الملك، حيث أحرز الوحدة كأس النسخة الأولى عام 67، فيما فاز الشباب بالكأس 3 مرات آخرها في عام 2015. تعادل الاتحاد مع الخلود بهدف لمثله في الجولة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم. تقدم الاتحاد بهدف المغربي يوسف نصيري في الدقيقة 43 قبل أن يدرك جوليان دومينغيز التعادل للخلود في الدقيقة 52. وتعقدت مهمة الاتحاد بعد طرد لاعبه البرتغالي دانيال بيريرا في البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 58، ليكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين. وبهذه النتيجة حصد كل فريق على نقطة واحدة في رصيده في مستهل مشواره بالدوري السعودي. استهل النصر رحلة دفاع عن لقبه في الدوري السعودي بالفوز على الفتح ب3 أهداف دون رد. نتابع.
2: سعد الناصر يعرقل بقوة في البدايات ويتلقى العلاج. النصر اقترب مبكرا من التسجيل، لكنه وجد وليد العنزي في طريقه. بوستيكوغلو يقحم سلم النجدي بعدما حرمت الإصابة سعد الناصر من إكمال المباراة. الجناح المغربي مراد باتنا كان الأنشط، فرصة أولى صنعها لهراسلين والثانية أراد تسجيلها بيسرى. في الجهة المقابلة، الفاعلية كانت موجودة لدى البرازيلي أنجيلو الذي وضع النصر في المقدمة تحت أنظار العريس كريستيانو رونالدو. على الجهة اليسرى، فيليكس يأخذ وقته قبل الانطلاق بسرعة نحو المرمى لهز الشباك بهدف ثاني للنصر. صراع ثنائي خسره مارتينيز لصالح فهد الزبيدي، لكن القائم الأيمن لبنتو يقف في وجه فيصل عبد الواحد. شوط أول ينتهي بتقدم النصر. في الفصل الثاني من المواجهة، تصديات وليد العنزي تبقي فريقه في المباراة. بوستيكوغلو يبدو هادئا على الخط الجانبي، والجماهير في المدرجات مستمتعة بالأداء والنتيجة. الدقيقة 66 شهدت مشاركة الوافد الجديد سامي.

كوستا. بعد لحظات النجم البرتغالي يترك بصمته سريعا. هدف ثالث أحرزه كوستا ضمن للنصر إبقاء نقاط المباراة.

0: حقق ايندهوفن حامل اللقب فوزه الاول في الدوري الهولندي هذا الموسم بتغلبه على اكسلسيور بهدفين مقابل هدف في المباراه التي اقيمت في روتردام. افتتح روبن فان بوملا تسجيل لايندهوفن بعد 5 دقائق فقط من انطلاق المباراه، ونجح اكسلسيور في ادراك التعادل في الدقيقه 54 عن طريق كاسبر فيدل، لكن فرحته لم تدم طويلا اذ اعاد الامريكي ريكاردو بيبيا التقدم للضيوف بعد دقيقتين فقط مسجلا هدف الفوز. وبهذا الانتصار عوض ايندهوفن تعادله في الجولة الافتتاحية وحقق أول 3 نقاط في مشواره، احتل على إثرها المركز الثالث في الترتيب. واصل بورتو انطلاقته المثالية في الدوري البرتغالي لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه ريو آفي بهدفين دون مقابل في الجولة 2 من البطولة. افتتح الأرجنتيني بيريزا تسجيل لبورتو في الدقيقة 11 قبل أن يهز زميله جيكوب كيبيور الهشباك بهدف ألغي بداعي التسلل. وحاول ريو آفي العودة في النتيجة إلا أن بورتو حافظ على تقدمه حتى الدقيقة 82 عندما أضاف بورخا ساينز هدف التقدم الثاني. وبهذه النتيجة تصدر بورتو الترتيب برصيد 6 نقاط وبفارق 2 نقطة عن سبورتينغ الذي يليه في الترتيب. تعادل بوكا جونيورز مع مضيفه بلاتينسي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة 5 من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم. تقدم بلاتينيسي عن طريق كيفن ريتامارا في الدقيقة 53 قبل أن ينجح بوكا جونيورز في إدراك التعادل قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي بهدف سجله الأورغوياني ميغيل في الدقيقة 80. وبهذا التعادل رفع بوكا جونيورز رصيده إلى 6 نقاط في المركز 11. ومع الدوري الأرجنتيني ننهي الأخبار الرياضية. عودة الآن إليك كريستيان.
1: شكرا ديما. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى نهاية 5 لهذا المساء. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: نوع من التأثر بما حدث في أوروبا من الصراع بين الدين والدولة. إحنا ما عندناش صراع يا سيدي.
1: ألا ترى أن أهل الذمة يجعل غير المسلمين ضيوفا في الوطن وليس شركاء فيه؟
0: مبدأ الأخوة الإنسانية اللي بيحكم بكل الناس.
1: بعض الناس يقيدها بالدين فقط.
0: أخوة إحنا فقط. إحنا مشكلتنا مع بعض الناس إن هم عندهم ضيق في النظر.
1: العلاقة مع غير المسلم داخل المجتمع المسلم يحكمها الدين أم تحكمها المواطنة؟
0: الدولة كما تسمى الدولة المدنية
1: في الإسلام؟
0: في الإسلام طبعا.
1: لو تصورنا الآن أن هنالك مثلا ناطق باسم الإسلام، ماذا يقول لغير المسلم الآن كرسالة قرآن وسنة؟ ماذا يقول له؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
6: قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو، حيث وضع الجيش الأمريكي المشتبه بهم في هجمات 11 سبتمبر.
7: عذب حتى فقد عقله كما عذبت أنا. أنا أيضا تحت التعذيب شهد كذبا على الناس حتى يقول لأخوي يقول نعم القائد.
6: السفارة الأفغانية هي من سهلت كل عملية سفرك وتدريبك وإرسالك إلى جبال أفغانستان للجهاد بعلم من السلطات الألمانية.
7: ألمانيا كانت تساعدهم.
6: محمد ولصلاح
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
8: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
9: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9:00 على شاشة العربية.
10: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة.

0: لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل نحو 200 حوثي خلال الساعات 48 الماضية، وأوضحت المصادر بأن معظم القتلى ينتمون لما يسمى بلواء الصماد. ولفتت المصادر إلى أن الحوثيين أفرجوا عن مئات السجناء لإرسالهم إلى جبهات القتال. أكدت مصادر العربية انتهاء اجتماع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس مجلس السلام نيكولاي مالدينوف ووفد حركة حماس والوسطاء في مصر وتركيا وقطر في مدينة العلمين المصرية. هذا وأفادت المصادر بأن كوشنر بحث مع وفد حماس قوة الاستقرار الدولية وانسحاب إسرائيل والمساعدات وإعادة الإعمار. كما كشفت مصادر العربية في وقت سابق بأن الاجتماع ركز على تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب وليس إعادة التفاوض بشأنها. أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس بأن الحوار السوداني سينطلق قريبا وسيستمر حتى نهايته بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لافتا إلى أن الحوار سيقود إلى المصالحة الوطنية وإعادة الإعمار. ورفض إدريس المساواة بين الجيش والدعم السريع. أكد مصدر مصري مسؤول بأن تصريحات إثيوبيا الأخيرة بشأن السيطرة على تدفقات المياه تسقط الادعاءات بأن تحركاتها تستهدف التنمية دون الإضرار بالآخرين. وأضاف المصدر المصري ردا على تصريحات وزير الطاقة الإثيوبي بأن القاهرة لن تقبل بسيطرة أي طرف على تدفقات مياه النيل. ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أكثر من مليار دينار عراقي ونحو 6 ملايين دولار، إضافة إلى كميات من الذهب في منزل وكيل وزير الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد عطية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: أول مرة يتم التعدي على السد والنا الخليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه.

0: مصافي النفط يضرب لك المطارات وغيره، وبالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إقلاق مضيق هرمز، بالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
1: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

في تفاعلكم اليوم في العراق سقوط المزيد من الفاسدين ومليارات جديدة منهوبة ووفاة أكاديمي تهز بريطانيا والبيبتايد حل سحري فعلا أم خدعة؟ أهلا بكم.

التحقيقات لسه شغالة في قضية وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي. واليوم في مضبوطات جديدة، فالقضاء العراقي أعلن عن ضبط كنز جديد في القضية، 20,340,000 دولار كاش و200 مليون دينار عراقي كمان كاش، وهدول تقريبا يعني يساووا 150,000 دولار، ومعاهم كمان تم العثور على 60 كيلو ذهب و7 سيارات.

القضاء العراقي في بيانه اللي كشف فيه عن المضبوطات الجديدة أكد أنه مستمر في التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين. وللتذكير، فالملاحقين في هذه القضية والمضبوطات هذه كلها بدأ الوصول لها يعني من وقت القبض على عدنان الجميلي اللي كان بيشتغل منصب وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التصفية. القبض على الجميلي كشف عن شبكة فساد مهولة في قطاع النفط، ضبط فيها حتى الآن ملايين الدولارات ومليارات الدنانير العراقية ومئات طبعا الكيلوغرامات من الذهب، كلها متخبية في منازل، في مزارع، في منها مدفون في الأرض، في أشياء منها مدفونة في حفر تصريف أمطار، يعني حتى داخل جدران المنازل خبوا أشياء. ومع كل هذه المضبوطات قبض على العديد من النواب والمسؤولين والموظفين واللي كلهم متهمين بالتورط في شبكة الفساد هذه. ومع المضبوطات الجديدة اليوم، مجموع ما تم ضبطه في هذه القضية حتى الآن هو 33 مليون دولار و213 مليار دينار عراقي ونصف طن من الذهب، بالإضافة إلى مصادرة أكثر من 88 عقار في مناطق مختلفة في العراق ومصادرة كمان عشرات السيارات. القبض على الجميلي وملاحقة قضية الفساد في قطاع النفط أو في النفط هو جزء يعني من حملة واسعة ضد الفساد أطلقها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي برئاسة القاضي فائق زيدان. وشفنا القبض على مسؤولين كثر في عدة محافظات في مختلف القطاعات ضمن كلها قضايا بتتعلق بالفساد والنزاهة. ومن الواضح أن قائمة الفاسدين اللي جالسين بيسقطوا واحد ورا الثاني لسه ما خلصت، بل على العكس بتزيد، وكل شوية بينفتح ملف جديد وبيسقط فاسد جديد. فيوم الجمعة هيئة النزاهة بناء على أوامر قضائية من قاضي مكافحة الفساد في العراق ضياء جعفر قبضت على وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية، واليوم وبعد مداهمة عدة منازل تابعة له أعلن القضاء العراقي عن العثور على التالي: مليار و175 مليون دينار عراقي نقدا، هدول تقريبا يعني 900 ألف دولار يعني، وعثروا كمان على 5 ملايين و839 ألف دولار أمريكي، هدول كمان كاش يعني، بالإضافة إلى 7 سبائك ذهبية ومشغولات

0: أقر البرلمان الإيراني اليوم مشروع قانون جديد سموه مواجهة نفوذ أجهزة الاستخبارات والحكومات والمؤسسات الأجنبية، وأقروا بأغلبية. والحقيقة يعني أنه عنوان القانون لافت ويخلي الواحد يعني بيعرف إيش مضمونه، إيش بيتضمن، كيف يعني قانون حيواجه نفوذ الاستخبارات والحكومات والمؤسسات الأجنبية. الإجابة هي عن طريق منع المقابلات مع الإعلام المعادي. القانون بيحظر على المواطنين إجراء مقابلات أو المشاركة في حوار أو حتى التواصل مع وسائل الإعلام اللي بتصنفها السلطات الإيرانية على إنها معادية، طبعا على رأسها الأمريكية والإسرائيلية. وعقوبة اللي بيعمل مقابلات مع الإعلام المعادي السجن لمدة تصل لسنتين، وإذا كان موظف حكومي بيفصل كمان من عمله، بيحرم من الخدمة في الحكومة لمدة تصل لخمس سنوات. القانون كمان بيجرم إرسال صور أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية أو بيانات إلى وسائل إعلام غير إيرانية أو حتى إلى أشخاص بيمارسوا نشاط إعلامي خارج إيران، والعقوبة هنا أيضا ممكن تصل لسنتين سجن. أما الإعلام غير المعادي فالمقابلات معه مسموحة، لكن بشرط إبلاغ الاستخبارات الإيرانية مسبقا. كل شخص حيعمل مقابلة مع إعلام صديق لازم يبلغ الاستخبارات الإيرانية أولا، يعملوا حتى منظومة إلكترونية خصوصي لهذا الموضوع. المشروع هذا للعلم بيناقش في البرلمان من سنة وشوية، والآن أقروا المبادئ العامة له وبيستكملوا النقاش حول تفاصيله قبل ما يحولوه لمجلس صيانة الدستور ليصبح نافذ. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا بسوريا القبض على مصعب أبو ركبة المقدم السابق في فرع الأمن السياسي بالرقة في نظام الأسد. والحقيقة يعني أنه مصعب يعني قصته طويلة من أيام خدمته في النظام لغاية عودته لسوريا من أيام، والغضب اللي أثاره هذا الموضوع واستقبال عائلته له بالاحتفالات، يعني كذا عنده قصة يعني، فخليني يعني كذا أنا أحكي لكم هذه القصة كاملة. يعني مصعب كان بداية رئيس البحث الجنائي في الرقة يعني، ومتهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين وخاصة في 2012 فيما يعرف بانتفاضة الرقة الكبرى. وقتها صارت مواجهات بين الأمن والمتظاهرين وقتل العشرات من المدنيين، وبعدها بشهور طلعت أخبار أنه انشق عن النظام، لكنه طلع على التلفزيون الرسمي ونفى الخبر.
1: أنا المقدم مصعب أبو ركبة، ضابط بقيادة شرطة محافظة الرقة، فرع الأمن الجنائي، رئيس قسم البحث الجنائي. ما زلت على رأس عملي. اليوم هو 19/3/2012. ما بثته القنوات المغرضة عن نبأ انشقاقي أنا وعدد من عناصري هو عارٍ عن الصحة والحقيقة.
0: بعد نفي انشقاقه ترقى مصعب أبو ركبة وانتقل من البحث الجنائي للأمن السياسي، بس في آخر 2013

0: 2013 هرب من سوريا لتركيا ومن هناك للنمسا وقدم هناك طلب لجوء، والسبب أنه النظام كان بيلاحقه قضائيا. فزوج الضابط في جيش النظام انقتل في الرقة، رفعت قضية على مصعب بتقول أنه هو اللي قتل زوجها وتمت إدانته. فوقتها هرب للنمسا، وخلال وجوده هناك رفع عليه سوريين دعاوى قضائية بارتكاب انتهاكات بحقهم، وقالوا أنه أيام ما كان في جيش النظام عذبهم بالضرب والصعق بالكهرباء وكب عليهم ماء ساخن، هذا غير الإذلال والتعذيب النفسي والجسدي يعني. وبعد الاستماع لأكثر من 12 شاهد انحكم عليه في يونيو في النمسا بالسجن 8 سنوات بتهم التعذيب وإلحاق الأذى الجسدي الخطير والإكراه والاعتداء الجنسي على معتقلين ومعارضين للنظام السوري في الرقة بين 2011 و2013. فقام الضابط السابق استأنف الحكم، وخلال فترة الاستئناف حجز تذكرة الطيران ورجع لسوريا، وقامت عيلته بدرعا استقبلته وعملت له احتفال، وظهر حتى في واحدة من الصور الاستقبال وهو يرافع علم الثورة، هذه الصورة اللي شايفينها الآن. وهنا جن جنون الناس، أولا يعني استنكار واستهجان على جرأته أنه كيف رجع يعني، وثانيا استنكار لحمله علم الثورة وهو مدان بانتهاكات ضد سوريين. واتهم السوريين السلطات النمساوية بالتساهل معه، وتساءلوا أنه كيف قدر يسافر وهو لسه بيتحاكم. المحكمة النمساوية ردت على هذه الاتهامات وقالت أنه مغادرته للنمسا لغاية ما تنتهي إجراءات الاستئناف ليست مخالفة للقوانين والأحكام النمساوية، لأنه ما تم احتجازه على ذمة القضية وما عليه أي قيود. السوريين كمان بدأوا يطالبوا بالقبض عليه بما أنه يعني خلاص في سوريا يعني، والسلطات فعلا استجابت وأعلنت قوى الأمن الداخلي في درعا إلغاء أو إلقاء القبض عليه. الداخلية السورية ما نشرت لمصعب صور أو مقاطع زي آخرين تم القبض عليهم، لكنها أكدت أنه القبض عليه جزء من العمليات الأمنية المستمرة لملاحقة المتورطين في قضايا الإرهاب. بيواصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمر بن غفير إثارة الجدل بتصريحاته حول الأسرى الفلسطينيين، واللي يعني أقل ما يمكن وصفها بالإجرامية. فأمس ظهر بن غفير في بودكاست مع جندي سابق كان من الرهائن في غزة بعد 7 أكتوبر، وخلال النقاش قال بن غفير أنه لازم كل يوم تتنفذ عمليات تصفية في غزة، ولازم كل يوم يقتلوا بين 30 و50 شخص، وقال أنه ما لازم يكون في ناس على قيد الحياة في غزة. وفي الحوار الجندي السابق طلب من بن غفير أنه لو يسمح له بعدم أو أنه يعدم بيده أسرى فلسطينيين، قال له نفسي أعدم الأسرى مو شنق وإنما بيدي. وهنا بن غفير وعده وقال له حاقلب العالم عشان أحقق لك هذا الشيء.
1: أنا إيش بكشاني بكشا إشيد وأنا مستكيل خبمت بتوخ لبن של العينين كبود أسر تتني ليوت زي שתולה אותם. אני לא רוצה חבל ואני לא צריך כפתור עם הידיים שלי. אני יוציא להורג כל מחבל פה במדינת ישראל.
2: אני אהפוך את העולם שזה יקרה. אני מבטיח לך להשתדל ולהפוך את העולם כדי שזה יקרה. והלוואי. אני, זה אחד החלומות הכי טובים שלי. אגב, זה תליה. אנחנו, העונש שקבענו שמבצע אותו, מבצע אותו בתליה. והלוואי והלוואי, אתה האדם הנכון במקום הנכון. כדי שנתלה ונוציא אחד אחד להורג, הם לא מגיע להם לחיות ואתה עצור.
0: פסל ונעוד.

0: we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
1: We follow the money, the markets, and the momentum.
2: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
1: Driving Saudi Arabia forward.
3: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
4: The ultimate global stage.
5: Lebanon should not be attacked.
6: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
1: Where the architects of power, economics, and politics
7: are stop the war in Ukraine.
8: Break their silence.
9: Al Arabiya English. Trusted by leaders, watched by the world.
10: أهلا من جديد. جيسون أردي أكاديمي بريطاني عمره 41 سنة، له فترة يعني أخباره متصدر العناوين، لكن الاهتمام في قصته تضاعف بعد العثور عليه ميت في منزله في لندن. والحقيقة أن وفاته عاملة يعني ضجة كبيرة في بريطانيا، واستدعت حتى تدخل رئيس الحكومة. أردي معه يعني دكتوراه في علم الاجتماع من جامعة ليفربول جون مورز في 2015، ودرس بعدين علم الاجتماع في جامعتي دورهام وغلاسكو قبل ما يتم تعيينه بعدين في جامعة كامبريدج في 2023. وقتها صار وهو في عمر 37 يعني أصغر أستاذ أسود البشرة بيتم تعيينه في تاريخ الجامعة. لكن من فترة ظهرت اتهامات لجيسون بالسرقة والانتحال الأكاديمي في رسالته للدكتوراه. وفي أكاديمي ثاني قاد الحملة ضده وقال إنه وجد الكثير من السرقة الفكرية في رسالة جيسون. وهنا لازم كمان نوضح إنه الأكاديمي اللي قاد الحملة على جيسون كان أصلاً أقيل من جامعة كامبريدج ومتهم إنه عنصري. لكن عموماً بعد اتهاماته لجيسون صارت في ضجة كبيرة أونلاين ضد جيسون، واتهامات للجامعة بالتساهل في تعيينه من دون التحقق من مؤهلاته لمجرد حرصهم على تعيين دكتور أسود البشرة علشان سياسات الشمولية. والهجوم زاد لما طلع بعدين جيسون كمان واعترف أنه رسالته فيها أخطاء، نفى تماماً السرقة الفكرية أو الانتحال أو الاقتباس، لكن قال أنه في أخطاء في الرسالة وسببها أنه عنده توحد، وقال أنه الأخطاء اللي عملها هو موجود زيها في رسائل أكاديميين ثانيين كثار. وفي رده قال جيسون أنه الاتهامات هذه هدفها شخصه هو ومو هجوم أكاديمي وبس، واشتكى أنه بسبب الهجوم بيعاني هو وأسرته. من جهتها الجامعة اللي منحته رسالة الدكتوراه أصرت أنه شهادته سليمة ولا تشوبها شائبة يعني. أما كامبريدج اللي بيدرس فيها فنشرت بيان من أيام قالت أنه بعد ظهور معلومات جديدة عن شهادات جيسون فهم قرروا أنه يفتحوا تحقيق في مؤهلاته وملابسات تعيينه، وأنه حيفضل في منصبه إلى أن ينتهي التحقيق. لكن قبل ما تعلن الجامعة نتائج تحقيقها طلع جيسون أردي وأعلن استقالته من الجامعة، وقال إنه تعيينه فيها كان أعظم امتياز مهني في حياته، وإنه ما كان يتخيل كونه طفل نشأ وتم تشخيصه بالتوحد إنه في يوم من الأيام حيكون أصغر أستاذ أسود البشرة في تاريخ الجامعة. وفي بيان الاستقالة يعني ما تكلم عن سبب محدد للاستقالة، لكن المفاجأة الكبيرة حصلت أمس تحديداً بعد 10 أيام من استقالته، عثروا على جيسون ميت في منزله في لندن. وقالت الشرطة أنهم بيتعاملوا مع وفاته على أنها وفاة مفاجئة لكن من دون شبهة جنائية. وعائلة أردي نشروا بيان رسمي قالوا فيها أو قالوا في البيان إنه ابنهم كان بيتعرض لإساءة مستمرة من 3 سنوات، وتعرض لحملة تضليل إعلامي فوق طاقته، وطلبوا من الصحافة التوقف عن الحملة اللي شنوها عليه وعليهم هم العائلة. وفاة الأكاديمي هزت الشارع البريطاني وعملت انقسام، لأنه في ناس شايفينه ضحية العنصرية والهجوم الإعلامي، ناس تانية شايفة أنه هو متهم بالانتحال والسرقة الفكرية، وأنه وفاته كانت طبيعية يعني، فهو ما يعتبر ضحية يعني، أنه أوكي قصة حزينة أكيد يعني لكنه مو ضحية. والضجة والانقسام زادوا أكثر لما تدخل رئيس الحكومة البريطانية شخصيا ووصف وفاته بالمأساة، ودعا الناس للتوقف عن التسرع في إصدار الأحكام والتفكير.
11: It's a tragedy. It's a tragedy on so many levels. But...

0: Basically, just for everybody who knew Jason, his family, obviously his friends, we think of them today. It's not a moment for any rushing to judgment. It's a moment for reflection, I would say, reflecting on how things came to this. A really sad and sorry state of affairs. And I think we just all today think of Jason, his contribution, and his family and friends.
1: أما في جامعة كامبريدج نفسها فأيضا في حملة تضامن واسع مع الراحل وأسرته، وناس كثيرة يعني علقت ورود وبطاقات عليها اسمه على باب الجامعة. للحديث أكثر عن وفاة الأكاديمي والضجة اللي سببتها وفاته، معنا من لندن بروفيسور ياسر سليمان معالي، أستاذ فخري الدراسات العربية الحديثة جامعة كامبريدج. أهلا فيك معنا بروفيسور. الناس بعد وفاة خلينا نقول جيسون، المتهم الأساسي صار عندهم أو بالنسبة لهم هو الإعلام، وأنه هو الإعلام اللي تسبب في وفاته. هل تتفق مع هذا التحليل ولا عندك تحليل مغاير؟
2: لا أعتقد أننا نستطيع تفسير ما جرى من منظور أحادي الجهة. هناك عناصر مختلفة دخلت في هذه البأساة كما وصفها رئيس الوزراء. جيسون هو أحد هذه العناصر. جامعة كامبريدج هي عنصر مهم جدا فيما جرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك استخدام ما حصل قبل وفاة جيسون كساحة لصراع الحروب الثقافية في بريطانيا وفي الغرب عامة. الهجمة التي تعرض لها جيسون من الولايات المتحدة الأمريكية هي بحجم ما تعرض إليه من بريطانيا نفسها. وأعتقد أيضا أن أصدقاء جيسون عليهم مسؤولية أنهم لم ينصحوه، لم يقفوا إلى جانبه بمنطق أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. لو وقفوا إلى جانبه وقالوا له بعض الادعاءات التي نسبتها إلى نفسك لا يمكن أن تصدق، وبالتالي لا تضع ولا تجعل من نفسك هدفا لمن يريد أن ينال منك شخصيا وأن ينال مما تمثله أنت في الساحة الثقافية البريطانية وفي جامعة كامبريدج. وأعتقد أيضا
1: بس بروفيسور، لما هنا بتقول انت انه هو اصبح جزء او كانه صار هو موضوعه جزء من الحرب الثقافيه اللي دايره، ايش تقصد من هذه الناحيه؟
2: اقصد فيها هناك الان حروب ساخنه تدور في الساحه الثقافيه بين اليمين المتطرف الذي يريد ان يقف في وجه سياسات التنوع وسياسات المساواة وسياسات الإدماج بكل أطيافها، سواء كانت البشرة، لون البشرة أو الجندرية أو الدين أو حتى الإعاقة.
1: يعني هم يريدون التعيين والأشياء هذه بناء على الكفاءة.
2: الجميع يريد أن تكون بناء على الكفاءة. لكن هناك في مقاومة تقول بأن بعض من يصل إلى المراكز العليا، وخاصة إذا كان أسود البشرة، ولا يصل إليها بأحقية، إنما يصل إليها بسبب لون بشرته.
1: لأنه في ضمن سياسة اللي هي الشمولية، أنه لازم نجيب أحد من أصول آسيوية، أحد من أصول أفريقية وما إلى ذلك يعني.
2: بالتأكيد، ورئيسة الكلية يعني عميدة الكلية، كلية التربية في جامعة كامبريدج، هي التي فتحت المجال إلى حد ما عندما قالت في مقابلة أننا استمعنا إلى أصوات الأساتذة والطلاب ذوي البشرة السوداء، وبالتالي عيناك في هذا الموقع. ثم أخذت جامعة كامبريدج تدفع به إلى الساحات حتى يكون ممثلا لها في هدفها أو في محاولتها لأن تكون جامعة شمولية. وأعتقد عزيزتي أن لو جيسون بقي في جامعة أخرى ولم يأتي إلى كامبريدج لما حصل ما حصل. كامبريدج هي جامعة راقية، جامعة متقدمة في مصاف الجامعات العالمية، وهناك هجوم على هذه الجامعات سواء في أمريكا من قبل إدارة ترامب أو في بريطانيا من قبل اليمين المتطرف.
1: هو يعني هو يمين ولا يمين متطرف؟

0: هو اليمين المتطرف، اليمين يأتي بأطياف مختلفة، لكن الهجوم هو ليس على جيسون الآن، الهجوم هو على كل سياسات المساواة والتنوع والإدماج.
1: فأنت قصدك أنه الآن هذه الجامعات مثل كامبريدج، الجامعات المرموقة، بتحرص على تطبيق موضوع التنوع والشمولية؟
0: نعم، هي تحرص، ورأيناها في هارفارد عندما جرى تعيين رئيسة لجامعة هارفارد وكانت سوداء البشرة، جرى هجوم عليها وجرى إقالتها بعد أقل من سنة. لكن هذا لا يعني بأن جيسون ليس مسؤولا عما حصل.
1: ما هذا هو يعني في نهاية اليوم هو فعلا أخطأ، يعني
0: بالتأكيد أخطأ، هو ادعى لنفسه ما لم يحقق، هذا أولا. ثانيا أعتقد أنه في الجامعة التي حصل على الدكتوراه منها لم يحصل على الإشراف الذي يجب أن يعطى لشخص عنده توحد مثله. يعني في عنوان الرسالة، رسالة الدكتوراه، هناك خطأ نحوي بسيط جدا، وكيف يحصل ذلك؟ بالإضافة إلى ذلك أنه عندما بدأ يدعي لنفسه أساطير في الرياضة وأساطير في العمل الخيري، بدأت الناس تبحث عن كل شيء للهجوم على جيسون. فأقول أن جيسون هو واحد العناصر الفاعلة، هو العنصر الفاعل الأول، لكن المؤسسات التي رعت جيسون والتي احتضنت جيسون كان بإمكانها أن تحميه إلى حد ما، كان بإمكانها أن تدرب وأن تقول له لا تستطيع أن تستمر في مثل هذه الادعاءات وهذه المزاعم لنفسك، لأنها ستفتح عليك بوابات من يريد أن يتهمك بالانتحال.
1: بس كمان بروفيسور، يعني موضوع الانتحال والسرقة الفكرية والأمور هذه يعني أمور ما هي بسيطة، فجامعة زي كامبريدج أكيد أنه رح تفتح تحقيق أو تتخلى عنه. يعني
0: بالتأكيد، يعني في الحقيقة يمكن أن نلخص كل قصة جيسون بالعبارة التالية، وهي أن الطريق إلى الجحيم معبد بالنوايا الحسنة. أقول أنه طبعا كان عليه أن لا ينتحل، لكن كان على الممتحنين وكان على المشرف أن يتأكد بأن الانتحال لم يحصل. وتقول الجامعة أنه لم يكن هناك أي انتحال على الإطلاق، ودائما تهمة الانتحال من الصعب إثباتها، لأنها تعتمد وتستند إلى إثبات أنه كان هناك نية لدى المنتحل أن ينتحل، وهذا أمر صعب للغاية. لكن أقول بأن جيسون قبل وفاته تعرض أو كان موضوعا ل 188 مقالة صحفية، مئات البرامج في السوشيال ميديا أيضا. الضغوط التي كانت عليه كانت هائلة.
1: أكيد. لا أكيد هي هذه الجزئية، يعني كمان ما لا يمكن الخلاف معها إنه فعلا هو تعرض لكم من التغطية، يعني برضو كان مهول جدا. بس هذا الوضع الآن أصبح للأسف الوضع هكذا. يعني على العموم بنشكرك على هذه
0: ملاحظة واحدة سريعة.
1: فضل.
0: حتى انظري إلى هذا اليمين المتطرف، لم يترك جيسون لوحده فقط، وإنما فتح فصول أراد أن يتعرض لها في الماضي ولم يستطع. أنا دهشت عندما كنت أتابع هذه القضية أن شخص أدوارد سعيد ومنتج أدوارد سعيد الفكري تعرض لهجوم من هؤلاء الناس، وهؤلاء الناس يقولوا بأن بداية تاريخ ما حصل لجيسون والشمولية وغير ذلك هي أفكار أدوارد سعيد وزملائه التي تعود إلى السبعينيات والثمانينيات من القرن. فهناك في مراجعة ثقافية، في مراجعة مجتمعية في أوروبا وفي أمريكا تعادي الشمولية وسياسات الإدماج والمساواة، خاصة في الجامعات الرائدة.
1: أيوة. طبعا هو هذا يعني موضوع نقاش طويل أيضا، هذا موضوع الشمولية وما إلى ذلك. بس بنشكرك على هذه المداخلة اليوم. كان معنا من لندن بروفيسور ياسر سليمان معالي، أستاذ فخري الدراسات العربية الحديثة جامعة كامبريدج. صور نشرتها مجلة باريس ماتش للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على جيتسكي خلال عطلته الصيفية، مخليته هدف كبير للهجوم. الصورة التقطت أثناء إجازة ماكرون في حصن بريغنسون اللي هو المقر الرئاسي الصيفي لرؤساء فرنسا، وبيطل على الريفيرا جنوب البلاد. الصور بتظهر ماكرون وهو بيستمتع بوقته في الموية، يعني شوية في يخت شوية

على جاتسكي، وعنوان غلاف المجلة كان الصيف الأخير على رأس القيادة. والحقيقة أن الصور أثارت جدل واسع وهجوم على ماكرون بسبب توقيتها. ففي الوقت اللي انتشرت فيه هذه الصور للرئيس وهو بيستمتع بإجازته، فرنسا بتواجه موجة حرائق، غابات شديدة غطت مساحات واسعة ولسه مشتعلة وما تمت السيطرة عليها. وطبعا المعارضة هي اللي بتقود الهجوم على ماكرون، وبتقول أنه الرئيس عايش في عالم بعيد تماما عن الواقع اللي بيعيشه الفرنسيين، وصاروا يتداولوا صوره في إجازاته ومعها صور الحرائق، وكأنهم بيقولوا الرئيس إيش بيعمل وبلادنا بتمر بإيش. ماكرون ما رد على الضجة، لكن مصادر من محيطه قالت للإعلام أن المصور اللي التقط الصور ما كان معه تصريح للوصول للرئيس، وأن الصور يعني ما كانت فوتوشوت يعني، وأنها التقطت من دون إذن. ورغم أن الخبر نفسه اللي نشرته المجلة مع الرئيس بيقول أن الرئيس جالس في عطلته بيتابع الملفات كلها بما فيها الحرائق، ورغم أن الأخبار اللي بتقول أنه في أخبار تانية بتقول كمان أنه ماكرون بكرة سيلتقي رجال أطفاء ومسؤولين محليين ساهموا في إطفاء حرائق الغابات، كل هذا برضو ما هدى الضجة والانتقادات ضد الرئيس الفرنسي. أكل لحوم الكلاب خلال أشد أيام الصيف حرارة في كوريا الجنوبية تقليد استمر لعقود، لكن خلاص بيعيش أيامه الأخيرة. التقليد اسمه بوكنال، وهذه ثلاثة أيام محددة خلال الصيف بيعتبرها الكوريين يعني ذروة موسم الحر، وفيها بيأكلوا شربة لحم الكلاب اللي بيعتقد إنها بتعطي الجسم طاقة وبتساعد على تحمل الحرارة. يوم الجمعة كان آخر يوم في الثلاث أيام حقت البوكنال، والكوريين احتفلوا زيادة بالموضوع لأنه هذا آخر بوكنال حينسمح لهم فيه يأكلوا لحم الكلاب، لأنه رسميا أكل لحم الكلاب حيصير غير قانوني من فبراير 2027. ففي يناير 2024 أقر البرلمان التركي قانون بيمنع تربية الكلاب وذبحها وتوزيعها وبيعها بغرض الأكل، مع فترة سماح مدتها 3 سنوات قبل تطبيق خلاص الحظر الكامل والعقوبات بالكامل. وأسباب قرار المنع تراجع استهلاك لحوم الكلاب وانتشار تربيتها كحيوانات أليفة. القانون كان أقر في فترة حكم الرئيس السابق للبلاد، واللي كانت زوجته معروفة بالدفاع عن حقوق الحيوان ودعمها العلني للحظر. أما العقوبات عاد على المخالفين فهيكون فيها غرامات وفيها أيضا سجن. والسلطات وعدت أنها تدعم مربين الكلاب والموزعين وأصحاب الملاعب المتضررين من القرار، واللي غالبيتهم السنوات الماضية عملوا تغييرات على المنيو وأدخلوا أطباق فيها لحوم حيوانات أخرى. فاصل بنعود.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: أهلا من جديد. البابتايدز، يمكن لو كنت قلت هذه الكلمة قبل سنوات ما كان كثير من الناس من غير المختصين عرفوا عن إيش بتكلم، لكن اليوم الكلمة هذه متداولة بشكل كبير، بنسمعها في كل مكان، على المنصات في كل مكان، مالية العيادات بمختلف تخصصاتها، فشايفينها بتتاخذ لنمو العضلات، لصحة الجلد والشعر، تحسين الطاقة والوظائف الإدراكية، جودة النوم، إنقاص الوزن وغيرها وغيرها من الاستخدامات. والبابتايدز يعني هي نوع من الأحماض الأمينية موجودة في جسم الإنسان، وبتنتج خلايا الجسم بصورة طبيعية، وبتم صناعتها كمان في المختبرات، وبنشوفها في المكملات والأدوية، ومؤخرا حتى صرنا نشوفها في الحقن الإبر. ومو بالضرورة أنه حقن يعني يروح الشخص عشان للدكتور عشان يأخذها، لا، حقن يشتريها الشخص ويحقن نفسه فيها. والسؤال اللي لابد من طرحه هو هل فعلا البابتايدز هذه مفيدة يعني لهذه الدرجة؟ يعني جلسين بنشوف كلام كثير عنها وكأنها الحل السحري لمشاكل كثيرة، فهل الموضوع حقيقي ولا يمكن هي الآن الموضة في عالم الطب؟ وطبعا في أسئلة كثيرة ثانية عن قد إيش يعني، هل هي آمنة، هل ممكن تكون لها أثار سلبية؟ خلينا نحاول يعني نجاوب على هذه الأسئلة مع دكتور عمار عبد القادر تنكل، طبيب نمط الحياة والمدير التنفيذي للجمعية التعاونية لتعزيز الصحة وجودة الحياة. أهلا فيك معنا. يعني الآن فعليا هي هذه موضة ولا فعلا شيء لازم كلنا نلتفت له؟
1: طيب، بالنسبة لموضوع البيبتايد وعالم البيبتايد، يعتبر يعني ما يعتبر حديث، خلينا نقول معرفتنا بموضوع، خلينا نقول البيبتايد، توجد أدوية طبية أشهرها أدوية ويبر السمنة، تصنف على انها بيبتايد، وفعلا بنشوف لها فوائدها في بدايه عند استخدام مثلا لمرضى السكري، بعدها لمرضى السمنه، والان بدانا نشوف لها فوائد اضافيه لمرضى مثلا القلب، لمرضى التشمع او خلينا نقول دهون الكبد، في وقايه من امراض معينه او حتى في علاجها. لكن للاسف الشديد ان الناس ياخذوا نتائج خلينا نقول الرائعه ل او المحفزه لهذا البيبتايدز اللي حصلت عليها دراسات ضخمه جدا، ويبدا يروج للبيبتايد اللي لم تدرس خلينا نقول بشكل كافي على جميع شرائح المجتمع. هو علاج واعي جدا، يمكن نسمع بعد 5 سنوات انه معظم ان لم يكن كل الادويه تحولت من علاجات دوائية بالكيميائية خلينا نقول المتعارف عليها إلى البيبتايد، تمام؟ قد نسمع عنها لكن إلى الآن وهذا التوجه
0: بس. أيوة بس دكتور عمار، اللي إحنا بنتكلم عنه الآن في ناس وأماكن خلاص بيبيعوا إبر وبيقول لك هذه إبر البيبتايد تأخذها وخلاص أمورك تمام كده، إبرة في الأسبوع وخلاص. واو،
1: هذه هي الخطورة اللي احنا نتكلم عنها، إن السوق السوداء خلينا نقول أو الاستخدامات غير المصرح لها. أي، للأسف الشديد ناس كثير يبحثوا عن النتائج السريعة. لا ننكر صراحة يعني القصص أو النتائج في الدراسات المبدئية على أشخاص معينين أظهرت نتائج واعدة، لكن للأسف الشديد إنه دائما بنشوفه في عالم الطب من يوم ما اخترعوا الأدوية وبعض المحسنات الأداء اللي بنشوفها مثلا أو المنشطات اللي نشوف الأندية أو بعض حتى الرياضات. نعم، هي تعطي نتيجة سريعة، تعطي نتيجة واقعية، لكن للأسف الشديد لا نعرف يقينا مين الناس اللي فعلا بينتفعوا منها ومين الناس اللي بينضروا. وفعلا في أشخاص كثير انضروا.
0: أيوة، انضروا، إيش صار لهم؟
1: طبعا الضرر هنا يتراوح، لأنه إحنا خلينا نقول الآن بدأنا نعرف إنه البيبتايد هذه قد يعني هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن رسالة يرسلها الجسم حتى يفعل آليات معينة، أو خلينا نقول ينشط آليات معينة مثل آليات الاستشفاء، آليات الذاكرة، آليات القدرة العضلية والبناء العضلي، حرق الدهون، غيرها من هذه الآليات. الرسائل هذه احنا في لها خلينا نقول نتائج معروفه او محفزه او محبذه، لكن للاسف الشديد قد يكون لها نتائج غير محبذه، خصوصا عند الناس اللي عندهم قابليه جينيه. يعني انا لو جينات اليوم خلينا نقول فيها مثلا محفز او تنتظر تحفيز او مؤشر، والبيبتايد اللي انا اخذته حفز هذا النشاط، فممكن لا قدر الله تتكون الاورام. هذا الامر الاول. الامر الثاني، اذا الجينات

0: مثلا عندي الجينات مثلا قابلة للأمراض المناعية أو الأمراض الالتهابية، فقد يحفز هذا البيبتايد نشاط هذه الأمراض المناعية ويسبب أمراض مناعية قوية جدا. هذه الاثنين قد تؤدي لا قدر الله إلى الوفاة المبكرة، خلينا نقول بعد فترة من التحسن الملحوظ يعني في الصحة.
1: أوف لا، هذه نكبة، هذه مصيبة يعني دكتور. طب دحين الآن يعني الناس اللي بياخدوه لازم يوقفوا ياخدوه يعني؟
0: طبعا أنا صراحة أنصح الجميع ب يعني خلينا نقول متابعة مع طبيب مختص. يعني خلينا نقول إذا أنا مثلا بوصف بيبتايد، خلينا نقول أنا لا أصف البيبتايد، لكن إذا بوصف بيبتايد بيكون نفس الطريقة الآن اللي تصرف مثلا لإبرة سمنة، عمل تحاليل جينية معينة لبعض الأشخاص، عمل تحاليل شاملة، متابعة دورية، أول ما نشوف تغيرات معينة في مؤشرات معينة فبنوقف العلاج بشكل مباشر. فعندنا قائمة كبيرة بالمضاعفات الجانبية والأثار الجانبية وطريقة البدء وطريقة الجرعة الابتدائية وكيف نزود
1: فدحين
0: هذه الجرعة.
1: أيوة فدحين أنت بتقول بس أنه فعليا الكلام موجود، يعني الكلام اللي موجود صحيح بس لكنه كلام مرة أولي بسبب الأبحاث.
0: صحيح، احنا ما نعرف أوكي. عنها بشكل كبير.
1: ايوه فهمت عليك. طب في شيء زي البيبتايد يعمل نفس المفعول بما انه هذا مو نافع الان، في شيء ثاني بداله؟
0: طبعا النمط الحياه وتغيير نمط الحياه بالطريقه المناسبه للشخص.
1: يا دكتور عمار بقول لك اديني شيء زيه يعني ابره تنضرب شيء كده فاهم، نمط حياه تقول لي اصحي ورياض، والله شغالين بس ابغى شيء يسهل حياتي، اديني شيء كويس.
0: شوف فعلا، شوف احنا بنذكر احنا بنتكلم الاساس هو نمط الحياه. البيبتايد وضع كحل للناس اللي فعلا ما يقدروا يصلحوا او حد عدلوا نمط حياتهم. يمكن كخطوه مبدئيه ما قبل البيبتايد اللي هو مغذيات معينه، يعني خلينا كنا خطوه اساسيه.
1: أيوة.
0: يكون فيها مثلا خلينا نقول اشياء تحفز صناعه الميلاتونين. اول شيء خلينا نذكره كده شيء عملي، يعني ما احب ادخل في تفاصيل علميه. رقم واحد البروتين. كثير من الأشخاص اللي يكون عندهم نمط حياة مريء بالتوتر والالتهابات أو نمط حياة مشغول بيقصر في البروتين اليومي. إذا ما غطى بروتينه اليومي وتغطية الاحتياج من بروتين بتزيد مع الوقت. وهذا الشيء في محور حديثنا، لأن البيبتايد هي عبارة عن أحماض أمينية. فأنت بتعطي الجسم الأحماض الأمينية اللي يحتاجها اللي بيفعل فيها الآليات من جوة اللي تحتاجها للاستشفاء. فالبروتين أساسي. الأمر الثاني اللي هي نتكلم على المغذيات، مصادر يكون فيها حديد، مصادر يكون فيها مغنيسيوم، يكون فيها بوتاسيوم، يكون فيها صوديوم كافي لبعض الناس اللي ممكن بيمشوا على حميات
1: قاسية. طيب أوكي، أخذ المكملات وكل شيء، ما في كده شيء ثاني؟
0: كنمط حياة لو من الأشياء الموجودة ممكن جودة النوم. النوم بيحل، خلينا نقول أقدر أقول ترى 90% من مشاكلنا اللي موجودة الآن. بس
1: والله صار لي سنين بحاول أحلها، والله صار لي سنين بحاول أحلها، عشان كده بدأت أدور على بيبتايد وإبر وأشياء تانية لأنه مش راضية تنحل الموضوع. بس المهم خلاص يعني يلا إن شاء الله يعني تنحل الأمور قريب. شكرا لك دكتور عمار. كان معنا دكتور عمار عبد القادر تنكل، طبيب نمط الحياة والمدير التنفيذي للجمعية التعاونية لتعزيز الصحة وجودة الحياة. إجازة عائلية فرنسية في جزيرة في تايلاند تحولت لفيلم رعب، لكن الحمد لله نهاية الفيلم كانت سعيدة. فبعد 17 ساعة في نص البحر مع جيتسكي جالس بيغرق تم إنقاذ أب وطفلي. القصة أنه الأب استأجر جيتسكي من الشاطئ حوالي الساعة 5 العصر ونزل في البحر وأخذ معه 2 من أبنائه أعمارهم 12 و9 سنوات، بينما بقيت الأم والبنت على الشاطئ. الجولة المفروض مدتها نص ساعة، 45 دقيقة يعني بالكثير، وخلص هذا الوقت.

والأولاد ما رجعوا. العاملين في محل التأجير بدأوا يبحثوا عنهم من على الشاطئ كده، بعدين أرسلوا جيت سكي للبحث في البحر لكن ما كان لهم أي أثر. وبعدها تحول الموضوع إلى بلاغ رسمي، 3 سياح مفقودين، وبدأت عملية بحث واسعة شاركت فيها السلطات وفرق الإنقاذ والشرطة السياحية ومتطوعين. لكن مرت الساعات وما لقيوهم، ومع اشتداد الأمواج والرياح اضطرت فرق الإنقاذ حوالي الساعة كده 1:30 بعد الليل، يعني أنه بعد منتصف الليل أنه توقف البحث مؤقتا

أحد فرق الإنقاذ الجتسكي وسط البحر على بعد أميال من الشاطئ. الجتسكي كان مغلوب وتركيب تقريبا غارق يعني بالكامل، فاضل منه بس كده طرف بسيط، واحد من الأولاد متعلق فيه والأب والأخ الثاني جنبه، وتم إنقاذ الثلاثة بعد ما قضوا أكثر من 17 ساعة وسط البحر. وبحسب المسؤولين كانوا طبعا في حالة إرهاق شديدة جدا، شاربين كميات كبيرة من مياه البحر ونقلوا للمستشفى للفحوصات. أما بالنسبة للسار ففي أكثر من رواية. رواية بتقول إنه الجتسكي انقلب معهم بعد ما طلعوا في اللفة بشوية يعني، لكن رواية تانية قالت إنه تعطل معهم الجتسكي وحاول الأب إنه يشغله وما قدر، وفي الليل مع الحالة الجوية الصعبة والأمواج العالية انقلب الجتسكي وبدأ يغرق. على العموم بعد ساعات من الفحوصات الطبية الأب والأولاد غادروا المستشفى وصحتهم كويسة، والعيلة كملت إجازتها والأمور تمام. فيديو إنقاذ ثاني متداول بشكل كبير الساعات الماضية، وهو الإنقاذ سيدة في برلين هربت من حريق برمي نفسها لرجال الإطفاء.

الحريق كان صار في عمارة من 21 طابق، الست كانت في شقة في الطابق 11 والنيران حاصرتها وجريت للبلكونة. الإطفاء وصل لإنقاذها، لكن المشكلة أنه سلم الإطفاء ما كان قادر يوصل للطابق 11، وصل بس للطابق التاسع، وما كان قدام الست خيار إلا أنها ترمي نفسها لرجل الإطفاء اللي كان في العربة اللي آخر السلم هادي. ورجل الإطفاء قدر يمسكها الحمد لله من دون ما تتعرض لأي إصابات خطيرة، بس يعني هي كان عندها لحظة، يعني كان لازم كده ترمي نفسها وتثق. الأسبوع الماضي أعلن رونالدو وجورجينا زواجهم، وطبعاً الخبر عمل ضجة، بس ما شفنا أي صور من الفرح إلا اللي نشرها رونالدو ليدهم بالخواتم، مع أنه الإنترنت كان مليان صور بالاي اي ومو حقيقية كلها. اليوم انتشرت الصور، فمن ساعات نشرت مجلة فوك صور وتفاصيل زواج السنة. الزواج صار يوم 11 أغسطس والتاريخ له معنى، فهو الذكرى العاشرة للقائهم الأول في متجر غوتشي في مدريد. أما مكان الزواج فكان في منزلهم في البرتغال، وتحديدا في غرفة المعيشة وبحضور أولادهم. الثنائي قالوا أنه كان ممكن يعملوا فرح كبير لاحقا، أو قالوا أنه ممكن يعملوا فرح كبير لاحقا، لكن الزواج نفسه كانوا يبغوا يكون بمراسم دافئة خاصة حميمية. أما بالنسبة للملابس فالثنائي لبسوا من غوتشي، برضو شيء رمزي يكون لقائهم الأول كان في متجر غوتشي، ويعني وأكيد غوتشي سبونسر كمان، يعني برضو ما مو غلط. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم، أنا أعود وألقاكم غدا إن شاء الله، في أمان الله.

0: قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو، حيث وضع الجيش الأمريكي المشتبه بهم في هجمات 11 من سبتمبر.
1: عذب حتى فقد عقله كما عذبت أنا. أنا أيضا تحت التعذيب شهد كذبا على الناس، حتى يقول لأخوي يقول نعم القائد.
0: السفارة الأفغانية هي من سهلت كل عملية سفرك وتدريبك وإرسالك إلى جبال أفغانستان للجهاد بعلم من السلطات الألمانية.
1: ألمانيا كانت تساعد المجاهدين.
0: محمد أول صلاح
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار.
1: إذن معارك بتأثير عالمي.
0: منها ما يعكر صفو يومك.
2: أخذوا إلى سجن صيدنا.
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
3: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
4: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي يأتيكم عند السابعة مساء.
5: لا تذهب بعيدا قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية اف ام
6: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
5: أكبر شبكة من المراسلين.
7: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
5: وأفضل باقة من المختصين.
8: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
5: لتبقوا دائما في قلب الحدث.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. 8 دول عربية وإسلامية تقول أن رفض إسرائيل يهدد بإفشال الجهود المكثفة لترامب لإنهاء الحرب في غزة. مصادر العربية تؤكد انتهاء اجتماع كوشنر وملادينوف والوسطاء وحماس في مدينة العلمين المصرية. وتوضح أن كوشنر وملادينوف تعهدا لحماس بانسحاب إسرائيلي من غزة بالتزامن مع نزع السلاح. مراسل العربية يفيد بأن ميليشيات الحوثي استهدفت بالمدفعية قرى عزلة العشملة غربية تعز. القوات المسلحة اليمنية تنفذ 181 عملية عسكرية على مصادر تهديد حوثية خلال 24 ساعة. الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن منطقة جازان بعد إطلاق الإنذار المبكر. رئيس وزراء السودان يؤكد أن الحوار السوداني سينطلق قريبا وسيمضي حتى ينتهي بانتخابات حرة ونزيهة. مصدر مصري مسؤول يقول أن تصريحات إثيوبيا الأخيرة تسقط الادعاءات بأن تحركاتها تستهدف التنمية. القضاء العراقي يقرر حبس محافظ صلاح الدين الأسبق عمار جبر 7 سنوات بجريمة الكسب غير المشروع. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع عند مستوى 10,919 نقطة. ملكية صندوق الاستثمارات العامة في الأسهم الأمريكية تتضاعف 3 مرات في الربع الثاني من هذا العام. أخيراً وفي تصريحات لمجلة فوج الأمريكية رونالدو يقول من المحتمل أن يكون هذا عامي الأخير في كرة القدم. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج أخبار سارة.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
2: المتخالفون،
4: إسرائيل دولة إمبريالية،
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: العربية اف ام،
1: ان تعرف اكثر.
7: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية اف ام.
1: العربية اف ام.
8: هل اصبح العراق فعلا لملاحقة

0: مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا. إنه موعد الأخبار السادرة. لماذا لا يتغير التقويم وحده بل نتغير نحن أيضا؟ تخيلوا معي شخص طوال الصيف يشعر بخفة، يحب الخروج، يسهر، يلتقي بالناس، ويبدو وكأن لديه طاقة إضافية للحياة. تنتهي الإجازة، يبدأ موسم العمل، تتغير مواعيد النوم، تمتلئ الطرق، تعود الالتزامات، وفجأة يقول: لا أعلم ما الذي بي، نفسيتي تغيرت. وشخص آخر يعيش العكس تماماً. الصيف بالنسبة له حرارة، ضيق، نوم سيء، وعزلة في المنزل، بينما ينتظر الشتاء بفارغ الصبر، وما إن تنخفض درجة الحرارة حتى يشعر أن مزاجه تحسن. هناك أيضاً من يحب رمضان نفسياً ويشعر بعد انتهائه بفراغ، ومن ينتظر الأعياد، ومن تصبح الأعياد بالنسبة له موسماً ثقيلاً. وهناك من يشعر بالحماس مع بداية العام الدراسي، ومن تبدأ لديه الضيقة بمجرد رؤية عبارة العودة إلى المدارس. إذن السؤال هنا: هل المواسم فعلاً تغير مزاج الناس؟ وهل المقصود بالموسم فقط صيف وشتاء؟ أم أن أجسادنا وعقولنا تتعامل مع مواسم كثيرة كموسم العمل والإجازة والاختبارات والأعياد ومواسم السفر ومواسم اجتماعات عائلية، وحتى موسم معين من السنة ارتبط في ذاكرتنا بأحداث قديمة؟ وسؤالنا هو: هل تؤثر المواسم على المزاج؟ ولعلنا نذكركم بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: ولعل المحور الأول الذي نتحدث عنه اليوم: ما المقصود نفسيا بالموسم؟ عندما نقول موسم أو تأثير الموسم، أول شيء يخطر في أذهاننا هو الفصول الأربعة، ولكن من منظور نفسي أوسع يمكن أن نتحدث عن ثلاثة أنواع من المواسم. أولاً المواسم البيئية: صيف، شتاء، طول النهار، قلة أو زيادة الضوء، الحرارة أو البرودة. وكذلك المواسم الاجتماعية كرمضان والأعياد والإجازة الصيفية والسفر والمناسبات العائلية. أما بالنسبة للنوع الثالث وهو المواسم التنظيمية كالعودة للعمل وبداية الدراسة وفترة الاختبارات ونهاية الموسم ومستوى الضغط في العمل، أو حتى الأسابيع التي تسبق تسليم مشروع كبير كالربع الأول والثاني والثالث ونهاية العام. والمثير هنا أن الدماغ لا يهتم كثيرا باسم الموسم بقدر ما يهتم بسؤال: ما الذي تغير بحياتي بسبب هذا الموسم؟ هل تغير نومي؟ هل تغير وقت استيقاظي؟ هل قلة خروجي للشمس أو زيادة احتكاكي بالناس تغيرت؟ ومن هنا يبدأ التأثير. مستمعينا، علينا أن نتعلم شيء عن أجسادنا، وهي أن أجسادنا بالأصل موسمية. ماذا يعني؟ يعني أن هناك ساعة بيولوجية داخلية تعرف بالإيقاع اليومي. هذه الساعة مسؤولة عن مساعدة الجسم على تنظيمه بين النوم والاستيقاظ والهرمونات ودرجة الحرارة واليقظة وغيرها. أذكركم مستمعين بأنه بإمكانكم

0: التواصل معنا على أرقامنا 0115 100 100. وأذكركم أن سؤالنا هو: هل للمواسم علاقة بالمزاج؟ ولعلنا نتحدث الآن عن أقوى الأشياء التي تضبط ساعتنا البيولوجية، وهي الضوء. الضوء يصل إلى العين فيعطي الدماغ معلومات مستمرة عن الوقت. هل نحن في الصباح أم بالليل؟ هل النهار طويل أم قصير؟ ولهذا فإن التغيرات في التعرض للضوء بين موسم وآخر قد تؤثر في توقيت الساعة البيولوجية والنوم واليقظة، وهذه العوامل مرتبطة بشكل مباشر بالمزاج. يعني أن بعد مراجعات علمية كثيرة حول الضوء والإيقاع اليومي، وجدنا أن الضوء لا يؤثر فقط في قدرتنا على الرؤية، بل في أنظمة النوم والإيقاع اليومي والمزاج أيضا. هناك دراسة اعتمدت على بيانات أكثر من 400,000 شخص، وجدت أن قضاء وقت أطول في الضوء الخارجي خلال النهار ارتبط بنتائج أفضل في المزاج والنوم والإيقاع اليومي، مع التأكيد على أن الدراسة ارتباطية ولا تثبت أن الضوء وحده هو السبب. إذن عندما نقول الشتاء يدخلنا بمود غريب، قد تكون هناك بالفعل عوامل بيولوجية دخلت على الخط. هناك مشكلة جسدية تسمى non-24، أو بالأصح ليس 24. فكرتها باختصار أن هذه مشكلة أو متلازمة تحدث للذين فقدوا أبصارهم. عندما يفقد أحد ما بصره يفقد استشعاره بالوقت، لأن يفقد دخول الضوء إلى عينيه، فبالتالي ساعته البيولوجية تحتاج إلى ضبط. هؤلاء الأشخاص في بداية إصابتهم بالعمى يشعرون أن اليوم أكثر من 24 ساعة، لأنه خسر مقدرته على معرفة النهار ومقدرته على معرفة المساء، فطال بالنسبة له الوقت وطال بالنسبة له المدة. لذلك non-24 هي متلازمة تصيب الأشخاص الذين فقدوا أبصارهم بعد أن كانوا مبصرين. ومن الضوء ننتقل إلى الطقس، ولكن قبل ذلك أذكر بأرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62 62 062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعين، لمن فاته رقم التواصل هو 0115 100 100، ورقم الواتساب هو 056 62 62 062. الاكتئاب الموسمي هي عبارة نسمعها بين وقت وآخر. ما إن يحل الشتاء نسمع مباشرة: أنا مكتئب بسبب دخول الشتاء. هل هناك شيء اسمه بالفعل اكتئاب الشتاء؟ في الطب النفسي وفي العلاج النفسي يوجد أنماط موسمية للاضطرابات المزاجية، وأحياناً تشتهر بعض الاضطرابات بأنها عاطفية موسمية. لكن هل هي مرتبطة فقط في الشتاء أو بالصيف؟ هل نجد أشخاص اكتئبوا من الصيف؟ قبل أسبوع أحدهم قال لي: لا أحب الصيف، أنا أشعر بالصيف باكتئاب شديد. فأخبرته لماذا أو سألته لماذا، فأخبرني: لأن الصيف بالنسبة لي هو وقت خروج أسوأ الأخلاق. تحدثنا قليلا فوجدت أن تعريفه للاكتئاب الموسمي مرتبط ارتباط وثيق بالصيف. فسرنا النقطة وقتها ونفسرها الآن. نحن نتحدث عن نمط متكرر من نوبات الاكتئاب يظهر في موسم معين من السنة، وغالبا يكون في الخريف والشتاء، ثم يتحسن في بقية فصول السنة. الحقيقة أن الاضطراب المزاجي الموسمي ليس مرتبط

0: بموسم واحد أو طقس واحد، هو مرتبط في مواسم عدة وفصول عدة وطقوس عدة، حيث أن هناك مراجعات ودراسات وبائية أخبرتنا أن انتشار المشكلة يختلف بحسب الموقع الجغرافي وطريقة القياس. فوجدت تحليلات حديثة ارتبطت بين خطوط العرض الأعلى وازدياد انتشار النمط الموسم الشتوي في عدد من المجتمعات. ومن التفسيرات المطروحة لهذا الارتباط، وجدوا أن اختلاف كمية الضوء التي يتعرض لها الإنسان كان مهم، يعني قلة الشمس لا تعني تلقائيا اكتئاب، ولكن قد تؤدي بشكل أو بآخر لهذه المشكلة. وكذلك ليس كل شخص يحزن في الشتاء مصاب باضطراب نفسي، هناك طيف واسع يبدأ من تغيرات بسيطة في الطاقة والشهية والنوم، وقد يصل عند أقلية من الناس إلى نمط اكتئابي سريري واضح، ولكن نعيد ونكرر هي أقلية. ومن الشتاء نعود مجددا إلى الضوء. واحد من أكثر الأنظمة التي اهتم بها الباحثون هو السيروتونين. هناك دراسة في عام 2002 فحصت مؤشرات مرتبطة بإنتاج السيروتونين في الدماغ، وجدت ارتباط بين معدل إنتاجه وبين مدة التعرض للضوء الساطع. كان نشاط المنظومة السيروتونينية أعلى في ظرف الضوء الأكثر سطوعا. كما وجدت أبحاث تصوير عصبي اختلافات موسمية في ناقل السيروتونين، ما يدعم فكرة أن هذه المنظومة قد تكون إحدى القطع في لوزة التغيرات المزاجية الموسمية. يعني شمس أقل يساوي سيروتونين أقل يساوي شعور حزن وأحياناً إعراض اكتئاب. علم الأعصاب بالمناسبة أكثر تعقيد من هذه المعادلة، يعني بإمكاننا القول أكثر تقريباً أن التفاعل بين الضوء والساعة البيولوجية والنوم والأنظمة العصبية، هذه كلها تساعد في حل مشكلاتنا النفسية أو إيجاد مشكلات أكثر تعقيداً. ولعلي أذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: لمن فاتته الأرقام هي 0115100100، ومعنا اتصال جديد. ألو. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
3: أسعد الله مساكم كل خير، معك غضنفر.
0: غضنفر، أهلا وسهلا يا غضنفر.
3: يا هلا فيك،
0: تفضل. سمعت السؤال؟ سمعت الحلقة؟
3: أنا والله جيت في آخر الكلام اللي أنت تتكلمين فيه، فأبي أعرف إيش عنوان الحلقة اليوم.
0: هل هناك ارتباط بين المواسم، سواء كانت مواسم عمل، مواسم طقس، أو حتى مواسم بيئية مع المزاج يا غضنفر؟
3: أكيد، هو سبحان الله أصلاً اللي دائما يكون محيطه مثلا ثلوج وبرود او يعني كطقس، تلقين نفسيتهم دائما تكون مرتاحه عكس اللي في الصيف او اللي في عندهم مناطق شوي صيفيه يعني حر. وكذلك تعتمد على النفس هي، انه احيانا الحراره الزايده يعني تخلي الشخص معصب على طول.
0: في اي مدينه انت يا غضنفر؟
3: لبيه.
0: في اي مدينه؟
3: أنا من العاصمة والله،
0: الرياض. هل تختلف مزاجك عندما تكون في الرياض عن اختلافه في الدمام، في الخبر، في جدة، في أبها؟
3: أكيد البحر له طابع آخر يعني زي ما تقولين. يعني المناطق الساحلية دائما تكون حتى لو كانت حارة لكن تكون أهدى كنفسيا للشخص.
0: أحسنت غضنفر، إذا أردت أكمل الحلقة معنا لعلك تجد إجابات لماذا تلعب المناطق أيضا دورا في المزاج. شكرا.
3: إن شاء الله. أنا والله بالعادة إني هذا الوقت أصلا يشغل البرنامج، بس إنه ما جيت إلا متأخر قبل شوي وما سمعت وش بالضبط عنوان الحلقة، بس إني لحقت على الرقم.
0: مداخلة رائعة يا غضنفر، شكرا جزيلا. أكمل الحلقة معنا لعلك تجد إجابات أكثر.

0: ولعل هذا سؤال آخر، هل تلعب الأماكن دوراً في مزاجنا أم هناك فقط الأشياء الموسمية كالجو ومواسم العودة للعمل ومواسم انتهاء الإجازات؟ أذكركم بالسؤال وأذكركم بأرقام التواصل، نحن نسأل هل المواسم دورا في المزاج أم لا؟
1: للتواصل معنا عبر العربية اف ام على الرقم 0115100100 او عبر الواتساب او الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

0: اتصال جديد ونقول ألو.
1: أستاذة سارة هرساوي،
0: يا أهلا وسهلا، من معي؟
1: معك شوق.
0: يا أهلا وسهلا شوق، هل سمعتي سؤالنا؟
1: سمعت السؤال، أنا عندي إجابة مجهزتها من بداية الحلقة.
0: أعطينا الإجابة.
1: الطقس يلعب دور مرة كبير، أنا أشوف صراحة، خصوصا يعني الحين أنا أقيسها على شهر أغسطس، كيف أن الأنفس فعلا ضاقت خلاص مع الحر. فأنا رأيي أن الطقس إذا هو الشهر يعني يلعب دور جدا كبير بأخلاق الجميع.
0: ما هو شهرك المفضل شوق؟
1: فبراير.
0: لماذا؟
1: عشان برد.
0: تحبين نوفمبر، ديسمبر، هذه الأجواء، أم فقط فبراير لأنه في نهاية البرد؟
1: إيه، وأحب أكتوبر لأن أكتوبر أحس شهر بداية جديدة دائما.
0: إذن فالمواسم مرتبطة عندك في البدايات والنهايات، وأيضا في درجة الحرارة والبرودة.
1: صحيح، يمكن درجة الحرارة والبرودة يلعب دور أكبر.
0: أنت بخير الآن بما أننا في أغسطس؟
1: ليس، لست بخير أستاذ سارة.
0: يا رب تكوني بخير يا شوق، يا رب. شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: مستمعين، سواء كنتم شوق أو أشخاص آخرين، إن لم تكونوا بخير اطلبوا المساعدة من أصدقاء، من زملاء، أو حتى توجهوا للأخصائي النفسي، سيكون بإمكانه مساعدتكم. اطلبوا دائما المساعدة ولا تمتنعوا عن قول لسنا بخير، نريد المساعدة. شكرا يا شوق. اتصال جديد، نقول ألو. مساء النور، مرحبا.
2: أهلا دكتورة سارة.
0: يا أهلا وسهلا، من معي؟
2: أبو سليمان.
0: أبو سليمان، سمعت سؤالنا يا أبو سليمان.
2: أي نعم، أي نعم.
0: إذن أخبرنا الإجابة.
2: الإجابة ببيت هذا الشعر، طبعا الشعر شعبي. أو
0: تفضل، كلنا أذانا صافية.
2: هب البراد وزانت النفسية.
0: أكملنا الشطر الآخر. أكملنا الشطر الآخر.
2: والله أني نسيته، بس يكفيني هذا.
0: والجو رايق والمشاعر حية.
2: إيه، هذا الشاهد من إجابة سؤال الحلقة، أنه البراد يريح النفس شوي.
0: هل فقط لأجل الجو أم لأجل الطقوس المرتبطة في البراد كالذهاب إلى المقناص وغيره؟
2: لا، الجو بارد يا دكتور. احنا اليومين هذه انا حساس، احنا بالرياض الان.
0: صحيح،
2: يعني اتكلم معك الان ودرجه الحراره في مؤشر السياره 45
0: بالفعل،
2: والساعه 27 دقيقه الحين مساء.
0: يا الله، ومطلوب منك يا ابو سليمان ان تكون بحال طيبه وبشوش لدى الجميع، لان الاخرين ليس لهم علاقه في الجو، اليس كذلك؟ المطلوب منك مع هذا الجو ان تكون بشوش.
2: لا لا لا، ما لها علاقة مع الآخرين.
0: صحيح،
2: هذه ما لها. أحسنت. الجو ما له، ما يأثر.
0: أحسنت،
2: الجو ما يأثر من الآخرين، بس يأثر عليك أنت نفسيا
0: 100%.
2: الجو الحار يخليك باللفظة

0: الدارجة أنك ما تطيق نفسك من الجو الحار.
1: هل تعلم أبو سليمان أن هناك ارتباطات علمية ما بين الجو وما بين النفسية؟ ارتباطات موثقة سريرياً؟
0: صحيح.
1: سنتحدث عنها فيما تبقى من الحلقة، لكن سنستشهد بين وقت وآخر ببيت القصيد الذي زودتنا فيه. شكراً أبو سليمان.
0: أهلا وسهلا.
1: الطقس وعلاقته بالصحة النفسية سيكون محورنا القادم بعد التذكير بأرقام التواصل بيني وبينكم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: اتصال جديد مستمعينا. ألو، وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
0: أبو رشاد.
1: مرحبا أبو رشاد، سمعت سؤالنا، سمعت عنوان حلقتنا يا أبو رشاد؟
0: إيه نعم.
1: تفضل
0: أستاذ سارة. بالنسبة لعلاقة الأجواء في الحالة النفسية، أولا الباعث الداخلي في الحالة النفسية يعني هو باعث داخلي، فأنت بيدك أنك تكون مرتاح أو غير مرتاح. الأجواء الخارجية هي مساعدة، مساعدة أنك تكون أكثر راحة، لكن نحن لازم أن احنا نتأقلم سواء في البرد أو الحر. لكن لو أنت أعطيت لنفسك هذا التذمر أو السخط على الموجود، بالأخير أنت عايش في هذا المكان، ما أنتش عايش لا في أجواء ثلجية ولا شيء.
1: أبو رشاد،
0: لازم يكون عندك نوع من الرضا. نعم.
1: لا تتذمر أبدا من الجو؟ لم تتذمر قط من الجو؟
0: مش قصص التذمر، أنا فقط ما ضيق صدري خلاص. سبحان الله، هذه سنة كونية، يعني سواء البرد أو الحر، طبعا هذه رسالة من رب العالمين إن تذكرك الحر يذكرك في نار جهنم، يعني شدة الحرارة في نار جهنم، فيعني تشعر النعمة أنت فيها موجودة، خاصة الحر مع يأثر في ذلك التأثير القوي. ليه؟ الحمد لله رب العالمين، نحن موجود معنا مكيفات، السيارة مكيفة، البيت مكيف، المكتب مكيف، الكذا مكيفات، فالأمور كلها أصبحت يعني حتى الحر اللي تشعر به أنت تشعر فيه يعني نوعا ما، يعني تخسر حاجات لكن في بالمقابل حاجات كثيرة مكسر. فكمان في يعني الفواكه تنضب في لها مواسم معينه زي الحر والبرد والكذا. فقصدي ايش؟ انه لازم تكون انت مرتاح نفسيا قبل يعني حتى الحر والكذا. هو صح انه جزء بسيط، يعني مش اقول لك انه تاثيره مره عالي، طبعا في البراد يكون النفس مرتاحه اكثر من الحراره، لكن قد اقول لك لازم يكون عندنا باعث داخلي بالرضا على الأجواء اللي احنا فيها.
1: لكن
0: يعني ما نتعرض لأنه عشان ما نضطرس نحنا نتعالج ندخل في حالة نفسية وتضطر انك تتعالج الحالة النفسية هذه، خلاص انت نديت رسائل لجهازك العصبي او كذا رسائل سلبية، فبالتالي انت الآن عايش على هذه، فجأة ممكن تدخل في اكتئاب.
1: أبو رشاد،
0: انت عارف بشيء هذا، انت يعني أخصائية نفسية يعني.
1: شكرا لك أبو رشاد. لعلي فقط أقف عند نقطة اللي هي التواصل الداخلي مع الذات. في الحالات البيولوجية كالطقس، كأنك تقول لغريق الآن في وسط الماء حاول ألا تتنفس داخل الماء. لعلنا نشرح أكثر نقطة كيف نتعامل أو نتأقلم مع الجو، وما بين أن بالفعل هناك تأثير بيولوجي على المواسم علينا. مداخلتك رائعة أبو رشاد، أتفق مع بعضها والبعض الآخر نختلف علميا معه، ولعلنا فيما تبقى مع الحلقة نشرح الاختلافات العلمية فقط البسيطة، لكن هذا لا ينقص من أن المداخلة ممتازة. شكرا يا أبو رشاد. أتفق بشدة مع أبو رشاد عندما قال هي بالأخير سنموت حرا، إن قلنا أن الدنيا حر، علينا بشكل أو بآخر أن نتأقلم، لكن كيف نتأقلم إذا كان هناك ارتباط بيولوجي ليس فقط نفسي وليس فقط مجتمعي أو ثقافي أو أيا كان. أسوأ الارتباطات التي لا يمكننا أن نخلع منها هي الارتباطات البيولوجية النفسية.

0: النفسية، ليس النفسية الاجتماعية بل البيولوجية النفسية. عند إعدادي للحلقة قمت بتأمل المجتمعات العربية في نطاق التعامل مع الطقس الحار تحديدا وفصل الصيف، وجدت أن هناك اختلافات ما بين المجتمع السعودي مثلا والمصري واللبناني وغيره. فالمجتمع السعودي يتعاملون مع فصل الصيف تعامل أنه من السيارة المكيفة للمكتب المكيف للمنزل المكيف، فثقافة أجهزة التبريد متواجدة بشكل كبير في المنازل الخليجية مثلا، بينما في مصر مثلا هناك ارتباط ما بين فصل الصيف وحالة تسمى المصيف، فتجد أكثر المصريين يتجهون إلى المصايف، بالنسبة لهم أن الحر يعني الذهاب للبحر. هذه ثقافة مجتمعية منتشرة تفرق ما بين شعب وشعب في التعامل مع الفصل. وهذا ينقلنا إلى اتصال جديد. ألو، أهلا وسهلا، من معي؟
1: معك عبد الرحمن من سوريا.
0: مرحبا يا عبد الرحمن من سوريا، سمعت سؤالنا؟
1: سمعته،
0: تفضل.
1: لا أنا مقيم بالسعودية وصراحة بلاحظ الفرق بالمود تبع البني آدم عن طريق السواقة. يعني خلينا أوضح شو بقصد. فصل الصيف الناس بحس بتكون معصبة أكتر، ردات الانفعالية أقوى. بالشتاء ما بتكون بنفس الطريقة. وعلميا هذا الشيء يعني مرتبط ببعضه.
0: صحيح،
1: أنت ذكرت جبت سيرة الهرمونات، توقع حكيت على هرمون السيروتونين.
0: صحيح،
1: فبالصيف الحرارة والإجهاد الحراري بيرفع هرمون الكورتيزول.
0: أحسن.
1: كورتيزول بنشط الجهاز العصبي، الجهاز العصبي بيزيد من إفراز الأدرينالين.
0: الله عليك.
1: فهي سايكل معتبرة يعني مرتبطة ببعضها، وفي فرق. يعني أنا بصراحة بشوف أنه فصل الصيف بيزيد فيه الضغط النفسي وبتزيد فيه ردات الفعل، فرق عن الشتاء. واحد بما يطلع على سيارته يلاقيها حامي مثل النار وما يقدر يمسك الدركسيون، وبده المكيف 10 دقايق ليبرد السيارة، وبما يطلع يلاقي الجو أصلا حلو يفتح شباك.
0: صحيح صحيح، مع الارتباط بالأمطار، مع الارتباط في أن غضب الطريق يصبح أقل أيضا.
1: أكيد طبعا، أنا ما جبت سيرة الأمطار لأنه بالسعودية شوي محرومين منه، بس لا. المطر لو موجود يعني في أحلى من المطر، لسه كمان التلج.
0: هل عشت الشتاء في السعودية أم لم يظهر عليك شتاء بعد؟
1: والله أحلى شتوية مرأت علي بحياتي، أنا مواليد السعودية وعايش هون، هي كانت شتوية الماضي.
0: الله.
1: شتوية الماضي يعني ما حسيتها، ما خلصت، أتوقع امتدت لخمس شهور تقريبا
0: اللي بعد رمضان. صحيح،
1: حتى مبارح وقبله يعني 3 أيام الماضي الجو كان بجنن صراحة. يعني غريبي حس المناخ انقلب، ما بيجينا هيك أيام بالعادي بأوغست.
0: عبد الرحمن أنت في أي منطقة؟
1: أنا بجدي المنطقة الوسطى.
0: شفت الاختلاف الجغرافي ما بيننا، أنت في جدة ونحن في الرياض. الجو خلال 3 أيام الماضية كان حر، برد قارس، كان حر قارس، لكن الاختلاف الجغرافي هذا يعطينا انطباعات مختلفة عن الأجواء وانطباعات مختلفة عن النفسية. أتفق فيما قلت علميا وأتفق فيما قلت على الصعيد الشخصي. شكرا يا عبد الرحمن.
1: شكرا لك.
0: نحن نسأل، هل للمواسم علاقة في مشاكلنا المزاجية أم لا؟ أرقام التواصل بيني وبينكم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا، أذكركم بأنه بإمكانكم التواصل معنا عبر رقمنا 0115100100 أو إرسال رسالة عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062.

0: للمعلمين، انتهت الإجازة، عدتم مجددا للدراسة. إذن هل اكتئبتم عندما انتهت الإجازة؟ عبارة اكتئاب ما بعد الإجازة منتشرة بشكل أو بآخر، لكنها لا تعني بالضرورة اضطراب اكتئاب سريري. ونحن هنا لا نقصد المعلمين فقط، بل نقصد كل من انتهت إجازته. يقال أني أريد إجازة بعد الإجازة أو أحتاج لإجازة بعد الإجازة. في الغالب نحن نصف انخفاض مؤقت في المزاج أو الحماس عند الانتقال من بيئة عالية المكافأة وقليلة الالتزام إلى بيئة مليئة بالمسؤوليات. تخيلوا الفرق. بالأمس أصحو متى ما أردت، أفطر في هدوء، أقرر إلى أين أذهب، واليوم منبه وزحمة وطلبات وبريد إلكتروني رائح وجاي ومواعيد واجتماعات. المشكلة ليست أن الإنسان أصبح فجأة يكره حياته، بل أن الدماغ يقوم بمقارنة سريعة بين حالتين متتاليتين، فيبدو الروتين الطبيعي أثقل مما كان يبدو قبل الإجازة. وهذا يعني أن المكاسب النفسية التي نحصل عليها أثناء الإجازة قد تتلاشى بسرعة بعد استئناف العمل والعودة للمدارس والعودة للمكاتب واستكمال البريد الإلكتروني الذي عليك إرساله. وهذا ينقلنا إلى سؤال لعله سؤال من وحي الخيال: لماذا لا تجعلنا الإجازة مرتاحين طوال السنة؟ لأن التعافي لا يعمل مثل شاحن الجوال، لسنا بطارية نشحنها 100% في أسبوع ثم نستهلكها 10 أشهر، بل الإنسان يحتاج إلى تعافي دوري، نوم، فترات راحة، حدود للعمل، نشاط، علاقات، أوقات لا يكون فيها مطالبا بأن يكون منتجا. ولهذا فإن الدرس النفسي من دراسات الإجازة ليس سافر أكثر أو ارتاح أكثر، بل لا تجعل الإجازة السنوية هي فرصتك الوحيدة التي تسمح فيها لجهازك العصبي أن يكون مرتاحا. لذا لا يمكننا المكوث دائما في وضعية الإجازة. اتصال جديد ونقول ألو. لعلي أذكركم بأرقام التواصل.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: نسأل الآن ليس عن المواسم، بل نسأل الآن عن الطقس بشكل أكثر تحديدا. هل للحر أو هل للبرد علاقة في ارتفاع صحتنا النفسية من عدمه أو في تواجدنا النفسي بشكل رائع من عدمه؟ الحقيقة أنها نعم، وجدت الدراسات أن هناك ارتباط ما بين العوامل الطقسية وما بين الصحة النفسية، حيث أن في بعض الدراسات وجدوا أن فصل الشتاء لدى البعض يختلف عن فصل الصيف لدى الآخرين، فوجدوا أن بعض الناس لديهم حساسية عالية تجاه الحرارة، وهذا يعود لجوانبهم العصبية والنفسية والفسيولوجية، وآخرين لديهم مشكلات مع الشتاء، هذه أيضا مشكلات مرتبطة جسديا ومشكلات مرتبطة بالذكريات. فالبعض يرى أن المواسم الشتوية هي مواسم ألم وحنين بالنسبة له، وهذا لا يعني أنه شيء معمم لدى الجميع. فالبعض يحب الشتاء لأنه مرتبط لديه بذكريات سعيدة، بينما يكرهه لأنه يمرض، والآخر لا يمرض في الشتاء ولكن مرتبط لديه بماض حزين. شوك اتصلت مثلا وقالت أنها تكره أغسطس، بينما آخرين ينتظرون الصيف من العام للعام. لماذا هناك ارتباط نفسي رهيب وجسدي ومجتمعي أحيانا؟ آخرين يكرهون شهر أكتوبر، بينما شوك قالت أنا أحب أكتوبر، هو بالنسبة لي شهر البدايات الجديدة. هل البدايات الجديدة ننتظر لها مواسم كشوك أم لا؟ للبدايات الجديدة كل المواسم. وبالحديث أكثر عن المنزل

0: الأزعاج لنستمع للتقرير الآتي ثم نقرر بعدها ما إذا كان المزاج وحده مرتبطا بالطقس.
1: لا تشيل هم.
2: في دراسة أجراها الباحث الهولندي ياب دينيسن وزملائه شملت 1233 شخصاً، طلب الباحثون من المشاركين تسجيل حالاتهم المزاجية عبر يوميات إلكترونية، ثم فعلوا شيئاً مثيراً للاهتمام، ربطوا إجابات كل شخص ببيانات الطقس الحقيقية في الأيام نفسها، ودرست الدراسة 6 عوامل مختلفة: درجة الحرارة وضوء الشمس والأمطار والرياح والضغط الجوي وطول النهار. وجد الباحثون بالفعل بعض العلاقات، فقد ارتبطت درجة الحرارة والرياح وضوء الشمس ببعض التغيرات في المشاعر السلبية، كما ارتبط ضوء الشمس بالشعور بالتعب. لكن المفاجأة كانت أن تأثير الطقس في المزاج في المتوسط كان صغيرا، والأكثر إثارة أن الباحثين وجدوا فروقا واضحة بين الأشخاص أنفسهم في مدى حساسيتهم لبعض عوامل الطقس، وخصوصا طول النهار. أي أن السؤال ربما ليس هل الشتاء يحسن المزاج أم يفسده، بل لماذا يتأثر شخص بشدة بتغير الموسم بينما يكاد شخص آخر لا يشعر بأي فرق.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: وهذا يعيدنا إلى فكرة مهمة: الموسم واحد، لكن استجاباتنا له ليست واحدة. الجميل أن هناك دراسة أخرى ضخمة قيمت على أكثر من 14,000 شخص، وصلت إلى نتيجة تزيد الموضوع إثارة، حيث وجدت أن تغير الموسم يساعد في انتشار المزاج الحزين والاكتئاب لدى الناس، لكن درجة الحرارة والشمس والأمطار لم تفسر هذا التغير. أي أن الموسم قد يرتبط بتغيير المزاج، لكن الطقس وحده ليس بالضرورة السبب. وهذه النقطة تحديدا تشرح هذا المحور في حلقتنا مستمعينا. يعني لما نتحدث عن المواسم، نحن لا نتحدث فقط عن الطقس، نحن نتحدث عن الحركة الموسمية فيه، الحركة الموسمية في الشتاء والحركة الموسمية في الصيف، الاختلاف الثقافي. فكما تحدثنا مسبقا عن الاختلاف الثقافي في الصيف، في مصر يذهب الناس للمصيف، في الرياض لم تنتشر فكرة المصيف، فلا يتجه الناس إلى البحر أو إلى الشاطئ أو إلى غيره، لأنها هي فكرة مجتمعية وثقافية. تجد هناك أيضا اختلاف ثقافي في الطقس لدى الجزائر، لدى تونس، لدى بقية المناطق في العالم. وإن تحدثنا بشكل أكبر، لماذا يحب الآخرين في الجزء الآخر من الكرة الأرضية الصيف، بينما في جزئنا نحن نكره الصيف أحيانا أو نشعر تجاه الصيف بمشاعر سلبية؟ الصيف يرتبط لدى الناس ليس فقط بالطقس، بل بما يتواجد في هذا الموسم من الفعاليات والذكريات والمشاعر، ويرتبط ارتباط وثيق بالاختلافات الفردية لدى الأشخاص. لعلي أذكركم بأرقام التواصل مجددا.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: محورنا هذا يتحدث عن المواسم الاجتماعية والتوقعات العالية في هذه المواسم. بين كل فترة وأخرى هناك مواسم تختلف، فحتى التجمعات الأسرية وتجمعات الأصدقاء لها مواسم، كالأعياد والرمضان والإجازات بين وقت وآخر. هناك مشكلة تقع ما بين المواسم الاجتماعية والتوقعات العالية. هناك جانب آخر بإمكاننا تفسيره، وهو التوقعات. بعض المواسم يأتي ومعه سيناريو اجتماعي كامل يقول لك

0: كيف يفترض أن تشعر. ففي العيد مثلا يجب أن تكون سعيد، وفي الإجازة يجب أن تستمتع، وفي السفر يجب أن تكون رحلتك رائعة وممتعة، في الشتاء يجب أن تعيش الأجواء، وفي نهاية السنة يجب أن تكون قد حققت كل أهدافك خلال السنة. الحقيقة أن هناك مفارقة تقع بشكل أو بآخر، فكلما كانت توقعات الإنسان على الموسم أعلى، أصبح الفرق بين الحياة المتخيلة والحياة الحقيقية أكثر وضوحا وأحيانا أكثر ألما. تقع مشكلة، وهي أن علينا تحقيق أهداف الآخرين في هذا الموسم. لا نجد أن المواسم تتناسب مع ما نريد ومع ما نشعر، لا، هي تتناسب مع الآخرين. إذن علينا تحقيق هذه المناسبات وهذه المواسم بهذه الأهداف. الحقيقة أن بعض الأحيان بعض المواسم تثقل على الآخرين. فالعيد مثلا هو بالنسبة للبعض مناسبة سعيدة جدا، وبالنسبة للآخرين يأتي ومعه الذكريات في الأماكن الفارغة والألم والعلاقات المنتهية. فارتباط الفرحة الكاملة في مناسبة اجتماعية كبيرة قد يؤلم الآخرين. لذا فإن المواسم أحيانا قد تلعب دورا كبيرا في الألم وليس فقط في المشاعر السعيدة. والحقيقة أن المواسم تتحول أحيانا إلى مفاتيح استدعاء للذاكرة، كالأغاني والرائحة والطعام. أوقات السنة أيضا تلعب هذا الدور. كل الأشياء التي نكون داخلها أو حتى خارجها تساعد الدماغ على استرجاع خبرات مرتبطة بالسياق الحالي. يعني الآن استمعت إلى صوت أحدهم، هذا الصوت بشكل أو بآخر سيذكرك ويذكر دماغك بذكريات ويستعيد ذكريات أخرى. أحياناً ليس الموسم فقط ما يذكرك، بل الأشخاص الذين في الموسم. فذهابك في رحلة صيد مثلا موسمية تختلف عن ذهابك وحيدا في نهاية الأسبوع لنفس الرحلة هذه دون أشخاص. لماذا؟ اختلفت المحفزات لذكرياتك. لذا بشكل أو بآخر ترتبط الذكريات بالمواسم، وترتبط المواسم بالذكريات، وتدور الدائرة حول الحنين. وهذا يجعلني أشعر أني أريد أن أسأل سؤال: لماذا نشعر بالحنين في مواسم معينة؟ إن أردتم الإجابة فرقمنه هو 0115-100-100، ورقم الواتساب هو 056-62-62-062. ولعلي أسبقكم بالإجابة وأقول: ذاكرتنا ليست إرشيفاً محايد، هي ذاكرة سياقية تمشي على السياق. نحن لا نتذكر الحدث فقط، بل نتذكر الجو والرائحة والأغاني والملابس والوقت والأماكن كما قلنا بالسابق. ولهذا أحياناً نسمة باردة لا تعطينا مجرد إحساس بدرجة الحرارة، لكنها تعيد لنا نسخة كاملة من أنفسنا في شتاء سابق. والإنسان ثابت نسبياً، لذا فنحن نتغير بين وقت وآخر. وأحياناً أغنية رمضانية تعيد طفولة كاملة في 10 ثوان. ولهذا يمكن أن تكون المواسم أدوات قوية جدا لإثارة الحنين، والحنين نفسه شعور مركب، فيه سعادة لأن الذكرى جميلة، وفيه حزن لأن الزمن الذي حدثت فيه هذه الذكرى انتهى. أذكركم بأرقام التواصل بالحنين.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115-100-100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: اتصال جديد. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
3: الله يحييك دكتورة سارة، معك صهيب.
0: أهلا وسهلا يا صهيب.
3: قبل كده

0: اتذكرك جيدا يا صهيب.
1: تذكرني بالطريقة. ايوه كان خلاص انا بعد دوامي بخلص هذا الوقت وبكون طالع ماشي على البيت، بس انشغلت قبل شوية بمكالمة فخفت اني يعني افقد البرنامج، بس حصلت الحمد لله.
0: الحمد لله.

0: نحن تحدثنا صحيح. عن تأثير المواسم في المزاج، سواء كانت مواسم اجتماعية أو مواسم طقسية أو حتى مواسم بيئية. هل هناك لك ذكرى في المواسم وتحديدها في مزاجك يا صهيب؟
1: أكيد. يعني أنا طبعا في الغالب الناس بيشتكوا من الصيف وكذا، بس أحيانا أنا حتى الصيف نفسه بيكون عنده تأثير بالنسبة لي في الذاكرة، لأنه مثلا عندنا في السودان الصيف ما يعني زي المملكة هنا، عندنا طبعا الصيف بيكون مثلا اليوم حار جدا، باليوم بتتشكل غيوم بتجي نسمات، خريف مطر كده.
0: صحيح صحيح.
1: عكس مثلا المملكة هنا الموسم يكون مختلف، صيف صحيح. يعني 24 ساعة ممكن الرياض تكون حارة جدا. فهنا هنا شوية الذاكرة بتبطل، لكن في أحيانا مثلا في الجنوب في المملكة النسائم في أبها أحيانا خريف كده بديك إحساس بأشياء كده في الطفولة زي ما ذكرتني قبل شوية.
0: صحيح.
1: الأجواء الجميلة دائما بيكون عندها يعني تحتفظ بها في ذاكرتك، دائما تذكر تفاصيل معينة.
0: صحيح.
1: مع إني من عشاق الشتاء، من عشاق فصل الشتاء.
0: الشتاء بشكل عام أم الشتاء في السعودية؟ أيوة. يا صهيب
1: تفضلي دكتورة.
0: الشتاء بشكل عام أم الشتاء في السعودية فقط؟
1: لا الشتاء بشكل عام. سواء كان في السودان شتاء نجاف أو شتاء كنت برضو فترة في مصر شتاء مصر أو والآن شتاء الرياض، بس شتاء أبهى شوية، فيه حاجة في حاجة يعني مميزة كده. من الحاجات اللي يعني حبيتها جدا هنا في المملكة، وأتمنى يعني إنه قريبا أمشي تاني أرجع وأحصل يعني، مع إنه خلاص إحنا هنا في الرياض مع جو العمل وكده صعب جدا. بس عموما المواسم يعني صورة عندها تأثير
0: صحيح،
1: ودائما أنا مرتبطة عندي بتفاصيل ذكر في لحظات معينة بيكون فيها، بالذات الشتاء بيكون منتظر الشتاء القراءة، يعني كنت بحب قراءة الكتب الروايات الحاجات دي في الشتاء بيكون عندها تأثير مختلف.
0: هل هذا بسبب الجو أم الليل الطويل؟
1: الشخص اللي بيحب الشتاء شخص عميق، بحب العمق والفلسفة والحياة.
0: هل هذا يعني يا صهيب أن من يكرهون الشتاء سطحيين؟ الحقيقة لا، ليس هناك أي ارتباط نفسي، هي ارتباطات شخصية، ولكن لعلي أسأل، هل هذا بسبب الليل الطويل أم بسبب برودة الجو في الشتاء؟
1: أعتقد بسبب الإجابة يعني بسبب الليل الطويل، لأنه الليل الطويل اللي هو أنت بتكون في حالة بتاعت صفاء مع نفسك وبعد من أي مشغولية، بيكون يعني أنت عايز تعمل، يعني أنت إذا عايز تدرس عايز تقرأ سوري أو عايز تحضر مثلا دراما فيلم سينما ما شابه، فالشخصية بتاعتك مع الليل يعني الكيميائية بتاعتك بتعيش أنت في الليل.
0: صحيح.
1: أنت ومزاجك. في ناس بما يعني الشيء ده بالنسبة لهم يعني الناس الحركيين بيحبوا كرة القدم ويمشوا يلعبوا كوماسيات وكذا.
0: صحيح.
1: بس في ناس بالنسبة لهم الشتاء عايز يعيش يسمع موسيقى بيور ميوزك وما شابه كذا والحاجات دي. فأي شخص بيكون عنده تغلبات يعني خاصة به وبالذات في الموسم بتاع الشتاء. لكن في ناس بيعتقدوا إنه الشتاء موسم كئيب. يعني فيه كآبة كده، أنا كنت عارف لأقوني بالشكل ده، وأتمنى إنهم الآن يكونوا سعيدين في الصيف مع درجة الحرارة وأكثر ناس بتمنىهم سعيدين الآن.
0: أنا أعتقد حتى وإن كانوا غير سعداء سيخفون هذا الشيء خوفا من الشماتة يا صهيب، شكرا جزيلا.
1: الله يحييك دكتور أحمد.
0: مستمعينا، وصلنا إلى نقطة كيف نحمي مزاجنا عند تغير المواسم. استطعت أن أجد أكثر من حل، أولهم لا تغير ساعتك البيولوجية بعنف. إذا انتهى الموسم لا تنتظر الليلة السابقة للدوام أو لأي شيء آخر حتى تحاول تحويل نومك من 4 فجرا إلى 10 مساء، ابدأ تدريجيا. ثانيا، حافظ من فضلك على ضوء النهار خصوصا في الصباح، لأن الضوء الصباحي من أقوى الإشارات التي تساعد الساعة البيولوجية على معرفة بداية اليوم. ثالثا، لا تسمح للموسم أيا كان بأن يلغي نشاطك الجسدي، يعني الصيف لا يعني 6 أشهر داخل الأماكن المغلقة، والشتاء لا يعني 6 أشهر في السرير. رابعا، احمل حد الأدنى من الروتين، وقت الاستيقاظ قريب من الثبات، وجبات منتظمة، نشاط تواصل اجتماعي. خامسا، اصنع جسورا بين الإجازة والعمل، لا تجعل يومك الأخير في السفر

0: السفر أو في الإجازة أو في الموسم ينتهي منتصف الليل ثم تبدأ دوامك صباحا. سادسا، انتبه للتوقعات. المواسم ليست اختبارا للسعادة، والإجازة ليست مسابقة، والشتاء ليس مطلوبا منك أن تعيش أجواءه كل يوم. أخيرا، راقب نمطك الشخصي. لو لاحظت أنك في كل نوفمبر مثلا تبدأ بالنوم أكثر وتنخفض طاقتك ومزاجك، دون ذلك. وجود نمط متكرر يعطينا معلومات أكثر من شعور عابر. وفي الختام، ربما أجمل طريقة ننظر بها إلى الموضوع هي أن نقول نحن لا نتأثر بالمواسم لأنها أسماء على التقويم، بل كل موسم يعيد ترتيب حياتنا. الشمس تتغير، والنوم يتغير، الروتين يتغير، الأشخاص الذين نراهم يتغيرون، والمسؤوليات كذلك تتغير، حتى الأماكن والتوقعات. لذا في داخل كل منا دماغ يحاول طوال الوقت أن يتكيف. لهذا لا تستغرب عندما تدخل إجازة فتشعر كأنك شخص مختلف، أو يبدأ موسم العمل وتقول أنا مو أنا، أو تأتي أول ليلة باردة وتشعر بحنين لا تعرف مصدره. أحياناً الموسم لا يغيرنا، لكنه يوقظ أجزاء مختلفة منا. والمهم أن لا نسأل فقط لماذا نفسيتي تغيرت، بل نسأل السؤال الأدق، وهو ماذا تغير في حياتي عندما تغير هذا الموسم؟ لأن الإجابة غالبا موجودة هناك. كونوا بخير، إلى أن نلتقي، إلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
2: المتخالفون،
4: إسرائيل دولة إمبريالية،
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
7: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
6: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
8: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
9: هل أدرك جدك عمر المختار؟
10: جدي نعم أدرك عمر المختار.
9: تذكر ماذا حدثك عنه؟
6: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
11: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. أكدت مصادر العربية انتهاء اجتماع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس مجلس السلام نيكولاي

ومنادينوف مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وقبل ذلك عقد كوشنر ومنادينوف اجتماعا مع وفد من حركة حماس والوسطاء من مصر وتركيا وقطر في مدينة العلمين المصرية. وأشارت مصادر إلى أن كوشنر ومنادينوف تعهدا لقادة حماس بانسحاب إسرائيل من غزة بالتزامن مع نزع السلاح. وشدد كوشنر لقادة حماس على أن السلام في غزة لن يتحقق إلا إذا نفذت جميع الأطراف التزاماتها على أرض الواقع. كما رفض كوشنر ومنادينوف طرح حماس بتخزين السلاح، وأكد بأن سلاح الحركة سيخرج من القطاع ولن يخزن فيه. وبحسب مصادر العربية فإن كوشنر ومنادينوف أصرا على تسليم حماس للسلاح وتفكيك بنيتها التحتية في قطاع غزة. حذرت مصر وتركيا وقطر من أي مساع لتقويض النجاح المحقق حتى الآن في تنفيذ قرارات اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة. وخلال اجتماع في مدينة العلمين المصرية مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف، أكد الوسطاء أي مصر وتركيا وقطر دعمهم للجهود الأمريكية الهادفة إلى إرساء الاستقرار والهدوء في قطاع غزة، محذرين من أن أي مساعي لتقويض النجاح المحقق حتى الآن في تنفيذ قرارات اتفاق شرم الشيخ ستكون غير مرحب بها. أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق حكما غيابيا بالسجن لمدة 7 سنوات بحق محافظ صلاح الدين الأسبق عمار جبر خليل بعد إدانته بجريمة الكسب غير المشروع وتضخم الأموال. وقالت هيئة النزاهة الاتحادية أن الحكم تضمن أيضا فرض غرامات مالية قدرها أكثر من 1.7 مليار دينار عراقي تعادل قيمة الكسب غير المشروع في أمواله، مع إلزامه برد المبلغ نفسه. أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس بأن الحوار السوداني سينطلق قريبا وسيستمر حتى نهايته بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لافتا إلى أن الحوار سيقود إلى المصالحة الوطنية وإعادة الأعمار. ورفض إدريس المساواة بين الجيش والدعم السريع، وقال أن الجيش يتقدم على جميع المحاور. ختام الموجز، إلى اللقاء.

قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

نحييكم مشاهدينا من المخا ومأرب إلى حضرموت وباب المندب وغيرها. تعيد استهدافات جماعة الحوثي الأخيرة في اليمن بالصواريخ والمسيرات تعيد البلاد إلى المربع الأول

وتدفع باليمن إلى دوامة جديدة من العنف واللا استقرار كما يقول مراقبون. هجمات حوثية اشتدت وتيرتها منذ مطلع الشهر الحالي لتطال عدة محافظات يمنية، استهدفت فيها جماعة الحوثي البنية التحتية ومقدرات الشعب اليمني، ولم تسلم منها حتى مخيمات النازحين في مأرب. في المقابل أعلن الجيش اليمني عن تنفيذ 181 عملية عسكرية ضد أهداف الحوثيين خلال 24 ساعة الماضية فقط، أكد فيها مقتل وإصابة العشرات من عناصر الحوثي وتدمير عشرات المعدات والآليات. وهنا في الواقع نطرح السؤال ليس فيما يتعلق بهذا الصراع المستمر منذ سنوات بين الشرعية وبين جماعة الحوثي، ولكن ما أدهش البعض أو ما لفت البعض في هذه الفترة الأخيرة هو لماذا الآن تحركت جماعة الحوثي؟ لماذا منذ شهر تقريبا بدأت تتحرك فيما هذا التصعيد الذي تقول جماعة الحوثي بأنها منخرطة فيه وبأنها تدافع عن حليفها الأساسي فيه مستمر منذ أشهر طويلة؟ هل للحوثي حسابات تتعلق بالداخل اليمني كما تحدث بعض الصحفيين اليمنيين، أم أن الموضوع أكبر وأعقد وأعمق من ذلك؟ نحييكم إلى ساعة حوار.

ونناقش هذا الموضوع مشاهدينا مع ضيوفنا الأفاضل الأساتذة همدان العلي الكاتب والمحلل السياسي اليمني، عامر فخوري الباحث والأستاذ في القانون الدولي، مانع المطري المحلل السياسي اليمني، والعميد طيار متقاعد فيصل حمد الخبير العسكري والاستراتيجي. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم لمحاولة فهم هذه التطورات الأخيرة في الواقع التي يعيشها اليمن. واسمحوا لي بداية أن نذكر بهذا التصعيد، نحن لماذا طرحنا هذا الموضوع اليوم ولماذا نحاول فهم في الواقع ما الذي تغير لدى الداخل اليمني وداخل جماعة الحوثي. نحن نتحدث أولا عن تصعيد حوثي في اليمن وفي المنطقة مشاهدينا منذ تقريبا الشهر، منذ بداية أغسطس كانت هناك كلمة المتحدث باسم الحوثيين أعلن فيها بأن هناك إجراءات سيتخذها، حيث شهد النصف الأول مثلا من شهر أغسطس تحول لنشاط جماعة الحوثي التي يقول البعض بأنها كانت في حالة ركود ميداني وصارت أو انتقلت إلى هجمات منسقة بالصواريخ البالستية والمسيرات، استهدفت عدة نقاط حيوية في اليمن وكذا خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر. أعنف هذه الهجمات الحوثية استهدفت وبشكل متكرر ميناء المخة التاريخي غرب محافظة تعز، وكان ذلك في 14 من أغسطس الحالي بخمسة صواريخ بالستية مباشرة على رصيف الميناء ومرافقها الحيوية، مما رفع الحصيلة الإجمالية للهجمات الحوثية على الميناء لأكثر من 25 مقذوفا، ما أسفر عن توقف كامل لنشاطه. كذلك نحن نتحدث عن استهداف لمحافظة مأرب، وهذا كله مشاهدينا في استعجال واستمرار للاستهدافات فقط في غضون شهر. محافظة مأرب كانت في دائرة الاستهدافات هي كذلك بأربعة صواريخ بالستية مسيرات استهدفت أحياء سكنية مخيمات للنازحين ومواقع عسكرية للجيش اليمني. قبلهما بيوم تقريبا أو خلال هذا الشهر في 13 أغسطس كان استهدف الحوثي بالمسيرات معسكر لقوات درع الوطن في منطقة العبر بمحافظة العبر، صحيح النطق صح، العبر في محافظة حضرموت، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات اليمنية، وهذا بعد نحو أسبوع من استهداف الحوثي لمعسكرات أثنية وقيادة طوارئ في العبر ومأرب. تصعيد جماعة الحوثي لم تقتصر على الداخل اليمني، ولكن المنطقة كذلك شهدت انتقالة في تحركات الحوثي، تصعيده انتقل إلى البحر الأحمر بتهديد حركة الملاحة والشحن الدولي، ما دفع بالقوات اليمنية وخفر السواحل

0: تدمير وإغراق عدد من الزوارق الحوثية ومنصات لإطلاق المسيرات. خلينا نشوف مشاهد وبعد نبدأ ندخل في هذا الحوار، مشاهد لأثار القصف الحوثي الذي استهدف مشاهدينا ميناء المخا غرب اليمن وما خلفه من أضرار. هذه هي المشاهد التي نتابعها، صور لاستهداف الحوثيين. هذا هو القصف الحوثي وما أدى به إلى أضرار خلفها هذا الهجوم في الميناء. نتحدث عن ميناء المخا ومنشآت الميناء. وهنا أستاذ همدان يطرح السؤال، نحن لن نتحدث عن تحركات الحوثي في المطلق لأن هذا الصراع في الواقع نحن نتابعه منذ سنوات وليس منذ أشهر، ولكن نحن نتساءل عن توقيت البدء بتحركات لم نرها منذ بدء التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ما هو الحوثي ما الذي يقول؟ يقول نحن نتحرك دعما للجانب الإيراني. ما هي الحرب بدأت منذ أشهر، لماذا منذ شهر بدأ الحوثيون يكثفون من هجماتها؟
1: نعم، باعتقادي أن هناك جملة من الأسباب والأهداف نقدر نقول التي تسعى جماعة الحوثي لتحقيقها من وراء هذا التحرك، أسباب متعلقة بالداخل اليمني وأسباب أخرى متعلقة بالإقليم والمنطقة. من بين الأسباب المتعلقة بالداخل اليمني أنه هذه الخطوة تعتبر استباقية لأي تحرك للقوات اليمنية والجيش اليمني في محاور مختلفة. جماعة الحوثي تدرك تماما بأن اليوم يختلف عما قبل سنة تقريبا. جماعة الحوثي خلال السنوات الماضية كانت تستمد قوتها بدرجة أساسية من تفكك المعسكر اليمني أو الشرعي. هذه الخلافات كانت سببا واضحا وحقيقيا في تراجع القوات في أكثر من جبهة ومنطقة، لكن ما حدث خلال السنة الماضية تحديدا كان يعني إنجازات على المستوى الميداني ساهمت في توحيد القرار السياسي والعسكري، وهذا الأمر يعني أنه هناك تغير في ميزان القوة في الميدان، وبالتالي هذه مرحلة أولى تتقدم المرحلة التالية وهي السعي لتحرير المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ولهذا هي قامت بمثل هذه الخطوة الاستباقية.
0: يعني الفترة هذه هي فترة تشهد انقسامات وخلافات عميقة داخل معسكر الشرعية.
1: هناك توحيد للقرار السياسي والعسكري واضح، تجاوزوا خلافات الماضي
0: لدى الشرعية.
1: نعم
0: أوكي.
1: لكن لا يعني أنه المسألة المرحلة مثالية، وبطبيعة الحال لا يحتاج الأمر إلى مرحلة لا يحتاج لتحرير صنعاء أو مناطق سيطرة الحوثيين أن يكون الوضع مثالي. في نهاية الأمر اليمن بلد ديمقراطي ومتنوع، والتباينات موجودة في كثير من دول العالم. الفارق أنه اليمن مؤسساتها ضعيفة بسبب الحرب. عموما هناك أسباب أخرى تجعل الحوثيين يقومون بمثل هذه الخطوة، مثل حرص الحوثيين على قياس ردة فعل
0: الخصم.
1: ما هو الجديد بعد هذه السنوات؟ ما الذي يمكن أن تقوم
0: ولكن لماذا لم يبدأوا منذ أشهر؟ كانت فرصتهم مثلا، يقول البعض بأن يبدأوا بجس النبض هذا منذ بداية التصعيد الأمريكي الإيراني، ولكنهم لم يتحركوا كما شاهدنا تحركاتهم في الشهر الأخير.
1: مثل هذه الأمور خاضعة لاعتبارات عسكرية وسياسية كثيرة، ومن بينها يعني الوضع الإقليمي على سبيل المثال. من الأسباب أو الأهداف اللي يريدون تحقيقها جماعة الحوثي في ظل وجود تقدم على المستوى السياسي والعسكري في الجانب الآخر، أن يتعلقوا بما يحدث في الإقليم بشكل عام ويخرجوا بمكسب، هو هذا المكسب يحميهم في حال انتهت الحرب على إيران. بمعنى أنه جماعة الحوثي تريد أن تدخل ضمن المفاوضات التي تحدث بين إيران والولايات المتحدة، وإذا حصل اتفاق ينهي الحرب بهذه الطريقة تدخل جماعة الحوثي ضمن هذا الاتفاق، بما يعني أنه لا تقوم الحكومة اليمنية مستقبلا ولا التحالف العربي بأي خطوة عسكرية تقوم بتحرير المناطق الخاضعة.
0: كيف ترى الموضوع أستاذ؟
1: هذه واحدة من الأهداف التي يريدون تحقيقها. هناك أهداف أخرى يعني.
2: أنا أعتقد أنه فعلا جماعة الحوثي تدرك أنه في تغير في الموازين، وإيران أيضا، إيران وراها تدرك أنه في تغير في الموازين على الأرض فيما يتعلق بالحكومة وجماعة الحوثي، ولهذا هي فعلا اتفق مع أنها تريد تحقيق هذا الهدف الذي هو تثبيت الجبهات، تثبيت خطوط التماس، بدليل أنها لم تقم بأي عمليات برية إلى حد الآن ولا تستطيع أن تقوم بها. هي تدرك أن العمليات البرية والمواجهة البرية ستكون خاسرة فيها، وبالتالي تلجأ إلى

0: شك من أشكال التصعيد الفوضوي الذي يطلق فيه نيران كثيرة وحرائق كثيرة هنا وهناك.
1: الحقيقة لا يراه البعض فوضوي، يراه استهدافا مدروسا يعني. وخلينا نشوف صور الميناء، شفت صور الميناء ومنشآته، ولا تعتبر بأنه هذا لا يأتي ضمن خطة معينة؟
0: هو في عام ضمن خطة، لكن أنا أقصد بفوضوي أنه لا يستطيع أن يمسك أرض جديدة. هو فقط يريد أن يشعل حرائق ويستهدف مقدرات اليمنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، لكنه لا يسعى إلى الحصول على أراضي جديدة لأنه يدرك أنه لا يستطيع الوصول بسبب تغير الميزان العسكري. ثم أن السبب في طريقة التصعيد بهذا الشكل أنه حزب الله يختلف عن الحوثيين من حيث الوظيفة. أنا طبعا عندي تحفظ على مسألة أنهم حلفاء إيران، هم أذرع لإيران، والذراع بطبيعة الحال يكون له وظيفة مختلفة عن الذراع الأخرى. حزب الله له وظيفة أن يشاغل إسرائيل هناك بحسب الجغرافيا والطبيعة التي هو موجود فيها، لكن الحوثيين مهمتهم كوظيفة هو إشغال ممرات الملاحة الدولية، وبالتالي تم تصميمها منذ عام 2022 في إطار برنامج التسليح التي حصلت عليه منذ بداية الهدنة، كله في إطار الطائرات المسيرة وتطوير القدرات الصاروخية التي ليس لها علاقة بالمعارك البرية التي قد تسيطر على بلد، بقدر ما لها علاقة بزيادة قوة إيران في التأثير على ممرات الملاحة.
1: أيوة، ولكن
0: حتى عندما يستخدم مضيق هرمز
1: مش من قبل أستاذ مانع، ما هذا هو السؤال الأساسي، لماذا ليس من قبل؟ يعني كانت هناك معارك ضارية على مستوى مضيق هرمز مثلا في فترة سابقة، لماذا لم يدخل الحوثيون وقتها؟ لماذا منذ شهر، منذ بداية أغسطس بدأوا يتفاعلون وبدأت هناك حتى كلمات تصعيدية إلى آخره؟
0: نعم، التصعيد الإيراني بطبيعة الحال هو تصعيد تدريجي، يعني لم يبدأ في منذ البداية، منذ اللحظة الأولى يستخدم كل الأوراق التي لديه. بعد الخسائر التي تعرض لها محور إيران في سوريا وفي لبنان وفي مناطق كثيرة تراجع دورها، لم يبقى لديها أيضا، غياب حسن نصر الله له دور أيضا في إبراز شخصية عبد الملك الحوثي بأنه ممكن أن يكون راية تجتمع حولها هؤلاء الأذرع في فيما بعد، وحتى أنه حتى تم استخدام حتى المؤتمر القومي العربي ببيروت أن يحضروا إلى بيروت ويجعلوا عبد الملك الحوثي الذي لا يمتلك شهادة صف سادس ابتدائي يخطف في دكاترة وبروفيسورات ويخطف فيهم باعتباره هو الزعيم القائد الذي أتى الآن بدل حسن نصر الله، وبالتالي يجب إبراز
1: من نظمها الجلسة هذه في بيروت؟
0: المؤتمر القومي العربي، مؤسسة تاريخية عمرها من 1940 والآن يخطف فيها عبد الملك الحوثي. يعني
1: اختارت بيروت لتكون هناك جلسة والجلسة ما الهدف منها؟
0: الهدف منها أن يخطف فيها عبد الملك الحوثي
1: فقط. ليس هناك هدف،
0: ليس هناك أي هدف آخر
1: تجتمع عليه كل الأطراف.
2: يعبر أن كانت القضية الفلسطينية واحدة من المبررات،
0: لا زال قائم ولا زال ولديه قيادة جديدة هي عبد الملك الحوثي، بمعنى أن محور الانتكاس فيما كان يسمى محور المقاومة انتقل من بيروت الضاحية الجنوبية إلى صنعاء بقيادة عبد الملك الحوثي، باعتبار أن الاستثمار الأهم لإيران في هذه المنطقة هو جماعة الله.
1: طيب اسمح لي أن نلتقط منك ما اعتبرته تحركا فوضويا للحوثيين في هذه المرحلة، تعتبر لإعادة خلط الأوراق. لا نعلم إن كان عسكريا سيد العميد، تقرأ هذه التحركات الحوثية التي أتينا على ذكرها من ميناء المخا إلى محاولة التصعيد على مستوى البحر الأحمر إلى استهداف المسيرات إلى آخره بمحافظة حضرموت، مدروس تعتقد التوقيت والاستهداف أو محاولة للتخبط؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن تحرك الحوثي لماذا في هذا الوقت سمحت لي، وهذا هو الأهم، لنعود إلى 28 فبراير والهجمات الأمريكية، حرب 39 يوم الأمريكية الإسرائيلية على الإيرانيين. إيران في تلك الفترة لم تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط، نعم كان هناك إغلاق للمضيق ولكن لم يستخدم في طاولة المفاوضات، لأن الحرس الثوري الإيراني يعي جيدا أنه متى ما استخدم هذا الكرت الاستراتيجي هو زي ما يقولون one use time، استخدام لمرة واحدة بعد ذلك تفقد هذا الكرت، وواضح الحين ارتدادات الاستخدام. لذلك بعد طول المفاوضات التي أتت بعد 39 يوم واستهدافها 13 يوم أو 13 ليلة مقاتل أمريكية، أوعز الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثي باستخدام الكرت الآخر، هي أيضا هي رسالة للعالم والولايات المتحدة الأمريكية من الحرس الثوري الإيراني أننا نستطيع إغلاق المضائق، ليس فقط مسار الطاقة ولكن مسار الطاقة والتجارة باب المندب. النقطة الأخرى وهي الأهم بأن إشراك اليمن في هذه الدوامة لنقل في المنطقة، يعني هي حرب أمريكية إيرانية، الآن إظهار اليمن على السطح كأنه جزء من هذه العملية وربط المسار، يعني لا نتحدث

0: عن المسرح الإيراني، نتحدث المسرح الإيراني اليمني، هذا ربط. الشيء الثالث قد يكون داخليا، لو عدنا إلى نهاية 2021 الهدنة كانت في أبريل 2022، ولكن في نهاية 2021 كانت معركة كسر العظم، كانت فعلا المعركة هي من سحق مأرب، نعم هي من سحقت قوات الحوثي في مصادر بلين. تتحدث المعركة البرية، نعم أنها تجاوزت 40,000 القتلى. فلذلك هناك ارتباطات. الحوثي الآن يسعى للضغط عسكريا على جميع الجبهات، ولكن لا يسعى للحشد، أي أنه ما يحدث هو تصعيد منضبط تحت خط التصعيد، إبقاء الضغط على جميع المحاور، محاولة للضغط أيضا على القيادة العسكرية اليمنية لاستخدام الاحتياط اليمني ونشره، وقد تكون هذه خطيرة عندما ينشر الاحتياط الاستراتيجي للقوات المسلحة اليمنية في مناطق، لأنه قد يبرز بعض المناطق تكون في ضعف. لو لاحظنا أن الاشتباكات البرية قد تكون في حريب بين شبوه ومأرب، والاشتباك الآخر في البرح في شمال غرب تعز، إذا لم أكن مخطئ المنطقة
1: تعز، نعم
0: نعم، هذه هي مناطق الاشتباك الوحيدة، وفي الضالع تقريبا صار اشتباك ودحر الحوثي، ولكن هو يسعى لإنهاك، يسعى لرفع جاهزية القوات اليمنية لاستنزاف قدراتها، يسعى أيضا لوضع معادلة. الآن نتحدث، هل نتحدث عن المأرب قد تكون الهدف الآخر القادم أو نتحدث عن المخا؟ وهذا هو الأهم، قد يكون المخا هو الأخطر. نعم مأرب نتحدث عن ثأر سابق في 2021، ولكن المخا يربطنا بالساحل الغربي،
1: باب المندب،
2: بباب المندب سيد العميد
0: وجزيرة ميون.
2: لا، لما تسأل سيد العميد بأنه هل مأرب أو المخا قد تكون إحداهما الهدف القادم، تتحدث عن محاولة تحضير لمعاودة الاستلام مثلا؟
0: حتى الآن لا يوجد حشد بري للحوثي، الحوثي يعي جيدا
2: محاولة لإضعاف القوات،
0: لكن محاولة لإضعاف القدرات.
2: أعود دائما للسؤال،
1: المدينة من فاعليتها من فاعليتها الآن أنها تقوم بمحاربة طرق التهريب بحريا بالدوريات التي تقوم بها، أيضا مساعدة السفن على العبور، هي
2: أنا هذا الكل قادرا نستوعب ونفهم، ولكن لماذا الآن؟
0: نعم،
2: فيما كانت الظروف ممكن أكثر حساسية منذ فترة، اليوم على الأقل نحن بدأنا نتحدث بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي على إمكانية عودة المفاوضات، على الأقل هناك تهدئة، يطلع الحوثي لماذا؟
3: صحيح، مساء الخير جميعا.
2: أهلا بك دكتور.
3: أنا يعني المراقب للوضع اليمني بشكل عام والوضع الحوثي بشكل خاص يستطيع أن يصل إلى نتيجة بأن الحوثي لا يسعى فقط إلى تكريس نفسه باعتباره سلطة الأمر الواقع في اليمن، لكن هو يريد أن يعمل على إعادة صياغة المعادلة بطريقة مختلفة، يريد أن يكرس معادلة جديدة. المعادلة الجديدة قائمة على فكر أن هذا الحوثي هو قوة إقليمية، هو فاعل إقليمي في المنطقة، بمعنى آخر هو قادر أن يحدث تغييرات في المنطقة، قادر أن يزعج التجارة الدولية، قادر أن يحدث أضرار في الدول المجاورة. يمكن هذه المحاولات من قبل الحوثي من أجل أن يظهر باعتباره قوة إقليمية أو فاعل إقليمي يمكن نشاهدها من خلال عدة مؤشرات. المؤشر الرئيسي السهل جدا يستطيع أي حد فينا يدركه من خلال خطابات الحوثي، يعني خلال السنوات الماضية وتحديدا المرحلة الأخيرة عندما بدأت الحرب اللي كان بتفضل عنها ساعات العميد بتحدث عنها، يعني عندما بدأت الحرب الحوثي خطابه تغير بطريقة جذرية لدرجة أصبح يتكلم ردا على الحرب الأمريكية الإيرانية، أصبح يتكلم ويقول بالحرف الواحد عبد الملك الحوثي أن جميع الخيارات ونحن مستعدون لجميع الخيارات للتعامل مع المتغيرات ولن نتردد في الدخول في الدفاع عن طهران. بمعنى آخر الحوثي لا يتكلم، لم يعد يتكلم بطريقة أنه أنا أريد المشاركة فقط في السلطة، لم يعد يتكلم أنه أريد فقط رفع الرواتب أو السيطرة على الحديدة، هو يتحدث بطريقة أنا قادر على الدخول في حروب إقليمية، قادر على الدخول مع من أشاء، قادر أن أدافع عن من مشاء. وهنا يجب أن لا ننسى أن الحوثي أيضا يريد أن يغير من خلال محاولته للوصول إلى هذا الفاعل الدولي أن يرسل رسالة أن القواعد العسكرية البحرية في المنطقة قد تغيرت، يريد أن يفرض واقع جديد متعلق بالملاحة الدولية، أنا من يقرر من يدخل، أنا من يقرر من يخرج، أنا أقرر من يمنع، وأنا من يقرر من يعطي الاستثناءات. لكن أيضا هناك مؤشر خطير فيما يقوم به جماعة الحوثي، أنه يريد بطريقة أو أخرى أن يرسل رسالة للمجتمع الدولي بأني أنا من يتكلم يتكلم باسم الشعب اليمني. أنا كما لو كنت أنا يحاول أن يوصل رسالة أن من يريد أن يتواصل مع اليمنيين فليتواصل معي. وبالمناسبة الحوثي نجح يمكن نسبيا في هذه

0: جزئية. يعني عندما وقعت في عام 2025 في شهر 5 لما وقعت الهدنة بين الولايات المتحدة والحوثي بوساطة من الأشقاء العمانيين، استطاع الحوثي أن يتواصل مع الأمريكان والأمريكان يتواصلوا مع الحوثي بطريقة كما لو كان هو صاحب الأمر الواقع، والكل يتعامل معه باعتباره يعني منطق الأمر الواقع.
1: لا أعتقد لكن وقتها دكتور عوضا عن الشرعية وقتها كان التواصل لمحاولة التهدئة
2: وإيقاف الاستهدافات
1: فات. يعني مش انه تخطى الشرعيه.
0: لا هو كان
1: وعلى فكره فقط. الجانب الامريكي اليوم يعني ترامب يتعامل مع الجميع، يعني حتى مره في زلت لسان قالت وصلت او اتفقت مع حزب الله، وفيما بعد صحيح تراجع وقال ممثل حزب الله، وكان يقصد نبيه
0: بدري انه هي سلطه الامر الواقع. الان حتى ارجع للسؤال حضرتك سالتيه للزملاء، انا بتقديري الحوثي حاليا يسعى الى امرين من هذه الاستهدافات المكثفه، يعني من 9-8 حتى 15-8 بلغت عدد الهجمات من 9-8 حتى 15-8 حوالي 25 مرة قام بقصف المخا والموانئ المحيطة بها، وخلال يمكن الأسبوع الماضي أكثر من 46 صاروخ باليستي بالإضافة لحوالي 40 مسيرة. هناك رسالة يريد الحوثي أن يقدمها، هذه الرسالة قائمة على فكرة أنه هو يريد أن يثبت كرسي له على مضيق باب البند. نحن الكل يعلم الأهمية الاستراتيجية
1: ولكن
0: لهذه،
1: ولكن هو أساسا يسيطر على هذه النقطة الجغرافية.
2: لا يسيطر، يؤثر.
1: هو لا يسيطر على باب المندب، يعني مثلا الحوثي لو أراد إغلاق
0: يستطيع أن يغلق
1: المندب
3: ولا يغلق.
0: هو لا الفكرة أنه يؤثر على الملاحة الدولية، وهذه الفكرة،
2: هذه هي الخطورة.
1: ما الفرق بين يسيطر ويؤثر؟
0: يسيطر يعني هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذه المنطقة، يستطيع أن يغلقها كما يشاء. هو
2: يستطيع
4: إغلاق معناه أنه لديه قوات بحرية قادرة على النزول في البحر،
1: وهو غير قادر على ذلك.
4: ليس لديه هذا الأمر، هو لديه من 2018
3: يرفع تكلفة التأمين،
4: تطلق صواريخ، تطلق طائرة مسيرة، أحيانا تكون سعرها رخيص، كلفتها قليلة، لكن أثرها على شركات التأمين ترتفع أسعار التأمين بشكل كبير، التاجر يخاف.
0: مش لازم ننسى أنه إحنا بنحكي على منطقة على ميناء المخا اللي هو تقريبا على مسافة من 70-80 كيلومتر من باب المندب، وبالتالي هذا الأصل الاستراتيجي ميناء المخا في غاية الأهمية. هناك أيضا بعد آخر أعتقد في كثير من المراقبين أنه الحوثي حاليا يكثف ويكثف الهجمات من أجل محاولة يريد أن ينتقم من هذه الجماعات الشرعية التي استطاعت يمكن خلال الفترة الأخيرة أن تحدث أضرار كثيرة وتمنع من إدخال كثير من الأسلحة.
1: هو على فكرة تتفق مع ذلك، رغم أن البعض يقول بأنه لم نصل إلى هذه الدرجة من التصادم بين المجموعتين صحيح طيلة الأشهر السابقة. أستاذ همدان،
3: لا بطبيعة الحال ميناء المخا له دور كبير على من الناحية التنموية ومن الناحية العسكرية. من الناحية التنموية هو هي يمكن القول بأنه بوابة للدخول كثير من المواد والاحتياجات الأساسية، وهذا يساعد في تطبيع الأوضاع وبناء المؤسسات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وهذا أمر بالنسبة للحوثيين مزعج للغاية لأنهم أيضا يراهنون على فشل الحكومة اليمنية في مناطق سيطرتهم، إضافة إلى أن الميناء والحدود البحرية التي الحكومة اليمنية مسيطرة عليها يعني في هذه المنطقة تم إفساد وإفشال كثير من عمليات التهريب التي كان من خلالها إيصال كميات هائلة من الأسلحة والمواد المتطورة التي تصل لمناطق الحوثيين.
1: من أين تأتي؟
3: من إيران بطبيعة الحال. وبالتالي هذا الميناء يعني وهذه المسألة وهذا الاستهداف الممنهج له اعتبارات وأهداف كثيرة تريد جماعة الحوثي تحقيقها، سواء كانت اعتبارات تنموية واعتبارات سياسية واعتبارات عسكرية وغيرها. لكن أنا يعني بحاجة إلى أن أشير لمسألة هامة، يعني أنه أتذكر تماما عندما تم إيقاف الجيش اليمني على أبواب ميناء الحديدة وتم فرض ما سمي باتفاقية ستوكهولم
2: 16.
3: نعم، كان الهدف العام والشعار المستخدم في تلك المرحلة هو حماية الميناء الذي تدخل من خلاله مواد غذائية، لأنه الحرب في تلك المنطقة معناه أنه تضرر السكان بشكل بالغ،
1: أزمة إنسانية كبيرة. صحيح.
3: وبسبب هذا الموضوع تحركت دول العالم، يعني جاءوا وزراء إلى اليمن وإلى السعودية ومسؤولين، ضغط المجتمع الدولي دخل بكامل ثقله من أجل إيقاف تحرير الحديدة. اليوم جماعة الحوثي تدمر ميناء المخا بشكل كامل، ويعني
1: لا يوجد
3: لا أحد يتحرك، تم تدميره.
1: على فكرة هذه إشارة ضمنية من حضرتك بأنه وكأن كان هناك أمس

0: تحتار
1: تراخي دولي.
0: أو تراخي دولي.
2: أنا
0: لا أريد
2: يعني
0: أن
2: هذه
0: الدبلوماسية عن تعمد.
2: سأقول
0: تعمد تواطؤ والله.
2: يعني أنا كيمني ما لا أستطيع أن أفسر
3: التحرك آخر. إذا سمحت لي التحرك يتم بناء على المصالح الدولية ولا تتحرك عبثا. كان هناك مصلحة في اجتماع ستوكهولم. لو رجعنا إلى نوفمبر 2023 وبدأ الحوثي عملياته ضد إسرائيل نجد أن الاستهدافات ركزت على الحديدة، ركزت على المينا، دمرت المينا، ولم نسمع صوت للمجتمع الدولي في هذا. ولكن الآن من أكبر المشاكل المتواجدة هو سعي الحوثي لإرباك حركة الملاحة. حركة الملاحة يربكها بيان وصاروخ يستهدف أحد السفن.
1: صحيح.
3: هذا يجعل التأمين يرتفع، يجعل كثير من الشركات تبدأ تغير.
0: وهم سيفعلوا ذلك، قال الأستاذ همدان، بأنهم يسعون إلى هم يتحكمون في موضوع شركات التأمين ورفع الأسعار.
1: إيران تقوم بذلك وليس الحوثي.
3: المخاطر
1: لمصلحتنا، هل الحوثي مصلحة في إغلاق ممر الملاحة الدولي؟ المصلحة لإيران، وبالتالي هذا مجرد موظف.
0: لا، أتحدث أستاذ منع عن موضوع رفع تكاليف التأمين. البعض يقول بأن الحوثي قادر أن يفعل ذلك، خاصة أنه يشكو من عدم صرف الرواتب. صحيح موضوع عدم صرف الرواتب بالمدة الأخيرة،
1: والرواتب ملف مختلف. موضوع رفع أسعار التأمين وكلفة التأمين هي مرتبطة بالمخاطر. شركات التأمين
3: البريطانية
1: تقرر عندما تكون درجة المخاطر عالية أن ترفع التأمين على السفن وعلى العبارات.
2: وهذا ينعكس بشكل سلبي على التجارة العالمية.
1: أما ملف الرواتب نحن في هدنة من عام 2022 وفي اتفاق ستوكهولم محدد آليات لصرف المرتبات. من عطل مسألة الصرف هو جماعة الحوثي. هناك هذا الطريق طرحته المملكة العربية السعودية وعطلها أيضا الحوثي.
0: سنذهب إلى فاصل وسأعود لك دكتور عامر في نقطة التقطها منك لنعود ونطرحها في الجزء الثاني. لما تقول بأنه الحوثي في هذه المرحلة أو قراءتك بأنه تحرك حتى يضغط ويؤسس لنفسه مكان على طاولة المفاوضات، أو على الأقل حتى لا نبالغ حتى يتمكن من الاستفادة.
1: صحيح.
0: من أي مفاوضات أو من أي اتفاقات قادمة.
1: صحيح.
0: هل هذا ممكن؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كيف يمكن التهدئة في هذا المسار اليوم؟ الكل يتحدث عن وجوب أن يكون هناك تهدئة، الحرب ليست هي الحل. بعد فاصل قصير مشاهدينا.

0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: يرفع فترة استفادة
1: ربما. أيوة مكاسب.
0: أي مكاسب من هذه المفاوضات. نحييكم مشاهدينا ساعة حوار نطرح التحركات وتصعيد الحوثي الأخير. وفي الفاصل كنا نتحدث مع الضيوف اليمنيين خاصة يقولون بحسب وجهة نظرهم بأنه الحرب طويلة وتعودتوا شوية على الكر والفر كما تفضلت بالإشارة أستاذ همدان، وبالتالي الحوثي يتحرك مع مصلحته عندما تتحرك ومش مع مصلحة إيران، مع مصلحته هو. هذا اللي
1: هناك.

0: يعني انا ضد هذه الثنائيه.
1: ونشوف ان
0: انا ضد هذه الثنائيه، انه البعض يقول بانه الحوثي يتحرك وفق القرار الايراني بشكل كامل، او الطرف الاخر الذي يقول انه الحوثي لديه حساباته الخاصه بشكل مطلق. لا، هناك حسابات داخليه الحوثي يحددها بنفسه، هناك هامش بالنسبه له، وهناك حسابات اقليميه ودوليه يتحرك وفق الرؤيه الايرانيه او النظام الايراني. وهذا هو التوصيف الدقيق باعتقادي لمثل هذا.
2: فيما الاستاذ منع يختلف، تعتبر بان الحوثي ملتزم بكل ما تقرره إيران.
1: مصلحة إيران أن يكون حليفها قوي على الأرض، بالتالي هي لا يمكن أن تطلب منه أي طلبات يقوم بها تؤثر على وضعها الداخلي. هي
2: بالتأكيد
1: تريد منصة ثابتة دائمة استثمرت فيها بشكل كبير، أن تبقى قوية هذه المنصة، بالتالي هي لا تطالب بأن يفعل يقوم بأفعال تؤثر على وضعها الداخلي. هي يتحرك معها في إطار أنه يحقق مصلحة إيران. كل الأدوات في العالم عندها أن يبقى الأصل وتذهب الأداة،
2: ولكن خليني
1: مستعد الحوثي يضحي بنفسه في سبيل بقاء النظام الإيراني، لأنه ممكن إعادة إنتاجه.
2: ويختلف معك أستاذ همدان، بالنسبة لي هناك مصالح في الداخل اليمني يطمح لها الحوثي كذلك، وعلى فكرة ممكن هذه المصالح لو صدقت قراءة الأستاذ همدان يمكن لهذه المصالح في الداخل اليمني أن تنقذ الحوثي في فترة من الفترات. صحيح. يعني لو يلتزم التهدئة أو تصير مصالحة يمنية كبرى، لا نعلم، نعرف بأنه الموضوع صعب جدا،
3: الضغوط الخارجية
2: لأنه تاريخيا هناك كثير تصادم، ولكن أفضل من
0: هناك مسألة هامة. جماعة الحوثي
2: مش معارضني أستاذ مانع المطري تماما،
1: لا أنا مش من دعاة الحرب، لكن هي فكرة المصالحة الآن في مع المجتمع المحلي قائبة مع كل الناس، لكن هل ممكن أن المجتمعات الآن العربية تتصالح مع تنظيم القاعدة وداعش؟ وضع الجماعة الحوثية بس وضع القاعدة وداعش، ونحن دائما في خطابنا نطلس فكرة المصالحة، نريد مصالحة بس مع من؟
0: بطبيعة الحال هناك فرق ما بين الجماعات السياسية اللي بالإمكان أن تصل أنت وياها إلى تفاهمات، وبين الجماعات العقائدية التي تعتقد بأن الله انتخبها وحددها لقيادة الأمة الإسلامية كلها. جماعة الحوثي من هذا النوع، عندما تتعامل مع مثل هذه الجماعات لن تصل معها إلى نتيجة. لدينا تجارب كثيرة من 2004 حتى هذه اللحظة، ويعني تكرار المكرر غباء
2: على طبيعة الحال. كانت عندهم كثير من الفرص. دكتور، في الوقت الحالي الأطراف حتى المعنية بالتصعيد، ومن بينها إيران اللي تعيش وضع اقتصادي حاد جدا، والولايات المتحدة الأمريكية اللي داخلة على تحديات. صحيح. وكل حتى أطراف المنطقة أو يعني دول المنطقة التي لا ترى أي فائدة حالية على الأقل من خوض نزاع قد يغلق المضيق أو يغلق. صحيح. كذا، لأن الموضوع صار عالمي. هل هناك سبيل إلى التهدئة في هذا التوقيت تراه، أو هذه التهدئة مرهونة مع ما يمكن أن يكتسبه الحوثي من هذه التصعيد؟
4: سؤال في غاية الأهمية. أريد فقط أن أوضح نقطة، طالما حضراتكم تتحدثوا عن الحوثي وعن الإيراني، أريد أن أوضح أن الحوثي مثل الإيراني اكتشف أن الجغرافيا بتمنح قوة أكبر من حجمه. يعني إيران ليست دولة قوية عسكريا حتى تواجه الولايات المتحدة، لكن لديها هذا الكرسي أمام مضيق هرمز، وضعت الكرسي وجلست عليه. والحوثي ليس هذه القوة العسكرية التي يستطيع فيها أن يلحق أضرار في المنطقة بشكل كبير، لكن لديه هذا البعد الجغرافي اللي اسمه باب المندب. وبالتالي هناك تصميم ورغبة شديدة من الحوثي من أجل السيطرة على الساحل الغربي على البحر الأحمر. ويمكن على فكرة القيمة الاستراتيجية للبحر الأحمر والساحل الغربي ارتفعت في عام 2026 مقارنة مع السنوات الماضية. لماذا أقول أنه ارتفعت القيمة للساحل الغربي في عام 2026 مقارنة مع السنوات الماضية؟ لأنه المملكة العربية السعودية نجحت بامتياز أنها توسع القدرة التصديرية للنفط من الشرق إلى الغرب عبر ينبع، وهذا بتقديري نجاح كبير. لماذا فعلت المملكة العربية السعودية ذلك؟ من أجل الابتعاد عن هذا الابتزاز اللي موجود في من قبل إيران وهذه البلطجة في المياه الدولية. فقامت المملكة بعمل استراتيجي شجاع إنها قامت بتوسيع وزيادة هذا ماذا أمر؟ هذا عملية التوسعة في وزيادة الإنتاج النفطي، هذا رفع القيمة الاستراتيجية للبحر الأحمر. والحوثي أدرك هذه الأهمية، لذلك من خلال محاولاته المستميتة للسيطرة على البحر الأحمر هو يريد أن يحاول أن يزعج، يحاول أن يشوش على هذا النجاح الاستراتيجي للبحر، لكنه بكل تأكيد لن ينجح في هذه العملية. هذه نقطة. النقطة الثانية، الآن هل هناك مخرج لهذه العملية؟ هناك لا شك.
2: وبأي ثمن؟
4: وبأي ثمن؟ لا

0: الآن حاليا التعامل مع الحوثي طالما أنه يملك هذه المسيرات والصواريخ، ليس الملف الحوثي ليس ملفا يمنيا داخليا فقط، هو ملف دولي، ولأنه ملف دولي باعتبار أنه يهدد التجارة الدولية ويهدد سيادة الدول المجاورة، أمر طبيعي أنه يجب التعامل مع الحوثي من هذا المنطلق، من منطلق دولي وليس من منطلق داخلي.
1: المجتمع الدولي هكذا تشرعينه بطريقة أو بأخرى؟
0: لا توجد أي شرع في هذا الموضوع. لماذا؟ نحن نتعامل مع سلطة الأمر الواقع، نحن نتعامل مع جماعات إرهابية وهذا أمر طبيعي. وبالتالي الفكرة وين؟ المجتمع الدولي الآن يتعامل بعدة مسارات مع الحوثي، ومن بين هذه المسارات المهمة جدا ومسار متعلق الأمم المتحدة التي أصدرت عدة قرارات ملزمة تمنع إدخال الأسلحة إليها. هناك أيضا آلية وضعتها الأمم المتحدة من أجل، وهي نقطة في غاية الأهمية زملائي، من أجل مراقبة دخول الأسلحة إلى داخل.
1: خليني أقول هذه نقطة، سأعود لك أستاذ مانع سمحني، ولكن نقطة عسكرية يعني نود الاستفادة أكثر من وجود سيد العميد. لما نتحدث عن منع وصول الأسلحة، ولما نتحدث عن قرارات أممية ودولية، ولما نتحدث عن في المقابل محاولات الحوثي استهداف هذه النقاط بالمسيرات وبالصاروخ، عن أي مقدرة عسكرية أو قدرة عسكرية حوثية نتحدث اليوم؟ هل يمكن للحوثي خاصة مع إيران التي قلت منذ قليل أستاذ همدان بأنها هي التي تمكن الحوثي من كل هذه الأسلحة، إيران اليوم ليست كما إيران منذ سنتين أو منذ سنة على الأقل، وبالتالي اليوم كيف يمكن تصوير القدرة العسكرية أو السلاحية؟ صح،
2: لنبقى على العسكرية. نعم، المشكلة هي ليست القدرة العسكرية، هي المشكلة القدرة على الإرباك. هو لا يوجد لديه قدرة عسكرية إغلاق المضيق، ولكن
1: لا صواريخ لمسيرات،
2: لا اللي تحدث عنه يعني ما عنده قوة بحرية لإغلاق المضيق كاملا والتحكم بحركة المرور.
1: ولكن ليست لديه قوات بحرية بتاتا،
3: ليست كافية،
1: زوارق.
3: هي مش نقطة تفتيش في عمران، المضيق ليس نقطة تفتيش في عمران ولا في صعدة، المضيق هذا
2: لكن
3: مفتوح.
2: المشكلة تكمن أنه في قدرته على الإرباك. باب المندب العام الماضي كانت يمر النفط تقريبا 5.4 مليون برميل يوميا، الآن نتحدث عن 8.1، هي الربع الأول من هذا العام، نتحدث بزيادة تقريبا 50%.
0: صحيح.
2: أصبحت قدرة التأثير توجيه صاروخ أو طائرة بدون طيار زي ما حدث في آخر استهداف تهامة.
0: صحيح.
2: سفيرة البضاعة تهامة تم استهدافها، هذا يجعل التأمين يرتفع، هذا يجعل الحركة في هذه المنطقة تعتبر خطيرة، هذا يجعل كثير من السفن لا تمر في هذا المضيق، هذا ما يسعى له. ولكن كقدرات، نعم يوجد عنده صواريخ، يوجد عنده طائرات بدون طيار، هذا لا أحد ينكره، ولكن الأهم أنه تقريبا منذ
1: متطورة أسلحة الحوثي ولا
2: لا الموضوع متطور، الموضوع على حجم القدرة المتواجدة. يعني نتحدث خلال عام تقريبا لم يكن هناك أسلحة داخلة بسبب التفتيش، الحرب الإيرانية وأمريكا على إيران، لم يتم تهريب العدد الكبير والكافي إلى الحوثي، لذلك كل هذه ستؤثر حتى وأن واصل الحوثي تهديده، ولكن في الأخير سيخسر هذه القدرات.
1: ستؤثر على استاذ منها.
4: أنا أقول إنه المماثلة بين إيران والحوثي غير منطقية. إيران دولة ومعترف بها ولها حدود تاريخية مع كل الدول التي حولها، وبالتالي عندما تكتشف أن الجغرافيا مهمة بالنسبة لها شيء عظيم، يعني أي دولة تفكر بجغرافيا أو محيط. أما الحوثي هو حالة طارئة، ليس دولة، الدولة اسمها الجمهورية اليمنية.
0: نعم.
4: والجمهورية اليمنية يعني هو يقف في حدود 15% من حدود الجمهورية اليمنية، وهذا هو ما تريد إيران من اليمن حاليا، يعني تريد هذه المنصة فقط. وبالتالي صحيح أنه من المهم أن يتم التعامل مع الحوثي، أنها قضية ومشكلة دولية وليست فقط مشكلة اليمنيين.
0: صحيح.
4: لكن يجب أن لا ننسى أن هذه هي حالة طارئة، وأن الدولة هي من
1: ولكن هذه الحالة الطارئة أستاذ منع تطرح تهديدات. تفضل.
4: أن هذه الحالة الطارئة يجب أن لا تستمر مسألة احتكار قرار الحرب والسلم ومن يهدد الملاحة، يجب أن تكون بيد الدولة طبعا. ومهمة المجتمع الدولي
1: هذا على المدى البعيد،
4: ليس
1: أنا
4: من
1: أريد
4: المنطق
1: مدى القصير
4: الآن. ليس من المنطق أن تتعامل الدول والمجتمع الدولي مع مسألة الحوثيين من منطلق أنه سلطة أمر واقع، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام
3: والمجتمع الدولي في العادة لا يتعامل بهذا المنطق،
4: وسيؤجج الحرب، لأن اليمنيين لن يقبلوا.
1: هذا في اختلاف مع الدكتور عامر أعتقد، صحيح؟
2: في نقطة
1: هذا يختلف معك لما قلت بأنه يمكن أن يكون سلطة أمر واقع.
0: هي الفكرة أنه نحن الآن أمام أمر واقع، ولا نستطيع أن ننفي هذا أمر واقع، نتفهم وجهة حضرتك، لكن الفكرة اللي بحاول أوضحها أنه نحن الآن أمام تهديد، وما يقوم به الحوثي تحديدا، الحوثي لا يحتاج إلى عدد كبير من المسيرات والصواريخ حتى يغلق مضيق باب المندب، يكفي أن يهدد بالإغلاق فيستطيع أن يمنع الحركة

0: المرور صحيح. وبالمناسبة حركة المرور هي لا تعتمد على تغريدة من الرئيس الأمريكي أنه فتحنا المضيق وبالتالي العودة سوف تعود. الموضوع بهذا لا، يعني التجارة الدولية تتعامل مع منطق مختلف عن المنطق السياسي والعسكري تتعامل، وبالتالي هم عندما يحصلوا حتى التجارة الدولية والبواخر والسفن عندما يريدوا أن يتحركوا لا ينتظروا تعليمات السياسي، هم ينتظروا تعليمات من مراكز التي تراقب مدى خطورة العبور أو لا نعبر. يعني هم يتواصلوا دائما مع مراكز مختلفة تصة طيب. هي المسؤولة عن الخطوة. لكن مفهوم. الفكرة وين؟ الفكرة وين؟ ما أريد أن أقوله أنه عندما الولايات المتحدة في مايو 2025 قاموا بتوقيع تفاهم مع الحوثيين، هذا لا يعني أنهم ينكروا السلطة الشرعية، هذا أمر طبيعي، نحن نعلم أن هناك سلطة شرعية وحيدة ولا يجوز أحد أن يتجاوزها،
1: لأنه يمكن أن يكون أمر واقع ظرف طارئ مؤقت. طيب. مؤقت. ولكن اسمح لي هنا، كيف يمكن
2: هذا؟
1: ما هو هذا السؤال اللي سأحاول طرحه والاستفادة من صدوره، لأنه لم يبقى الكثير.
3: نقطة مهمة وهي مرتبطة بالرسوم كما ذكر الأستاذ. احنا لا ننسى أنه كان في بيان يوم 13 يوم الخميس الماضي من بعد بعد الاجتماع الثالث للتحالف البحري متعدد الجنسيات، أعلن إنشاء مركز العمليات ومركز الاستخبارات، هذا دليل أن التحالف بدأ فعلا بالعمل. فلذلك
1: وهذا في صلب موضوعنا.
3: لذلك هو سيكون بعد توفيق الله عز وجل هو سيكون الضامن لهذا الممر، لأنها ليست المملكة أو اليمن أو مصر أو السودان هي المشاركة، تتكلم عن دول عالمية.
1: ولكن اسمح لي حتى نربط بين ما تفضلت به وبين ما يقوله كذلك الضيوف. طيب، اليوم اتفقتم على أن هناك مكاسب يستهدفها الحوثي من خلال هذا التصعيد الأخير ومحاولة من الانتفاع من كل هذه الفوضى وتوقيتها وإلى آخره. أنا سؤالي، كيف يمكن أن يحصل الحوثي أو على الأقل أن يتفق الحوثي مع المجتمع الدولي على إمكانية التهدئة؟ ما المكسب الذي يريده دون المساس بالشرعية، دون أن يمس من الشيء المكتسب أساسا اللي هو يجب الحفاظ عليه مهما كان؟
2: جماعة الحوثي تدرك جيدا بأنها محاصرة دون مشروعية. هناك غليان داخل الشارع اليمني في مناطق سيطرته، هناك حالة من التيه داخل مؤسساته يعني أو داخل الجماعة نفسها، وهو يحرص تماما أنه ناقص الشرعية ويحرص أن يضغط بكافة الطرق لكي يحصل على هذه المشروعية من خلال اتفاق معين، سواء اتفاق على المستوى الإقليمي أو الاتفاق الداخلي. هذه المشروعية تمنحه الفرصة للتعاون والانفتاح مع المجتمع الخارجي، وبالتالي كمرحلة أولى من ثم ينطلق إلى بقية المناطق اليمنية. هذا ما يسعى له الحوثيين خلال
1: هذه الفترة. أمنية أو حلم أو قادر على أن يناله؟
2: هو لا أعتقد، هو لن يحصل
1: بحسب حسابات اليمن أتحدث وليس المنطقة.
2: مستحيل أن يحصل على هذه المشروعية، لا مشروعية شعبية ولا مشروعية مؤسسية.
1: ولكن
2: من
1: طموح كبير أستاذ مانع، إن كان فعلا من خلال هذا التصعيد يطمح للشرعية.
4: هو يريد أنه من 2022 إلى الآن تم إعداد لمعركة عسكرية حقيقية يتم فيها إنهاء الوجود الحوثي العسكري المقصود بهنا، بإمكانه يكونوا حزب سياسي أو تيار سياسي لا مشكلة، لكن هناك فعلا إعداد لمعركة عسكرية. يدرك أن موازين القوى اختلفت صحيح. يريد استغلال الظرف الزمني المرتبط بإيران الآن لتثبيت الجبهات، للدخول في اتفاق سياسي عبر الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بأن تثبت مناطق الحوثي حتى لا
1: تثبت تحت أي لا
4: تحصل كأمر واقع
1: تحت أي إطار قانوني.
3: المفاوضات الإيرانية الأمريكية
1: يعني
3: تقصد
1: سيثبت المنطقة.
4: معركة الحديدة وقفت بدون اتفاق قانوني بضغط دولي، نوقفه لا تدخلوش، لو دخلنا الحديدة كانت العودة.
3: الوضع إذا سمحتوا الوضع يختلف اختلاف كبير جدا. فخامة الرئيس العليمي في أحد خطاباته ودائما ما يكررها، لدينا القدرة العسكرية ولكن
4: نريد السلام
3: حقنا للدماء. طاولة المفاوضات، القوات المسلحة اليمنية الآن قبل عام والآن هناك اختلافات كبيرة جدا في القدرات العسكرية
0: صحيح.
3: تدريب، تنظيم،
4: تسليح
0: صحيح.
3: كلها والتخطيط العملياتي والانضباط، هذه الخمس نقاط متواجدة الآن بوضوح، وبالأخص الانضباط العسكري. وكنا نتحدث مع الزملاء قبل الحلقة أنه سابقا كان من الممكن أن تفتح جبهة بدون علم الشرعية، ولكن الآن لا يوجد انضباط عسكري كبير جدا.
1: وموضوع الشرعية سنعود له في حلقة خاصة،
3: لأن لا

0: لا هي هي هي النقطة الأهم، هي النقطة
1: لازم حلقة.
0: طاولة المفاوضات اللي يجب أن تكون متواجدة. الحوثي لا يستطيع فرض أمر واقع خارج طاولة المفاوضات،
1: ولكن هل يستطيع مثلا؟ نحن اليوم نعلم بأنه حزب الله حاضر

0: لكن لا يستطيع ان يقول له جمهور طائفه.
1: نعم.
0: مثلا
1: نعم.
0: مثلا يقول هم الثلاث زيود
1: يعني كثير بس. مثلا ممن يخرجون معه في الشوارع هم يعني خاضعين لعمليه تجويع ممنهج
2: تفقير حتى
1: نعم ايضا تضليل قهر. تعرف انه الاعلام اداه من ادوات القهر احيانا وبالتالي عمليه التضليل المستمره والشعارات فلسطين والقدس. كثير ممن يخرجون مع الحوثيين على سبيل المثال يخرجون من اجل فلسطين على وليس من لانهم يؤيدون وتابعين للحوثي عقائديا وفكريا.
3: استاذ الفكره زملائي من اجل منع الانفجار، منع الانفجار احبائي هناك قناعه عسكريه لم يتم استخدامها بشكل صحيح الى الان. يعني عندما وقعت الهدنه في 2022 تم انشاء لجنه اسمها لجنه التنسيق العسكري يسموها باللغه الانجليزيه MCC Military Cooperation Committee. هاي اللجنه شو كان وظيفتها؟ مكونه من مين؟ مكونه من ممثلين عسكريين من الحكومه الشرعيه وممثلين عسكريين من انصار الله من جماعه الحوثي وايضا ممثلين عسكريين من التحالف الدولي لتقود المملكه العربيه السعوديه. ما هو هدف هذه اللجنه التنسيق؟ ليس الدخول في حرب مع الحوثي وانما خفض التصعيد من اجل خفض التصعيد من اجل ابقاء قنوات الاتصال بين الجميع مفتوحه من اجل الا يكون هناك ميسكالكوليشن خطا في الحسابات. نحن بحاجه. هذه اللجنه اجتمعت اكثر من مره لكن من اجتمع؟ لم يجتمع اجتمعوا الاطراف عن التحالف الدولي وعن التحالف الشرعيه لكن لم يحضر الطرف المتعلق
2: في نقطه مهمه ختمنا بها يعني اعطانا الحل.
0: الحكومه في مأزق
2: دكتور عام.
0: الحكومه اليمنيه في مأزق الضغط الشعبي عليها.
2: الحكومه اليمنيه يجب ان نعود لها في حلقه خاصه بها والشرعيه اليمنيه لانه انتهى وقت البرنامج. السلام عليكم. شكرا للجميع.

0: عليك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
5: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
8: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه

0: التفاصيل تولد الحكايات.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: أول مرة يتم التعدي على 6 دول خليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره، بالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إقلاق مضيق هرمز، بالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة، ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
5: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
0: فصل المقال مع محمد الملا وسام النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
1: العاصوف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
2: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
3: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
4: دامني أنا ما أضفلك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10:00 مساء على العربية FM.

في الشارع السياسي لا نكتفي بمتابعة الخبر. بينما تقترب النيران من مصادرها أكثر فأكثر. شعوب تلهث وراء الأمن والاستقرار. حكومات تجاهد لتمتلك ناصية القرار. وعلى رأس كل ساعة

0: هامر الأخبار، ولأن لكل خبر كتاب ولكل قرار حساب، نقرأ ما تخفيه الأحداث ونتحرى الحقيقة بين العناوين. هنا حيث ينتهي الخبر وتبدأ الحكاية، وفي طياتها لهذه الليلة. اليمن على حافة التصعيد، هل تعود جبهات مأرب وتعز إلى حرب مفتوحة؟ مأرب تحت النار، صواريخ الحوثيين تستهدف النازحين وتهدد بالمزيد. العراق يواصل البحث عن ثرواته في منازل مسؤولين، والقضاء يلاحق المتورطين. وجهود حصر السلاح تجمع مئات الآلاف من القطع، والحشد الشعبي على المحك. أهلا بكم.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: بعد سنوات من الهدوء النسبي، تتسارع وتيرة التصعيد على جبهات القتال اليمنية، فيما تبدو خطوط التماس بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي أمام اختبار جديد قد يعيد البلاد إلى أجواء الحرب المفتوحة. مصادر عسكرية يمنية قالت إن نحو 200 من عناصر الميليشيات الحوثية قتلوا خلال الساعات 48 الماضية، معظمهم من عناصر ما يسمى لواء الصماد، خلال مواجهات في جبهتي تعز ومأرب. وتقول المصادر إن الحوثيين لجأوا إلى الإفراج عن مئات السجناء والزج بهم في المعارك، مع حديث عن استعدادهم لإطلاق نحو 1400 سجين إضافي للغرض نفسه. المزيد في تقرير دالين مهرات.
2: هذه التطورات تأتي فيما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 181 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد مواقع ومصادر تهديد حوثية، وأشارت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات ومعدات ومخازن أسلحة، وأكدت استهداف ثكنات وتجمعات حوثية في مفرق هيلان غربي مأرب. لكن المشهد الميداني لا يتوقف عند مأرب وتعز، فالتقارير الأخيرة تتحدث عن اتساع دائرة المواجهات، فيما أعلنت القوات الموالية للحكومة في تعز مقتل أكثر من 27 حوثياً وإصابة 19 آخرين خلال 3 أيام من الضربات على جبهة البرح. وفي مأرب تصاعدت المخاوف بعدما اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين باستهداف مناطق ومنشآت مدنية بصواريخ باليستية، فيما تحدثت تقارير عن استمرار الهجمات في المحافظة ذات الأهمية الاستراتيجية. وعلى الساحل الغربي دخل ميناء المخا أيضاً دائرة التصعيد، إذ أعلنت إدارة الميناء تعليق العمليات التجارية والبحرية بعد تعرضه لأكثر من 25 صاروخاً حوثياً خلال الأيام الأخيرة، وفق ما نقلته رويترز عن مدير الميناء. وهنا تكمن خطورة اللحظة، فالتصعيد لم يعد مجرد اشتباكات متقطعة على خطوط تماس تقليدية، بل بدأ يستهدف مراكز سكانية ومنشآت حيوية وموانئ، بالتزامن مع تحذير الأمم المتحدة من أن اليمن يواجه أخطر تهديد بالعودة إلى حرب واسعة منذ هدنة عام 2022.
0: ولعل السؤال الذي يفرض نفسه الآن، هل ما يجري مجرد جولة تصعيد جديدة يمكن احتواؤها؟ أم يتجه اليمن فعلاً إلى مرحلة عسكرية مختلفة تعيد رسم خريطة المواجهة وتبدد ما تبقى من فرص تسوية سياسية؟ من الرياض ينضم إلينا الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور فارس البيل، ومن القاهرة ينضم إلينا المحلل السياسي محمود الطاهر. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ معك دكتور فارس. هل نحن يعني على مقربة من دخول البلاد مرة أخرى في حرب أوسع، أو لنقل حرب شاملة؟
3: مرحبا بك عزيزي حسن وضيفك والمستمعين الكرام. تصور أن القادم بعد أن نضجت كل عوامل المعركة في اليمن

0: هو استعادة الدولة، بمعنى ندخل في يبدو معركة قادمة. هذه المعركة ستكون شاملة هذه المرة، ستكون موسعة على كثير من الجبهات وعلى كثير من الأصعدة أيضا، وبالتالي متوقع أن تكون هذه هي النهاية بالنسبة للنصف الحوثي
1: أنا أواجه مشكلة في
0: وعودة
1: الصوت، لا
0: قادمة
1: أدري هي من عندك دكتور فارس ولا من عند الأستاذ محمود، بس في مشكلة بالصوت لا أعرف.
0: الآن. تسمعني جيدا؟
1: أنا أسمعك لكن هناك يعني تشويش على الصوت، تفضل لو سمحت تعيد من البداية لأنه يعني ما كان الحديث واضح، تفضل.
0: أتصور أن اليمن مقبل على معركة شاملة في الفترة القادمة، خصوصا وقد نضجت كل عوامل استعادة الدولة. ميليشيا الحوثي وصلت إلى نهايتها واستنفذت كل عذاباتها بحق اليمنيين. اليمنيون من جانب آخر وصلوا إلى مرحلة جيدة من التفاهم والاتفاق واستعادة المؤسسات، خصوصا الجيش الوطني
1: عندما
0: أصبح لديه
1: تقول
0: قدرات عسكرية.
1: أن الدولة استعادت أو باتت تمتلك المتطلبات لهذه المرحلة، هل هذا يعني أن الحكومة ستنتقل قريبا من مرحلة الردع والرد إلى مرحلة المبادئ والمبادرة؟
0: أتصور أنها ستنتقل إلى مرحلة الهجوم الشامل، وهي في طور الإعداد لذلك، لأنه لا يمكن السكوت على ما تقوم به ميليشيا الحوثي من جرائم، بالأخص ومسار التفاوض مقفل، وجهود المجتمع الدولي بعيدة أو غائبة في هذه اللحظة لردع ميليشيا الحوثي، لإعادتها لنوعا ما من طاولة التفاوض أو حتى للهدنة. وبالتالي أعتقد أن الحكومة الشرعية الآن أمام مسؤولية تاريخية، لأن استعادة الدولة الآن لم تعد خيارا تفاوضيا، بل أصبحت واجبا وطنيا بدرجة كبيرة وبدرجة كاملة، والاحتقان الموجود شعبيا ضد الحوثي وضد تأخر الحكومة الشرعية يدفعها لاتخاذ هذا القرار. الاستعداد العسكري بالنسبة للحكومة الشرعية بات في مرحلة جيدة، وبالتالي هي قادرة الآن على خوض هذه المعركة، ربما كان هذا يعيقها من قبل لعدم خوض المعركة. الآن الحكومة الشرعية تبدو أمام مسؤولية داخلية
1: نعم،
0: ومقتضيات خارجية أيضا وقدرات جيدة لحسم هذه المعركة.
1: طيب أستاذ محمود، سقوط هذا العدد من مقاتلي الحوثيين في تعز ومأرب، نتحدث عن أكثر من 200 قتيل، هل يغير أي شيء على واقع الميدان لنقل في هذه المواجهات المستمرة منذ نحو شهر ونصف على ما أظن؟
2: أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين وبضيفك الكريم الدكتور فارس. أنا أقرأها من زاوية تحليلية مرتبطة في التصعيد الإقليمي، حيث نحن أمام يعني بغض النظر عن القتلى الكثر الذي القتلى الحوثيين الذين يتساقطون في الجبهات، يدل على أننا أمام قرار حوثي بالتصعيد والحرب. والحوثي يحاول هنا أن يفرض على الطرف الآخر اللي هو الحكومة الشرعية معادلة جديدة، وهو يستميت لهذه الحرب، استهداف مثلا من ناحية أخرى استهداف الأحياء السكنية ومناطق النازحين في مأرب وفي كذلك السكنية في المخا، يكشف أن الجماعة لا تضع الاعتبارات الإنسانية في حسابتها، خصوصا أن مأرب تمثل بالنسبة له هدفا عسكريا وسياسيا رمزيا في الوقت نفسه. والأهم أن هذا التصعيد يأتي في سياق أوسع، وهو من القصف بالصواريخ الباليستية على المخا واستهداف الميناء وإخراجه عن الخدمة إلى محاولة التقدم البري. وبالتالي نحن لا نتحدث عن حالة منفردة أو حادثة منفردة، وإنما سلوك عسكري متصاعد يؤثر إلى قرار بالذهاب نحو الحرب. وهؤلاء القتلى هم مجرد وقود حوثية لاختبار قدرة الشرعية على الرد، أو كيف يمكن للحكومة اليمنية أن ترد هذه. في نفس الوقت يؤشر هذه القتلى، نحن نتحدث عن قتلى كثر في البر، نتحدث عن من جانب الحوثي، نتحدث عن قتلى كثر في الحين.

0: الشمالية وكذلك في التحيتة، نتحدث عن كثير من القتلى الحوثيين، إضافة إلى أن القوات المسلحة تصطاد الحشود الحوثية المتواجدين. هناك أيضا دفع حوثي بالمقاتلين، مقاتلين وهم من الكتائب المتقدمة جدا والمتدربة على الحرس الثوري، وهي انتحارية أيضا تسمى كتائب الموت. هذه دفعها بكل ثقله إلى منطقة الجراحي وهي قريبة من النخا. وهو ما يعني أن القتلى الحوثيين هؤلاء يعني يشير إلى أن الحوثي يدفع بهؤلاء اليمنيين إلى وقود حرب، وهو ما يستفز، والحكومة اليمنية يريد أن يكون هناك حربا شاملة من قبل الحكومة اليمنية، أي يريد أن يقلبها ويسحبها إلى فخ هو مرسوم رسمه الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي هؤلاء القتلى هم مجرد بداية لحرب قادمة.
1: سأعود إليك في هذه الجزئية المتعلقة بالحرس الثوري وارتباط الحوثيين بها، لكن خلينا أروح للدكتور فارس. أتمنى يكون الصوت الآن تمام. دكتور فارس، هل تستطيع القوات الحكومية أن تحول هذا التصعيد إلى تغيير ميداني دائم أو مستمر إلى فترة أطول؟ هل تمتلك خطوط الإمداد اللازمة؟ هل تمتلك القدرة على المضي قدما وتوسيع جبهات القتال في الفترة المقبلة؟
2: تصور أنها تمتلك هذه المقومات بشكل كبير، على الأقل بعد أن وحد قرار العمليات العسكرية. كل جبهة كانت لديها القدرات الكاملة للمواجهة، لكن كان هنالك حالة من التفرق في إطار الجبهات العسكرية. الآن الحكومة الشرعية في تقديري أنها وضعت الخطط اللازمة سواء للإسناد بين الجبهات، للتنسيق أيضا بين الجبهات، للتحرك بشكل متزامن ومتسق. ولاحظ أيضا أن ميليشيا الحوثي عندما تستهدف ميناء المخا وتستهدف المؤسسات والبنى التحتية في المخا، هي تريد أن تقطع هذه الإمدادات تحديدا، وتريد أن تحاول أن تشتت هذه القدرات العسكرية الموجودة في مثلا في الساحل الغربي بموازاة الجبهات الممتدة شرقا إلى الوصول إلى الشمال أيضا.
1: طيب أستاذ محمود، كنت قد أشرت إلى أنه هناك ارتباطا بشكل من الأشكال ما بين الحوثيين وتعليمات تريدهم من الحرس الثوري. أنا كنت أود أن أسألك، يعني لماذا قرر الحوثي الآن أن يتحرك؟ نعلم أنه الحرب في إيران منذ 28 من فبراير الماضي ليست حديثة، وفي بداية الحرب وفي الشهور الثلاثة أو الأربعة الأولى لم يحرك ساكنا الحوثي باستثناء محاولتين خجولتين جدا لم تكونا على ارتباط مباشر بمجريات الحرب على إيران. لماذا قرر الآن أن يفتح جبهات في الداخل اليمني ليس فقط على مضيق باب المندب؟ أتحدث مع الدكتور محمود، مع الأستاذ محمود، تفضل.
0: نعم، هذه لها حسابات سياسية معقدة جدا.
1: ما أنا ما بدي نتحدث بالافتراضات أستاذ محمود، أنا أريد أن يعني أتحدث عن وقائع وحقائق.
0: لدي معلومة.
1: تفضل.
0: لدي معلومة.
1: أرجوك.
0: بأن هناك أوامر من الحرس الثوري إلى الحوثيين بأن يدخلوا في هذه الصراع، وأن يكون مصطلح استهداف القوات الحكومية هي قوات أو تحشيدات سعودية. وبالتالي الحوثي يريد استخدام شعار السلام بينما يعمل على الأرض باتجاه الحرب. وهذه ليست مفارقة بالنسبة له، لأن الحرب بالنسبة إليه قد تكون وسيلة للوصول إلى طاولة المفاوضات. هنا نتحدث عن طاولة المفاوضات التي تجري بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب، وكذلك إيران من جانب. وأعتقد أن علينا أن نقرأ هذا السلوك في سياقه الإقليمي، لأن هناك معلومات مؤكدة بأن الحرس الحوثي قال للحوثيين لابد حتى تدخلوا في المفاوضات أو تكونوا ضمن الأذرع الموجودة سواء في العراق أو في لبنان، ضمن التفاهم، وأن تضمنوا موقعا في اليمن لا يمكن المساس بكم مستقبلا، ولا يمكن للحكومة اليمنية أن تتحرك فيما بعد. لابد أن يكون هناك إعلان حرب، أي إيران تحتاج أوراق ضغط إضافية في أي تفاوض مع الوقت مع الولايات المتحدة. والحوثي يريد أن يتحول من جماعة مسلحة داخل اليمن إلى

0: الفلسطينية حاضرة في أي تفاوض أمريكي إيراني كما حدث مع أذرع إيرانية في في في في في في, في العراق وكذلك في حزب الله. لذلك هو يسعى بكل الوسل بكل السبل لجر الحكومة اليمنية إلى موقع الفخ إلى فخ. ولذلك نحن ننصح الحكومة اليمنية بأن يكون المطلوب هو رد الحوثي وإفشال هجماته، لكن في الوقت نفسه عدم التعامل مع المعركة بالطريقة التي يريد الحوثي أن تدار بها. أي صحيح السلام مع الحوثي جربنا منذ 2003 تقريبا. الحوثي يستخدم كل مرة في عملية السلام إلى لتجميع قواه من ثم التمدد. لذلك العملية السلام انتهت، يعني تحديث رئيس مجلس القيادة الرئاسي يقول لا يمكن أن نمدد أي هدنة أو نتعامل مع الحوثي في عملية السلام، لابد أن يكون هناك لديه العديد، لابد أن ينفذ قرارات الأمم المتحدة. لذلك نحن وفقا للمعلومات بأن الحوثي بأي يريد أن يجر الحكومة هو من يحدد ساعة الصف وهو من يعلن هذه الحرب حتى يكون هناك حربا شاملة في اليمن، وبعد ذلك يستطيع أن يقول والله نحن هناك اعتداء علينا من قبل المملكة العربية السعودية، هناك اعتداء علينا، وإذا هناك عادة الحرب في اليمن، ولذلك لابد أن يكون لديه موقعا تفاوضيا مع الولايات المتحدة الأمريكية ويكون جزء من هذه الأذرع الإيرانية، جزء من هذه الأذرع الإيرانية في حال ليضمن في حال أن الحكومة اليمنية قررت بعد التفاوض مع بعد انتهاء المشكلة أو الحرب الإيرانية أو التفاوض أو وصل إلى سياق تفاهم مع مع مع الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران أن يكون الحوثي ضمن هذا. إذن الاعتداء عليه فيما بعد سيكون هو بالنسبة اعتداء على إيران، وبالتالي سيكون هناك ضغط على الحكومة اليمنية، وبالتالي تنتهي مسألة الحكومة اليمنية. لذلك هذه المسألة نحن نتحدث بأنها بالفعل مسألة معقدة وخطيرة جدا. لذلك يجب ألا تقع الحكومة اليمنية والتحالف العربي في فخ الحوثي، يكون هناك رد وردع إلى أن تنتهي مسألة، وفي نفس الوقت لا يمكن القبول بالسلام، لا يمكن القبول بالضغط الأممي.
1: طيب وضحت الفكرة، وضحت الفكرة. خليني أرجع للدكتور فارس. دكتور فارس، تحدثنا مع حضرتك في مناسبة سابقة وطرحت علينا رأي قريب جدا من رأي اللي تحدث فيه الأستاذ محمود فيما يتعلق بتبعية الحوثي لإيران أو للحرس الثوري. ما أود أن أسألك عنه، هل اليوم بات الحوثي يؤمن بولاية الفقيه؟
2: وما يزال، ومنذ البداية كان يؤمن بشكل كامل بهذا الأمر، وهو تابع وجندي لهذا المشروع. ويمكن التدليل على ذلك أن من يديرون المعركة العسكرية وحتى السياسية الآن داخل اليمن هم الحرس الثوري، ميليشيا الحوثي مجرد جنود. المعركة على المخا مثلا هي معركة الحرس الثوري بشكل واضح. فكرة الحوثي نشأة وهيكلة وأداء فكرة قائمة على ولاية الفقيه، وأرادت أن تستنسخ هذا المشروع وهذه الأيديولوجيا إلى اليمن بشكل مستمر. ولذلك ميليشيا الحوثي منذ أن دخلت منذ اليوم الأول إلى صنعاء قبل أن تسيطر أمنيا وعسكريا كانت تبدأ بالخطاب الأيديولوجي، وكانت تقيم كثير من الفعاليات، ما تسمى بالدورات الثقافية، ما تسمى بالمفاهيم والخطاب، وكل هذه الأدوات الإعلامية والثقافية التي بثتها ميليشيا الحوثي كأنما كانت تسارع الزمن لإيصال اليمن إلى هذه النقطة. ولذلك بدأت بإدخال أشياء غريبة أو عادات وطقوس غريبة على اليمنيين في الاحتفالات المذهبية، في الطقوس الطائفية وما إلى ذلك. ميليشيا الحوثي الآن في تقديري باعتبارها بهذا الرداء أحسنت من حيث أساءت، ظلت معزولة عن المجتمع اليمني وعن الثقافة اليمنية، وظلت بعيدة تماما عن الوعي الوطني. ولذلك كسبت أعداء من الجماهير اليمنية، من النخبة اليمنية، من المحاضن الشعبية اليمنية، لأنها كانت دائما مميزة بالطبقية والعنصرية والتبعية الكاملة للأفكار الإيرانية المستوردة، ولم

0: خارج في إطار المشهد اليمني حتى تسيطر عليه. لذلك المعركة الآن عسكريا أسهل وسياسيا أسهل وثقافيا حتى أسهل بحكم هذا الاكتناز الحوثي المستمر على هذه الصورة والخدمة لولاية الفقيه.
1: يعني هناك بعض الفرص مثل ما تحدث الأستاذ محمود يمكن البناء عليها، لكن بالطريقة اللي شرحها الأستاذ محمود لتفويت الفرصة على الحوثي لتحقيق الأهداف التي كان يريد ويسعى إليها من وراء هذا التصعيد. على أي حال، بالحديث عن استمرار المعارك، كان هناك إدخال لأنواع مختلفة من المسيرات، منها ما تعرف بالمسيرات الانقضاضية التي استخدمتها القوات الحكومية اليمنية. نستمع إلى المزيد عن هذه المسيرات في تقرير محمد السيف، ثم أعود إليكم ضيفي الكريمين.
2: من خلف شاشة صغيرة يراقب المشغل هدفه، آلية حوثية تتحرك في الميدان والمسيرة تقترب منها بسرعة، تغير اتجاهها، تلاحقها، ثم تنقض عليها في اللحظة الأخيرة. ثوان معدودة تفصل بين الرصد والانفجار. هكذا دخلت مسيرات الاف بي في الانقضاضية للمرة الأولى إلى المشهد القتالي المعلن للقوات الحكومية اليمنية في استخدام يمنح المشغل قدرة غير مسبوقة على توجيه الضربة حتى لحظة الاصطدام.
3: أظهرت المشاهد استهداف آلية حوثية متحركة وتدميرها باستخدام طائرة مسيرة هجومية من طراز FPV.
2: ليست المسألة مجرد طائرة مسيرة جديدة، فالـ FPV تحول المشغل إلى ما يشبه عيناً تطير فوق أرض المعركة. يرى الهدف مباشرة عبر بث حي، ويستطيع تعديل مسار المسيرة لحظة بلحظة حتى إذا تحركت الآلية أو حاولت الاختباء. تقنية بسيطة في تصميمها، منخفضة الكلفة مقارنة بأسلحة أخرى، لكنها قادرة على إصابة أهداف ثمينة بدقة عالية، وهو ما يجعلها خياراً لافتاً في التضاريس الجبلية والمناطق المفتوحة التي تمتد عليها جبهات القتال اليمنية. وصول هذه المسيرات يأتي في وقت تتسارع فيه وتيرة الاعتماد على الطائرات المسيرة في مواجهة الحوثيين، من الاستطلاع وجمع المعلومات إلى استهداف التجمعات والمواقع والآليات العسكرية في مأرب والجوف وحجة وشبوة والضالع ولحج وتعز. لكن الجديد أن الطائرة لم تعد تكتفي برؤية المعركة، بل أصبحت جزءاً من الضربة نفسها.
1: أعود إلى ضيفي الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور فارس البيل من الرياض، والأستاذ محمود الطاهر المحلل السياسي من القاهرة. أستاذ محمود، يعني تحدثنا عن هذه التقنية الجديدة التي ربما تستخدمها القوات اليمنية الحكومية في معاركها ضد الحوثيين، هل تتوقع أن هناك أسلحة أخرى يمكن لهذه القوات أن تستخدمها في الأيام المقبلة؟
4: نعم، هذه يعتبر تغيير موازين القوى العسكرية لدى الحكومة الشرعية، وهي أصبحت تعتمد على نفسها أكثر مما وقت، وهي تفوت الفرصة على ميليشيات الحوثي وعلى الحرس الثوري الإيراني بأن يتهموا المملكة العربية السعودية بأنها هي من ما يقال عنها بين قوسين الاعتداءات على الحوثي. ولذلك هذه أهم معادلة وأهم ما وهو يعني تطور نوعي لدى القوات المسلحة اليمنية في استخدام مثل هذه العمليات العسكرية في استهداف مصادر النيران التي تحاول الميليشيات الحوثية الإطلاق منها. أعتقد هناك أنواع جديدة من هذه الطائرات المسيرة، ونحن نعلم بأن في الحروب أن لا يمكن أن أي قوة عسكرية منظمة أن ترمي بكل ثقلها في أول مرة، وإنما هناك مفاجآت وعمليات تصعيدية في استخدام هذه الأسلحة. القوات المتواجدة في الساحل الغربي لديها أسلحة نوعية وهي قادرة على هزيمة الحوثي. القوات المتواجدة أيضا في مأرب لديها قوات أسلحة وبكمية كبيرة، قادرة أيضا على الدفاع على مأرب، وكذلك التحول من الدفاع إلى الهجوم والوصول إلى صنعاء متى سمح متى سمح مجلس القيادة الرئاسي للمجلس الدفاع.

0: الدفاع الوطني للقوات اليمنية أن تتحرك في كافة الجبهات. لذلك هناك معدات جديدة، هناك أسلحة تكتيكية جديدة، هناك حتى على مستوى تدريب القوات العسكرية نرى بأن هناك كثافة نيرانية كبيرة من قبل الحوثيين، سواء بالطائرات المسيرة أو بالصواريخ البالستية، ومع أن وتكون النتيجة يعني البشرية أو الكلفة البشرية قليلة بالنظر إلى كمية هذه. هناك دفاع قوي قادر على التعامل مع هذه. لذلك نحن نرى أرى بأن في حالة اندلعت حربا شاملة عندما يعلن مجلس الدفاع الوطني أو مجلس القيادة الرئاسي، سيكون هناك ستذهب كفة الانتصار لصالح القوات الحكومية. طيب.
1: دكتور فارس، ربما يكون من الغريب في الأمر، يعني مأرب تستضيف نحو 1,200,000 نازح ومع ذلك يستهدفها الحوثي، لماذا برأيك يعني يستهدف مدينة فيها هذا الاكتظاظ من النازحين، منطقة فيها حالات إنسانية تتحدث عن نفسها؟
2: ميليشيا الحوثي شردت أكثر من 5 ملايين يمني، والأغلب ذهبوا إلى مأرب تحديدا لوجود المساحة الجيدة والأرضية المخصصة لاستقبال الناس أو لتدبير شؤون حياتهم. وإذا بميليشيا الحوثي تستهدفهم من جديد وتحاول أن تمزق النسيج اليمني. طبعا ميليشيا الحوثي بهذه الأعمال هي تستهدف أولاً معاقبة اليمنيين بدرجة أساسية، الوصول إلى مرحلة من تعميق الجراح لدى اليمنيين بشكل كبير. عندما تحدثنا عن ولاية الفقيه بالسؤال السابق، تحدثنا عن حقد فارسي يمكن أن نقول على العرب وعلى الثقافة العربية وعلى الثقافة الإسلامية وعلى الثقافة المذهبية المختلفة، ولذلك وجدنا أن ميليشيا الحوثي تمارس هذا الدور بشكل كبير، تقوم بمحاولة إدخال اليمنيين في مراحل من الجحيم اللامتناهي بشكل دائم. ولذلك سنجد بعد الحرب، أو ستقف الحرب اليوم أو غدا، لكننا سنكتشف أن ميليشيا الحوثي زرعت بؤر للصراع وبؤر للدمار لا تنتهي إلا بعقود طويلة. هذه منهجية واضحة لدى ميليشيا الحوثي، وأعتقد في كل الأحوال أن ما قامت به ميليشيا الحوثي من استهداف للنازحين صحيح أنه يندرج في هذا الإطار العام، لكن في نفس الوقت ميليشيا الحوثي تشعر أنها ستضغط على الحكومة الشرعية من ناحية ألا تتحرك عسكريا، لأن المخاطر وكلفة الدم ستكون كبيرة. ميليشيا الحوثي تريد أن ترسل رسالة للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة وللبرامج التي كانت توزع المساعدات على هؤلاء النازحين بأنها هي صاحبة الأمر في هذه المسألة، لأن ميليشيا الحوثي تشعر بالثأر طبعا مع هذه المنظمات عندما انسحبت من الأعمال الإنسانية في هذه المناطق وحاصرتها ميليشيا الحوثي في خدمة النازحين في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. كثير من المداخل التي يمكن أن نحلل بها هذه الطبيعة، لكن في تقديري الأهم هو المنهجية العدائية التي تمتلكها ميليشيا الحوثي للوصول باليمن واليمنيين إلى أي مرحلة من مراحل الدمار والخراب.
1: في مأرب لا تسقط الصواريخ على جبهة فقط، إنها تسقط على ذاكرة النازحين الذين فروا من الحرب بحثا عن الأمان، لتعيد إليهم السؤال الأصعب: إلى أين يهرب اليمني حين تصبح كل الطرق إلى النجاة تحت النار؟ أشكر ضيفي الكريمين الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور فارس البيل، كان معنا من الرياض، والمحلل السياسي محمود الطاهر، كان معنا من القاهرة. فاصل قصير مستمعينا ونواصل.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: حماس تقول بشكل واضح أنها غير صادمة.
5: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
5: في منتصف النهار

0: نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
1: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
2: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: أهلا بكم من جديد. في العراق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم غيابي بالسجن لمدة 7 سنوات بحق محافظ صلاح الدين السابق عمار جبر لإدانته بالكسب غير المشروع. ملفات الفساد في العراق لم تعد مطوية في الأدراج، بل بدأت تظهر أمام العراقيين في صورة أموال نقدية طائلة وسبائك ذهبية وسيارات فارهة تضبطها السلطات داخل منازل مسؤولين ومرتبطة بقضايا تحقيقية تتسع يوما بعد آخر. ماجد أثبيتي والمزيد في هذا التقرير.
5: في أحدث تطورات الحملة، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ضبط ما يعادل 6,700,000 دولار إلى جانب سبائك ومشغولات ذهبية خلال مداهمة منزل وكيل وزير الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية ومنازل أخرى مرتبطة بعائلته. تزامن كل ذلك مع إعلان القضاء العراقي عن تطور جديد في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، إذ قالت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية إنها ضبطت مبالغ تعادل 20,135,000 دولار واستردت 60 كيلوغراما من الذهب، إضافة إلى 7 سيارات فارهة في إطار التحقيقات بالقضية وبالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان. ليست هذه سوى أحدث حلقات حملة مكافحة الفساد التي تشهد البلاد، فقد أعلنت السلطات خلال الشهرين الماضيين ضبط مبالغ وأصول ضخمة في قضية الجميلي، فيما أشارت تقارير إلى أن التحقيقات توسعت لتشمل مسؤولين وشخصيات سياسية أخرى. وتحدثت تقارير دولية عن مصادر عشرات الملايين من الدولارات وكميات كبيرة من الذهب، مع استمرار التحقيقات لتحديد مصدر الأموال وتتبع بقية الأصول. تكتسب الحملة أهمية خاصة لأن الفساد في العراق لا ينظر إليه باعتباره مجرد مخالفات مالية فردية، بل واحدا من أبرز التحديات التي تعيق بناء مؤسسات الدولة وتحرم الاقتصاد من موارد يمكن أن تتحول إلى خدمات وفرص عمل واستثمارات. لكن السؤال الأكبر لا يتعلق فقط بحجم الأموال المضبوطة، بل بمصيرها وبقدرة القضاء على الوصول إلى جميع المتورطين واسترداد الأموال المنهوبة وتحويل هذه المداهمات إلى أحكام قضائية نهائية لا تتوقف عند حدود الاستعراض الإعلامي.
4: العراق لا يفتقر إلى الثروة، بل إلى حماية الثروة، وكل دولار يسترد اليوم من خزائن الفساد أو دينار هو تذكير بأن ما سرق من الدولة كان يمكن أن يكون مدرسة أو مستشفى أو فرصة عمل لعراقي ينتظر حقه في دولة لا تنهب. كم دفع العراق ثمنا لهذا الفساد، وكم من ثروته ما يزال بعيدا عن يد الدولة؟ أسئلة كثيرة تطرح، نناقش بعضا منها مع ضيفين الكريمين، المحلل السياسي ياسين عزيز من أربيل والمحلل السياسي رحيم العبودي من بغداد. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ مع أستاذ ياسين من أربيل. هل نتحدث اليوم عن دخول العراق رسميا في مرحلة جديدة من حربه على الفساد والفاسدين والمفسدين؟ أستاذ ياسين هل تسمعني؟
6: مساء الخير أستاذ حسن، تحياتي لكم.
4: أهلا
6: أستاذ رحيم، لي أسمعك

0: تسمعني أستاذ؟ عفو.
1: تفضل، لكن صوتك يتقطع، لا أعرف ما هي المشكلة.
0: أستاذ حسن تسمعني؟
1: أسمعك الآن، تفضل.
0: ما أدري والله. العفو. مساء الخير أستاذ حسن. مساء الخير أستاذ حسن، تحياتي لك الأستاذ رحيم، لمستمعي العربية اف ام. يعني حكومة السيد الزيدي وشخص السيد الزيدي بدأ عهده في الحكومة بشعارات جيدة وبطموح جيد، ومن هذا الطموح طبعا حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد. موضوع مكافحة الفساد نرى يوميا ترجمة هذه الحملة على الأرض، نرى فاسدين سراق للمال العام من مستويات خلينا نقول مثلا متنوعة ومختلفة يقعون بيد النزاهة، بيد القضاء العراقي، ويتم استرداد البعض من الأموال المسروقة. صحيح مستوى الأموال المستردة ليس بمستوى الفساد والسرقات التي حدثت للأسف منذ 2003 وتحديدا منذ 2005 إلى الآن، لكنها كبداية بداية طامحة، بداية جيدة. نتمنى أن يكون مثلا السيد الزيدي وحكومته مثلا مستمرون لصيد الحيتان الكبار. الشارع العراقي والمراقبين
1: حيتان كبار،
0: لا زالوا، نعم لا يزالوا ينتظرون أن تشمل الحملة الحيتان الكبرى، الحيتان الكبار الذين مثلا لديهم ملف أسود في موضوع السرقات، السرقات التي فعلا أضرت بسمعة العراق، بالاقتصاد العراقي، خلينا نقول مثلا بشكل عام نظرة العالم للعملية السياسية في العراق. هي بداية جيدة، نتمنى هذه البداية أن تستمر وأن تكون كما قلت هناك خطوات أقوى وأكبر من قبل حكومة السيد الزيدي لإعطاء نوع من الثقة والطمأنينة بكل هذه الحملة التي قام بها السيد الزيدي.
1: أستاذ رحيم، هل كل من أعلن القبض عليهم ضمن حملة مكافحة الفساد هم أسماك صغيرة، ولا تزال هناك حيتان كبيرة وراء الكواليس بعيدة عن اللمس يعني حتى هذه اللحظة؟
2: بالتأكيد، ما دامت، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذه الفرصة، عفوا،
1: وتحية
2: لك والأستاذ ياسين ولمشاهدي أف أم ومستمعيها العربية. حقيقة دائما تتحفنا بمواضيع مهمة للعراق، جدا مهمة.
1: أنتم في قلوبنا يا أستاذ رحيم.
2: مشروع كبير جدا، وبالتالي أن تقف عند أسماء أو أسماك صغيرة أو عناوين صغيرة، لا أعتقد أن ذلك سيرضي أولا الشارع، وثانيا لا يرضي الفئة الأكبر وهي المرجعية التي لديها حقيقة شعبية كبيرة جدا في العراق. بالتالي إذن لدينا مسار كبير وعناوين مهمة يجب أن تكون خلف القضبان، وبالتالي أعتقد أن هنالك مشروع حقيقي في العراق بدأت خطواته الأولى، تلمسنا نتائجها، وبالتالي ستأتي تباعا هذه القضية، لأنه الاعترافات وتوثيق الأدلة وتجميع الأدلة يحتاج إلى وقت، وبالتالي نتأمل حقيقة ونشد على يد الزيدي بأن القادم سوف يكون بأسماء كبيرة بعناوين كبيرة، والعراق بحاجة حقيقة إلى كل دولار سرقه هؤلاء، لأن نعلم الضائقة المالية الكبيرة التي يعاني منها، وكذلك ما يحصل في المنطقة من تداعيات نتيجة.
1: أنا لن أطلب منك أستاذ رحيم، لن أطلب منك أن تسمي لي هذه الحيتان، لكن هل هذه الحيتان ما تزال موجودة في العراق أم أبحرت منذ زمن طويل؟
2: حقيقة الأغلب العام قد يعني نسق وضعه ورتب أوراقه وخرج من العراق، وبالتالي نعم حتى أسماء أعد لها إلقاء قبض، لكن نراها تارة في استراليا، تارة أخرى في مدن أخرى. هذه حقيقة ما يعني ما يجري مع بعض حيتان الفساد الذين يمتلكون أكثر من جنسية للأسف، وهذا ما يجعلهم حقيقة بعيدة عن يد مكافحة الفساد، وبعيدا عن حتى اليوم عن إلقاء القبض. لكن بالنتيجة أعتقد أن العراق سعى بشكل حقيقي وحثيث مع الانتربول الدولي لإصدار مذكرات حمراء بحق هؤلاء، والعراق لديه تفاهمات، لكن بالنتيجة يحتاج إلى تفاهمات أكثر، إلى اتفاقيات أكثر من أجل استرجاع هذه الأموال واسترداد هؤلاء الشخصيات.
1: طيب أستاذ ياسين، الأستاذ رحيم تحدث عن النشرات الحمراء للإنتربول وبانتظار تنفيذ هذه النشرات وهذه المطالبات الأمنية البوليسية من بغداد إلى المجتمع الدولي، لكن من وجهة نظرك هل هناك ما يزال بعض الحيتان موجودة حتى هذه اللحظة في داخل العراق في

0: إقليم في بغداد أو في مناطق أخرى؟ ومن جهة أخرى، هل ترى أن هناك دورا واضحا لمرجعيات النجف أو كربلاء في هذه الحملة بشكل إيجابي أو سلبي مثلا؟
1: لا طبعا، يعني إنصافا المرجعيات الدينية كانت دائما مساندة لمصالح العراق. صحيح أن البعض من الأطراف السياسية أو الأطراف التي لديها جماعات مسلحة
0: أنا
1: لا تلبي.
0: لماذا أسألك عن هذا الموضوع؟ لأنه البعض كان يتذرع، يقول في مرحلات سابقة أن المرجعية كانت تمنع رؤساء الوزراء والحكومات السابقة من شن حملات واسعة على المتورطين في الفساد، الآن رفعت يدها عنهم، هل هذا التشخيص دقيق؟
1: طبعا المرجعيات دائما، المرجعيات الدينية دائما كانت في صف الشعب العراقي. صحيح أن هناك تمويه للبعض أو مثلا إطلاق شعارات مرات تكون معادية للمرجعية الدينية مثلا، لا أتصور أن تكون المرجعية تحمي الفاسد أو السارق أو أي شيء. الآن المرجعيات الدينية في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة كانت داعمة لكل شيء يتم عن مصلحته، حتى في موضوع صحيح أن المرجعيات في كثير من المرات لا تتدخل في السياسة أو رسم السياسة العامة، لكنها كان لديها بصمات في موضوع عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول أو عدم التدخل أو عدم إقحام العراق في مشاكل إقليمية ودولية، ولا سيما في المعارك التي نراها في المنطقة مثلا تحدث بين الحين والآخر ولا تزال مستمرة. المرجعية التي دعت مرارا وتكرارا إلى احترام السيادة والدولة العراقية وموضوع حصر السلاح بيد الدولة، المرجعية إلى اليوم مؤيدة بشكل كبير لأي جهد يقوم به رئيس الوزراء القائد العام القوات المسلحة. صحيح أن هناك تضارب أو خلينا نقول مثلا عدم مصلحة في بعض الأطراف لبعض الأطراف السياسية التي لديها أيضا أجنحة مسلحة في عدم الاستجابة للمرجعية، ونراها بين الحين والآخر تؤول وتفسر بيانات المرجعية كما تشاء وكما تهوى، لكن هي حقيقة وإنصافا المرجعية كانت داعمة. يعني كم يسمع للمرجعية هذا شيء آخر، أو كم يلبى دعوات المرجعية هذا شيء آخر، لكن كمرجعية كانت دائما مساندة، ونتمنى ونتأمل وهذا أملنا بالمرجعية أن يكون داعمة لكل شيء.
0: طيب،
1: يكون أو يصب في مصلحة الدولة.
0: خلينا أسألك سؤال آخر، خلينا أسألك سؤال آخر قبل أن أعود إلى الأستاذ رحيم. إقليم كردستان كانت الحكومة المركزية في بغداد قد طلبت منه التعاون في مسألة ملاحقة الفاسدين، لأن هناك بعض منهم أو بعض المشتبهين بالتورط في فساد موجودين في إقليم كردستان. أنا لا أود أن أسألك عن هؤلاء بالضرورة، وإن كان هناك تعاون بين بغداد وكردستان في هذا الموضوع، لكن هل هناك حملة مماثلة في إقليم كردستان لملاحقة الفاسدين في أربيل في بقية مناطق الإقليم؟
1: يعني اولا هذا الموضوع استاذ حسن له شطرين. الشطر الاول التعامل والتنسيق مع الحكومه الاتحاديه، وبيان القضاء اليوم كان واضحا في استرداد الاموال التي تم استردادها اليوم، مثلا 200 مليون دينار و20 مليون دولار و60 كيلو من الذهب وسبع سيارات فخمة، كان بتعاون وتنسيق من إقليم كردستان. في المرحلة الأولى إقليم كردستان سلم للنزاهة الاتحادية للحكومة الاتحادية 9 متهمين، ومنها ما الآن تم حصر أملاكهم في إقليم كردستان. في إقليم كردستان الإدارة مختلفة أو الوضع مختلف، باعتبار أن لحكومة إقليم كردستان مؤسسة خاصة، للإقليم مؤسسات خاصة. إلى الآن لم بدأت في الماضي حملات، لكن إلى الآن لم تصل هذه الحملة في إقليم كردستان إلى المستوى المطلوب. أيضا نحن لا نحصن أو لا نبرئ عدم وجود أي فساد، لكن أنا أتصور إذا كان لدى الحكومة الاتحادية أو النزاهة الاتحادية أو القضاء العراقي المحترم أي مطالبات في الإقليم، أن قيادة الإقليم حكومة الإقليم يجب أن تلبي طلبات
0: هذا الشطر الأول. هذا الشطر الأول
1: يتعلق بالفساد.
0: خلينا نتحدث عن الشطر الثاني بشكل سريع حتى أعود للأستاذ رحيم.
1: أنا قلت أن هناك فساد في إقليم كردستان، فساد إداري، فساد مالي. أتمنى أن تكون الحملة الموجودة في الحكومة الاتحادية، وإن كانت كما قلت حملة جزئية، حتى لو هذه الحملة الجزئية وكما قال أستاذ رحيم أي دينار أي دولار يعود للموازنة ونحن في ضائقة مالية، أيضا إقليم كردستان يعاني من ضائقة مالية، سيكون لصالح العام، لصالح الشارع سواء كان الكردي أو العراقي.
0: طيب أنا لا أعرف إن كانت تسمح السلطات في إقليم كردستان للأجهزة المركزية بالدخول لملاحقة فاسدين داخل الإقليم، لا أعرف، يعني هذا ربما يكون سؤال

0: القانوني أو إجرائي نبحثه
1: لا
0: في
1: هناك
0: وقت.
1: تنسيق، هناك تنسيق، هناك
0: نعم.
1: تنسيق كامل في هذا الموضوع
0: نعم.
1: أستاذ حسن.
0: طيب أستاذ رحيم، هذه المبالغ التي يعلن عنها كل يوم تقريبا، أود أن أسألك سؤال من شقين. أولا، هل تعتقد أن عدنان الجميلي هو كبش فداء لأشخاص آخرين؟ والأمر الثاني، هذه الأموال المستردة هل هي يعني تمثل كل ما نهب من الفساد، أو مبالغ كبيرة من الفساد، ولا مبالغ قليلة؟ يعني لا أعرف، لما نتحدث عن 20 مليون، عن 100 مليون، أو حتى عن 200 مليون دولار في بلد كالعراق يعوم على النفط، يصدر ملايين البراميل من النفط في الأوضاع العادية، لا أتحدث عن هذه الأوضاع الاستثنائية.
2: يعني للأسف لا، ولكن بكل صراحة وشفافية، إن كان هذا الشخص يعني سرق كل هذه الأموال، فما بالك بالحوت الكبير الذي يقف خلفه؟ هذا لم يأتي شخص من تلقاء نفسه وتموضع في هذا المكان وحصل على كل هذه الامتيازات وحصل كل هذه الاستثناءات، بل كان هناك من يخطط خلفه ومن حصد يمكن أن أقول 10 أضعاف المبالغ التي اكتشفت لدى هذا الشخص.
0: هل تعرفون من هو الشيء. هل تعرفون من هي الجهة أو التيار أو الحزب المسؤول عن تعيين عدنان الجميلي في هذا الموقع؟
2: يعني للأسف في العراق سنكون محاربين ومطاردين.
0: لا، ما بدنا مطاردات، لا نريد مطاردات.
2: القضاء العراقي بكشف أدلة كنا نصرح بهكذا تصريح، يعني تعذرني، لكن أقولها وبملء الفم، نعم هناك حيتان فساد كبيرة جدا تقف خلف هذه الدمى، أنا أسميها الدمى لأنها شخصيات يعني طفت على السطح، وهي لا تملك شيء من يعني من التخصص، لا تملك شيء من الخبرات، لكن بالنتيجة هو كان أداة للفاسدين الأكبر من أجل الاقتناء على يعني على حساب المال العام وعلى حساب حقيقة إدارة الدولة إدارة حقيقية. اليوم العراق في مفترق طريق حقيقة، وبشكل واضح ولا ريب فيه أن حتى الإقليم لن يكون بمنأى عن القضاء العراقي، ولن يكون بمنأى عن تفاصيل ملفات كبيرة في النزاعة. لماذا؟ لأن هذا الفساد أصبح طبيعة لدى البعض، أصبح يستهين بالمال العام، أصبح يعتبر أن التغول على المال العام، مد يده على المال العام شيء طبيعي، شيء من يعني من الذكاء، من الفطنة، من قضية أنه يستطيع أن يتحايل على القانون ويستطيع أن يمد يده ويغرق من هذا المال السائد.
0: طيب.
2: المال السائد يعلم السلف كما يقال، وكان المال حقيقة في طيلة السنوات السابقة منذ عشرات السنوات هو مال سائد للأسف.
0: لكن تاريخيا سيد رحيم، يعني كنا نعرف
2: انه من اجل هذه الحاله،
0: كنا نعرف تاريخيا انه العراق بلد ما فيه سرقات للمال العام، العراق بلد فيه احترام للدوله، فيه احترام لهيبه المؤسسات، لهيبه القضاء. شو اللي صار؟ ايش اللي تغير في العراق حتى صارت حالات الفساد على هذا المستوى ونهب بمئات الملايين وعلى مستويات كبيره وصغيره ومتوسطه؟ ما الذي حصل؟
2: ابتداء اذا اعود بالتاريخ سوف اعطيك شخصيه ربما أسميها الحاكم المدني، كان هو
0: بول بريمر،
2: اللص الكبير الذي علم اللصوص الصغار كيف يسرقوا وكيف يعيثوا في الأرض فسادا. حقيقة هذه القضية لم تبدأ في ليلة وضحاها، امتدت لعشرات السنوات، وكانت هناك مخططات جزء منها خارجية جزء منها داخلية، وبالتالي يعني حصلت أن تكون هناك إمبراطوريات وأن تكون هناك ممالك وأن تكون هناك حقيقة معسكرات، كل هذه نتيجة ضعف الإدارة. الإدارة كانت لا تمتلك القوة، لا تمتلك القدرة، لأن هناك من يسيطر عليها، وبالتالي هذا أصبح ثقافة لدى البعض أنه السرقة هي الباب الرئيسي لقضية تسلق سلم المجد في السياسة، وأيضا القدرة على البقاء في القمة وليس النزول. النزول حاصل لدى الكثيرين ممن لم يعني يمدوا يدهم للمال العام.
0: طيب.
2: وكل من لم يتلوث بالمال العام فهو باقٍ في القاع، أما من كانت يده طويلة على المال العام، من كان متغولا على المال العام، من كان مستسلا لسرقة المال العام للأسف

0: صدر المشهد وأصبح يقود أحزاب ويقود كتل سياسية وأصبح كبيرا لا يمكن المساس به من القانون.
1: طيب مثل ما أشار الأستاذ ياسين لما تحدث عن مسارين في مسألة العلاقة بين بغداد و

0: الرسمية بلغ عدد الأسلحة المسجلة نحو 580 ألف قطعة، وتقول السلطات إن عمليات التسجيل تشهد زخماً متزايداً بمعدل 6000 قطعة تسجل أسبوعياً في 848 مكتب تسجيل. لكن الرقم الأهم الذي يكشف حجم التحدي يأتي من وزارة الداخلية التي أعلنت إنشاء قاعدة بيانات تستهدف حصر نحو 6 ملايين قطعة سلاح في البلاد، بالتزامن مع إغلاق 71 مقراً وهمياً ادعت ارتباطها بالحشد الشعبي. وفي تطور لافت، أعلنت السلطات أن الأولوية الجديدة في الحشد الشعبي ستعاد تسميتها بأرقام ودلالات حكومية بدلاً من التسميات السياسية أو الدينية. وتقول السلطات العراقية إن الحشد الشعبي مؤسسة دستورية وقانونية وجزء من المنظومة الأمنية، لكن الهدف هو أن تكون جميع الأسلحة والقرارات العسكرية تحت قيادة الدولة، وألا تكون هناك قوى موازية أو قرارات مستقلة بشأن الحرب والسلم. وهنا تكمن حساسية المسألة، إذ لا يتعلق ملف السلاح في العراق بالأرقام وحدها، بل بمن يمتلك قرار استخدامه ومن يحدد متى وأين وكيف تستخدم القوة. ولذا فإن تسجيل مئات الآلاف من قطع السلاح قد يكون خطوة إدارية، لكن تحويل هذا الإجراء إلى سيطرة فعلية وموحدة على السلاح والقرار الأمني سيكون الاختبار الأصعب.
1: وبينما تتحدث الحكومة عن دعم نيابي واسع لتشريع قانون حصر السلاح بيد الدولة، يبقى السؤال: هل يستطيع العراق الانتقال من مرحلة تسجيل السلاح إلى مرحلة احتكار الدولة للقرار العسكري؟ فالمعركة الحقيقية ليست مع قطعة السلاح وحدها، وإنما مع فكرة أن يكون في الدولة أكثر من مركز للقوة وأكثر من جهة قادرة على اتخاذ قرار الحرب أو السلم. أجدد الترحيب بضيفينا المحلل السياسي ياسين عزيز من أربيل والمحلل السياسي رحيم العبودي من بغداد. أستاذ ياسين، الكثير يجري في العراق هذه الأيام وحول العراق، المنطقة كلها مضطربة، لكن لابد لنا أن نسأل ماذا يعني مثلا جمع حوالي 580 ألف قطعة سلاح حتى الآن في هذه الجهود المستمرة في العراق؟
2: يعني كما قلنا، نفسها عملية مكافحة الفساد، عملية حصر السلاح بيد الدولة بدأت بشكل جيد، السيد الزيدي وحكومته، واليوم حظي بدعم برلماني وهذا مهم، وقبل ذلك دعم قضائي ودعم سياسي داخليا وخارجيا. لكن لدينا مشاكل في موضوع حصر السلاح، يعني حصر السلاح إلى الآن هناك فصائل مسلحة قوية على الأرض، متواجدة على الأرض، تملك أسلحة ثقيلة متوسطة، تملك صواريخ ومسيرات، ترفض أن تسلم هذا السلاح. صحيح ما جمع من الأسلحة أكثرها أسلحة خفيفة، يعني لا تؤثر كثيرا، هي خطوة جيدة، لكن لو أردنا أن نعطي معنى كبير أو معنى جيد لموضوع حصر السلاح، يجب أن يبدأ هذا الموضوع أو تبدأ العملية بحصر الأسلحة الكبيرة وخلينا نقول مثلا الثقيلة والمتوسطة والتي لم تجرى إلى الآن. هناك موعد 30/9، يبدو أن هذا الموعد لن يكون مقدسا ولن يكون موعدا أخيرا لإحكام الدولة العراقية والقيادة العامة للقوات المسلحة سيطرتها على السلاح المنفرد، لارتباط هذا السلاح بفصائل لديها أجندة غير عراقية خارجية. الوضع في المنطقة، الحرب الإيرانية الأمريكية لها تأثيرات كبيرة على حسم موضوع حصر السلاح وقدرة الحكومة الاتحادية. لا يزال لموضوع أو حصر السلاح غطاء سياسي لم يظهر، كما ذكر أستاذ رحيم، هذا الفساد المالي لم يظهر عبثا واعتباطا، أيضا هذا السلاح لم يظهر عبثا واعتباطا، وكان لديه غطاء ودعم سياسي من الفاعل السياسي المتنفذ في العراق. لذا فالعملية ستكون أستاذ حسن معقدة ولن تكون سهلة للسيد الزيدي وحكومته، بحاجة إلى وقت، بحاجة إلى صبر، بحاجة إلى في مرحلة من المراحل خاصة البعيدة بعد 30/9 إلى نوع من الحسم والحزم في التعامل. إن لم تأخذ العملية التفاوضية الجارية الآن سواء من قبل الحكومة وهذه الفصائل أو عبر وسطاء من الأطراف السياسية، إلى الآن المؤشرات فعلا سلبية، ليس هناك أمل، وأنا لا أتصور أن تاريخ 3/9 سيكون تاريخا نهائيا.

0: نهائيا لحسم هذا الملف.
1: نعم.
0: سنحتاج إلى وقت أكثر، وكما قلت يمكن بعد هذا الوقت نحتاج إلى حسم وخلينا نقول إرادة أقوى من قبل حكومة السيد الزيدي والشخص الزيدي. يمكن
1: تمام.
0: أن يكون مستقبل حكومة السيد الزيدي هو التاريخ السياسي للسيد الزيدي ومستقبلي.
1: لا شك أنه سيحكم، لا شك لا شك. أستاذ رحيم، أنا بقي معي دقيقتين من وقت البرنامج، بدي أسألك، الأسلحة هذه التي نتحدث عنها هل تباع في سوق مريدي؟ هل تباع في مكاتب بعض الأحزاب؟ هل تباع من وين بيجيبوها الناس؟
2: ما شاء الله عليك، تندل حتى سوق مريدي؟
1: طبعا.
2: بالحقيقة السلاح منفلت في كل مكان، في كل الأزقة، لربما حتى في يعني مدفون بالترع، لكن بالنتيجة السلاح أصبح في العراق مشروع، وهذا المشروع لا تراجع عنه ولا انفكاك منه إلا بحصر هذا السلاح. لماذا؟ لأن الدولة لا تستقيم بتعدد القرارات، القرار يجب أن يكون واحد، الدولة يجب أن تحتكر القوة، تحتكر السلاح، خصوصا السلاح الاستراتيجي. تحدث الأستاذ ياسين عن أنه الآن لم تستطع حكومة إلى الآن أن تحصر السلاح المتوسط.
1: طب سؤال سريع، سؤال سريع سيد رحيم، باقي معي أقل من دقيقة، قاني وإيران هل سيسمح بحصر السلاح؟
2: لا علاقة لأي دولة، حتى الجمهورية الإسلامية يعني حتى وإن قال البعض الناس تدخل، أنا أقوله بضرس قاطع،
1: تدخل هو قاني، قاني قاني تدخل ودخل وطرح فكرة السلاح مقابل السماح بتمرير النفط من المضيق.
2: لم يسمح ولن يسمح العراق بتدخل لا الجمهورية الإسلامية ولا أكبر دولة في شأنها الداخلي. حصر السلاح مشروع داخلي وسيبقى داخلي، وسيكون هناك حوار كبير ومعمق قبل 39 لإنهاء هذا الملف عراقيا عراقيا، ولا يسمح العراق بتدخل أي دولة حتى وإن كانت الجمهورية الإسلامية.
1: العراق لا يحتاج إلى مزيد من السلاح ليحمي دولته، بل إلى دولة تمتلك وحدها قرار السلاح. حين يصبح قرار الحرب والسلم واحدا تبدأ هيبة الدولة، وحين تتعدد البنادق والقرارات يبقى العراق أسيرا لقوة لا تعرف لمن تكون الكلمة الأخيرة. أشكر ضيفي الكريمين، المحلل السياسي ياسين عزيز كان معنا من أربيل، والمحلل السياسي رحيم العبودي كان معنا من بغداد. قبل الختام يقولون في الشارع السياسي: أقصر طريق للقرار ربما يكون أطول طريق، أو ربما تكون أطول طريق للنقاش. أشكر لكم متابعتكم، موعدنا يتجدد بمشيئة الرحمن عند 9 من مساء يوم غد بتوقيت الرياض. حتى ذلك الحين ابقوا بخير، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في الإعداد والتنسيق، وإلى اللقاء.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة: طهران تصعد ضد قطر والكويت وتكافئ من يأسر أو يقتل جنودا أمريكيين. العراق يعيد تسمية ألوية الحشد ويسعى لطرد الحرس الثوري من جرف الصخر. أمريكا تتمسك بنزع سلاح حماس، ونتنياهو يلتقي كوشنر غدا. إثيوبيا تؤكد سيطرتها على تدفق مياه النيل، ومصر ترفض التصريحات.

أهلا بكم. إيران بعد توجيه مسيراتها وصواريخها إلى دول الجوار، تشن طهران هجوما هذه المرة من نوع آخر. تدعي طهران أن كل من قطر والكويت تحتجز إيرانيين. طهران تقول إن الدوحة رفضت إدخال لجنة خبراء وتقصي حقائق للتحقيق بمصير الطيارين الإيرانيين الثلاثة، بعدما أكدت طهران في وقت سابق بأن الدوحة

0: يحتجزهم. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه يتعين على الدوحة عدم إنكار القضية برمتها وأن تسمح بوجود الفريق الإيراني للتحقيق بنفسه. طبعا الخارجية القطرية كانت نفت احتجاز طيارين إيرانيين وأعربت عن استغرابها من التصريحات الإيرانية بشأن الحادث، وأن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين من دون استجابة. هذه الحادثة تعود إلى الثاني من مارس الماضي، أي قبل 5 أشهر، حينها أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن القوات الجوية أسقطت طائرتين إيرانيتين من طراز سوخوي 24 قادمتين من إيران، بالتزامن مع هجوم إيراني واسع آنذاك شمل صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. أما الآن وبعد أشهر، رئيس لجنة البحث عن المفقودين في إيران محمد باقر زاده يقول أن أفراد الطاقم كانوا 4، أحدهم توفي و3 قفزوا من الطائرتين أحياء ثم أسرتهم القوات القطرية. كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل، وهو ما تنفيه قطر. أما فيما يتعلق بالكويت، إيران اتهمتها بأنها تحجب معلومات عن مصير 4 إيرانيين محتجزين لديها. في التفاصيل يجب أن نعود إلى شهر مايو الماضي أيضا، حينها وزارة الداخلية الكويتية كشفت أنها قامت بالقبض على 4 متسللين حاولوا دخول البلاد بحرا عبر جزيرة بوبيان. كما أضافت أنهم اعترفوا خلال التحقيق معهم بانتمائهم للحرس الثوري الإيراني، فيما أعلنت النيابة العامة الكويتية إحالة المتهمين الإيرانيين 4 إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم عما أسند إليهم من جرائم بعد تسللهم إلى البلاد وبحوزتهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد بقصد استهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية في الكويت. نناقش هذا الموضوع من طهران أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسين رويران في جامعة طهران. دكتور حسين أهلا بك معنا مجددا في العاشرة. أولا السؤال الذي يطرح الآن يا دكتور حسين، نتحدث عن حادثتين، واحدة قبل 3 أشهر والأخرى قبل 5 أشهر، هل تذكرت إيران الآن مصير هؤلاء سواء الطيارين أو عناصر الحرس الثوري، ولماذا صمتت طهران كل هذه المدة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والمشاهدين الكرام. يعني أولا حول الطيارين 3 في قطر، يعني إيران تقول أنها كانت على تواصل مع هؤلاء حتى القفز من الطائرة، وهذا يعني أن قفز هؤلاء من الطائرة يعني مثبت من خلال الاتصال، وهذا يعني أنهم في الأسر وليس
0: إذا كانت ذلك. لدى إيران هذه الرؤية ولديها أنت تقول بأنه هم يقولون بأنهم تواصلوا مع الطيارين أثناء عملية القفز المظلي بكرسي الطائرة يعني. طيب إذن لديهم تسجيلات تثبت صحة هذه المسألة، لماذا لا يقومون بنشرها؟
1: لا يعني هذه ليست بنشرها، إيران تقول أنها هذه المعلومات يمكن تبادلها مع قطر أولا. ثانيا هناك تسجيل من خلال أنه أحد المسؤولين القطريين في قناة الجزيرة أنه قال أن هناك أسرى إيرانيين لدى قطر.
0: من هو هذا المسؤول؟
1: هذا التصريح أيضا مسجل.
0: من هو هذا المسؤول؟
1: لا أدري، أنا لا أدري يعني من هو، ولكن
0: يعني كيف
1: إيران تحاججني
0: بشيء دكتور يعني أنا كيف أقتنع بهذه الحجة وأنت تقول بأنك لا تدري وتستخدمها كحجة؟ يعني دكتور حسين إيران تقول
1: لا أنا لست أنا من أقول، أنا أقول أن المصادر العسكرية تقول.
0: طيب عليهم إذن يعني السؤال الذي يطرح، لماذا لا يقومون بنشر هذه التسجيلات؟ يقولون بأنه لديهم مصادر ومسؤولين رسميين خرجوا في قنوات في قطر وأعلنوا، لماذا لا ينشرون هذه التسجيلات؟ لماذا لا ينشرون التسجيلات المثبتة مع الطيارين الإيرانيين أثناء عمليات القفز من الطائرة؟ لأنه أنت تعلم يا دكتور يعني وإذا كان العسكريين في إيران يعني لديكم يجب أن يعلموا بأنه أيضا عملية اشتباك سوخوي 24 مع مقاتلة من طراز F-15 فارق كبير للغاية، ففكرة نجاة الطيارين هي فكرة عسكريا صعبة بل ربما مستحيلة يعني.

0: إيران تطالب بأن تسمح قطر بوجود الفريق الإيراني للتحقيق بنفسه، للتحقيق أين يا دكتور؟
1: لا لا، هو لتبادل المعلومات ليس للتحقيق.
0: لا هو هو هنا هو
1: انتهاك سيادة الدولة.
0: لا لا هو هنا الحرس الثوري، الحرس الثوري في البيان، نص البيان يقول انه على قطر، على الدوحة، عدم انقار القضية برمتها والسماح بوجود الفريق الإيراني للتحقيق بنفسه. هكذا يطالب الحرس الثوري الإيراني.
1: لا يعني موضوع مضى عليه 6 أشهر لا يمكن التحقيق الآن، ولكن تبادل المعلومات بين إيران وقطر حول هذا الموضوع، أنه هذه الأدلة التي قلت أنها أنه موضوع التسجيلات الصوتية وهم يقفزون من المظلة ويعلنون لقيادتهم أنهم أصيبوا ويجب أن يقفزوا موجودة، زائد ما نشر عبر الجزيرة. يعني إيران أرادت لماذا؟ أن تبادل هذه المعلومات
0: يا دكتور حسين. نحن لدينا الطرف القطري الآن ينفي، دعني أستمع معك لما قاله المتحدث باسم الخارجية القطرية بشأن هذه المسألة، حتى لأن قطر الآن أعلنتها واضحة وصريحة، رغم أنك تقول بأنه والجميع يعلم أن هذه الحادثة قبل 5 أشهر ولا أحد يبرر لماذا الصمت كل هذه المدة، لكن دعنا نستمع لما قاله السيد ماجد الأنصاري ونعود أيضا. طيب عفوا، هو كان تصريح له ليس تصريحا تلفزيونيا، هو يقول بأنه الدوحة نفت بشكل قاطع الادعاءات التي تم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، ونستغرب هذه التصريحات المضللة في هذا التوقيت تحديدا في ظل استمرار المساعي والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، وأنه أيضا فرق البحث والإنقاذ قامت بواجبها على أكمل وجه للبحث عن رفات الطيارين، وتواصلت معكم في إيران استلام رفات أحد الطيارين الذين تم العثور عليه وفقا لأحكام القانون الدولي، ووجهت دعوة لزيارة فريق للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ في أبريل الماضي، ولم يستجب لها الطرف الإيراني حتى الآن. يعني المسألة برمتها وكل المعلومات الموجودة لدى الجانب القطري أعلنت بشكل رسمي، لا نتحدث هنا عن تصريح منسوب لشخص مجهول، نتحدث عن تصريح منسوب للخارجية القطرية بذاتها. لماذا إذن إذا كان لدى الجانب الإيراني أي معلومات، تسجيلات صوتية للطيارين أو أي شيء آخر، لماذا لا ينشرها؟
1: يعني أولا لماذا طرح الموضوع؟ لأن هناك عائلة تضغط أنه للحصول على يعني مصير أي معلومات حول مصير يعني أبنائهم. هذا أمر في تصور طبيعي. هذا الكلام الذي تقول أنه إيران هذه المعلومات تنشرها، في تصوري إرسال هذه المعلومات إلى قطر أيضا ممكن أن تكون في هذا الإطار مفيدة، ويمكن
0: لو أرسلت هذه المعلومات إلى قطر يا دكتور حسين، والآن نحن لدينا بيان رسمي من قطر، هذا يعني بأنه إما لا يوجد أي معلومات لدى الجانب الإيراني، أو أن القصة برمتها مختلقة وأنها محاولة للابتزاز بشكل أو بآخر لأمر ما. البعض يقول بأنه هذه المسألة يتم الحديث عنها الآن نظرا لأنه هناك جمود في ملف الأموال الإيرانية المجمدة الموجودة لدى قطر. دعنا من قصة قطر لنذهب إلى قصة أخرى وهي قصة الكويت. الآن هناك إعلان رسمي من النيابة في الكويت، وهؤلاء أشخاص اخترقوا الحدود الكويتية وكانوا يحملون أسلحة وما إلى ذلك. لماذا أيضا هذا الحديث الآن من قبل الجانب الإيراني؟
1: يعني أولا هناك بالنهاية حسب معاهدة جنيف أنه هؤلاء بالنهاية أسرى، وهؤلاء لهم الحق في التواصل عبر الصليب الأحمر مع عائلاتهم، ولحد الآن الحكومة الكويتية لم تسمح لهم. ومن هنا يعني ما تطالب به إيران أن يكون هناك تواصل عبر الصليب الأحمر وضمن إطار القانون الدولي، التعامل معهم كأسرى.
0: وهل هل هل إرسال أشخاص من ميليشيات مسلحة إلى دولة أخرى يا دكتور حسين، وأنهم يحملون أسلحة وذخائر وما إلى ذلك، هل هذا أيضا جزء من القانون، من مفهوم إيران للقانون الدولي؟
1: يعني القانون الدولي يقول أي عسكري هو مشمول

0: بمعاهدة جنيف الرابعة. إذا وقع في الأسر له حقوق يجب أن تحترم.
1: طيب من تلاقيكم عشرات الأسرى وعشرات المعتقلين الإيرانيين بالمناسبة، لكنهم يعني يمتلكون جنسيات أخرى، ولا تسمحون مثلا؟ فرنسا أكثر من مرة طالبتكم بالسماح بالزيارات لمواطنين إيرانيين مزدوجي الجنسية ولم تسمحوا بهذا، وفعلتم ذلك أيضا مع أمريكيين مزدوجي الجنسية وما إلى ذلك. لماذا يعني أنتم تنتقون من القانون الدولي ما يتماشى معكم؟ أنا لدي إعلان من النيابة العامة الكويتية تقول بأنه هؤلاء تم إحالتهم لمحكمة مختصة. ألا تعتقد دكتور حسين من باب أولى إذا كانت إيران تريد أن تراعي الكويت معها القانون الدولي أن تعتذر كذلك عن قيامها بانتهاك القانون والاعتداء على سيادة دولة أخرى وإرسال ميليشيات مسلحة للقيام بعمليات استهداف ورصد واستطلاع داخل هذه الدولة أولا قبل أن تطالب بالسماح يعني بزيارة هؤلاء؟
0: يعني وأليس واجبا على الكويت أن تعتذر لإيران على وجود القواعد الأمريكية وانطلاق الطائرات والصواريخ من هنا؟
1: نحن خضنا في هذه النقطة كثيرا يا دكتور حسين، ويعني ذكرت لك ما ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو قالها قبل أيام، والجميع أصبح يرى المقاتلات الأمريكية موجودة في إسرائيل. أنتم ما زلتم متمسكين بهذه الرواية وتتمسكون بها بشكل يعني صراحة بدون أي أدلة أو وقائع على الأرض، لكن نحن نتحدث عن مجموعة من الأشخاص المسلحين الذين ذهبوا إلى دولة للقيام بعمليات. هل هم ذهبوا للتنزه يا دكتور؟ هم ذهبوا للقيام بعمليات في هذه الدولة. ألا يجب إذا كنتم تريدون فعلا حل هذه المشكلة أن تتوقفوا أولا عن انتهاكاتكم بحق القانون الدولي، لكن اجتزاء أجزاء معينة من القانون الدولي ألا تعتقد بأن هذا أمر أصبح مكشوف للغاية؟
0: لا، شوف، أن هؤلاء يعني إذا افترضنا أنهم عسكريون فهم
1: إيران أعلنت أنهم يتبعون الحرس الثوري، إيران بنفسها
0: يعني. أنه يعني إيران لا زالت تنكر أنهم من الحرس الثوري، ولكن إذا كانوا من الحرس الثوري على سبيل الافتراض وفي مهمة عسكرية وأسروا لهم حقوق حسب معاهدة جنيف الرابعة.
1: طيب يعني
0: هذا الموضوع محسوم. يعني
1: لا، هذه
0: إطار اشتراطات.
1: يا دكتور دعنا نسمي الأشياء بمسمياتها. هذه ليست مهمة عسكرية، هي مهمة تخريبية في دولة أخرى ذات سيادة، حتى نسمي الأشياء بمسمياتها الصحيحة ثم من بعد ذلك نبني عليها.
0: يعني لو كان طيار أمريكي قصف إيران وضربت طائرته، هل نعتبره أسير حرب أو نعتبره
1: هل كنتم
0: مخرب؟
1: حينها ستقبلون بلجنة لمتابعة حالته مع الأمريكيين؟
0: إذا كان أسيرا نعم.
1: يعني لم تفعلوا ذلك مثلا بالقانون. لم تفعلوا ذلك مثلا في احداث السفاره يعني في بعد عام 79؟ يعني هل لم تفعلوها حينما لم يكن بينكم وبين الامريكيين حرب؟ هل ستفعلونها الان يعني؟ طيب دعني انتقل مع تفضل يا دكتور رود.
0: يعني اولا دعني اقول حول موضوع السفاره. السفاره الامريكيه عام 1953 قادت انقلاب على حكومة الدكتور محمد مصدق وهي حكومة منتخبة وأعادت الشاه والنظام الشاهنشاهي. السفارة الأمريكية كانت تعيد الكرة عام 1980 ضمن نفس الإطار، وكانت تحاول يعني يعني الوثائق كشفت ذلك.
1: طيب أنا ليس الهدف في الغوص في التاريخ يا دكتور، أنه حكومة الدكتور مصدق آنذاك كان الفشل الرئيسي ليس مسألة الانقلاب، الفشل حينما فشل في إدارة ملف النفط بعد تأميمه لشركات النفط وما إلى ذلك والإضراب الكبير وخروج الشركات البريطانية وما إلى ذلك، فلسنا في إطار مجادلة بشأن التاريخ، أنا أتحدث عن الفكرة في حد ذاتها.
0: هناك انقلاب عسكري بقيادة جنرال زاهدي.
1: طيب أنا أذكر لك أيضا الفكرة المقياس بشكل أو بآخر، لا أتحدث عن الأسباب التي أدت لهذا أو لذاك، أنا أتحدث أنه القياس العام. دعني أخرى دكتور حسين، لأنه اليوم هناك أمر لافت يكشف عنه القائد العام للجيش لديكم في إيران السيد أمير حاتمي، يقول بأن هناك مكافآت لكل إيراني يستطيع أسر أو قتل أحد أفراد القوات الأمريكية. المكافأة مخصصة للقوات الإيرانية تكون للرجال 30,000 دولار وللنساء 60,000 دولار. يعني لماذا النساء أولا 60,000 دولار يا

0: دكتور حسين، يعني لماذا تميزون النساء
1: يعني هناك تفضيل للنساء، انه 60,000 في مقابل للرجال 30,000. يعني اولا هناك حرب الان بين ايران وامريكا، ومن هنا هذا الموضوع ضمن اطار الحرب
0: واستخدامهم للايقاع بالرجال، يعني برجال امريكيين او ما الى ذلك، لانه النساء يعني قتل او اسر، هل النساء لديكم في ايران يستطيعون قتل واسر جنود امريكيين؟
1: لا، في الحرب هذا كله مطروح. يعني هل نتصور في الحرب ليس هناك أسر، ليس هناك قتل؟ أمريكا في الحرب التي جرت خلال يعني هذه الفترة ألم تقتل الآلاف من الإيرانيين؟
0: طيب
1: ماذا فعلت أمريكا؟
0: طيب البعض سيرد،
1: كانت في نزهة كما قال ترامب. طيب
0: البعض سيرد عليك، أنت تقول أنها ليست نزهة وما إلى ذلك يا دكتور، وهذا مفهوم الحرب ليست نزهة، لكنها بدت كنزهة بالنسبة لتيار أمريكي، جاءت القوات الأمريكية وقامت بتحريره من قلب الأراضي الإيرانية، بل حينها أيضا تمكنت من قتل العشرات من الجنود الإيرانيين أو من الأشخاص الذين كانوا يحاولون يعني معرفة مكان وجود هذا التيار الأمريكي. لم تستطيعون فعل هذا في الداخل الإيراني، هل برأيك تستطيعون فعل هذا في خارج إيران؟
1: أولاً هذا الموضوع فيه لغط وفيه سردية أمريكية خاطئة. يعني أولاً الطائرة أين سقطت؟ سقطت في محافظة كوكولي بوهر أحمد في إيران، وفي نفس الوقت يعني مع الانشغال الإيراني بموضوع الطيار الأمريكي كان هناك إنزال عسكري في منطقة قريبة من مفاعل إصفهان. الإنزال فشل، هناك قتلى أمريكان، وهناك أربع طائرات دمرت، والصور موجودة بشكل كامل حول هذه العملية الإنزال الفاشلة وفرار الأمريكان مع مجموعة من القتلى.
0: الهدف
1: هذا الموضوع
0: من القتلى أيضا يا دكتور، لا الإيرانيين حتى هذه اللحظة الأمريكيين تعداد القتلى لديهم واضح ومعروف يعني، لكن في الأخير هي كانت الفكرة في حد ذاتها أنه كان على الأراضي الإيرانية، لم تتمكنوا من أسره، والآن وضع مكافآت مالية وما إلى ذلك. أنا بشكرك شكرا جزيلا.
1: أنا أقول
0: تفضل.
1: أقول هناك عملية متزامنة كانت، وفي العملية المتزامنة قرب إصفهان على مسافة 300 كيلومتر من منطقة سقوط الطيار، كان هناك قتلى، وهناك أربع طائرات دمرت بالكامل.
0: قتلى لأمريكيين؟
1: نعم نعم نعم.
0: أين صور جثامينهم؟
1: يعني كانت صور بعض الجثامين المفحمة للطائرات المدمرة.
0: يعني أنا بشكرك يا دكتور حسين.
1: هذا عرضه التلفزيون لإيران ليس مرة، عشرات المرات.
0: طيب ربما يأتي وقت ونرى أيضا على التلفزيون الإيراني ربما صورة المرشد الإيراني أيضا. أنا بشكرك يا دكتور حسين، شكرا جزيلا. دكتور حسين رويران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران. إلى العراق. يسابق الزمن لتحقيق تقدم ملموس بخطة حصر السلاح بيد الدولة. الحكومة العراقية تؤكد مرة جديدة أنها تعمل على توحيد القرار الأمني وجعل القوة العسكرية تحت مظلة الدولة كقوة واحدة. بغداد رغم قرارها الصارم لتطبيق القانون فتحت باب الحوار مع الجميع، وأوضحت أن موعد 30 من سبتمبر يجب أن لا يكون مصدرا للقلق، لأن قنوات التفاهم والمسارات الدستورية والقانونية والإدارية مفتوحة أمام الجميع. العراق أيضا عبر الحكومة شدد على أن قرار السلم والحرب محصور بيد الدولة، ولا يمكن القبول بتعدد القرارات أو خلق قوى موازية للقنوات أو القوات الرسمية. أما فيما يتعلق بالفصائل المستجيبة للقرارات الحكومية، العمل جاري على إعادة تسمية الألوية بأرقام ودلالات حكومية رسمية، وجعلها خالية من أي عناوين سياسية أو دينية. من بغداد نناقش هذا الملف مع رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج. أستاذ عدنان، أهلا بك مجددا في العاشرة. إعادة التسمية بالأرقام ودلالات حكومية رسمية وجعلها خالية من أي عناوين سياسية أو دينية، هل تعتقد بأن هذه هي المشكلة الحقيقية أم المشكلة في الأيديولوجيا والولاء الذي هو موجود لدى أفراد وهذه

0: هذه الفصائل المسلحة أستاذ عدنان؟
1: نعم، شكرا على الاستضافة، تحية لك ولمشاهديك الكرام.
0: أهلا بك.
1: حقيقة هذا الموضوع يتعلق بالحج الشعبي ولا يتعلق بالفصائل. القانون الحج الشعبي لسنة 60-15 أشار إلى أن الوحدات التي تنضم إلى ألوية الحج الشعبي ستأخذ لها أرقام ودلالات شبيهة بالنسخ العسكري الموجود في العراق، وبالتالي تم تنفيذ هذا القرار بشكل تدريجي قبل 6 أشهر، واليوم اتخذ قرار بالتسمية الكاملة ورفع أسماء الألوية التي كانت يعني ترفع أسماء معينة سياسية أو دينية، وبالتالي بأسماء شهداء وما شابه ذلك ألغى الأمر هذا للتسمية وجعلها ضمن القانون 60 لسنة 15 اللي يشير إلى أن الألوية يجب أن تأخذ نسخ الأرقام وما يعمل الجيش العراقي. أما بالنسبة للفصائل فالفصائل ليس لها ألوية بالأسماء، إنما لديها أسماء الفصيل هو نفسه بذاته.
0: طيب دعني قبل أن أنتقل معك في فكرة الفصائل أستاذ عدنان، هناك أيضا الحديث طبقا لوكالة رويترز يعني أن بعض الفصائل تعمل تحت مظلة الحشد أو ترتبط به، لكنها تحتفظ بقراراتها وقياداتها بقرارات عملياتية خاصة بها. طبعا وكالة رويترز صنفت هذه الشبكة في يوليو 2026 بأنها 10 فصائل مسلحة وتضم نحو 50,000 مقاتل. يعني المسألة ليست فقط في فكرة الحشد، الفكرة وتبدو بالنسبة يعني للمفهوم الآن يعني أنه المسألة مجرد فقط تغيير أسماء، تغيير عناوين رئيسية، لكن الجوهر كما هو.
1: بالنسبة للفصائل، نعم الفصائل جميعا اشتركت في ألوية، وهناك مستقلون وهناك متطوعون أيضا في الحج الشعبي، هناك أيضا من الحج العشائري، وهؤلاء كلهم ضمن هيئة الحج الشعبي. الحج الشعبي لها قرارات ولها هيئة أركان ولها رئيس وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ولها رواتب وغيرها، وذلك لا يمكن أن تكون تحت تأثير الفصائل التي رشحت بعض الأسماء إلى الحج الشعبي، أي بمعنى ليس بألويتها. أما الفصائل فلديها أرقامها ولديها أوضاعها المحلية. يعني احنا نتكلم عن الحج الشعبي لن تتاثر باي صوره من الصور باي نزاعات حصلت بين الدوله في زمن الكاظمي او ما بعد الكاظمي او ما قبل،
0: لكن هناك فصائل يعني استاذ عدنان، هناك فصائل الحج الشعبي منضويه تحت الحشد، نتحدث هنا عن كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء ومنظمه بدر واصحاب الكهف وما الى ذلك، هذه منضويه تحت الحشد وتعلن صراحه بانها لن تسلم سلاحها بل ستعمل على تعزيزه، وأنها لا تأتمر بأوامر الحكومة العراقية بل تأتمر بأوامر الولي الفقيه في إيران.
1: سيدي العزيز، الفصائل رشحت أسماء ولن ترشح فصائل كاملة، يعني رشحت أسماء معينة، كل فصيل أخذ بحجمه العدد المناسب أثناء تأسيس الحج الشعبي وأصبح ضمن آليات الحج الشعبي بأسماء ومسميات ولديهم هويات الحج الشعبي، لن يكون لهم أي انتماء أو ارتباط بالفصيل الذي رشحهم، ولا يمكن يكون لهم امتدادات مع الفصائل، لأنه يفصل فورا كل من يمارس عمل سياسي أو يتصل بفصيل فيفصل حسب القوانين العسكرية المعمول بها. لذلك تشوفوا ان الحج الشعبي يمارس عمله بشكل واضح، يعني اول رواتبه وامكانياته وقدراته كلها بيد الحكومه، بيد رئيس اركان الجيش، وهناك ايضا يعني اجهزه تسيطر على هذا الوضع. اما الفصائل رشحت، نعم رشحت اسماء وكان لها حصص معينه في داخل، ولكن بالاسماء، وهذه الاسماء لن تبقى كالويه، انما توزعت على الالويه التي يعني تم تشكيلها 36 لواء داخل الحج الشعبي، وهؤلاء اسماء مختلفه من هنا وهناك. لذلك انا اعتقد
0: أنت تريد أن نتناقش في فكرة الأسماء يا أستاذ عدنان.
1: أنا بالفصائل التي رشحته.
0: أنا لا أتوقف عند فكرة الأسماء بحد ذاتها، أنا أتوقف في الفكرة الأيديولوجيا التي يؤمن بها أفراد هذه الجماعات والفصائل. الأمين العام لكتائب السيد الشهداء أبو آلاء الولائي يعتبر اليوم بأنه هيمنة أمريكا على العراق اقتصاديا واحتلالها والسيطرة على أمواله على أموال العراق من أوجه السيادة المنقوصة. يشير إلى أن السيادة لا تكتمل بالسيطرة على الأرض وحدها، وإنما بامتلاك القرار السياسي والاقتصادي والمالي بعيدا عن هيمنة أي قوى خارجية. الكلام ظاهريا يبدو جميل، لكن كيف يمكن لشخص يعلن صراحة وميليشيا تعلن صراحة بأنها تدين بالولاء لإيران وأنها شكلت بأوامر الولي الفقيه في إيران أن يعني تتحدث عن السيادة بعيدا عن هيمنة أي قوة خارجية.

0: خارجية.
1: أعتقد الفصائل مثل أي شخصية أو أي إنسان ليس بحجم أبو ولاء الولائي وغيره، وهناك أكثر يعني تصريحات أكثر قوة من هذه، وهناك أيضا آراء مختلفة، ولكن الحكومة ليست أبو ولاء الولائي. الحكومة
0: ذكرنا كل هذه التصريحات، لكن يعني على الأقل نحن نأخذ الأحدث يعني
1: لا لا لا تفعل شيئا. يعني هذه التصريحات في الصحافه، تجي اليوم الصحافه العراقيه والاراء العراقيه المتضاربه في اغلب المحطات الفضائيه، تجد رايين عراقيين، راي مع هذا وراي مع ذاك، لكن واقع الحال قرارات الحكومه قرارات تسري على الجميع بما فيها الفصائل. بالنسبه للولاءات، احنا لا نتكلم عن ولاءات، الايديولوجيه في العراق ليس لها قيمه امام الواقع الذي نعيشه في العراق اليوم. نعم، اذا تريد تتكلم عن واقع شيء في العراق، بالتاكيد الشيعة لديهم مرجعيه، وهذا تاريخ، لا يمكن أن تتكلم عن ولاء بقدر ما تتكلم عن تقليد مرجع. يعني احنا في العراق نقلد السيستاني مثلا، هل يعني ذلك
0: لا ولاءنا
1: إلى خارج الدولة؟ لا،
0: هذه الفصائل،
1: نحن في قضايا الشرعية، هاي مسألة يعني
0: لا، هذه الفصائل
1: سيد
0: يعني
1: العزيز وحبت أفكر
0: لا يوجد شيء
1: وحدة
0: في العراق أيديولوجي
1: فرق بين
0: الولاء، وفي ذات الوقت تقول بأنه نحن نعود بالمرجعية لمرجعية
1: سيد العزيز السيستاني.
0: هذه الفصائل تعلم بأنها تؤمن بمرجعية أخرى.
1: أسألك سؤال واحد،
0: بمرجعية السيد السيستاني، تفضل.
1: أسألك سؤال، لا أنا الأيديولوجية سيد العزيز بعد إذنك، الأيديولوجية تطرحها موجودة في كل بلاد العالم بنظم مختلفة. الأيديولوجية لا تتهم العراق فقط أنه عنده يعني كشيعة أو كسنة لديهم مرجعية دينية، في كل دول العالم بما فيها حتى العلمانية لديهم مرجعية، وهذه المرجعية واضحة سواء كانت سياسية أو غير سياسية، وهذا ما نشهده في اليمين المتطرف في أوروبا وغير أوروبا، وأيضا اليسار المتطرف. لذلك أنا أتصور اليوم
0: الأيديولوجية أستاذ عدنان، يا أستاذ عدنان
1: بعنوان آخر،
0: سنأتي دوما للنقطة التي يعني أتعجب من طرحها من قبل السياسيين العراقيين. أنت تريد أن تتحدث عن اليمين الأوروبي واليسار الأوروبي وما هنا وما يعني هنا وهناك وما إلى ذلك، لكن هذا نقاش ما بين أفكار، ليس نقاش ما بين جماعات تحمل أسلحة، من بينها جماعات تحمل أسلحة وتعلن بولائها لدولة أخرى ثم تخرج لتتحدث عن السيادة. الفكرة في السلاح
1: هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيحا، غير مسموح. هذا غير صحيح، غير مسموح لأي فصيل أن يحمل سلاح وهو لا لدولة أخرى، هذا يحاكم ويعتبر خيانة.
0: يا أستاذ عدنان، هذا
1: الكلام غير ممكن.
0: هذا التصريح لأبو حسين الحميداوي، طيب
1: بس
0: هذا تصريح واضح لأبو حسين الحميداوي نصا.
1: شوف سيد العزيز، لا، لن يقل ولاؤنا الى ايران، انما هو يقلد، اذا كان يقلد السيد علي خامنئي فهو يمتاز بهذا العمل، ولذلك يجب ان يفصل بين واقع العراقي وبين تقليده. اذا كان يستخدم تقليده للضرر بالعراق فهذا يعتبر خارج عن القانون، ولن تحصل عندنا هذه الحاله اطلاقا، حتى في ايام داعش وايام الحرب وحتى بوجود المستشار الايراني لن يكون هناك حاله من ان يتمرد عراقي على الدوله او الشعب بعناوين ولاء الى ايران، هذا لن يحصل ولن يحصل مستقبلا. لذلك أنا أصور اليوم نحن أمام استحقاق جديد. نعم، هناك خلافات واضحة، يعني يمكن فهم الواقع العراقي بشكل.
0: طيب أنت يعني دعني أصحح لك معلومة. طيب دعنا نصحح للمشاهد معلومة يا أستاذ عدنان. أنت ذكرت بأنه ليس هناك تصريح لهذا. في يوليو 2026 قال السيد الحميداوي: لقد أسست كتائب حزب الله على يد شهيد الأمة خامنئي وبقرار منه، فكان رجالها وما زالوا يوالون هذا الخط. أنا أنقل لك نصا ما قاله.
1: هذا صحيح.
0: طيب،
1: كذلك أنا
0: أنت أنكرت من لحظات بأنه لا يوجد مثل هذه التصريحات.
1: وما يأمرني به السيد السيستاني أمر به. سيد العزيز، هو لن يقول انه يخرج من الولاء. بالمناسبه السيد الشهيد اذا كان يقصد به السيد علي خامنئي، السيد علي خامنئي لا يطلب من الفصائل برفع السلاح امام الدوله ولا يقبل باي تجرؤ من قبل اي مسلح، بل يعتبر العراق جزء مهم ويجب الاستقرار فيه. والسيد علي خامنئي يرفض رفضا قاطعا في اي صور من الصور ان يخرج اي فصيل باي عنوان، تقليدا للخامنئي، تقليدا للخميني، تقليدا لاي انسان اخر، ان يرفع سلاحه بيد الدوله. هذه فتوى واضحه الخامنئي ويرددها الجميع بهذا العنوان. انا اقول اليوم نحن نعلم، نعم
0: يعني
1: صحيح، الفصائل
0: اذا كان طيب نحن يعني
1: ممكن انا اقول لك
0: سيد عدنان
1: ولكن
0: انا لا اود على الاطلاق ابدا الحديث عن اشخاص اصبحوا الان في ذمه الله، لكن اذا كانت الامور يعني كما هي عليه الان وتعتقد بانه خامنئي ومن يوالونه يهتمون للعراق بهذا القدر الكبير، يعني لماذا مثلا ايران لا تسمح بمرور نفطكم حتى تتمكن الحكومة

0: هما من دفع الرواتب. لماذا يأتي قاآني إلى العراق ويخير الحكومة بهذه الطريقة؟ يقول لها إذا أردتم أن يمر النفط العراقي من مضيق هرمز فعليكم أن تتخلوا عن مسألة نزع سلاح الفصائل. اليوم مصادر مطلعة لصحيفة الشرق الأوسط تقول بأنه قاآني لم يتمكن من التأثير على خطط الزيدي في نزع سلاح الفصائل، لكنه طبقا للصحيفة نجح في ضبط إيقاع القوى السياسية الشيعية للتعامل مع الملف، وهو ما ظهر في تصاعد الأصوات الرافضة لتسليم السلاح. دعنا نكون أكثر صراحة في هذه النقطة أستاذ عدنان، منذ أن أتى قاآني بدأنا نستمع إلى أصوات كثيرة متعالية حتى من داخل الإطار ترفض مسألة تسليم السلاح.
1: أرجوك
0: تفضل
1: سيدي، اسمح لي أولا هذه المعلومتين اللي نقلتها هذه ليس صحيحة وليس لها أي سند، إنما نقلتها صحف لا تملك أي مصدر. من مصدر هذا المصدر؟ من أي مصدر؟ أولا بالمناسبة هناك وفد إيراني
0: لنعتبرها معلومة خاطئة. قل لي أنت المعلومة الصحيحة أستاذ عدنان،
1: أو تمر بس خاطئة 100% خاطئة، وأنا أتحمل مسؤوليتها.
0: أعطني أنت المعلومة الصحيحة بنسبة 1%
1: وعندي اتصالات بمسؤولين. بس اسمح لي أخي العزيز، أنا ستتكلم مع إنسان يملك معلومات دقيقة من داخل المنظمة الحكومية، أنا جزء منها. أنا لا تتقاول على أو لا تقول على تفرض علي شيء.
0: لا أفرض عليك، أنت قلت
1: تفرض علي هذا.
0: أنت قلت أن معلوماتي.
1: أنت أخي العزيز، أنت زميلي، أنت زميلي وصديقي. اسمح لي
0: أستاذ عدنان، وهذا شرف.
1: اسمح لي لحظة بس، أنا أقول لك معلومة من داخل المصادر الحكومية. أنا ما أقول لك معلومة تقولها صحيفة عن مصدر. زين وين المصدر هذا؟ جيب لي اسم المصدر حتى يكون صح الغلط. أخي العزيز بمعلومة حتى يكون الجمهور واضح. الإيران عفوا بس اسمح لي بعد إذنك، اليوم الحكومة الإيرانية اتفقت مع الحكومة العراقية بأن تسير البواخر العراقية بشكل واسع وكبير وحسب الامتياز، وفعلا تم تصدير الكمية الكافية من هذا اليوم وغير يوم أمس. هذا أمر تم الاتفاق عليه. السيد علي خامنئي لن يأمر ولن يكون هناك مساومة بهذا العنوان، على العكس من ذلك هو جاء بطلب من الحكومة العراقية، من قبل الحكومة العراقية لنقاش الفصائل التي أعلنت على تسليمها للسلاح. هذا جزء من مهمته كانت بطلب من الحكومة العراقية، ولن يدخل عن طريق الشباك، من طريق عن طريق الباب. فلذلك أخي العزيز حتى لا نطور الأمور بيني وبينك، حتى لا نطور الأمور ونضخمها،
0: وأنت
1: بالنسبة لك إنسان محترف ومحترم لا يريد لهذه القناة المحترمة بالنسبة إلي أن تكون أخبارنا غير دقيقة.
0: طيب لا أنت تتهمني الآن بأنني أنقل أخبار غير صحيح. سأسير معك في هذا المسار يا أستاذ عدنان.
1: وأنت لا أنت ما تهمك. طيب. بس أنت نقلت عن جريدة.
0: طيب.
1: لا أخي العزيز أنت نقلت عن جريدة وعن مصدر. من هو المصدر؟
0: طيب.
1: لا أنت إنسان صاحب، أنت إنسان إعلامي.
0: أستاذ عدنان أنا لست في محل.
1: لكن أنا أريد أقول لك بشكل عام، أنا قريب للواقع، أنا قريب للحد.
0: طيب. أنت قريب للواقع.
1: الأخبار.
0: دعني أسألك سؤال حتى يتبين.
1: وأنا في داخل الإطار وأسمع من القادة وأسمع من الناس وأسمع الداخل والخارج.
0: طيب. جاء السيد قاآني إلى العراق
1: العربية وفيد الرأي العام.
0: أستاذ عدنان،
1: هذا رأي متحيز، رأي فقط متحيز للعراق.
0: دعنا لا نضيع الوقت لو سمحت. جاء السيد قاآني للعراق، هل اجتمع بالفصائل أم لا؟
1: سيد العزيز، القاآني اجتمع بقاد بعض قادة الإطار التنسيقي، وطلب من قادة الإطار التنسيقي الموقف الإيراني المبني على صورة من الصور أنه يمكن حل المشكلة بأكثر حكمة وعدم تمنع إيران أو إيران لا تقبل بأي تصادم. والإطار أفهم السيد قاآني بأن التصادم ممنوع، ولكن السيد قاآني قال
0: زيارة الدولة، زيارة معلنة، زيارة معلنة،
1: قرارات الدولة،
0: زيارة معلنة.
1: نعم زيارة معلنة.
0: لماذا لم نرى صور معلنة ولم يتم؟
1: أنا أقول لك بطلب من الحكومة العراقية.
0: لماذا
1: لم تنشر السفارة الخارجية من الخارجية العراقية؟
0: هل نشرت الخارجية العراقية هذه الصور؟
1: أخي العزيز نشرت، كيف ما نشرت؟ نشرت في الصحافة العراقية
0: لم تنشر صورة.
1: نشرت في الصحافة العراقية
0: وأنت معي يا أستاذ.
1: وأنا كنت أحد المعلقين على الخبر بالمناسبة.
0: يا أستاذ عدنان أنا لأنه يعني فكرة
1: يا أخي أنت ندخل يعني في سجالات بدأ معنا يعني سجالات لا تدفع الرأي العام.
0: لا وأنت معي الآن أستطيع البحث بشأن بيان الخارجية العراقية بشأن زيارة السيد قاآني إلى العراق ونتبين سويا إن كان هناك بيان من الخارجية العراقية. نعم. يشير لذلك أو صور. هذا
1: سيد عزيز لن يصدر بيان.
0: أنت في منذ دقيقة تقول حتى الآن
1: الطلب
0: لا يوجد وهذا

0: هذه الزيارة غير معلنة رسمياً وما حدث
1: لقاء
0: بفصائل مسلحة يا أستاذ عدنان.
1: لن يكون بيان.
0: أنت بس اسمح لي بس لحظات قلت الخارجية.
1: يا أخي بس أنت ضمني
0: اسمح لي. الخارجية تنشر شيء من البيانات يا أستاذ عدنان.
1: أخي سيد عزيز عيد التسجيل وافهم انه انا ما قلت كلمه الخارجيه طلبت اجيب لك مذكره الفيزا مذكره الطلب بالزياره للسيد اسماعيل قاني والوفد المرافق له بطلب حكومي اجيب لك رقم الفيزا ورقم الطلب اللي جاء به السيد قاني ودخل به الحدود ما قلت بيان لانه ما راح الى الخارجيه انما كان طلب والطلب محدود بطلب من الحكومه العراقيه وجاء بطلب بلجنه مهمه محدوده.
0: انا بشكرك يا استاذ عدنان شكرا جزيلا.
1: اخي العزيز انا ما انقل فتشي شوف طيب. سيد عزيز انا ما اريد اناقش واكون في وضع يعني جدال بلا نتيجه
0: بالعكس نحن نتناقش
1: وانت لا. عليك تفسر بما تريد
0: لا لا
1: انت من حقك تفسر ما تريد
0: أستاذ عدنان
1: انت تقول انا عندي دلائل انا اقول لك اني هذا وضعي.
0: طيب انت تعلم جيدا استاذ عدنان بانه هناك الكثير نعم. من الموده والاحترام لك بكل تاكيد الخلاف خلاف على مجرد مجموعه من
1: اكيد كذلك
0: والأطروحات.
1: كذلك
0: واهلا بك دوما في العاشره
1: لا لا لا كذلك انا كل الاحترام تقدير
0: وهذا أكيد. شرف لي شكرا جزيلا أستاذ عدنان السراج. من العراق إلى غزة وتطورات الحرب وجهود الوسطاء والاجتماعات المنعقدة في مدينة العالمين المصرية بهذا الشأن. مصادر العربية أكدت انتهاء اجتماع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة. قبل ذلك عقد كوشنر وملادينوف اجتماعا مع وفد من حركة حماس والوسطاء من مصر وتركيا وقطر في مدينة العالمين. وأشارت المصادر إلى أن كوشنر وملادينوف تعهد لقادة حماس بانسحاب إسرائيل من غزة بالتزامن مع نزع سلاح حماس. كما شدد كوشنر لقادة حماس على أن السلام في غزة لن يتحقق إلا إذا نفذت جميع الأطراف التزاماتها على أرض الواقع. كوشنر وملادينوف رفض طرح حماس بتخزين السلاح وأكد بأن سلاح الحركة سيخرج من القطاع ولن يخزن بالقطاع. بحسب مصادر العربية كوشنر وملادينوف أصر على تسليم حماس للسلاح وتفكيك البنية التحتية العسكرية في قطاع غزة. أما مصر وتركيا وقطر فحذروا من أي مساع لتقويض النجاح المحقق حتى الآن في تنفيذ قرارات اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة. خلال اجتماع في مدينة العالمين المصرية مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف أكد الوسطاء دعمهم للجهود الأمريكية الهادفة إلى إرساء الاستقرار والهدوء بالقطاع. كما حذروا من أي مساعي لتقويض النجاح المحقق حتى الآن في تنفيذ قرارات اتفاق شرم الشيخ. نناقش هذا الموضوع من القدس الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مائر كوهين. سيد مائر أهلا بك معنا مجددا في العاشرة. يعني يبدو بأنه إسرائيل لا تهتم بمسألة نزع السلاح أكثر مما تهتم باستغلال هذه الورقة سياسيا لتحقيق مكاسب لليمين الإسرائيلي في الانتخابات. ما رأيك؟
2: أنا أعتقد أن المسألة لا تتعلق بالانتخابات وأن المسألة هي تعهد الحكومة الإسرائيلية بعدم أولا بقاء حماس في قطاع غزة وسيطرة عليها وإخلاءها من وإخلاء السلاح من حماس هذا هو الهدف الرئيسي.
0: لكن هناك يعني
2: ولكن هناك تزامن موضوع الانتخابات في هذا التوقيت فقط.
0: طيب لكن صحيفة The Guardian البريطانية تقول الائتلاف اليميني يشكل قيدا حقيقيا على نتنياهو. بنغفير وسموتريتش يمثلان تيارا يرفض تقديم تنازلات في غزة وأي انسحاب إسرائيلي كبير قد يهدد تماسك الائتلاف أو يخلق انشقاقا انتخابيا داخل اليمين. أيضا جيروزاليم بوست الإسرائيلية تقول نتنياهو لا يخوض الانتخابات فقط ضد أحزاب المعارضة بل عليه الحفاظ على موقعه داخل معسكر اليمين. لذلك أي اتفاق ينظر إليه على أنه تنازل كبير أمام حماس يمكن أن يستخدم من قبل خصوم نتنياهو من اليمين ومن اليسار ضده أيضا. إذن المسألة يبدو أن هناك استغلال سياسي طبقا لصحف بريطانية وصحف إسرائيلية.
2: نعم مع احترام والتقدير لكل هذه الصحف ولكن هناك يعني أولا موقف إسرائيلي واضح بأنه بعد 7 أكتوبر وتصريحات الحكومة بأن حماس لن تكون في قطاع غزة وسيتم مصادرة

0: سلاحها وسيتم تدميرها وكل ما يتعلق بهذا الموضوع بعد ما يعني ما اقترفته من أسام ضد إسرائيل والشعب الإسرائيلي في قطاع غزة وفي أنحاء إسرائيل.
1: طيب
0: وبالتالي المسألة يعني ممكن نسميها مسألة قومية وليست مسألة تنحصر بين اتجاهات سياسية أو
1: طيب دعنا ننظر إلى
0: تبادل
1: الواقع،
0: سياسية.
1: ننظر إلى الواقع سيد مائر بعيدا عن البيانات والتصريحات الصحفية والألعاب السياسية كما يقولون. يعني الواقع يقول بأنه كان هناك اتفاق وقعت عليه إسرائيل ورعته الولايات المتحدة الأمريكية وبه مجموعة من الوسطاء. إسرائيل لم تكتفي بالحفاظ على الحدود التي كانت موجودة أثناء توقيع الاتفاق، بل وسعت من هذه الحدود وحولت الخط الأصفر وأزاحته شيئا فشيئا، وهذا ظاهر طبقا لصور الأقمار الاصطناعية. الاتفاق يقول انسحاب بالتزامن مع حصر السلاح. الآن إسرائيل تقلب الآية، تقول حصر السلاح ثم الانسحاب.
0: نعم، لأن كان هذا هو جوهر الاتفاق الذي تم الوصول إليه قبل هذا الاتفاق مع حماس.
1: أنا لم أحدثك على هذا الاتفاق يا سيد ماير بالمناسبة، أنا حدثتك على الاتفاق الرئيسي الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووقعت عليه إسرائيل. الاتفاق الرئيسي الذي رعته الإدارة الأمريكية ينص على مسألة التزامن ما بين الانسحاب وحصر السلاح. لم أحدثك، لا أحدثك على الأخير بالمناسبة.
0: نعم، لكن إسرائيل لم تكن طرفا في هذا الاتفاق ولم توقع عليه، وحتى رئيس الوزراء أخيرا قال إن هذا الاتفاق يعني هو غير مقبول بالنسبة لإسرائيل فيما يتعلق بالكثير من النقاط.
1: أنت تذكر أي اتفاق يا سيد مائر؟ لأنه أنت تخلط الآن. أنا أذكر لك الاتفاق الرئيسي الذي وقع العام الماضي في مدينة شرم الشيخ. لا أتحدث، لا أتحدث، هذا الاتفاق كان مرفوض من قبل إسرائيل؟
0: الاتفاق اللي هو الأخير فيما يتعلق ب
1: لا، لم أأتي على ذكري على الإطلاق. لم أذكر لك الاتفاق الخاص ما بين حماس والوسطاء ومجلس السلام وملادينوف على الإطلاق. أنا أذكر لك الاتفاق الأصلي. الاتفاق الأصلي نصه كالتالي: أنه تتزامن مسألة الانسحاب التدريجي من قطاع غزة بالتزامن مع نزع سلاح حماس وتفكيك البنية العسكرية في القطاع.
0: نعم، يعني هذا الاتفاق الذي ذكرته حضرتك هو يعني غير مقبول على إسرائيل، لأن إسرائيل لن تقبل بالانسحاب بدون أن يكون هناك سحب لكافة أنواع السلاح من قبل حماس وعدم القبول أيضا بأي سلطة أخرى.
1: لماذا وافقت عليه في البداية؟ يعني لماذا وافقت عليه في البداية ووقعت على ذلك وأعلنت قبولها للخطة الأمريكية؟
0: أنا لا أعتقد أنها وقعت على ذلك. أنا يعني لم تكن هناك موافقة إسرائيلية في يعني حول هذا الموضوع من قبل.
1: خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لم توافق عليها إسرائيل؟
0: هي وافقت على الخطة التي وضعت قبل ذلك.
1: ما هذه هي التي نتحدث بشأنها يا سيد مائر.
0: لكن خطة ترامب مع كل الاحترام هي ليست يعني تتفق مع موجة النظر الإسرائيلية، لأنها بتبحث في أشياء أخرى ومصالح أخرى وإدخال قوات وما شابه، وكل هذه الأمور لا تنعكس على يعني ما تفكر فيه إسرائيل بتاتا، لأن الخطة الإسرائيلية التي وضعت هي العمل على القضاء على حماس وتغيير الوضع في قطاع غزة، لأن لا يمكن القبول بأي وضع يمكن أن تكون فيه حماس ممثلة هناك.
1: أنا يعني صراحة أنت تتحدث عن نقاط مختلفة تماما، لأنه أنا أتحدث معك عن الخطة الأصلية التي طرحت في أكتوبر من عام 2025. كانت هناك موافقة إسرائيلية، الخطة المكونة من 20 نقطة سيد مائر. اليوم هناك بيان لافت يا سيد مائر من عدد من الدول، 8 دول عربية وإسلامية، السعودية ومصر وتركيا وباكستان وإندونيسيا والإمارات والأردن وقطر، نددوا برفض إسرائيل لخطة ترامب بشأن غزة. والدول الثمانية أكدوا في بيانهم المشترك أن إسرائيل تتحمل مسؤولية عرقلة جهود السلام في غزة والأراضي الفلسطينية، وأن الرفض الإسرائيلي يهدد بإفشال الجهود وما إلى ذلك التي بذلها الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة. دعنا، أنت رجل دبلوماسي يا سيد مائر، ودوما كنا نسمع هذه الرؤية من الدبلوماسيين الإسرائيليين، أن إسرائيل يجب أن يكون لديها قوة عسكرية كبيرة وأنها محيطها الأمني محيط كاره لها وما إلى ذلك. دعك من الدول التي ليس لديها علاقات بإسرائيل، لكن لدي مثلا في هذا البيان أكثر من دولة لديها علاقات سياسية

0: واقتصادية معكم وتندد بتصرفاتكم والدول الأخرى. وبالتالي البعض يقول أيضا أن إسرائيل بتصرفاتها هذه هي التي تخلق هذا الوضع الإقليمي المحيط بها، إقليم تجعل الإقليم كاره لها لتصرفاتها.
1: نعم نعم، ولكن ماذا كان الوضع فيما يتعلق بالسبب من أكتوبر؟ أين كانت هذه الدول وما هو موقفها؟ وبالتالي نحن أمام معضلة هي تتعلق بأن هذه الدول لها موقف منحاز ومؤيد لحماس ومؤيد لما
0: مؤيد يعني أي من هذه الدول لديه موقف مؤيد لحماس؟ يعني هذه الدول،
1: يعني امسك مصر يا حضرتك، امسك الأردن، السعودية، كل هذه الدول لا يمكن أن تخرج عن الإطار.
0: بأي مبدأ يا سيد مائير؟ بأي مبدأ يعني؟ بأي مبدأ إذا كان أصلا الحركة الأم لحماس وغيرها هي مصنفة كحركة إرهابية في هذه الدول التي ذكرته، لكن هي لم تصنف كحركة إرهابية لديكم. أنتم تعاملتم مع حماس على مدى سنوات، وأنتم من أذهبتم وأنتم من أرسلتم الأموال لحماس على مدى سنوات. تريد الآن أن تحمل العالم العربي مسؤولية
1: من أجل حماية الشعب الفلسطيني؟ المساعدات كانت من أجل حماية الشعب الفلسطيني وتقديم
0: أو لتقوية حماس المساعدات شيء ما كان في حضركم
1: يعني. صحيح، وهناك خطة سياسية طبعا رفض السلطة الفلسطينية.
0: وأنا أشكرك يعني على هذا الاعتراف. أنا بشكرك شكرا جزيلا السيد مائير كوهين الدبلوماسي الإسرائيلي السابق، شكرا جزيلا. أيضا مشاهدينا لدينا هذه المجموعة من المشاهد لاستهداف مجموعة من الوسائل العسكرية لميليشيات الحوثي من قبل القوات الحكومية اليمنية. نتابع إذن هذه الصور.

0: نذهب إلى ملفنا الأخير في العاشرة. مصدر مصري مسؤول أكد أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن السيطرة على تدفقات المياه تسقط الادعاءات بأن تحركاتها تستهدف التنمية دون الإضرار بالآخرين. المصدر المصري ردا على تصريحات وزير المياه الطاقة والطاقة الإثيوبي يقول إن القاهرة لن تقبل بسيطرة أي طرف على تدفقات مياه النيل، ولن تسمح لإثيوبيا باحتكار مورد مائي دولي وفرض سياسة الأمر الواقع عليها. من أديس أبابا الباحث الأول في مركز الدراسات الاستراتيجية ومبادرات التكامل الإقليمي الدكتور عبد الشكور عبد الصمد. سيد عبد الشكور أهلا بك. يعني تصريحات لافتة من وزير الطاقة، لا يتحدث فقط عن سد النهضة برغم أنه لم يتم التوصل بشأنه لحل مع المصريين ولا مع السودانيين، يتم الحديث أيضا عن إنشاء المزيد من السدود. يعني كيف سيد عبد الشكور، ولماذا تتم هذه الأمور بشكل فردي دون التشاور سواء مع السودان أو مع مصر؟
1: تحية طيبة لك أخي الكريم ولمشاهديكم الأعزاء. وحقيقة يعني التعامل بفرض الأمر الواقع هي سياسة مصر، يعني قبل أن تكون سياسة أثيوبيا. مصر بنت السد العالي وفرضت رؤيتها ورفضت مشاركة
0: لكن يا سيد عبد الشكور،
1: أتمنى أن لا تقاطعني كما كنت تقاطع السيد مائي.
0: لا سأقاطع. لحظة، المسألة ليست خلاف شخصي. المسألة ليست خلاف شخصي على الإطلاق. المسألة هذا مجرد نقاش. يعني أنت تقول بأنه يعني تضرب مثال بسد العالي في مصر، لكن مصر هي آخر دولة، فأنت تقارن دولة المنبع بدولة المصب. هنا نقطة أيضا يجب أن يفهمها الجمهور.
1: حتى نقرب الصورة، نفترض نشبه النيل من عمارة من 50 طابق، مصر في الطابق 50 وتريد أن تتحكم وتضع من سياسات من الشروط من القواعد ما يتحكم في 49 طابق ومن يدخل على هذه

0: الطابقة 49، هذا ما حدث في اتفاقية 59. أثيوبيا طلبت المشاركة في هذه الاتفاقية ولكن مصر رفضت.
1: طيب.
0: وأثيوبيا سجلت موقفها في الأمم المتحدة، في الاتحاد الأفريقي، كل المنظمات.
1: طيب. مسألة فرض الأمر الواقع. طيب. مسألة فرض الأمر الواقع هي ذات الجملة التي يقولها المصريون أيضا سيد عبد الشكور، لكن هناك أيضا سؤال يطرح. سد النهضة مكون من 13 توربينا، لا توجد تقارير مؤكدة حتى هذه اللحظة ولا

0: المصريون يقولون ما هي أزمتكم في أن يكون هناك تبادل للمعلومات بشأن السد، تبادل للمعلومات بشأن التوربينات، تبادل للمعلومات بشأن تنسيق مواعيد الملء حتى لا تتضرر دول المصب، ليس فقط مصر ولكن أيضا السودان. ما هي المشكلة في هذا؟
1: ما أثيوبيا، يعني أثيوبيا من 2023 عرضت التوصل الى اتفاق جانبي ينظم تبادل المعلومات وتشكيل غرفه خط ساخن لتبادل المعلومات والتنسيق المعلوماتي، لكن مصر رفضت. السودان اضطرت لظروفها الخاصه ووقع في 2023 مع اثيوبيا لتبادل المعلومات، لكن نظرا لظروف الحرب حقيقه بالذات في خلال السنه الماضيه وهذه السنه
0: اذا كانت الاتفاقيات هي المرجع يا سيد عبد الشكور كما ذكرت، يعني لماذا المصريون يعولون على الماده السابعه من اتفاقيه عام 97 بشان الاستخدامات الملاحيه للمجاري المائيه الدوليه؟ لماذا ترفضون هذه الاتفاقية؟
1: مصر نفسها ليست عضوا في هذه الاتفاقية ولم توقع عليها، فكيف تطالب من أثيوبيا أن تكون ملزمة يعني بهذه؟ أولا أثيوبيا لم ترفض الاتفاق، في مصر هي التي انسحبت من المفاوضات، وأثيوبيا هي التي طلبت المشاركة في المفاوضات، لكن مصر هي التي انسحبت.
0: طيب بكل الأحوال هذا يعني بعتذر منك، يعني سيكون هذا محل نقاش أيضا في وقت آخر من الأوقات. شكرا جزيلا السيد عبد الشكور عبد الصمد، شكرا جزيلا على وجودك معنا. تم العاشرة في أمان الله.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر.

0: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
2: إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
5: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
6: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
5: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
7: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
5: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
8: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
5: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
9: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
5: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
10: العربية FM

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. القوات الحكومية اليمنية تستهدف تجمعا للميليشيات الحوثية في الأقشع في محافظة الجوف. مراسل العربية يفيد بأن ميليشيات الحوثي استهدفت بالمدفعية قرى عزلة العشملة غربية عز. المساعد الأول للرئيس الإيراني يطالب جميع المؤسسات بمواجهة ارتفاع الأسعار وكبح التضخم. حماس تثمن دور ترامب في التوصل إلى خارطة طريق للمرحلة الثانية من اتفاق غزة. رئيس وزراء السودان يؤكد أن الحوار سينطلق قريبا وسيمضي حتى ينتهي بانتخابات حرة نزيهة. مصدر مصري مسؤول يقول أن تصريحات إثيوبيا الأخيرة تسقط الادعاءات بأن تحركاتها تستهدف التنمية. القضاء العراقي يقرر حبس محافظ صلاح الدين الأسبق 7 سنوات بجريمة الكسب غير المشروع. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف منشأة أوكرانية لتصنيع القوارب المسيرة غرب أوديسا. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع عند مستوى 10919 نقطة. تحالف بقيادة جيف بيزوس يبرم صفقة لشراء نحو 30% من نادي ليفربول الإنجليزي. في منافسات دوري 32 من مسابقة كأس الملك، الوحدة يستضيف الشباب في مكة، الحزم يتغلب على البخارية، والعروبة يقصي أبها بركلات الترجيح. أوروبيا، أرسنال يهز شباك مانشستر سيتي بأسرع هدف في الدرع الخيرية منذ 58 عاما. أخيرا، ناشفيل يعزز صدارته للدوري الأمريكي لكرة القدم بالفوز على إنتر ميامي 4-0، وميسي يهدر ركلة جزاء من جديد. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج مان تو مان.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
3: أين أتيت بهذه المعلومة؟
2: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
4: يعني توجه صحيح أني
2: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

0: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
1: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
2: قال القدسية المفروض الأول.
3: إذا اللاعبين يضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
1: وش تسوي أنا اللي سجل؟
0: وأقلام الصحفيين.
4: الآن ما شاء الله تبارك الله حسين.
5: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
6: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب وفي منصة X في حلقة جديدة وفي بداية أسبوع جديد من برنامجكم مان تو مان، معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعفان. أحمد، كرة القدم عادت من جديد ولكن ببطء هذه المرة. اليوم انطلق دور 32 من كأس الملك،
1: بداية أسبوع رائع سالم ولا لا؟
0: تقريبا.
1: أول شيء مساء الخير سالم، تحية لك، تحية لكل من يستمع إلينا أو يشاهدنا عبر البث المباشر للعربية FM مع هذه الحلقة الجديدة مع هذا الموسم الجديد. فعلا سالم أنا أتفق معك، بدأت العجلة تدور. اليوم شفنا كأس الدرع الخيرية أيضا اللي هو ما يعادل كأس السوبر في إنجلترا، أيضا تلعب الآن مباراة كأس السوبر الفرنسي لانس اللي يضم سعود عبد الحميد متقدم على باريس سان جيرمان بهدف رغم حالة الطرد.
0: اللي في الملعب يركزون على الكورة على النتيجة، احنا نركز على سعود. شفنا
1: صحيح
0: الشوط الأول يوم جت الضربة كذا سعود
1: العرضية الدنيا صحيح سالم، لكن الآن يعني فعلا بدأت مباريات. اليوم شفنا أيضا مباريات ودية لريال مدريد، لبرشلونة، لليفربول، يعني أغلب الأندية بدأت تلعب بتشكيلة الأساسية سالم.
0: الوحدة تقدم على الشباب الآن في كأس
1: في الشوط الإضافي الأول
0: في الدقيقة 92،
1: هي الشوط يعني الإضافي الأول الثاني،
0: ممكن الوقت بدل الضائع من
1: أنا المباراة الشوط الإضافي
0: متأكد الآن الوحدة تقدم بهدفين مقابل هدف من أمام الشباب، وبهذه النتيجة يصبح الشباب خارج كأس الملك ويغادر.
1: إذا ما استمرت النتيجة حتى نهاية النصف ساعة اللي هي شوطين إضافيات يعني.
0: فعلا في ملعب الشرائع في ملعب الوحدة، الشباب يعني منقوص لاعب بعد الطرد اللي حصل عليه كارلوس جونيور. مباراة صراحة مهمة في كأس الملك
1: فعلا سالم، يعني شفنا الطرد جاء مبكر وخلى الفريق يعني تقريبا في النصف ساعة الأولى خلى الفريق يلعب باقي الشوط الأول والشوط الثاني كلهم منقوص، أيضا

0: تحدث عن الآن هدف ثاني يأتي في هذا الوقت، يعني بصراحة
1: موراتو
0: يعني الشباب في وضع لا يحسد عليه، خسر المباراة الأولى في الدوري على أرضه وأمام جماهيره أمام القادسية، الآن يخسر في كأس الملك ربما إذا استمرت نتيجة أمام فريق يعني الوحدة نعم اسم كبير لكن هو يلعب في دوري يلو في نهاية المطاف. سالم يعني على ما تجهز ضيوفنا والحلقة، يعني أنت من وجهة نظرك يعني الشباب إيش الحل سالم؟ في حل؟
1: الحل إنه يعني
0: أنا ليش أسألك كذا قبل
1: يكون
0: يعني
1: فيها ترتيب
0: في فلوس إدارة لاعبين مدربين أكثر كله تغير، شايف اللي أقول لك عليهم هذول كلهم تغيروا ولا صار شيء؟
1: لا جونيور باقي ما تغير،
0: هذا يعني قديم يقولون عقده 10 سنين ما نمتكر
1: والله معلوم. الشباب وضعه غريب والرؤية ضبابية بالنسبة عندما تنظر للشباب، يعني ما تقول المشكلة فنية لأن كذا مدرب مر وكذا مدرسة مرت للشباب، حتى بن زكري وكان يعني مدرب معروف عنه الإنقاذ، لكن بعد ذلك الشباب غير وغير وغير. استبشر خير بالتعاقد مع المهاجم الكولومبي مارتينيز، روجر مارتينيز لاعب التعاون والهداف والملاكم أيضا، بعد يعني لاعب إضافة بالنسبة للشباب لو لعب اليوم أحدث الفارق من أمام الوحدة، ولكن الوضع مبكر على الحكم على نادي الشباب أحمد. يعني المدرب هذه ثاني مباراة له رسمية مع الشباب، ونعرف يعني كأس الملك بدأ مبكرا بصراحة، لذلك نشاهد نتائج مفاجئة. لا يمكن الحكم أبدا على نادي الشباب إطلاقا والقياس على الموسم الماضي والموسم ما قبله وعلى المستويات اللي كانت يعني من نادي الشباب، مستويات الهزيلة اللي كان يقدمها نادي الشباب. جمهور الشباب دائما يطالب بالوضوح، يطالب بالدعم لهذا النادي الكبير، ننتظر نشوف المستوى الفني هذا الموسم.
0: صح سالم، لكن يعني لما نشوف لما تلعب انت، يعني كنت انا اسمع من الشبابين يقول لك احنا والله مشكلتنا يعني في الدعم في الاموال، ولما نشوف الفرق اللي يعني انت تلعب الان امام الوحده، على انا متاكد يعني على الاقل انت لديك اموال اكثر من الوحده، يعني حسب تقسيم الدوري روشن وتقسيم الدوري يلو، يعني المبلغ الثابت اللي تدفعه الوزاره. ثانيا حتى انت عندك لاعبين يعني على مستوى اعلى، يعني اذا بتروح تشوف القائمه يعني على الاقل انت عندك كراسكو، عندك مجموعه من اللاعبين، في لحظه من اللحظات تشعر ان مشكله الشباب مشكله تتعدى وجود أسماء لاعبين، تتعدى أصلاً مشكلة فنية، لأن تخيل هم في الموسم خلال الموسمين الماضيين مع هذا الموسم مغيرين 4 مدربين تقريباً.
1: صحيح عدد
0: يعني
1: كبير.
0: كثير صراحة خلال موسمين. تتحدث أنت
1: حتى يعني نحسبها على 4 سنوات أحمد، الإدارات أكثر. تغيرت الإدارات.
0: حتى بدي أكمل لك إنه حتى تروح إدارياً مثلاً، ترى إدارياً هم مغيرين أكثر من إدارة أيضاً، من أكثر
1: المتحدث
0: من
1: الرسمي كذا مرة تغير.
0: ثالث الآن هو ثالث متحدث رسمي، المتحدث
1: في
0: الحالي
1: في ظرف كم 9 شهور
0: خلال تقريبا سنة
1: كلها. يعني شوف يعني الأهلي كيف حصل على النخبة بالاستقرار الذي كان من صح. منذ قدوم ماتياس ياسلا، والاستقرار على اللاعبين والاستقرار على الجهاز الفني. الاستقرار دائما هو أساس النجاح، وهو يعني المعنى للعدالة في كرة القدم، أن يكون هناك استقرار كبير هو الذي يحقق لك يعني النتائج الإيجابية. الشباب ما شفنا فيه ولا استقرار على جميع الأصعدة، لكن في خطوات مبشرة. أول التعاقد مع مارتينيز المهاجم الكولومبي أحمد، إضافة الشباب، هذا ما ينقص الشباب يعني فنيا الآن حاليا ينقص مهاجم.
0: كان معهم حمد الله يعني
1: لكن احنا يعني بالنسبة للعطاء داخل الملعب مارتينيز أفضل من حمد الله الموسم الماضي، يعني بالأرقام وبالعطاء، وبلاعب يعني عنده رغبة أكثر من يعني من حمد الله بما شاهدنا يعني الموسم الماضي. لكن كأسماء في الدوري أكيد حمد الله احنا بنقول يعني اسم كبير، مثلا بنقول عمر السومة الآن هو صاحب الرقم القياسي، ولكن يعني شاهدنا الموسم
0: العطاء
1: الماضي
0: اليوم ليس العطاء قبل سنوات.
1: نعم يختلف من
0: طبعا
1: نقطة
0: سالم
1: أخرى.
0: لما نشوف الإحصائيات لهذه المباراة، مباراة الشباب يعني الآن تسديدات على المرمى تسديدات بالمجمل 22 تسديدة للوحدة مقابل 13 تسديدة للشباب، التسديدات على المرمى 10 للوحدة 4 للشباب، الفرص الخطيرة 5 للوحدة 2 للشباب، الركلات الركنية 9 للوحدة 7 للشباب، كل شيء
1: للوحدة.
0: الوحدة أفضل، يعني يمكن عامل الأرض والجمهور ممكن، لكن أنا أرجع أقول الشباب كان بإمكانه أن يقدم. ربما هذه المباراة لظروف خاصة وهي ظروف حالة الطرد، لكن لما أرجع للمباراة الماضية بصراحة سالم يعطيني علامة استفهام تحديد مباراة القادسية. لكن إذا نرجع
1: مباراة القادسية أحمد، لأنه الشباب تقدم بالنتيجة ولكن لم يحافظ عليها، وأنت تلعب أمام القادسية أعيد وأكرر أحمد أنه هذه بداية موسم لا يمكن الحكم إطلاقا. بالنسبة للوحدة من سجل هدفه مراد خضري في توليفة من اللاعبين في نادي الوحدة، الوحدة هدفه الصعود هذا الموسم، يعني قدم مستويات كبيرة في الموسم

0: الماضي بعد الاداره اداره حاتم خيمه الاداره الطارئه اللي كانت مع الوحده والعمل الكبير اللي قدموه. قاعد اشوف في تعاقدات في نادي الوحده, فهو متعطش لمثل هذه الاجواء, متعطش للمباريات, وهذه اقوى بدايه انك تبدا مع فريق كبير لا مقارنه في القيمه السوقيه ولا مقارنه في الموارد مع هذا الفريق, وتضرب يعني بقوه. يعني انت على اعتاب انك تتاهل من امام فريق بطل هو الشباب.
1: صحيح سالم. الان نذكر بنتائج اليوم في بطوله كاس الملك. المباراه الاولى كانت جمعة البكيرية والحزم في مباراة مثيرة للغاية سالم, انت سجل فيها 5 أهداف, الحزم فاز على البكيرية, حتى ان البكيرية كان في الدقائق الأخيرة بعد الدقيقة 80 سجلوا هدف ثالث وألغي أيضا
0: أنا في, الحكم. في أجزاء من المباراة شعرت ان البكيرية بيصعد, كنت ببارك العساف الخليفي يعني زميلي اللي كان معنا الخميس.
1: لكن أيضا بالحديث عن المباراة الأخرى التي انتهت قبل قليل, العروبة تأهل على حساب أبها, أبها الذي ينشط في دوري روشن خسر بركلات الترجيح.
0: الأبرز في ركلات الترجيح نبيل فقير أحمد, الظهور الأول يعني كنا ننتظره يظهر من أمام الحزم في افتتاحية الدوري المباراة الأولى على ملعب المحالة, ولكن ظهر في هذه المباراة. سيناريو صعب على لاعب عالمي مثل نبيل فقير أن يلعب في مباراة دور 32 أن يتقدم لركلة الجزاء الأولى ويوضيعها, وهو القدوة وهو المثال للاعبين وهو النجم في هذا الفريق.
1: تألق رافع رويلي بصراحة سهل.
0: بيد رافع رويلي صعد العروبة. صحيح. من دور 32 بالرغم ان احنا شفنا البنية الجسمانية اللي رافع رويلي او يعني تحسه مو مهيئ للعب كرة القدم, ولكن فاجأنا بالتصدي
1: لا
0: يعني
1: متألق والله من الموسم الماضي واللي قبله صراحة رافع رويلي. انا يعجبني والله
0: يعني حتى لاعبين
1: زي هو كان مثير في لحظة من لحظات الموسم الماضي.
0: نفسي اعرف عمر اللاعب اللي اضاع ركلة جزاء العروبة اللي اسمه سند.
1: صراحة لاعب صغير, نشوف ممكن البحث يساعدنا.
0: لاعب صغير يعني اعتقد, والعروبة يعني قدم مستوى كبير بصراحة في هذه المباراة.
1: انت تقول لي مين سند؟ ها
0: ايضا يستكمل دور 32 غدا بحول الله, بنشاهد في حوطة بني تميم أحمد نادي الأنوار بيستقبل الأهلي, وفي القصيم الرائد بيستقبل الهلال. يعني مباريات منتظرة بصراحة في كأس الملك وفي دور 32. تتوقع بنشوف مفاجآت بكرة زي ما نشاهد الآن, الوحدة لا زال يتقدم بهدفين مقابل هدف في الدقيقة 100 من زمن المباراة ومن الشواط الإضافية.
1: والله سالم يعني كأس الملك دائما عودتنا في السنوات الأخيرة يكون فيها مفاجآت, مفاجآت مدوية أيضا. يعني حتى أذكر يعني توج الفيحاء مرة باللقب, مرة الفيصلي, مرة التعاون, الوحدة وصل النهائي مرة, الرائد كان في نصف النهائي مرة, الأهلي خرج أكثر مرة من الفرق متوسطة وحتى أقل
0: من الجندل.
1: يعني فدائما كأس الملك فيها,
0: الأهلي خروجه من الجندل كان مثل يعني التطعيمة, يعني كان تطعيم الأهلي وراح على طول كمل على
1: صحيح
0: على
1: طبعا على سالم. بكرة المباريات الأنوار مع الأهلي, الزلفي يواجه الرياض, الطائي يلاقي القادسية, الرائد والهلال في مباراة أنا أشوفها صعبة على الهلال, ستلعب المباراة في ملعب الرائد, وأيضا العدالة يواجه الفيحاء. سالم هذه مباريات كأس الملك, لكن أنا ودي أناقشك في موضوع آخر سالم بعيد عن المباريات شوية. اليوم طرح هذا الموضوع في برنامج ملاعب مع فيصل الجفن, وهو طرحه الكابتن حمد الدبيخي. صراحة عجبني الطرح, يقول ليش نلعب كأس الملك في الجولة الثانية؟ يعني الآن وكأنه جولة ثانية, يعني لعب اللاعبين جولة. فكأس الملك تعتبر أحيانا هي طموح لفريق مثلا لنادي مثل الاتفاق, لنادي مثل الفيصلي, مثل التعاون, ما يقدر ينافس على الدوري, لكن يلعب مباريات خروج مغلوبة وكأن كل مباراة هي نهائي بالنسبة له, وربما يصل النهائي. كيف تخليه يلعب الآن ويعيش ضغط البطولة هذه من أول جولة؟ أولا لم تكتمل الصفقات, ثانيا تخيل لو غادر اليوم نادي مثل يعني نادي مثل التعاون غادر من دور 32 من كأس الملك, ما تحس انه ينكسر كذا؟ عرفت ينكسر شيء في النادي اللي هاي البطوله اللي اقدر انافس عليها.
0: حتى من يتاهل احمد, يعني لو نرجع للخمس سنوات الانديه المتوسطه عندما تتاهل في كاس الملك, الرائد عندما هبط على فكره يعني وصل لدور الاربعه, العروبه عندما هبط يعني وصل لادوار متقدمه, الوحده عندما هبط وصل للنهائي قبلها. فدائما حتى هو يعني ناخذها بالمثالين يعني بالفوز وبالخساره. لكن بالنسبه للتوقيت, بما ان يعني حضرنا احنا مؤتمر المؤتمر الدوري القطاع الرياضي, وكان هناك معايير للمنافسات السعودية والبطولات السعودية هذه السنة استثناء في التواقيت من ناحية كأس السوبر الذي بيقام في ديسمبر, من ناحية حتى كأس الملك. لماذا؟ لأن نحن مقبلين على كأس خليج, يعني على اعتاب كأس خليج في حدود الشهرين, ومقبلين على كأس آسيا في يناير. فهذه كلها منافسات مع التوقف الدولي.
1: ليش ما اقتنعت سالم؟ يعني الآن بدل ما لعبت كأس ملك العب الجولة الثانية والجوله اللي

0: يوم الخميس العب الجوله الثالثه. يعني في هذه الايام العب الجوله، العب، ما اقول لك لا تسوي، لا اقول لك ريح، لا تريح كمل، بس العب دوري وخلي الكاس لمرحله متقدمه، بحيث لما العب الكاس ومرحله خروج المغرب على الاقل اكون انا اكتملت كل صفقاتي، اكتمل الفريق.
1: صح، الفرق غير مكتمله. صح،
0: الان
1: حتى المدربين، انا كان شفت بالامس الراديو اعلن عن مدرب، يعني حتى من ناحيه المدربين والاجهزه الفنيه لا زالت الانديه يعني في طور يعني الكمال، يعني باقي ما اكتملت فنيا، لا زال يعني انت ما تعرف اللاعب بيكمل مالكم غدا. يعني تشير اخبار يعني المتداول، عشان ما ناخذ انه المتداول انه لين يكون متواجد مع
0: نعم ربما سيوقع مع الدرعيه قبل 50 او ادنى.
1: كل هذه الامور يعني وبداية موسم، هو مو عشان فترة الصيفية لا زالت مفتوحة في الدوري السعودي، لكن بداية موسم باقي الأندية ما هيئت نفسها. ولكن برضو نحط بعين الاعتبار ونحط في الحسبان أن المنافسات اللي تستضيفها المملكة يعني في موسم واحد من كأس خليج وكأس آسيا، والنخبة أيضا بيكون موجود في يعني أمم آسيا، والنخبة أيضا كلها بتكون متواجدة،
0: ونعرف أن يكون في 10 أيام في رمضان أيضا، يعني في توقفات كثيرة، احنا عارفين هذا الشيء، وفي توقفات دولية ما أنكر، لكن أنا أرجع أقول لك كان بالإمكان يعني ممكن لو خلوا هذه، يعني لو أخذوا من هذه النظرة
1: الصحفي يعني. والأستاذ سعيد الهلالي اللي كان يقول إنه في أماكن، أنا مقترح الأماكن وليس التوقيت في الأماكن،
0: هو طبعا الاقتراح أولا بدأ من عند الكابتن سعود السرامي،
1: يا سلام،
0: الصحفي القدير،
1: اقتراح كان جميل،
0: وثم ذهب عند يعني أكمله سعيد الهلال في من هذه الزاوية. هم الفكرة أن تلعب المباريات اللي هي في الحر هذه أيام أغسطس، أن تلعب في المناطق السياحية أو المناطق الباردة، طائف وأبها والباحة.
1: فعلا أحمد، أنت متخيل أن عدد الحضور الجماهيري في الجولة الأولى لم يتجاوز 85,000 في كل المباريات التي لعبت، رقم ضئيل.
0: هذه كانت في مباراة ونص
1: فعلا، يعني نتذكر أيام كنا يعني في مباراتين تحسب تقفل هذا الرقم، لكن هذه كل المباريات التي لعبت. سبب كبير، السبب يعني سمعنا كثير من الناس اللي حضروا أنه سبب درجات حرارة مرتفعة في الليل، يعني احنا نتكلم في الرياض
0: بس
1: في الأول برك تحديدا،
0: ولا تحس في شيء ثاني؟
1: وفي أسباب أخرى، في عدم رضا من بعض جماهير الأندية الكبيرة، يعني جماهير الاتحاد كانت حاضرة قرابة 18,000 في مباراة،
0: والعادة الاتحاد أقل شيء 40,000،
1: أقل شيء 40,000 إلى 35,000 في المباراة الواحدة. هذا عدم رضا الجماهير على فريقها، يعني في أسباب مختلفة تتعدى الأسباب، ولكن السبب الرئيسي هي أنا بحضر، يعني الجو لازم يكون. يعني
0: في شيء ثاني سالم، يعني بما أنه فتحنا ملف الجماهير، يعني ما تشوف أنت أنه الدوري لم يسوق له بشكل جيد؟ يعني حتى يعني أنا ما شفت أنه كان في عمل كبير على تسويق التذاكر، على تسويق الحضور الجماهيري، أن الدوري يعني دوري عظيم، يعني واحد من أقوى الدوريات في العالم، يضم نجوم كبار، ما أشوف أنه السنة هذه كان في زخم كبير، كان في زخم خارج الملعب، خارج كرة القدم، حول البرامج الرياضية وانتقالات المذيعين والصحفيين والأشياء هذه، لكن أنا أشوف اللي داخل الملعب ما تم ترويج. يعني في لحظة من لحظات أنت ما عرفنا أنه في كاس ملك إلا يوم شفنا كاس ملك، عرفت؟ يعني إحنا فكرين أنه
1: الدوري بدأ،
0: أنه في جولة ثانية، عرفت؟ بس ما تشوف أنه في جولة ثانية، لا طلع في كاس ملك في النص. ما تحس أنه الرزنامة أو حتى الجدولة هاي ما كانت معروفة للناس؟
1: هي مو قصة كانت معروفة، هو الإعلان أخذ وقت، إعلان الجدول، وكان لها معايير خاصة، وبصراحة يعني قلت لك نحط بعين الاعتبار وفي الحسبان أنه المنافسات اللي تستضيفها المملكة العربية السعودية. ولكن أحمد ما ننسى أن كأس العالم كان يعني في الفترة هذه اللي قبل ما يبدأ الدوري، فاستنزف الجماهير والمراكز والصحف والمؤسسات الإعلامية. يعني احنا هنا نتكلم، احنا كنا كم 47 يوم دون انقطاع في مان تو مان في المونديال،
0: صح،
1: كنا مغطين اكيد.
0: انت ما كاس العالم يعني
1: كثير
0: من يعني
1: الناس يوم تجي تسولف مع يعني احد الاصدقاء ولا يعني في الرياضة، تقول والله النصر وقع مع ساموكوست، او الهلال وقع مع سمرفيل، او الاتحاد وقع مع،
0: يمكن الاسماء الاقل هذه
1: بيقول لك فعلا وقع فيقوم يبحث. فيعني من الواضح ان الكل يعني استنزف في كاس العالم، كان 48 منتخب، كانت بطولة يعني مختلفة، فيعني هذه احد الامور والاسباب اللي ادت انك ما تشعر بالدوري انه بدا. وانا قلت لك حتى الجولة الاولى كانت يعني لم تكن على قدر التطلعات فنيا على مستوى الاندية
0: صحيح. نذكر سالم بان الشوط الاول الاضافي انتهى بفوز الوحدة على الشباب بهدفين لهدف، اذا بهذه النتيجة ربما يبدا كاس الملك، واغلى الكؤوس بمفاجأة. البعض ربما يعتبرها كبيرة، البعض يقول أن لا، الشباب يمر في هذه الظروف منذ الموسم الماضي، لم يتغير شيء جديد، لذلك

0: لذلك سننتظر الدقائق الحاسمة في هذه المباراة. أيضا نذكر سالم بأن نهائي كأس السوبر الفرنسي الدقيقة الآن 77، لانس لا يزال متقدم على باريس سان جيرمان
1: بالرغم أنه ينقصه لاعب بعد الطرد الذي حصل في الشوط الأول. صحيح. ولكن لانس يقدم قتالية كبيرة، وسعود يشهد ظهور لانس، يعني نادي أصبح ينافس باريس، يعني أنت الآن متقدم على باريس حتى
0: في الدوري نافسهم طوال الموسم،
1: كان يعني نتائج يعني كبيرة كانت من لانس، نافس حتى وتأهل الآن إلى
0: خطف كأس فرنسا، أيضا حصد مركز ثاني متفوق على الأندية الكبرى في فرنسا مثل مارسيليا وليون وموناكو وبوردو وغيرهم، لكن الآن سيشارك أيضا في بطولة دوري أبطال أوروبا. سالم نذكر بأن اليوم قبل قليل نشر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو خبر بأن كانسيلو انتقل رسميا، على حسب أخبار فابريزيو رومانو انتقل رسميا من الهلال إلى نادي برشلونة بصفقة انتقال حر، على الرغم حتى أنا بحثت في الصحف الأخرى وجدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية ذكرت بأن الهلال وقع مخالصة مالية وأنهى عقد كانسيلو، ثم بعد ذلك كانسيلو انتقل إلى برشلونة مجانا بانتقال حر.
1: طب الهلال كان يطالب بعشرة ملايين،
0: هنا السؤال الأكبر، لماذا الهلال تخلى عن قضية العشرة مليون؟ هل يعني عند بزيادة كانسيلو؟ يعني حتى لو أنا بالنسبة لي كان بإمكان الهلال أن يضغط أكثر، لأنه اللاعب يريد برشلونة، برشلونة يريد اللاعب، لذلك كان بإمكان الهلال أن يضغط أكثر. هذا حسب الصحافة الإسبانية، صحيفة الموندو ديبورتيفو هي من جاءت بهذا الخبر. ننتظر توضيحات من إدارة نادي الهلال إذا ما كان اللاعب ذهب بصفقة بمبلغ مجانا انتقال حر، كيف كانت عملية التسوية أصلا؟
1: هذا ما ننتظر، يعني سؤال مهم بصراحة، كيف انتقل كانسيلو إلى برشلونة والهلال كان يطالب بالعشرة مليون من نادي برشلونة. أيضا اليوم فابريزيو رومانو أعطانا واحدة هيروي جو على رودري اللاعب القضية، اللاعب الذي أخذ أفضل لاعب في كأس العالم 2026. جماهير برشلونة كانت غاضبة، كانت تود أن هذه الجائزة تذهب لميسي في الوداع الأخير له مع منتخب الأرجنتين، راحت لرودري، كانوا غاضبين من رودري، والآن يمكن يكونوا سعداء بقدومه لبرشلونة، وخصوصا السيناريو أحمد القصة قبل قدومه إلى برشلونة في حال انتهت الصفقة انه كان قريب من ريال مدريد.
0: فعلا هو شوف سالم، حتى نبدأ بالقصة من اولها، ارتبط اسم رودري فعلا بالانتقال الى ريال مدريد، لكن لم يكن يوم من الايام فلورنتينو بيريز واضع رودري كصفقة محتملة، يعني دائما حتى الاخبار اللي تشير الى اقتراب رودري يكتب بعدها في السطر الاخير ولكن بانتظار موافقة فلورنتينو بيريز. بيريز لم يكن يضع رودري، ربما مورينيو ضغط أكثر لهذه الصفقة، أراد أن تكون هذه الصفقة
1: بيريز، لكن وكأنه مدير مدرسة أهلية، يعني فاهم اللي بيوقع على ميزانية وقال لك لا أنا رودري ما أعطيه، بالمقابل يدفع على لاعبين أكثر، ونعلم حاجة ريال مدريد للاعب مثل
0: أكيد بلا رودري. شك رودري واحد من أفضل لاعبي العالم. سالم
1: ضيفنا بما أنه يعني وافقني بالرأي، يعني أنا قاعد أشاهده وافقني بالرأي بدخل يعني حين رحب معنا في صالة المحتوى الرياضي عبد الله غليون. مساء الخير عبد الله.
2: مساء النور، مساء النور سالم، مساء النور لك أحمد. ويعني قبلة الميركاتو، كل سوق صيفي بيكون في لاعب أو لاعبين هم حديثين الساعة لمدة شهر أو شهرين، المرة كانت هاي المرة من نصيب رودري.
1: رودري يعني بهذا العمر يعني وبالإصابة اللي حدثت له، ليه صار عليه هذا كل هذا الوهج؟ يعني مو اللاعب الموهبة اللي يقول والله هذا اللاعب اللي يعول عليه، يعني نتذكر في عشرات السنين لاعبين ونعد ونغلط، لكن مو مثل رودري، يعني ما عاد في مواهب، صرنا خلاص نشوف رودري هو القضية.
2: صحيح سالم، خلينا نحكي مثل ما حكيت ونرجع إلى البداية. في بداية الأمر فلورنتينو بيريز بحياته ما كان مهتم بلاعب مثل رودري أو حتى لاعب بخصائص رودري. السبب الأساسي أنا برأيي فلورنتينو بيريز إلى حد هاي اللحظة ما بيحب اللاعب الملتزم أو المنضبط تكتيكيا، دائما بحب اللاعب المبدع، بحب اللاعب الخلاق، اللاعب السريع، اللاعب الوسيم، اللاعب الموهبي مثل فينيسيوس من الدوري البرازيلي وإلى آخره، بحب اللاعبين الإعلاميين قويين جدا. طبعا رودري هو حتى مع سيتي في العام الماضي هو لاعب هادئ جدا، يعني ما له تصريحات كثير، وحتى معروف عليه رودري بالوسائل الإعلام بتلاقي لاعب بيطلع في المترو في القطار وجواله آيفون 10 ولاعب بسيط جدا. فبيريز ما بحب هاي اللاعبين إطلاقا، وصرح رودري قبل بداية كأس العالم

0: انه انا من طموحاتي ومن احلامي اني امثل نادي ريال مدريد. ما بعد ابداع رودري المفاجئ في كاس العالم، الجماهير والصحف بدات تضغط على فلورنتينو بيريز، فابدا اهتمام مبدئي بالتعاقد مع رودري، ولكن كان واضح مثل ما تفضلت انه هو ما بده يدفع اكثر من المبلغ اللي حاطه في باله. طب اللي صار اليوم انه السيتي قال لك انت ما عم تلعب، انت عم تاخذ افضل لاعب في كاس العالم ومن افضل لاعبين وسط العالم ان لم يكن الافضل، ولاعب بيحلم فيه اي نادي اوروبي، فانا ما راح اتنازل ولا ريال واحد او ولا يورو واحد عن قيمه الانتقال اللي انا بدي اياها. وراينا بالفعل خلال الاسبوعين الماضيين برشلونه قدم عرضين لرودري، الثالث لحتى انقبل، ففي عرضين تم رفضهم من السيتي بسبب العرض لم يكن مقنع ماديا، الى
1: بدأوا من
0: ان
1: خمسة
0: انتهت
1: وأربعين مليون وصلوا
0: تماما
1: إلى
0: الى
1: 70 تقريبا
0: 75
1: الآن، أو حتى في أخبار
0: الى
1: تقول إلى 80.
0: 100%. الان الاخبار الاقل اكثر تقول 80 مليون يورو،
1: صحيح.
0: من 45 عرضها برشلونه رفع عرضه الى 80 تقريبا الضعف، فواضح حاجه برشلونه لاعب مثل رودري. اليوم لما بنرجع لصفقات فلورنتينو بيريز، لما تعاقد مع كروس، توني كروس هو لاعب ما بيحبه بيريز الستايل تبعه، ولكن كانت مثل ما بيقولوا ضربه معلم، ومثل ما بسموها صيده، انه قدر يتعاقد مع اللاعب ب 25 مليون يورو فقط من بايرن ميونخ،
1: صح.
0: فهي صفقه مستحيل تتكرر. فلو كان قيمه كروس اعلى من 25 مليون يورو اللي هو الشرط الجزائي اللي دفعه لنادي بايرن ميونخ، انا كنت باكد لك بيريز لم كان يتعاقد مع كروس اطلاقا.
1: لكن
0: اللاعب
1: عبد الله
0: الثاني،
1: تفضل تفضل اللاعب الثاني تفضل.
0: اللاعب الثاني مودريتش. مودريتش نحن نعلم انه هو اتى بطلب وضغط من مورينيو،
1: صحيح.
0: مورينيو كان عم بيقاتل على مودريتش لحتى يجي، وفلورنتينو بيريز ما كان مقتنع بمودريتش. ودليل اذا تتذكر احمد، في اول موسم لوكا مودريتش موسم 2013، مودريتش كان أسوأ صفقه في السوق الصيفي
1: هذه
0: بكل
1: كانت بدلاء
0: الصحف
1: اغلب الموسم، صحيح.
0: تماما، وكل صحف مدريد وصحف التابعه لفلورنتينو بيريز كانوا عم بيهاجموا مودريتش انه هو أسوأ لاعب تم انتجابه لريال مدريد من اكثر من 10 سنوات، وتلقوا هجوم كبير. بعدين مع انشوتي وزيدان بدا يبرز دور اللاعب اكثر،
1: لكن
0: فعم تتكرر الموضوع مع رودري.
1: نعم، لكن بالنسبه لرودري، يعني لما نرجع احنا الى ما قبل كاس العالم، ترى لو رودري ما لعب هذا الشهر بهذا المستوى اللي هو مستوى كاس العالم اللي كان ظهر فيه رودري، ترى رودري سعره كان لن يتجاوز 35 مليون يورو، مستحيل. يعني لاعب تقريبا مصاب طوال الموسم، طبعا هو نعم بلندور، لكن الموسم الاخير مع مانشستر سيتي كان لاعب غائب اغلب الموسم.
2: السيتي كان غائب بشكل كبير،
1: لا حتى رودري ما لعب سالم، يعني
2: هو عدم من الاصابه. ولكن عندما نشاهد بيب جوارديولا في تصريحاته الاخيره يقول انتظروا رودري في كاس العالم بشكل مختلف، نعم هذا الشيء. الشيء الثاني، رودري كقيمه غير عن مستواه الفني، قيمه داخل غرفه الملابس، شهد على بطولات مانشستر سيتي، شهد على يعني حظوه مانشستر سيتي،
1: بلا شك،
2: على
1: واحد من
2: على وسطوتها على الانديه الكبيره،
1: صحيح.
2: ويعني خبره كبيره انت بتاخذ معه كل هذه الصفات.
1: انا ايش حطيت؟ لو ما تالق في كاس العالم، تخيل راح كاس العالم، اسبانيا خرجت من دور 16 او من دور 32 بقدره قادر وخرجت، يعني هذه الحاله هنا انا اتوقع رودري سيباع الى اي نادي في العالم تقريبا ب 30 مليون.
2: في المباراه الاولى امام الرأس الاخضر كابو فيردي، يعني ما كان قدم رودري مستوى كبير، ولكن
1: رودري تالق بالحقيقه امام البرتغال وفرنسا والارجنتين، حتى نكون واضحين، يعني هناك ظهرت قوه رودري، يعني
2: صحيح.
0: الحقيقة بالنهاية نحن يعني أحمد، فكرة لو تألق لاعب ولو ما تألق، يعني اليوم لو نحن بنحكي على لاعب شاب تألق فقط في بطولة كأس العالم كان ممكن الحديث مختلف، ولكن رودري هو سابقا متألق المواسم الماضية كاملة مع السيتي ما قبل إصابته، فهو لاعب رجع له مستوى مثل ما بيقولوا وظهر بأفضل مكان في العالم ألا هو كأس العالم، أنه يظهر بهذا المستوى. فاليوم الفكرة وين أحمد؟ أنه مدريد أعتقد بحاجة رودري أكثر من برشلونة، هذا المركز طوال العام الماضي مدريد عم بيعاني منه، وبالتأكيد مورينيو ما هو راضي على تشاوميني ولا هو راضي على كامافينجا،
1: أكيد.
0: وأعتقد أخشى أن يكون هذا سبب من أسباب خلافات مبكرة بين مورينيو وبين بيريز. أنا متأكد مورينيو كان بيطالب برودري، ولكن بيريز لم يلبي هذه الطلبات، فانتقل إلى غريم تقليدي، يعني لو بقي بالسيتي أرحم، فانتقل لبرشلونة، خصوصا مع إصابة ديونج الطويلة وعدم نضج كاسادو وبرنال إلى حد هذه اللحظة، فرودري هو القطعة المفقودة بتشكيل برشلونة. وأعتقد صفقة رودري نقلت ميركاتو برشلونة من مكان إلى مكان تاني تماما. راح تيجي اليوم كمدريديين كثير حيقولوا إنه رودري إصاباته كثير، والحمد لله بعدنا عنه. طيب نحن اليوم أنت بكم مباراة في الموسم أنت محتاج رودري؟ أنا برأيي من 15 إلى 20 مباراة فقط، ما محتاجه أكثر من هيك. المباريات السهلة نسبيا في الدوري الإسباني أمام إسبانيول وجيرونا،
1: أنت ما تحتاج

0: لاعب يقطع كرات، انت محتاج لاعب يسجل اهداف 100%.
1: تمام، وانت قوه هجوم برشلونه وريال مدريد قوه هجوم ضاربه جدا، فانت بهي المباريات فينك تلعب تشاوميني كافينجا او فينك تلعب كاسادو وبرنال، لانه هجومك راح يحسم هاي المباراه. ولكن في مباريات الشامبيونز ليج، في مباريات الكلاسيكو، مباريات الاتلتيكو مدريد، ريال سوسيداد، يعني 10 او 15 مباراه فقط، فانت محتاج فيها رودري. فممكن انت رودري اذا انصاب او كان مرهق تعب اي حدا من الشباب كاسادو وبرنال.
0: لا عفوا عبد الله، انا اسف على المقاطعه، لكن انوه الى ان نادي الشباب الان عند الدقيقه 117 يتمكن من تسجيل هدف التعادل لتصبح نتيجة هدفين لهدفين. بهذه النتيجة ربما سنذهب إلى ركلات ترجيح. الشباب يتعادل مع الوحدة في مباراة دور 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين بانتظار الدقائق الحاسمة والمثيرة.
2: دقائق مثيرة قد نشهد فيها خروج نادي مرشح دائما للوصول لأدوار متقدمة وسبق له تحقيق هذه البطولة
0: كأس الشباب.
2: الشباب نعم قد نشهد خروجه ونتيجة بتكون مفاجئة يعني، وبتزيد من جراح الشبابيين اللي كل ما بدأ موسم يتفائلون في ناديهم ويتفاجئون بالنتائج المنتظر.
0: تقريبا دقيقتين باقي على دقيقتين باقي على نهايه الوقت الاصلي من الشوط الاول.
2: انا بس بشوف مع زياد ضيفنا الثاني جاهز يدخل معنا. اوكي احنا في اذا انتهت المباراه بنعلق عليها، نكمل في ما بداناه عن برشلونه وريال مدريد ونتكلم عن مباراه الوديه. حاب تتكلم
0: عن لا ودي اروح على كاس الدرع الخيريه قبل ما يدخل معنا ضيفنا الاخير.
2: لما نختم برشلونه وريال مدريد، من الاجهز من الاجهز بعد مباراه الوديه عبد الله؟ يعني احنا تحدثنا بعد صيفية يعني خارقة من ريال مدريد بتعاقدات، ويعني شفنا تصاميم تيشيرت ريال مدريد
0: صيفية خارقة لريال مدريد
2: بالنسبة للمشاهد. هذا مورينيو أولها يعني انه يجي كمدرب وبعد ذلك اللاعبين المستقطبين لريال مدريد. عبد الله، من النادي الأجهز بين الناديين الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة؟
1: شوف فعلا نحن دائما مباريات الودية هي ما بتكون مقياس على عدة أمور. أساسا في كأس عالم ففي كثير لاعبين أساسيين لم يلعبوا مباريات الودية بسبب الإجازات وبسبب الأرهاق من المونديال. السبب الرئيسي إن مباريات الودية هي بتكون لتجربة بعض الأفكار التكتيكية وبعض اللاعبين. اليوم برشلونة يتفوق بنقطة إنه هو ما في داعي يجرب، لأنه هو هذا أسلوب يتبعه مع هانزي فليك منذ موسمين، بينما مورينيو كان مطالب بإظهار قدرات أكبر إنه هو مدرب جديد بفكر جديد كليا بعيد عن شابي ألونسو وبعيد عن أربيلوا وبعيد حتى عن أنشيلوتي سابقا، فكان مطالب ببعض الـ يعني النتائج الإيجابية. طبعا مدريد حقق هذه النتائج، مباراة ودية بالنهاية، خصوم نسبيا أقل من مدريد بنسبة كبيرة، ولكن أعتقد أنه حتى التعاقدات اللي تمت مع ريال مدريد هي متنوعة في جميع المراكز، وهذا شيء ما شهدناه في مدريد منذ مواسم عديدة بصراحة. ولكن أيضا يعني أنا عندي بعض تعليقات، مثلا دومفريز هو مبدع في خطة 3-5-2. هو بيجيد لعب كوينج باك، ما يجيد لعب كظهير أيمن. هو لم يلعب أساسا كظهير أيمن في مسيرته إلا مباريات يعني قليلة جدا. هو في الإنتر كل مسيرته هو وينج باك، وحتى في منتخب هولندا أيضا هو وينج باك. فهل دومفريز هو اللاعب اللي راح ينقل الظهير الأيمن لريال مدريد أو لا؟ هذا سؤال مهم جدا. الظهير الأيسر كوكوريا أعتقد هو الصفقة الأفضل لريال مدريد هذا الموسم بكل تأكيد. تدعيم الدكة بكارلوس إسبي مهاجم بذكريات موسم خوسيلو وموسم ريال مدريد قبل موسمين. كوناتي أيضا لصعيد الأساسة والدكة مع روديغير ومع ممكن هويسن، ممكن يشكل ثنائية جيدة. برناردو سيلفا لاعب متقدم في العمر، ولكن حتى ممكن يقدم عمق للتشكيلة. ولكن مدريد ما حل مشكلة وسط الميدان. المشكلة اللي
0: تسمح لي عبد الله بنقطة، تسمح لي أنا آسف على المقاطعة مرة ثانية. سالم ذكر عبارة أنه صيفية إيش؟ خارقة او شيء زي كذا يعني
2: مقارنة
0: ترى جايبين لاعب واحد، ترى لاعب واحد لاعب واحد اللي عليه العين لاعب هو كوكري بس، مع احترامي طيب لكل اللاعبين.
2: طيب كوكري هذه صفقة وعين صقر يعني، يعني واحدة من اهم الصفقات في اوروبا.
0: لما نقول ريال مدريد صفية خارقة يجيب هالاند ويجيب كفاراتسخيليا ويجيب الناس هذه، هذه صفية خارقة لريال مدريد.
2: طيب اسمعني احمد، احنا الحين لو نقارن
0: يعني ما نوصل رسالة مو صح.
2: لا مو نوصل رسالة مو صح، بس احنا يوم نقول ريال مدريد وبرشلونة هنا تبدا الصيفية والاختلاف بين الصيفيتين، عرفت؟
0: طيب انت جايب رودري هنا وجايب رودري افضل من كوكري.
2: باقي ما خلص معاها،
0: خلص يا اخي ما تكلم عنها.
2: ايوه بس انه باقي احنا نتكلم عن بناء على ما شفناه. كوكريا ريال مدريد اعلن عنه قبل يعني، او ريال مدريد يعني خلص معاه قبل كاس العالم، وشفنا كيف كوكريا حقق كاس العالم وكيف هذه انا بالنسبه لي هذه خارقه وناريه وخطيره وقويه.
0: شايف كيف الاعلام المضلل اللي يسوي لك
1: كوكريا المركز هذا يعني مدريد محتاجه بشكل كبير. ظهير ايسر

0: مندي يعني لاعب مشطب صار له اكثر من موسم، فران غارسيا موقد طموحات وكاريراس
1: صح
0: لاعب شاب، فهذا المركز محتاجه ريال مدريد، هو نقطة ضعف واضحة جدا. يعني لامين يامال في آخر موسمين كان دائما يفتح شوارع في هذا المركز بسبب عدم وجود لاعب مزعج على الظهير الأيسر. كوكوريا لاعب مزعج جدا بصراحة. ولكن اليوم مدريد أنا عندي مشكلة بال 120 مليون يورو اللي اندفعت بيان ديوماندي. يعني يا بريز، انت استخسرت تدفع 10 او 20 مليون يورو زياده برودري، ودفعت 120 مليون بلاعب لم يبدع فقط موسم واحد مع ريد بول لايبزيغ في الدوري الالماني، خصوصا انه مثل ما بنعرف صفقات الدوري الالماني باستثناء هالاند اغلبها صفقات فاشله بكل صراحه. انت تتذكر يا احمد لما اشتريت لوكا يوفيتش من فرانكفورت دمرت، تم تدمير اللاعب تلقائيا لانه هو لاعب مو بمستوى ريال مدريد،
1: لاعب رائع بصراحة.
0: يان ديومان بيكون يعني الشيء مكرر للوكا يوفيتش والعديد من اللاعبين الاخرين من الدوري الالماني، هو لاعب اساسا جناح ايسر، وانت عندك فينيسيوس، فانت راح تضطر اليوم تلاعب يان ديومان على الجناح الايمن، وهو ما بيجي تلعب على هذا المركز، ولكنه جناح سريع مزعج
2: بس صغير عمره 19 ممكن يتاقلم مع مورينيو يقول له روح سوي كذا وسوي كذا تمشي معه.
1: تلقى كاس العالم جيب
2: صيفية خارقة يعني جابوا ديماندي
1: خارقة. ديماندي هذا الخارقة ترى يمكن ما يلعب ولا مباراة في الموسم. تخيل انت اول مباراتين ثلاث، الان انا شايف في البري سيزون متالق اردا جولر، يمكن لعب اردا جولر باقي الموسم. سلام عليكم.
2: والله ريال مدريد بصراحه متحمسين نشوفه، لان صراحه مختلف بصراحه، يعني شكل مختلف مع مورينيو.
1: بس
2: مع
1: صيفيه خارقه، هذا اهم شيء.
2: صيفيه خارقه.
0: الفتره اليوم انت حتلقى نفس مشكله المواسم الماضيه، يعني ابراهيم دياز مره على الجناح الايمن، مره مستنتونو، مره اردا جولر، الان ديو
1: مره فالفيردي
0: مره فالفيردي، فانت ما حتحل المشكله انك تجيب جناح ايمن صريح. نعم. خلاص يعني لاعب مثل مايكل اوليزي او مثل، هو نحكي صراحه ما في لاعبين في السوق اساسا متوفرين بشكل كبير، ولكن بنفس الوقت الجازف ب 120 مليون بديوماندي، هاي صفقه انا بسميها صفقات الدوري الانجليزي، ال 120 مليون بلاعب مغمور في ستايل البريمير ليج. مدريد ما عودنا يدفع هيك مبالغ بهيك لاعبين اطلاقا. الحزم بعد ما ابدا 10 مواسم مع تشيلسي حتدفع فيه 100 مليون بريت يعني.
1: صح. لكن الان اذا تسمح لي الان في هذه الدقيقه في الوقت مع نهايه المباراة الوحدة يسجل هدف قاتل من ركلة جزاء في الدقيقة 120 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 3-1. اثنين الشباب في واحدة من المباريات المثيرة في كأس الملك، كأس خادم الحرمين الشريفين، أغلى الكؤوس. إذن المفاجأة حدثت سالم، الشباب ربما
2: إلى الآن الثواني الأخيرة يعني شارفت المباراة على الانتهاء في الوقت بدل الضايع. الوحدة يعني تقدم الآن بثلاثة أهداف مقابل هدفين في جحيم الشرائع، وانا متاكد ان زميلنا سطام المطرفي حاضر الان
1: موجود في الملعب
2: وكان مؤثر يعني. وانا سالته قلت بتفوزون؟ قال والله نتوقع وزي كذا، بس قلت انا عندي احساس ان بنفوز يعني. اتمنى اني نقدر نلحق سطام قبل ما تنتهي عشان ناكد على.
1: يبدو انها ليله المفاجات، حتى ان لانس لا يزال متقدم على باريس سان جيرمان بهدف في الدقيقه الثواني الاخيره من اللعب. الان سيطلق الحكم
0: ب10 لاعبين من الدقيقه 35 يلعب ب10.
1: صراحه المباراه تاريخيه من نادي لانس، والآن الهجمة الأخيرة لباريس، ربما الحكم سيعلن صافرة النهاية في أي لحظة من هذه المباراة. إذن مع وجود النجوم الكبار، شاهدنا كافة الأسماء الكبرى، أشرف حكيمي، وربما الغائبين هم باركولا كان موجود على في المدرجات، لكن
2: الأهم أن حصيلة سعود من البطولات ومن الإنجازات مع لانس. يعني نجم لانس في سماء فرنسا صاعد مع سعود عبد الحميد، يعني نشاهده لانس يعني مبدع. عبد الله، احنا كنا نحط سعود دائما في العناوين في البدايات، الان تجاوز مرحله العناوين واصبح القصه والمقال والكتابه والخبر انه بيحقق.
1: الان رسميا اعلن حكم المباراه نهائي كاس السوبر الفرنسي بفوز لانس باللقب. فريق سعود عبد الحميد يتوج باللقب ويجمع بطولتين الكاس وكاس السوبر، متفوقا على كبير اوروبا باريس سان جيرمان.
2: مبروك للظهير واللاعب الوطني سعود عبد الحميد اللي اختار الطريق الصعب.
1: وهذا سعود عبد الحميد يظهر على الشاشه فرح، يفتح يحتفل مع زملائه، بصراحه لحظه تاريخيه لهذا اللاعب. يعني المشروع
0: يعني نتمنى اليوم نموذج وعقليه سعود عبد الحميد والنموذج اللي اتبعه انه يدرس في الاكاديميات وانه صحيح. يدرس اللاعبين بكنموذج ناجح، يعني مثل ما شفنا ممكن اللاعبين المصريين اول نموذج كان هو لم ينجح ولكن هو تالق ميدو.
1: صحيح
0: وبعد نحكوا بعض اللاعبين المصريين، ولكن لازم نشوف الان نموذج سعود عبد الحميد يتكرر في الملاعب الاوروبيه. لاعب متواضع، لاعب خلوق ومجتهد في ارض الملعب، يرقد 90 95 دقيقه بدون تعب وباهداف.

0: اهداف واضحه، وهي عم نشوف نتائج مع لينس، كاس الاتحاد الفرنسي والحين كاس سوبر الفرنسي، انجاز رائع من نادي قبل فقط 6 مواسم كان في الدرجه الثانيه الفرنسي.
1: طبعا تعرف وين الغريب في قصه سعود يعني سالم ترى اول موسم ترى والله ما كان جيد، كان سيء مع روما. لو اي لاعب اخر ترى كان ممكن ينهار،
2: صحيح
1: كان ممكن يسبب له نكسه
0: مع روما.
1: يعني هذا جلوسه على دكه البدلاء لفتره طويله مع روما كان ممكن يكسر الحلم ويخليه يرجع. تغير المدربين يمكن او ثلاثه في ذلك الموسم على روما، كان بامكان
0: ويوريتش يعني عديد من المدربين كان روما كلهم
1: صحيح
0: تخبطات. كويس انه سعود لم يتاثر بها
1: يا سلام. هو هذه العقليه الرائعه لسعود عبد الحميد، كيف استطاع ان يتخطى تلك التجربه وأن ينتقل إعارة ثم بعد ذلك أن تتحول الإعارة إلى شراء
2: إلى نادي وافد جديد في الدوري الفرنسي. ذهب إلى لانس، نادي توه يعني يتشكل في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ومن كان يتوقع أن لانس ينافس، ومن كان يتوقع أن لانس يحقق السوبر من أمام باريس من حقق الأبطال لمرتين صحيح. متتاليتين وحقق السوبر الأوروبي قبل أسبوع.
1: بعد أيام بعد أيام ربما سنسمع أو نسمع ونشاهد سعود عبد الحميد وهو على أرضية الملعب والنشيد دوري أبطال أوروبا يعزف أمام سعود عبد الحميد. لحظة ستكون تاريخية.
2: نغلق ملف هناك في لانس بأنه ونذكر أنه بطلا لكأس صحيح. السوبر الفرنسي 2026 من أمام بطل أوروبا من أمام باريس من أمام باريس إنريكي. شوف جماهير لانس الوفية تذكرنا بجماهير الريدز وعديد الجماهير في أوروبا وكأن حتى جماهير دورتموند. نعم أحمد، الآن الدقيقة كم في الوقت بدل الضائع مباراة
1: الحكم؟ الحكم أضاف 5 دقائق لكن الآن نلعب نحن في الدقيقة 7 من الوقت الإضافي
2: بدل الضائع.
1: مباراة ماراثونية هناك في
2: جغرافيا لمنطقة قريبة من ملعب الشرايع ومن جحيم الشرايع، نروح لجدة ونرحب معنا بصانع المحتوى الرياضي محمد الجفري. محمد، الأحداث يعني تخلينا نغطي مباراة الوحدة والشباب، أنت شفت شيء من المباراة؟ نتيجة متوقعة ولا غير متوقعة؟
3: والله عطفا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يشرفني تواجدكم هنا وأرحب جميع الشباب الموجودين أحمد وغليون منورين طبعا
1: حبيبنا محمد.
3: بالنسبة حبيب قلبي، بالنسبة للقرب من الشرائع الجولة الأولى الشباب صراحة يعني وضح مستوى ما كان مقنع تماما مع القادسية بالرغم من تقدمه، والله يعين يعني مانويل على هو مقبل عليه، يعني ما أتوقع صفقاته كانت مرة يعني فارقة بزيادة بدون قلب الدفاع، يعني صفقاته تعتبر كانت شبه عادية وما في أي زيادة تقطيب للفريق، فبالتالي يعني هذه المستويات ما راح تفاجأ منها تماما يعني.
2: نعم، نذكر بأن المباراة لها في دور 32 من كأس الملك وقد نشهد نتيجة غير متوقعة ونتيجة مفاجئة بخروج الشباب، وكأن ولا هناك بطاقة صفراء على لاعب في نادي الوحدة، نتيجة 3-2 أحمد.
1: فعلا الدقائق الأخيرة. طبعا نذكر أنه زميلنا محمد الجفري اللي معانا الآن صار المحتوى الرياضي هو متخصص في الفانتزي أكثر، صح محمد؟
3: صحيح، جميع الاتجاهات ان شاء الله.
0: فانتزي يا محمد، بدنا تشكيلة فانتزي.
1: انا هذه كان ودي هذه المشاركة من عبد الله.
2: انا ما انصحكم تاخذون من محمد كل شيء، يعني خذوا شيء وخلوا
1: لا لا لا خذوا
2: تبع يعني انت طريقتك الخاصة في الاختيار. هو يقول زي كذا محمد دائما، يعني يوم تدخل علي على البث اقول يعني شوف بسوي التشكيل نفسي، يقول انا مالي علاقة، انت قلبك يقول كذا انت روح خذ كذا.
1: طيب محمد، حتى نحسم الجدل، انت ايش اللي شفته من الجوله الاولى وايش اهم نصيحه تقولها لمتتبعي الفانتزي؟ واول مستفيد راح يكون عبد الله غليون.
3: اول نصيحه، النصايح كثير زي ما قال لك سالم، لانه في الفانتزي انت معكوسه على الواقع، فبالتالي انت بتعطي المنيو كاملا للمتابع الاحصائيات والارقام وغيرها والخيارات بما يتناسب مع ميزانيتك وتشكيل الفريق والمتابع عليه الاختيار يعني والرهان، وهنا الفانتسي.
2: عفوا محمد، رسميا الآن الوحدة يقصي الشباب ويتأهل إلى دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين كأس الملك، الشباب خارج كأس الملك والوحدة يتأهل إلى دور 16 ويبلغ يعني دور 16 ويوصل لدور 16 من أمام الشباب في الوقت بدل الضائع بنتيجة 3-2 رسميا الآن. أحمد، انتهت المباراة،
1: منبارك للوحدة، هارد لك للشباب، موسم أنا أتوقع سيكون آخر صعب على الشبابيين، لكن تحدثنا كثيرا عن هذه المباراة. أرجع لمحمد، حتى محمد ما أعطيتني نصيحة.

0: تقول لي انا اجيب فلان احذف فلان، اجيب مين الجوله الثانيه؟ انا جايب 70 نقطه يا رجل في الجوله الاولى، انقذني. ها؟
1: لانك ما تفرجت على الحلقات، هذا اول شيء.
0: ايوه سالم تفرج، جاب 65 يعني ما استفدت.
2: لا 85 نتيجه طيبه. عبد الله محمد
1: ممتازة 85، هذا متابع الحلقات وحضر اللايف أكيد يعني من غير ما أسأله يعني حتى.
2: باقي أخذ لوكيشن البيت عشان تعطينا توصيات على الفانتزي. عبد الله غليون، أنت عندك تشكيلة في الفانتزي؟
3: بدأت صراحة بالفانتزي يعني، ولكن يعني أنا بعتقد يعني طبعا محمد أكيد هو خبير أكثر منه، ولكن لازم بنزيما يكون متواجد بأي تشكيلة. يعني بنزيما هو هالاند، الفانتزي الإنجليزي هالاند، وفانتزي الدوري السعودي هو بنزيما أعتقد. ولا
2: صحيح
1: يعني؟ لا مو مره صحيح، بنزيما على حسب يعني. لا ما جاكم انتوا الاخبار اكيد، انتوا اول باول تحبوا الاخبار الجدليه، خروج بنزيما بدري المباراه.
2: ايوه، فهو النقاش الحاد مع انزاجي وما قبله في
0: المباراه الجايه
2: وما حدث في يعني، هذه كلها يعني متداول، لكن اللي شفناه احنا كيف غادر. ولكن كلام عبد الله انا معه صراحه، انا اخترت بنزيما لانه يعني مباراه من امام الفيصلي وفعلا ما خذلنا وسجل في من ركله جزاء ويعني سوى اللي عليه يعني. طيب. لكن دانيلو بيريرا انطرد وجاب لي السنه.
0: مين قال لك تجيبه هذا؟
2: الجفري.
0: الجفري
1: قال لا انا عندي مقطع وانا بتكلم عن الاتحاد بحكم العاطفه، فانا صريح جدا يعني من الموسم الماضي الاتحاد للاسف يعني ما له مكان في التشكيله المفترض يعني من اللي بيحصل. لكن اذا انت تحب عاطفتك تسوقك ليش لا يعني، ما تراين.
3: لا اليوم اليوم اعتقد اليوم هي الفانتسي هذا الموسم، وباذن الله هو فانتسي القادسيه يعني.
0: ركز على القادسيه
3: يعني صحيح. انا متشوق لرايندرز انه ينزل بالتشكيله
0: صحيح،
3: ويبدا يعني رايندرز وكولونيس واوتافيو واللاعبين
0: محمد ابو الشامات.
2: تحسوا فانتزي اصلا كذا، تحسوا القادسيه فعلا. انا ابو الشامات في اللحظات الاخيره قبل الديدلاين طلعته.
0: لا انا موجود عندي ابو الشامات وانقذني هو وكولونيس. لكن انا ودي اسال محمد ايش الفرق بين فانتزي هذا الموسم فانتزي الموسم الماضي؟ في فرق ولا نفس
1: طبعًا
0: الشيء؟
1: طبعا اول ثلاث فروق جوهريه. طبعا اول شيء الجوائز، قله الجوائز.
0: الاول كان ياخذ 150,000 احنا قلنا بلك تزيد
1: 250,000 عفوا صار 150، والثاني قله الجوائز بنسبه بسيطه يعني مش انها ما صارت مغريه، بالعكس مغريه جدا ولكن كانت بزياده تقدر تقول. ثاني حاجه خلوها زي الدوري الانجليزي، تقدر تستعمل الخواص على مرتين بالموسم، النص الاول والنص الثاني.
2: حلو.
1: والشيء الثالث والجوهري هي بعض التعديلات في النظام النقطي، ممكن ما كانت مرضية إلى الحد اللي يبغاه الجمهور، لكن كان في تحرك من مجتمع دوري روشن للأمانة، ولمسنا يعني تعاون منهم وكان شيء جميل.
2: محمد هذه الجائزة النهائية بعد نهاية الموسم، لكن اللي بعد كل جولة 5,000 ما تغيرت لا زيادة ولا نقصان بعد الضريبة وقبل الضريبة
1: بدون اي ريال ينقص. طيب. وبالعكس صاروا يوصلوها بشكل اسرع ما شاء الله.
2: في البث الاخير لك في الجوله الاولى قبل تال الجوله قلت اذا كان في اوموجي نازل على حساب الفانتزي على لاعب فاعرفوا انه يعني طلع اللاعب هذا من التشكيله باسرع وقت ممكن.
1: صحيح يعني انت لو لاحظت هم لهم طريقه معينه يوضحوا فيها انه هذا اللاعب عليه شكك يعني بحكم قربه هم مدعو يعني ان اللعبه رسميه مدعومه برابطه الدوري المحترفين فممكن الاخبار من عندهم اقرب.
0: نعم.
1: فاول ما تشوف الايموجي هذا ابعد عن هذا اللاعب غالبا عندك.
0: انا ودي اروح لعند عبد الله. وعبد الله انت يمكن شكلك لسه ما شكلت تشكيلتك الخاصه بالدوري دوري روشن، اذا عندك اسئله استفسارات لمحمد جفري اسال يعني، انت شاركنا الحديث
2: ترى في الكومنتات بعدين وقت
0: ما عاد يرد عليك
2: ما تلحق يعني
0: ما عاد يرد على احد محمد في اللايف.
3: هاي فرصه انه معنا اليوم محمد يعني انا قلت لك انا بصراحه معتمد على القادسيه بشكل كبير، خصوصا انه القادسيه يعني في عندي يعني انا الموسم الماضي حضرت اكثر مباراه في الملعب، فعندي فرصه اشوف اللاعبين في الملعب شو عم بيسووا تماما على مستوى الدفاع على مستوى الهجوم. اكيد الهلال كمان ديفرنشال النصر يعني كمان اوكي 3-0 حلوين، بس كمان التشكيله الاساسيه لسه ما ثبتت. فشو يعني توجهك على مستوى الدفاع؟ خلي انا عندي مشكله مستوى الدفاع دائما من حراسه المرمى للمدافعين الاساسيين، هل في نادي معين نروح معه مثل ما كنا مثلا في الدوري الانجليزي نعمل مع ارسنال حارس وقلبين دفاع او قلبين دفاع، ولا نخليها مثل ما بقولوا عشوائيه بالمدافعين وحارس المرمى يعني؟
0: حلو.
1: لا اكيد في طبعا فرق تفرق عن فرق يعني، مثلا الاهلي والهلال من اكثر الفرق احصائيات دفاعيه، لكن في فانتسي روشن في مدافعين لابد ما تغفل عنهم بعد كده تبدا تختار. مثال محمد ابو الشامات من القادسيه يعني ما شاء الله تبارك الله، هذا مدافع لابد انه يكون عندك يعني، انت شفت يعني كيف ممكن يعمل صحيح. في اي جوله هدف حتى

0: دون كلين
1: بس
0: شيت
1: بعض الاحيان محمد ابو الشمات يعني ما يلعب 60 دقيقه كامله.
2: لا يلعب دائما ويسجل ويصنع صراحه. انا
1: الموسم الماضي
0: اذا كان فيه كان الموسم الماضي في موضوع مداور انه يلعب شوط والشوط الثاني ما اذكر مين كان يدخل بداله.

0: محمد. انا اقول لعبد الله روح خذ حامد الشنقيطي حارس نادي الخلود.
1: السلام عليكم.
0: كيف محمد مذاكر؟
2: هذا جاب نقاط هذا الاسبوع صح؟
1: جاب 9 مليون يعني، وانتقل من الاتحاد للخلود مؤخرا وعلى طول شارك في المباراه.
2: هل حيستمر؟
1: اكيد هم اشتروا لي هذا الموسم يعني حامد، ويتغنوا فيه بتغريدات بعد
2: يعني ابداعه في التصديات وفي يعني، ولا هي طفره ممكن المباراه؟
3: لا هي لانه في ركله جزاء صراحه
1: الاتحاد يحتاج لحارس، كان حراسه مصابين رايكوفيتش والحارس الثاني كان في وقت المحاسنة، فاضطروا إلى حامد وكان 19 سنة ولعب 3 مباريات أتذكر يعني كانت روعة، هو يعني عنده هذه الموهبة.
0: طيب محمد أنا
3: أنت قطعت السلسلة، كان بيقول المدافع الثاني يا أخي، خلينا نستفيد.
0: المدافع الثاني تفضل.
1: إيبانيز 200%.
3: شفت
0: بالكابتنية ومساهماته أيضا بعض الأحيان يعني يسجل يعني. نعم محمد يعني في الدوري الإنجليزي دائما يعني نقدر نوصل للخبر، نقدر نحصل متداول عشان نطلع اللاعب من التشكيلة أو نرتاح وإحنا نختار لاعب معين، لكن في الدوري السعودي كيف تسوي أنت يعني؟ إيش تقول لمتابعينك إنه اللاعب هذا بيلعب؟ كيف تأخذ الأخبار قبل بداية الدوري، قبل بداية الجولة؟
1: هذا أول سبب يخلينا نكون لايف، فاتحين لايف على القناة في اليوتيوب قبل 3 ساعات من الديدلاين، ناخذ الاخبار من مصادر مره متعدده، جرائد واصدقاء يعني يحاولوا يدوروا المصادر ويجيبوها على اللايف عندنا، والحلقات
0: ولد عم اللاعب واجتهادات ها
1: ايه في يعني بعض المصادر الداخليه مرات ومرات يعني بلاش نذكر اسماء، ولكن مرات تكون يعني قريبه جدا وتخطئ، يعني احب اقول لك مرات قريبه جدا من داخل الانديه وتخطئ، فالاخبار صعبه في روشن مو زي الدوري الانجليزي بعض الاحيان في وضوح في المؤتمرات، لكن روشن يمكن لسه ثقافة لعبة الفانتسي مش موجودة يعني عندنا، بس
3: تمام
1: أنا كبير هذا الموسم.
3: عبد الله إذا أنت من اللي يلعبوا فانتسي في البريمير ليج ويمكن شاركت في الموسم الماضي في دوري روشن، إذا قارنا بين التجربتين بالنسبة لك أنت يعني طرف محايد، كيف تشوف التجربة الدوري روشن؟ هل أصبحت يعني قريبة من البريمير ليج ولا لسه يحتاج تعديل شغل؟
2: هو أكيد اليوم نحن نحكي عن فكرة جديدة أساساً تطبق يعني بالمنطقة، فبالتأكيد هي رح تقتبس بعض الأفكار من الدوريات الثانية، خصوصاً يعني نحن بنثبت غالباً الدوري الإنجليزي اللي هو التجربة الأفضل
3: والأقدم يعني لأنه هي تاريخية يمكن من 25 سنة أو أكثر،
2: هي التجربة الأكمل، هي الفكرة. فاليوم جميل مثل ما تفضل محمد أنه قال أنه اليوم فيك تستخدم التوكنز أو الخصائص لمرتين، يعني مرة في الذهاب ومرة في الإياب، فواضح أنه القائمين على هاللعبة والقائمين على هذه الفكرة قاعدين يفكروا دائما بالتطوير، يعني مثلا احنا شفنا فترة الدوري الإيطالي الدوري الألماني الإسباني خلص فكرة واحدة من 10 سنوات ولا غيروا عليها شيء، ولكن جيد أنه في فانتسي روشن كل سنة قاعد يصير في يعني مغريات أكثر للناس تشارك، يمكن الفرق بس أنه تثبت التشكيلات واللاعبين وقت بصير فيه مثل ما بقولوا وضوح أكثر بالاختيار، يعني اليوم نحن القادسية نادي جديد مثلا موسمين فقط عم بيبدع، الاتحاد نزل مثل ما حكى تفضل محمد كمان باختيارات الفانتسي، بينما بالدوري الإنجليزي دائما جابريل مدافع أساس صار له 4-5 سنوات، هالاند مهاجم صار له 4-5 سنوات، في بعض اللاعبين بيجوا بديفرنشال بيروحوا بيجوا مواسم،
3: برونو فرنانديز كمان كل سنة كل الناس موجود عنده في الوسط السنة هاي، بس انه صلاح طلع من القائمة يعني.
2: فقط هو صلاح اللي طلع من القائمة هالموسم ووصل له 10 سنوات اساسا في اي تشكيلة فانتزي، فاليوم نحن عم نشوف فرصة انه مع ثبات اللاعبين مع ثبات التشكيلات اكثر، اليوم عندنا روبن نيفيز لاعب صار له في هلال 3-4 مواسم اساسي، مندي حارس الاهلي، ممكن حتى بنزيمة في الدوري السعودي بشكل عام بين الاتحاد وبين الهلال، ففرصة للمدربين تبع الفانتزي روشن خلص أنا ببدأ عندي رؤية، يعني أنا مثل اليوم بالنسبة إلي أنا بنزيمة إلا إذا صار في مشكلة كبيرة بيني وبين إنزاغي راح يكون أساسي دائما عندي وغالبا الكابتنية، إذا مو هو فهو كوينونس كونه كان هو هداف الدوري الموسم الماضي، كريستيانو حتى في تساؤلات يعني إذا رجع هل حيشارك الموسم كله أساسي ولا حيكون في بعض الأمور التكتيكية المختلفة، هل حيكون جواو فيليكس مفيد أكثر من كريستيانو رونالدو أو لا؟ هاي الإجابات كلها حتبين نعم. أعتقد مع مرور المباريات أكثر.
0: محمد نعم عبد الله محمد سؤال أخير، عدد المشتركين عن الموسم الماضي اختلف في تزايد في اللاعبين في الفانتسي؟
1: دائما سالم ما يكون العدد واضح لأنه صراحة إن الناس يعني ما تهتم مرات إنه تدخل من أول جولة، لكن هو حتما في كل موسم فرق كبير جدا الإقبال على اللعبة هذا الموسم، ما شاء الله تبارك الله أقيسه على قناتي وعلى المشاهدات اللي عندي أكثر من 3-4 أضعاف كان هذا الموسم نعم في اللايف وفي المشاهدات،
3: لكن

0: انتظر أن يكون العدد أكثر على اللعبة. أنا شفت حتى الآن لم يصل إلى نصف العدد اللي كان في الموسم الماضي، لكن العدد زاد على ما أذكر، كان زاد في الأيام اللاحقة يعني بعد ثالث رابع جولة.
1: كان ينضم لهذه اللعبة. نعم.
2: نشكر لذلك محطين الجوائز الأسبوعية حتى يعني ما تمل إنه من الموسم كاملا.
0: صحيح. نشكركم شكرا جزيلا صانع المحتوى الرياضي عبد الله غليون، وأيضا صانع المحتوى المختص في الفانتازي محمد الجفري. شكرا سالم.
1: شكرا أحمد. ونشكر أيضا مخرجنا زياد الجفان وكل من رافقنا خلال هذه الساعة. ومن أراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية FM في اليوتيوب. نصل إلى ختام حلقتنا، نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل. كونوا بخير. Man to man. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
4: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
3: أكبر شبكة من المراسلين.
5: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
3: وأفضل باقة من المختصين.
6: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
3: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

موجز لأهم الأنباء من العربية، حياكم الله. أكد المساعد الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف ضرورة مواجهة جميع المؤسسات لموجة ارتفاع الأسعار وكبح التضخم، وحذر عارف خلال اجتماع مما وصفه بالحرب الاقتصادية التي تخوضها إيران، مؤكدا ضرورة وضع الخطط المناسبة لمواجهتها. يذكر أن الحصار الأمريكي أدى إلى تراجع حاد في صادرات النفط الإيرانية وانهيار العملة المحلية وموجة كبيرة من التضخم. وصف قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أن زيارته الأخيرة لحاملات الطائرات الأمريكية لينكولن كانت ملهمة ومهيبة، وأشاد كوبر في بيان بصمود طاقم الحاملة، مؤكدا أن الخدمة في البحر لفترات طويلة تنطوي على تحديات فريدة وقاسية على حد قوله. أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن القوات الحكومية تصدت لتحشيدات لميليشيات الحوثي في الجبهة الشمالية لمدينة تعز. في السياق، قصفت ميليشيات الحوثي بالمدفعية عددا من القرى في مديرية مقبنة غربي مدينة تعز، ما تسبب في أضرار مادية دون وقوع ضحايا. كما استهدف الحوثيون مدينة المخا بمحافظة تعز بصاروخين وست طائرات مسيرة على دفعات متفرقة.

0: نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الجيش لن يتنازل عن تدمير مجمع الأنفاق لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. أكد المصدر أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال عودة التصعيد في لبنان في ظل استمرار المعركة على شبكة الأنفاق التي تحاصر فيها إسرائيل مقاتلي حزب الله بمرتفعات علي الطاهر. وأشار المصدر للقناة 12 إلى أن المستوى السياسي منع عددا من العمليات التي اقترحها الجيش في لبنان للرد على حزب الله. الموجز انتهى. اخبار الرياضه مع الزميل عبد الله درويش بعد قليل. الى اللقاء.
1: السلام عليكم. نشره رياضيه مفصله من قناه العربيه، والبدايه كالعاده مع العناوين.

الوحدة يفجر أولى مفاجآت كأس الملك ويقصي الشباب من دور الاثنين والثلاثين. الهلال يستحل حملة الدفاع عن لقبه في كأس الملك من بريدة. الصحف الكتالونية تؤكد انتهاء علاقة كانسيلو بالهلال تمهيدا للتوقيع مع برشلونة. أرسنال يكتسح مانشستر سيتي بثلاثية ويحرز الدرع الخيرية الإنجليزية. لانس يهزم باريس سان جيرمان ويحرز كأس السوبر الفرنسية.

ضمن منافسات كأس الملك يحل الهلال ضيفا على الرائد في بريدة ضمن دور الـ32 من المسابقة، ويسعى الهلال لانطلاقة مثالية في البطولة للحفاظ على لقبه، خاصة بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق في افتتاحية مسابقة الدوري أمام الفيصلي بـ4 أهداف لـ2، فيما ستكون هذه المباراة الأولى لفريق الرائد الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم. وستعيد هذه المباراة الذاكرة للقاء الفريقين، حيث سبق والتقيا 52 مرة في جميع المسابقات، فاز الهلال 43 مرة مقابل انتصارين فقط للرائد، فيما انتهت 7 مباريات بالتعادل. وتتواصل مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس الملك بلقاء يجمع الأهلي بمضيفه الأنوار أحد أندية دوري الدرجة الأولى، وذلك في حوطة بني تميم. ويدخل الأهلي المواجهة بحثا عن تجنب مفاجآت الكؤوس المبكرة، وعينه على تحقيق انتصار مريح يضمن له العبور إلى دور ثمن النهائي والذهاب بعيدا في البطولة التي غابت عن خزائنه طويلا. في المقابل يتسلح أصحاب الأرض بعاملي الأرض والجمهور لخلق مفاجأة تاريخية أمام أحد أبطال المسابقة التاريخيين. وفي حائل يحل القادسية ضيفا ثقيلا على نظيره الطائي في مواجهة يحتضنها ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي. ويدخل القادسية اللقاء بطموحات كبيرة لتفادي مفاجآت الأدوار الإقصائية المبكرة والعبور بأمان إلى ثمن النهائي استنادا إلى جاهزية الفريق الفنية والبدنية. في المقابل يتطلع الطائي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتقديم عرض قوي وخطف بطاقة التأهل لإقصاء منافسه.

0: وعن مواجهات الاثنين في مسابقة كأس الملك. معنا هنا في الاستوديو المحلل الرياضي عادل البطي، حياك الله أبو فهد. يعني الهلال عنده فرصة أكثر من الرائد لاعتبارات كثيرة، من ضمنها أيضا أنه عنده مباراة بدأها في الموسم، بينما الرائد يعني ما عنده أي اختبار.
1: ونحييك يا أخوي عبد الله وحيي مشاهدي العربية. الحقيقة خليني أول أشيد بلجنة المسابقات اللي خلت المباراة تكون على أرض فرق الدرجة الأولى. خلينا نقول أكيد لا الظروف ولا الوقت، يعني لا الإمكانيات الفنية ولا الوقت لكل الفرق تقريبا. أوكي اليوم أنا سمعتك تقول المفاجأة اللي حققها الوحدة، صحيح، وإن كنت أنا أي واحد يفوز على الشباب بالنسبة لي ما عدا مفاجأة، لكن برجع للهلال فوارق بصراحة كبيرة. يعني الرائد العام تحسن كثير، ترى نقول تحسن، أخذ السابع في الدوري أمام وصيف البطل المدجج بالنجوم المستعد بشكل جيد أمام فريق لم يبدأ الدوري، والموقف بصراحة صعب. هذا الكلام الموقف صعب على مين؟ على كل الفرق اللي بتلعب، أستثني الفرق اللي صعدت، يعني القادسية مع الطائي يعني

0: بالمنطق القادسية، الهلال مع الرائد بالمنطق الهلال. النصر أكيد أنه أفضل من الدرعية لكنها مباراة صعبة. أنا أتكلم عن بشكل عام عن الجولة بشكل عام، لكن إذا حبيت أتكلم عن الهلال يمكن أتوقع إنزاغي يعطي فرصة لأكثر من لاعب بكرة. يعني أول شيء الدوري
1: لكن مضبوط. هذه فعلا أفضلية الفرق دوري روشن على فرق دوري يلو لأنهم عندهم بداية
0: فارق كبير
1: بخلاف الفوارق الفنية.
0: صحيح.
1: طيب
0: البداية هو الفوارق.
1: إنزاغي مطمئن؟
0: إنزاغي؟
1: إيه
0: صراحة لا، ما زلنا نقول استمرار ل عبد الله.
1: أنا أقصد أنه هل من الممكن أن الرائد على ظروف الهلال الفنية، أتحدث عن تركيبة الهلال الفنية وشخصيته الفنية، من الممكن أنه يسبب قلق على الهلال؟
0: بالمنطق لا الصراحة. يعني بالمنطق الأمور شبه محسومة لاعتبارات كثيرة. أنت بتقول لما تقول الهلال يعني مقلق، الهلال مقلق لما يكون الفرق يعني في نفس الدوري. حتى الفيصلي الصاعد أحرج الهلال في المباراة السابقة.
1: أيه؟
0: وين المشكلة عبد الله؟ أتذكر في السيدة التحلية كنا نقول إذا سجل الهلال انتهت المباراة. اليوم تكرر مع الفيصلي نفس ما تكرر الموسم الماضي، ارجع للأهلي والخليج أكثر من مباراة، يعني كثير من المباريات الهلال يتقدم في شوط ومن ثم الشوط الثاني. بتقول لي خطأ فردي خطأ جماعي، لكن تكرار هالأخطاء أيضا مسؤولية مدرب أنت اللي تتلافه. واليوم بصراحة لو يطلب لبن العصفور حققوا له يعني الإدارة الهلالية مع إنزاغي يتعاملون معه. يعني تصور لاعبين ذو قيمة، لاعبين أجانب، بس اللي أقول لك زي المدافع يوسف وزي نونيز وزي المدافع الأسباني ميري ما أعرف اسمه اللي راح. كل هذه طلباتك أنت إنزاغي، وفي الأخير تقول غير. أنا متأكد أنه الحين عنده طلبات، ويمكن في الشتوية تتغير قناعات، وهذه مشكلة عبد الله. قد يكون نحتاج مراجعة أيضا اللوائح. أنت لما تسمح بالعدد وبعدين يعني تتورط كيف تسوي مخالصة
1: معه. الآن رحت للعدد الأجانب والمساحة اللي يملكها كل مدرب في التعاقد.
0: صحيح.
1: وبعد ذلك يصير فيه يعني تخلص منهم أو بيع.
0: أنا قصدي لو العدد محدد عبد الله ما أقدر أسجل لاعب لين أسوي مخالصة مع اللاعب اللي هو الحد السقف. لكن لما نفتحها في الأخير أنت تشوفها مو بس في الهلال، في كل الفرق. صحيح. يعني الاتحاد الأهلي النصر بالذات الفرق اللي عندها إمكانيات. يمكن المستقر اللي قاعد يتعامل بشكل جيد هو القادسية.
1: طيب الهلال أمام الرائد أنت تعتبرها مباراة محسومة
0: بالنسبة.
1: لكن الرائد خلينا نتكلم عن الجانب الرائد، وهو يعني ما هو جانب واضح بشكل كبير زي ما هو أندية الدوري روشن، لكن الرائد في بريدة وعنده حافز ومن زمان عن مواجهة الفرق خلينا نقول فرق الدوري، عنده فرصة فعلا أنه يعني يستدرج الهلال ويتجاوزه.
0: محمد عبد الله الرائد عنده مشكلة خلينا نقول إدارية. حين لو تشوف التعاون تتغير الإدارات والعمل واحد، بينما ما في التفافات. يعني اليوم مثلا الأستاذ فهد المطوع، قبله مثلا عبد العزيز التويتي، قبله تلقى رئيس الرائد يشتغل حالة. أنا طبعا سمعت كلام كثير يقول لك هذا ما يعطي فرصة ولا يعطي فرصة، هذه مين قضيتي. أنا أتكلم عندكم نموذج بجواركم بينكم شارع. ليش التعاون حنا نتكلم عنه بشكل ممتاز والرائد نتكلم عنه كما لو كنا نتكلم عن نادي ما عنده جمهور؟ ترى الرائد عبد الله اللي تروح لبريدة تتفاجأ بالجماهيرية اللي موجودة هناك.
1: صحيح.
0: لكن اليوم تتلاشى. حتى تشوف بعض المباريات، أنا تابعت كم مباراة له في الدرجة الأولى، حتى الجمهور ما عاد يحضر. إذن اليوم الرائد مو في أحسن حالاته. أكيد أكيد أن الرائد مفترض أن يسعى للمنافسة على الصعود.
1: جيد. مباراة مثل هذه للهلال، إنزاغي المفروض أنه يختبر أدواته بشكل أكثر بعد مباراة الفيصلي، ولا يعطي فرصة للبدلاء؟
0: أنا في رأيي لازم تعطي فرصة للبدلاء. الموسم ذا طويل والهلال مشارك فيه بطولات كثيرة. بطولات كثيرة أتكلم حتى على مستوى المنتخب، لأنه في عدد كبير من
1: حتى على مستوى الرزنامة وازدحامها.
0: يعني شوف كأس الخليج بتكون في أيام فيفا.
1: صحيح.
0: طيب وفي يناير إذا جاء كأس آسيا، يعني أكيد إنه تصدق عبد الله السنة ذي نبي يشتغل كأنه إعداد لموسمين. يعني ترى في يناير الأندية بتعطي إجازات بعدين بيرجعون كأنه إعداد جديد. أنا في رأيي لازم تعطي الفرصة لعدد من اللاعبين، عدد من اللاعبين. الداود مثلا في الدفاع اللي شارك في آخر مباراة، ناصر الدوسري مثلا مفروض يكون يشارك، لأنك أنت بتحتاجهم في في الدوري. عشان كذا أنا أقول لك محتاج مثل هالمباريات هي اللي تعطيك فرصة. قد يكون على الدكة بعض اللاعبين المهمين، لكن أنا في رأيي مهم جدا الفوارق الفنية بين بدلاء الهلال وأساسيين الرائد. الفارق كبير بصراحة.
1: جيد.
0: عشان كذا أنا أقول المباراة صعبة جدا على الرائد.
1: طيب الأهلي والأنوار أو الأنوار والأهلي أيضا هي مباراة يعني نظريا محسومة للأهلي.
0: صحيح.
1: لكن الأهلي أيضا عنده تجارب يعني غير جيدة وغير مبشرة في في في بطولات خروج المغلوب، والمباراة أيضا تلعب في حوطة بني تميم، يعني مكان جديد يستضيف واحدة من الفرق الكبيرة في هالبطولة. الأهلي ما كان أيضا جيد أمام

0: مدرعية في البداية في الرياض.
1: عبد الله يمكن شوفني ابتسمت انا. انا حوضة بني تميم منطقة عزيزة بصراحة علينا كلنا. تشوف يفرحون بأي شيء يجي. انا اذكر ناشئين قد لعبت انا مثلا عندهم هناك، تحس البلد كله خلاص يكون في حالة غير عادية، ما بالك انه يجيهم بطل آسيا في مباراة في رأيي احتفالية أكثر من أنها بحث عن فوز. الحقيقة زي ما قلت لك عن الهلال والرائد، أيضا الأهلي والأنوار، الفوارق كبيرة جدا بصراحة بين الأهلي والأنوار، لكني أنا هذا اللي أنا أقول يعني الميزة في
0: هذه ميزة من من من ميزات مسابقة كأس الملك.
1: صحيح أنك تعطي الفرصة أن جمهور الحوطي بيشوف يا أخي، وجمهور الأندية بشكل عام يعني القادسية مع الطائي، يعني الطائي أكيد نادي كبير وعريق، لكن أقصد في الأخير هو نادي درجة أولى أصبح اليوم. الرائد مع الهلال بريدة بكرة أكيد بتشوف في جمهور، لكن أكثرهم أنا أتوقع شغف للحضور. عندي إحساس أن مباراة الأنوار والأهلي أكثر من أنها فوز أو خروج مغلوب هي احتفالية.
0: الحافز موجود بشكل عالي عند هذه الفرق.
1: لا الحافز
0: نتقدم على الأقل مستوى جيد.
1: أني أقدم نفسي. تبغى عبد الله مو بس حافز للنادي، للاعب. اللاعب متى تبين أنت تبغى تعرض اليوم احتراف؟ أنا كيف أبغى أبين نفسي قدام الفرق أو حتى الوكلاء أو غيره من خلال هالمباريات اللي يسلط عليها الضوء.
0: حتى إدارة النادي أبو فهد يعني ممكن تستفيد ماديا بشكل كبير من هالمباراة، يعني
1: تستفيد بالدخل.
0: صحيح.
1: وتستفيد لو في لاعب مميز. اني طبعا انا ضد الاستغناء عن اللاعبين الا اذا كنت بجيب، يعني لو باعوا لاعب
0: حتى الشركات اللي تحط لوحه في الملعب،
1: ترى المباراه ذي لها دخل
0: 100%
1: لها اذا قدرت تسوقها بشكل جيد.
0: صحيح.
1: يا رجل اتذكر العروبه، اتذكر معنا الاستاذ مريح يعني قد قال لي المعلومه ذي، انه كلام يوم صعد العروبه محطات البنزين تخلص، الشقق المفروشه والفنادق خلاص ما في، اذا لعب الهلال او النصر او الاهلي او الاتحاد. اذا تنشيط هذا الامر، ترى هذا الامر تسويقي وسياحي وامور كثيره، وفرحه من يبقى الشعب كلنا شعب واحد، مواطنين عايشين في هذا المحل.
0: هذه قيمه مسابقات خروج المغلوب اللي تضم كل انديه البلد يعني نفسه.
1: بس احنا ما زلنا ما نقدر عبد الله، ليش؟ عشان ضغط المنافسات.
0: صحيح. صحيح.
1: متاكد ان الجمهور ودها تسوي مو ب 64 جوله من 128
0: 100%.
1: لكن اليوم اقتصروا على 32.
0: شكرا جزيلا عادل البطيل المحلل الرياضي، كنت معنا هنا في الاستوديو.
1: شكرا يا عبد الله، شكرا لك.
0: وحجز الحزم مقعده رسميا في دوري 16 من بطولة كأس الملك عقب تجاوزه نظيره البكيرية بثلاثة أهداف لهدفين. وافتتح الحزم أهداف المباراة عند الدقيقة الخامسة عبر مهاجمه أفيميكو بولولو قبل أن يعادل سعد المولد النتيجة للبكيرية في الدقيقة 27. وقبل نهاية الشوط الأول عاد بولولو ليضع الحزم في المقدمة مجددا بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 37. وفي الشوط الثاني عزز سلطان تنكر تقدم الضيوف بالهدف الثالث في الدقيقة 65، وقلص البكيرية الفارقة بواسطة هتان أحمد في الدقيقة 68، إلا أن الحزم حافظ على تقدمه وأنهى المباراة فائزا ليصل إلى دوري 16. وانتزع العروبة بطاقة العبور إلى ثمن نهائي كأس الملك عقب إقصائه ضيفه نادي أبها بركلات الترجيح، وانتهت الأشواط الأصلية والإضافية بين الفريقين بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الحظ الترجيحية التي رجحت كفة أصحاب الأرض بثلاث ركلات مقابل ركلتين. وبهذا الفوز يلحق العروبة بنادي الحزم كأوائل المتأهلين إلى دور 16 من مسابقة كأس الملك.
2: ويقرب أبها. نعم نعم نعم نعم. وضع الكرة في زاوية.
0: وتأهل الوحدة إلى دور 16 من كأس الملك بعد فوزه على الشباب بثلاثة أهداف مقابل اثنين. هاكم تفاصيل هذه المواجهة.
3: الوحدة والشباب في أول ظهور لهما في كأس الملك، في أول اختبار لطموح كل فريق في البطولة. بدأ الوحدة بتهديد مرمى الشباب مبكرا. علي السالم اختبر الحارس الشبابي محمد المحاسني مبكرا قبل أن يظهر الوافد الجديد دينو خليلوفيتش برأسية ثانية مرت بجوار المرمى. أما الشباب فكانت فرصه أخطر. كارلوس جونيور تلقى تمريرة من عوض الناشر وسدد بعيدة، ثم عاد بفرصة أخطر تجاوز فيها حارس الوحدة عبد الرحمن الشمري وبقيت الشباك أمامه، لكن توازنه خانه في اللحظة الأخيرة. لكن ليلة كارلوس جونيور لم تتوقف عند الفرص الضائعة. بطاقة صفراء ثانية أنهت مشاركته وأخرجته بالبطاقة الحمراء، ليكمل الشباب المباراة منقوص العدد.
4: البرد.

0: ينتهي الشوط الأول قبل أن تتعقد الأمور أكثر على الشباب. مراد خضري يفتتح التسجيل للوحدة ويمنح التقدم. المشهد يتغير مع بداية الشوط الثاني. ركلة جزاء أعادت الشباب إلى المباراة، وكراسكو يعيد الليث إلى نقطة البداية بهدف التعادل. الشباب سعى لزيادة الغلة. علي مكي اختبر حارس الوحدة برأسية أبعدها بنجاح قبل أن يطلق جوش براونهيل تسديدة مرت فوق العارضة. البحث استمر عن هدف الحسم من كلا الجانبين، لكن الشباك بقيت صامدة حتى نهاية الوقت الأصلي لتمتد المواجهة إلى الأشواط الإضافية.
1: في الكرة والتسديدة،
0: ما أن انطلق شوط الإضافي الأول حتى ضرب الوحدة مجدداً. موراتو يضع فرسان مكة في المقدمة بالهدف الثاني.
1: سنشاهد.
0: الشباب وجد طريق العودة مرة أخرى. ركلة جزاء نفذها جوش براونهيل أعادت المباراة إلى نقطة التعادل. وبالسيناريو ذاته جاءت كلمة الحسم للوحدة. ركلة جزاء نفذها داروين غونزاليس بنجاح، سجل منها الهدف الثالث وضمن بها تأهل فرسان مكة إلى دور 16.
1: ومن علامة الجزاء
2: بهذه المباراة إلى جدة معنا من هناك خميس الزهراني. حياك الله كابتن خميس. كابتن خميس، يعني المباراة فيها أحداث كثيرة، فيها ثلاث ضربات جزاء، فيها بطاقة حمراء، فيها خمسة أهداف، لكن كان فيها كورة بعرف الكورة، يعني كان فيها كرة قدم ولا يعني كانت اجتهادات؟
3: صباح الخير عبد الله وعليك وعلى السادة المشاهدين. مباراة كانت جميلة، مثيرة، غير متوقع النتيجة أنها توصل بهذا السيناريو إلى الدقيقة 120. عدم التوقع بناء على اختلاف كبير بين الفريقين، اختلاف في فريق يلعب في دوري الدرجة الأولى وفي فريق يلعب في دوري المحترفين، عدد اللاعبين الأجانب، وأيضا الإعداد اللي كان بين الوحدة فترة قصيرة، تأخرات في التعاقدات، وبين فريق أكثر إعدادا وأكثر لاعبين وأكثر جودة اللاعبين. بالتالي أنا أعتقد المباراة إجمالا كانت جيدة، مفتوحة، جميلة بالنسبة لي من جهة تدخلات المدرب ليتش المدرب الفريق الشبابي. أعتقد أنه العمل الكبير اللي سواه في بين الشوطين بدخول عبد الله معتوق وإخراج الناشري أعاد طريقة اللعب إلى 3-5-1.
2: إذا تدخلاتها جيدة ليه ما أدت، يعني ليه ما أعطت نتيجة خميس؟ يعني إذا تدخلاتها جيدة ليش ما كان فيه نتيجة لهالموضوع؟ الأهداف كلها من ضربات جزاء.
3: تدخلات ليتش هي اللي وصلت المباراة إلى دقيقة 120 في ظل الطرد لاعب في الدقيقة 34 ونقص عددي لمدة ساعة أو ساعة وربع، هي اللي وصلت الشباب وعاد التوازن وأصبح الفريق يلعب كرة بشكل أفضل وتحول هجومي مع التقارب للخطوط. أنا أعتقد من أحد معايير تقييم أي مدرب عبد الله هي بين الشوطين والعمل اللي يقوم فيه. أنا أعتقد ليتش في مباراة اليوم أثبت أنه عنده جرأة وعنده أيضا قراءة للفريق المنافس إمكانيات لاعبين، وهذه ثاني مباراة. لكن ليش الفريق ما وصل واستطاع أنه يحافظ على الفوز أو يحقق الفوز؟ بدون شك أنه بدك تلعب 90 دقيقة أو ساعة وربع بنقص عددي في جو حار في ثاني مباراة في الدو في الموسم، أيضا في إعداد قلنا ذكرنا في تغطياتنا السابقة أنه ليست بالفترة الكافية للإعداد وليس بالإعداد النموذجي من نوعية المباريات وعدد المباريات لفريق الشباب. فبالتالي هذا كله انعكس اليوم على أداء الفريق وعلى النتيجة، لكن لا يعني أن الشباب كان سيئا بقدر ما كان الفريق الوحداوي فريق منظم في ملعبه وأيضا اعتمد على التحولات. وبالرغم ذلك وشهدنا أن الأشواط الإضافية كانت مباراة مفتوحة.
2: هذه المباراة خميس تعطي انطباع بأنه فعلا مدرب الوحدة،
3: ما في وسط ولا الملعب،
2: نعم، يعني هذه المباراة هل تعطي انطباع بأنه فعلا مدرب الوحدة درس الفريق الشبابي بشكل ممتاز جدا من خلال المباريات الودية أو حتى من خلال المباراة الأولى في الدوري اللي خسرها في افتتاحية المنافسة أمام القادسية ولا لا؟
3: خلينا نعرج على بس نقطة في فريق الوحدة وطريقة العمل وطريقة التفكير اللي فيه. الوحدة ما ابتكر العجلة، الوحدة بنى على مدرب من الدوري الدرجة الأولى العام الماضي، لاعبين

0: أجانب لعبوا في نادي في دوري الدرجة الأولى أعتمد على 4 لاعبين في التعاقدات، هم يعرفون الدوري السعودي والنادي الوحدة يعرفهم، فبالتالي ما ابتكر وبدأ بإمكانيات اللاعبين المحدودة اللي عنده وبطريقة تفكير واضحة ليس لمباراة الشباب. الوحدة واضح أنه حتى بناء وإعداد وتعاقداته هي لدرجة دوري الدرجة الأولى، واعتبر نادي الشباب هي جزء من الإعداد. لكن هل المدرب عمل على فريق الشباب؟ نعم، هناك تحولات، استغلال لنقطة الضعف، الكرات الثابتة، كان هناك عمل عند مدرب الوحدة بشكل واضح، أخطاء كبيرة في التنظيم الدفاعي استغلها فريق الوحدة، وفي التحولات الدفاعية وفي الكرات الثابتة. بناء أنا أعتقد الوحدة كمدرب كلاعبين تعامل مع المباراة بشكل صحيح حتى في التغييرات وإدخال البدلاء في الوقت المناسب. الجميع أعتقد حتى في الشوط الإضافية راح أنه يلعب للمباراة لضربات الجزاء أو ضربات الترجيح، وبناء عليه أعتقد أنه المباراة إلى حد ما كانت مثيرة، جميلة، مفتوحة، ممتعة، لكن لا ترتقي انها تكون دوري يعني الشباب انه يكون هذا هو النموذج الشباب المثالي.
1: انا هذا سؤالي لك، يعني كان انه كان هذا التعثر الثاني للشباب بعد بدايه الموسم، خساره من القادسيه بثلاثيه في الرياض، ثم يودع امام واحد من فرق الدوري الدرجه الاولى ومبكر من دوري 32، مع انه هذه المباراه كانت فرصه للتش وكانت ايضا فرصه للشبابيين بانهم يعني يستعرضوا اعدادهم واستعدادهم في هالمباراه. سؤالي، هل هذا الشكل الشبابي ينبئ بأن الفريق داخل في أو يدخل في مرحلة خطيرة في المنافسة هذا الموسم، أو أنه لا، بإمكانه فعلا أنه يتطور جولة بعد جولة؟
0: ما أتمنى أنه يصير للشباب أنه ما صار مع العام الماضي. أعتقد الموسم الماضي كان رعب على كل الشبابين ومحبينه. لكن هل الشباب ما فيه أيضا تحسن كبير؟ ما زال أمامهم تقريبا 20 يوم للتعاقدات. في ظني أنه الشباب ما زال إلى محور، بحاجة إلى محور آخر أو لاعب ثمانية يساعد ياسين عدلي، وبحاجة إلى لاعب جناح يساعد كراسكو حتى يكون صحيح. همام الهمامي لاعب ممتاز وصغير في السن ولاعب سعودي وموهبة جميلة وممتعة، لكن دور المحترفين يحتاج إلى جناح بنفس قوة كراسكو. مع الآن مارتينيز لاعب نادي التعاون اللي تم انتدابه في نادي الشباب، مع ياسين عدلي ولاعب وسط يساعده بكفاءة عالية وعمل دفاعي للمدرب، أعتقد أن الشباب قادر أن ينهض ويرجع يعود مرة ثانية لمنافسة وإلى مكانته. لكن إذا استمر العمل بهذه الطريقة بدون أي تعاقدات أيضا إضافات فنية، أعتقد أن الشباب سيعاني وسيستمر المعاناة، إلا في حالة واحدة أو حالتين: ارتفاع المعدل اللياقي والانسجام، وظهور العمل الفني للمدرب اللي بديت أنا أشوف اليوم أنه عمل جيد وقراءة جيدة وتغييرات جيدة مناسبة للفريق. لكن أنا أرجع أقول كارلوس جونيور هو يتحمل الخروج اليوم بالطرد، في طرد يعني غير مبرر، كرتين صفر اثنين هم ما يستحق أن يأخذهم، وأثر على الفريق أنك تلعب ساعة وربع تقريبا ناقص أمام فريق في بداية موسم،
1: واضح
0: أجواء حارة، نقص عددي، مباراة خروج مغلوب، كلها أثرت حقيقة على المباراة.
1: شكرا جزيلا خميس الزهراني اللاعب الدولي السابق، كنت معنا من جدة.

بعد الفاصل نعود لنكمل هذه النشرة. وفيها أيضا الصحف الكتالونية تؤكد انتهاء علاقة كانسيلو بالهلال تمهيدا للتوقيع مع برشلونة. أرسنال يكتسح مانشستر سيتي بثلاثية ويحرز الدرع الخيرية الإنجليزية.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس.

0: 10 على الشاشة العربية.
1: عمر مختار لديه شارع باسمه في إيطاليا وفي عديد من الدول الأوروبية شوارع كبيرة باسمه. ترى هو مهوش الليبيين فقط، مهوش للعرب فقط، للعالم أجمع ولكل حر.
2: هل تعتقد أنه عمر المختار هو الأبرز بين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي؟ هل كان مثلا في رموز للمقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
1: الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا قائد ميداني لحركة جهادية.
2: من كان رفاق عمر المختار؟ شيوخ الدينيين وقبائل
1: برز دوره الجهادي الصحيح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
2: هل أدرك جدك عمر المختار؟
1: جدي نعم أدرك عمر المختار.
2: تذكر ماذا حدثك عنه؟
3: سجال مع مشاري الزايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. ألمح البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي لأن العام الجاري ربما يكون الأخير له في الملاعب، مشددا على أنه يتطلع إلى ترك إرث عظيم في اللعبة. وكشف رونالدو في تصريحات لمجلة فوغ الأمريكية عن وضعه خريطة لحياته بعد اعتزاله كرة القدم، موضحا أن تركه للعب كرة القدم قد يترك فراغا كبيرا في حياته، مؤكدا أنه يجب أن يملأ وقته بطرق مختلفة وليس بطريقة واحدة. وتابع اللاعب الدولي البرتغالي أن ترك كرة القدم قد يخلق فجوة كبيرة، لذا عليه بحسب حديثه أن يسافر أكثر وأن يلعب ويشاهد لعبة البادل. توصل برشلونة إلى اتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع رودري، جاء ذلك حسب ما أفاد به مصدر في النادي الكتالوني لوكالة فرانس بريس، حيث سينتقل اللاعب الحائز على الكرة الذهبية في 2024 وبطل العالم مع منتخب إسبانيا في المونديال الأخير مقابل نحو 75 مليون يورو وفقا لتقارير إعلامية. وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن البرتغالي جواو كانسيلو فسخ عقده مع الهلال السعودي ويستعد لتوقيع عقد طويل الأمد مع برشلونة. وذكرت الصحيفة أن كانسيلو توصل إلى تسوية مع الهلال لفسخ عقده وبات لاعبا حرا، حيث سيسافر إلى برشلونة الثلاثاء للتوقيع معه. وكان كانسيلو انضم إلى الهلال قبل عامين ولعب له موسما ونصف قبل أن يخوض النصف الثاني من الموسم الماضي مع برشلونة على سبيل الإعارة. إلى برشلونة معنا من هناك الإعلامي الرياضي توني خوان مارتي. أهلا بك توني. نريد أولا أن نعرف تفاصيل أكثر حول قصة فسخ العقد بين كانسيلو والهلال حتى يوقع مع برشلونة.
1: مساء الخير. نعم، الوضع هو أن جواو كونسيلو أراد ذلك، أراد أن يفسخ عقده مع الهلال، وطبعا لم يكن لديه تفاهم مع إنزاغي وكان يائسا للالتحاق ببرشلونة، وبرشلونة طبعا حاولوا عقد صفقة مع الهلال ولكن أخيرا كان هناك اتفاق. جواو كونسيلو قرر أن يتخلى عن جزء من راتبه ولا يحصل عليه، وأيضا بذل جهودا كبيرة ليكون لاعبا حرا وبرشلونة طلبوا منه ذلك وهو الآن حر. إذن سيلتحق ببرشلونة لموسمين مع احتمال أن يكون هناك عام ثالث، ثم سيسافر إلى برشلونة قريبا ربما أقل

0: من 48 ساعة للوصول لتوقيع العقد وطبعا هو كان على سبيل إعارة مرتين وهذه المرة سيكون هناك عقد نهائي.
1: جيد، هل يعني استفاد الهلال فعلا من إنهاء العلاقة بينه وبين كانسيلو بالتراضي؟ هل الهلال استفاد ماديا؟ أتحدث عن مستحقات اللاعب أو أن الهلال لم يستفيد وأيضا كانسيلو لم يخسر؟
0: نعم بالطبع، كانسيلو في نهاية المطاف هو لاعب قرر أن يفعل ما يريده، وهو قرر أن يخلق بعض المشكلات حتى يفسخ عقده، والهلال علموا بأن هذه هي النقطة. إذن في نهاية المطاف هو طبعا لم يحصل على كل المال الذي كان ليحصل عليه. نعم هو بذل جهودا وتخلى عن راتبه، وكان هناك أيضا صفقة جيدة للهلال أنهم لم يستطيعوا إبقاء لاعب غير راض معهم ولم يكونوا ليدفعوا له طبعا راتبه، لأن وهذا طبعا هذه صفقة جيدة للهلال.
1: جيد، ماذا عن كانسيلو مع برشلونة؟ هل سيحصل على مكافأة مقابل توقيع العقد أو أن الموضوع فقط مشمول على رواتبه؟
0: سيحصل فقط على راتبه، عامين من الرواتب، ومع كما قلت احتمال عام ثالث في هذا الانتقال الحر. وحين طبعا تحصل على ذلك فطبعا ليس هناك مكافآت، ولكن يمكن أن يكافأ ربما خلال عامين، وبعد ذلك يمكن أن يكون راتبه أعلى.
1: هل من معلومات حول الراتب الذي كان يتقاضاه مع الهلال والراتب الذي سيتقاضاه مع برشلونة؟
0: لا أعلم حقا ما كان يحصل عليه في الهلال، ولكن سأستطيع القول بأنه سيحصل على 50% على الأقل، 50 أو 40% مقارنة بالهلال، لأن هناك سياسة جديدة في برشلونة بشأن الرواتب. إذن لن يحصل على شيء أكبر، ولن يأتي إلى برشلونة مثلا كلاعب أساسي، هو سيأتي كأداة أخرى في أيدي هانس فليك ليلعب في اليمين أو في اليسار في الدفاع، وحتى هو ليس في ربما أفضل 10 لاعبين بشأن الرواتب. نعم.
1: جيد، أخيرا ماذا عن رودري؟ هل باتت الأمور محسومة؟ وإن كانت كذلك متى سنشاهده بقميص برشلونة؟
0: رودري طبعا سيعلن ربما ذلك قريبا، وبعد غدا تكون هناك طبعا الفحوص الطبية، وهناك 60 أو أكثر من مليون يورو، كل ذلك تم الاتفاق عليه بين كل الأطراف. نعم الصفقة عقدت وسيكون في برشلونة غدا، ودعونا نرى إذا كان ليلعب يوم الأربعاء، لأن هذا سيكون شيئا جاذبا جدا لعشاق برشلونة ليروا رودري هناك. ويبدو طبعا الوقت مبكرا، ولكن هذا ليس مستبعدا.
1: توني خوان مارتي الإعلامي الرياضي كنت معنا من برشلونة، شكرا جزيلا لك. فاز أرسنال بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية بعدما تغلب على مانشستر سيتي ب3 أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت في كاردف، وافتتح الإيطالي ريكاردو كالافيوري التسجيل بعد 23 ثانية فقط من صافرة البداية، وأضاف الألماني كاي هافرتس الهدف الثاني في 28th. ومع بداية الشوط الثاني عزز النرويجي مارتن أوديغارد تقدم أرسنال بالهدف الثالث.

فرط أياكس في تقدمه ليقع في فخ التعادل أمام ضيفه هيرنفن بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية من الدوري الهولندي. أياكس بدأ المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل مبكرا في الدقيقة 7 بهدف بنيران صديقة، بعدما اصطدمت تسديدة آرون بومان بحارس هيرنفن برنت كلافر بوير، ثم أضاف عبد الله وزان الهدف الثاني في الدقيقة 33. وقبل نهاية الشوط الأول قلص هيرنفن الفارق بهدف ياكوب ترينسكو قبل أن يخطف البديل ماكسنس ريفيرا هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 52. نقطة التعادل رفعت رصيد الفريقين إلى 4 نقاط لكل منهم. آخر وقفاتنا، نعود بعدها لنتابع أيضا في هذه النشرة، لانس يهزم باريس سان جيرمان ويحرز كأس السوبر الفرنسية.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

اهلا بكم من جديد. حقق برشلونه الاسباني فوزا كبيرا على بازل السويسري بخمسه اهداف لهدفين في مباراه وديه استعدادا للموسم الجديد. الوافد الجديد الالماني كريم مادييني منح التقدم للفريق الكتالوني بعد تمريره

يتم من البرازيلي رافينيا، لكن الشاب جان ديكوري أدرك التعادل للفريق السويسري قبل نهاية الشوط الأول، وأعاد المهاجم المصري حمزة عبد الكريم التقدم لبرشلونة في مستهل الشوط الثاني بعد تمريرة من ناديين. وسجل لامين يامال في أول ظهور له منذ التتويج بكأس العالم مع إسبانيا الهدف الثالث من ركلة جزاء. بعدها قلص البلجيكي كاظم أولايغبي الفارقة لبازل من ركلة جزاء قبل تسجيل البلجيكي الآخر جيسي بيسيو المنضم إلى برشلونة من كلوب بروج هدفين في اللحظات الأخيرة من المباراة. برشلونة سيخوض مباراة أخيرة أمام الأهلي المصري على أرضه الأربعاء في كأس جوهان غامبر الودية قبل أن يستهل مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة إلتشي في 23 من أغسطس الجاري. تضاربت الأنباء يوم الأحد حول مفاوضات يوفنتوس مع أستون فيلا للتعاقد مع الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن يوفنتوس تقدم بعرض يبلغ 10 ملايين يورو للتعاقد مع الحارس الأرجنتيني، فيما أستون فيلا دخل الأخير في محادثات للتعاقد مع زيون سوزوكي من بارما كبديل محتمل حال رحيل مارتينيز. لاحقا ذكرت تقارير إعلامية أن يوفنتوس تراجع عن التعاقد رغم تقلص الفجوة بين الناديين بشأن قيمة الصفقة.

0: ومعنا هنا في الاستوديو الزميل الصحفي في شبكة العربية أحمد عسل. حياك الله أحمد. أحمد، نحن اليوم أمام خبرين. الخبر الأول من سكاي سبورتس الإيطالية، والتي تحدثت أن يوفنتوس اقترب فعلا من التعاقد مع اللاعب أو الحارس إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا مقابل 10 ملايين يورو. ثم لاحقا ظهرت أنباء من صحيفة ذا أتلتيك المعروفة بإنجليزيتها بأن يوفنتوس تراجع عن الصفقة. هل هناك يعني تضارب بين الخبرين أو أنها تطورات، أو أين الحقيقة بين الإيطاليين والإنجليز؟
1: صحيح عبد الله، يعني هو بس مجرد تحديث لخبر الانتقال أو التعاقد مع إيميليانو مارتينيز من طرف نادي يوفنتوس. يوفنتوس عنده مشكلة واضحة في حراسة المرمى، والحارس دي جريجوريو كان بيتلقى هجوم شديد من الجمهور، وبالتالي يوفنتوس كان يبحث عن بديل ويبحث عن حارس يعتمد عليه في الموسم الجديد. الأمور كانت في طريقها للاكتمال بشكل واضح جدا، لكن يوفنتوس تراجع بعد إجراء الكشف الطبي لإيميليانو مارتينيز اللي تبين أنه عنده مشكلة في أحد أصابع اليد، وبالتالي الإصابة ليست كبيرة بالطبع، لكن يوفنتوس يخشى أن يحتاج الحارس إلى عملية جراحية في الأسابيع المقبلة، وبالتالي لو ضم إيميليانو مارتينيز واحتاج لعملية جراحية، وبالتالي هو لم يفعل شيء بهذه الصفقة.
0: يعني هو فعلا أجرى الفحص الطبي.
1: صحيح.
0: طيب، لماذا إذن هناك أيضا أنباء ظهرت بأن هناك تباعد بين وجهات النظر بين أستون فيلا ويوفنتوس حول قيمة الصفقة، وأن المبلغ المطروح من أستون فيلا كان أعلى بكثير من 10 ملايين يورو؟
1: هذا صحيح عبد الله، يعني أستون فيلا كان محتاج مبلغ معين للتخلي عن خدمات إيميليانو مارتينيز. حدث تقارب في وجهات النظر بين الناديين بحسب التقارير البريطانية، وخاصة ذا أتلتيك طبعا، رغم الاتفاق بين الناديين على قيمة الصفقة، وحتى يعني قالوا ان الشروط الشخصية بالنسبة لإيميليانو مارتينيز لم تكن عائقا بالنسبة ليوفنتوس، لكن يوفنتوس هو من تراجع عن الصفقة، رغم انه المشكلة الكبيرة الان ان أستون فيلا اتفق بالفعل مع حارس مرمى جديد وهو الياباني زيون سوزوكي حارس مرمى بارما، وبالتالي التقارير تقول أن أستون فيلا سيعتمد بشكل أساسي على الحارس الياباني الذي سيتمم التعاقد معه.
0: جيد، إذا مصير مارتينيز الآن أصبح معلقا، يعني
1: صحيح
0: ليس أساسيا مع أستون فيلا ولن يذهب إلى إلى إلى يوفنتوس
1: حتى الآن.
0: هل يوفنتوس لديه حل لإيجاد حارس بدلا عن

0: خيار مارتينيز؟
1: يعني الاسم الأقرب حاليا والمتداول بشدة في الصحف الإيطالية هو فيكاريو الحارس الإيطالي الذي يلعب لصفوف توتنهام حاليا، هو الاسم المتداول بشدة في الساعات الأخيرة بعد تراجع يوفنتوس عن التعاقد مع إيميليانو مارتينيز، وبالتالي أعتقد أنه أقرب اسم لأن يوفنتوس واضح جدا أنه بحاجة لحارس مرمى، وأعتقد أن سوق الانتقالات لن ينتهي إلا بتعاقد يوفنتوس مع حارس مرمى أكيد.
2: جيد، يوفنتوس في هذا الصيف هل من الممكن أن نصف تحركاته بأنها تحركات فريق يريد فعلا أن يعود إلى مكانه كبطل الدوري؟
1: يعني هو ليس لديه خيار عبد الله، هو الهدف الأهم هذا الموسم هو العودة إلى دوري أبطال أوروبا، عدم تأهل يوفنتوس إلى موسم للمرة الثانية لدوري أبطال أوروبا سيكون خسارة رياضية وخسارة مالية على الصعيد الإداري للنادي، وبالتالي هو الهدف الأهم هو العودة لدوري أبطال أوروبا. رأينا لوتشانو سباليتي مدرب الفريق النادي يعني كان واثق فيه وجدد عقده لموسمين رغم أنه يعني لم يتمكن من قيادة الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بفارق نقطتين أعتقد، وبالتالي الإدارة لديها الثقة في سباليتي، تدعم سباليتي بشكل كبير، صرفت الكثير من الأموال هذا الموسم، وأعتقد أن التقارير تقول أن يوفنتوس هو أكثر الأندية الإيطالية يعني إنفاقا في هذه الانتقالات الصيفية، وبالتالي واضح جدا رغبة الفريق في العودة إلى المنافسة.
2: كمتابع أحمد للدوري الإيطالي واستعدادات الأندية الإيطالية، نتحدث عن الفرق المتنافسة ودائما المتواجدة في المنافسة على بطولة الدوري، هل من الممكن أن نضع يوفنتوس في الصف الأول ضمن الفرق التي فعلا استعدت لهذا الموسم؟
1: أعتقد أنه استعد بشكل مميز جدا هذا الموسم على حتى صعيد الصفقات عبد الله، يعني رأينا يوفنتوس كان عنده مشكلة في تذبذب بعض المهاجمين في الموسم الماضي، دوسان فلافوهيتش الذي رحل طبعا إلى الدوري التركي، تعاقد يوفنتوس وأعاد راندال كولومواني، أيضا العديد من الأسماء الشابة خاصة أيضا عنده كينان يلدز، وبالتالي الأسماء التي تعاقد معها يوفنتوس أعتقد أنها أسماء توحي بأن الفريق سينافس هذا الموسم وسيعود إلى دور الأبطال طبعا.
2: شكرا جزيلا أحمد عسل الزميل الصحفي معنا في شبكة العربية.
1: شكرا.
2: أحرز لانس كأس السوبر الفرنسية للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد، ويدين لانس بفوزه لقائده الجديد فلوريان توفان الذي سجل الهدف خلال الشوط الأول ليستهل الفريق عهد المدرب الألماني الجديد دينو توب مولر بنجاح، وشهدت المباراة طرد كيليان أنتونيو من لانس والبرتغالي نونو مندز من باريس سان جيرمان. تعادل بوكا جونيورز مع مضيفي بلاتنسي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، وتقدم بلاتنسي عن طريق كيفن ريتامار في الدقيقة 53 قبل أن ينجح بوكا جونيورز في إدراك التعادل قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي بهدف سجله الأوروغوياني ميغيل مريونتيل في الدقيقة 8 في الدقيقة 80، وبهذا التعادل رفع بوكا جونيورز رصيده إلى 6 نقاط في المركز 11 مقابل 5 نقاط لبلاتنسي الذي احتل المركز 13 في الترتيب. عزز ناشفيل من صدارته للدوري الأمريكي لكرة القدم بالفوز على إنتر ميامي 4 أهداف مقابل هدف في مباراة شهدت ليلة صعبة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وافتتح أندي نجار التسجيل لناشفيل في الدقيقة 17 قبل أن يحصل إنتر ميامي على ركلة جزاء بعدها ب6 دقائق أهدرها ميسي، ونجح إنتر في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بهدف تيلاسكو سيغوفيا، وفي الشوط الثاني فرض ناشفيل تفوقه وسجل له هاني مختار الهدف الثاني قبل أن يضيف سام سوريج الهدف الثالث، ثم عاد مختار ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه. بهذا الفوز رفع ناشفيل رصيده إلى 43 نقطة في صدارة ترتيب القسم الشرقي وبفارق 5 نقاط عن إنتر ميامي. وتغلب سان دييغو على مضيفي لوس أنجلس بهدف دون مقابل ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، وشهدت المباراة إلغاء هدف لوس أنجلس سجله دينيس بوانجا بداعي لمسة يد، وسجل أندرس دراير هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء نفذها في الدقيقة 89، وأكمل سان دييغو الدقائق الأخيرة ب10 لاعبين بعد حصول دراير على البطاقة الصفراء الثانية ليحافظ فريقه على تقدمه ويخرج بالنقاط 3. نجاح كبير حققه برنامج درايفنج فورس التعليمي حول رياضة المحركات الكهربائية بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وفورمولا اي. تفاصيل أكثر في تقرير مصطفى زارو من لندن.
3: هنا في لندن السباق ليس فقط على من يعبر خط النهاية أولا، وراء هذه السيارات

كهربائية سباق آخر على التكنولوجيا والابتكار وصناعة وسائل النقل في المستقبل. وبالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي الشريك الرئيسي للفورمولا إي، تمتد الشراكة من الحلبة إلى الاستثمار في الجيل

0: درايفينج فورس برنامج أطلقته فورمولا إي بدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ويهدف إلى منح الأطفال والجيل المقبل أهم ما يمكن أن نقدمه لهم وهو المعرفة. نريد تمكينهم بالتعليم في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا ليصبحوا جزءاً من التغيير ويسهموا في بناء مستقبل أفضل.
1: منذ إطلاقه في أبريل من العام الماضي، وصل البرنامج إلى أكثر من 111 ألف شاب وطالب في أكثر من 1100 مدرسة في السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة. والآن تتوسع التجربة عبر منصة رقمية تقدم ألعاباً وتحديات ومحتوى في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، إلى جانب أدوات للمعلمين وأولياء الأمور.
2: والفكرة هي تحويل جاذبية السباق إلى بوابة للتعلم. حتى سيارة جان فور التي ستدخل سباق الموسم المقبل أصبحت جزءاً من المحتوى التعليمي لتعريف الشباب بالتكنولوجيا والهندسة والمهن التي تقف وراء هذه الصناعة.
3: بالنسبة لي، الشراكة تتجاوز مجرد وضع شعار على سيارة أو حلبة. فشراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة على مدى 3 مواسم تهدف إلى إحداث أثر إيجابي حقيقي بالتركيز على العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات وعلى الجيل المقبل.
1: وتنسجم هذه الشراكة مع توجه صندوق الاستثمارات العامة نحو المحركات الكهربائية والتنقل المستدام والتكنولوجيا. فالفوز هنا يقاس بأجزاء من الثانية، لكن الرهان أبعد، أن يتحول شغف طفل بسيارات كهربائية يراها تتسابق اليوم إلى اهتمام بالهندسة والتكنولوجيا، وربما دور في صناعة وسائل النقل في المستقبل. من لندن، مصطفى زارو، العربية.
4: وصلنا إلى ختام النشرة مشاهدينا، نترككم في النرويج وسباقات الدراجات الهوائية. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.

تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: خبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بأبرز العناوين. ترامب يعرب عن سعادته الكبيرة باتفاق مكة للدفاع المشترك، ويصف قادة السعودية وباكستان وتركيا بالعظماء، ويعتبر الاتفاق خطوة كبيرة وجريئة ومهمة. القوات الحكومية اليمنية تتصدى لتحشيدات حوثية في تعز ومأرب والجوف بعد استهداف الميليشيات لمدينة المخا بصاروخين وست طائرات مسيرة. حماس تدعو مجلس السلام لإلزام إسرائيل بقبول المرحلة الثانية من اتفاق غزة، ومجلس السلام يرفض طرح حماس تخزين السلاح. قائد القيادة المركزية الأمريكية يشيد بزيارته الأخيرة لحملة طائرات لينكولن، فيما مساعد الرئيس الإيراني يحذر من تداعيات ارتفاع الأسعار على شعبه. في جديد مكافحة الفساد بالعراق، ضبط 60 كيلوغراما من الذهب وأكثر من 25 مليون دولار في قضية الجميلي. هجوما روسي بالصواريخ الباليستية على كييف، وأوكرانيا ترد ب 600 مسيرة معظمها على منشآت نفطية. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته بتوقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وفي منشور له على منصته تروث سوشيال أكد ترامب أن اتفاق مكة يدل على تكاتف دول الشرق الأوسط من أجل الدفاع عن نفسها بشكل أكثر فاعلية، وشدد ترامب على أن الاتفاق خطوة أولى كبيرة وجريئة ومهمة للغاية، مهنئا زعماء السعودية وتركيا وباكستان على قيادتهم العظيمة. انضم إلينا من واشنطن الكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط علي بردة. أهلا بك أستاذ علي، تعليقك على تصريحات الرئيس الأمريكي وترحيبه الكبير وحماسه لهذا الاتفاق الدفاعي.
1: شكرا على الاستضافة. من دون أدنى شك أن هذا التصريح من الرئيس دونالد ترامب يعكس يعني الجهود التي بدأها بالفعل الرئيس دونالد ترامب، كان من خلال الحرب مع إيران أو بوسائل أخرى، لإقامة نظام أمني إقليمي جديد. هذا النظام الأمني الإقليمي لديه الآن عمود فقري رئيسي، هذا التحالف الدفاعي بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، يوفر يعني الشروط الأساسية لإقامة هذا النظام الأمني الإقليمي، وهو نظام ذات طابع دفاعي وردعي في الوقت ذاته ضد التهديدات من أينما أتت، كانت آتية من إيران أو آتية حتى من إسرائيل، لإرساء

0: استقرار على قاعدة جديدة تلعب فيها هذه الدول الكبرى في المنطقة الدور الأساسي في الحفاظ على هذا الاستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط.
1: وهذا ما يثير الأسئلة. البعض توقع أن يكون لدى الولايات المتحدة تحفظات على هذا التحالف، كون التحالف يتضمن دولة نووية مثل باكستان، دولة تصنع المسيرات ولديها باع طويل في صناعات العسكرية، دولة قوية اقتصاديا ولديها نفوذ في الشرق الأوسط، نتحدث عن السعودية. هذا التعاون الثلاثي ألا يمكن أن يؤثر على الولايات المتحدة نفوذها في المنطقة لجهة الاستقلال عن الولايات المتحدة، تبادل التقنيات والتكنولوجيا فيما يتعلق بالعديد من الأمور، إلى جانب المهمة الدفاعية التي من أجلها أنشئ هذا التحالف؟
0: ربما علينا أن يعني ننظر إلى الأمر من منظور مختلف بعض الشيء. هذه الدول الثلاث هي متحالفة مع الولايات المتحدة ولديها علاقات وطيدة وقديمة مع الولايات المتحدة على مستويات عديدة، لذلك هذا لا يتناقض مع المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة. واحد. اثنان، أن هناك تركيز أمريكي على التوجه نحو يعني مواجهة النفوذ الصيني المتصاعد في منطقة آسيا، والولايات المتحدة تريد أن تخصص جزء كبير من هذا المجهود لتلك المنطقة، في ظل أيضا تهديدات تشهدها بسبب الوضع في تايوان وغير ذلك. الآن هنا بيت القصيد أن هذا التحالف الأمني الدفاعي في الشرق الأوسط ربما يخفف الأعباء عن إدارة الرئيس دونالد ترامب، وهي تريد أن تخصص تلك المقدرات والمصادر العسكرية وغير العسكرية في اتجاهات مختلفة مستقبلا. الأساس الذي وضع بالاتفاق الثلاثي يمكن أن يساعد الولايات المتحدة بصورة كبيرة، ولهذا الرئيس دونالد ترامب يعبر عن سعادته بهذا الاتفاق. ربما كان للرئيس دونالد ترامب بعض المطالب الأخرى أو الطموحات الأخرى فيما يتعلق على سبيل المثال بالسلام بين العرب والإسرائيليين أو بين المسلمين والإسرائيليين، لكن في الظروف الراهنة وتحت قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذا الأمر جعله الإسرائيليون المتطرفون غير ممكن في الوقت الراهن. لذلك الولايات المتحدة سعيدة للغاية، سنرى ماذا سيحصل في الانتخابات الإسرائيلية، وما إذا كان نتنياهو سيبقى يعني خارجا عن أي عقال كما يقال في تصرفاته في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي السلام الآن موضوع جانبا لتكون هناك صحوة في يوم ما عند الإسرائيليين، ولألا يعتقد الإسرائيليون أيضا أنهم يمكن أن يتسيدون على كل منطقة الشرق الأوسط بسبب هذا الدعم الأمريكي.
1: وتعتقد بأن هذا التحالف سيكون يعني أحد وسائل الضغط التي قد يتم تشكيلها ضد إسرائيل، لأنه الولايات المتحدة تحدثت عن أنه سعادتها ممثلة برئيس ترامب بأن هذه الدول تتحد، وإسرائيل غير معنية برؤية قوة مثل هذه تتحد، خصوصا أنه لا تستهدف دولة بعينها كما كان البعض يعتقد أنها ضد إيران، هي تستهدف أي خطر يمكن أن يواجه أو تواجه أي دولة من الدول الأعضاء.
0: يعني أولا لا أريد أن أضع هذا التحالف الثلاثي في سياق الضغط على إسرائيل، بل في سياق إيجاد توازن معقول لردع إسرائيل أو غير إسرائيل بما في ذلك أيضا إيران عن القيام بتصرفات خارجة عن المحتمل وما يمكن أن يهدد الاستقرار والأمن في منطقة الخليج وفي منطقة الشرق الشرق الأوسط عموما. لذلك هذا الطابع الدفاعي والردعي لهذا التحالف الثلاثي مهم جدا في إيجاد هذا الجو الجديد ليكون هو العمود الفقري.

0: عبقري في هذه المنطقة. وبالتالي لا يمكن لإسرائيل أن تبقى يعني تفكر ربما أبعد من التهديد الحالي لإيران، وبالتالي ستفكر ستعد للعشرة قبل أن تخطر هذه الفكرة على بال أي من المسؤولين الإسرائيليين أكانوا الحاليين أو المستقبليين.
1: طيب جيد، الآن هذا الترحيب الأمريكي باعتقادك إلى أي مدى سيشجع دولا أخرى على الانضمام إلى هذا التحالف الدفاعي؟
0: يعني من دون أدنى شك هناك دول تتمنى أن تدخل في مثل هذا الاتفاق، يعني الاتفاق الدفاعي لدول قوية للغاية بالمعاني التي ذكرتها آنفا، يعني بالمعنى القوى العسكرية والاقتصادية والمالية والصناعية وغير ذلك. هناك دول تتمنى، ولكن هل تتوافر الشروط عند هذه الدول لتنخرط في مثل هذا التحالف الجديد الذي نشأ في المنطقة؟ هذه أيضا علامة استفهام. هناك موجبات على كل دولة تريد أن تنخرط في مثل هذا التحالف للمساهمة جديا في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين. إذا لم تكن الدولة التي تسعى إلى الدخول إلى مثل هذا التحالف قادرة على القيام بواجباتها، لا أعتقد أن الدول الثلاث سترحب بذلك. ستساعد ربما هذه الدول الثلاث أي دولة تريد الانخراط بتأمين الشروط اللازمة لذلك. بالمناسبة يعني هذا الأمر ليس يعني جديدا ومستجدا في هذه العلاقة الجديدة. في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال لا يمكن لأي دولة أن تدخل إلا إذا توافرت فيها الشروط المعينة المطلوبة من الاتحاد الأوروبي. حلف شمال الأطلسي أيضا لا يمكن أن تدخل أي دولة إليه إلا إذا توافرت فيها
1: الشروط. أنا طرحت عليك سؤال لأنه كان في حديث على إمكانية دخول مصر من ضمن هذا التحالف. مصر دولة قوية وأيضا تتمتع يعني بجيش كبير، لكن هذا كان موضع دراسة. على كل حال للحديث بقية، أنا أشكرك على وجودك معنا من واشنطن، الكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط علي بردة، شكرا جزيلا لك. الآن نعود إلى الأخبار العاجلة، حيث حصلت العربية على صور حصرية للأمريكي كيفن رايدوات خلال نقله إلى بنغازي عقب تحريره من قبضة مجموعة مرتبطة بتنظيم داعش في منطقة الساحل. وأفاد مصدر عسكري ليبي للعربية بأن قوة كوماندوز تابعة للقوات المسلحة الليبية نفذت عملية تحريره قبل نقله عبر جنوب ليبيا وتسليمه إلى السلطات الأمريكية. إذن تتابعون هذه الصور التي حصلت عليها العربية خلال نقل الرهينة الأمريكي المحرر إلى بنغازي.

0: My name is Kevin Rideout.
1: اسمي كيفن رايد اوت. لا أبلغ من عمر 49 عاما وأنا أمريكي. كنت أعمل في النيجر مع منظمة ليست حكومية لعشرين عاما وتم اختطافي خارج منزلي وأخذوني على دراجة نارية خلال الليل إلى شمال مالي وأسروني هناك داعش كأسير في مالي لعشرة أشهر لعائلتي. أنا حر وأتطلع لرؤيتكم قريبا وبصحة جيدة. أتطلع لرؤيتكم قريبا. أود أن أعبر عن امتناني وشكري شكري العميق للجنرال حفتر والجيش الليبي والقوات الخاصة وكل أولئك الذين انخرطوا في تأمين إطلاق سراحي و

0: مع الأمور اللوجستية وغيرها ليتم إطلاق سراحي وأجلب إلى ليبيا بأمان. شكرا جزيلا.
1: أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن القوات الحكومية تصدت لتحشيدات لميليشيات الحوثي في الجبهة الشمالية لمدينة تعز. في السياق، قصفت ميليشيات الحوثي بالمدفعية عددا من القرى في مديرية مقبنة غربي مدينة تعز، ما تسبب بأضرار مادية دون وقوع ضحايا. كما استهدف الحوثيون مدينة المخا بمحافظة تعز بصاروخين وست طائرات مسيرة على دفعات متفرقة.

0: انضم إلينا من القاهرة الباحث متخصص بالشؤون العسكرية والأمن البحري الدكتور علي ذهب. أهلا بك دكتور علي. بداية أنا أود أن أسألك، لماذا تصر ميليشيات الحوثي على التصعيد رغم أنها تكبدت خسائر كبيرة مؤخرا خلال المواجهات في العتاد والأرواح؟
1: صباح الخير عليك وعلى المشاهدين جميعا. إصرار الجماعة على هذا المسلك هو دأبها منذ كانت جماعة صغيرة في الجبال وفي الكهوف، ثم إلى أن تملكت إمكانية الدولة وأسلحتها الاستراتيجية وأسلحتها التكتيكية والبرية والبحرية والجوية، وزاد هذا التملك شعورا بالقوة فضلا عن الازدياد الحاصل في قواها العسكرية المختلفة وآليتها التي حصلت عليها من إيران ومن الجماعات الدولية العاملة في مجال تهريب الأسلحة. لكن الأساس في الوقت الراهن هو أنه لا يوجد ردع قوي من قبل الأطراف المقابلة وعلى وجه الخصوص الحكومة، لاعتبارات سياسية وإقليمية وعدم جر البلد إلى يعني أتون صراع إقليمي تحاول إيران والحوثيون أن يجرون هذا البلد والإقليم إلى ذلك الصراع الذي يعني لإيران فيه مغازي سياسية تتعلق برنامجها النووي.
0: بس مؤخرا معادلة تغيرت، رئيس المجلس سيادة أكد بأنه الآن الوضع مختلف، قال بأنه هناك تكامل للجبهات وهناك تكامل في الرد ولن يتم أي هجوم بدون رد، وبدأت ميليشيات الحوثي تدفع فاتورة كبيرة في أعداد القتلى. هناك عدد كبير من الضباط قضوا خلال الأيام الماضية نحو 200، وهناك خسائر بالعتاد، وهناك دخول أسلحة جديدة لدى القوات الحكومية على رأسها المسيرات، وبالتالي باتت المعادلة مختلفة عن تلك التي تعودت عليها ميليشيات الحوثي.
1: بكل تأكيد، وأنا أقول لك نعم بكل تأكيد، هناك يعني 181 هجوم قادته المسيرات، هناك لواءين من الطائرة غير المأهولة دخل الخدمة، وهناك جبهات جديدة كما أشار مستشار وزير الدفاع بأنه سوف يكون هناك تحرك ليس في على خطوط طمس ولكن في مناطق سيطرة الحوثيين، وهذا يعني أنه قد تكون هناك جبهات مفاجئة تندلع فجأة في إطار جغرافيا التي يسيطر عليها الحوثيون. لكن عقيدة هذه الجماعة لا تعبأ بأي شيء.

0: تريد أن تحقق نصرا ميدانيا أو إعلاميا مهما بلغت كلفة ذلك، وهو استراتيجية يعني في العادة هي الأرض المحروقة دائما تنهج إليها أو ما يشابه هذه الاستراتيجية، وهي أيضا باستهدافها المدنيين، هي تريد فرض معادلة ضغط على المدنيين وعلى القوات الموجودة في المناطق الريفية أو في المرتفعات أو في الجبال يعني اتخاذ خيارات قد تكون يعني غير متوقعة أو غير مقبولة عسكريا. فالجماعة بكل الأحوال تضرب كل المنطق عرض الحائط، و تعتقد أن هذا سيقودها إلى نصر، وأن صبرها هذا وتضحياتها باليمنيين وبالمقدرات اليمنية، خصوصا المقدرات والأصول الاستراتيجية التي بناها اليمنيون طيلة عقود. كل هذا يقول أن هذه الجماعة لا عقلانية لديها ولا تؤمن إلا بالحرب، وهذا يعني أن المواجهة معها يجب أن تكون حاسمة وأن تنهيها بحيث أنها تحمي ما تبقى من مصالح ومن الشباب اليمني.
1: شكرا لك الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والأمن البحري الدكتور علي الذهب، كنت معنا مباشرة من القاهرة. ثمنت حركة حماس جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى خارطة الطريق للمرحلة الثانية من اتفاق غزة وفق بيان للحركة. وقالت الحركة أن وفدها برئاسة خليل الحية التقى وفد الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأوضحت حماس أنها دعت مجلس السلام إلى إلزام إسرائيل بقبول المرحلة الثانية من اتفاق غزة. وقد وصل المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى إسرائيل، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا في إطار المساعي الأمريكية لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة. تأتي زيارة في ظل تحفظات إسرائيلية على الخطة الأمريكية، لا سيما ما يتعلق بنزع سلاح حماس وإمكانية تنفيذ انسحابات إسرائيلية إضافية من القطاع. وكان مسؤول أمريكي قال أن واشنطن وتل أبيب تتفقان على الهدف الاستراتيجي، لكن إسرائيل أبدت عددا من التحفظات على تفاصيل الخطة. أكدت مصادر العربية انتهاء اجتماع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة. قبل ذلك عقد كوشنر وميلادينوف اجتماعا مع وفد حركة حماس والوسطاء من مصر وتركيا وقطر في مدينة العلمين المصرية. وأشارت المصادر إلى أن كوشنر وميلادينوف تعهدا لقادة حماس بانسحاب إسرائيل من غزة بالتزامن مع نزع السلاح. وشدد كوشنر لقادة حماس على أن السلام في غزة لن يتحقق إلا إذا نفذت جميع الأطراف التزاماتها على أرض الواقع. كما رفض كوشنر وميلادينوف طرح حماس تخزين السلاح، وأكد أن سلاح الحركة سيخرج من القطاع ولن يخزن به. وبحسب مصادر العربية فإن كوشنر وميلادينوف أصرا على تسليم حماس للسلاح وتفكيك بنيتها التحتية في قطاع غزة. من رام الله ينضم إلينا المحلل السياسي أشرف عوكة. أهلا بك سيد أشرف. حقيقة يعني من خلال كل هذه الاجتماعات وكل هذه اللقاءات وما يتم الإعلان عنه، يبقى ربما الموقف الغريب هو موقف إسرائيل التي وقعت على هذا الاتفاق ثم تراجعت عنه. الآن كوشنر وميلادينوف وعدوا حماس بأنه إسرائيل ستلتزم بالانسحاب بالتزامن مع نزع السلاح، لكن هذا الموقف المعلن لإسرائيل يتناقض تماما مع ما تم الإعلان عنه. هل تعتقد بأنه زيارة جاريد كوشنر إلى إسرائيل اليوم أو غدا ستساهم في تغيير هذا الموقف الإسرائيلي؟
2: يعني هذا يعتمد على طبيعة القدرة للإدارة الأمريكية الحالية، وأعتقد أن هذه الخطة هي خطة كوشنير وديرمر، وهذا ما يجب أن نقوله. وعندما أرسل نتنياهو ديرمر إلى الولايات المتحدة، هو كوشنير صاغ هذه الخطة، وبعد ذلك أصبحت خطة كوشنير بلير، وبالتالي هذه خطة إسرائيل أصلا. وبالتالي وعندما وافقت الفصائل الفلسطينية وحركة حماس على هذه الخطة، كان يجب بالضرورة على إسرائيل الالتزام بها لأنها خطتها، وهذا ما يقوله الأمريكان الآن، وما قاله كوشنير مع مكالمته التي يعني وصفت بأنها كانت حادة مع نتنياهو، والذي قال له أنك تحط العقد في يعني في في يعني في دول في الدواليب بهذا الاتجاه. ولهذا نحن أمام مرحلة حاسمة نحتاج إلى يعني هذه الزيارة مهمة جدا. الإدارة الأمريكية معنية بإنجاح الاتفاق،

0: هناك إجماع أمريكي مع الوسطاء وحماس أن الطرف المعطل هو نتنياهو وإسرائيل، وبالتالي ما هي الأدوات التي يملكها كوشنير للضغط على إسرائيل أو لإقناع نتنياهو بضرورة المضي قدما؟ ولكن أنا أظن أن هناك مشكلة قد تحدث الآن إذا ما حاول كوشنير تعديل هذا الاتفاق، والتعديل مرتبط بعملية التزامن أو بالتوازي، يعني تسليم السلاح والانسحاب وهكذا. إذا قيل لحماس انتظروا فترة 3 شهور لأن نتنياهو لا يستطيع الانسحاب في ظل أجواء انتخابات، وهذا يجعله غير قادر على اتخاذ قرارات، ويعني إذا ذهبنا بهذا الاتجاه نحن سنكون أمام معضلة، خاصة أن الفصائل تقول أن هذا الاتفاق لن يقبل أن يعاد فتحه مرة أخرى، ونحن أمام
1: يعني
0: هذا
1: تعتقد
0: الموقف.
1: أنت أنه إذا تم عقد الانتخابات وبقي نتنياهو في السلطة فإنه قد يغير رأيه، قد يقدم تنازلات، لأنه فاتورة تقديم التنازلات الآن قد تطيح به في الانتخابات، لكن ما الذي يضمن أن لا ينقلب أيضا حلفاء نتنياهو داخل ائتلافه عليه إذا ما أقدم على هذه الخطوة حتى بعد أن يفوز بالانتخابات القادمة؟
0: نعم، يعني أولا واضح تماما أن الرسالة الأمريكية لنتنياهو أن هذه خطة السلام، خطة الرئيس ترامب، خطة العالم، عليك أن تنفذها. ولهذا نعم لا رهان على موقف نتنياهو، سواء كان بهذه الفترة يحاول أن يماطل، لا يقدم أي استحقاق سياسي أو تفاوضي في هذه المرحلة، وإذا جاء إلى الحكم هو سيعود أقوى بكثير، خصوصا أنه قد يكون بالضرورة قادر على فكفكة المعارضة وهزيمتها، وسيكون ند حقيقي للرئيس ترامب، وبالتالي سنكون أمام معضلة حقيقية. ولكن أنا بتقدير أن الإدارة الأمريكية في هذه الفترة الحاسمة هي بحاجة لإنجاز، بحاجة للتقدم في مسار غزة بالتحديد ولبنان على حد سواء، لأن ذلك يعطي الرئيس ترامب يعني
1: صحيح
0: يعني
1: يعني
0: عناصر
1: يرفع أسهم، يرفع أسهمه أيضا، عنده انتخابات هو نصفية، وبالتالي واضح بأن هناك صدام أمريكي إسرائيلي. لكن السؤال، إذا أصرت إسرائيل على موقفها هل ستطالب الولايات المتحدة ومجلس السلام إسرائيل بالمضي قدما بنزع سلاح حماس وفكرة تخزين السلاح أو تسليمه؟ تعتقد بأنه سيكون هناك مرونة من حماس في التعامل معها؟
0: يعني انا اعتقد المرونه ستكون ليس فكره تخزين ويعني واخراج السلاح وغير ذلك، المساله محسومه، حماس بلا سلاح في غزه، هذا السلاح تم تخزينه بصياغه، تم يعني تدميره، اخرج برا غزه، المساله مرتبطه بالانسحاب الاسرائيلي، اذا انسحبت اسرائيل وفق يعني ما بعد الخط الاصفر وبجداول زمنيه كل منطقه يتم التحقق منها من قبل مجلس السلام او اي طرف ثالث بان هذه المنطقة خالية من البنية العسكرية، يجب على إسرائيل الانسحاب. إذا انسحبت إسرائيل كل تلك التفاصيل أنا بتقديري يستطيع الوسطاء إقناع حماس بالعملية الضرورية التي لا تجعل الإسرائيلي يعطل مسار غزة. غزة بحاجة إلى إعمار، بحاجة إلى تنمية، بحاجة إلى إعادة بناء، بحاجة إلى إغاثة شعبنا هناك، وبالتالي حماس لن تكون إلا في إطار هذه المعادلة. إذا انسحبت إسرائيل دخلت اللجنة الوطنية، دخلت قوة الإسناد الدولية، تبقى عملية ترتيب موضوع السلاح سهلة جدا أنا من وجهة نظري، لأنه على حماس فعليا أن تسلم هذا السلاح وأن يخرج هذا السلاح من الخدمة بأي شكل كان.
1: شكرا على وجودك معنا من رام الله المحلل السياسي أشرف عكة. نددت السعودية ومصر وتركيا وباكستان وإندونيسيا والإمارات والأردن وقطر برفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة، وأكدت الدول الثمانية العربية والإسلامية في بيان مشترك أن إسرائيل تتحمل مسؤولية عرقلة جهود السلام في غزة والأراضي الفلسطينية، كما شددت على أن الرفض الإسرائيلي يهدد بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها ترامب لإنهاء حرب غزة. وصف قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر زيارته الأخيرة لحامل الطائرات الأمريكية لينكولن بأنها كانت ملهمة ومهيبة. وأشاد في بيان بصمود طاقمها مؤكدا أن الخدمة في البحر لفترات طويلة تنطوي على تحديات فريدة وقاسية على حد قوله. وأشار قائد سوندكوم إلى أن حامل الطائرات لينكولن سجلت أدنى عدد من حالات الصحة النفسية بين حاملات الطائرات الـ11 التابعة للبحرية.

0: أيضا بقادة الحاملة لإعطائهم الأولوية للصحة النفسية وقدرة الطاقم على الصمود. أكد المساعد الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف ضرورة مواجهة جميع المؤسسات لموجة ارتفاع الأسعار وكبح التضخم. وحذر عارف خلال اجتماع وصفه مما وصفه بالحرب الاقتصادية التي تخوضها إيران، مؤكدا ضرورة وضع الخطط المناسبة لمواجهتها. يذكر أن الحصار الأمريكي أدى إلى تراجعات في صادرات النفط الإيرانية وانهيار العملة المحلية وموجة كبيرة من التضخم. انضم إلينا من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. أهلا بك أستاذ عارف نصر. يعني المساعد الرئيس الإيراني يعني أعاد ما قاله الرئيس الإيراني مرارا وتكرارا حول الضائقة الاقتصادية التي يعيشها الإيرانيون، وأن الأمور الآن يعني باتت سيئة، حتى كان هناك دعوات من الرئيس الإيراني لمن يستطيع المساعدة بأن يتقدم إلى ذلك. إلى أي مدى الوضع الاقتصادي الإيراني تدهور بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض الحصار عليها؟
1: تحية طيبة لك والمشاهدين العربية الكرام. الواقع بأن نحن نعلم أن عمليا الاقتصاد الإيراني منذ أكثر من عقدين تعامل مع هذه العقوبات وهو من أسوأ إلى أسوأ. لكنما الاقتصاد الإيراني الآن ربما دخل مرحلة جديدة، وهي عمليا لا يتم التعامل مع الاقتصاد الإيراني على أنه اقتصاد نمو، اقتصاد هدفه التنمية ربما الاقتصادية وما شابه ذلك، وإنما اقتصاد بغاء. لذلك هنالك مفهوم يتداول في الحكومة الإيرانية والإعلام الإيراني وهو الصمود الاقتصادي. الهدف من هذا الاقتصاد هو أن تستطيع الدولة تدير مؤسساتها وكذلك تدير الحرب. لذلك تصريحات محمد رضا عارف المساعد الأول للرئيس الإيراني اليوم حملت ثلاثة رسائل مهمة. أولا الخشية من السخط الاجتماعي وربما إيجاد موجة احتجاجات داخل إيران، والنقطة الثانية هي عمليا الحديث عن أسوأ السيناريوهات، بمعنى أن الحكومة الإيرانية تقرأ أن قد يكون إحدى السيناريوهات الأمريكية للتعامل مع الاقتصاد الإيراني هي الاحتواء طويل الأمد على غرار ما حدث مع العراق بعد اجتياح الكويت عام 1991. والنقطة الثالثة والهامة هي ربط الاقتصاد بمكتسبات الحرب وبالتحديد مضيق هرمز، وبالتالي القول بأننا نتحمل هذه الظروف الاقتصادية لأننا كسبنا مضيق هرمز، وبالتالي هو الحلقة الذي تستطيع أن تبعد شبح الحرب منا وعلينا أن نستعد لهذه المرحلة.
0: لكن الولايات المتحدة واضح من أنه لديها سياسة طويلة المدى للمضي قدما في سياسة الحصار والتضييق وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية. ألا تخشى السلطات الإيرانية من أن يولد هذا الضغط انفجارا في الشارع الإيراني وبالتالي تخرج الأمور عن السيطرة، وهو آخر شيء تريد إيران أن يكون لديها مشكلة داخلية إلى جانب هذه المشكلة التي تعيشها في مواجهة الولايات المتحدة والمنطقة؟
1: من دون أدنى شك، يعني الآن الخشية الإيرانية هي عمليا ما سماها المساعد الرئيس الإيراني بالسخط الاجتماعي، والمقصود به موجة احتجاجات قادمة، بمعنى أن الآن عدة خطوات اتخذتها الحكومة لكنها تراجعت، منها عمليا غلاء البنزين في مدينة كرمان لكنما تراجعت، حتى تعيين محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لم يكن ذات رسالة عسكرية فقط باعتبار أنه رجل عسكري، هو يعرف نفسه على أنه منظر اقتصادي، هو الذي جاء بنظرية أو باستراتيجية الدبلوماسية الرهائن، ومن خلال الرهائن نستطيع أن نحصل على أموال. كذلك اليوم نحن سمعنا الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي قال بأننا انتصرنا بالحرب بين قوسين وعلينا الآن أن نخشى موجة سخط اجتماعي والمقصود به حركة احتجاجات كبيرة. وبالتالي ما أريد أن أقوله بأن الآن النظام الإيراني يعتقد بأنه قد يواجه موجة احتجاجات خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة.
0: باعتقادك بأن استراتيجية الولايات المتحدة بالإحجام عن قصف إيران في المرحلة الحالية

0: عد في تشكيل حالة السخط هذه؟ لأنه عادة ما يقال بأنه في أوقات الحرب يحجم الإيرانيون عن الخروج والتظاهر، لأنه هذا يعتبر من وجهة نظر أو ما تحاول تسويقه الحكومة بأنه خيانة عظمى، لكن عندما تضع الحرب أوزارها وندخل في نفق الحصار الطويل، هذا سيجعل الإيرانيين يخرجون إلى الشوارع دون وجود هذا الضغط الذي كان يفرض عليهم من قبل ربما الداخل بأنه خروجكم إلى الشارع يعتبر خيانة.
1: يعني هذا أنا أعتقد بأنه من دون أدنى شك إحدى السيناريوهات الهامة للولايات المتحدة بل حتى وإسرائيل، لكنما لا توجد مؤشرات تقول بأن الولايات المتحدة تتجه بهذا الاتجاه، وذلك أن عملياً هنالك عدة عقد ربما أدت في المظاهرات السابقة أن تفشل معظم هذه المظاهرات ولا تصل إلى غاياتها، أهمها مسألة الإنترنت. لم تحل هذه المشكلة، بمعنى أن أي موجة احتجاجات إيران من خلال القمعها وكذلك قلق الإنترنت تستطيع السيطرة عليها. النقطة الثانية، تبني مثل هذه الاحتجاجات لم يحدث. الرئيس الأمريكي قال بأن المساعدات تأتيكم في أول في بداية الاحتجاج التي شاهدناها بمطلع العام الجاري، لكنما سرعان ما تراجع، وخلال الأيام السابقة رأينا معظم الذين قاموا بهذه الاحتجاجات تم إعدامهم، لكنما لا توجد أي إدانات أو شرط من شروط المفاوضات. النقطة الثالثة والهامة، اليوم كان هنالك مقطع صوتي لقوات البسيج في مدينة باكداشت، وهذا والذي كان عبارة عن جلسة لأعضاء البسيج وكانوا يخشون من موجة احتجاجات ربما تندلع في هذه المدينة وعلى القوات أن تستعد، وبالتالي أنا أعتقد حتى إذا لم تساعد ربما أو تقف الولايات المتحدة مع هذا الاتجاه، لكنما الاحتجاجات فيما يبدو بأنها في طريقها أن تشتعل مرة جديدة.
0: شكرا لك من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أكثر من 1,175,000,000 دينار عراقي ونحو 6 ملايين دولار، إضافة إلى سبائك ومشغولات ذهبية في منزل وكيل وزير وزارة الكهرباء ولشؤون النقل والتوزيع خالد غازي عطية ومنازل أخرى تعود لعائلته. أكدت الهيئة في بيان أن عملية الضبط نفذت بناء على أوامر قضائية من قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية القاضي ضياء جعفر. قبل ذلك أعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد في العراق ضبط أكثر من 20 مليون دولار و200 مليون دينار عراقي بالتنسيق مع أقليم كردستان، كما استردت المحكمة 60 كيلو جرام من الذهب، إضافة إلى ضبط 7 سيارات فارهة في قضية وكيل وزارة النفط المتهم عدنان الجميلي. انضم إلينا من بغداد الكاتب السياسي فلاح المشعل، أهلا بك أستاذ فلاح. يعني في كل يوم تتكشف مزيد من هذه الأموال والمكتسبات التي تم الحصول عليها من خلال هذا الفساد الذي استشرى في عدد من المؤسسات على رأسها الكهرباء والنفط، وبالتالي إلى أي مدى هذه الجهود التي تقودها الحكومة ربما تكشف مزيد من تورط المسؤولين العراقيين وربما تحقق مزيد من الكشف عن أموال طائلة أخرى ما زالت يعني مخفية؟
2: نعم، شكرا جزيلا وتحية لك. حقيقة يعني هذا المشروع، مشروع ملاحقة الفاسدين وكشف هذه المليارات، أنا أعتقد يعني هذا مشروع مستمر، يعني هو واحدة من أهم المسارات التي يعمل عليها السيد رئيس الوزراء الأستاذ علي الزيدي. الفساد والسلاح، وهو يعني أو بطبيعة الحال في العراق أحدهما يكمل الآخر، يعني جرائم مترابطة ومتكاملة مع بعضها. حقيقة الكشف اليوم اللي يصير يعني عن هذا الوكيل أو ذاك، هذه ربما تشكل غيظ من فيض كما يقال، يعني حجم الفساد أكبر بكثير. الفساد ابتلع الدولة العراقية بالكامل في جميع الدوائر، في جميع المؤسسات، في جميع مفاصل الدولة العراقية هناك فساد وهناك ضياع للمال. حينما نتحدث عن 600 إلى 800 مليار دولار ضائعة منذ 2005 وإلى الآن، يعني عبر

0: 20 سنة تقريبا، وبعض يعني 25 سنة وكم شهر. هكذا يعني، هذه هي أموال مدفونة وأموال مهربة ومتحولة إلى ذهب وساعات رولكس وسيارات فاخرة حديثة. والغريبة أنه كل واحد عنده 7 سيارات وعشر سيارات وبعضهم 20 سيارة حديثة، يعني سعر السيارة $200,000 و250,000 و500,000. هذا هدر حقيقة لثروة العراقيين، لقوة العراقيين. اليوم العراقيين حقيقة بأزمة اقتصادية عميقة وحادة، لأنه النفط متوقف لا يمر عبر مضيق قرمز، يعني لا توجد خزائن لدينا يعني من مال، المال منهوب أمام يعني في بيوت المسؤولين وفي مزارعهم وفي يعني هاي يعني آخر يعني آخر نكتة وآخر مهزلة ودراما عراقية بشعة هي نهب الأموال بهذه الطريقة ودفنها بالمزارع أو وضعها بالمسابح وبقناني المياه.
1: يعني ربما كانت لم تكن المشكلة لدى هؤلاء المسؤولين كيف يحصلون الأموال، إنما كيف يقومون بإخفائها، هذه كانت مشكلة. وهذه ربما يعني تثير الكثير من الحنق لدى العراقيين الذين يعني بالكاد يستطيعون أن يسدوا قوت يومهم. وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه، أين كانت الحكومات السابقة من هذا الفساد؟ لماذا الآن استفاق الجهاز الحكومي العراقي على قضايا فساد يعني استمرت على مدى عقدين، وبدأ يحاول يعني الحصول واستعادة ما يمكن استعادته من خيرات العراق؟
0: نعم، هذا سؤال مهم جدا حقيقة، وإجابته باختصار أقول الحكومة يعني الأحزاب السياسية التي تؤلف الحكومة وتؤلف البرلمان في وقت واحد كانت تعيش حالة من التخادم، بمعنى المؤسسات الرقابية وهيئات النزاهة وهيئة أو لجنة النزاهة البرلمانية كانت تغطي حقيقة وكانت تشترك بهذا الفساد. لهذا نجد اليوم حقيقة مسؤولين كبار في قطاع النزاهة، أي النزاهة البرلمانية، هم الآن في السجن وتنكشف المليارات في بيوتهم. هذا التخادم حقيقة ما بين السلطة البرلمانية والسلطة الحكومية وفر البيئة المناسبة لهذا النزيف والغطاء السياسي. أيضا لا تنسى الغطاء السياسي، يعني هؤلاء جميعهم يعني جميعهم مسنودون من قبل أحزاب سياسية فاعلة في الدولة العراقية. عندما جاء السيد علي الزيدي وتسلم الأمور قبل 3 أشهر وجد خزينة فارغة تماما، ووجد بلد متهرئ، وجد يعني عدم قدرة الدولة على دفع رواتب، بلد نفطي، ثاني دولة بإنتاج النفط في أوبك، غير قادرة على أن توفر المعاشات لموظفيها وللجنود والمتقاعدين. من هنا حقيقة بدأ البحث، يعني أصبح الظرف الواقعي والموضوعي يفرض على الحكومة أن تتحرك. وكانت المعالم واضحة لدى هؤلاء، يعني بالمواكب السيارات الفخمة، بالثراء، بالنثر، بهذه الشقق التي تشترى يعني بأرقام عالية وتهدى إلى العشيقات وغيرها. حقيقة الفساد لدينا ليس فقط فساد مالي، بل تعمم في الجانب الاجتماعي والأخلاقي والسلوكي العام للأسف الشديد. وهذا الأمر حقيقة في ظل غياب المراقبة ومن أمن العقاب أساء الأدب.
1: شكرا جزيلا.
0: هؤلاء أساءوا الأدب للأسف.
1: شكرا جزيلا الكاتب السياسي فلاح المشعل، كنت معنا مباشرة من بغداد. قتل 19 شخصا جراء هجمات متبادلة بالصواريخ والمسيرات بين روسيا وأوكرانيا وفق سلطات البلدين. وفي روسيا والمناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو قتل 12 شخصا، بينما أسفرت الهجمات الروسية على أوكرانيا عن مقتل 7 أشخاص.

شن الجيش الروسي قصفا جويا بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات واندلاع حرائق ضخمة.

0: في عدة مناطق. تعاني روسيا أحد أكبر منتجي النفط عالميا نقصا في البنزين بعد استهداف أوكرانيا لعدد من مصافي النفط ما دفعها لاستيراد شحنات بنزين من الهند. تختلف أسعار الوقود بين المحطات بحيث يبلغ متوسط سعر لتر البنزين نحو دولار ويرتفع بأضعاف في مناطق الصراع في الجنوب الروسي. عبد الجواد رشد معه التفاصيل.
1: هذا هو تطبيق ياندكس للخرائط المستخدم في العاصمة موسكو، ومن خلاله يمكن تتبع محطات التزود بالوقود في شوارع المدينة. نلاحظ أن كثيرا من الازدحامات المرورية التي يرصدها التطبيق تتركز بالقرب من محطات الوقود التي تتوفر فيها مادة البنزين والديزل. فكيف هو الوضع عن قرب في وقت تحولت فيه ضربات البنية التحتية النفطية إلى ملف ضغط على سوق الوقود في روسيا؟ هذه إحدى محطات التزود بالوقود في مدينة موسكو. كما نلاحظ طابور السيارات يمتد قرابة 100 متر في مشهد يعكس حجم الضغط على الإمدادات.
2: هذه المحطة قريبة من منزلنا وهي الوحيدة في الحي التي نشتري منها البنزين بجودة 95.
3: كل المحطات التي مررنا عليها لا يوجد فيها بنزين بجودة عالية أو عليها طوابير طويلة، لذا حلفنا الحظ هنا.
4: مررنا على محطة لوك أول ولم نجد فيها سوى وقود الديزل.
5: اليوم لم تعد توجد قيود شراء كميات الوقود، لكن على بعد 3 كيلومترات من هنا لا يوجد بنزين إلا في بعض المحطات، وعدم وجود طوابير يدل على عدم وجوده هناك.
1: نتحرك نحو محطة أخرى، هنا المشهد يختلف. شحن في الوقود منذ ساعات طوال وسط توقعات بأن تستمر الأزمة فترة من الزمن. لكن بالنسبة للسائق قد تبدو هذه الأزمة بسيطة، سيارة تحتاج إلى وقود، لكن خلف هذه السيارة تعاني شبكة كاملة من الإمداد والإنتاج. وخلال الأشهر الماضية خرجت طاقات تكريرية من الخدمة بعد تعرض عدد من المصافي لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية. موسكو بدورها تحركت لاحتواء الأزمة عبر زيادة تشغيل المصافي وفرض قيود على صادرات الوقود، إلى جانب استخدام شحنات من البنزين من دول أخرى. لكن وفي بلد يعد من أكبر منتجي النفط في العالم بات الوصول إلى الوقود رحلة انتظار طويلة. إنها الحرب حين تصل إلى مضخة الوقود. عبد الجواد الرشد، العربية، موسكو.
0: أخبار رياضة نتابعها في التقرير التالي.
6: السعودية تأهل الوحدة إلى دور 16 من كأس الملك بعد فوزه على الشباب 3-2 في الدور 32. وضمن منافسات كأس الملك أيضا يحل الهلال ضيفا على الرائد في بريدة ضمن دور 32 من المسابقة. وتتواصل مباريات دور 32 من مسابقة كأس الملك بلقاء يجمع الأهلي بمضيفه الأنوار أحد أندية دور الدرجة الأولى. وفي حائل يحل القادسية ضيفا على نظيره الطائي. فاز أرسنال بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية بعدما تغلب على مانشستر سيتي 3-2 في المباراة التي أقيمت في كارديف. فرط أياكس في تقدمه ليقع في فخ التعادل أمام ضيفه هيرنفين بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية من الدور الهولندي. أحرز لانس كأس السوبر الفرنسية للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد.
0: في نهاية نشرة التذكير بأبرز عناوينها. ترامب ترامب يعرب عن سعادته الكبيرة باتفاق مكة للدفاع المشترك ويصف

قادت السعودية وباكستان وتركيا بالعظماء، ويعتبر الاتفاق خطوة كبيرة وجريئة ومهمة. القوات اليمنية تتصدى للحوثي في تعز وتهاجمه في مأرب والجوف بعد استهداف ميليشياته مدينة المخا بصاروخين وست طائرات مسيرة. حماس تدعو مجلس السلام بإلزام إسرائيل بقبول المرحلة الثانية من اتفاق غزة، ومجلس السلام يرفض طرح حماس تخزين السلاح. قائد القيادة المركزية الأمريكية يشيد بزيارته الأخيرة لحاملة الطائرات لينكولن، فيما مساعد الرئيس الإيراني يحذر من تداعيات ارتفاع الأسعار على شعبه. في جديد مكافحة الفساد بالعراق، ضبط 60 كيلوغراما من الذهب وأكثر من 25 مليون دولار في قضية أجميدي. هجوم روسي بالصواريخ الباليستية على كييف، وأوكرانيا ترد ب 600 مسيرة معظمها على منشآت نفطية. نهاية نشرة، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.

يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. بالتالي هالمرة في خطر حقيقي، المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إقلاق مضيق هرمز، بالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصنع.

0: فصل المقال مع محمد الملا وسام النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
0: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
2: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
3: قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو، حيث وضع الجيش الأمريكي المشتبه بهم في هجمات 11 من سبتمبر.
4: عذب حتى فقد عقله كما عذبت أنا. أنا أيضا تحت التعذيب شهد كذبا على الناس، حتى يقول لأخوي يقول نعم القائد.
3: السفارة الأفغانية هي من سهلت كل عملية سفرك وتدريبك وإرسالك إلى جبال أفغانستان للجهاد بعلم من السلطات الألمانية.
4: ألمانيا كانت تساعد الجهاد.
3: محمد ولصلاح
0: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
5: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
6: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
5: يبدأ النقاش والتحليل،
6: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
7: خبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ترامب يعرب عن سعادته الكبيرة باتفاق مكة للدفاع المشترك، ويصف قادة السعودية وباكستان وتركيا بالعظماء، ويعتبر الاتفاق خطوة كبيرة وجريئة ومهمة. القوات الحكومية اليمنية تتصدى لتحشيدات حوثية في تعز وتهاجمهم في مأرب والجوف بعد استهداف الميليشيات لمدينة المخا بصاروخين وست طائرات مسيرة. حماس تدعو مجلس السلام لإلزام إسرائيل بقبول المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والمجلس يرفض طرح حماس تخزين السلاح. قائد القيادة المركزية الأمريكية يشيد بزيارته الأخيرة لحاملة الطائرات لينكولن، فيما مساعد الرئيس الإيراني يحذر من تداعيات ارتفاع الأسعار على شعبه.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. ونبدأ بالأخبار العاجلة. تحالف الكتلة الديمقراطية بالسودان للعربية نتمسك بحوار سوداني شامل وفعال. هذا فيما يتعلق بالأخبار العاجلة. لكن في صدر النشرة أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته بتوقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكر الدفاع المشترك. وفي منشور له على منصته تروث سوشيال أكد ترامب أن اتفاق مكة يدل على تكاتف دول الشرق الأوسط من أجل الدفاع عن نفسها بشكل أكثر فاعلية. وشدد ترامب على أن الاتفاق خطوة أولى كبيرة وجريئة ومهمة للغاية، مهنئا زعماء السعودية وتركيا وباكستان على قيادتهم العظيمة. وصف قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر زيارته الأخيرة لحاملة الطائرات الأمريكية لينكولن بأنها كانت ملهمة ومهيبة. وأشاد كوبر في بيان بصمود طاقمها مؤكدا أن الخدمة في البحر لفترات طويلة تنطوي على تحديات فريدة وقاسية على حد تعبيره، مشيرا إلى أن حاملة الطائرات لينكولن سجلت أدنى عدد حالات الصحة النفسية بين حاملات الطائرات الأحد عشر التابعة للبحرية، مشيدا بقائد الحاملة لإعطائه الأولوية للصحة النفسية وقدرة الطاقم على الصمود. أكد المساعد الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف ضرورة مواجهة جميع المؤسسات لموجة الارتفاع في الأسعار وكبح التضخم، محذرا خلال اجتماع مما وصفه بالحرب الاقتصادية التي تخوضها إيران، ومؤكدا على ضرورة وضع الخطط المناسبة لمواجهتها. يذكر أن الحصار الأمريكي أدى إلى تراجعات في صادرات النفط الإيرانية وانهيار العملة المحلية وموجة كبيرة من التضخم. أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن القوات الحكومية تصدت لتحشيدات ميليشيات الحوثي في الجبهة الشمالية لمدينة تعز. في سياق ذاته قصفت ميليشيات الحوثي بالمدفعية عددا من القرى في مديرية مقبنة غرب مدينة تعز، ما تسبب بأضرار مادية دون وقوع ضحايا. كما استهدف الحوثيون مدينة المخا بمحافظة تعز بصاروخين وست طائرات مسيرة على دفعات متفرقة.

0: كاميرا العربية ترصد أثار القصف الحوثي على أحد الأحياء السكنية في محافظة مأرب بعد استهدافها بأربع صواريخ باليستية وأربع مسيرات وفق السلطات المحلية، ما أسفر عن إصابة مدنيين وأضرار مادية واسعة.
1: هذا هو حي الشركة السكني شمال مدينة مأرب، تعرض يوم أمس لهجمات حوثية بالصواريخ البالستية والطيران المسير. إحدى هذه القذائف كانت عبارة عن صاروخ كبير للميليشيات الحوثية أطلقته على هذا الحي، أدى إلى ضرر كبير في المباني للسكان والنازحين في هذه المنطقة.
2: ارتجعنا والتشي، إحنا آمن بأمان الله والدولة ودي القضية، متنا بقعتنا ما استنى شنو قم لاني ولا جهال مع ابني هذا ست قال هذاك معه خمسة لا استنى بتدم بقعتنا والبني ما يفشل مسكري مكانته الكبيرة.
1: أضرار بالغة من الداخل في هذه المساكن الخاصة بالنازحين التي تضررت والتي زاد عددها عن 30 منزلا جراء الصاروخ الحوثي.
3: حصل والله نحن نازحين من الحوثي من إب ولحقنا لمارب، هذا ضرب بصاروخ هنا بلسي بالليل بعد العشاء، واحنا ناس مكان نازحين آمنين سكان، شوف البيوت كيف تدير وكيف هذا، لا شيء عندنا هنا موقع عسكري ولا موقع جبهات ولا موقع أي شيء، كل المواطنين هذا نازحين مخيمات وبيوت، وهذا نزل عليهم فجع لنا الشياب وفجع لنا الأمراض وفجع لنا الأطفال الصغار، إيش هذا عندهم؟ لا عندهم لا ملة ولا إسلام ولا عندهم شيء.
1: بعيدا عن أي منشآت عسكرية، تستهدف الميليشيات الحوثية الأحياء السكنية في محافظة مأرب مستهدفة المواطنين والنازحين والمصالح التجارية. محمود الحميدي، العربية، مأرب.
0: ثمنت حركة حماس جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى خارطة الطريق للمرحلة الثانية من اتفاق غزة وفق بيان للحركة. الحركة قالت إن وفدها برئاسة خليل الحية التقى وفود الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأوضحت حماس أنها دعت مجلس السلام إلى إلزام إسرائيل بقبول المرحلة الثانية من اتفاق غزة. وقد وصل المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى إسرائيل، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو غدا في إطار المساعي الأمريكية لدفع تنفيذ المرحلة التالية من خطة ترامب بشأن غزة. وتأتي الزيارة في ظل تحفظات إسرائيلية على الخطة الأمريكية، لا سيما ما يتعلق بنزع سلاح حماس وإمكانية تنفيذ انسحابات إسرائيلية إضافية في القطاع. وكان مسؤول أمريكي قال إن واشنطن وتل أبيب تتفقان على الهدف الاستراتيجي، لكن إسرائيل أبدت عددا من التحفظات على تفاصيل الخطة. أكدت مصادر العربية انتهاء اجتماع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس مجلس السلام نيكولاي مالادينوف مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة. قبل ذلك عقد كوشنر ومالادينوف اجتماعا مع وفد حركة حماس والوسطاء من مصر وتركيا وقطر في مدينة العلمين المصرية. المصادر أشارت إلى أن كوشنر ومالادينوف تعهدا لقادة حماس بانسحاب إسرائيل من غزة بالتزامن مع نزع السلاح. وشدد كوشنر لقادة حماس على أن السلام في غزة لن يتحقق إلا إذا نفذت جميع الأطراف التزاماتها على أرض الواقع. كما رفض كوشنر ومالادينوف طرح حماس تخزين السلاح، وأكد أن السلاح الحركة سيخرج من القطاع ولن يخزن به. وبحسب مصادر العربية فإن كوشنر ومالادينوف أصرا على تسليم حماس للسلاح وتفكيك بنيتها التحتية في قطاع غزة.

0: نددت السعودية ومصر وتركيا وباكستان وأندونيسيا والإمارات والأردن وقطر برفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة. وأكدت الدول الثماني العربية والإسلامية في بيان مشترك أن إسرائيل تتحمل مسؤولية عرقلة جهود السلام في غزة والأراضي الفلسطينية، كما شددت على أن الرفض الإسرائيلي يهدد بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها ترامب لإنهاء حرب غزة. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الجيش لن يتنازل عن تدمير مجمع الأنفاق لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. وأكد المصدر أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال عودة التصعيد في لبنان في ظل استمرار المعركة على شبكة الأنفاق التي تحاصر فيها إسرائيل مقاتلي حزب الله بمرتفعات علي الطاهر. وأشارت المصادر للقناة إلى أن المستوى السياسي منع عددا من العمليات التي اقترحها الجيش في لبنان للرد على حزب الله. في العراق ضبطت هيئة نزاهة الاتحادية أكثر من 1,175,000,000 دينار عراقي ونحو 6 ملايين دولار بالإضافة إلى سبائك ومشغولات ذهبية في منزل وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غازي عطية ومنازل أخرى تعود لعائلته. أكدت الهيئة في بيان أن عملية الضبط نفذت بناء على أوامر قضائية من قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية القاضي ضياء جعفر. قبل ذلك أعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد أيضا في العراق ضبط أكثر من 20 مليون دينار أو دولار و200,000,000 دينار عراقي بالتنسيق مع إقليم كردستان. كما استردت المحكمة 60 كيلوغراما من الذهب بالإضافة إلى ضبط 6 سيارات فارهة في قضية وكيل وزارة النفط المتهم عدنان أجميلي.
1: القضاء العراقي يكشف حلقة جديدة من حلقات مسلسل مكافحة الفساد لتصل أعداد المعتقلين والأموال التي عثر عليها بحوزتهم حتى الآن إلى أرقام كبيرة شكلت صدمة لدى العراقيين.
2: احنا نشد على أيديهم السلطة القضائية والسلطة التنفيذية اللي بتمثل بالسيد رئيس الوزراء.
3: واحد مختلس طبقوا عليه أحكام يعني سجين ومؤبد ويرجع الفلوس همين.
4: الناس كلها كل الأوساط تنادي من زمان أنه ناس ما كانت تملك أي شيء حاليا يملكون مليارات، هذه المليارات منين؟
5: على هاي الخطوة صراحة زرعت لنا بادرة أمل، مو نقول أمل كبير، بادرة أمل زرعت لنا نقول أكو من راح يتحرك ضد الفاسدين أو حيتان الفساد.
1: يمكن تلخيص ما أفضت إليه صولة الفجر لمحاربة الفساد في العراق بالآتي: عدد المعتقلين بقضايا الفساد التي تشمل عدة وزارات على رأسها النفط والكهرباء وصل إلى أكثر من 40 شخصا، بلغ حجم الأموال التي تم استردادها أكثر من 200,000,000 دولار، ضبط أكثر من نصف طن من الذهب، تمت مصادرة عشرات العقارات والمصانع والسيارات باهظة الثمن. يواصل العراق جهوده الحثيثة لاسترداد المتهمين بقضايا الفساد والأموال المنهوبة المهربة إلى خارج البلاد بالتنسيق والتعاون المستمر مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول للضغط على الفارين وتسليمهم مع الأموال التي بحوزتهم.
6: هنالك إرادة، نأمل أن يتم توفير البيئة الآمنة سياسياً وابتعاد السياسيين عن حماية الفاسدين.
1: يواصل القضاء العراقي عمليات التحقيق مع عشرات المتهمين وإصدار مذكرات القبض بحق متورطين آخرين بقضايا الفساد في أكثر من ملف في مؤسسات الدولة. من بغداد، منتظر رشيد، العربية.
0: حصلت العربية على صورة للأمريكي كيفن رايد أوت خلال نقله إلى بنغازي عقب تحريره من قبضة مجموعة مرتبطة بتنظيم داعش في منطقة الساحل. وأفاد مصدر عسكري ليبي للعربية بأن قوة كوماندوز تابعة للقوات المسلحة الليبية نفذت عملية تحريره قبل نقله عبر جنوب ليبيا وتسليمه إلى السلطات الأمريكية. قتل 19 شخصا جراء هجمات متبادلة بالصواريخ والمسيرات بين روسيا وأوكرانيا وفق سلطات البلدين. وفي روسيا والمناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو قتل 12 شخصا، بينما أسفرت الهجمات الروسية على أوكرانيا عن مقتل 7 أشخاص.

شن الجيش الروسي قصفا جويا بالصواريخ باليستي على العاصمة الأوكرانية كييف، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات واندلاع حرائق ضخمة في عدة مناطق.

0: هذه الشظايا ما تبقى من الصاروخ الروسي الذي استهدف هذا الموقع محدثا كل هذا الدمار، وهذا ما تبقى من هذا الكتاب الذي احترق من ضمن عشرات الآلاف من الكتب التي احترقت هنا في هذا السوق المعروف والمشهور بسوق الكتب في كييف. بحسب إفادة الدفاع المدني فقد التهمت النيران حوالي 95% من هذا السوق، وما زالوا يواصلون العمل للسيطرة على الحرائق والنيران. هذه المنشأة التي أتجول فيها الآن تضم عدة شركات لإنتاج وطباعة الكتب، وكما هو واضح للعيان فقد خلفت الضربة الروسية هذه الليلة أضرارا في المباني والمعدات والسيارات، ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة ضربات روسية طالت هذا العام مطابع ومنشآت لإنتاج الكتب في كييف وخاركيف، ما قد يؤدي إلى تأخير طباعة وتوزيع الكتب المدرسية بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي. الهجوم الروسي لم يقتصر على العاصمة، فقد أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط أو تحييد 88 هدفا جويا، بينها 3 صواريخ جوية موجهة و85 مسيرة من أصل 106 مسيرات هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل، إلى جانب صواريخ أونيكس وصواريخ باليستية. الرئيس فلاديمير زيلينسكي قال أن روسيا أطلقت خلال هذا الأسبوع أكثر من 1550 مسيرة هجومية ونحو 1560 قنبلة جوية و62 صاروخا على 13 مقاطعة أوكرانية، مؤكدا أن معظم الصواريخ المستخدمة كانت باليستية. حذيفة عادل، العربية، كيف؟
1: أخبار رياضة نتابعها في التقرير التالي.
2: السعودية تأهل الوحدة إلى دور 16 من كأس الملك بعد فوزه على الشباب 3-2 في الدور 32. وضمن منافسات كأس الملك أيضا يحل الهلال ضيفا على الرائد في بريدة ضمن دور 32 من المسابقة. وتتواصل مباريات دور 32 من مسابقة كأس الملك بلقاء يجمع الأهلي بمضيفه الأنوار أحد أندية دور الدرجة الأولى. وفي حائل يحل القادسية ضيفاً على نظيره الطائي. فاز أرسنال بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية بعدما تغلب على مانشستر سيتي 3-2 في المباراة التي أقيمت في كارديف. فرط أياكس في تقدمه ليقع في فخ التعادل أمام ضيفه هيرنفين بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية من الدور الهولندي. أحرز لانس كأس السوبر الفرنسية للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد.
1: في نهاية نشر هذا التذكير بأبرز عناوينه. ترامب يعرب عن سعادته الكبيرة باتفاق مكة للدفاع المشترك، ويصف قادة السعودية وباكستان وتركيا بالعظماء، ويعتبر الاتفاق خطوة كبيرة وجريئة ومهمة. القوات الحكومية اليمنية تتصدى لتحشيدات حوثية في تعز وتهاجمهم في مأرب والجوف بعد استهداف الميليشيات لمدينة المخا بصاروخين و6 طائرات مسيرة. حماس تدعو مجلس السلام لإلزام إسرائيل بقبول المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

ومجلس السلام يرفض طرح حماس تخزين السلاح. قائد القيادة المركزية الأمريكية يشيد بزيارته الأخيرة لحاملة الطائرات لينكولن، فيما مساعد الرئيس الإيراني يحذر من تداعيات ارتفاع الأسعار على شعبه. نهاية نشرة لكم.

0: أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون
1: بلا تحفظ الآن على شاشة العربية.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: عمر المختار لديه شارع باسمه في إيطاليا وفي عديد من الدول الأوروبية شوارع كبيرة باسمه. راه ماهوش الليبيين فقط، ماهوش للعرب فقط، للعالم أجمع ولكل حر.
3: هل تعتقد أن عمر المختار هو الأبرز بين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي؟ هل كان مثلا في رموز للمقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
2: الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا قائد ميداني لحركة جهادية.
3: من كان رفاق عمر المختار؟ شيوخ الدينيين، القبائل،
2: برز دوره الجهادي الصحيح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
3: هل أدرك جدك عمر المختار؟
2: جدي نعم أدرك عمر المختار.
3: تذكر ماذا حدثك عنه؟
1: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
8: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
9: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
10: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
5: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي،

0: في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.

أهلا بكم بلا تحفظ. الجنرال دومينيك ترانكون عسكري محترف تخرج من أكاديمية سان سير العريقة في فرنسا التي تعد نخبة ضباط الجيش الفرنسي والتي تضاهي أشهر المعاهد العسكرية عالميا مثل ويست بوينت بالولايات المتحدة وساندهيرست ببريطانيا. يطلعني في هذا اللقاء عن خبايا تاريخ هذه الأكاديمية وما يميزها من قيم ومبادئ عسكرية وأيضا عن طبيعة تدريب وتخريج أفواج النخبة العسكرية الفرنسية منها. مسار الجنرال ترانكون لا يقتصر على الجانب النظري فقط بل يتعداه إلى العمل الميداني المباشر، فهو من أبرز الوجوه التي جسدت العقيدة الفرنسية للتدخل الإنساني من خلال عملية حفظ السلام الدولية، إذ قاد القوات الفرنسية في كل من لبنان ويوغوسلافيا السابقة، وكان حاضراً في الحصار المأساوي لسراييفو ومجزرة سربرينيتسا المأساوية قبل أن يتعين رئيساً للبعثة العسكرية الفرنسية لدى الأمم المتحدة. التقيت الجنرال ترانكون في باريس وبدأنا الحديث عن المكان الأكثر رمزية بالنسبة له، أكاديمية سان سير العسكرية.

0: Alors Saint-Cyr est une l'académie militaire qui forme
1: أكاديمية سان سير هي الأكاديمية العسكرية التي تكون نحو 10% من ضباط الجيش البري في فرنسا. إنها أكاديمية مهمة جدا بسبب تاريخها، فقد أسسها الإمبراطور نابليون الأول، ومنذ ذلك الحين فإن الشباب الذين يريدون خدمة بلدهم عسكريا يمرون عبرها. في عائلتي أنا شخصيا كان جدي ووالدي عسكريين من خريجي سان سير، وقد قتل والدي وأنا صغير في الجزائر أثناء خدمته العسكرية هناك. الالتحاق بسان سير يكون بعد البكالوريا، ويتطلب اجتياز ما يعرف في فرنسا بمسابقات المدارس الكبرى. تخرجت من هناك قبل 50 عاما، أي في السبعينيات، وبالنسبة لي كان ذلك قرارا للدفاع عن بلدي حين كنا نواجه المعسكر الشرقي، أي حلف وارسو. كنا نظن حينها أن الحرب قادمة لا محالة، وأنه يجب علينا الاستعداد لها، وكانت سان سير أفضل وسيلة للاستعداد لتلك الحرب.
2: حينما نذكر سان سير يخطر في بالنا فرنسا، حينما نذكر ويست بوينت نتخيل الولايات المتحدة، وساندهيرست بريطانيا. كيف تتميز سان سير في العلوم العسكرية عن باقي هذه المعاهد العسكرية البريطانية والأمريكية؟
0: نعم،
1: في الواقع أنا ذهبت إلى ساندهيرست أيضا وتدربت فيها، لذلك أعرفها جيدا. أتذكر أحد المدربين هناك وهو يقول: الشباب موجودون هنا لكي نصنع منهم سادة النبلاء، أما في سان سير فالشباب هنا

0: لكي نصنع منهم جنودا. هذا هو الفرق الأساسي. أما ويست بوينت فهي جامعة أكاديمية بنسبة كبيرة، وقد استفادت سانسير من مناهجها الأكاديمية، حيث يتم فيها الآن تدريس الهندسة وبعض العلوم الأخرى، لكن التركيز الأساسي هو على تدريب الجنود. وبالمناسبة فقد زرتها السنة الماضية لأسلم الخريجين الجدد قبعاتهم العسكرية بعد أن قضوا شهرين من التدريب المتواصل. لم يفعلوا شيئا سوى التدريب العسكري الشاق، وهم يرتدون الزي العسكري طوال الوقت. رأيتهم متعبين جدا جراء ذلك، والهدف هو تحويلهم من طلاب إلى جنود محترفين. للمعلومة فقط، باستثناء الجنرال ديغول، هل تعلم أن كبار جنرالات الحرب العالمية الثانية تخرجوا جميعا من سانسير؟ لذا فهدف تلك الأكاديمية العريقة هو تكوين قادة عسكريين أكفاء، وقد يحدث أن تقودهم الظروف كما في حالة الجنرال ديغول إلى أن يصبحوا رجال سياسة. أضيف لك أمرا آخر مهما في الأكاديمية، وهو أنها تخرج أيضا طلابا من بلدان أخرى، مما يجبر الجميع على الاحتكاك بالثقافات المختلفة. فمن المهم أن نكون قادرين على العمل معا وأن نفهم بعضنا البعض. لذلك فتقريبا كل العمليات التدريبية الآن تجرى باللغة الإنجليزية لتسهيلها على من هم من ثقافات أخرى.
1: أول عمل عسكري لك بعد التخرج؟ كان في وقت كانت فيها الحرب الباردة في أوجها في منتصف السبعينات، بين المعسكر الغربي فرنسا من بينه طبعا، والمعسكر الشرقي على رأسه الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو طبعا حينها. لماذا اخترت أن تعمل على الجبهة الشرقية بدلا من أن تعمل في أي مكان آخر فيه تواجد عسكري فرنسي؟
0: في ذلك الوقت كان ذلك خياري، لأنني اعتقدت أن التهديد الأكبر لبلدي هو حلف وارسو. من المهم التذكير بأن الحلف آنذاك لم يقتصر على الاتحاد السوفيتي، بل شمل ألمانيا الشرقية وبولندا ودولا أخرى عدة. وكان الجنرال ديغول يقول إن خطره كان على بعد يوم واحد فقط من فرنسا، ولذلك كان على القوات الفرنسية المتمركزة في ألمانيا الغربية أن تكون مستعدة لمعركة فورية في أي وقت. لذلك وبين عامي 1977 و1988 تقريبا عشت ذلك شخصيا هناك، عندما قدت أولا وحدات استطلاع، ثم وحدات دبابات، ثم أخيرا عندما كنت أضع خطط اشتباك الفيلق الثاني للجيش الفرنسي. اليوم يجد الناس صعوبة في فهم ذلك، لا يصدقون أن السلام في أوروبا كان على المحك، لأنه منذ سقوط جدار برلين تراجع خط الجبهة 2000 كيلومتر. لكن ما يحدث اليوم في أوكرانيا هو ما كنا نخشى حدوثه عام 1977 في بلادنا.
1: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل ضد فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة، ضد أوروبا الغربية؟
0: بالنسبة للحرب النووية، من المهم أن نتذكر منذ البداية أن فرنسا كانت تمتلك ما يسمى بصواريخ بلوتون، وهي صواريخ تكتيكية. ووفقا لفكر الجنرال ديغول، فإن الردع النووي يدفع إلى جعل السلاح النووي سلاحا غير قابل للاستخدام. هدفه الأساسي هو الردع، ودورنا كان أن نظهر للعدو أننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا، والقدرة على الدفاع تعني الاستعداد للمخاطرة، وأن نقول له انتبه، سنذهب إلى النهاية حتى لو أدى ذلك إلى التصعيد النووي.
1: في أيام الحرب الباردة طبعا كان هناك قطبان عسكريان، الولايات المتحدة في الغرب والاتحاد السوفيتي في الشرق. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟
0: من الصعب الجزم، لكن بسبب قوتها النووية أعتقد أنها كانت القوة الثالثة من حيث عدد الدبابات والمدرعات. كانت ألمانيا قوية في ذلك الوقت، وكذلك المملكة المتحدة، ولذلك كنا متكافئين تقريبا. يجب أن تعلم أن الروس لم يضعوا نصب أعينهم الأمريكيين فقط،

0: بل كانوا يحسبون حسابا للفرنسيين أيضا. لذلك أجبر الردع النووي الفرنسي الخصم على التفكير على مستويين مختلفين، مما زاد من صعوبة مهمته. وهنا تكمن أهمية القوات الفرنسية، وأعتقد أن الأمريكيين اعترفوا دائما بهذه الخصوصية الفرنسية.
1: بعد فترة الحرب الباردة ذهبت إلى لبنان في بداية التسعينيات بعد أن توقفت الحرب الأهلية هناك وتم توقيع اتفاق الطائف. في أي إطار، في أي سياق ذهبت إلى لبنان؟
0: كنت أقود كتيبة فرنسية في الناقورة مكلفة بعدة مهام في إطار قوات الأمم المتحدة على مقربة من الحدود الإسرائيلية. من المهم التذكير بأنه عندما تم انتدابي عامي 1991 و1992 كان جنوب لبنان محتلا من قبل الجيش الإسرائيلي، وكانت العلاقات بين فرنسا ولبنان قوية جدا، لدرجة أنه عندما كنت أزور القرى وعلى ذراعي علم فرنسا كنت دائما أستقبل بحفاوة بالغة. كان اللبنانيون يقولون لنا دائما فرنسا هي أمنا. في ذلك الوقت لم يكن حزب الله موجودا بعد، ولم يكن يشكل تهديدا. كان التهديد في الأساس من منظمات فلسطينية، وقد حدث حينها مرة أن حاول بعض أفرادها التسلل إلى إسرائيل بحرا، لكنهم لم ينجحوا فتوجهوا إلى قاعدة الناقورة واحتجزوا جنودا فرنسيين وسويديين، مما تسبب في مقتل جندي وإصابة 2. أيضا حينها كان هناك ما يسمى بجيش جنوب لبنان الذي كان يقاتل إلى جانب إسرائيل. أما بالنسبة لحزب الله فقد بدأ أولا بمبادرات اجتماعية لترسيخ وجوده تدريجيا قبل أن يلجأ إلى السلاح.

0: thoughts to hashtags following the stories shaping today's conversations.
1: Collaborative efforts like that.
0: Online and beyond.
1: That we've been able to have far greater impact.
2: We will not have clearly a progress without having a plan.
3: Behind every international headline is a much bigger story.
4: I love it. I see great promise.
3: And that is the story we bring you.
5: This war ceased to be a just war.
6: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
7: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
6: There are multiple sides to every story. But only one place for the debate.
8: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
3: We follow the money, the markets, and the momentum.
9: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
3: Driving Saudi Arabia forward.
10: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
0: The ultimate global stage.
11: Lebanon should not be attacked.
12: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
3: They're the architects of power, economics, and politics.
13: Or stop the war in Ukraine.
6: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
14: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
15: نسمع. هذا الحوار أو هذا الصراع لم يكن موجوداً عندنا، وهو جاء كنوع من التأثر بما حدث في أوروبا من الصراع بين الدين والدولة. إحنا ما عندناش صراع يا سيدي.
16: ألا ترى أن أهل الذمة يجعل غير المسلمين ضيوفاً في الوطن وليس شركاء فيه؟
15: مبدأ الأخوة الإنسانية اللي بيحكم بكل الناس.
16: بعض الناس يقيدها بالدين فقط.
15: إحنا مشكلتنا مع بعض الناس إن هم عندهم

0: في النظر.
1: العلاقة مع غير المسلم داخل المجتمع المسلم يحكمها الدين أم تحكمها المواطنة؟
0: الدولة كما تسمى الدولة المدنية
2: في الإسلام؟
0: في الإسلام طبعا.
1: لو تصورنا الآن أن هنالك مثلا ناطق باسم الإسلام، ماذا يقول لغير المسلم الآن كرسالة قرآن وسنة؟ ماذا يقول له؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا نعرف تفاصيلها نتائجها كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
4: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
6: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
7: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس، 8:00 على شاشة العربية.

0: الجنرال ترانكون كان حاضراً في الحرب التي اندلعت في البلقان عقب تفكك يوغوسلافيا. هناك شاهد مآسي إنسانية هزت أوروبا التي اعتقد مواطنوها أن الحروب داخل قارتهم توقفت وللأبد مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، كما شاهد كيف يساهم ضعف الإرادة السياسية الدولية ومحدودية التفويض الأممي في حدوث المآسي الإنسانية.
1: نتحدث عن منتصف التسعينات، توجهت بعد لبنان إلى يوغوسلافيا في خلال الحرب الأهلية هناك. فرنسا كانت من أكبر المساهمين في الأمم المتحدة بعدد القوات الفرنسية، تحدثنا عن دور فرنسا بالتحديد في تلك الحرب الدموية.
2: ذهبت هناك نائبا لجنرال كان هو الأعلى رتبة في الجيش الفرنسي ومكلفا بقيادة القوات الأممية في المنطقة، وقد كنت على اتصال دائم بنيويورك وباريس وزغرب وبلغراد لإنجاح المهمة التي كلفنا بها مجلس الأمن. كنت في عملي ذلك مشرفا على 35,000 جندي من كل الجنسيات، روس، أوكرانيون، أردنيون، فرنسيون، بريطانيون وبلجيكيون وآخرون. كانت مهمتنا الأولى إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان يوغوسلافيا وحمايتهم، ثم تنفيذ حظر تحليق الطائرات الصربية في سماء البلاد. تذكر أن الحرب اندلعت بعد سقوط جدار برلين وانفجار الصراع بين الكيانات المختلفة في يوغوسلافيا، وبالتحديد في البوسنة والهرسك وكرواتيا.
1: الحرب في البوسنة كانت حرب مأساوية ودموية فعليا، مجازر رهيبة حدثت حينها. ممكن تعطينا فكرة عن مدى دموية تلك الحرب؟
2: كان هناك عداء متأصل بين الصرب الأرثوذكس والبوسنيين المسلمين والكروات الكاثوليك، بدأ بمحاولة إعادة ترسيم الحدود التاريخية بين مناطقهم، حدود تشكلت قديما منذ فترة الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية. كانوا يذكروننا باستمرار بالحرب العالمية الأولى والثانية

0: وما حدث خلالهما من ظلم لطرف من الأطراف. كان الجميع يحاول تحريف التاريخ لصالحه. أعطيك مثالا، التقينا يوما بالجنرال راتكو ميلاديتش قائد الصرب في البوسنة، وطلبنا منه التوقف عن قصف محيط سراييفو، فأجابنا بأن أمه تضطر للمشي ساعات طويلة للحصول على الخبز لأن البوسنيين يقطعون الطريق عليها كونها صربية. هذا ما كانوا عليه. ومرة أخرى رأيت قرية مسلمة مدمرة، وعندما تحدثنا لأهالي القرية الصربية المجاورة لها كان ردهم هو أنهم كانوا يحبون المسلمين عندما كانوا يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر. تصور، هكذا كان الوضع. أعتقد أن من أهم الأسباب في تلك الحرب خوف الصرب من فقدان السلطة بعد أن كانوا محظيين في زمن الرئيس جوزيف تيتو، وأيضا رغبة الكروات القوية في الانضمام إلى أوروبا. وبين الاثنين علق البوسنيون.
1: إذن بناء على هذا الكلام، هل تعتقد أن الحرب كانت حرب دينية أم حرب عرقية أم لأسباب سياسية فقط؟
0: أعتقد أنها كانت في الأساس صراعا على السلطة. عندما تقابل الأشخاص الثلاثة الذين تزعموا أطراف الصراع وهم سلوبودان ميلوسوفيتش وعلي عزت بيجوفيتش وفرانيو توجمان، ستعرف أنهم كانوا رجالا متعطشين للسلطة، استغلوا المبررات الدينية أو غيرها لترسيخ سلطتهم. ففي يوغوسلافيا الموحدة لم يكن الدين موضوعا للنقاش أبدا. كيف يعقل إذن أنه فور انهيارها وجد الناس أنفسهم متدينين؟ أنا لا أصدق ذلك. كانت المسألة استغلالا للدين لأغراض السلطة.
1: تحدثت عن حصار مدينة سراييفو عاصمة البوسنة، حصار خانق لمدة 3 سنوات ذهب ضحيته 10,000 من المدنيين. قوات الأمم المتحدة ومنها الفرنسية بالتحديد كانت منتشرة حول سراييفو، وكان هناك انتقادات واتهامات مباشرة لكم بأنكم لم تقوموا بما يكفي لحماية المدنيين. اشرح لنا ماذا فعلتم لحماية المدنيين إن فعلتم شيئا.
0: الفرنسيون لم يكونوا فقط قريبين من سراييفو، بل كانوا يسيطرون على المطار وجزء من المدينة مع وحدات أخرى، وسكان سراييفو يعرفون جيدا ما كنا نفعله حقا لحمايتهم. لكن ذلك كان محددا بطبيعة التفويض الأممي الممنوح لنا، وتفويضنا كان مقتصرا على ضمان حماية البوسنيين دون الدخول في مواجهة مع القوات الصربية عسكريا. لكن هذا تغير عام 1995 حينما أصبح الرئيس في فرنسا هو جاك شيراك. تتذكرون أنه في ذلك الوقت تم احتجاز جنود فرنسيين كرهائن وهم يرفعون راية بيضاء، فقام شيراك رفقة جون ميجر رئيس الوزراء البريطاني بتشكيل قوة رد فعل سريع فرنسية بريطانية مع وحدة هولندية بهدف حل المعضلة. كنت ضمن تلك القوة، وقد هاجمنا الصرب بشراسة باستخدام المدفعية والدبابات، حيث قصفناهم 1500 قذيفة في يوم واحد حتى أذعنوا وأقروا أنهم تجاوزوا الحد. هذا يعني أنه لم يكن يمكننا البقاء مترددين. كان هناك مواقف يجب أن نحسم فيها الأمور بتلك الطريقة، والخلاصة أن ذلك أدى إلى توقيع اتفاقيات دايتون التي لا شك أنها ليست مثالية، لكنها على الأقل وضعت حدا للقتال في البوسنة.
1: ما الذي حدث في سريبرينيتسا، تلك المجزرة الفظيعة التي ذهب ضحيتها آلاف من المسلمين البوسنيين عام 95؟ كانت هناك وحدة هولندية بالقرب منهم تبع الأمم المتحدة ولم تفعل شيئا، ما الذي حدث؟
0: لقد صادف أن ذلك حدث في اللحظة التي كنا نصل فيها إلى البوسنة، لذلك لم نتمكن من التدخل حينها. كان هناك كتيبة هولندية بالإضافة إلى قوة جوية. ربما لم تكن تلك الكتيبة قادرة فعلا على الدفاع عن المنطقة بمفردها، وقد كان أفرادها في نهاية مهمتهم، لذلك فإن كل ما كانوا يفكرون فيه هو العودة إلى الوطن. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، كان لابد من طلب الدعم الجوي لقصف الصرب، وقد كان ذلك متاحا ضمن التفويض الأممي لحماية السكان وأيضا لحماية الكتيبة الهولندية نفسها، لكن ذلك لم يحدث، مما يعتبر خطأ.

0: كبيرا من جانب الأمم المتحدة بدءا من الكتيبة نفسها وصولا إلى الجهات القادرة على إرسال الطائرات. سأعطيك مثالا عن كيفية نجاح استخدام التفويض في إنقاذ أرواح المدنيين. كنا في قوة الردع السريع نعلم أنه بعد سربنيتسا سيتجه الصرب نحو بلدة جورايجدة وسيكررون ما فعلوه مرة ثانية، فنشرنا الكتيبة الفرنسية بمروحياتها ومدفعياتها وما إلى ذلك ونفذنا الخطة كما يجب. وحين علم الصرب بالأمر لم يحاولوا أصلا الاستيلاء على جورايجدة. الخلاصة إذن هي عندما توجد رغبة يوجد سبيل.
1: هل تستطيع أن تشارك معنا سر عدم طلب القوات الهولندية التدخل العسكري لوقف الصرب عند حدهم ومنع حدوث المجزرة؟
0: لا، أستطيع الحديث فقط عن نقطتين. الأولى هي أن الكتيبة لم تكن تريد القتال وهذا خطأ من جانبها. النقطة الثانية هي أن طلب الدعم الجوي لم يرسل ولذلك لم يتخذ القرار بإرسال الطائرات، وهو ما كان من الممكن أن ينقذ الموقف، ربما، لا أعلم.
1: إن سألتك الآن أهم ثلاث تحديات أمام الجيش الفرنسي، إن كنت في مركز قوة أو سلطة الآن أو قيادة في الجيش الفرنسي.
2: Si tu veux la paix, prépare la guerre.
0: إذا كنت تريد السلام فاستعد للحرب. هذا هو موقف الجيش الفرنسي اليوم، يجب أن يستعد للحرب لكي تبقى فرنسا في حالة سلام. لذا ضروري جدا أن يتوفر الجيش على التمويل الذي يسمح له بالتجهيز الكافي، وأن يكون لديه الجنود الجاهزون لتلبية الأوامر، وأيضا أن تكون في حوزته الابتكارات التي تهيئه لساحات القتال الحديثة. أتحدث هنا عن الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي والأقمار الاصطناعية. من أجل ذلك على الجيش الفرنسي إقناع كل من البرلمان والحكومة بضرورة تأمين الأموال اللازمة وإقناع المواطنين بأهمية وجود جيش للدفاع عن وطنهم، وأيضا العمل مع الشركات المختصة لاقتناء أفضل المعدات والتكنولوجيا بهدف التفوق على الخصوم. هذه هي المهام الثلاث التي يجب على القائد العسكري اليوم الترويج لها بقوة لدى الحكومة والمواطنين وقطاع الصناعات الدفاعية.

المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. وبالتالي هالمرة في خطر حقيقي، المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إغلاق مضيق هرمز، بالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني.

0: خسارة الملايين والأخبار تروي قصص العالم.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: عمر مختار لديه شارع باسمه في إيطاليا وفي عديد من الدول الأوروبية، شوارع كبيرة باسمه. تراه مهوش الليبيين فقط، مهوش للعرب فقط، للعالم أجمع ولكل حر.
8: هل تعتقد أنه عمر المختار هو الأبرز بين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي؟ هل كان مثلا في رموز للمقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
7: الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا، قائد ميداني لحركة جهادية.
8: من كان رفاق عمر المختار؟ شيوخ الدينيين، القبائل.
7: برز دوره الجهادي الصحيح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
8: هل أدرك جدك عمر المختار؟
7: جدي نعم أدرك عمر المختار.
8: تذكر ماذا حدثك عنه؟
0: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته بتوقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك. في منشور له على منصته تروث سوشيال، أكد ترامب أن اتفاق مكة يدل على تكاتف دول الشرق الأوسط من أجل الدفاع عن نفسها بشكل أكثر فعالية. وشدد الرئيس الأمريكي على أن الاتفاق خطوة أولى كبيرة وجريئة ومهمة للغاية، مهنئا زعماء السعودية وتركيا وباكستان على قيادتهم العظيمة. أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن القوات الحكومية تصدت لتحشيدات لميليشيات الحوثي في الجبهة الشمالية لمدينة تعز. في السياق، قصفت ميليشيا الحوثي بالمدفعية عددا من القرى في مديرية مكبنة غربي مدينة تعز، ما تسبب في وقوع أضرار مادية دون وقوع إصابات. كما استهدفت الحوثيون مدينة المخا بمحافظة تعز بصاروخين وست طائرات مسيرة على دفعات متفرقة. وصف قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر زيارته الأخيرة لحاملة الطائرات الأمريكية لينكولن بأنها كانت ملهمة ومهيبة. وأشاد كوبر في بيان بصمود طاقمها، مؤكدا أن الخدمة في البحر لفترات طويلة تنطوي على تحديات فريدة وقاسية على حد تعبيره. وأشار قائد سنتكوم إلى أن حاملة الطائرات لينكولن سجلت أدنى عدد من حالات الصحة النفسية بين حاملات الطائرات الأحد عشر التابعة للبحرية، مشيدا بقادة الحاملة لإعطائهم الأولوية للصحة النفسية وقدرة الطاقم على الصمود. أكد مساعد الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف ضرورة مواجهة جميع المؤسسات لموجة ارتفاع الأسعار وكبح التضخم. وحذر عارف خلال اجتماع مما وصفه بالحرب الاقتصادية التي تخوضها إيران، مؤكدا ضرورة وضع الخطط المناسبة لمواجهتها. يذكر أن الحصار الأمريكي أدى إلى تراجع حاد في صادرات النفط الإيرانية وانهيار العملة المحلية وموجة كبيرة من التضخم. ثمنت حركة حماس جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى خارطة الطريق للمرحلة الثانية من اتفاق غزة وفق بيان للحركة. قالت الحركة إن وفدها برئاسة خليل الحية التقى وفود الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأوضحت حماس أنها دعت مجلس السلام إلى إلزام إسرائيل بقبول المرحلة الثانية من اتفاق غزة. إلى اللقاء.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
4: هذا الحوار أو هذا الصراع لم يكن موجودا عندنا، وهو جاء كنوع من التأثر بما حدث في أوروبا من الصراع بين الدين والدولة. إحنا ما عندناش صراع يا سيدي.
5: ألا ترى أن أهل الذمة يجعل غير المسلمين ضيوفا في الوطن وليس شركاء فيه؟
4: مبدأ الأخوة الإنسانية اللي بيحكم بكل الناس.
5: بعض الناس يقيدها بالدين فقط.
4: أخوة إحنا فقط. إحنا مشكلتنا مع بعض الناس إن هم عندهم ضيق في النظر.
5: العلاقة مع غير المسلم داخل المجتمع المسلم، تحكمها الدين أم تحكمها المواطنة؟
4: الدولة كما تسمى الدولة المدنية
5: في الإسلام؟
4: في الإسلام طبعا.
5: لو تصورنا الآن أن هنالك مثلا ناطق باسم الإسلام، ماذا يقول لغير المسلم الآن كرسالة قرآن وسنة؟ ماذا يقول له؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.